0: gone. Now it's only a question of, look, if we left right now Iran, it would take them 20 years to rebuild. You would call that, we're in good shape, right?
1: Fantastic shape.
0: We're in good shape. And now we're doing well. Now we have to get what we have to get. If we don't do that, we'll have to go a big step further. But with that being said, they want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal.
2: كشف مسؤولون أمريكيون لأكسيوس بأن إدارة الرئيس ترامب تتوقع ردا من طهران خلال الساعات 24 إلى 48 القادمة. بحسب المصادر فإن الصفقة ليست بعيدة، لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن. يقول المسؤولون إن البيت الأبيض يريد تحقيق اختراق دبلوماسي بحلول الوقت الذي ينتهي فيه ترامب من رحلته إلى الصين الجمعة المقبل، أو سيلجأ لإصدار أوامر باتخاذ إجراء عسكري. وأضافت أن إدارة ترامب تعلم بأن رد إيران سيكون بطيئا بسبب اختباء المرشد مجتبى خامنئي لأسباب أمنية. شدد وزير خارجية باكستان إسحاق دار على أن بلاده سعت ولا تزال تسعى جاهدة لتحويل وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا إلى نهاية دائمة لهذه الحرب.
3: بذلنا قصارى جهدنا لإقناعهم بالانضمام إلينا عبر مفاوضات مباشرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وهو ما تحقق. في البداية كان هناك وقف، ثم تم تمديده، ثم تمديد ثاني، ثم ثالث. على الأقل توقف مقتل المئات من الأشخاص يوميا، وكان العدد يصل إلى الآلاف. نسعى جهدنا لتحويل وقف إطلاق النار هذا إلى نهاية دائمة لهذه الحرب.
2: حذرت كبرى شركات الشحن سفنها في مضيق هرمز من مخاطر التحرك، ونقلت شبكة CNN عن عدد من الشركات قولهم إنهم يريدون ضمانات بأمن المرور قبل تحريك السفن العالقة في المضيق. وذكرت شركات الشحن أنها توصي طواقم السفن في هرمز بتوخي أقصى درجات الحذر. وكانت وكالات إيرانية ذكرت أنه جرى توجيه رسالة للسفن التجارية في المضيق تقول إن موانئها مستعدة تماما لتقديم الخدمات البحرية العامة والدعم لهذه السفن. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني في خليج عمان. وقالت القيادة المركزية إنها أطلقت قذائف باتجاه ناقلة النفط الإيرانية حسناء بعد محاولتها خرق الحصار، مضيفة أن الناقلة لم تمتثل للإنذارات ما استدعى منع تقدمها. أدانت الإمارات بيانا لوزارة الخارجية الإيرانية مؤكدة رفضها القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادتها أو أمنها. وقالت الخارجية الإماراتية إن علاقات الدولة وشراكاتها الدولية والدفاعية شأن سيادي خالص، ولا يحق لأي طرف أن يستخدمه ذريعة للتهديد أو التدخل أو التحريض. وأكدت الوزارة أن أي خطاب يتضمن تهديدا مباشرا لأمن الدولة أو منشآتها يعد سلوكا مرفوضا. أكدت تقارير إسرائيلية اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله مالك بلوط في أول غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت منذ نحو شهر. قالت القناة 14 الإسرائيلية إن عددا من قادة قوة الرضوان قتلوا إلى جانب مالك بلوط. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أعلنا في بيان مشترك إصدار توجيهات للجيش بشأن غارة استهدفت اجتماعا لقوة الرضوان بهدف تصفية قائدها. إلى اللقاء.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.

هذه إشارة هذا وقتك لتنطلق لتتساءل لتدرك هذا هو الوقت.

0: تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

نحييكم مشاهدينا. تقترب الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من التوصل لمذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب على ما يبدو، ووسط ترقب لرد إيراني خلال 48 ساعة هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن قصف مكثف على إيران حال رفضها مقترحا أمريكيا لإنهاء هذه الحرب. مصادر باكستانية للعربية أكدت أن مسودة الاتفاق المطروحة تحظى أغلب بنودها بموافقة أمريكا وإيران، وبحسب المصادر أيضا فإن الطرفين اقتربا لتوقيع اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب والشروع في عملية تفاوضية قد تستغرق أشهر. ومن بين بنود الاتفاق المقترحة إنهاء الحرب بشكل كامل، إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، كما تضمنت كذلك بنودا بشأن اليورانيوم المخصب والإفراج عن أموال إيران المجمدة. وفي تصريحات لبي بي اس قال الرئيس الأمريكي إنه قد يتم التوصل لصفقة مع إيران قبل زيارته للصين الأسبوع المقبل، موضحا أنه في حال إبرام الاتفاق سيخفف هذه العقوبات على إيران. كما أوضح مصادر للول ستريت جورنال أن مفاوضات أمريكا وإيران قد تستأنف في إسلام أباد الأسبوع المقبل، مضيفة أن إيران تراجعت عن رفض مناقشة الملف النووي. وهنا نطرح مشاهدينا مجموعة من الأسئلة. مبدئيا، ما الذي حدث حتى نأتي أو نقفز كما يقول بعض المراقبين إلى هذه المرحلة؟ اتفاق إطاري قد يفضي لاتفاق حقيقي، قد تستعاد من بعده جولات إسلام أباد. لماذا تعليق مشروع تحرير السفن؟ هل هناك مخاوف حقيقية؟ هل فتح المضيق سيتوجب تعليق هذا المشروع أولا؟ وعما نتحدث حاليا، هل نتحدث عن نهاية هذه الحرب بشكل نهائي؟ نطرح كل هذه الأسئلة وندقق في التفاصيل خاصة مع ضيوفنا الأفاضل. نحييكم إلى ساعة حوار.

0: إذن مشاهدينا نناقش كل هذه التطورات مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الأستوديو، رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري، الأستاذ مصطفى شلش مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوراسية، الخبير والمختص في شؤون إيران وأسر الوسطى في شبكة العربية مسعود الفكوة، الخبير العسكري والاستراتيجي العمي الطير المتقاعد فيصل الحمد. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم، واسمحوا لي قبل البدء أن نقف على بعض التفاصيل حتى نضع إطار لهذا الموضوع، لأن الأسئلة كثيرة فنحاول أن ندخل مباشرة إلى جوهر الموضوع بعد التذكير ببعض التفاصيل. هذه التفاصيل ما الذي تقوله حتى هذه الساعة مشاهدينا؟ مصادر باكستانية تقول للعربية أن مسودة الاتفاق المطروحة تحظى أو أغلب بنودها بموافقة أمريكا وإيران، وكشفت هذه المصادر أن مسودة الاتفاق تضع جدولا زمنيا أولا لإنهاء كافة الإجراءات العدائية وجولة التفاوض القادمة، كما تتضمن إنهاء الحرب بشكل كامل، إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. وبحسب المصادر فإن الطرفين أقرب لتوقيع اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب والشروع في عملية تفاوضية قد تستغرق أشهر. وذكرت المصادر أن المفاوضات تمت مؤخرا بشكل غير مباشر بين ويتكوف ومسؤولين إيرانيين، وأن مسودة الاتفاق تضمنت بنودا بشأن اليورانيوم المخصب والإفراج عن أموال إيران المجمدة. أشارت كذلك المصادر إلى أن الجانب الإيراني أكد عدم رغبته في امتلاك سلاح نووي وأن واشنطن رحبت بذلك. قبل هذه المصادر كان موقع أكسيوس كذلك نقل بعض التفاصيل حول هذه المفاوضات الجارية والمستمرة في الواقع، وسنسأل حول هذا الموضوع. يقول البعض بأنها لم تتوقف هذه المفاوضات بشكل أو بآخر بين إيران وأمريكا، الطرفان يقتربان كما تقول أكسيوس من التوصل إلى مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. كان هناك تأكيد على أن واشنطن تتوقع ردا على نقاط رئيسية من إيران خلال 48 ساعة. أكسيوس أشارت إلى أن الاتفاق سيضمن إفراج أمريكا عن أموال إيران المجمدة تدريجيا، إضافة لرفع القيود المفروضة على العبور من مضيق هرمز، كما ستضع مذكرة الاتفاق إطارا للمفاوضات النووية أكثر تفصيلا، وستلزم طهران بنظام تفتيش نووي معزز. كما أشار أكسيوس بأن نقل اليورانيوم المخصب إلى أمريكا من الخيارات المطروحة، حيث أكد مصدران مطلعان أن إيران وافقت على إخراج اليورانيوم المخصب. نحن نتحدث ضيوفي الأفاضل عن مقترح من صفحة واحدة يتضمن 14 بندا، ونحن سنبدأ سنفتح المجال للنقاش طبعا لنناقش فيما بعد هذه البنود. 14 بندا سنتوقف عندها لفهم أولا ما مدى أهمية هذا الإطار، وكذلك ما المرتقب من بعد. أستاذ إحسان، مبدئيا هل هذه المرحلة تعتبر مرحلة غير مفاجئة، بمعنى أنها مرحلة طبيعية لما شاهدناه في الفترة السابقة من محاولات أخذ ورد تصريحات من هنا وهناك إلى أن أتى هذا الإطار؟ وحضرتك خبير طبعا سياسي، فنحاول أن نستشرف منك إن كانت هذه المفاوضات مستمرة ولم يعني يتم استقطاعها أو لم تتوقف بين الجانبين الإيراني والأمريكي ولم يعلن عنها.
1: هي طبيعية يعني من وجهة نظري، لا تمثل مفاجأة كبيرة. المفاجأة الكبيرة حينما يتم التوصل إلى اتفاق. الآن لا تزال الأرضية هشة وغير واضحة من وجهة نظري. التفاؤل الذي يعني يسود الآن هو نتيجة التصريحات الباكستانية، وباكستان باعتبارها وسيطا يعني قد تجد من جزء من نجاحاتها كدولة وسيطة أن تندفع بالذهاب نحو أن الاتفاق يحظى بمقبولية. لكن عودة الرئيس ترامب مرة أخرى إلى ثنائية القبول بهذه الصفحة أو الذهاب نحو التصعيد تعطي مؤشر واضح على أن الأمور إلى الآن لم يتم حسمها بشكل.
0: أعتقد ذلك
1: ليس إلى الآن يعني حسب التصريحات أنا أتحدث. أيضا حتى الحرس الثوري الإيراني على الرغم من أنه تحدث على إمكانية مرور السفن من مضيق هرمز وأصبحت الملاحة آمنة وبحرية، لكن مع ذلك هم يتحدث

0: يتحدثون عن أن الورقة ورقة الاتفاق المبدئي قد لا تكون مقبولة بالنسبة لهم. نعم. إذن حالة من عدم اليقين لا تزال واضحة من وجهة نظري، لكن بما لا يقبل الشك لا يمكن إغفال، يعني خصوصا ما بعد تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني بدخول طرف ذات ثقل كبير مثل المملكة العربية السعودية على تقريب وجهات النظر، أنا أعتقد يجب أن نتوقف على عند هذا الدخول. أعتقد سيساهم بشكل كبير جدا في الذهاب نحو الاتفاق حول هذه الورقة، لأن نعم المفاوضات على الرغم من كل حتى أثناء الحرب كانت مستمرة، يعني لغرض خفض التصعيد، الذهاب إلى طاولة الحوار في إسلام آباد. أنا بتصوري الآن نحن أمام تحول، لكن كيف سيتم حسابه من قبل إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟
1: سنطرح ذلك ونطرح كذلك حتى الوسطات والحراك الدبلوماسي لإنجاح هذه المرحلة. ولكن سيد العميد، إن كنا أمام مرحلة جديدة، لماذا مثلا لم يستكمل مشروع تحرير السفن العالقة في مضيق هرمز؟ إن كانت هناك كل هذه الإيجابية للتوصل إلى اتفاق حقيقي، المفروض يقول قائل نبدأ بما هو سهل ما تم التخطيط له، وهو إخراج سفن عالقة في خطة إنسانية تحدث عنها ترامب.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص مشروع الحرية الذي قد يكون أخذ أقل من 48 ساعة وأخرج 11 سفينة فقط، شاهد المحاولات الإيرانية للتصعيد في استهداف الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة. أيضا شاهدنا التدخل السعودي الباكستاني مع الولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف هذا الطريق أو هذا المشروع، مشروع الحرية. الهدف من الإيقاف هو منع التصعيد والعودة أو الانزلاق إلى الحرب مجددا، هذا هو الهدف الأساسي. النقطة الثانية، أيضا هناك مفاوضات، هناك وساطة باكستانية تدعمها المملكة العربية السعودية والرباعية المملكة وتركيا ومصر
1: والأردن.
2: نعم، هناك أيضا الدفع الصيني نحو إنجاح الوساطة الباكستانية. هناك المؤشرات الإيجابية التي ظهرت خلال 24 ساعة الماضية، خصوصا الآن الحديث عن ورقة أمريكية يقال أن إيران ستوافق عليها، أعطيت 48 ساعة الموافقة عليها. فلذلك تجنبا للتصعيد والانزلاق
1: إلى حرب إلى فوضى مثلا،
2: نعم، تم طلب إيقاف هذا المشروع، لأن الكثير يتوقع حتى هذه اللحظة أن مضيق هرمز هو السبب في هذه المعركة.
1: ولكن ألم يكن بالضبط هذه النقطة الأساسية سيد العميد؟
2: لكن الواقع غير ذلك.
1: ألم يكن سيد مسعود الموضوع الأساسي هو إخراج كل حسابات مضيق هرمز من هذه المفاوضات، أن لا تجعله إيران ورقة تفاوضية، وأن لا يعيق كذلك إمكانية استمرار هذه المفاوضات؟ لم نسمع شيء عن فتح مضيق هرمز إذا كانت هناك نوايا حقيقية لإنجاح سواء هذه الرؤية الحالية وهي هذا الإطار الاتفاقي، أو الانتقال فيما بعد لاتفاق رسمي.
3: لو عدنا إلى الإعلام الإيراني، الإعلام الرسمي الحكومي الإيراني جميعه يركز على نفي وجود أي توافق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إعلام الحرس الثوري الإيراني مثل تسنيم فارس وصفوا يعني ما خرج من تقرير بهذا الخصوص بأنه دعائي، وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية من خلاله تأثير على أسعار النفط هكذا.
1: والرئيس الأمريكي قالها عقب على هذا الكلام، قال هم يقولون ما لا يقولون للشعب، يعني هناك كلام يقال لي كإدارة أمريكية، ولكن بالنسبة للداخل الإيراني يقال كلام ثاني، فلا نعلم من نصدق. نحن نصدق هذه التصريحات
3: أنا أنقل كما نقلنا،
1: ولكن أنت كيف تأخذ هذه التصريحات؟
3: قولك متابع
1: يعني للجهتين بشكل
3: نعم. لذا
1: دقيق.
3: أنتقل إلى تصريحات قاليباف قبل قليل، كان له تصريحات، خرج شريط صوتي فقط وليس تصوير، تحدث عن الوضع في داخل إيران، أعلن التخوف من عودة الحرب، طلب الشعب أن يكون ملتزما بمسألة ترشيد الاقتصاد الإيراني، وأيضا التعامل مع البسيج، التخوف من عمليات إرهابية.

0: في الداخل، كل هذه الأمور طرحها. لذا نرى الجانب الإيراني هو يتعاطى بحذر مع كل هذه الإجراءات التي سمعنا عنها. ولكن
1: هذا، تسمح لي أتفاعل معك، هذا ألا يوحي بأن هناك اتفاقا فعلا سيتم التوصل عليه، وبأن عراقجي بدأ يطلق تصريحات خاصة بالداخل الإيراني لترتيب الوضع، لأن مخلفات الأمور الاقتصادية ستنسحب حتى في الأشهر القادمة، فهو بدأ يتحدث في هذا الإطار، أو لا تعتقد بأن تصريحاته متعلقة خاصة بإمكانية عودة الحرب؟
0: هم يأخذون بعين الاعتبار بأنهم قد يتم مفاجأتهم بالحرب، لأنهم لديهم تجربة سابقة بعد كل مفاوضات أدت إلى حرب، لذا يتعاطون حتى مع هذا الأمر من هذا المنطلق. يرون بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن الوثوق بها، هكذا ينظرون في الداخل الإيراني. المفاوضات الأولى تعرفين أدت إلى حرب، المفاوضات الثانية أدت إلى الحرب، لذا هناك تخوف جديد أيضا في الداخل، قد تكون هذه الخطوات أيضا هي مقدمة للحرب. ولكن إيران في واقع الأمر حاولت عن طريق مضيق هرمز أن تضغط لإلغاء الحصار المفروض على موانئها. الهدف الرئيسي الإيراني الآن قبل كل شيء، وحتى قبل أن تتفاوض حول النووي، أن يتم إلغاء هذا الحصار
1: الأمريكي على الحصار الإيراني على السفن.
0: لذا هناك جملة مهمة في هذا التقرير يتحدث عن إنهاء الحرب، وهذا ما قالته إيران مرارا، بأنه إنهاء الحرب يكون أولا. إذا تم التوافق حول ذلك، هذه ستكون نقطة لصالح إيران.
1: سنعود لهذه الورقة من 14 بند، وهي بالفعل من أول ما تضعه على رأس هذه القائمة هو إنهاء الحرب وبدء مفاوضات لـ30 يوم. ولكن نريد دائما أن نفهم لماذا تم تعليق خطط ناجحة، نتائجها ناجحة وقادرة أن تؤتي نتائج تؤثر على الجانب الإيراني مثلا لدفعه نحو هذه المفاوضات، وهو مشروع التحرير وهو حصار الحصار.
2: يعني لازم نفرق ما بين عملية الحرية، لا هي مسألة معقدة جدا على المستوى العسكري، وإحنا قلنا يعني امبارح على طول أو أمس أن رأس المال جبان لن يتحرك. إحنا نتكلم عن 11 سفينة في 48 ساعة من أصل 2000، فإحنا أمام مدد زمنية قد تطول جدا لإخراج هذه السفن، ومع استمرار الهجمات الإيرانية سواء على دولة الإمارات أو سلطنة عمان أو حتى هذه السفن، قد تحدث مواجهة كبيرة لا يريدها ترامب على الأقل في هذه اللحظة الراهنة بعد زيارته إلى الصين. يمكن يكون في حديث آخر، لكن في متغير آخر حدث، هو أن قد تكون تحولت الصين من قناة خلفية إلى ضامن مع الجانب الإيراني لدفع عملية التفاوض الحادثة حاليا في باكستان، وده ممكن يكون خلى الجانب الإيراني ينتقل من الورقة المسربة الأولى اللي تم تسريبها تقريبا في الأسبوع الماضي حوالين أنها كانت تتحدث عن مضيق هرمز تحديدا لمدة شهر من التفاوض. الآن الورقة الحديثة تبدأ دائما بإنهاء الحرب والحديث عن النووي بشكل مباشر. فدي نقطة مهمة جدا، ان الولايات المتحدة كمان كسبت نقطة انها اخرجت المضيق من اي مفاوضات. المضيق يجب ان يفتح وبشكل كامل وحر امام الملاح.
1: على فكرة لم يكن هناك تحديد لموضوع فتح المضيق كليا، تخفيف القيود على الملاحة في مضيق
2: في الورقة يعني المسربة السابقة.
1: ليست شوية يعني تعريفها ضبابي شوية، يعني
3: انعدام الثقة بين الطرفين هو ما يؤدي الى ان تكون زي ما قال.
1: ولكن ما معنى تخفيف
3: خطوة مقابل خطوة؟
2: تخفيف القيود على الأقل يعني إعطاء مسارات، يعني أستاذنا يعني أكثر منا إدراكا بالشؤون العسكرية، أنه إعطاء مسارات بعيدة عن الألغام، تفجير بعضها عن بعد وبدء إزالتها إلى آخره من هذه الأمور. فالولايات المتحدة قد يبدو هذه الحركة السريعة والمفاجئة اللي حدثت نتيجة تداخل، يعني حدث ممكن نقدر نقول أن الصينيين كان عندهم تدخل بشكل مباشر مع الإيرانيين، أن الحصار يضر بمصالحنا ويجب الذهاب قدما في عملية المفاوضة.
1: لماذا تعتقد أن للصين دور مهم رغم كلام ترامب القائل بأن الصين ليست في وارد أن تضغط أو تؤثر على هذه المحادثات؟ حتى لما تحدث عن زيارته هو قال لن يكون الملف الإيراني على طاولة المفاوضات، وربما نتوصل إلى مفاوضات مع الإيرانيين حتى قبل سفري إلى بكين. لماذا تعتقد بأن لبكين دور مهم أو كان لها دور مهم في هذه المرحلة؟
2: يكفي أنها تعطل كافة القرارات الدولية في مجلس الأمن بالنسبة للجانب الإيراني. فالرئيس ترامب يعني يتحدث بصحيح أنه رئيسا ملكا،

0: لا يستطيع أنه
1: يقول رئيسا، خليها رئيسا،
0: هو يتحدث أنه ملكا يعني صحيح. فكل هذه الأمور ممكن يقول أن الصين غير مهمة في هذه المعادلة، لكن هي مهمة بشكل كبير جدا بالنسبة
2: وجود وجود عباس عراقجي
0: صحيح
2: في الصين هو أكبر دليل على أهمية.
0: وفي نقطة يعني أستاذنا،
2: وإلا في هذه الظروف لماذا سافر؟
0: صحيح، في نقطة مهمة جدا أستاذنا ممكن يوضح لنا، أن نقطة مهمة جدا، النظام الإيراني ورغم كثرة الأحاديث عن انقسامه في كل لحظة تفاوت جات زي الآن يظهر نظاما موحدا متماسكا يعمل الكل لصالح إبقاء هذا النظام موجودا. ما يقوم عباس عراقجي
1: ما كان دايما يقوله الأستاذ مسعود، كان يقول بأن هناك تأقلم وليس هناك
0: صراع
1: يؤثر على الحرب
2: داخل إيران. يوجد صراع ولكن ليس الآن،
1: ولن يؤثر على الحرب
2: على السلطة
0: فيما بعد يعني
2: في هذه المرحلة.
0: ما تم تصريفه بقى من بقاء النظام وأن الصينيين أو الروس أدركوا أن النظام يبدو باقيا، فيتم مساعدته على الأقل بالجانب السياسي، أننا سندعمه في بكين كنظاما سياسيا مناوئا للولايات المتحدة في هذه البقعة من العالم حفاظا على مصالح. فالآن أمور كثيرة تغيرت في معادلة المفاوضات نفسها، حتى الولايات المتحدة
3: في نقطة إذا سمحتوا لي مهمة جدا فيما يخص الصين، هل ستكون ضامن أم لا تكون؟ وجهة النظر الشخصية أنها ستكون ضامن.
0: صحيح.
3: لو عدنا إلى مارس 2023 اتفاق الرياض طهران، كانت بكين هي الضامن لتصرفات طهران. الآن من الممكن أن تكون أيضا بكين حتى وإن لم تعلن أن تكون هي الضامن لإيران فيما يخص الخطوات القادمة.
0: هذا صحيح، وهي الموافقة الإيرانية على مناقشة البرنامج النووي في حد ذاته لم تكن مطروحة من قبل. الحديث الإيراني السعودي تم من بكين. إذا بكين أصبحت الآن كانت في المفاوضات في الجولة الأولى قناة خلفية.
4: بدأت
0: عراقية. صحيح، هي كان فيها جزء في العراق طبعاً، يعني العراق العظيم يعني.
1: بدأت عراقية.
0: صحيح. كان هناك أحداث.
2: هناك بهذا الخصوص تأكيداً على ما تفضل به. ولي نصر. هو مستشار أوباما السابق، شخصية إيرانية معروفة في واشنطن، وهذا الشخص هو على صلة بكثير من دوائر الحكم في إيران، والبعض يعتبروه اللوبي ضمن اللوبي الإيراني في واشنطن. كان له تصريحات قبل مفاوضات إسلام آباد.
1: ماذا قال؟
2: قال بأن إيران تريد الدخول في هذه المفاوضات شريطة أن يكون هناك ضامن، والضامن الأكثر حظا بالنسبة للإيرانيين هي الصين.
1: ذكرها
2: هذا ولي نصر، قال قبل بدء المفاوضات في إسلام آباد. لذا الصين لديها مصلحة كبيرة، هي يجب أن تخلق نوع من التوازن في علاقاتها بين إيران ودول الخليج. صحيح. لأنه لديها مصالح على الضفتين، هذا في الدرجة الأولى، إغلاق المضيق، أو ربما هناك إذا اتسع الوضع والتصعيد وبلغ إلى باب المندب سوف تتضرر الصين كثيرا. ومجيء
1: هي بالأساس اليوم متضررة، أكبر المتضررة.
2: هذه الأمور يعني أعتقد بأنه إيران هي بحاجة، والصين تلعب عبر باكستان كحليف استراتيجي لها دور أساسي في هذه المفاوضات.
0: طيب. اسمحوا لي رقمين نوضح النقطة دي. أن الصين تستورد 1.5 مليون برميل من المملكة العربية السعودية، 1.4 مليون برميل من إيران. يعني دي مسألة يعني يجب نحطها، يعني بالنسبة لها سواء علاقتها مع السعودية أو علاقتها مع إيران هي مسائل جوهرية. النهاردة عبرت أو يعني تكاد تعبر الآن من مضيق هرمز ناقلة صينية خرجت بنفط سعودي من تتجه اتجاه عبور مضيق هرمز الآن، يعني قد تخرج مثلا بعد هذه الحلقة.
1: يعني مضيق هرمز
0: لا للصينيين، ودي نقطة مهمة كمان، والأمريكان لم يعطلوا هذه الشحنة لأنها قادمة من السواحل السعودية.
1: لا إيران ستعطلها ولا
0: الأمريكان
1: سيعطلوا.
0: إذن الصين لها وزن كبير في هذه المعادلة،
1: أكيد لها وزن. ولكن قبل أن نناقش هذه النقاط بعد الفاصل، اسمحوا لي أن أختم هذا الجزء بسؤال قد يطرحه الكل. طيب أنا كإيران لماذا سأعطي ورقة مثلت ضغطا كبيرا على الجانب الأمريكي في هذه المفاوضات، وهي ورقة مضيق هرمز؟ لأن ما لدينا معلومات الآن، نحن دائما في إطار تصريحات أو تسريبات، تقول بأن مضيق هرمز لن يكون من ضمن أي مفاوضات قادمة، هو سيكون أساس، فتحه سيكون أساسا لبدء هذه المفاوضات. لماذا أنا كإيران سأعطي هذه الورقة الناجحة للجانب الأمريكي؟
4: هناك عدة أسباب. يعني العامة هو أن إيران غير راغبة بأن تعود إلى لحظة الحرب، على الرغم من التصريحات التي أوردها الساد مسعود.

0: يعني عن نقلا عن قالباف وعملية الاستعداد، لكن هذا قد تكون جزء من الدعاية والاستعداد النفسي الداخلي. لكن القرار في لدى القيادة الإيرانية على ما أعتقد أنه لا يذهب باتجاه الحرب، لأن هذه الحرب تدرك هذه القيادة الإيرانية من أنها ستكون حاسمة بشكل كبير جدا. هذا أولا. الأمر الآخر في الخط
1: صحيح دكتور، أنا عفوا على المقاطعة، إيران هي لا تريد أن تكون بادئة في الحرب، هي متخوفة من الجانب الآخر.
0: بالضبط، هذا ما أقصده، هذا ما أقصده. الأمر الآخر يعني في الخط العام، هي أيضا لا تريد أن تخسر النظام يعني، وهذا قد يكون أحد الثوابت الأساسية فيما يرتبط بورقة المضيق. الحصار على السواحل الإيرانية أفقد الإيرانيين يعني قضية ورقة مضيق هرمز، هذا من جانب. من جانب آخر، التحول الآن في الرأي الغربي يعني في قضية الموقف الألماني البريطاني الفرنسي بعملية الدفع ببوارج حربية نحو مضيق هرمز.
2: فرنسا هذا لا،
3: فرنسا لا،
0: فرنسا تصريحات اليوم
4: شارل ديغول حامة الطائرة شارل ديغول تتوجه
0: ستتوجه نعم سوف تتوجه إلى وستعبر البحر الأحمر
2: لعملية التحرير.
3: لا عملية محتملة يعني،
0: محتملة يعني جزء من عملية التفاهمات الأوروبية يعني اجتماع الدول الثلاثين. لكن هذا التحول في الموقف الأوروبي أنا أعتقد تم حسابه بشكل دقيق جدا من قبل إيران والقيادة الإيرانية، أنها لا تريد أن توسع دائرة الأعداء. الأمر الرابع، تجد من أن فتح مضيق هرمز أو الذهاب نحو تفاهمات الورقة أو الصفحة الواحدة، أعتقد أنها يعطيها مزيد من الوقت يعني أن تراجع على أقل تقدير طبيعة تجهيزاتها أو إمكانياتها. طيب بشكل
2: حتى وإن كان هذا الدافع بحسب ما فهمت من حضرتك دكتور، دافعها الأساسي هو عدم الضغط أكثر فيما يتعلق بمضيق هرمز حتى لا تنفلت الأمور، حتى لا تتفجر الأمور تصبح هناك ردة فعل أمريكية قادرة أن تخسر إيران نظامها إلى آخره. ورغم ذلك لماذا أنا سأخسر هذه
0: الأمور؟ مقابل ذلك إيران يعني حينما تمنح ورقة مضيق هرمز لابد أن تحصل يعني بما لا يقبل الشك، هي لن تذهب باتجاه تنازلات جذرية كاملة، لكن أعتقد أنها تريد إنهاء لحظة الحرب بشكل كامل،
2: والدخول في لحظة
0: تذهب باتجاه 30 يوما لغرض صياغة اتفاق نووي.
3: هو من قال ان مضيق هرمز بالنسبة للولايات المتحدة حاجة ملحة لفتحه؟ دي اصلا يعني بعيدا عن النقطة دي، الولايات المتحدة يضغط عليها من الحلفاء لها لفتح مضيق هرمز، هي مسألة لا تتعلق بالنسبة للولايات المتحدة، هي بتخبر حلفائها فلتذهبوا إلى السواحل الأمريكية. الرئيس ترامب
2: لأنكم أنتم معنيون بمضيق
3: صحيح وأنتم عاوزين موارد طاقة أو موارد بتروكيميكال خذوها من الجانب الأمريكي، لا تحصلوا عليها من
2: هي أمريكا لم تتضرر أبدا من إغلاق مضيق هرمز.
3: لا تضررت في بعض، تضررت لا شك في
4: الأسعار.
3: صحيح، أسعار الوقود زادت
4: على الشعب وهذه
3: الشعب. صحيح، بس بيقوم بيعمل إيه؟ هو بيبيع بتكاليف كمان فيها مكسب ضخم جدا وهائل. الرئيس ترامب تقريبا من قبل 48 ساعة بيقول لك أن الموانئ الإيرانية أصبحت شبه الهاي واي، قصدي الموانئ الأمريكية أصبحت شبه الهاي واي.
2: من كثر الحركة
3: صحيح
2: الاستيراد والتصدير.
1: مضيق هرمز في موضوع المضيق بالنسبة لإيران أن لا تريد أن الاستمرار في إغلاق المضيق يؤدي إلى تحالف دولي ضدها. صحيح. هذا مهم للإيرانيين.
2: لا تريد أن تصل إلى هذه النقطة.
1: التصلب الإيراني هو لأنها لحد الآن فشل ترامب في خلق تحالف دولي
4: لكن
1: ضدها.
4: مجلس الأمن قد ينجح في المشروع.
1: نعم.
4: مجلس الأمن.
1: نعم.
4: قد ينجح.
3: إذا استمر. بس المشروع حذف منه. حذف منه.
1: إذا استمرت إيران في إغلاق المضيق. بناء القرارات. قد تمهد الأرضية لخلق هذا التحالف الدولي.
0: هناك توجه يعني ألمانيا. بريطانيا.
1: وهناك توجه. لذا أعتقد الإيرانيين حذرين بهذا الخصوص.
2: وأنا مثل الإيرانيين سأبقى حذرة في الواقع حتى في مناقشتنا لبقية البنود. بعد فاصل سنحاول أن نطرح هذه البنود بكل حذر وفهم ما الذي تغير، لماذا هذه الورقة قد تنجح مقابلة أو مقارنة بسابقاتها أو بما اقترح في السابق. بعد فاصل قصير مشاهدينا.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.

ساعة حوار نحييكم مشاهدينا، نناقش في هذه الساعة التطورات، تطورات الساعة وتطورات الملف الإيراني الأمريكي ببعض التفاصيل الجديدة في الواقع. وهناك دائما تفاصيل جديدة بين الساعة والأخرى، وآخر هذه التفاصيل اليوم كان هذا المقترح اللي تحدث عنه. أولا كانت هناك تسريبات لمسؤولين أمريكيين، وكذلك أكسيوس كانت تحدثت عن ورقة من صفحة واحدة. هذه الورقة تتضمن 14 بند. هذه البنود ما الذي تتضمنه؟ إنهاء الحرب، بدء مفاوضات لثلاثين يوم، تخفيف القيود على الملاحة في مضيق هرمز، إطار لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا. كذلك من بين هذه البنود يجب على إيران أن تتعهد بعدم امتلاك النووي، تتعهد أيضا بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض. هذا المقترح يلزم إيران بنظام تفتيش معزز لمواقعها النووية، وأيضا منع أنشطتها المرتبطة بتطوير النووي. نقطة مهمة أخرى مشاهدينا تحدث عنها هو وقف التخصيب ل 12 عاما على الأقل. ونشير دائما إلى أننا نتحدث مشاهدينا عن تسريبات، وليست هناك حتى الآن ورقة رسمية. الخارجية الإيرانية لم تنفي هذا الموضوع، لم تدخل في تفاصيل هذه الورقة، ولكن الخارجية الإيرانية أكدت أن طهران لم تسلم بعد ردها على المقترحات الأمريكية. ثبتت موضوع الـ 14 بند، قالت بأن هناك ورقة من 14 بند. والخارجية الأمريكية قالت بحسب مصادر الول ستريت جورنال أن أمريكا وإيران قد تعقدان جولة مفاوضات جديدة الأسبوع المقبل في إسلام آباد. وأشارت بحسب المصادر

0: صادر إلى أن إيران تراجعت عن رفض مناقشة الملف النووي، لكن هناك فجوات كما أسمتها. هذا هو بالضبط الخارجية الأمريكية، هذا تصريحها للول ستريت جورنال، وقالت إن هناك فجوات تتعلق بمدة تعليق اليورانيوم. كل هذا يأتي في ظل بعض التصريحات المهددة من الرئيس دونالد ترامب. بالفعل هدد إيران وقال بأنه إن لن يكون هناك قبول، وهذا هو تحذير الرئيس ترامب، هدد إيران بالعودة إلى القصف بكثافة وقوة أكبر إذا لم توافق على المقترح المطروح. وقال ترامب على تويتر السوشيال إنه على افتراض موافقة إيران سيتم إنهاء عملية الغضب الملحمي، كما سيتم رفع الحصار الذي وصفه بالفعال في مضيق هرمز أمام الجميع بما في ذلك إيران. وأضاف من خلال ما نشره على منصات السوشيال أنه في حال رفض إيران سيتم استئناف القصف بكثافة وبكثير أو بمستوى كثير مقارنة بالقصف السابق. لماذا هذه المرحلة سيد العميد قد تختلف على المراحل السابقة؟ لماذا هناك شبه تفاؤل؟ وكنا نتحدث في الكواليس وكأن هناك أجواء تفاؤلية فيما يتعلق بهذه المرحلة بالتحديد. وساطات، تحدثنا عن الدفع المملكة العربية السعودية بهذا المسار التفاوضي، تحدثنا عن ثلاث مراحل في الكواليس، تحدثنا عن الصين كضامنة، كأن هيكلا بدأ يتشكل بطريقة. لكن لماذا؟ ما الذي تختلف في هذه المرحلة عن المراحل السابقة حتى تنجح هذه الورقة وتمر؟
1: نعم. فيما يخص المفاوضات، احنا لا ننسى انه زي ما ذكر الأستاذ مسعود أن كان هناك مفاوضات ثم ضربات عسكرية، مفاوضات ثم حرب 39 يوم، والآن مفاوضات. الوضع الداخلي في إيران تغير بسبب العمليات العسكرية التي استمرت 39 يوم، وايضا بسبب الحصار. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية اهدافها الثلاثة واضحة ولم تتضمن اسقاط النظام، ولكن قد يكون ما يوجد في الداخل الآن في إيران، قد يكون هناك تنافس على السلطة وصراع السلطة قد يحدث قريبا. لذلك يحاول النظام في إيران المحافظة على كثير من النقاط المهمة. وقبل هذه النقاط، المشكلة الرئيسية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هي الثقة، عدم وجود ثقة بين الطرفين بتاتا. لذلك كانت ترفض إيران الحديث عن تخصيب اليورانيوم، الآن وافقت. هاي تعتبر خطوة إيجابية، أعطيت 48 ساعة للرد، 30 يوم للتفاوض، فهذه تعتبر خطوة إيجابية أنها توافق على مسألة التفاوض على اليورانيوم المخصب. ما برز من فقرات في هذه الورقة، نعم، إحداها هي توقيف التخصيب اليورانيوم. الولايات المتحدة الأمريكية تطالب بعشرين عام، 12 عام تطالب فيها إيران توقيف التخصيب، ولكن قد تنتهي إلى 15 عام بين الطرفين لإيقاف التخصيب.
0: ولكن أين
1: لكن هذا
0: تفضل
1: إذا سمحت لي.
0: سمحني.
1: سحب اليورانيوم المخصب بنسب عالية من إيران، هذه يعتبر نجاح لأنه 60%. النقطة الثانية، التفتيش والزام إيران بالتصريح عن أي موقع يتواجد فيه قدرات تخصيبية وقدرات نووية. إضافة إلى ذلك، سيكون من ضمن هذا البند فقط سيكون لدى الهيئة الدولية للطاقة الذرية والطاقة النووية لديها الحق في تفتيش أي موقع في الداخل الإيراني. فلذلك سيكون هناك رقابة لمدة 15 عاما، بعدها إيران حسب ما ذكرت الورقة ستتمكن من التخصيب 3.67%. إيران بذلك تقول أنا نجحت في المحافظة على التخصيب.
0: الأستاذ مسعود،
2: ولكن كما يقول المثل، رجعت حليمة إلى عادتها.
1: ولكن سحب الإيراني
2: أعتقد بأنه عندما انسحب ترامب سمى الاتفاق بالاتفاق السيء.
3: صحيح.
2: وأحد الأسباب الذي وصفه بالاتفاق السيء هو إعطاء مهلة زمنية لإيران لتخصيب اليورانيوم. صحيح. مرة أخرى.
0: وهذا ما فعله.
2: وهذا
0: طب أين النجاح فيما حصل؟
2: والآن عندما يأتي ويكرر مرة أخرى، هو يقوم بتحديث اتفاق 2015. إذا ذهبنا وفقا لهذه
0: الورقة، وعلى فكرة
2: هو نوع من
0: قد يكون هذا
2: اتفاق 2015.
0: وعلى فكرة أستاذ مسعود، قد يكون التحديث بشكل أسوأ. لماذا؟ سأنقل بعض وجهات النظر واسمحوا لي في ذلك. البعض يقول بأنه طيب التفتيش كان موجود وسأعود لك، التفتيش كان موجود من الأول، مراقبة التخصيب كانت موجودة من الأول، وكذلك حتى الإنتاج كان موجود منذ البداية، فقط وقف التخصيب 12

العام إن سنسحب منهم الخمس سنوات المتبقية لـ 2030 فنحن نتحدث تقريبا عن سبع سنوات، يعني ما كان انسحب من اتفاق 2015 كان استمر وكان مدد مثلا.

0: مشكلة، العالم يواجه هذه الأزمة الاقتصادية. إذا يريد أن يتفق على نفس الاتفاق بنفس الطريقة، أعتقد بأنه هذا نوع من التراجع من قبل ترامب، أن يقبل بتخصيب اليورانيوم لمدة وقف التخصيب لمدة 12 إلى 15 سنة. ثم اليورانيوم المخصب بنسبة 60% هو نتيجة انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، وليس هو شيء
1: أصل الموضوع.
0: اتفاق جديد.
1: صحيح.
0: هذا الأمر إضافة إلى ذلك، الاتفاق السابق لم يجد قبولا من قبل دول المنطقة،
1: ولا يجب كذلك أن نسقط من هذه.
0: لماذا لم يجد قبوله؟ لأنه لا البرنامج الأذرع الإيرانية لم يتم مناقشتها، والآن لا يوجد حديث في هذه الورقة حول الأذرع، ولا يوجد حديث
1: حول الصواريخ البالستية إلا إذا كانت هناك هناك ملحق أو كذا. ولا يجب كذلك، لا أعلم إن كنت تتفق أو لا دكتور إحسان، أن نسقط من هذه المعادلة الثقة التي أصبحت شبه منعدمة في هذه الأجواء الصعبة التي عاشتها المنطقة مؤخرا، بمعنى أن هناك علاقات بدأت تبنى بين إيران وبين مجموعة من الدول، وهذه الحرب عادت بنا إلى مربع أول. ربما هذا كذلك قد يكون من مخلفات هذه الحرب، إن لن تكون هناك بنود حقيقية جديدة وفعلا تخرج إيران من معادلة النووي العسكري.
2: أنا أتفق معك أستاذ ريم من أن هذا الاتفاق يعني قد لا يشكل يعني الخطوة باتجاه بناء ثقة، يعني لا تزال الأمور غير واضحة. يمكن أن نصفه بأنه اتفاق لتجميد الحرب أكثر ما هو اتفاقا نهائيا، خصوصا وأن الحديث عن أو التسريبات تشير إلى 30 يوما لغرض أولا بناء الثقة بين واشنطن وطهران، والأمر الآخر أيضا نحن نغفل بشكل كبير جدا إسرائيل أين من هذا الاتفاق. إسرائيل فيما يبدو الآن تتحرك، تتابع، تناقش، هناك اجتماع ما بين نتنياهو ومسؤولين من إدارة الرئيس ترامب،
1: واليوم سيتصل بالرئيس ترامب.
2: نعم اليوم. لكن جوهر السؤال، أنا أتفق معك، يعني العدوان الإيراني على دول الخليج العربي يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار. يعني حينما نتحدث عن ضامن الصين أو روسيا أو حتى يعني، لكن من سيضمن لدول الخليج العربي أن لا تعود إيران إلى ذات السياسات العدوانية اتجاهها؟ الاتفاق المؤقت الآن لا يشمل دول المنطقة، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد قد يدفع إيران إذا ما وافقت على هذه الورقة إلى أن تقوم بحراك دبلوماسي جديد لغرض تصحيح أخطائها مع دول المنطقة.
1: ما هو كان موجود الحراك الدبلوماسي، ودائما أنا في إطار نقل بعض وجهات النظر الأخرى، كان موجود هذا التحرك الدبلوماسي والتقارب الدبلوماسي إن لم تكن هناك حرب أمريكية وتدخل إسرائيلي أمريكي.
3: نعم، إذا سمحت لي في نقاط مهمة جدا، أنا عندما ذكرت هذه النقاط أنا أعتبرها نجاح.
1: وسأعود لك من بعد.
3: ولكن هناك متغيرات كبيرة باتفاق 2015 واتفاق إذ ما تم الاتفاق. أولا النقاط اللي ذكرتها أكسس هي غير كاملة، هم ذكروا مجموعة من النقاط ولكن هل هي فعلا هذه النقاط أو لا؟ النقطة الثانية، احنا لا ننسى أن كان في مواقع نووية كثيرة جدا في الداخل الإيراني لم يتم تفتيشها سابقا أو أحدثت بعد الاتفاق 2015. النقطة الثالثة وهي مهمة فيما يخص الأذرع والحديث عن الأذرع، استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية إخراج الملف اللبناني من المفاوضات، والملف العراقي سيخرج من المفاوضات، فلذلك هناك إنهاء للأذرع قد يكون طويلا ولكن هناك عملية إخراجها من الفلك الإيراني وعملية إنهائها. النقطة الأهم، التدمير اللي تم خلال 39 يوم في الداخل الإيراني، هذه نقطة مهمة جدا، أي أن إيران ستلتفت للداخل أكثر ما تلتفت للخارج، ستلتفت لبناء الثقة مع دول المنطقة. نعم أنا قد أقول أنها نجحت في أنها فعلا ستحافظ على حقها في تخصيب اليورانيوم وتبدأ بعد 15 عاما، ولكن بعد 15 سنة يتغير الشيء الكثير. فيما يخص المطالبات الخليجية، المملكة العربية السعودية حاضرة على طاولة المفاوضات بوجود إسلام آباد، وهذه نقطة مهمة للعلاقات الاستراتيجية.
2: ما قبل ذلك أنا قسمت دور المملكة العربية السعودية في ثلاثة مراحل.
3: تفضل.
2: الدبلوماسية الوقائية التي سبقت الحرب وركزت على منع اندلاعها، والمرحلة الثانية هي ما أسميتها دبلوماسية الحرب، كانت نشطة على الرغم من الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج وحتى على المملكة.

0: العربية السعودية، والمرحلة الثالثة هي دبلوماسية الظل التي تحدث عنها رئيس الوزراء الباكستاني، والتي هي من دفعت إلى صياغة هذه أو صياغة ورقة الاتفاق المؤقت محل النقاش. نعم.
1: صحيح. لذلك بما إضافة لما ذكره الدكتور، لن تقبل المملكة العربية السعودية أي اتفاق تكون دول المنطقة خارج حساباتها. قد لا تظهر في الاتفاقيات الرئيسية، ولكن على طاولة المفاوضات متأكدين جدا بأن هناك
2: الرأي موجود عبر باكستان.
1: نعم، عبر باكستان.
2: أستاذ شلش،
3: الحقيقة يعني أنا لست متفائلا كثيرا، يعني لأن بقاء النظام في حد ذاته بدون تغير سياساته ورفع العقوبات فقط المالية عنه وتحدث فوضى في المنطقة قد تكون كبيرة جدا. في النهاية يجب فعلا الوصول مع النظام الإيراني إلى محددات أمنية بوجود الولايات المتحدة وتحملها مسؤولياتها من قبل حلفائها الموجودين في المنطقة، لأن هي كانت سببا أساسيا في هذه
2: الحرب.
3: في نقطة خطيرة جدا، لو حدثت هذه الورقة بما هي عليه، حتى يعني كان في وقت من الأوقات هناك كاميرات بتنقل بشكل مستمر للجانب بتاع مؤسسة أو مراقبة القطاع النووي في إيران، لكن ما أمامنا النهاردة من هذه الورقة يجعل أن إحنا أمام، لو انسحبت الولايات المتحدة في ظل هذا الوضع هيكون عندنا مرة أخرى إعادة استقطاب في المنطقة. هناك عنصر إسرائيلي موجود في المنطقة، هناك دول الخليج،
2: خلايا يعني شوف كم اكتشفنا خلايا داخل دول المنطقة كل هذه الفترة.
3: صحيح.
2: خلايا وشبكات وعمل مستمر،
3: كل نقاطها هي أقرب إلى هدنة استراتيجية. انسحاب تكتيكي من هذه الحرب
0: مؤقتة وليس صحيح. استراتيجية
3: أو يعني هدنة مؤقتة
1: يعني سلام دائم
3: هدنة يعني ممكن بعد الوقت 10 سنين 15 سنة ثم نعيد مرة أخرى. نعم. الهجوم من جديد.
2: أود شكركم جزيل الشكر. نذكر دائما بأننا نحن في حضرة تسريبات وتصريحات. صحيح. إلى أن يعني تثبت
3: 30 يوم ونغير كثيرا من الأمور يعني.
2: سنحاول أن نفهم القادم. شكرا جزيلا لكم، شكرا للمشاهدين، السلام عليكم.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحين نستشف تمهل وضمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
4: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
5: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
4: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
5: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
4: لنعي، لندرك ما حولنا،
5: لنعرف؟
1: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
6: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
7: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحداً.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
8: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
9: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية من العربية. وفي العناوين: ترامب يتوقع إنهاء حرب إيران سريعا ويجدد التأكيد على منع إيران من امتلاك السلاح النووي. رغم التصعيد في هرمز، بوادر انفراجة بين واشنطن وطهران، مسودة اتفاق من 14 بندا تسرب للإعلام الأمريكي. الاتحاد الدولي لعمال النقل يقول إنه تلقى أكثر من 2000 طلب مساعدة من بحارة عالقون في مضيق هرمز. وكاميرا العربية توثق الصورة من أكبر معسكر في إقليم أزواد شمال مالي بعد انسحاب فيلق أفريقيا منه. أمريكا والصين تدرسان وضع ضوابط على الذكاء الاصطناعي لمنع تحول التقنية إلى كارثة. البداية من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل، حيث رجح دونالد ترامب انتهاء الحرب.

0: الحرب مع إيران سريعا، مجددا التأكيد على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية لدعم مرشح الحزب الجمهوري بيرت جونز لمنصب حاكم ولاية جورجيا. وقبل ذلك وخلال مؤتمر في البيت الأبيض، قال ترامب إن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات ممكنا جدا بعد محادثات وصفها بأنها جيدة جدا جرت خلال الساعات الماضية. وأشار ترامب إلى أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق مجددا تعهده بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. وأكد ترامب أن إيران إذا حصلت على قنبلة نووية ستجعل العالم رهينة بيدها وفق تعبيره.
1: And this is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon because as tough as they are, we want to keep them alive. We want to keep all of you alive. Iran cannot have a nuclear weapon and they won't. And they've agreed to that among other things. Yeah. I can tell you this that as far as the Pope is concerned, it's very simple. Whether I make him happy or I don't make him happy, Iran cannot have a nuclear weapon. And he seemed to be saying that they can. And I say they cannot. Because if that happened, the entire world would be hostage, and we're not going to let that happen. That's my only message.
0: ترامب أشار أيضا إلى أنه خلال الساعات 24 الماضية أجرى البيت الأبيض محادثات مثمرة للغاية مع إيران، كاشفا إلى أن التوصل إلى اتفاق معها وارد جدا.
1: I think we won. Now it's only a question of, look, if we left right now Iran, it would take them 20 years to rebuild. You would call that, we're in good shape, right?
2: Fantastic.
1: Huh? We're in good shape. And now we're doing well. Now we have to get what we have to get. If we don't do that, we'll have to go a big step further. But with that being said, they want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
0: وذكرت شبكة سي إن أن نقلا عن مصادر إقليمية قولها أنه من المرجح أن تسلم إيران اليوم الخميس ردها إلى الوسطاء بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. المصدر أوضح أن طهران تجري حاليا مراجعة للمقترح فيما يقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق. وأيضا وفي السياق، كشف مسؤولون أمريكيون لأكسيوس أن إدارة ترامب تتوقع ردا من طهران خلال 24 إلى 48 ساعة. وبحسب المصادر فإن الصفقة ليست بعيدة، لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن. ويقول المسؤولون أن البيت الأبيض يريد تحقيق اختراق دبلوماسي بحلول الوقت الذي ينتهي فيه ترامب من رحلته إلى الصين الجمعة المقبل، أو سيلجأ لإصدار أوامر باتخاذ إجراء عسكري. وأضافوا أن إدارة ترامب تعلم أن رد إيران سيكون بطيئا بسبب اختباء مشتبه خامنئي لأسباب أمنية. وينضم إلينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك أستاذ طارق. إذن موقف جديد يطلقه ترامب وهو متمسك بتفاؤله لإبرام صفقة مع إيران، على ماذا يعول في هذه المرة؟ وهل هذا التفاؤل اليوم يختلف عن المرات السابقة؟
3: تحياتي لك أولا أستاذ جيلان وللجمهور الكريم. أعتقد أنه دونالد ترامب وإن كان متفائلا بالفعل، إلا أنه يعني اعترف في حديث اليوم مع شبكة بي بي إس الأمريكية بأنه رغم تفاؤله هذا، إلا أنه أبدى تفاؤلا في السابق ولم يفعل الإيرانيون ما التزموا به، لأنهم ينسون حسب ما يقول ما توصلوا إليه من اتفاق، ويشير إلى الانقسام الداخلي داخل إيران. وبالتالي على الرغم من موجة التفاؤل التي أبداها يعني الرئيس ترامب وعدد من المسؤولين الأمريكيين، إلا أنه لا تزال هناك أيضا تساورهم بعض الشكوك. لكن في نهاية المطاف يعني وفق ما بعض التفاصيل التي نشرت مؤخرا، فإن الاتفاق الإطاري الذي سيتم التوصل إليها أو مذكرة التفاهم سوف تتناول يعني مرحلتين. المرحلة الأولى ستركز على فتح مضيق هرمز ووقف إطلاق النار. فتح مضيق هرمز ستبدأ إيران أولا برفع حصارها على السفن في الخليج، وتتلوها الولايات المتحدة برفع

0: حصارها أيضا عن إيران، وبالتالي
1: طب كيف تقرأ هذا البند تحديدا الذي أثار الكثير من الجدل، فتح المضيق مقابل رفع الحصار؟ هل هذا يكرس واقعة جديدة في قوانين الدولية، أم بالعكس ينزع هذه الورقة بشكل كامل من إيران؟
0: ينزع الورقة من إيران بكل تأكيد، وفي المقابل إيران هي في أمس الحاجة لرفع الحصار البحري الأمريكي عنها، لأنها في وضع اقتصادي سيء للغاية، وهذا ما دفعهم إلى تقديم هذه التنازلات التي أشار إليها ترامب وكبار المسؤولين الأمريكيين. وبالتالي رفع الحصار هو النقطة الأولى التي سيتم التفاوض بشأنها، ثم أيضا بعد ذلك سيتم إنهاء الحرب، وتشمل أيضا إعلان إسرائيل وحزب الله إنهاء القتال بينهما. بالإضافة إلى ذلك سوف يتم في المرحلة الثانية الاتفاق أو التوصل إلى التفاهمات المطلوبة حول الملف النووي الإيراني، والذي يشير دونالد ترامب وفق ما قال لشبكة بي بي إس بأنه لن يكون هناك تخصيب لإيران بعد انتهاء فترة تجميد
1: التخصيب. لا بل أكثر من ذلك أستاذ طارق، هناك معلومات جديدة أوردتها وول ستريت جورنال تتحدث ليس هناك فقط تجميد للبرنامج النووي، ولكن تفكيك المنشآت النووية وعلى رأسها ناتانز وفوردو وغيرها من المنشآت الأساسية الإيرانية، وبالتالي إلى أي مدى هناك فعلا تجاوب إيراني في هذه المرحلة وفق المعطيات الأمريكية؟
0: هذا غير واضح حتى الآن. الأمريكيون يتحدثون على أنه لن يكون هناك منشآت نووية تحت الأرض، ربما هذا ما تشير إليه وول ستريت جورنال، وهو ما قاله دونالد ترامب أيضا، وهذا ربما يكون خطوة متقدمة من جانب الولايات المتحدة في إجبار الإيرانيين عن التوقف عن عمليات التخصيب التي يشتبه كثيرون سواء في الولايات المتحدة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها مريبة بالفعل، لأنها تتم في أعماق سحيقة تحت الأرض، وبالتالي لا يمكن بسهولة الوصول إليها، مثل اليورانيوم عالي التخصيب الذي هو مدفون تحت الأنقاض الآن. لا يعرف بعد ما هو الموقف الإيراني، لأنه هذا أيضا ما سوف يكون مطروحا للتفاوض، لم يتم حسمه. المشكلة الرئيسية هنا هو أنه هذا الاتفاق الإطاري ربما يسمح للإيرانيين بالمراوغة خلال عملية التفاوض التي ستتم على مدى شهر كامل، ويمكن لهم أن يقولوا نعم ولا على بعض البنود وبعض التفصيلات. لهذا من هنا تأتي الشكوك والمخاوف الأمريكية من محاولات التملص الإيرانية، وهذا يتوقف على الصياغة التي سيتم بها الاتفاق الإطاري الذي نحن بصدده الآن.
1: نعم، سنتابع أستاذ طارق من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أكد بأن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم المخصب من إيران. نتابع ونعود إليك.
2: Mr. President, can you tell us what you think about the extracting the uranium from Iran?
3: Yeah, we're going to get it.
2: How will you get it, sir?
3: We're going to get it.
1: الرئيس الأمريكي قال أيضا إن إدارته تتعامل مع أشخاص في إيران يرغبون في إبرام اتفاق بشدة في ظل الحصار على موانئ إيران.
4: We're dealing with people that want to make a deal very much, and we'll see whether or not they can make a deal that's satisfactory to us. We have it very much under control. The blockade is unbelievable. The Navy's been incredible. The job they did is like a wall of steel. Nobody goes through.
1: أستاذ طارق، معضلة من يقرر في إيران، هذه معضلة حقيقية وجادة بالنسبة للأمريكيين، كيف تتعامل واشنطن مع هذا التحدي؟
0: ليس على الولايات المتحدة سوى التعامل على من يفوضونها. هذه مشكلة داخلية، ولا تستطيع الولايات المتحدة أن تفعل فيها شيئا، لكنها تتعامل مع الواقع وتأمل أن يتمكن المعتدلون من إقناع المتشددين ب التوافق حول رؤية واحدة وبرنامج واحد يقدموه إلى الولايات المتحدة، كي يتم على أساس هذا الاتفاق المضي قدما في المفاوضات المرتقبة. وبالمناسبة بالمناسبة يعني الرئيس دونالد ترامب يقول أنه سوف يحصل على اليورانيوم عالي التخصيب، في حين أن الإيرانيين قالوا أنهم سوف يرسلونه إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آخر التصريحات صدرت من هناك وفقا ل يعني بعض وسائل الإعلام الأمريكية، وبالتالي

0: تزال هذه أيضا نقطة شائكة وربما تكون محلا للخلاف خلال المفاوضات على مدى 30 يوما القادمة.
1: وحتى حق التخصيب يعني فهم من تصريح عرقجي بأن إيران لديها كامل الحق بالاحتفاظ بحقوقها، بأن هناك إصرار إيراني على الاحتفاظ بحق التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، وبالتالي هناك الكثير من الغموض حقيقة في الموقف الأمريكي وفي الموقف الإيراني حتى اللحظة. ولكن هل تتوقع أن يسرع ترامب بأي اتفاق قبيل زيارته إلى بكين أم لا، سيتريث لحين إنضاج تسوية تلبي الطموحات الأمريكية ومطالبه أيضا؟
0: يعني أولا ليس مؤكدا أن الإيرانيين سوف يردون خلال 24 ساعة أو 48 ساعة. يعني دونالد ترامب أيضا ذكر بأنه لديهم عدة أيام، لم يحدد يوما بحد ذاته، وبالتالي الرئيس دونالد ترامب سيصل يوم الجمعة، ليس هذه الجمعة، الجمعة التالية لها، إلى بكين، وبالتالي سيكون لدى الإيرانيين فرصة كافية لدراسة وفحص المقترحات الأمريكية وتحديد الردود عليها، وبالتالي يمكن حينئذ التواصل لاتفاق. ودونالد ترامب يأمل في أن تقوم الصين بأيضا لعب دور مهم في هذا الإطار، لأنها متضررة كثيرا من ارتفاع أسعار النفط ومن الحصار البحري الأمريكي على إيران، لأنها تحصل على كمية ضخمة جدا من إيران، وبالتالي من مصلحتها إنهاء هذه الحرب وإنهاء الحصار، وبالتالي تعود الأمور إلى مجاريها السابقة. ودونالد ترامب يراهن على أن تكون صفقته ليس فقط هي صفقة مع الصين فيما يتعلق بالنزاعات التجارية بينهما وتسوية الخلافات القائمة، وإنما أيضا ينتظر منها باعتبارها الشريك المهم والقوي لدى إيران أن تمارس دورها المطلوب في السياسي والاقتصادي وربما أيضا يعني الدبلوماسي من أجل إنهاء هذا الأمر الذي هو يبدو وكأنه عقدة لا تريد أن تنفك، وهو يريد من بكين ومن الرئيس الصيني أن يمارس دوره في هذا الإطار.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي.

صفحة واحدة قد تنهي الحرب بين واشنطن وطهران، بل وتمهد لاتفاق تاريخي خلال الساعات 48 القادمة. والسؤال المطروح، هل تتخلى إيران عن اليورانيوم المخصب وتقدم تنازلات حقيقية لإنقاذ اقتصادها المنهار؟ مصادة الاتفاق التي تتكون من 14 بندا سيتم من خلالها الإعلان عن نهاية لكافة التحركات العسكرية، وضع إطار للمفاوضات النووية أكثر تفصيلا، مع ترجيحات بأن تعقد الجولات المقبلة في كل من إسلام أباد وجنيف. وبحسب الصيغة الحالية، يشمل الاتفاق رفع القيود المفروضة على العبور من مضيق هرمز، إلى جانب الالتزام طهران بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة بين 12 إلى 15 عاما، مقابل رفع العقوبات الأمريكية وفك الحصار البحري. وهنا تحديدا طرحت واشنطن مهلة 48 ساعة حتى تقرر طهران إما الموافقة وفتح مسار جديد أو ترك الباب مفتوحا أمام احتمالية عودة الحرب واستمرار حالة الجمود. المسودة ستتضمن أيضا الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، وبدء فترة مفاوضات تستمر لـ30 يوما للتوصل إلى اتفاق تفصيلي بشأن كافة المسائل الخلافية بين الجانبين. وجري النقاش بند تلتزم إيران بموجبه بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض، والالتزام بنظام تفتيش معزز يتضمن عمليات تفتيش مفاجئة ينفذها مفتشو داخل الأمم المتحدة. وإلى جانب تعهد إيران بعدم السعي مطلقا لامتلاك سلاح نووي، قد توافق على إخراج مخزون اليورانيوم وهو مطلب أمريكي رئيسي كانت طهران ترفضه بشكل كامل.

0: أدانت الإمارات في بيان لوزارة الخارجية البيان وزارة الخارجية الإيرانية مؤكدة رفضها القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادتها أو أمنها. وقالت الخارجية الإماراتية إن علاقات الدولة وشركاتها الدولية والدفاعية شأن سيادي خالص، ولا يحق لأي طرف أن يستخدمه ذريعة للتهديد أو التدخل أو التحريض. وأكدت الوزارة أن أي خطاب يتضمن تهديدا مباشرا لأمن الدولة أو منشآتها يعد سلوكا مرفوضا. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة إزالة مخزون إيران من اليورانيوم وتفكيك قدراتها على التخصيب.
1: سأتحدث الليلة مع الرئيس ترامب. هناك تنسيق كامل بيننا ولا مفاجآت. نتشارك أهدافا مشتركة أبرزها إخراج المواد المخصبة من إيران وتفكيك قدرات التخصيب الإيرانية. الرئيس ترامب يؤمن بأنه يستطيع تحقيق ذلك بطريقة أو بأخرى، لكننا مستعدون لكل سيناريو، وهذه هي توجيهاتي أيضا للجيش وللأجهزة الأمنية. إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، وإيران وأتباعها أضعف من أي وقت مضى.
0: وخلال زيارته الصين، قال وزير الخارجية الإيراني إن المفاوضات مع أمريكا تطرقت لكافة القضايا الراهنة بما فيها البرنامج النووي ورفع العقوبات واحترام الملاحة في مضيق هرمز وصولا لكيفية إنهاء الحرب.
2: تم استعراض كافة القضايا الراهنة بما فيها الحرب وكيفية إنهائها والمفاوضات الجارية والقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني السلمي ومناقشات العقوبات، كما كانت كافة القضايا البينية والبحث بشأن مضيق هرمز وضرورة احترام الحقوق الإيرانية من ضمن مباحثاتنا الجادة، حيث جرى تناول كافة وجهات النظر المطروحة.
3: بين هذين الرجلين قد يرسم جزء من مخرج الأزمة الإيرانية، فالصين تتحرك بحذر شديد لا لإنقاذ إيران وتخفيف الضغط عنها فقط، بل لحماية مصالحها هي أيضاً. إذن بين هذين الرئيسين قمة مرتقبة تعقد بينما تشتعل المنطقة، وحتى الآن تبدو علاقتهما مستقرة أو ربما بين بين.
4: Very good relationship, and I thought I had an understanding with President Xi.
5: Well, I have a very good relationship with President Xi. I find him to be a tremendous guy. And we get along well, and you see how we do. We're doing a lot of business with China and making a lot of money.
3: وبحسب CNN، ترى بكين أن الحرب الطويلة مع إيران قد تمنحها ورقة تفاوضية أقوى أمام واشنطن، لكن دون الذهاب بعيداً في دعم طهران. والسبب أن الصين نفسها تخشى هي الأخرى تبعات استمرار الأزمة، فبكين تستورد نحو ثلث احتياجاتها النفطية عبر مضيق هرمز، وأي اضطراب طويل في المضيق يعني ارتفاعاً مباشراً في كلفة الطاقة داخل الصين. وتشير تقديرات أمريكية إلى أن بكين ساهمت بدفع إيران نحو طاولة المفاوضات، ورغم شراكتها مع طهران لا تريد الصين مواجهة مفتوحة مع واشنطن. في الكواليس تحاول الصين الاستفادة من الأزمة أكثر من محاولة حلها بالكامل، فهي تدرك أن ترامب المقبل على انتخابات صعبة يريد إنجازات اقتصادية سريعة، بينما تريد بكين تخفيف القيود الأمريكية على التكنولوجيا وحماية مصالحها التجارية وتثبيت نفسها كقوة عالمية أكثر استقراراً. لكن رغم كل ذلك تبقى قدرة الصين على إنقاذ إيران محدودة، لأن الحصار الأمريكي لا يضغط طهران وحدها بل على حركة التجارة العالمية بأكملها، ولهذا قد تستطيع بكين تخفيف الاختناق عن إيران، لكنها حتى الآن لا تبدو قادرة على كسر الحصار بالكامل.
0: تتحرك الصين بحذر متزايد تجاه الأزمة الإيرانية في وقت تستعد فيه لقمة مرتقبة، فبكين ترتبط بعلاقات وثيقة مع طهران تخشى في المقابل

0: أن تتحول الحرب إلى تهديد مباشر لاقتصادها ومصالحها التجارية.
1: بذلنا قصارى جهدنا لإقناعهم بالانضمام إلينا عبر مفاوضات مباشرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وهو ما تحقق. في البداية كان هناك وقف، ثم تم تمديده، ثم تمديد ثاني، ثم ثالث. على الأقل توقف مقتل المئات من الأشخاص يوميا، وكان العدد يصل إلى الآلاف. نسعى جهدنا لتحويل وقف إطلاق النار هذا إلى نهاية دائمة لهذه الحرب.
0: شدد وزير خارجية باكستان إسحاق دار على أن إسلام آباد سعت ولا تزال تسعى جاهدة لتحويل وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا إلى نهاية دائمة للحرب.
2: طهران أمام واقع يفرض تنازلات كبيرة في لحظة اختبار قاسية. تتداخل ضغوط الميدان مع مسار تفاوضي يتقلص فيه هامش المناورة. تجد نفسها أمام إعادة صياغة التزاماتها في ملفين استراتيجيين، مضيق هرمز والبرنامج النووي. وفق مصادر باكستانية للعربية، يقترب الطرفان الأمريكي والإيراني من التوصل إلى مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تنهي الحرب وتفتح الباب أمام محادثات أكثر تفصيلاً قد تمتد لثلاثين يوماً. يتضمن المقترح 14 بنداً رئيسياً ستلتزم طهران بموجبه بوقف مؤقت لتخصيب اليورانيوم، فضلاً عن تعهد واضح بعدم السعي مطلقاً لامتلاك سلاح نووي أو الانخراط في أي أنشطة مرتبطة بتطويره. وقد أبدت بالفعل موافقتها على إخراج مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب خارج البلاد. وفي إطار التفاهم، قد تمضي الولايات المتحدة نحو رفع تدريجي للعقوبات والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، إلى جانب تخفيف القيود المتبادلة على حركة العبور في الممر الحيوي.
3: إذا لم توافق إيران فسيبدأ القصف، وللأسف سيكون على مستوى أعلى بكثير وبكثافة أكبر مما كان عليه سابقاً.
2: وفي حال تعثر المفاوضات، تحتفظ القوات الأمريكية بخيار إعادة فرض الحصار أو استئناف العمليات العسكرية وسط تهديدات بضربات أشد قسوة من ذي قبل، فيما تمهل واشنطن الجانب الإيراني 48 ساعة لتقديم ردوده.
0: في إسلام آباد تتحرك باكستان على خط الوساطة بين واشنطن في محاولة لدفع المفاوضات نحو تهدئة سياسية وأمنية وسط حديث متزايد عن تقدم في المحادثات. وفي قلب هذا الحراك برز قائد الجيش الباكستاني عاصم منير بوصفه رجل الوساطة الأول بعدما قاد وفودا رفيعة المستوى إلى طهران وشارك في الترتيب لجولات تفاوض. إلى جانبه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سياسيا ودبلوماسيا لدفع جهود التهدئة، فيما لعب وزير الخارجية الباكستاني دور ناقل الرسائل وخطة السلام المعروفة بخطة النقاط 15 بين الطرفين. الوفد الأمريكي دخل المفاوضات بتركيبة سياسية ثقيلة يقوده مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف الذي يتولى إدارة المسار التفاوضي بشكل مباشر، كما حضر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في الجولات الأولى ضمن مساعي أمريكية لإظهار جدية في الانخراط السياسي. بينما انضمت جارد كوشنر أيضا إلى الوفد بصفته استشارية في محاولة للتأثير على مسار التفاهمات الكبرى والملفات الإقليمية المرتبطة بها. أما الوفد الإيراني فجاء بمزيج سياسي وأمني واقتصادي يعكس حساسية الملفات المطروحة. وقاد الوفد رئيس البرلمان طبعا محمد باقر قالباف الجولة الأولى في إشارة إلى ثقل المؤسسة السياسية داخل المفاوضات، بينما يتولى وزير الخارجية عباس عرقجي إدارة الجانب الدبلوماسي وهو المعروف بتمسكه بمبدأ المحادثات غير المباشرة مع الأمريكيين. أكمل الجولة الأولى والثانية من المفاوضات. وفي الملفات الاقتصادية والعقوبات يحضر محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر حميتي لمناقشة قضايا رفع العقوبات المالية والقيود والتدفقات الاقتصادية وعودة التدفقات الاقتصادية إلى إيران، فيما يمثل علي

أكبر أحمد ديان البعد الأمني والاستراتيجي داخل الوفد في مفاوضات لا تتعلق فقط بالنووي بل بإعادة رسم توازنات المنطقة بأكملها.

0: ومن عمان ينضم إلينا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم. إذن دكتور نبيل، استعرضنا وإياك الوفود المشاركة في الجولة السابقة من المفاوضات، كيف تتوقع شكل المفاوضات المرتقبة؟ هل سيشارك قاليباف في الجولة المقبلة؟
1: صباح الخير سيد جنان. يعني ربما يشارك على الرغم من وجود تسريبات إعلامية في أوقات سابقة تتحدث عن استقالته من رئاسة الوفد وتسليم العهدة إلى وزير الخارجية الإيراني. ربما كان يعكس ذلك أو مثل هكذا تسريبات، على الرغم من فيها وجود انقسامات واضحة بين ثلاث تيارات.
0: هناك انزعاج يقال من قبل قاليباف وبازاشكيان من عرقجي الذي يفاوض بنيابة عن حرس الثوري بعيدا عن المؤسسات السياسية في إيران، هكذا نقل.
1: صحيح، وتم مطالبة عراقجي بتقديم الاستقالة، لكن تم نفي ذلك جملة وتفصيلا. احنا الآن سجلا نشهد هناك ثلاث تيارات أساسية بعد تحكم إيران. التيار الأول هو تيار قاليباف رئيس الجمهورية بازاشكيان، وهو تيار إداري براغماتي يريد انقاذ الدولة والاقتصاد الإيراني أولا، ويؤمن بالوصول إلى مساومات محددة لتخفيف الضغط مهما كانت الأسباب والتداعيات. الأمر الثاني التيار الأمني العقائدي واللي بالأسهم جماعة حسين طائب اللي كان رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني السابق ومستشار مرشد الثورة، ومحمد باقر كني وهو وزير خارجية أيضا سابق، يعتبر أي تنازل ضعف بركزه على الأمن والعقيدة ومحاولة دعم الوكلاء الإقليميين لدعم الموقف الإيراني مجددا. ثم الجناح العسكري الصقوري، وهؤلاء بيتمثلوا بجماعة أحمد وحيد ومحمد باقر ذو القدر، هؤلاء يؤمنوا بالقوة العسكرية والردع ويرفضوا الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما. نقاط الخلاف مش بينهم فقط تناحر شخصي، بل كيف يستطيعون إبقاء النظام الإيراني بعد اغتيال خامنئي، وخاصة أنه قاليباف يخاف من انهيار الداخل والاقتصاد، وبالإضافة إلى أن التيار الأمني برئاسة حسين طائب يخشون من الاختراق.
0: صحيح. وبالتالي كيف قرأت رسالته الصوتية اليوم التي دعا فيها إلى الوحدة بين الأطياف الشعب الإيراني في هذه المرحلة الدقيقة، ومواجهة العدو وفق تعبيره الذي يضغط اقتصاديا؟ كيف قرأت هذه الرسالة الصوتية في هذا التوقيت بالذات قبيل ويعني ممكن احتمال اتفاق مرتقب أو جولة تفاوض مرتقبة؟
1: يعني قرأتها وفق مجموعة من المسارات التي حاول قاليباف تأكيدها، حاولت أن تعكس تصريحات قاليباف أنه بات يربط بقاء النظام بملف هرمز أكثر من النووي نفسه. وحديث قاليباف جاءت في هذا التسجيل عن خطورة الحصار البحري والضغط الاقتصادي، وأن طهران باتت تشعر أن الخطر الحقيقي الآن اقتصادي داخلي وليس عسكري فقط. الأمر الثاني أيضا يعني حاول الرد على التسريبات حول المقترح الأمريكي، وحاول إظهار أن واشنطن تريد تحويل هرمز إلى أداة ابتزاز مضاد وفتح الملاحة مقابل تجميد التخصيب وتهدئة طويلة. قاليباف يهيئ الداخل عمليا لقبول تجميد مؤقت إذا ترافق ذلك مع رفع جزئي للحصار والعقوبات دون الظهور بمظهر الاستسلام. أيضا حاول أن يوصل رسالة سجلان إلى التيار المتشدد داخل النظام الأولى، وقال بأن الأولوية هي لمنع الانهيار الداخلي وليس لتوسيع المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع دول المنطقة والدول الغربية. وأيضا حاول من خلال ذلك أن يبرز أن إيران عبر ملف هرمز تحاول أن تستبدل النووي مقابل العقوبات بأمن الملاحة مقابل تخفيف الخنق الاقتصادي، لكن في نهاية المطاف واشنطن

0: المسجلات سوف ترفض فصل الملفين، لأنها ترى أن
1: طب من خلال مراقبتك للتصريحات الإيرانية خلال اليوم الماضي، أين نحن في مسار المفاوضات؟ أعتقد أمسك بحق الحقوق الإيرانية، ما يفهم منها حق التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، في وقت يتحدث الإعلام الأمريكي وفق التسريبات الأمريكية بأن الاتفاق ماض نحو تفكيك البرنامج النووي الإيراني وتجميد ووقف البرنامج النووي ووقف التخصيب داخل الأراضي الإيرانية. أين نحن من مسار المفاوضات في هذه المرحلة؟
0: يعني عدد من المسؤولين الإيرانيين خرجوا سجلا وتحدثوا على أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد فرض الاستسلام على الجانب الإيراني بأي طريقة وبأي صورة كانت. هم يرفضوا جملة وتفصيلا ما جاء في هذه المقترحات، وبالتالي هم لا يتحدثون يعني قبل.
1: ألم تلمس أي ليونة في ظل كل هذه الضغوط التي تتعرض لها إيران؟
0: أنا أتحدث سجلا عن الرسالات يحاولوا أن يرسلوها إلى الداخل الإيراني. يعني عراقتي كان له لقاء مع قبل أقل من 3 أيام مع لجنة السياسة والأمن التي في مجلس الشورى الإيراني، وتحدث بشكل واضح وصريح على أن النووي غير مطروح للتفاوض بأي شكل من الأشكال، وأن إيران سوف تقاتل في سبيل الحفاظ على برنامجها النووي، وبالتالي التفاوض سوف يكون على مضيق هرمز ومحاولة الوصول إلى هدنة ملاحية بالدرجة الأولى. الأمر الثاني أنه المقترح المطروح من جانب الولايات المتحدة الأمريكية يرى الجانب الإيراني أنه ليس سلام نهائي، بل هو أداة لتجميد مؤقت للتخصيب الإيراني ولشراء الوقت ومنع الانفجار الكبير. وواشنطن جينات تدرك أو تريد وقف التخصيب طويلا وضبط موضوع هرمز، وأيضا ضبط آلية التفتيش للبرنامج النووي الإيراني من خلال نقله إلى من تحت الأرض إلى فوق الأرض، مع إمكانية العودة السريعة للعقوبات أو الضربات العسكرية. لكن إيران تريد العكس تماما، وقف الحرب أولا، تخفيف الحصار ورفع العقوبات، تحرير الأموال المجمدة.
1: وبالتالي ما زالت الفجوة كبيرة بين الطرفين حتى اللحظة، ورغم أن تفاؤل ترامب المستجد. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم، شكرا جزيلا لك. تلقى منسق إقليمي لاتحاد عمال النقل أكثر من 2000 نداء استغاثة من بحارة عالقين في الخليج العربي عقب إغلاق مضيق هرمز. وبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن المنسق في الاتحاد محمد الرشيدي بات يمثل شريان حياة وحيد لهؤلاء البحارة، حيث يتابع هو وفريقه تأمين الإمدادات والرواتب العالقة للطواقم العالقة. وتشير تقديرات الصحيفة إلى وجود أكثر من 20,000 بحار عالق يواجهون نقصا في الإمدادات والغذاء. حذرت كبرى شركات الشحن سفنها في مضيق هرمز من مخاطر التحرك، ونقلت شبكة CNN عن عدد من الشركات قولهم إنهم يريدون ضمانات بأمن المرور قبل تحريك السفن العالقة في المضيق. وذكرت شركات الشحن أنها توصي طواقم السفن في هرمز بتوخي أقصى درجات الحذر، وكانت وكالات إيرانية ذكرت أنه جرى توجيه رسالة للسفن التجارية في المضيق تقول إن موانئها مستعدة تماما لتقديم الخدمات البحرية العامة والدعم لهذه السفن. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني في خليج عمان. وقالت القيادة المركزية أنها أطلقت قذائف باتجاه ناقلة النفط الإيرانية حسناء بعد محاولتها خرق الحصار، مضيفة أن الناقلة لم تمتثل للإنذارات ما استدعى منع تقدمها.

تتسع تداعيات أزمة مضيق هرمز لتصل إلى قطاعات حيوية داخل فرنسا وفي مقدمتها الزراعة، حيث يضغط ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة مباشرة على كلفة الإنتاج ويضغط على المزارعين أمام موسم أكثر صعوبة. فادي دهوك والتفاصيل.

0: بين مضيق هرمز وهذا الحقل آلاف الكيلومترات، لكن في الاقتصاد المسافة لا تقاس بالجغرافيا فقط، بل تقاس بسعر لتر الوقود وبثمن كيس السماد وبقدرة المزارع على أن يزرع من دون أن يخسر.
1: في مزرعة كيفين تظهر أزمة هرمز في الفواتير، الوقود الزراعي، الأسمدة ومنتجات حماية النباتات، كلها أصبحت أثقل على المزارع.
2: الأسمدة ارتفعت كثيرا، وكذلك كل ما يتعلق بمنتجات حماية النباتات. بالنسبة إلى الأسمدة سجلنا زيادة تفوق 100% منذ الحرب في الشرق الأوسط. الدولة تمنحنا مساعدات بقيمة أقل من ربع يورو لكل لتر، وهذا لا يساوي شيئا مقارنة بما نتحمله من أعباء.
1: لكن العبء الأكبر يبقى الوقود، فكل آلة في الحقل تعني استهلاكا جديدا، وكل ساعة عمل باتت تحتاج إلى حسابات كثيرة.
2: جرار كهذا يستهلك نحو 70 لترا في الساعة، وعندما نرى سعر المازوت الذي أصبحنا ندفعه بضعف السعر تقريبا، نحاول تجنب إخراج الجرارات قدر الإمكان. آلة الحصاد تستهلك 100 لتر في الساعة، لذلك لا نعرف كيف سنتحمل ذلك.
1: يرى كيفين أن هذه الزيادات ليست مرتبطة فقط بنقص الإمدادات، بل هناك أيضا مضاربة واستغلال للأزمة.
2: بعد يوم واحد من الحرب كان سعر المازوت قد ارتفع أقل من نصف يورو لكل لتر، 20% فقط من النفط يمر عبر مضيق هرمز، لذلك انعكاس الأسعار لا يرتبط فقط بالمضيق.
1: بالنسبة لمعظم المزارعين المشكلة الأكبر لم تبدأ بعد، ففي موسم الحصاد ترتفع الكلفة أكثر، لأن كل آلة تستهلك 100 لتر من الوقود في الساعة. وإلى أن يحين موسم الحصاد، يقول كيفين إنه بات مضطرا لإجراء عمليات الصيانة وإصلاح الأعطال بنفسه، وأحيانا بمساعدة من أصدقائه، حتى يوفر التكاليف التي سيطلبها الميكانيكي. فادي الدهوك، العربية، باريس.
3: مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. إيران تستهدف حزب كومل المعارض في أربيل شمالي العراق. ولدينا أيضا ترتيبات أمنية لحماية الرئيس الأمريكي تشعل خلافا بين الجمهوريين والديمقراطيين.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع مناظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة التطورات الإقليمية وسبل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. وعقب اللقاء وقع الجانبان اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لمواطني البلدين. أكدت تقارير إسرائيلية اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله اللبناني مالك بلوط في أول غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت منذ نحو شهر. وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن عددا من قادة قوة الرضوان قتلوا إلى جانب مالك بلوط. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس قد أعلنا في بيان مشترك إصدار توجيهات للجيش بشن غارة استهدفت اجتماعا لقوة الرضوان بهدف تصفية قائدها.
1: ضربي هون يا شباب.
2: هاي الضربة دغري دغري عنا بوش البيت دغري بوش البيت عندي الضربة
1: يا عالم. في حدا هون؟ في حدا هون؟ في كهربا في كهربا. ضربة هون يا شباب.
2: هاي الضربة دغري دغري عنا بوش البيت دغري بوش البيت عندي الضربة
1: يا عالم. في حدا هون؟ في حدا هون؟ في كهربا في كهربا عم بكهربوا العالم كله. ما حدا يدعر الماي. في واحد هون.
0: وإلى العراق، فرغم رسائل الدعم الأمريكية لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي إلا أن واشنطن تبدو حريصة على رسم خطوط واضحة لشكل العلاقة المقبلة مع بغداد. عنوانها دعم المؤسسة العسكرية الرسمية لا العودة إلى الانخراط العسكري المفتوح. الاتصال الهاتفي الأخير بين الزيدي ووزير الدفاع الأمريكي بيت هكست حمل تأكيدا على استمرار التعاون الأمني ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع تركيز واضح على إعادة تفعيل برنامج التدريب ورفع كفاءة القوات العراقية. ولكن خلف هذا الدعم تظهر شروط أمريكية غير معلنة بالكامل تتعلق بمستقبل الفصائل المسلحة وضبط السلاح خارج مؤسسات الدولة واستمرار الشراكة الأمنية وفق صيغة الدعم المحدود بدلا من وجود عسكري مباشر. فيما تحدث التقارير أيضا عن أن واشنطن لا تمنح الزيدي صكا على بياض خصوصا في ملف النفوذ الإيراني داخل العراق رغم الترحيب الأمريكي بتكليفه وتوجيه دعوة له لزيارة واشنطن بعد تشكيل الحكومة. التحرك الأمريكي يأتي أيضا في توقيت حساس بعد دخول الاتفاق المرحلي الخاص بإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش مراحله النهائية. فالمرحلة الأولى اكتملت مطلع هذا العام وشملت إنهاء المهمة العسكرية للتحالف داخل العراق وتسليم قواعد عسكرية والانتقال نحو شركات أمنية ثنائية تركز على التدريب والاستشارة. أما المرحلة الثانية والمستمرة حتى في سبتمبر المقبل فتتعلق في إدارة العمليات المرتبطة بالساحة السورية انطلاقا من منصات يتم الاتفاق عليها بين بغداد وواشنطن عبر اللجنة العسكرية العليا المشتركة.
3: خط رفيع بين الدولة العراقية والفصائل المسلحة رسمته الحكومة، لكن الإدارة الأمريكية لا تراه واضحا بما يكفي، وفي تفاصيله تحديات أمنية وسياسية شائكة لا تبدو سهلة الحل.
4: ترامب ووزير دفاعه طلبا صراحة من رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي توضيح الخط الفاصل بين الدولة العراقية والجماعات المسلحة بإجراءات واضحة وملموسة هدفها إبعاد مؤسسات الدولة عن الفصائل التي تعتبرها واشنطن موالية لإيران. لكن المشكلة بالنسبة لبغداد أن معظم هذه الجماعات ذابت داخل المؤسسة العسكرية ضمن هيئة الحشد الشعبي التي تأسست عام 2014 لمحاربة داعش.
3: شروط أمريكية قد تعيد رسم خطوط الثقة بين بغداد وواشنطن وتبرهن على وجود عقلية مختلفة في القيادة العراقية، لكن مسؤولين أمريكيين

الذين يدركون أن هذا المسار شديد التعقيد، وقد يبدأ فقط ببيان سياسي واضح يؤكد أن الفصائل المسلحة ليست جزءا من الدولة العراقية، يتبع لاحقا إجراءات على الأرض تبقيها بعيدة

0: أيضا على الميليشيات.
1: ففي تصريحات خاصة بالعربية منذ أيام، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن فشل الحكومة الحالية في منع الهجمات على الأمريكيين فيما يعمل عناصر متصلين بالحكومة العراقية ويوفرون غطاء سياسيا وماليا وعملياتيا للميليشيات، وهذا يؤثر على العلاقات الأمريكية العراقية. وتريد الولايات المتحدة من الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات بهذا الشأن، كما تريد الإدارة الأمريكية بحسب المعلومات المتوفرة للعربية في واشنطن أن لا يضم رئيس الوزراء الجديد أي وزير من الميليشيات، وأن تتم السيطرة على تصرفات الحشد أو حله ووقف تمويله من قبل الحكومة ومنعه من الاستفادة من أموال الدولة والاستثمارات من مشاريع مائية.
0: وتنتظر الإدارة الأمريكية أن يتجاوب رئيس الوزراء المعين مع مطالبها بدلا من الذهاب إلى مواجهة. بيير غانم، العربية، واشنطن.
2: ميدانيا في العراق، أكد مصدر أمني للعربية استهداف مقر حزب كومل الإيراني المعارض في مجمع أزادي شرق أربيل بمسيرتين من دون تسجيل إصابات حتى الآن، مع ترجيحات بوقوع أضرار مادية.

0: وعلى وقع التحركات العسكرية الأخيرة في مالي، جالت كاميرا العربية في معسكر أماجاج، وهو معسكر يقع قرب تيساليت ويعد أحد أكبر المعسكرات في شمال مالي. وقد شهد هذا المعسكر تطورات قبل أيام، إذ انسحبت منه القوات المالية وفيلق إفريقيا. نتابع.
1: نحن في معسكر أماجاج قرب مدينة تيساليت في أقصى الشمال المالي، أحد أكبر معسكرات الإقليم. المعسكر الاستراتيجي خضع قبل أيام لسيطرة مقاتلي جبهة تحرير أزواد وحليفتها نصرة الإسلام والمسلمين دون طلقة واحدة، بل باتفاق مع فيلق إفريقيا الروسي والقوات الحكومية المالية، يضمن للآخرة انسحابا آمنا نحو الجنوب على مراحل، حيث تجمعت القوات التي كانت مسيطرة على أماجاج مع تلك المنسحبة من كيدال وتساليت في معسكر أجلهوك غير بعيد من هنا، تمهيدا لانتقالها جنوبا إلى مدينة غاوة. القوات المنسحبة من المعسكر لم تترك سوى الآليات المتعطلة، لأن الاتفاق سمح لها بنقل عتادها وعدتها. المعسكر شاهد على حقب الحرب والسلم ولا سلم ولا حرب، وهو في الأصل قاعدة للجيش المالي طردته منها الحركات الأزوادية والجماعات المسلحة عام 2012، ثم استعادته القوات الفرنسية في عملية سيرفال ليصبح أكبر معسكر لقوة باركان الفرنسية في هذه المنطقة، ثم أصبح مقرا لقوات حفظ السلام الأممية من إسماء. لاحقا سيطرت عليه قوات فاغنر، وخلفها فيلق إفريقيا الروسي أيضا قبل انسحابه منذ أيام. إبراهيم مصطفى لقناتي العربية والحدث، معسكر أماجاج قرب مدينة تيساليت.
0: في تطور سياسي يحسب للحزب الجمهوري، حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتصارا في الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ في ولاية إنديانا، ما يعزز نفوذ حزبه الجمهوري قبل انتخابات الكونغرس المقبلة. وبحسب الفرز الأولي، فاز 5 من أصل 7 مرشحين مدعومين من ترامب. وفي الولايات المتحدة أيضا، مقترح جمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي يقضي بتخصيص ما يصل إلى $1 مليار لتحديثات أمنية لجهاز الخدمة السرية، تشمل مشروع قاعة الاحتفالات التي يخطط ترامب لإنشائها في البيت الأبيض. جاء الاقتراح ضمن تشريع أعده تشاك جارسي بعد حادث اقتحام نقطة تفتيش أمنية خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض، ما أثار جدلا سياسيا.
2: مشروع جديد بقيمة قد تصل إلى $1 مليار يفتح مواجهة ساخنة بين الجمهوريين والديمقراطيين، بعدما قدم الجمهوريون في مجلس الشيوخ بقيادة السيناتور تشاد براسلي مقترحا لتوسيع إنفاق جهاز الخدمة السرية تحت عنوان

0: تعزيز الحماية للرئيس دونالد ترامب في خطوة تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية مع مشاريع إنشائية مثيرة للجدل داخل مقر الحكم الأمريكي.
1: يأتي التمويل ضمن تشريع عد السيناتور جاك غراسلي في إطار مشروع إنفاق أوسع يتعلق بإنفاذ القانون وأمن الحدود، ويمكن تمريره عبر آلية المصالحة بأغلبية جمهورية.
0: التفاصيل تكشف أن التمويل المقترح لا يقتصر على إجراءات أمنية تقليدية، بل يمتد ليشمل ترتيبات مرتبطة بمشروع قاعة احتفالات جديدة يخطط ترامب لإنشائها في الجناح الشرقي من البيت الأبيض، مع تخصيصات للبنية الأمنية فوق الأرض وتحتها.
1: ينص المشروع على تخصيص التمويل لتعزيزات أمنية فوق الأرض وتحتها مرتبطة بتحديث الجناح الشرقي، مع منع استخدام الأموال في العناصر غير الأمنية من المشروع.
0: هذا المقترح يأتي ضمن تشريع يعرف بقانون المصالحة، ما يمنح الجمهوريين القدرة على تمريره دون الحاجة إلى أصوات ديمقراطية. كما يأتي المقترح بعد حادثا أمنيا خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض أعاد فتح ملف الثغرات حول حماية الرئيس.
2: ليست إيران وحدها محور القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ. ملف الذكاء الاصطناعي يعود مجددا إلى الواجهة بعدما أصبح التنافس بين واشنطن وبكين في هذا المجال يهدد بالتحول إلى سباق تسلح في العصر الرقمي. صحيفة The Wall Street Journal نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن الولايات المتحدة والصين تسعيان إلى وضع ضوابط لمنع تصاعد التسابق إلى أزمة لا يملك أي منهما القدرة على إدارتها. وكشفت المصادر أن المباحثات التي سيقودها وزير الخزانة سكوت بيسنت ستركز على مخاطر الأنظمة العسكرية ذاتية التشغيل والتهديدات السيبرانية الناتجة عن النماذج المتطورة. وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، دعت موسكو البعثات الأجنبية في كييف لضمان إجلاء العاملين فيها ورعاية دولها من العاصمة الأوكرانية في الوقت المناسب إذا شنت أوكرانيا هجمات على روسيا أثناء الاحتفال بعيد النصر في 9 مايو، محذرة من أن ردها سيكون حتمياً. حذرت شركة الطيران الألمانية لوفتانزا من أنها ستقوم برفع أسعار التذاكر وتقليل عدد الرحلات لتعويض زيادة متوقعة بقيمة 1.7 مليار يورو في فاتورة وقود الطائرات بسبب إغلاق مضيق هرمز. وأشارت الشركة إلى أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط سيشكل تحديا هائلا لصناعة الطيران، وأن احتمال انخفاض توفر الوقود لاحقا خلال العام يمثل عامل خطر إضافي. نهاية النشرة وإلى العناوين. ترامب يتوقع إنهاء حرب إيران سريعا ويجدد التأكيد على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وما التصعيد في هرمز، بوادر انفراجة بين واشنطن وطهران، مسودة اتفاق من 14 بندا تسرب للإعلام الأمريكي. الاتحاد الدولي لعمال النقل يقول إنه تلقى أكثر من 2000 طلب مساعدة من بحارة عالقون في مضيق هرمز. كاميرا العربية توثق الصورة من أكبر معسكر في إقليم أزواج شمالي مالي بعد انسحاب فيلق إفريقيا منه. أمريكا والصين تدرسان وضع ضوابط على الذكاء الاصطناعي لمنع تحول التقنية إلى كارثة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا

0: تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار من العربية. رجح دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران سريعا، مجددا التأكيد على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية لدعم مرشح الحزب الجمهوري بيرت جونز لمنصب حاكم ولاية جورجيا. وقبل ذلك صرح ترامب أيضا بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات ممكنا جدا بعد محادثات وصفها بأنها جيدة جدا جرت خلال الساعات الماضية. وأشار ترامب إلى أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، مجددا تعهده بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. وأكد أن إيران إذا حصلت على قنبلة نووية ستجعل العالم رهينا بيدها وفق تعبيره. وذكرت شبكة CNN نقلا عن مصادر أقليمية قولها إنه من المرجح أن تسلم إيران اليوم الخميس ردها إلى الوسطاء بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. المصدر أوضح أن طهران تجري حاليا مراجعة للمقترح فيما يقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق. تلقى منسق إقليمي لاتحاد عمال النقل أكثر من 2000 نداء استغاثة من بحارة عالقين في الخليج العربي عقب إغلاق مضيق هرمز. وبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن المنسق في الاتحاد محمد الرشيدي بات يمثل شريان حياة وحيد لهؤلاء البحارة، حيث يتابع هو وفريقه تأمين الإمدادات والرواتب العالقة للطواقم العالقة. وتشير تقديرات إلى وجود أكثر من 20,000 بحار عالق يواجهون نقصا في الإمدادات والغذاء. كما حذرت كبرى شركات الشحن سفنها في مضيق هرمز من مخاطر

0: خطر التحرك. ونقلت شبكة سي ان ان عن عدد من الشركات قولها إنهم يريدون ضمانات بأمن المرور قبل تحريك السفن العالقة في المضيق. وذكرت شركات الشحن أنها توصي طواقم السفن في هرمز بتوخي أقصى درجات الحذر. أعلن وزير الجيش الأمريكي أنه يسعى خلال عام لتطوير صاروخ اعتراضي جديد بتكلفة تقل عن 250 ألف دولار، ما يمثل جزءا بسيطا من تكلفة صواريخ باتريوت الاعتراضية التي استخدمت بكثافة خلال الحرب مع إيران، وتبلغ قيمة واحد منها 4,400,000 دولار. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: خارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. ترامب يمهل إيران 48 ساعة لقبول مقترح إنهاء الحرب وإلا ستواجه قصفا أعنف من ذي قبل. وول ستريت جورنال: طهران قبلت مناقشة الملف النووي وواشنطن تتمسك بتسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب.
1: Hi, Mr. President. Can you tell us what you think about the extracting the uranium from Iran?
2: Yeah, we're going to get it.
1: How will you get it, sir?
2: We're going to get it.
0: وتفاؤل باكستاني بالتوصل لتفاهمات تنهي الحرب وإيران تجهز ردها تمهيدا لتقديمه إلى إسلام آباد. وعلى الجبهة الأخرى، نتنياهو متخوف من رفع العقوبات عن إيران ويؤكد اتفاقه مع ترامب على ضرورة تفكيك قدرات طهران على التخصيب. عدنا مشاهدين للحديث عن المهل الزمنية، 48 ساعة فاصلة تترقبها المنطقة وتترقبها أيضا إيران وواشنطن. هل سيتم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بالفعل كما أعلن الرئيس الأمريكي، أم أنه سيتم استئناف القتال من جديد؟ ترامب وضع إيران خلال اليومين القادمين أمام خيار واحد لا ثالث لهم، إما توقيع الاتفاق وربما بالصيغة التي طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما سنطرحه للنقاش الليلة، أو العودة مرة أخرى إلى الحرب وإلى العمليات العسكرية. ما الذي حدث خلال الساعات القليلة الماضية؟ كانت هناك حالة من الجمود كما تابعنا أحاطت بمسألة عودة المفاوضات لمسار حقيقي يمكن أن يفضي إلى اتفاق واضح ما بين الطرفين، لكن خلال الساعات القليلة الماضية ظهرت باكستان لتؤكد وفقا لمصادر عربية أن هناك مفاوضات غير مباشرة تمت على مدى الأيام الماضية ما بين ويتكوف وما بين مسؤولين إيرانيين، وأن هناك بالفعل صيغة لاتفاق

0: يمكن أن يتضمن وقف حقيقي للحرب بشكل كامل بالإضافة إلى فتح مضيق هرمز. ما الذي حدث؟ هل خلال هذه المحادثات التي أجراها ويتكوب والمسؤولين الإيرانيين نجح الطرفان في تقليل الفجوة التي كانت موجودة بشكل كبير والتي أعاقت على مدى الأيام الماضية نجاح أي اتفاق ما بين الجانبين؟ وما الذي حدث؟ من تنازل لمن؟ هذا هو السؤال الذي يبدو مطروح في الأوساط بشكل كبير، خاصة كما ذكرت لحضراتكم الفجوة كانت كبيرة وكبيرة للغاية. باكستان حاولت خلال الفترة الماضية أن تعمل باستراتيجية مختلفة. هناك فارق من أن تكون وسيط بمعنى أن تنقل رسائل ما بين الجانبين وما بين أن تكون مندمج، ما بين أن تكون مبادر، ما بين أن تكون مقترح. هذا ما فعلته باكستان على مدى الساعات الماضية، بدأت محاولة تقريب وجهات النظر ما بين الطرفين بمقترحات يمكن أن تتسم بقدر من المرونة. رئيس الوزراء شهباز شريف قال إن هناك زخم كبير الآن لمحاولة عقد اتفاق دائم يضمن الاستقرار والسلام في المنطقة، وأكد أنه يشكر الرئيس الأمريكي على استجابته للطلب الذي تقدمت به باكستان والسعودية بتعليق العملية الأمريكية في هرمز مشروع الحرية. لماذا قبل ترامب بهذا الأمر؟ وهذه ليست المرة الأولى بالمناسبة التي تدخل فيها باكستان على الخط مع الرئيس الأمريكي، كانت قد دخلت معه من قبل وأقنعته بمسألة مد وقف إطلاق النار. ها هي من جديد تدخل على الخط وتقنع ترامب بمسألة أن يتم تعليق العمليات العسكرية في مضيق هرمز. هل هذا ينبئ باتفاق قريب؟ وما الذي حدث؟ و لا ننسى السؤال الذي طرحناه الآن، من تنازل لمن؟ انضم إلينا من إسلام أباد الدكتور إشياق أحمد مستشار الحكومة الباكستانية السابق للسياسة الداخلية والخارجية. مرحبا بك معنا دكتور إشياق. كنا معك في لقاءات من إسلام أباد وكنا نتحدث عن اتفاق كان يبدو قريبا أو وشيكا ولكنه لم يحدث. ما الذي تغير هذه الساعات؟
1: أعتقد بأنه خلال فترات وقف العمليات الدبلوماسية أي بعد شهر من الجولة الثانية، هذه هي الجولة الأولى التي حصلت من المحادثات بين قاليباف وجي دي فانس. أعتقد بأن العملية استمرت ذهابا وإيابا، وباكستان كانت الدولة أو الوسيط الوحيد، وفي نفس الوقت كانت تتشاور مع الحلفاء الرئيسيين مثل المملكة العربية السعودية والصين وتركيا ومصر. وزراء الخارجية الأربعة التقوا، والاجتماعات التي حصلت بين باكستان وحلايا الأطراف وعمليات تسهيل المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، هذه العملية لم تتوقف أبدا، كانت هنالك دبلوماسية بين الطرفين. وفي الختام وبعد خطر التصعيد في الأسبوع الماضي يبدو أننا تجاوزنا تلك المرحلة، وهذه الجهود الجبارة التي تبذلها باكستان منذ وقف إطلاق النار وحتى اليوم بدأت تتجسد، ونحن فخورون جدا ببلادنا، ونحن أيضا ممتنون للطرفين خاصة أصدقائنا وحلفائنا، وخصوصا بالذكر منهم المملكة العربية السعودية وقيادتها والصين، فقد قدموا لنا مساعدة كبيرة جدا لتحقيق هذا الهدف الذي بات قريبا.
0: أبحث عن إجابة لهذا السؤال، ما الذي حدث خلال 48 ساعة أو ربما ليست 48 ساعة، 24 ساعة ظهرت إسلام أباد أو باكستان لتقول أن شيئا كبيرا بدأ يحدث، كيف حدث هذا الشيء وما الذي يؤكد أن هذه المرة سيكون هناك اتفاق يرى النور؟
1: أعتقد بأن ما تغير خلال الأسبوع الماضي تقريبا هو هذه ما حصل أو التصعيد أو التوجه تجاه التصعيد الوساطة الباكستانية.

0: والشركاء الآخرين وأصحاب الشأن. كانت هنالك رسائل جدية عبر عنها لواشنطن وطهران، مفادها أن هذا التصعيد لا يصب في مصلحة أي طرف، ولهذا السبب
1: ourselves back to a potential friction, you know.
0: عدنا إلى احتمالية مواجهة مرة أخرى، لأن مشروع الحرية قبل 3 أيام وأنه إلى جانب الحصار البحري الأمريكي، فأمريكا لم يكونوا يسهلون عبور إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، وكل شيء كان يمكن أن يحصل، والإيرانيون معزولون سياسيا ويواجهون صعوبات اقتصادية أكبر. وفي حالة قرر الحرس الثوري إطلاق هذا الهجوم الكارثي ضد الإمارات العربية المتحدة، وربما هذا ما دفع الباكستانيين للتواصل مع الأمريكيين بأنه قد آن الأوان على الأقل لتوصل إلى اتفاق وسطي، ولكن على الأقل لتوقيع مذكرة تفاهم لكي يكون لدينا
2: عظيم. بدأنا نضع يدنا على بعض الإجابات. اتفاق ما وصفته حضرتك بالوسطي أو مذكرة تفاهم كما يقال لوقف الحرب، ولكن السؤال وقف الحرب سيكون مقابل ماذا؟ يعني بمعنى ما الذي ستقدمه واشنطن وما الذي ستقدمه إيران؟ هل سيكون وقف الحرب مقابل رفع الحصار من جانب أمريكا وأيضا وقف إغلاق مضيق هرمز؟ هذا هو السؤال، ولكن دعنا نستمع إلى ما قاله وزير خارجية باكستان اليوم لتعلق عليه.
3: بذلنا قصارى جهدنا لإقناعهم بالانضمام إلينا عبر مفاوضات مباشرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وهو ما تحقق. في البداية كان هناك وقف، ثم تم تمديده، ثم تمديد ثان، ثم ثالث. على الأقل توقف مقتل المئات من الأشخاص يوميا، وكان العدد يصل إلى الآلاف. نسعى جهدنا لتحويل وقف إطلاق النار هذا إلى نهاية دائمة لهذه الحرب.
2: حماس الجانب الباكستاني لمسألة نجاح هذه المفاوضات لم يتغير رغم كل الإحباطات التي كانت تحيط بهذا المشهد، ولكني كنت أسأل حضرتك في الأيام السابقة كان التركيز من قبل إيران أنه لابد أن يصاحب مسألة وقف الحرب أو مسألة بدء المفاوضات رفع الحصار الأمريكي. ترامب كان يتمسك بأن الحصار سيتم وسيستمر إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق. هل هناك تغيير في هذه المعادلة؟
0: أعتقد بأنه حصل تغيير في هذه المعادلة، وفي اجتماعات أو بيان وزراء الخارجية يؤكد التطور الذي حصل قبل ساعات من فرض أو حصول وقف إطلاق النار. والمشير عاصم منير زار المملكة العربية السعودية، وكان هجوما كارثيا حصل في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية الأكبر خلال الأسابيع الستة من الحرب، والباكستانيون أدانوا هذه الهجمات وعبروا عن تضامنهم مع المملكة. وفي يوم حصول أول جولة من المحادثات، وزارة الدفاع السعودية أعلنت عن وصول القوات أو معدات عسكرية للمنطقة الشرقية. فإسحاق دار أكد اليوم أننا أوضحنا أشار إلى الطرفين المتحاربين، ولكنه أوضح للحرس الثوري قبل ساعات من وقف إطلاق النار من أن ثمن هذه الحرب سيكون كبيرا جدا عليهم، لأنهم إذا ما استمروا بهذه الهجمات ضد المملكة فنحن لدينا اتفاق مع المملكة وسوف ننضم إلى المملكة للدفاع عنهم. وإسحاق دار قال بأننا قلنا لهم بأن المملكة العربية السعودية تمثل خطا أحمر لباكستان، وهذا يؤكد أنه إلى جانب تيسير المفاوضات فخلال هذه العملية المطولة والشاقة كنا نمرر الرسائل للحرس الثوري أن هنالك حد يمكن أن نتسامح إليه، أو حتى باكستان أن تتقبل أو تتسامح مع هجماتهم ضد المملكة العربية السعودية.
2: نعم.
0: وهذا يوضح أنه بينما

0: كانت تقوم باكستان بتسهيل العملية الدبلوماسية لأنها كانت حيادية، ولكن هنالك بعض الخطوط الحمراء التي عبر عنها الباكستانيون إليهم.
1: نعم، خلال هذا السيناريو بيك. نعم، شكرا لك الدكتور اشتياق أحمد، مستشار الحكومة الباكستانية السابق للسياسات الداخلية والخارجية، على مشاركتك معنا. وخارج الصندوق نستمر معكم، وبعد الفاصل ستكون لدينا مصادر خاصة من الخارجية الإيرانية عن طبيعة التعاطي الإيراني مع المقترح الأمريكي، انتظرونا. وسيكون لدينا أيضا ترامب يرجح التواصل لاتفاق مع إيران الأسبوع المقبل، وطهران تدعو لصفقة عادلة.

تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

ماذا عن إيران؟ هل طبعا هناك يعني حالة من التصريحات الكبيرة للغاية للرئيس الأمريكي، ونحن اعتدنا على هذا الأمر أن تكون هناك تصريحات كبيرة من الرئيس الأمريكي ثم تخرج إيران لتقول أن كل ما يحدث يبدو مبالغا فيه وأن ترامب يخاطب جمهوره الداخلي. لكن إيران وفقا لمصادر خاصة لنا ننفرد بها الآن ونستعرض فيها مع حضراتكم كل ما قيل حول هذه المسألة، خاصة وأن الجميع كان يترقب ما هو الرد الإيراني على كل ما هو مطروح. طبعا الحرس الثوري الإيراني كان قد أكد أن كل ما نشر في وسائل الإعلام هو مسألة غير دقيقة، ويقصد بعض مصادر الإعلام التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه كان قد بدأ يبدو أكثر مرونة حينما أشار إلى أن مسألة فتح مضيق هرمز هي مسألة ممكنة مع وقف الأعمال العسكرية. لكن دعونا نذكر لحضراتكم ما ننفرد به من مصادر الآن. وفقا لمصادر للعربية، إيران تعول على المفاوضات المنتظرة وستتعاطى معها بإيجابية. إذن هذا هو ما تؤكده إيران الآن وفقا لمصادر خاصة للعربية، نتعاطى مع المفاوضات بشكل إيجابي ونعول عليها. هناك تركيز من إيران على تحقيق الإيجابية المطلوبة، ولكننا نخشى من عملية خداع جديدة من الجانب الأمريكي من الرئيس ترامب وإدارته، ونشدد على أن المفاوضات يجب أن تتم بعيدا عن أي خيار يتعلق بالمواجهات العسكرية، وأنه لا بد أن يتم تنحية هذه المواجهة العسكرية جانبا حتى يتم التفاوض بحسن نية وفي إطار إجراءات تدعو إلى الثقة. هناك تعليق أيضا على مسألة الثقة لدى الجانب الإيراني من أن إسرائيل في حالة انفلات ولا تتسم أو لا تلتزم

0: بأي هدنة، وما يحدث في الضاحية الجنوبية دليل على هذا الأمر. ويؤكد برضو أو تؤكد بعض المصادر الإيرانية أن سيكون هناك بحث في ملف لبنان في المفاوضات مع الأمريكيين. إذن نحن أمام بعض الردود التي تأتي من إيران الآن، والتي تؤكد ما قالته إيران من قبل أنها منفتحة على مسألة التفاوض، ولكنها تريد تفاوض بإيجابية. باختصار وبشكل واضح من خبرة كل الأيام السابقة، إيران لا تريد اتفاق تخرج به كأنها تم إذلالها، هذا هو التعبير الذي يمكن أن يكون منضبطا. هي تريد اتفاق يحفظ ماء الوجه لإيران، لأن بشكل واضح إذا خرجت من هذه المعركة وهي منهزمة تماما، ستدفع فاتورة كبيرة لهذه الحرب في الداخل. هي ناجحة حتى اللحظة في أن تحشد الداخل الإيراني لتقول إنني أواجه عدو خارجي. طب إذا ما انبطحت أو انهزمت أو استجابت لكل الضغوط الأمريكية، إذن هي تعلن هزيمتها بهذا الشكل. لذلك هي تحاول بشكل كبير أن تخرج وكأنها منتصرة، أو بمعنى آخر بحفظ ماء الوجه. طب ما هو الذي سيحفظ ماء الوجه؟ الذي سيحفظ ماء الوجه بالنسبة لإيران، وفقا لكل الاتصالات التي كنا نجريها على مدار الفترة الماضية مع بعض المسؤولين الإيرانيين أو القريبين من عملية التفاوض، إيران تريد أن يتم رفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية بالموازاة مع الإعلان عن فتح مضيق هرمز. هذه نقطة. النقطة الثانية، والتي هي ما زالت وفقا لمصادر خاصة لنا لخارج الصندوق مثار جدل، ما زالت محل نقاش حتى اللحظة، وهي اليورانيوم المخصب. ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية؟ أن يتم سحب هذا اليورانيوم المخصب من داخل إيران وتتسلمه الولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو السقف الذي وضعته الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هل هذا ما سيتحقق؟ الإجابة بكل تأكيد لا. إيران لن تسلم اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة الأمريكية. لكن هل يمكن أن يكون هناك طرفا وسيطا يتم تسليم اليورانيوم المخصب له؟ يمكن، خاصة أن هذا الطرف إيران لها علاقات بطرفين دوليين رئيسيين، روسيا والصين. عرقجي كان في الصين اليوم، وبالمناسبة وفقا لمصادر خاصة أيضا من خارج الصندوق، الرسالة من الجانب الصيني كانت لا تقوموا بمزيد من الأعمال العدائية ضد جيرانكم في المنطقة، أنتم تصعبون الأمر على أنفسكم. هذه كانت الرسالة لعرقجي. من ناحية أخرى، روسيا أيضا كان لديها تحفظ على حالة الجمود والسقف المرتفع فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وكانت النصيحة الروسية أيضا يبدو أنها لابد أن تكونوا مرنين في التعامل مع ملف تخصيب اليورانيوم. إلى أي مدى يمكن أن تستجيب طهران؟ يبدو من هذه التطورات ومن هذه الأخبار أن ثمت استجابة، لكن هل هذا يعني تسليم اليورانيوم للولايات المتحدة الأمريكية؟ يبدو أمر مستبعد. هل يمكن أن تأخذه روسيا أو أي طرف آخر؟ يمكن. هل سيكون لدى إيران برنامج للتسلح النووي؟ الإجابة لا. لن يسمح ترامب بهذه المسألة. وبالمناسبة، مصادر خاصة لخارج الصندوق أكدت أن إيران أبلغت الوسيط الباكستاني أكثر من مرة أنها لا تريد أن يكون لديها برنامج نووي. إذن سيتم ماذا عن نتنياهو؟ نستمع.
1: هم كمين كشغة في مديلانو بارسوت أبريد.
2: سأتحدث الليلة مع الرئيس ترامب. هناك تنسيق كامل بيننا ولا مفاجآت. نتشارك أهدافا مشتركة، أبرزها إخراج المواد المخصبة من إيران وتفكيك قدرات التخصيب الإيرانية. الرئيس ترامب يؤمن بأنه يستطيع تحقيق ذلك بطريقة أو بأخرى، لكننا مستعدون لكل سيناريو. وهذه هي توجيهاتي أيضا للجيش وللأجهزة الأمنية. إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، وإيران وأتباعها أضعف من أي وقت مضى.

0: دعونا نفتح النقاش. الليلة ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ جاسر الجاسر. مرحبا بك أستاذ جاسر، أفتقدك منذ فترة طويلة يعني. وينضم إلينا أيضا من لندن الباحث في الشأن الإيرانية الأستاذ وجدان عبد الرحمن. مرحبا بك أستاذ وجدان. وينضم إلينا أيضا مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي السيد توم حارب من أورلاندو. أهلا بك سيد توم معنا أيضا. بداية، تغيرت المسائل خلال الساعات القليلة الماضية، وصرح شهباز شريف أن هناك جهود باكستانية سعودية تمت خلال الساعات الماضية لمحاولة دفع الاتفاق. هل يمكن أن تترجم لنا ما الذي يحدث؟
1: طبعا من غير الواضح طبعا التفاصيل، لكن هناك جهد عمل، يعني عمل من الداخل في هذا الجانب. المسألة الأولى الجهد السعودي الباكستاني المشترك في عملية يعني التمديد وعملية العمل على عودة الاتفاق بشكل. المملكة دائما بطبيعتها تعمل من الداخل، يعني لا تعلن ماذا تقوم فيه، هي تبذل الجهد في هذا الجانب. وهذه الشراكة مهمة جدا، لأنه هي تحدثت تحول جوهري في عملية، أو على الأقل فتحت باب واسع لإمكانية الوصول إلى معالجة وليس بس مجرد اتفاق إلى حسم هذا الملف بشكل كلي. هذا الجهد المبذول طبعا ويتضح يمكن بإشكال، يعني مثلا من اللافت وبشكل غريب جدا اتصال عرقجي بالأمير فيصل فرحان من بكين، فيعني هذا يندرج في ضمن هذه التفاصيل بشكل ما، أو القدرة أو دعوة المملكة، أو يعني الطلب من المملكة أن تحاول أن تخفف يعني النبرة الأمريكية على الأقل، أن تساعد في عملية إعطاء يعني وجه معين، لأنه ما تبحث عنه إيران اليوم. إيران يعني سيكولوجية مختلفة تماما.
0: طب قبل أن أدخل على إيران، ممكن أن تشرح لي، لأن هناك تساؤلات كبيرة منذ تم الإعلان عن دعم السعودية لهذا الأمر، هناك تساؤلات كبيرة حول الدور السعودي بصراحة شديدة. السعودية التي قصفتها إيران، السعودية تتحرك الآن بمنطق دعم الدبلوماسية ودعم الاتفاق، هذا الأمر يطرح تساؤلات لدى البعض.
1: أنا أعتقد أنه كثير من الناس يعتقدون أو يندفعون عاطفيا، اللي هي نرجع لسيكولوجية الجماهير، المسألة أنه الضربة بضربة والرد برد. المملكة تدرك الحالة الإيرانية بشكل كامل، وتدرك التخبط الإيراني، وتدرك أيضا ما قامت به الولايات المتحدة ويعني إسرائيل في إيران من ضربات، فبالتالي الخيارات محدودة وتراهن على المستقبل. هذه ظروف متغيرة، إيران جارتنا في النهاية، وأيضا لا عداء مع الشعب الإيراني، المشكلة مع هذا النظام وممارسات هذا النظام. كيف تدرى المسألة؟ من السهل على فكرة الضربات الممكن، يعني لا يقارن حقيقة مثلا القدرات الجوية السعودية بالقدرات الإيرانية أصلا، عدا أن إيران مستباحة يعني في الأجواء بشكل كامل في هذا الجانب. ولذلك هذا الحرص على تحقيق الاستقرار هو حماية ليس فقط المنطقة، حماية العالم. إذا تحقق الاستقرار بالتالي عودة الملاحة في مضيق هرمز وفي دول الخليج، الانعكاس الحاد على العالم كله في خفض يعني التضخم، بالتالي معالجة الدول المتضررة وخاصة الدول الفقيرة.
0: هل السعودية تعول على أنه ستكون هناك إيران جديدة؟
1: الأمل، لكن إيران على فكرة أيا كان شكل إيران ليس هذا الرهان الأساسي. الرهان الأساسي هناك يعني عين يقظة متربصة في إيران، ندرك ثر مددنا يدنا لإيران كثيرا، وكلها كانت يعني
0: اتفاق بكين
1: في الصفحات. لا نثق، السعودية لا تثق في أحد خارج المملكة، بالتالي تتعامل مع المعطى فقط ولا تسلم يعني لنقل رقبتها وإذا لي أحد بالشكل المطلق. إيران وقعنا معهم اتفاقية بكين، الأداء لم يكن جيدا، ولذلك كانت شبه مجمدة طوال الفترة الماضية. أيضا ما حدث هو اختراق لاتفاق بكين. هل اليوم نحن حريصون على اتفاق بكين؟ أنا أعتقد المشكلة اليوم لا، المشكلة اليوم إيقاف التعديات والتهديدات الإيرانية للمنطقة هذا بشكل كامل، وتحقيق الاستقرار ومنع القرصنة والبلطجة التي تقوم بها إيران. هذه خطوات مهمة. والدور
0: كان هناك بيان سعودي الآن اليوم أيضا يتحدث عن مسألة مضيق هرمز، يعني لا تنازل في مسألة حرية الملاحة في مضيق هرمز، هكذا أنا فهمت.
1: لا، هي مسألة أنا ممكن ما كانت واضحة في البداية. المملكة لم تكن تسمح لإيران أن تجعل مضيق هرمز أداة ابتزاز وأداة استغلال، وهذا ما حدث. لو أن إيران استمرت في ابتزاز الملاحة لا ترى يتوجب أن يتوقف، أن يكون جدار مضيق هرمز جدارا، أما أن يكون مفتوحا أما أن يكون مغلقا بالكامل، لن يكون ميزة لإيران. طيب، الجانب الثاني اللي هو تحقيق الاستقرار العالم، هذا جزء من الدور اللي تقوم فيه المملكة. ولذلك أنا أعتقد العمل الخفي الذي لم تذكره المملكة أطلاقا ترى

0: تتحدث عن دورها في هذه الأعمال وهذا النشاط والتأسيس الذي تحدث الباكستانيون. والباكستانيون ليست أول مرة يتحدثون، منذ الأيام الأولى هم يتحدثون،
1: لا لدرجة أن البعض تفاجأ يعني لذلك أخذت كل هذا النقاش، تأخرت على ضيوفي، ولكن الموقف السعودي كان يحتاج إلى بعض الأسئلة. أذهب لي السيد توم حرب، كانت المعادلة بالنسبة لإيران دوما خاصة خلال الفترة الماضية أنها لن تتفاوض من منطق المهزوم أو من منطق الضعيف، هل حدث خلال الساعات الماضية وخلال الأيام التي تم فيها التواصل ما بين ويتكوف وما بين المسؤولين الإيرانيين التوصل إلى صيغة مرنة تتسم بقدر من التوازن ما بين الجانبين، أم أن الجانب الأمريكي في مقترحه ما زال يتمسك بثوابته في سقفها العالي؟
2: طبعا لك والضيوف الكرام والمشاهدين، لا أنا بتصور الموقف الأمريكي متمسك بثوابته، وأهم شيء لأنه مثل ما عرفنا أنه اللي ذهبوا إلى إسلام أباد وقال الرئيس ترامب أنه اتفقوا تقريبا على كل شيء، والبند الوحيد هو كان تخصيب النووي وسحب النووي من هنالك. هذا كان نقطة الفرق، وذلك نائب الرئيس قال فشلت المفاوضات، والرئيس ترامب قال ما هي على أيضا. هلأ إذا وبعد ذلك قام الحصار الأمريكي، الإيراني ما كان مستنظر الحصار الأمريكي، وهذا يعني غير الوضع الاقتصادي داخل إيران، وكانوا الإيرانيين يعتبروا أنه هني لديهم القدرة بمضيق هرمز فتحوا إغلاقوا حسب ما يشاءون، وخسروا كذلك الورع، يعني خسروا الرصيد الاقتصادي، خسروا الرصيد السياسي، خسروا الرصيد العسكري.
1: ماذا بقي لهم؟ ذكرت نقاط محددة وهي صحيحة في أنها كانت فجوة كبيرة ما بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. إيران كانت تريد التفاوض وأن يسبقه أو يلازمه رفع الحصار، في حين أن ترامب كان يقول أنه سيتم التفاوض مع وجود الحصار. هناك من يقول أن ثمت مرونة أمريكية تمت في هذا الأمر الآن، هل تعتقد أن هذا صحيح؟
2: أنا لا أتصور، لأن الرئيس ترامب ملزم بما قاله منذ 2015 لا نووي لإيران، ودائما كان يردد هذا الحديث.
1: لا نووي لإيران، هذه مفروغ منها، هي المسألة كيف سيتم نقل اليورانيوم المخصب، هذا سؤال، ولكن أنا أسألك عن مسألة الحصار أولا، هل يمكن أن يقبل الرئيس الأمريكي على رفع الحصار مقابل فتح مضيق هرمز وبدء التفاوض؟
2: لأن إذا اتفقوا على النقاط الأساسية، إذا كانوا اتفقوا على جميع النقاط، هلا رفع الحصار صار شكل جيد ويجب أن يفتحه، لأنه بده يروحوا على اتفاق، تفاصيل الاتفاق. تفاصيل الاتفاق ربما يأخذ شهر شهرين ثلاثة،
1: صحيح،
2: ومن المستبعد أنه يترك الحصار وهن عم يتفاوضوا على الاتفاق.
1: هي مصادر باكستانية بالتأكيد أكدت لنا أن ستكون هناك أو سيكون هناك اتفاق مبدئي يضع عنوانا لإنهاء هذه الحرب ولفتح مضيق هرمز ولرفع الحصار، ثم بعد ذلك التفاوض على القضايا التي ربما ستأخذ شهور.
2: إذا رأبنا لما بعد الحرب الكورية، يعني خلصت الحرب أخذوا 3 أشهر توصلوا لاتفاق، بعد حرب اليابان الحرب العالمية الثانية أخذوا 5 سنين حتى توصلوا لاتفاق، بس استمر الوجود العسكري الأمريكي باليابان، استمر الوجود العسكري الأمريكي بكوريا الجنوبية، وأنا بتصور هذا مش مختلف عنهم، رح يستمر الوجود العسكري الأمريكي، وحتى إضافة إلى ذلك خاصة الرئيس ترامب سيأخذ مضيق هرمز للتدوير، سيأخذه إلى الأمم المتحدة، وبالتدوير شو معناته؟ رح يكون في قاعدة عسكرية أمريكية باشتراك جنود دوليين هنالك، وهذا الشيء.
1: طيب هذه أفكار مطروحة، ولكن لا أحد يعلم ما إذا كان سيتم التواصل لها قريبا أو في مدى زمني أو عدم تحقيق ذلك. حتى أذهب إلى السيد وجدان، ما الذي تغير في العقيدة الإيرانية الآن وجعل الوسيط الباكستاني يشعر أن الاتفاق يمكن أن يكون قريبا؟ ما الذي تغير داخل إيران، داخل عقلية الحرس، داخل عقلية صانع القرار الإيراني فيما يتعلق بمسألة الاتفاق؟
3: تحياتي رشا ولضيفك ولمتابعيكم الكرام. بالنسبة للنظام الإيراني لم يتغير هنالك أي شيء، لأن الإصرار الإيراني على موضوع عدم تسليم اليورانيوم لا زال قائما، لأن موضوع

0: يورانيوم. روسيا هو العقدة الأساسية في الداخل الإيراني، لأن الأمر ليس متروكا للحكومة، وإنما بعد سيطرة التيار المتشدد على القرار السياسي وأيضا حتى على قرار السلم والحرب وحتى المفاوضات بيد الحرس الثوري الإيراني، وأيضا يتبعه باقي المتشددين فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وأيضا حتى بتسليم اليورانيوم. هذا ما لا يمكن أن توافق عليه إيران، لأن إرسال اليورانيوم خارج إيران سيولد اختلافات في الداخل التيار المتشدد نفسه، لذلك النظام يحتاط وبشكل كبير فيما يتعلق بموضوع تخصيب اليورانيوم. لكن ما نشهده من تحرك، وخاصة أن المملكة العربية السعودية، باكستان، وأيضا لا شك هنالك الصين لعبت دور داعم لهذه المفاوضات، اللي على أقل تقدير حتى الآن استطاعوا أن يخلقوا حالة من الهدوء في المنطقة، وهو في حد ذاته يعتبر انتصارا لهذه الدول التي ساهمت في هذا الموضوع ولم يتجه إلى التصعيد الأكبر. فإيران من خلال،
1: ولكن مصادر باكستانية أشارت لخارج الصندوق أن إيران أبلغت الوسيط الباكستاني أنها لا تريد امتلاك سلاح نووي، وأن هذه الرسالة وصلت لواشنطن وتم الترحيب بها.
0: المشكلة هو ليس أن إيران تريد تخصيب أو تريد سلاح نووي أم لا تريد، إنه إيران امتلكت القدرة النووية. روسيا، إيران لديها العلماء، لديها إمكانية تخصيب اليورانيوم متى ما شاءت إلى تخصيبه إلى نسبة، لأن العقدة الأساسية هي
1: بعد كل الدمار الذي ألحق بها، بعد كل الدمار الذي ألحق بها.
0: نعم، قابل للعودة، لأن تمتلك العلماء، تمتلك الخبرة، تمتلك إمكانية صنع الأجهزة الطرد المركزي في الداخل الإيراني، ولديهم هذه. صحيح أنه قد تستغرق وقتا، لكن النظام الإيراني لديه،
1: لكن هذا هو خط الخط الأحمر الأول بالنسبة للرئيس الأمريكي، عدم امتلاك إيران لأي سلاح نووي. لكن أستاذ وجدان، نعم تفضل.
0: لذلك أن إيران تقول لا نريد صنع سلاح نووي، لكنها تمتلك القدرات، وهنا الاختلاف، أنه لا يمكن لإدارة ترامب وأيضا حتى لا يمكن لإسرائيل أن توافق أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم على أراضيها.
1: ده صحيح، ولكن هناك سؤال مهم هنا. ما ذكره السيد وجدان هذا ما كنا نشره من كافة المسؤولين الإيرانيين حينما يتحدثون عن مسألة الاتفاق أو اليورانيوم. هم لا يريدون أن تظهر إيران في اتفاق بأنها مهزومة بالكامل وأن تقوم بتسليم اليورانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه كانت إحدى المعضلات الرئيسية التي تواجه هذا الاتفاق. ماذا تتوقع في هذه النقطة أستاذ جاسم؟
2: أنا أعتقد في نقطة مهمة، الوحيد الذي فك الشفرة الإيرانية تقليدية ترامب. هم إيران كانت مثابة الحاوي في المنطقة، تدهش الآخرين بحيالها والقدرة على إدارة الوقت والانتقال من ملف إلى ملف، يعني كان هذا جزء من السمة. الإيرانيين الصبورين، صناع السجاد الذين يأكلون الفستق بروية، الذي يستطيع أن يدير مفاوضات، وأتاهم شخص غير داخل في الحسابات، يستخدم اللغة المتعددة اللي يستخدمونها، يستخدم التصريحات المتناقضة اللي يستخدمونها، لديه القدرة العسكرية الكاملة، يدير التهديد وقوي وصارم في هذا الجانب. إيران كان، أنا أعتقد إيران مثل اليوم هي الذي يقوص في رمال متحركة، كلما تأخرت يعني قلت فرصها الخيرية.
1: ولكن يروجون أن ترامب هو الذي يريد الاتفاق وليس هم.
2: طبيعي، هذا المشكلة، ولذلك هم، وسبق أن وضح الباكستانيين أنهم طلبوا أنه لو يحبذ لو يخفف ترامب من اللهجة التي تحرجنا. يعني هم يريدون أن يروجون السياق اللفظي للجمهور الداخلي في مقابل تقديم التنازلات. إيران تعمل تاريخيا على مستويين، ما تحت الطاولة يختلف كليا ما فوق الطاولة.
1: ولكن يبدو أن العقيدة الإيرانية لن تسلم اليورانيوم إلى الولايات المتحدة، هذا خط أحمر أيضا بالنسبة لهم. هل يمكن حل هذا الأمر عن طريق وسيط؟
2: أنا أعتقد أنه يجب أن يكون، ما أدري، أتصور أنه قد في ظل إصرار، يعني ترامب أيضا شخصية عنيدة جدا وملولة ولا تصبر طويلا في هذا الجانب، ويملك كل المزايا في التأثير، وهو اليوم يستفز إيران للقيام بعمل عسكري. حتى يعتقد

0: بالنسبة قانونيا في الولايات المتحدة أنه لا يستطيع ممارسة العمليات العسكرية إلا بإذن من الكونغرس. اليوم هو يضع إيران في الواجهة اعتداء على الولايات المتحدة وهو ما لم يحدث. إيران تخسر، نعم ممكن أن تنقل لوسيط على سبيل المثال مثلا اليابان ثم تنقل، لكن أشك أنها ستنقل للصين أو روسيا بالمقابل. أنا أعتقد الوساطات تضغط على أنه الضمانات في تحقيق هذا الجانب، لكن إنهاء الملفات مضيق هرمز، السلاح النووي، التواريخ، الاعتداءات في المستقبل، وضع العدم، هذه كلها أمور محسومة. وأيضا هذا ترى الظهور السعودي الخفي الداخل اللي تنسج شبكة الوصول إلى اتفاق بدون أن يكون لها صوت أو يكون لها ادعاء، هذا اللي يرسم نوع العلاقة سواء مع واشنطن وسواء مع باكستان بالتالي اللي هي الشريك والطرف العامل. اللافت أن إيران يبدو أنها تتكي كثيرا على السعودية في إيجاد مخرج لها بشكل ما. هذا التوالي في الاتصالات رغم يعني احنا شاهدنا مثلا خطاب شديد السوء والبذاءة من المرشد يعني بشكل عام، لكن ومع ذلك يأتي أرقجي ويتصل بمناسبة كل يوم ليمرر رسالة معينة. إذن احنا العمل الأساسي تجاوز كل هذه التفاصيل وصولا للاستقرار ومنع التهديد، ليس منع فقط إيقاف الحرب، منع أن تكون إيران.
1: ولكن الخليج دفع ثمنا باهظا وفاتورة كبيرة في هذه الحرب، بالتأكيد لابد أن تكون هناك ضمانات لعدم تكرار ذلك. بالتأكيد.
0: أولا في هناك مسارات طبعا لا أعتقد
1: الصواريخ أستاذ جاسر، الصواريخ ما زالت تسقط يعني سقطت منذ أيام.
0: متفقون عدوان إيران إحنا نصنفها سجل سيء منذ عام 79 وما قبل، بس بالتحديد في كل التفاصيل لم يكن لإيران يوما حسنا من الحسنات، لم يكن لإيران مهما كانت تعامل معها وديا، كانت قطر التي بذلت الجهد الخطيرة المياه كانت هي الهدف الأول، الإمارات اللي فتحت النوافذ المالية والإيران اللي تتجاوز العقوبات هي اللي تستهدف بشكل أحد. نحن نتكلم اليوم كيف ثمن الاستقرار، ثمن الاستقرار يعني غالي وليس مقابل. مستقبلا قد تطالب الخليج بتعويضات إن كان في هذا الجانب، بس هي ورقة مهمة جدا حتى لو تم التنازل عليها، لكن توثيقها واعتبارها قانونيا في المسألة هذا مهم، لأنه هذا ثمن الاعتداءات الإيرانية. اليوم إيران يجب أن تكون جارا مسالما أو يجب.
1: طب ما الذي يضمن ألا تنطلق الصواريخ الإيرانية ضد الخليج مرة أخرى؟
0: الآن الاتفاق بالتالي والضمانات التي يمكن الاعتماد عليها، لكن هل النظام هو اصلا اللي على فكره في فتره خامنئي الاب كان من الممكن في شخصيه مرجعيه في النهايه، اليوم يبدو ان هناك حاله يعني تجرذم في السلطه الايرانيه بشكل مرعب. لا ضمانات، قد يكون هناك اليوم فصائل يعني تتحرك يمكن بشكل مستقل، هل في حكومه واحده؟ هل يمكن التعامل مع رقجي على انه هو الصوت الايراني بشكل أساسي؟ شاهدنا مواقف مختلفة لا يثبت أن الصوت، لكن لما تأتي تصريحات من تصريحات الحرس الثوري بالمرونة والمرور، هناك في تراجع إيراني حاد. إيران كل يوم تتأخر تخسر ورقة من الورق، هي تريد الآن فقط شيئا يحمي سمعتها، تريد السياجة،
1: حفظ ماء الوجه،
0: تريد قناعا يعني غلافا.
1: طيب لدينا تصريح واضح من الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بمسألة اليورانيوم الإيراني المخصب، نستمع إليه لنطرح سؤال على السيد توم حرب.
2: Mr. President, can you tell us what you think about the extracting the uranium from Iran?
3: Yeah, we're going to get it.
2: How will you get it, sir?
3: We're going to get it.
1: كيف سيتم التعامل مع هذه المسألة؟ ما زال ترامب يقول إنه سيتم إخراج اليورانيوم المقصب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وما زالت إيران تقول أن هذا الأمر لن يحدث على الإطلاق. هل يمكن أن تكون هناك مفاجأة أو حل وسط تم على مدى الساعات الماضية بناء على اتصالات ويتكوف مع المسؤولين الإيرانيين لا نعرفه؟
4: لا، بمجرد ما كنت في بداية هذه الحرب كانت المفاوضات بجنيف أنه سحب الأورانيوم خارج البلاد، كنا ما بنعرف على روسيا أم مع غير بلدين، لم نعرف. ولكن بعد الحرب إيران خسرت كل شيء، الترسانة العسكرية خسرتها. هلأ الرئيس ترامب حتى بحديثه منذ قليل قال نحن سنسحب الأورانيوم وسنحصل عليه، بس ولكن لم يقل إذا سيأتي به إلى الولايات المتحدة أم بيعطوه لدولة.
1: هذه ملاحظة مهمة جدا. صحيح.
4: فأنا بتصور يعني بعد هذه النقطة بالنسبة للأمريكان

0: الدول العربية من إيران الجديدة. أنا بتصور أنه النظام حسب من قبل الولايات المتحدة ومن قبل إسرائيل، بل لكن بعد لم يحاسب من قبل الشعب الإيراني. الشعب الإيراني تكبد الكثير من الكلفة لهذه الحرب على 47 سنة، كان عليه طمع، دفع كثير للنووي للصواريخ البالستية ولأزرعته بالمنطقة، وهذا اليوم سيحاسب على ما تكلفه الشعب الإيراني من قبل هذا النظام. واليوم سيأتي، أي متى ما بنعرف، بس ولكن كل التوجهات من الإيرانيين اللي عم نحكي معهم خارج إيران وداخل إيران بيقولوا من بعد ما تنتهي هذا الحرب نحن سنحاسب هذا النظام، لأنه النظام ضعف بشكل كبير وبشكل أساسي، ضعف وخسر كل شيء. هل حفظ مياه الوجه؟ طبعا، والرئيس ترامب بده يأمن لهم حفظ مياه الوجه وليس أكثر. أما ضمانة الدول العربية بده يكون من ضمن الاتفاقية، ولذلك الأمر أنا أركز
1: ولكن أستاذ جاسم أشار إلى نقطة مهمة وهو يطرح الآن لكيف يتحرك ترامب. قال إن ترامب صحيح أنه يتحدث عن مسار التفاوض، لكنه في النهاية أيضا يعد لمسار آخر لابد أن يظل مطروحا، وهو المسار العسكري. هو يريد أن يقول لجمهوره أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية أن الحرب عادت لأن إيران لم ترغب في الاتفاق. هل هذا السيناريو يمكن أن يكون محتملا بالفعل؟
0: إذا تراجعت إيران، لأنه إيران كانت متعودة على الرئيس أوباما، كل ما يكونوا وصلوا للاتفاق يعودون إلى طهران ويقولوا لا بعد بدنا شيء، يرجعوا عند الأمريكان يتنازل أوباما. هذه المرة مع الرئيس ترامب لم يتنازل عن شيء، وكل ما بيطلبوا شيء يضيف بند إضافي، مثل الحصار على مضيق هرمز من بعد إسلام آباد فوجئ به الإيرانيين. وهذه المرة ماذا سيفعل؟ يعني
1: بس على فكرة هذه نقطة تحاول إيران أن تلعب بها دائما. ما تقول الوسيط الباكستاني أننا لا نثق في الرئيس ترامب، نريد ضمانات. يعني هم يستخدمون هذه النقطة ضد الرئيس ترامب أساسا.
0: صحيح، ما انا بتصور يمكن كمان هو، اما الاسرائيليين يقوموا بقصف محدود داخل ايران، اغتيال قيادات عند الحرس الثوري حتى يقولوا نحن كمان مستمرين بالقتال، ولكن ما بتصور رح يرجعوا مثل ما كانوا بحرب شامله منذ عده اسابيع.
1: نعم، طيب سيد وجدان، الآن بدأت إيران كما قال أستاذ جاسر أو دكتور توم تعرف تماما أنها أمام ترامب، وهو شخصية مختلفة تماما عن أي رئيس أمريكي تفاوضوا معه من قبل. هل تدرك إيران أنها يجب أن تقدم إجابة بالفعل شافية ونهائية خلال 48 ساعة القادمة، أم أنها ستحاول العودة إلى استراتيجيتها القديمة أن تحصل على مزيد من الأيام والأسابيع؟
2: في كلا الحالتين إيران خاسرة، يعني إذا أصرت على نفس الإصرار وتريد أن تبقي أو تعمل على عامل الزمن أيضا ليس بصالحها، خاصة في ظل الحصار الذي فرضته إدارة ترامب على المواني الإيرانية، وهذا الحصار أضر بشكل مباشر بالحرس الثوري الإيراني والنظام الإيراني. لكن هنالك أمر آخر، وهو ليس بالأمر السهل على النظام، إنه ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية يصعب تنفيذه من قبل النظام الإيراني، لأن هنالك بعض البنود أو بعض الشروط التي يركز عليها ترامب وبشكل كبير يصعب على النظام تنفيذها، وهي تعرف تماما أن الموضوع لن ينتهي عند هذا الملف. صحيح الآن الحديث عن موضوع الملف النووي الإيراني، ظهرت علينا قنبلة ثانية وهي قنبلة هرمز التي أشلت الاقتصاد العالمي بشكل كامل. موضوع الأذرع أصبحت فعلا خطرا حقيقيا على المنطقة، تهديدا للدول العربية وتهديدا لحليفتها إسرائيل. أيضا لدينا الصواريخ الإيرانية التي طالت أوروبا وصول إلى قاعدة غارسيا، وأيضا إسرائيل ودول المنطقة لدينا المسيرات الإيرانية. فهناك ملفات كثيرة لا يمكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن تترك هذه الملفات، لأساسا الحرب انطلق من أجل هذه العوامل وازدادت عليها مضيق هرمز. لذا

0: النظام الإيراني بصراحة هو أمام مأزق كبير يصعب حل هذا الموضوع، خاصة في ظل عدم وجود كما
1: يعني
0: أشار
1: أنت تتوقع أن
0: السيد
1: يتصرف
0: الجاسر
1: بطريقة
0: الجاسر.
1: مختلفة خلال الساعات القادمة؟ كانت هناك بعض التصريحات أو يعني بعض المعلومات التي وصلنا إليها من بعض المصادر الإيرانية أنهم يتعاطون بإيجابية كبيرة مع المفاوضات، ولكنهم يرغبون في أن تكون هناك إجراءات لوقف الأعمال العسكرية حتى يكون هناك إجراء لبناء الثقة. هل هذا يعني أن ثم التغير في لغة إيران أم أنها كما هي؟ هذا هو سؤالي.
0: لا هي كما هي، لا
1: كما
0: أعتقد
1: هي؟
0: أن النظام الإيراني كما هي.
1: طيب
0: النظام
1: نشوف أستاذ
0: الإيراني
1: جاسر، هل
0: لين
1: تعتقد
0: يتغير.
1: أن لغة إيران ما زال كما هي؟
2: أنا في لفت نظري اليوم تصريح النبيه بري أن اتصل فيه عرقجي وقال له أنه إيران أصرت أن تكون لبنان ضمن شروطها،
1: وقالوا لنا هذا الأمر.
2: هذا يعبر عن حالة اليأس. لبنان لن تدخل ولن تكون لإيران علاقة فيها، لا أحد يقبل لبنان دولة سيادة مستقلة وتتعامل بشأنها ولا علاقة. وهذا أصل تعدي وإقرار أن حزب الله هذه الميليشيا الإجرامية هي جزء من الذراع الإيرانية. هذا القصور الإحساس الآن بالعزلة بالإيران لدرجة أنها تتوسع مثل هذه الخطابات اللفظية. هل ستستمر؟ نعرف اليوم هل في إيران وحدة الآن ولا في إيرانات متعددة يعني في المقابل؟ لا أحد نعرف. المرشد اللي المفروض يكون عامل طمأنينة واستقرار للبلد لا أحد، لم يسمع أحد صوته بالكامل. فبالتالي الإشكالية قائمة، لكن لا خيار أمام إيران في بقاء النظام الحالي.
1: هيعملوا إيه خلال 48 ساعة؟
2: أنا لابد أن يوافقوا. هم فقط أنا أعتقد يريدون شيء واحد، أن يصمت ترامب.
1: أن يصمت. هذا صحيح.
2: لا يفضحنا.
1: هذا صحيح.
2: لا تفضحنا. يعني مستعدون. لكن لا تفضحنا.
1: أحد قيادات إيران ربما من الجناح غير المتشدد كان قد سرب أنه إذا ما صحب جهاز الهاتف من ترامب ربما تحل كثير من العقد. ولكن لدينا عقد كبيرة ما زالت موجودة. مسألة هرمز. مسألة
2: هرمز كانت إيران تستخدمه دائما كصوت في التهديد. ترامب جعله حبل مشنقة لإيران. فبالتالي لم يعد صحيح الخطر مستمر على العالم، لكن اللي كانت تظنه ميزة ورقة تفاوضية هو أصبح حبل يخنقها الآن. هي مخنوقة أكثر من الآخرين. يعني في بدائل على فكرة، جزء من أن أقول النتائج الإيجابية أنه في المملكة وفي دول الخليج أنه أثبت أن هناك تكوينا تنميا فتح مسارات بديلة، صحيح لا تغطي بالكامل لكنها تحل كثيرا من الإشكالات التصور بحجم.
1: طيب الوقت انتهى، ولكن لدي سؤال بنعم أم لا. هناك صوت خليجي واحد يدعم مسألة التفاوض مع إيران، نعم أم لا؟
2: نعم.
1: صوت خليجي واحد؟
2: نعم.
1: يعني ليست هناك تباينات؟
2: بشكل ما نعم. الخليج اليوم لابد أن نأخذ ليس كتلة ثابتة في المقابل، في تفاصيل معينة، لكن من الذي يقرر أن يكون هو الاستقرار هو الحل أو الفوضى هي الحل؟
1: نعم. شكرا لك أستاذ جاسر الجاسر، وشكرا للسيد وجدان عبد الرحمن، وشكرا أيضا للسيد توم حرب. وصلنا لختام خارج الصندوق، إلى اللقاء.

0: احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة. كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
0: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه، أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من

0: الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
1: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. رجح مصدر في حديث لشبكة CNN أن تسلم إيران اليوم الخميس ردها إلى الوسطاء بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، موضحا أن طهران تجري حاليا مراجعة للمقترح فيما اقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق. قبل ذلك رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران سريعا، مجددا التأكيد على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. ميدانيا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في منشور عبر حسابها على إكس أنها تواصل التعزيزات الجوية وتوفير قدرات تضمن نقل الإمدادات والمعدات بما يحفظ جاهزية القوات لتنفيذ مهامها في المنطقة. ضمن استعدادات أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بالتنسيق مع بريطانيا، عبرت حاملة الطائرات الفرنسية شارل دي غول قناة السويس متجهة إلى البحر الأحمر. يأتي هذا التحرك بالتزامن مع دعوة الرئيس الفرنسي ماكرون الولايات المتحدة وإيران إلى التوصل لتفاهم يضمن استمرار الملاحة. أكد مسؤول أوروبي أن الطريق لا يزال طويلا أمام اتفاق إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، واستبقت تصريحات المسؤول الأوروبي جولة منتظرة من المفاوضات الأمريكية الأوروبية خلال أسابيع. في بيان أصدره مندوبها إلى الأمم المتحدة، أعلنت كوريا الشمالية أنها غير ملزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وذلك رغم ما وصفته بالضغوط والرغبات الأحادية، مؤكدة أن السلاح النووي هو حق تم تكريسه في دستور البلاد. إلى اللقاء.

في المرمى مساء جميل، طابت أوقاتكم. الأهلي يجتاز الفتح ويثبت أقدامه في مقعد آسيوي مباشر. رابطة الدوري تكشف تفاصيل المرحلة الثانية من برنامج استقطاب اللاعبين. وفي سلسلة آراء قيادات الرياضية، عبد العزيز التويجري رئيس الرائد السابق يدلي بآرائه.

السلام عليكم. فاز الأهلي على الفتح بثلاثة أهداف لواحد في مباراة مؤجلة من الجولة 28 من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين. واليوم الخميس يلتقي الشباب مع النصر في مباراة مقدمة من الجولة 33 لمسابقة الدوري، ذلك في 9 مساء الرياض. عقدت رابطة دوري المحترفين السعودية مؤتمرا صحفيا للحديث عن برنامج استقطاب اللاعبين المحترفين للأندية. وكشف عمر مغربل الرئيس التنفيذي للرابطة عن تفاصيل للمرحلة الثانية من برنامج استقطاب اللاعبين والذي سيستمر حتى العام 2030. وتم اعتماد 4 معايير لآلية توزيع مخصصات برنامج الاستقطاب على الأندية.

أذهب بكم إلى الوقفة الأولى بعد ذلك. وكما كل أربعاء في سلسلة آراء قيادات الرياضية، عبد العزيز التويجري رئيس الرائد السابق يدلي في آرائه.

فريق احترافي خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

حياكم الله من جديد، أذكركم وأذكر نفسي وأذكر الضيف، لأن البرنامج غاب فترة يعني ليست بالقصيرة بسبب تغطية العربية للحرب الدائرة في الخليج.

0: ونعود اليوم في أول حلقة بعد هذا الغياب بسلسلة آراء القيادة الرياضية التي كل أربعاء تذاع. وهذه الليلة ضيفي هو عبد العزيز تويجري الرئيس السابق لنادي الرائد. حياك الله.
1: أهلا وسهلا. سعيد
0: أني أنا بوجودك.
1: اللي وشرف لي ومنقطع عن الإعلام لكن ما أقدر أرفض لك طلب.
0: يا مرحبا.
1: في دقيقة واحدة من مكالمة على طول يعني فخور أني أكون معك.
0: أنا فخور أيضا. يسعدني دائما.
1: سلام.

0: قبل ما نبدا سلسله الاراء ولا قائمه الاراء اللي معك، دائما نبدا مع ضيوفنا يعني لانهم اغلبهم منقطعين على الوسط الرياضي. ايش تسوي الحين بعد ما تركت الوسط الرياضي؟ مؤقتا يمكن تركته يمكن تعود، بس الحين بعد ما تركته ايش تسوي؟
1: ما زلت في الوسط الرياضي، انا رئيس ميدان الملك سعود للفروسيه وهو ثاني اهم ميدان في المملكه العربيه السعوديه، وعضو في كثير من اللجان والجمعيات، وعضو مجلس إدارة في شركات، ورجل اجتماعي، يعني يوميا أنا مرتبط، فحياتي لا يوجد فيها فراغ.
0: تسوي تمارس أي رياضة؟
1: السباحة، أنا من عشاق السباحة. لا يغرك الجسم، ترى سباح جيد، فلاح وسباح.
0: الفلاحين كلهم سباحين
1: مؤكد.

0: حياك الله من جديد ويا مرحبا ويا مسهلا ابو عبد الله.
1: اهلا وسهلا
0: لك، مكانة خاصة عندي
1: والله، اني هذا اللي افتخر فيه.
0: يا مرحبا ومسهلا ابو عبد الله. يقولون في بس خلينا نسولف قبل ما ندخل في الاراء. يقول عبد العزيز توجري ما يتعشى في بيته
1: لانه مرتبط ليلي.
0: صحيح ابو شيء، هذه اهل بريده كلهم يقول عجوز ما يتعشى في بيته.
1: للاسف الشديد صحيح، لكن انا بعيتوتي في النهار، يعني احاول ما يكون عندي اي التزام بالنهار. الغداء في البيت او ما هو المهم، الغداء هو الجلسه ولا انا وجبتي واحده ليليه، لكن حريص اكون بالنهار بالبيت واستقبل ضيوفي، وبالليل اكون في الاستراحه او معزوم.
0: صدق عندك جدول لمده شهر جاي؟
1: والله اكثر، والله اكثر.
0: ان شاء الله عليك.
1: انا منظم يعني،
0: اجتماعي يعني. مرتب كلمة تقال،
1: مرتب جدولي بشكل كبير.
0: اي تابع الدوري انت؟ اخر وجود رسمي لك في الوسط الرياضي كرئيس النادي كان 2017 18.
1: صحيح
0: 18.
1: اي 17 اخر 17.
0: اي اخر 17. تابع الدوري؟
1: ليس بشغف عالي.
0: شو اللي يعجبك في الدوري الحالي اللي خلينا نسميه الدوري العالمي، الدوري السعودي العالمي؟
1: اي وجود النجوم، المشروع الرياضي، الافكار الرئيسيه في هذا الموضوع، لي ملاحظات عليه، لكن اللي شدني انه نجوم العالم عندي. العالم كله يتابعني والعالم كله يشوف، يعني لو اقول لك انه كل نادي في الدوري روشن، كل النادي له متابعين خارج الوطن. وانا لاحظت وشفت، انا لسه جاي من خارج المملكه، دورينا متابع له وعليه، لكن بشكل عام وجود نخبة العالم عندك هو أجمل ما في الدوري.
0: خلنا نفتح صفحة نقول قلت له وعليه، ما له؟ خلنا نبدأ بما له.
1: ما له هذه الروعة وهذا الحضور وهذا المتابعة ووجود أفضل مدربي العالم وأفضل نجوم العالم وأفضل مدراء أو رؤساء الأندية في العالم. عندنا رؤساء تنفيذيين على مستوى العالم جايبينهم، بالذات أندية الصندوق جايبة مدراء تنفيذيين على مستوى العالم. هذا جزء من ما له، ما له كثير يعني، شيء جميل وقوة ناعمة.
0: خلنا نكون إيجابيين نقول ما له الكثير، خلنا نقولها.
1: وجود مثلا رونالدو لوحده قوة ناعمة للمملكة العربية السعودية. عندما يتحدث نجم عن إعجابه بالمملكة أو يزور جزر البحر الأحمر أو يزور القدية أو يزور مكة أو الدرعية أو يتملك في الدرعية، هي قوة ناعمة وتسويق للسعودية ولمنتجاتها.

0: كانت السعودية. فاليوم احنا نملك قوة ناعمة، هذه مما عليه، لكن بقولها نتمنى أن نستغلهم أكثر من هذا الاستغلال. الاستغلال الأمثل ليس استغلال يعني مذموم، هو الاستغلال الأمثل أن تتعامل مع هذا النجوم بما يستحقون. حرام أنه من الفندق أو من بيته للتمرين البيت والمباراة، لا. هذا لما يتعشى في مكان قوة ناعمة لنا، لما يزور متحف قوة ناعمة لنا، لما مسلم منهم يعتمر قوة ناعمة لنا، لما واحد يزور جزر البحر الأحمر قوة ناعمة، يزور النيوم، يزور العلا، يجب أن نستغل وجودهم بيننا لأن متابعيهم بالمليارات. يعني أنا أشوف مجتمع تف، مجتمع عنيف مثل مجتمع الجزائر يتحدث عنا بفخر عشان بنزيمة موجود معنا مثلا، وهكذا في بعض المجتمعات إحنا احتويناهم صراحة. أبا أكون شفاف يعني، وأنا دائما أعرف أبو ساير أنه اللي معك لازم يكون شفاف. في مجتمعات يمكن احتويناهم بالرياضة أكثر من أي شيء آخر، أكثر من المعونات، مع أنه ندفع عليهم مليارات، لكن احتويناهم بالرياضة بشكل كبير.
1: جميل. طيب خلينا ندخل بس في حدود المعشب الأخضر في الملعب، وش يعجبك؟ أنت اللي كل تحدثت عنه خارج الملعب، لا في الملعب، وش أكثر شيء عاجبك في هذا الدوري؟
0: عشان كذا تنهدت.
1: أي
0: المأمول أكبر.
1: وش اللي عاجبك؟ بنروح للي مو عاجبك، بس اللي عاجبك وش هو؟
0: اللي عاجبني وجود، مع أنها ترى بتسألني في الجانب الآخر، وجود أنا عارف أقول
1: 90 دقيقة، وش عاجبك فيها؟
0: وجود هالكم من الأجانب.
1: أي
0: يعجبني كمتابع كروي،
1: المستوى الفني
0: كمفكر، كمفكر استراتيجي لا ما يعجبني، لكن انت قلت ما يعجبك، يعجبني اللي هو وجود هالاجانب وارتفاع شوي مستوى اللاعب السعودي والاحترافيه نوعا ما في اداره هالتسعين دقيقه، تحكيم وفار وكذا، تسير للاحسن.
1: تسير للاحسن.
0: ايه؟
1: شو اللي ما يعجبك في الدوري في التسعين دقيقه؟
0: نفس اللي قلته، انه توظيف هالاجانب الفخمين مع مدربين على مستوى عالي، توظيفهم يظهر لي فيه مشكلة، فيه مشكلة خارج الملعب، يحتاجون إدارة خارج الملعب عشان يعطوني داخل الملعب. أعتقد أن مستوياتهم هي أفضل لو أديروا بالشكل الأمثل،
1: أقل من المرتجى.
0: إيه كله من رونالدو إلى
1: تنافسية الدوري أقل،
0: لا
1: عالية،
0: دوري ممتاز وتنافسيته عالية وإعلامه عالي والأكشن فيه رائع جدا، لكن هل أجانب يحتاجون حتى اللاعب المحلي اللي أنا شاريه بتسعين مليون ريال لا يدار بالشكل الأمثل؟
1: ما في الحين بتسعين، تسعين على أيامكم.
0: أي لا تيامنا تسعين ألف
1: الحين، تسعين راتبة.
0: أي أتا
1: الحين تسعين الراتب في أسبوع.
0: لا أنا قلت تسعين مليون ريال إذا أخطيت أنا. أي. قلت ألف، لا تسعين مليون ريال لاعب سعودي
1: حتى تسعين يعني. أي. فيها قولان.
0: أي بالضبط، وهذه لازم نرجع لهذا الموضوع اللي هو موضوع التعاقدات.
1: طيب خليني باخذ معك بعض النقاط اللي في الدوري بعد ما اخذنا عناوين رئيسيه. في عندنا انديه شركات تقريبا ست انديه حسب يعني ترتيب الدوري، النصر، الهلال، الاهلي، الاتحاد، القادسيه، الاتحاد، نيوم. هذول انديه شركات، وفي انديه ما تزال تصرف عليها الوزاره. هل المسافه تراها شاسعه ما بين انديه شركات وانديه الوزاره؟
0: جدا شاسعه.
1: طيب كيف نردم هذه الفجوه؟
0: أن تتملك الشركات كل الدوري.
1: يعني كيف نوصل لشركة مهمة أنها تأخذ نادي مثلا، خليني أحكيك عن ناديك أنت الرائد.
0: نعم
1: أنا لما يعني ما عندها طمع في الرائد.
0: إيه بس أنا لما أنا كمنظم للقطاع التجاري في المملكة العربية السعودية أو القطاع المالي في المملكة العربية السعودية أقول شركة معادن مثلا تملك الرائد، ونعتبر هذا المبلغ من الخدمة المجتمعية، ليس له شرط ربحية. وأي نجاح هو له، ولو قدر عدم نجاح هو خدمة مجتمعية لكل الشركات في العالم. الخدمة المجتمعية تخصم من الضريبة، تخصم من أو لها كريدت معين. أنا يعني كنت في يوم من الأيام أفكر أتملك نادي، اللي منعني أنه كيف أنا يعني أنافس في يوم من الأيام نادي يدعم الصندوق أو تدعمه أرامكو أو تدعمه شركة، لا يمكن. فهذه تؤجل هذا الموضوع، إذا لم يدار بالشكل الأمثل سيؤجل موضوع التخصيص كثيرا.
1: طيب معناته
0: ينجح موضوع،
1: معناته احنا سنستمر أو في الدوري سنستمر بهذه الطريقة، أندية شركات وأندية وزارة.
0: ايه

0: هي موجودة في كثير من الدول إنه الاهتمام بخمس ست أندية والباقي آلية السوق تحركهم.
1: ما في ما في ما في أفكارك أي حلول؟
0: إلا في أفكار أي حلول كثيرة. هو عطنا. التملك هو التملك من قبل الصندوق بنسب لكل الأندية ووجودها في السوق المالي وبيع الحصص للناس حتى يكون في جمعيات عمومية وشفافية ومحاسبة بشكل الأمثل.
1: أنت تتكلم الناس رئيس... يعني كسوق أسهم؟
0: لا هو جزء من الحل. أنا قلت أن تتملك الشركات الكبرى وصندوق الاستثمارات العامة بالدوري كاملا بنسب متفاوتة وتدرج هذه الشركات حتى يكون في محاسبة. لما يكون اليوم في الدوري رؤساء لا يؤدوا أي نتائج ولا يحاسبوا هنا الإشكالية، لكن لما يكون في جمعية عمومية ومجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة أعتقد لو يدير الموضوع بإدارة.
1: بس هل الأندية مربحة في السعودية لرجال الأعمال أو لشركات أنها تستثمر فيها؟
0: تسير للربحية نعم.
1: كيف؟ هي كيف وش تربح منها؟
0: لما توفر لها الحماية الكاملة، الحماية في منتجاتها، الحماية في إعطائها مواقع بحيث أنها تستغل مثل دول معينة. تلقى نادي معين عنده 10 مواقع في الدولة، لو عنده 20 أكاديمية.
1: بس مثلا خلينا نقول مثلا نجي خلينا نجي على قطبين العاصمة النصر والرياض، النصر والهلال. يعني مثلا عندي الشركات اللي ترعاهم هي شركات
0: تدفع،
1: لا الصندوق يملك فيها
0: إيه؟
1: فهو كأنك تاخذ من جيبك اليمين تحط في جيبك الشمال.
0: صحيح.
1: طب ما في يعني يمكن عندهم شركتين ثلاث برا
0: إيه؟
1: بس الغالبية هي شركات نفس المالك يعني،
0: لأنه
1: يعني, يعني حتى لو تعلن إيرادات فأنت أخذتها من هذا الجيب إلى هذا الجيب.
0: أحسنت. يمكن هي إرادة. كيف؟ اليوم مشروع رياضي بادي جديد، الفكرة أن يضخ فيه في البداية ويبدأ التقليص تدريجي كما هو حادث الآن أو أتوقع أن يحدث في الأيام القادمة أو السنوات القادمة. يتم التقليص مع تقوية عضلات وعظام الإدارة في هذه الأندية. اليوم الهلال أنا شايفه ينشئ أكاديميات خارج في كل مدن المملكة وسيلحق في كل الأندية وجود أكاديميات. هذه مربحة، ما هي أكاديمية تدرب للهلال، هي تدرب بفلوس فيها دخل عالي. الأكاديميات جزء منتجات الشركة، مطاعم الشركة، مطاعم الشركة المالكة أنا أقصد للأندية، مطاعمها وفنادقها وبعد كذا النقل واللوجستيك وطيران. بكرة يكون فيه منتجات كثيرة وستتحول الربحية، بس تحتاج إدارة
1: أكثر،
0: تحتاج إدارة احترافية.
1: أكثر شيئين تربح منها الأندية في أوروبا هو القميص، منتجاته قميص كامل يعني
0: إيه؟
1: اللبس خلنا نقول، والتذاكر أكثر شيئين يربحون منه. يعني هل استثمرت الأندية السعودية هذين العاملين بشكل
0: لا
1: جيد؟
0: لا بس بدأت يعني بدأت بشكل جيد. يمكن الملاعب ينقصها إلا ملعبين أو ثلاثة، يعني ملعب النصر وملعب الهلال، يمكن البقية لا. ملاعب يعني بدأت تكتمل، أصبحت مشجعة للحضور. كل ما وجدت ملاعب مشجع الحضور صارت التذاكر، ويمكن تذاكر الديربي انت شايف كم سعر التذكرة، رقم تاريخي إذا صدقت الأرقام إنها برقم كبير للغاية. هذه بداية.
1: جميل. طيب التنافس سيستمر بين أندية الشركات في ظنك؟
0: ولا أعتقد يدخل أحد،
1: في أحد يقدر يكسر هذا الحاجز؟
0: نعم.
1: لا من بالوضع الحالي،
0: بالوضع الحالي
1: من؟
0: إذا وفقت برئيس أمثل، وهذا غير موجود اليوم هذا. لكن شوف بعطيك مثال، نادي مثل نادي أبها كان يديره كبار رجال الأعمال وينافس على الهبوط سنويا، أداره شخص رياضي محنك سعد الأحمري بعشر ملايين ريال صعد. إذا اجتمعت قوة مالية وقوة إدارية، هي الآن إلى الآن لم تجتمع كثيرا، لكن بداية عودة الرؤساء القدامى، هذا ليس تسويقا لي لأني لن أعود، أوديها مثل حاتم خيامي نقل الوحدة نقلة نوعية، سعد الأحمري في أبها نقل
1: قصدك أهل الكورة،
0: أهل الكورة، نواف بن سعد في الهلال. يعني رجعوا الرياضيين المحنكين مع هالبرنامج الرياضي الفاخر أو المشروع السعودي ستشاهد. أما أنه رئيس يعين دون خلفية رياضية كبيرة هو إهدار لل...
1: ليش عينه؟
0: إهدار للمال. لا أنا بغض النظر كيف،
1: لا أنا قاعد أسولف معك، أسولف سؤال أفكارك. ليش عيونه هم ما يفهمون في الرياضة؟
0: يمكن ندير الموضوع في البداية.
1: كيف تفهم المشهد؟
0: ما فهمته والله، أني ما فهمته، أني ما أقولها يعني.

0: تبغى تقول ولا ما تبغى تقول؟
1: اي بلا ما فهمته لانه شفت انا تعيينات مبنيه انه عضو بلجنه رياضيه ولا في اتحاد الكاراتيه وحطوا رئيس نادي ولا يعني في المنشطات وحطوا رئيس نادي ولا حطوا وكيل ولا ما تجي والله ما تجي.
0: محتاجين تحطوا وكيل
1: محتاجين لا ما اتكلم عن هذا، اتكلم بشكل عام انه محتاجين شركه او كونسلتو شركات تصنع لنا قاده. بس لا ترجع لي موضوع الابتعاث ولا ابتعاث اللاعبين، ابى اكمل لك. لا ترجع لي تقول ابتعاث لاعبين وبنجوم، لا
0: قاده ممتازين
1: عندنا، قاده رائعين.
0: يعني بس خلينا نذكر ان السعوديه صاعده لكاس العالم 94، والسعوديه حققت كاس اسيا 84.
1: صحيح.
0: يعني 84 يعني اللي ولد في 84 الان قد يكون عندها احفاد بعضهم، يعني إذا هم متزوج مبكر. فهذه سنوات طويلة في الرياضة السعودية. صحيح. يعني في الإنجازات.
1: بس أكون شفاف معك في هذه.
0: أي.
1: لما أخذنا 84، هي 84 و 94 صح؟
0: 84 أول كأس.
1: أي. ميزانية 84 لا تعدل معسكر 3 أيام لمنتخب اليوم.
0: إيه مش خالف، بس ترى يعني خلنا نقول لك مثال. مثلا الناس تبالغ أحيانا في الوصف، أو في الحين يقول لك والله اليابانيين محترفين، يعني احنا ما قد نلحقهم، الاستراليين يلعبون في الدوري بي في اغلب اوروبا. السعوديه لما قابلت مثلا كوريا الجنوبيه في 84 1-1 نصف المنتخب الكوري كان محترف في اوروبا.
1: صحيح.
0: ولما قابلت الصين في نهائي اسيا 84 كانوا كلهم محترفين، يعني مش كلهم بس في غالبيه كبرى محترفين. ففي في في يعني احيانا محاوله تبرير الفشل بانه اخفاء المعلومات الحقيقيه في السابق. ابغى اسالك عن
1: لا تضخم خصمك دائما.
0: اي خليني اسالك عن الدوري في السنه الحاليه، في السنه هذه مباراه النصر والاهلي كانت حدث. اعجبك اللي صار فيها؟ ايجابي ولا سلبي؟
1: له منظورين. أنا دائما إيجابي، أنا شخصيا دائما إيجابي ودائما أنظر للشيء الإيجابي.
0: لا الحدة أنا والعدوانية اللي كانت فيها
1: أبى أقول لك، أنا كنت
0: رياضية أو غير رياضية
1: أبى أجاوبك. بس يعني خليني أكمل الجواب.
0: تفضل.
1: أنا محتاج أكشن، أنا لست في جمعية خيرية. أنا لست حفل تحفيظ قرآن. أنا مباراة كرة قدم. أبغى أكشن. صح إنه أوفر شوي، هو أوفر شوية. والأهلي كان مشحون، لو ما كان مشحون والنصر كان أجاد لحكاية الممر، مع أنه ما في ممر شرفي غيره، لكن أجاد في إدارتها وكسب الرهان على الأهلي. هي جزء من كرة القدم. إذا يعني إلى حدود معينة يمكن بس زادت شوي، لكن بشكل عام أنا محتاج الأكشن.
0: كيف تواجه اللاعبين اللي يعني
1: أرجو أنه ما يزعلك أو يغضبك الجواب هذا، بس
0: لا
1: أنا كرة قدم أحتاج جمهور، أحتاج جمهور متفاعل، أحتاج لما يجي النمطي 1-0 بدون أخطاء بدون شيء بدون مشكلة فار بدون شيء. ما هي
0: أكيد عندنا مساحة لكل الآراء ولا ما سوينا هالحلقات.
1: شكرا لك.
0: طيب ليش أنا جبت الأهلي والنصر أو النصر والأهلي؟ لأنها كانت على أرض النصر كمثال، لأنها كانت عنوان للحدة للعدوانية الرياضية، خليني أقول للخروج عن النصر، الخروج عن في دورينا. كثير أنا سمعت رأيهم زيك إنه محتاجين صخب، محتاجين صوت عالي أحيانا، محتاجين الدوري مش بس مستوى فني.
1: والدليل
0: في ناس آخرين قالوا عكس ذلك. بس سؤالي
1: والدليل إنه ما صار فيها إيقافات. طيب.
0: سؤالي
1: ما صار فيها إيقافات حتى تعرف إنه
0: في اتهامات يعني الآن تدور في الوسط الرياضي أن الدوري السعودي موجه. أبغى أسمع رأيك في هالجزئية.
1: الجواب ما يكون واضح.
0: لا الدوري موجه لبطل؟
1: لا مش موجه دون شك. لكن قد يكون هناك رغبات لبعض من يدير المشهد. كلنا أبناء كرة القدم.
0: لا رغبات شخصية بحقهم. لا أنا أتكلم الدوري موجه ككل.
1: لا صعبة صعبة صعبة. لا يمكن.
0: طيب من يتهم أو من يقول هذا فهو اتهام؟
1: إيه.
0: هل يستحق العقوبة؟
1: لا.
0: بكيفه يقول؟
1: لا مش بكيفه.
0: خليني
1: أجاوب.
0: إيه.
1: أحيانا تجد أنت كمراقب من بعيد، أنا مراقب من بعيد، لست رئيس نادي ولست مضطرا إني مالي الرائد في يعني في يلو.
0: أي.
1: أنا مراقب من بعيد، أحيانا أشعر أن هناك

0: تعاطف من حكم، تعاطف من فار، تعاطف من كذا، لا تخرج ترى عن المنظور الرياضي في أي مكان في العالم. الناس اللي يشتغلوا في كرة القدم كلهم مشجعين، بعضهم يطغى عليه ميول وبعضهم تطغى عليه أخلاقيات. والله أني فاهمك بس ودي تفهمني، ترى فاهمك تمام. يمكن المشجع مش لازم اللي بالفار ترى يعني، بس فهمها أنت. المشجع مش لازم اللي بالفار ولا الحكم،
1: لا لا
0: يمكن اللي يستقبل الحكم.
1: لا أنا أتكلم في وجهة نظر الحين، تقول لك أن الدوري موجه الآن في يدور أنه والله موجه لرونالدو لأنه بيعتزل يبغونه يرفع الدوري. إيش رأيك؟ لعيبة الأهلي قالوها،
0: كل اللاعبين
1: قالوها، كلها قالوها أكثر من مرة قالوها، لا تحديدا هذه السنة مثلا. كويس، في أكثر من إعلامي لمح، فيه كم جهة لمحت، هل هذا الرأي صحيح؟
0: لا أنا قلت لك ليس طيب. ليس طيب. صحيح.
1: هل يجب أن يعاقب من يقول هذا الرأي؟
0: قلت لك لا،
1: لأنه يتهم على راحته؟
0: موجودة الاتهام، البطولات الهلال كل يتهم، النصر كله يتهمون في كل بطولات الهلال أنه موجه. يعني أعطي شوية حرية في هذا الجانب.
1: هاي حرية؟
0: إيه أنا أعتبرها حرية.
1: هذه حرية ما فيها إساءات؟
0: لا فيها إساءة بس بسيطة،
1: ما فيها تعدي؟
0: مش كثير، لأنه كرة قدم. أنا لو كانوا يتكلمون في السياسة ولا يتكلمون في أشياء أخرى لا يعاقب، لكن الرياضة هي أكثر مجال في حرية. يعني لا تخلي زي ما قلت لك واحد زائد واحد يسوي اثنين، ليست مدرسة. إحنا في قطاع ليس ثقافي، قطاع رياضي، روح رياضية. ننتقد ونجلد ونسب، يمكن أكثر أنت واحد من اللي الناس يجلدوه جلد، هل فرق شيء؟ يزيدك ثقة.
1: ما خلي حد يجلدني.
0: يزيدك ثقة بالنفس أو أي واحد منا، رؤساء الأندية كلهم. يعني ليش حرام أني أقول الدوري كذا وأنا رئيس نادي ومسموح أنه الكل يجلدني صحيح. بدون عقوبة يا صحيح. أنه العقوبة على كل خطأ يا نتحمل بعض الأخطاء.
1: جميل،
0: أرجو أنك يعني فهمتني في هذا الجواب.
1: مش ضروري أنا أفهم، أهم شيء المشاهدين. طيب موضوع الدعم، ليش أجيب الدعم المتساوي، الدعم الناقص، الدعم غير المتساوي، الدعم غير العالي، كلها مصطلحات تدور في الوسط الرياضي. اليوم كان في مؤتمر لرئيس الرابطة وتلقى أسئلة بعض الزملاء الصحفيين وقال معايير الحقيقة، يمكن أنا ما أدري أعتبر الأول مرة. هل ترى بأنه الدعم كان متساوي طوال هذه السنوات؟
0: دون شك لا.
1: ليش؟ ليش ما أقول عشان تعطيني خبر، ليش رأيك؟
0: هو عادل نوعا ما.
1: توك تقول معادل؟
0: أي لا ما قلت معادل، شفت. أنا أقول ليس متساوي،
1: أي ولكنه عادل،
0: لكنه عادل نوعا ما. لما أقارن الهلال بنادي في يتذيل الدوري أو مهدد بالهبوط أو النصر أو الاتحاد، أو مع أنه الاتحاد أعطي أكبر يعني بكثير من ما يستحق، خلي يشوف وضعه، لكن هي أخطاء إدارية. لا هو يجب أن يفرق، لكن يجب يكون في حد أدنى. وأنا أشوف السنوات، عشان أكون منصف، السنوات الماضية الأندية أعطيت أكثر مما تستحق، وكان هناك هدر مالي كبير. محتاجين حوكمة. ليش أنا أقول لك إدراجها في السوق وأقول لك أنه نحتاجين حوكمة كبيرة، الصرف عالي. ولا أنا للأسف أنا ما شفت المؤتمر اليوم،
1: إيه اليوم كان،
0: ولا سمعت أي شيء عنه، ولكن سمعت أول ما دخلت بس ما أدري وش قال. لكن إحنا محتاجين حوكمة، وصدقني لو حوكمنا حوكمة احترافية نحتاج ربع المصاريف السنوية.
1: هذا الصرف الزائد في عقود اللاعبين
0: أحدها، إيه
1: المعسكرات، وش بالضبط؟
0: أشياء كثيرة. يعني مثلا إذا نادي حقق حوكمة يأخذ 25 مليون، النادي يروح المكتب 25 ألف يسوي له إنه سوى حوكمة،
1: يسوي له المعايير،
0: يسوي له المعايير. يعني يعني هذا أعطيتك ترى أضعف إجابة. لاعب قيمته السوقية 9 ملايين يتعاقد معه بمبلغ كبير، ليس اتهام ولكن يسوء إدارة في التعاقدات. إحنا نتعاقد باسم المملكة العربية السعودية، والمفروض نتعاقد باسم شركات رياضية. اسم المملكة العربية كبيرة الكل يطمع فيه، لكن لما تعاقد باسم شركة رياضية أعتقد أنه بيكون المبلغ أقل بكثير.
1: من المسؤول عن هذا؟
0: لا خلينا نحكي في المستقبل أنه تشكل لها فريق من خارج الصندوق، واللي يشكل الفريق أيضا من خارج الصندوق.
1: من المسؤول حاليا عن هذا، عن هذه الأخطاء؟
0: يمكن رابطة الدوري المحترف.

0: فين في التعاقدات ومصاريف الأخرى الاتحاد السعودي. كل الاثنين عندهم يحتاجون إلى ضبط كثير من الأمور حتى نوفر على الميزانية. هذه ميزانية الدولة وميزانية التنمية للمملكة العربية السعودية، ميزانية نحتاج أن تستمر استمرارها استمرارها بضبطها. تحتاج ضبط.
1: جميل. طيب
0: ترى يعني رأيي من رجل بعيد عن المشهد، يمكن لو كنت داخل المشهد لقمت بنفس المشهد، ولكن من خارج المشهد كناقد وأنا متخصص مالي أنا متخصص مالي وتخصصي مالي، أرى أن الأمور تحتاج ضبط.
1: طيب عشان بس أغلق ملف الدوري، الفي اي آر أو الفار اختصارا، ايش رأيك، أضاف للكرة ولا قلل من متعتها؟
0: لا أضاف، في أخطاء.
1: وين أضاف؟
0: يعني اللي كانت خفف من كلمة موجه، خفف منها شوي، إنه عاطفة الحكم قلت في هذا الجانب شوي إلا إذا اجتمعت هي واللي شغالين في الفار، وهذه دائما يعني نادرا ما تصير، لكن أحيانا يكون كلهم على توجه واحد، لكن في شكل عام على مستوى العالم
1: الفار واللي معها
0: أحيانا يصير حتى داخليا وخارجيا. ترى ما أتكلم، ما أنتقد شيء، أنا أتكلم ترى داخليا وخارجيا.
1: أيوة الفار عنده ميول يعني
0: أحيانا. في النهاية هي زادت المتعة وقللت من الأخطاء على عيوبها وأخطائها.
1: كيف ترى بروتوكول الفار في الدوري السعودي؟ جيد، متواضع، ممتاز،
0: ما دون الممتاز، جيد جدا.
1: جيد جدا.
0: أي أخطاء بسيطة جدا جدا جدا تلافيها يجعلها 100%.
1: استقطاب الحكام الأجانب كيف ترى في الدوري السعودي؟ جيد،
0: مقبول، نحتاج تنويع أكثر.
1: طيب في فكرة أنه لا الاتحاد السعودي أنتم ما تقدروا تجيبون لأنكم تلعبون الدوري السعودي جمعة وسبت، الإنجليزي يلعبون سبت وأحد، أسبانيا يلعبون سبت وأحد، وأحيانا في اثنين في أوروبا يلعب، فما تقدروا تلعبون تجيبون لأنه حكام يحكمون مباراة كويسة. فالفكرة تقول أنه ليش ما تتعاقدون مع حكام 10 كويسين ويقعدون معكم طول الموسم؟ أنت مع هذه الفكرة أو ضدها؟
0: تماما ضدها.
1: ليه؟
0: أنا من محبي التغيير كثيرا، ودائما نقول الكلمة دي، من لا يتقدم يتقادم. بقاء الأشخاص هو تقادم، استمرار النهج تقادم، استمرار الفكرة تقادم. أنت لازم تكون محدث، ويوم خليجي، مو لازم ترى أوروبي، ولازم يوم خليجي، يوم من جنوب شرق أوروبا، يوم من الكاريبيان كانتري، من يوم من أمريكا الجنوبية، يوم يعني ما يمنع أنه يكون هناك تنويع وأنه يكون الباكج كبير.
1: طيب خلينا نغلق معك ملف الدوري، نروح ملف اتحاد الكرة والمنتخب السعودي،
0: ملفات كبيرة.
1: كيف تقيم عمل اتحاد كرة القدم السعودي في الفترة الماضية؟ أتكلم عن الاتحاد الحالي برئاسة السيد ياسر المسحل اللي لهم 7 سنوات الآن.
0: ياسر أخ وصديق واستحي أنتقد،
1: يعني كده ما تخلينا نسألك عن أحد.
0: لا طبعا عملهم كبير ويشكرون عليه، الميزانية الضخمة للغاية، ضخمة ضخمة للغاية، كنت أتمنى أن تستغل بالشكل الأمثل.
1: كيف تقيمهم؟
0: زين
1: يعني ممتاز، جيد جدا.
0: لا على إمكانياتهم الشخصية أعتقد جيد، لأن إمكانياتهم أكبر من اللي أنا قاعد أشوفه.
1: دعم أكبر،
0: دعم كبير، لا دعم يعني مش محتاجينه كله.
1: ليش أعطيتهم جيد؟ وش الإنجازات؟
0: والله
1: اللي قنعتك،
0: يعني أنا رجل مالي، الصرف عالي.
1: لا لا أقول ليش أعطيتهم جيد، أنا أشوف جيد عام ومتمتازة.
0: لا لا جيد، لا جيد ما
1: أشوفها يعني كبيرة،
0: أنا أتمناهم ممتاز.
1: أنا قاعد أقول من وجهة نظري الشخصية أنه جيد كبيرة يعني على عملهم.
0: المشروع جاء جميع وتعايشوا معاه بشكل.
1: أنا أسألك ليش أعطيتهم جيد؟ وش الإنجازات؟
0: أنا هذا جوابي. قلتك المشروع جاء مرة واحدة. والدعم الكبير جاء مرة واحدة. فتعاملهم معاه ضروري يكون في أخطاء، ضروري يكون في أخطاء. لكن اليوم من اليوم ورايح إحنا ما نقبل الأخطاء.
1: كيف قيادتهم للمنتخب اتحاد الكرة؟
0: في ظل إمكانيات المنتخب. ما يجي أحسن من كذا، يعني وجود هالكم الهائل من الأجانب، أنا كيف أشكل منتخب؟ ولن يكون عندي منتخب. وللأسف الشديد أنه هذا أفضل منتخب ممكن تسويه وأفضل نتائج ممكن تسويه، لأنه لاعب المنتخب أصلا ما لعب في الدوري السعودي عشان يلعب في المنتخب.
1: شو ما يلعب، كلهم يلعبون.

0: ما يلعبون.
1: ال11 يلعبون
0: يعني اللي بعضهم دقائق واللي بعضهم
1: 11 يلعبون في اخر سنه يلعبون ال11
0: اي يمكن اخر سنه لكن لكن ليسوا رقما مهما في التشكيله الفنيه للفريق. يعني فريق فيه 9 لاعبين اجانب 7 ومواليد وما ادري ايش يعني 11 كلهم تقدر تخليهم من خارج المنتخب. انا اتمنى وامنيتي كاس العالم هذا عدى وبيعدي بخير وشر وان شاء الله.
1: ما بعد عدى ما بعد عدى
0: لا يعني باستعدادات
1: لا ما بعد عدى
0: انا بالنسبه لي عدى
1: لا لا ما عدى عندك 3 مواجهات مره قويه وناريه والله يستر فيها.
0: انا قلت الله يستر فيها بالنسبه لي عدى.
1: كنت مع اقاله رينارد والتعاقد مع دونيس ولا كنت مع استمراريه رينارد؟
0: لا انا كنت مع عدم التعاقد معه للمره الثانيه.
1: لا صارت هذه خلاص. لا اللي الان اللي الان موجوده
0: تاخرت
1: اقالته.
0: اي كثير.
1: ليش
0: يعني؟
1: لا ليش تشوفها تاخرت يعني ليش تشوفها سيء الى هذه الدرجه؟
0: اذا انت تقول لي ان اللاعبين لاعبين الدوري كاملا 11 لاعب وهذه نتائجي وهذا ادائي تاخرت كثيرا في اقالته.
1: اختيار دونيس كيف ترى؟
0: جيد ليس هو الافضل. ليس هو الافضل وتجربته مع الخليج عاديه ويمكن عشانه يعني استحقاق النصر في الدوري صعب اخذ جيسوس وصعب اخذ انزاجي ويعني يمكن هو افضل في ظل انه ما في وقت على كاس العالم ولا في وقت حتى للتطوير. يعني انه يجي مدرب يصنع شيء خارج الصندوق اعتقد صعبه. فبالتالي عسى الله يعدي كاس العالم على خير ونبدا بمنتخب جديد يبدا من تقليص عدد الاجانب في الدوري السعودي.
1: ايش طموحك في كاس العالم كمشجع سعودي كمسؤول رياضي؟
0: الستر.
1: يعني وش قصدك؟
0: المرحله الثانيه ان شاء الله يعني يكفي.
1: يعني ايش الستر؟ وش الستر يعني؟ ستر من نتائج كبيره؟
0: أي
1: ستر
0: والله. من خايف.
1: فسر لي.
0: خايف من المشاركه مع انه المنتخب عاده لا يخذلنا. بس انا خايف هالمره خايف مع انه الفرق اللي معنا ما هي كبيره يمكن اسبانيا بس
1: اسبانيا اورجواي كاب فيردي يعني كلهم كبار
0: يعني
1: راس الاخضر.
0: يعني ان شاء الله نفوز على الراس الاخضر ونتعادل في مباراتين كويس.
1: ترى لعيبته يلعبون في دوريات كبيره
0: ادري
1: واساسيين في فرقهم.
0: بس في النهايه الراس الاخضر ترى بسيط يعني. والله ترى بسيط يعني ما عليك. فيعني فوز وتعادلين هذا طموحي.
1: هذا وانت بالستر.
0: هذا هو الستر.
1: طيب
0: لكن ما بعد كاس العالم ودي انك تتطرق له متى ما بغيت.
1: اعطني افكارك.
0: موضوع ابتعاث لاعبين خارج المملكه العربيه السعوديه انا اشوف نتائجه اقل من المامول، اقل من المامول كثيرا. انا محتاج اشكل فريق من خارج الصندوق. ترى اكررها للمره الثانيه، اشكل فريق من خارج الصندوق واللي يشكلهم من خارج الصندوق لكاس العالم 2034. في دوري فئات سنيه في تعامل مش دوري حتى في اكلهم حتى في شربهم حتى بناء اجسام سعوديه جديده بالطول بالعرض بتركيبه العضلات فريق احترافي للاعبي 2034. والكلام في هذا يطول يعني مجهز فيه.
1: خذ راحتك ابغى اسمع افكارك.
0: محتاج دوري طويل للفئات السنيه.
1: عدد مباريات اكثر.
0: اكثر ويعني لو يصير الدوري من 3 ادوار. لا تقول لي يعني انها غريبه لكن خلي الدوري من 3 ادوار من 4 ادوار.
1: في دوريات في العالم من 3 ادوار.
0: نعم 3 ادوار و4 ادوار. مع كل فريق مشرف مشرف غذائي انا اجيبه. على كل لاعب سواره نومه وحركاته واكله وشربه وبناء عضلاته. موجوده في الانديه الكبيره. كل تفاصيل حياته اعرف متى نام كم نام كم نام ساعه طريقه نومه طريقه وين نايم السرير اللي هو نايم عليه هو مثالي وغير مثالي. لا احد يقول اني انظر في هذا لا هي موجوده للمناطق اللي تحتاج صناعه مثل البرازيل اللي تحتاج صناعه المنقذ لهم من صناعه نجوم كره قدم يعملون هذا الامر من يوم يولد وهو مؤسس لكره قدم. احنا جتنا فتره حوالي 25 سنه ثقافه الاستراحات والألعاب الإلكترونية ضيعت عيالنا شوي ودنا نرجع مرة ثانية بفريق

0: فريق وشباب رياضيين أنا أتابعهم في أكاديميات خاصة والأكاديميات الحكومية وأندية كرة القدم.
1: يعني مثلا خلنا نقيس بالأوروبيين، إذا أنت تقول يعني الألعاب الإلكترونية أخذت الناس عندهم من زمان،
0: أدري
1: عندهم
0: أدري
1: بس عندهم أكاديميات
0: رياضية
1: كويسة.
0: إيه قلتك أنا قلت بسحبهم شوي من هذه.
1: أي وكرة القدم لا تولد في العواصم والمدن الكبرى.
0: أحسنت،
1: يعني تولد في يعني مدن
0: الأقل ثراء.
1: كرة القدم يعني نجومها فقراء.
0: اللي قلت الأقل ثراء، المدن الأقل ثراء أهتم فيها. ثراءهم من كرة القدم.
1: شايف الأكاديميات تبنى على هذا الأساس في السعودية؟
0: لا هي
1: خليني مثلا أضرب لك مثال، يعني في أراضي بكر بالمواهب مثل جيزان، لا يوجد فريق في السعودية حاليا في الدوري الممتاز لا يلعب فيها أحد من جيزان. مثلا الأحساء، أقليم كبير أقليم الأحساء في السعودية، يعني فيه عدد كبير من الأندية يكاد يكون هو الأعلى في السعودية كعدد أندية. ف يعني برضو قاعد يصدر لعيبة كثيرين في السعودية، مكة لوحدها. هذه المناطق هل فعلا تم استثمار المواهب اللي فيها رياضة؟ ترى ما أتكلم بس الرياضة، أنا كرة قدم يعني حتى ألعاب قوة فيهم استثمار كبير في هذه المناطق.
0: صحيح.
1: أي هل تم استثمارها فعلا؟
0: لا.
1: هل تم التنقيب؟
0: موجود. إيه موجود التنقيب.
1: وين شفته؟
0: أبى أقول لك يا سيدي.
1: نعم. عطني المشاريع اللي شفتها فيها.
0: أبى أقول لك إياها بدقة. أنا لو قلت لي شخصيا، وأسمح لي أكون شفاف عشان نعالج مشكلة.
1: خذ راحتك.
0: لو قلت لي شخصيا أبغى.
1: أنت تقول لي اسمح لي أكون شفاف، بس ما كنت شفاف.
0: والله إني شفاف. والله إني علي خطر من الشفافية والله دائما. والله مشكلتي الشفافية. في حياتي ترى كلها.
1: لا الشفافية ما تجيب خطر صدقني.
0: بعض الناس ما يقبل
1: الاخطاء اللي تجيب خطر. الشفافيه ما تجيب.
0: لا لا احنا ما احنا بدون اخطاء نقول شفافيه، بس بعض الناس ما يحب الشفافيه كثير.
1: تفضل.
0: لو شفت كل الانديه السعوديه فيها من جيزان، بس ما حد انتبه لشيء انهم كلهم ولدوا خارج جيزان.
1: لا مش شرط.
0: انا اعطيك جوابي. كلهم ولدوا في الرياض، في جده، في مكه. اذا الخلل وشو؟
1: ما ادري.
0: في التاسيس في جيزان. أنا لازمك سوي أكاديمية في جيزان تأسيس غذاء.
1: أنا قاعد أقول لك إنه ما تم التنقيب.
0: إيه لا لا في تنقيب، كل الأندية عندها ترى كشافين في جيزان. لكن يكتشفوا إنه ولد جيزان لقوه في مكة، لقوه في الرياض، لقوه في جدة. لأنه الجودة الحياة لهم في جدة ومكة والرياض أحسن. فتأسس من يوم كان طفل بناء عضلي أفضل من إنه في جيزان. يمكن الأحساء والقطيف تختلف شوي، لا مؤسسين جيدا لكن يحتاجون أكاديميات أكثر وتدريب أكثر. لكن مدن الساحل،
1: يعني ما أنا ما
0: مدن الساحل
1: معك، بضرب لك مثال بس بعبد الله، يعني فريق حطين اللي هو فريق من جيزان، نادي حطين، تخيل أنه نادي حطين فاز بدوري الممتاز للناشئين على الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والقادسية والاتفاق، وهو هناك ترى كل لعبته من هناك بإمكانيات ضعيفة، ترى هذا من سنوات ماضية مش هالسنة ولا اللي قبلها ولا اللي قبلها، في سنة من السنوات فاز فيها يعني. وانت تذكر كان ايام المهندس ابراهيم مدخلي كان رئيس النادي اذا تذكره.
0: انا كنت بقول لك
1: اعتقد كان في فترة
0: أيه هو أيه. انا كنت بقول لك ان السبب ابراهيم مدخلي مش اللاعبين.
1: لا اللعيبة.
0: والله انه ابراهيم مدخلي. والله هذا فرق الإدارة، زي صعود اللي ابها مع سعد الاحمري مش نجوم، وجود سعيد الاحمري.
1: طيب
0: هذا لما اقول لك ان الرياضة تحتاج رياضيين.
1: نعم أتفق معك، الرياضة تحتاج أهل الرياضة، صحيح، والرياضة لا تدار من المكاتب،
0: صحيح.
1: طيب عبد الله، يعني في أداء التكاملي بين المؤسسات اللي تدير هذا المشروع، تكلم عن الرابطة، تكلم عن الاتحاد السعودي، تكلم عن حتى بعض المكاتب في وزارة، نتكلم عن اللجنة الأولمبية، هل تراها فعلا قاعدة تدير المشروع بما يستحق هذا المشروع؟
0: سؤال صعب وزملاء سابقين، بس انت قلت لي عطنا رايك. عندهم فوبيا التغيير،
1: يخافون
0: ما تغير احد طوال السنوات الماضيه، محتاجين شوي تغيير لنجد الفرق. ضخمه جديده فيها الاربع مشاريع.
1: ايه
0: يعني محتاجين ضغط ما جديد.
1: غيرين عمر مغربل الجديد في الرابع.
0: بس كنت بقول لك عمر مغربل. أيوة. بس اللي جديد
1: اتحاد الكره يعني
0: والفريق
1: صار له سبع سنين
0: والفريق كله ما تغير.
1: أيه.
0: ما تغير احد، حتى بعض اللي

متقاعدون يجدد لهم، كثير متقاعدين يجدد لهم في كل القطاعات، ترى مو في الوزارة، مش قصدي في الاتحادات، لا في كل مكان. احنا عندنا فوبيا التغيير، والله لو نلغي هالفوبيا التغيير من انتهى عمره الافتراضي الوظيفي.

0: الدماء ما تغير شيء.
1: بصفتك خلينا نقول ويعذرني يا مشجعي نادي الرائد، بصفتك رئيس نادي سابق لنادي الرائد، الأندية المتوسطة هذه يزعلون مني يعني، والرائد نادي يعني في الأخير مش أندية المقدمة، هو مجموعة
0: للأسف كبيرة. الآن أيوة في هذا الموضوع
1: أي هذه الأندية ما تتقدم للأمام أبدا،
0: ما
1: لا تتقدم للأمام، أوكي دائما هي في ما بين يعني مراكز الترتيب المتأخرة والوسط. كيف نحاول نساعد هذه الأندية وفق هذا المشروع الجديد؟
0: اختيار الرئيس وفريق، والرئيس يختار فريق العمل، ترى مو الرئيس الواحد، والرئيس إذا جاء صح اختار. يعني مثال على اللي تحكي فيه طال عمرك، الفتح في يوم من الأيام كان من مثل من هذه الأندية، جت إدارة احترافية واندماج بين أحمد الراشد والعفالك وحققوا الدوري ب 25 مليون. احنا في 2016 في نادي الرائد حققنا المركز الخامس في الدوري بميزانية 16 مليون، والاتحاد في ذلك الوقت ب 903 مليون نجا من الهبوط في الجولة قبل الأخيرة. إذن القضية إدارة. وفر إدارات، يعني إدارة فاشلة مثلا، خلنا نأخذ الرائد كسبيل المثال، إدارة 16 سنة لم تقدم أي شيء، ترجع
1: الإدارة الحالية تتكلم فهد مطوع
0: أي ترجع للوراء. طيب ليش ما أغير؟ أغير بأي اسم كان. هنا أقول لك فوبيا التغيير، عندنا فوبيا التغيير.
1: شو الفرق بين الرائد والتعاون؟ التعاون يتقدم الرائد يتأخر،
0: هذا زمنهم ولا كنا في الأول إحنا اللي نتقدم؟
1: لا أتكلم الحين، ليش هم
0: التعاون إداريا أفضل وتوفرت له سبل النجاح. هو أول نادي دعم قبل أندية الصندوق، دعم استثنائي ومع توفر إدارة.
1: شلون دعم استثنائي؟
0: 2016-2017 قبل إنشاء أندية الصندوق كان يدعم بسخاء وحقق نتائج ممتازة مع إدارة ممتازة واستمر هذا النجاح. لما توقف الدعم شوي نجا من الهبوط في الدقيقة 96 في عام 2018 أو 2019، ثم رجع الدعم مع الاستغلال. اليوم الرائد أيضا مدعوم، يعني كان يدعم ب 160 مليون، احنا محققين الخامس ب 16 مليون. الرائد يدعم،
1: ها اللي دعمه
0: أيهم؟ الرائد رسميا رسميا رسميا في يوم من الأيام، يكفيهم فخرا أنه معالي المستشار كان رئيس هيئة أعضاء الشرف قبل أندية الصندوق مثلا، جاهم دعم استثنائي، حققوا بطولة كأس العالم، جاهم دعم استثنائي فاستغلوا هذا الدعم، وهذه شطارة، ليس عيب وليس انتقاد ولا أقلل من هذا الشيء. أنا أقول أنه وفقت، اسمح لي أكمل بهالجزية، أنه اجتمع عندهم الدعم مع القدرة الإدارية، إحنا اجتمع عندنا الدعم في الرائد بدون قدرة إدارية.
1: طيب محوري الأخير في هذه الحلقة هو الإعلام الرياضي، أوكي، وأنت كنت متحفظ في كثير من إجاباتك، فالإعلام الرياضي أنا أمون عليهم، فلا تصير متحفظ، قل اللي تبي، أوكي، في أنا أولا ومن بعدي.
0: بس والله نشفت حلقي.
1: لا ما نشف حلقك أنت. إيش رأيك في أداء الإعلام الرياضي مع هذه المشاريع الكبيرة في الرياضة؟
0: هي الحلقة الأقل،
1: الأقل الإعلام الرياضي
0: ولم يتقدموا نهائيا. 10 سنوات من 2017، من يوم بدأ المشروع من 2017 إلى اليوم أنا ما أشوف تقدم كبير.
1: إيش ينقصهم؟
0: ولا يوجد إلا نجمين في الدوري، ولا يوجد إلا نجمين في الإعلام الرياضي، أنت واحد منهم، بالتالي لم نصنع.
1: إيش ينقصنا عشان نتقدم في الإعلام الرياضي؟ أتكلم باسم الإعلام الرياضي الآن.
0: فوبيا التغيير.
1: برضو.
0: إيه عندهم نص محللين مركبين أطقم أسنان كلهم كبار. والله العظيم بعضها ترقل وهو يتكلم. أعطونا شباب، أعطونا ناس، اليوم تغيرت الدنيا، هم نفس المحللين.
1: طيب.
0: نفس ال.
1: طيب. إيش رأيك في النقل التلفزيوني للدوري؟ يتوافق مع المرحلة؟
0: أعتقد الحلقة الأقوى.
1: الأقوى.
0: إيه. زين.
1: عاجبك؟
0: إيه والله عاجبني، لأنه في متابعين خارج المملكة، قنوات خارج المملكة، متابعين خارج المملكة، أكون منصف. زين. يعني هو الحلقة الأقوى في المنظومة.
1: إيه. من يوم بدأ المشروع طبعا نتكلم ولا هالسنة؟
0: والله هالسنة أكثر، ولكن من بدأ المشروع وهو في تطور. جت فترات كان يعني في شد وجذب الرسوم والناس متضايقة وكذا، لكن بشكل عام مقبول.
1: جميل. شاك في التعليق الرياضي
0: برضو جميل مقبول معنى. صح أنه ما تغير، شوف الوحيد اللي يمكن ما فيه تغيير ضخت أسماء كثيرة، بالعكس قلت الأسماء اللي تعلق، لكنها بصراحة

0: جيدة.
1: أنا دائما أنهي الحوار مع ضيفي بسؤال شخصي يعني عن مرحلته. فطبعا أنا أريد أن أسألك شيء يخص الرائد. إذا قلنا أن عبد العزيز التويجري يعني الرجل اللي قاد الرائد من الدرجة الثانية إلى الأولى إلى الممتاز بدون توقف ما شاء الله تبارك الله، يعني كانت مرحلة ممتازة للرائد وحققت فيها مركز متقدم وحققت كأس، أظن كانت بطولة كأس الاتحاد
0: أربع ثلاث بطولات.
1: أي أكيد نبغون نسألك عن شيء عن الرائد اللي الآن هو في الدرجة الأولى وما راح يصعد السنة الجاية يعني
0: وعليه خطر
1: يتهاوى يعني. إيه؟ دائما أنتم في الرائد تنتقدون في هذا المطوع ولكنكم لا تتقدمون خطوة للأمام سواء لتغييره أو لمساعدته.
0: سؤال جميل واسمح لي أن أجاوبه بشفافية عالية. حاولنا نساعده كثيرا، هو أحادي القطب وما يتعامل إلا مع نفسه.
1: أحادي مش ثنائي؟
0: لا هو يتعامل
1: مع نفسه. مريض يعني يعني محشوم؟
0: لا لا شكا شخصيا انه كن له التقدير والاحترام، لكن هو لا يتعامل الا مع نفسه، وصعب حتى مع فريق عمله لا يقبل النجاح الا من نفسه. حتى فريق عمله لما يكون معه واحد كويس ما يكمل، فدائما يحب يكون واحد وما في ثانيه. هذه خلصنا منها. ماذا عملنا لتغييره؟ كل شيء عملناه، لكن قلتك فوبيا التغيير موجودة إنه ما حد يبي يغير أحد. فاصطدمنا بكثير بإنه وصلنا الرسالة وهم يشوفوا ما يحتاج نوصل الرسالة ولا إحنا محتاجين لأعضاء الشرف. مشروع الرياضي مش قائم على أعضاء الشرف. لا حد يقول أعضاء الشرف وين؟
1: لا الأندية مثل الرائد محتاجة.
0: أبغى أوضح لك، يعني لا حد يقول وينكم يا أعضاء الشرف. اليوم الدولة تدعم بكامل الدعم أكثر من اللازم وأكثر من الواجب، ودعم استثنائي وأمير شغوف أمير الرياضة، ودعم في ظل رؤية سمو سيدي والعهد بهذا الشكل. يا أخي باقي لهم تكة واحدة يشوفون اللي ينفذ مشاريعهم واللي ما ينفذ. اللي ما ينفذ مشاريعهم مع السلامة، واللي ينفذ خططهم يقعد وعلي محشوم.
1: يعني أفهم أنكم مستسلمين أنتم الرائدين خلاص؟ فهد يوخر من نفسه.
0: لا مش وخر من نفسه، لا احنا بعد جهد كبير مع الوزارة ومع الجهات الرسمية اكتشفنا انه نستسلم احسن، واللي يبون يسوونه.
1: ليش تستسلمون؟
0: ملينا، واحنا حياتنا مش الرياضة، حياتنا كل شيء. يعني احنا ابناء مجتمع،
1: الرياضة جزء منها
0: بس جزء من حياتنا، لا يمكن ان تأخذ كل وقتنا. احنا رجال مجتمع ولنا قيمتنا في المجتمع، ما ننزل اكثر مما انه نصل الى مستوى معين ونقول بس. يعني مدرج كامل رفع الكرت الأحمر، مدرج كامل يطالب في الإعلام، مدرج كامل يصيح، مدرج يعني احترم المشجع الرياضي.
1: ما في مجال للتغيير، ما في مجال للتعديل أو التغيير
0: إلا إن شاء الله مع دعواتنا لهم في ضخ أسماء ودماء جديدة في الاتحادات وفي الرياضة. يشوفون هم جربوا يطول العمر لما جابوا حاتم خيامي في الوحدة وش سوا من الطابور القديم أو من الرؤساء القدامى، إيش سوى نقلة، ورئيس أبها إيش سوى نقلة، ونواف بن سعد. أعيدوا بعض الرياضيين إلى الوسط الرياضي.
1: شكرا جزيلا.
0: والله الشكر لك.
1: أنا ممتن جدا لحضورك، ظهورك على شاشة العربية في المرمى بعد غياب طويل. أتمنى لك دائما النجاح فيما تحب.
0: شكراً
1: عبد العزيز التويجري.
0: شكراً.
1: كل أربعاء ضيف جديد في سلسلة آراء قيادة الرياضية، ونستمر غداً في المرمى. ألقاكم.

0: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: صباح الخير مشاهدينا، أهلا بكم في ساعة إخبارية من العربية. وفي العناوين: مصادر أمريكية ترجح أن تسلم إيران اليوم ردها للوسطاء بشأن مقترح إنهاء الحرب.
1: We've had very good talks over the last 24 hours and it's very possible that we'll make a deal.
0: الرئيس الأمريكي يتوقع إنهاء الحرب سريعا ويقول إن الاتفاق مع إيران ممكن جدا. كبرى شركات الشحن تطالب بضمانات قبل تحريك سفنها العالقة في مضيق هرمز. البنتاغون يعلن عن تطوير صاروخ اعتراضي جديد بتكلفة تقل عن 250 ألف دولار. والعربية توثق الصورة من أكبر معسكر في إقليم أزواد شمال مالي بعد انسحاب فيلق إفريقيا منه. أهلا بكم. البداية من الولايات المتحدة، حيث رجح مصدر في حديث لشبكة CNN أن تسلم إيران اليوم الخميس ردها إلى الوسطاء بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، موضحا أن طهران تجري حاليا مراجعة للمقترح فيما يقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق. وقبل ذلك رجح دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران سريعا، مجددا التأكيد على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. جاء ذلك في كلمة له خلال فعاليات لدعم مرشح الحزب الجمهوري بيرت جونز لمنصب حاكم ولاية جورجيا. وخلال مؤتمر في البيت الأبيض، قال ترامب إن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات ممكنا جدا بعد محادثات وصفها بأنها جيدة جدا جرت خلال الساعات الماضية. وأشار ترامب إلى أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق مجددا تعهده بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، وأكد إن إيران إذا حصلت على قنبلة نووية ستجعل العالم رهينا بيدها وفق تعبيره.
1: And this is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon because as tough as they are, we want to keep them alive. We want to keep all of you alive. Iran cannot have a nuclear weapon and they won't. And they've agreed to that, among other things. Yeah, I can tell you this, that as far as the Pope is concerned, it's very simple. Whether I make him happy or I don't make him happy, Iran cannot have a nuclear weapon.

0: And he seemed to be saying that they can. And I say they cannot. Because if that happened, the entire world would be hostage, and we're not going to let that happen. That's my only message.
1: ترامب أشار أيضا إلى أنه خلال الساعات 24 الماضية أجرى البيت الأبيض محادثات مثمرة للغاية مع إيران، كاشفا إلى أن التوصل إلى اتفاق معها وارد جدا.
0: If we left right now Iran, it would take them 20 years to rebuild. You would call that we're in good shape, right?
2: Fantastic shape. Huh?
0: We're in good shape. And now we're doing well. Now we have to get what we have to get. If we don't do that, we'll have to go a big step further. But with that being said, they want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
1: وأيضا في السياق، كشف مسؤولون أمريكيون لأكسيوس أن إدارة ترامب تتوقع ردا من طهران خلال 24 إلى 48 ساعة، وبحسب المصادر فإن الصفقة ليست بعيدة لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن. ويقول المسؤولون إن البيت الأبيض يريد تحقيق اختراق دبلوماسي بحلول الوقت الذي ينتهي فيه ترامب من رحلاته إلى الصين الجمعة المقبل، أو سيلجأ لإصدار أوامر باتخاذ إجراء عسكري. وأضاف أن إدارة ترامب تعلم أن رد إيران سيكون بطيئا بسبب اختباء مجتبى خامنئي لأسباب أمنية. حول هذه التطورات ينضم إلينا من واشنطن الصحفي المختص في الشأن الأمريكي ياسر الحايك. صباح الخير أستاذ ياسر. إذن إلى أي مدى محطة بكين تلعب دورا محوريا في هذه المفاوضات وتوقيتها؟
3: تحية طيبة لك ولمشاهدي العربية. طبعا بالتأكيد الصين تلعب دورا كبيرا، هناك اللجان اللوجستية التي تنسق زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين، بالتأكيد تؤكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد أرسلت رسائل إلى الصين للضغط على إيران لقبول شروط التفاوض، وبالتالي من يتضرر من إغلاق مضيق هرمز أو ربما إذا كانت هناك حربا مفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران سيتضرر منها الصين بشكل مباشر، على اعتبار أن صادرات أو واردات الصين النفطية تأتي معظمها من إيران، وكذلك هناك تضرر لليابان أو كوريا الجنوبية. على جانب آخر، الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي تتضرر كثيرا من إغلاق مضيق هرمز، وهذا يضع إيران تحت ضغط.
1: ولكن في المقابل هناك من يرى في واشنطن، وخاصة نقل كثيرا عن دان شابير وهو المسؤول السابق في البنتاغون، وتداولت وسائل إعلام عديدة تغريداته حول مسألة أن ترامب قد يكون أسرع في قضية المفاوضات وفي إسراع في أي اتفاق محتمل، وذلك يعني تحسبا لهذه الزيارة المهمة لبكين ولتحييد هذا الملف جانبا، لأن هناك أمور أهم بالنسبة لأمريكا تود أن تناقشها مع بكين، ولا تريد أن تظهر واشنطن بموقف ضعف تجاه بكين وهي يعني تدير أزماتها في الشرق الأوسط. هل تتفق مع هذا الطرح؟
3: يعني هذا يعتمد على الرد الإيراني، هناك 48 ساعة أمام إيران للرد، وهناك 30 يوم للتنسيق على كيفية أو آلية تطبيق الشروط الأمريكية. الرئيس الأمريكي وكذلك الإدارة الأمريكية واضحة بالشروط بالنسبة لإيران، وهذه الشروط كانت ذات الشروطية من قبل أن تبدأ الحرب من 28 من فبراير، وبالتالي إيران أمام هذه الخيارات. هناك ضغطا كبيرا على إيران إذا كان اقتصاديا أو ملاحقات مالية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، أو حتى الحشد العسكري الكبير الأمريكي على السواحل الإيرانية، كذلك هذا يشكل ضغطا على إيران. إيران أصلا تعاني من مشاكل اقتصادية في الداخل، ويحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كذلك الضغط على إيران من قبل إذا كانت الصين أو حتى باكستان كانت قد لعبت دورا كبيرا في التوصل.
1: يعني نحن نتحدث عن نفس الشروط، لأنه في البداية كانت الشروط غامضة إلى حد ما، ولكن الآن وول ستريت جورنال تتحدث عن شروط محددة، وهي تتحدث عن نفس الشروط كما قلت، تفكيك البرنامج النووي والمنشآت النووية ووقف التخصيب داخل الأراضي الإيرانية وعملية تفتيش دقيقة للبرنامج النووي. فإذا نحن أمام نفس الشروط التي وضعها في أول جولة للمفاوضات.
3: بالضبط ذات الشروط، ويضاف لها شروطا أخرى وقد أشار لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

0: أو هي ذات الشروط لم يذكرها الرئيس الأمريكي، وهي تقييد صناعة الصواريخ البالستية، إيقاف صناعة المسيرات، وقطع الإمداد المالي والعسكري عن الجماعات المسلحة التي تتبع إيران خارج إيران، يعني أذرع إيران في دول المنطقة التي تزعزع كثيرا أمن واستقرار دول المنطقة، وكذلك تستهدف المصالح الأمريكية والمصالح المدنية لدول الخليج العربي. وبالتالي الشروط الأمريكية واضحة منذ البداية، إيران هي من تتعرض للضغوطات في كل هذه الفترة. في فترة الحرب كان هناك استهدافا كبيرا، يتحدث الرئيس الأمريكي عن 85% من القدرة العسكرية الإيرانية قد تم تدميرها، وكذلك القدرات البحرية، وبالتالي إيران أمام ضغط كبير. ربما هناك ضغطا كذلك من الصين على إيران لقبول شروط التفاوض، على الرغم من أن شروط التفاوض هي ذاتها، ولكن إيران اليوم أمام هذه يعني هذه المسألة، إذا كانت ستوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية فإنها أو أسماها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنها شروط استسلام، وإذا لم توافق فالرئيس الأمريكي حقيقة يهدد بضربات لن تكون شبيهة بالضربات السابقة على إيران تستهدف البنى التحتية المدنية بشكل مباشر.
1: هذا هو شكل الحرب المحتملة المقبلة، أنه البعض ذهب إلى القول أن شكل وطبيعة العمل العسكري المقبل سيركز على السواحل الإيرانية وعلى الجزر الإيرانية لإحكام السيطرة على السواحل الإيرانية.
0: بالضبط، يعني هناك استخدام الفرقة المحمولة جوان 82، هناك استخدام لحاملات الجنود 5000 جندي أمريكي من المارينز مجهزين بأحدث الأسلحة، كانوا قد قدموا من سواحل اليابان إلى السواحل القريبة على إيران، وهناك جنودا أمريكيين يتواجدون في القواعد الأمريكية المحيطة بالدول التي تستضيف القواعد الأمريكية، وبالتالي إيران أمام ضغط عسكري كبير أمريكي إذا لم تقبل بشروط التفاوض التي هي وضعها أو وضعتها الإدارة الأمريكية منذ بادئ الأمر، فإن هناك ضربات عسكرية ستكون قاسية وعنيفة على النظام الإيراني.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن الصحفي المختص في الشأن الأمريكي ياسر الحايك، شكرا جزيلا لك. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته على تروث سوشيال رسما بيانيا قارن فيه بين مدة حرب إيران بسبعة حروب أخرى خاضتها واشنطن، وأظهرت بيانات ترامب أن حرب إيران هي الأقل مدة بواقع 6 أسابيع فقط، فيما استغرقت الحرب الأفغانية مثلا 543 أسبوعا، ودامت حروب أخرى لمئات الأسابيع. ونتابع من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا، حيث أكد بأن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم المخصب من إيران.
2: Mr. President, can you tell us what you think about the extracting the uranium from Iran?
3: Yeah, we're going to get it.
2: How will you get it, sir?
3: We're going to get it.
1: الرئيس الأمريكي قال أيضا إن إدارته تتعامل مع أشخاص في إيران يرغبون في إبرام اتفاق بشدة في ظل الحصار على موانئ إيران.
4: Dealing with people that want to make a deal very much, and we'll see whether or not they can make a deal that's satisfactory to us. We have it very much under control. The blockade is unbelievable. The Navy's been incredible. The job they did is like a wall of steel. Nobody goes through.
1: ميدانيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على حسابها على إكس بأنها تواصل التعزيزات الجوية وتوفير قدرات تضمن نقل الإمدادات والمعدات بما يحافظ على جاهزية القوات لتنفيذ مهامها في المنطقة. أعلن وزير الجيش الأمريكي أنه يسعى خلال عام لتطوير صاروخ اعتراضي جديد بتكلفة تقل عن 250 ألف دولار، ما يمثل جزءا بسيطا من تكلفة الصواريخ الباتريوت الاعتراضية التي استخدمت بكثافة خلال الحرب مع إيران، وتبلغ قيمة واحد منها 4 ملايين و400 ألف دولار.

صفحة واحدة قد تنهي الحرب بين واشنطن وطهران، بل وتمهد لاتفاق تاريخي خلال الساعات 48 القادمة. والسؤال المطروح،

هل تتخلى إيران عن اليورانيوم المخصب وتقدم تنازلات حقيقية لإنقاذ اقتصادها المنهار؟ مصادة الاتفاق التي تتكون من 14 بندا سيتم من خلالها الإعلان عن نهاية كافة التحركات العسكرية ووضع إطار للمفاوضات النووية أكثر تفصيلا، مع ترجيحات بأن تعقد الجولات المقبلة في كل من إسلام أباد وأيضا في جنيف. وبحسب الصيغة الحالية يشمل الاتفاق رفع القيود المفروضة على العبور من وادي هرمز، إلى جانب التزام طهران بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة بين 12 إلى 15 عاما، مقابل رفع العقوبات الأمريكية وفك الحصار البحري. وهنا تحديدا طرحت واشنطن مهلة 48 ساعة حتى تقرر طهران إما الموافقة وفتح مسار جديد أو ترك الباب مفتوح أمام احتمالية عودة الحرب أو استمرار حالة الجمود. المسودة ستتضمن أيضا الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج وبدء فترة مفاوضات تستمر لثلاثين يوما للتوصل إلى اتفاق تفصيلي بشأن كافة المسائل الخلافية بين الجانبين. ويجرى نقاش بند تلتزم إيران بموجبه بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض والتزام بنظام تفتيش معزز يتضمن عمليات تفتيش مفاجئة ينفذها مفتشو الأمم المتحدة داخل المنشآت النووية الموزعة داخل الأراضي الإيرانية. وإلى جانب تعهد إيران بعدم السعي مطلقا لامتلاك سلاح نووي، قد توافق على إخراج مخزون اليورانيوم وهو مطلب أمريكي رئيسي كانت طهران ترفضه بشكل قاطع.

0: أدانت الإمارات بيان وزارة الخارجية الإيرانية مؤكدة رفضها القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادتها أو أمنها. وقالت الخارجية الإماراتية إن علاقات الدولة وشراكاتها الدولية والدفاعية شأن سيادي خالص، ولا يحق لأي طرف أن يستخدمه ذريعة للتهديد أو التدخل أو التحريض. وأكدت الوزارة أن أي خطاب يتضمن تهديدا مباشرا لأمن الدولة أو منشآتها يعد سلوكا مرفوضا. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة إزالة مخزون إيران من اليورانيوم وتفكيك قدراتها على التخصيب.
1: سأتحدث الليلة مع الرئيس ترامب، هناك تنسيق كامل بيننا ولا مفاجآت، نتشارك أهدافا مشتركة أبرزها إخراج المواد المخصبة من إيران وتفكيك قدرات التخصيب الإيرانية. الرئيس ترامب يؤمن بأنه يستطيع تحقيق ذلك بطريقة أو بأخرى، لكننا مستعدون لكل سيناريو، وهذه هي توجيهاتي أيضا للجيش وللأجهزة الأمنية. إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، وإيران وأتباعها أضعف من أي وقت مضى.
0: خلال زيارته الصين، قال وزير الخارجية الإيراني إن المفاوضات مع أمريكا تطرقت لكافة القضايا الراهنة بما فيها البرنامج النووي ورفع العقوبات واحترام الملاحة في مضيق هرمز وصولا لكيفية إنهاء الحرب.
2: تم استعراض كافة القضايا الراهنة بما فيها الحرب وكيفية إنهائها والمفاوضات الجارية والقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني السلمي ومناقشات العقوبات، كما كانت كافة القضايا البينية والبحث بشأن مضيق هرمز وضرورة احترام الحقوق الإيرانية من ضمن مباحثاتنا الجادة، حيث جرى تناول كافة وجهات النظر المطروحة.
3: بين هذين الرجلين قد يرسم جزء من مخرج الأزمة الإيرانية، فالصين تتحرك بحذر شديد لا لإنقاذ إيران وتخفيف الضغط عنها فقط، بل لحماية مصالحها هي أيضاً. إذن بين هذين الرئيسين قمة مرتقبة تعقد بينما تشتعل المنطقة، وحتى الآن تبدو علاقتهما مستقرة أو ربما بين بين.

0: have a very good relationship with President Xi. I find him to be a tremendous guy, and we get along well, and you see how we do. We're doing a lot of business with China and making a lot of money.
1: وبحسب CNN ترى بكين أن الحرب الطويلة مع إيران قد تمنحها ورقة تفاوضية أقوى أمام واشنطن، لكن دون الذهاب بعيداً في دعم طهران. والسبب أن الصين نفسها تخشى هي الأخرى تبعات استمرار الأزمة، فبكين تستورد نحو ثلث احتياجاتها النفطية عبر مضيق هرمز، وأي اضطراب طويل في المضيق يعني ارتفاعاً مباشراً في كلفة الطاقة داخل الصين. وتشير تقديرات أمريكية إلى أن بكين ساهمت بدفع إيران نحو طاولة المفاوضات، ورغم شراكتها مع طهران لا تريد الصين مواجهة مفتوحة مع واشنطن. في الكواليس تحاول الصين الاستفادة من الأزمة أكثر من محاولة حلها بالكامل، فهي تدرك أن ترامب المقبل على انتخابات صعبة يريد إنجازات اقتصادية سريعة، بينما تريد بكين تخفيف القيود الأمريكية على التكنولوجيا وحماية مصالحها التجارية وتثبيت نفسها كقوة عالمية أكثر استقراراً. لكن رغم كل ذلك تبقى قدرة الصين على إنقاذ إيران محدودة، لأن الحصار الأمريكي لا يضغط طهران وحدها بل على حركة التجارة العالمية بأكملها، ولهذا قد تستطيع بكين تخفيف الاختناق عن إيران، لكنها حتى الآن لا تبدو قادرة على كسر الحصار بالكامل.
2: شدد وزير خارجية باكستان إسحاق دار على أن إسلام أباد سعد ولا تزال تسعى جاهدة لتحويل وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا إلى نهاية دائمة لهذه الحرب.
3: بذلنا قصارى جهدنا لإقناعهم بالانضمام إلينا عبر مفاوضات مباشرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وهو ما تحقق. في البداية كان هناك وقف، ثم تم تمديده، ثم تمديد ثان، ثم ثالث. على الأقل توقف مقتل المئات من الأشخاص يوميا، وكان العدد يصل إلى الآلاف. نسعى جهدنا لتحويل وقف إطلاق النار هذا إلى نهاية دائمة لهذه الحرب.
2: نشرتنا مستمرة وفيها الاتحاد الدولي لعمال النقل يقول إنه تلقى أكثر من 2000 طلب مساعدة من بحارة عالقين في مضيق هرمز. ولدينا أيضا فرنسا تدفع بحاملة الطائرات شارل دوغول لتأمين مضيق هرمز.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. نواصل بجهود تخفيف التصعيد، فقد أكدت مصادر باكستانية للعربية أن مسودة المقترح المطروحة تحظى في الكثير من بنودها بموافقة الطرفين الأمريكي والباكستاني. كما أعرب البيت الأبيض عن اعتقاده بأن التوصل لاتفاق مع إيران بات أقرب.
1: طهران أمام واقع يفرض تنازلات كبيرة في لحظة اختبار قاسية. تتداخل ضغوط الميدان مع مسار تفاوضي يتقلص فيه هامش المناورة. تجد نفسها أمام إعادة صياغة التزاماتها في ملفين استراتيجيين، مضيق هرمز والبرنامج النووي. وفق مصادر باكستانية للعربية، يقترب الطرفان الأمريكي والإيراني من التوصل إلى مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تنهي الحرب وتفتح الباب أمام محادثات أكثر تفصيلاً قد تمتد لثلاثين يوماً. يتضمن المقترح 14 بنداً رئيسياً ستلتزم طهران بموجبه بوقف مؤقت لتخصيب اليورانيوم، فضلاً عن تعهد واضح بعدم السعي مطلقاً لامتلاك سلاح نووي أو الانخراط في أي أنشطة مرتبطة بتطويره. وقد أبدت بالفعل موافقتها على إخراج مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب خارج البلاد. وفي إطار التفاهم، قد تمضي الولايات المتحدة نحو رفع تدريجي للعقوبات والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، إلى جانب تخفيف القيود المتبادلة على حركة العبور في الممر الحيوي.
2: إذا لم توافق إيران فسيبدأ القصف، وللأسف سيكون على مستوى أعلى بكثير وبكثافة أكبر مما كان عليه سابقاً.
1: وفي حال تعثر المفاوضات، تحتفظ القوات الأمريكية بخيار إعادة فرض الحصار أو استئناف العمليات العسكرية وسط تهديدات بضربات أشد قسوة من ذي قبل، فيما تمهل واشنطن الجانب الإيراني 48 ساعة لتقديم ردوده.
0: في إسلام أباد تتحرك باكستان على خط الوساطة بين واشنطن وإيران في محاولة لدفع المفاوضات نحو تهدئة سياسية وأمنية وسط حديث متزايد عن تقدم في المحادثات. وفي قلب هذا الحراك برز قائد الجيش الباكستاني عاصم منير بوصفه رجل الوساطة الأول بعدما قاد وفودا رفيعة المستوى إلى طهران وشارك في الترتيبات لجولات التفاوض. إلى جانبه يتحرك رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سياسيا ودبلوماسيا لدفع جهود التهدئة، فيما لعب وزير الخارجية الباكستاني دور ناقل الرسائل وخطة السلام المعروفة بخطة النقاط 15 بين الطرفين. الوفد الأمريكي دخل المفاوضات بتركيبة سياسية ثقيلة يقوده مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف الذي يتولى إدارة المسار التفاوضي المباشر، كما حضر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في الجولات الأولى من المفاوضات ضمن مساع أمريكية لإظهار جدية الانخراط السياسي، بينما انضم جارد كوشنر إلى الوفد بصفة استشارية في محاولة للتأثير على مسار التفاهمات والملفات الإقليمية المرتبطة بها. أما الوفد الإيراني فجاء بمزيج سياسي وأمني واقتصادي يعكس حساسية الملفات المطروحة، وقاد الوفد رئيس البرلمان محمد باقر قالباف الجولة الأولى في إشارة إلى ثقل المؤسسات السياسية داخل المفاوضات، بينما يتولى وزير الخارجية عباس عرقجي إدارة الجانب الدبلوماسي وهو المعروف بتمسكه بمبدأ المحادثات غير المباشرة مع الأمريكيين. أكمل الجولة الأولى والثانية من المفاوضات. وفي الملفات الاقتصادية والعقوبات يحضر محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر متي لمناقشة قضايا رفع القيود المالية واستعادة التدفقات الاقتصادية، فيما يمثل علي أكبر أحمديان البعد الأمني والاستراتيجي داخل الوفد في مفاوضات لا تتعلق فقط بالنووي بل بإعادة رسم توازنات المنطقة بأكملها.

0: ومن عمان ينضم إلينا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم. صباح الخير أستاذ نبيل. إذن آخر التسريبات المتعلقة بالمفاوضات تشي بأن الشروط الأمريكية هي نفسها، وبالتالي ماذا عن الجانب الإيراني؟ هل تلمست أو لمست أي تغيير في المواقف الإيرانية تشي بأن هناك ليونة مستجدة من قبلها؟
1: صباح الخير سيد جيران. يعني الجانب الإيراني هنالك تصريحات متضاربة تصدر عن إيران، هنالك تعهد بعدم الانجرار وراء المطالب الأمريكية، وبأن أمريكا تريد استسلام إيران وعبر تقديم تنازلات غير مقبولة وباعتبارها خطوط سيادية حمراء. إيران تريد عكس ما تقول واشنطن تماما، هي تريد وقف الحرب أولا وتخفيف الحصار ورفع العقوبات، بالإضافة إلى تحرير الأموال المجمدة مع إبقاء الورقة النووية حية للمستقبل، بمعنى هي ترفض الحديث عن تفكيك البرنامج النووي جملة وتفصيلا. وربما كان في هنالك بعض الأحاديث والتسريبات التي تقول عن تجميد التقسيم لفترة محددة ما بين 5 إلى 8 سنوات مع احتفاظ.
0: وهذا التنازل الذي سلط الضوء عليه إنه إمكانية الحديث أصلا عن برنامج النووي في هذه المرحلة،
1: يعني شوف الحديث عن البرنامج النووي هو كان في مفاوضات التي جرت في الجولة الأولى في باكستان، كان هنالك حديث عن تجميد التقسيم بدلا من تفكيك البرنامج النووي الإيراني. هنالك إصرار على الحفاظ على القدرات النووية ورفض تسليم مخزون 60%، وهذا يعني أن إيران تريد الاحتفاظ بورقة الردع الأساسية. عمليا طهران تريد تجميد الأزمة وليس حلها، وهذا يناسب الجناح العسكري الأمني المتشدد الذي يضبط إيقاع الأمور في إيران. المقترح الإيراني حتى في أوقات سابقة سجلان والحاليا بعتقد هو يعكس هيمنة الجناح الصقوري العسكري داخل النظام. عادة الطروحات الإيرانية تشير إلى الحاجة إلى كسب الوقت ومنع الانهيار الاقتصادي، وطهران ما زالت تحاول فصل الأزمة السياسية عن الأزمة النووية. وهدف الإيران الأساسي هو كما ذكرت لك فك الحصار أولا ثم التفاوض لاحقا من موقع أقوى. التركيز الآن على هرمز والملاحة والوصول إلى صفقة ملاحية ووقف الحرب، وهذا يعني أن إيران تريد تحويل نفسها من متهم بفصل المسارات وعسكرة برنامج النووي إلى شريك ضروري لاستقرار الطاقة وأمن الممرات. في تقدير أن الإيرانيين براهنوا لغاية هذه اللحظة على انهاك الغرب عموما والولايات المتحده الامريكيه على وجه الخصوص من الناحيه الاقتصاديه عبر مضي هرمز والطاقه واستثمار خوف الاسواق من التصعيد وتعميق الانقسام الامريكي الاوروبي الاسيوي مع تحويل التفاوض الى عمليه مفتوحه بلا نهايه واضحه. واشنطن طبعا جيلان تدرك ذلك وتصر على سقف زمني وتجميد طويل للتقسيم مع ضمانات بتنفيذ حق العوده العسكريه.
0: تريد المفاوضات لشهر من الوقت، لا ريثما يعني هناك في استحقاقات انتخابية في أمريكا والمونديال، وبالتالي ستجد نفسها واشنطن أمام مأزق كبير، وبالتالي تقبل بأي اتفاق. هذا ما تراهن عليه إيران كما ينقل في الإعلام الأمريكي، ولكن نيويورك تايمز تقول أن الشعب الإيراني بات يشعر بالذل وليس فقط بالفقر. يعني أمام هذا الواقع الإيراني المذري كما تقول نيويورك تايمز اليوم في تقريرها، ألن تقدم إيران أي تنازل في هذا السياق؟
1: يعني هي ربما تقدم بعض التنازلات فيما يتعلق بما يقولون بملف هرمز أكثر من الملف النووي نفسه. هم يتحدثون صحيح عن خطورة الحصار البحري والضغط الاقتصادي، وباتت طهران تستشعر بشكل كبير جدا لأن الخطر الحقيقي الآن هو اقتصادي داخلي وليس عسكري فقط، خصوصا مع احتمالية انفجار الوضع الداخلي الإيراني. فعلا الشعب الإيراني وصل إلى مرحلة إذلال، يعني عندما تجد أنه 14 مليون إيراني لا يستطيعون تأمين السلع والمواد الأساسية، السكر والأرز واللحوم والخضروات، وبالتالي بدأوا يأخذوها بالتقسيط عن طريق المتاجر. ثم الآن البطالة وأيضا الفقر، حيث هنالك أكثر من 40 مليون إيراني تحت خط الفقر، إضافة إلى ارتفاع نسبة

0: تتضخم إلى أكثر من ما بين 60 إلى 70%. رحلة انهيار العملة الوطنية التومان الدولار إلى وصل إلى أكثر من 92,000 تومان،
1: نعم
0: إضافة إلى الرواتب وعدم منح
1: نعم
0: الدفع الرواتب والتقاعدات
1: وحتى
0: وإفلاس
1: العسكريين كما يقول
0: صحيح.
1: سكوت بيسانت. وكان لافت في هذا السياق تصريح قاليباف الذي يدعو إلى الوحدة في ظل هذه الضغوط الاقتصادية الجامة. على كل حال الحديث يطول ولكن الوقت انتهى، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، كنت معنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عطوم، شكرا جزيلا لك. تلقى منسق إقليمي لاتحاد عمال النقل أكثر من 2000 نداء استغاثة من بحارة عالقين في الخليج العربي عقب إغلاق مضيق هرمز. وبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال فإن المنسق في الاتحاد محمد الرشيدي بات يمثل شريان حياة وحيد لهؤلاء البحارة، حيث يتابع هو وفريقه تأمين الإمدادات والرواتب العالقة للطواقم العالقة. وتشير تقديرات الصحيفة إلى وجود أكثر من 20,000 بحار عالق يواجهون نقصا في الإمدادات والغذاء. حذرت كبرى شركات الشحن سفنها في مضيق هرمز من مخاطر التحرك. ونقلت شبكة CNN عن عدد من الشركات قولهم إنهم يريدون ضمانات بأمن المرور قبل تحريك السفن العالقة في المضيق. وذكرت شركات الشحن أنها توصي طواقم السفن في هرمز بتوقي أقصى درجات الحذر. وكانت وكالات إيرانية ذكرت أنه جرى توجيه رسالة للسفن التجارية في المضيق تقول إن موانئها مستعدة تماما لتقديم الخدمات البحرية العامة والدعم لهذه السفن. وضمن استعدادات أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بالتنسيق مع بريطانيا، عبرت حاملة الطائرات الفرنسية شارل دوغول قناة السويس متجهة إلى البحر الأحمر. يأتي هذا التحرك بالتزامن مع دعوة الرئيس الفرنسي ماكرون للولايات المتحدة وإيران إلى التوصل لتفاهم يضمن استمرار الملاحة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني في خليج عمان. وقالت القيادة المركزية أنها أطلقت قذائف باتجاه ناقلة النفط الإيرانية حسناء بعد محاولاتها خرق الحصار، مضيفة أن الناقلة لم تمتثل للإنذارات ما استدعى منع تقدمها.

0: تتسع تداعيات أزمة مضيق هرمز لتصل إلى قطاعات حيوية داخل فرنسا وفي مقدمتها الزراعة، حيث يضغط ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة مباشرة على كلفة الإنتاج ويضع المزارعين أمام موسم أكثر صعوبة. فهدي دهوك والتفاصيل.
1: بين مضيق هرمز وهذا الحقل آلاف الكيلومترات، لكن في الاقتصاد المسافة لا تقاس بالجغرافيا فقط، بل تقاس بسعر لتر الوقود وبثمن كيس السماد وبقدرة المزارع على أن يزرع من دون أن يخسر.
2: في مزرعة كيفين تظهر أزمة هرمز في الفواتير، الوقود الزراعي، الأسمدة ومنتجات حماية النباتات، كلها أصبحت أثقل على المزارع.
3: الأسمدة ارتفعت كثيرا، وكذلك كل ما يتعلق بمنتجات حماية النباتات. بالنسبة إلى الأسمدة سجلنا زيادة تفوق 100% منذ الحرب في الشرق الأوسط. الدولة تمنحنا مساعدات بقيمة أقل من ربع يورو لكل لتر، وهذا لا يساوي شيئا مقارنة بما نتحمله من أعباء.
2: لكن العبء الأكبر يبقى الوقود، فكل آلة في الحقل تعني استهلاكا جديدا، وكل ساعة عمل باتت تحتاج إلى حسابات كثيرة.
3: جرار كهذا يستهلك نحو 70 لترا في الساعة، وعندما نرى سعر المازوت الذي أصبحنا ندفعه بضعف السعر تقريبا، نحاول تجنب إخراج الجرارات قدر الإمكان. آلة الحصاد تستهلك 100 لتر في الساعة، لذلك لا نعرف كيف سنتحمل ذلك.
2: يرى كيفين أن هذه الزيادات ليست مرتبطة فقط بنقص الإمدادات، بل هناك أيضا

0: أيضا مضاربة واستغلال للأزمة.
1: بعد يوم واحد من الحرب كان سعر المازوت قد ارتفع أقل من نصف يورو لكل لتر، 20% فقط من النفط يمر عبر مضيق هرمز، لذلك انعكاس الأسعار لا يرتبط فقط بالمضيق.
0: بالنسبة لمعظم المزارعين المشكلة الأكبر لم تبدأ بعد، ففي موسم الحصاد ترتفع الكلفة أكثر لأن كل آلة تستهلك 100 لتر من الوقود في الساعة، وإلى أن يحين موسم الحصاد يقول كيفين إنه بات مضطراً لإجراء عمليات الصيانة وإصلاح الأعطال بنفسه وأحياناً بمساعدة من أصدقائه حتى يوفر التكاليف التي سيطلبها الميكانيكي. فادي الدهوك، العربية، باريس.
2: ومن باريس تنضم إلينا الصحفية والباحثة السياسية سالي موسى. صباح الخير أستاذة سالي. إذن فرنسا ترسل حاملة الطائرات شارل دوغول وألمانيا ترسل كاسحة الألغام، هل هناك تغير في الموقف الأوروبي وإلى أي مدى يمكن القول أنه أصبح متقدم إزاء هذه التطورات؟
3: صباح الخير. الموقف الأوروبي تقدم بالطبع، ولكن ما زال يعتمد على مبدأ السلمية وأن يتحرك بإطار دفاعي بحت. هذا التحرك لحاملات الطائرات يعني بدأ ويهدف إلى الاستعداد لأي مهمة محتملة لتأمين الملاحة، خاصة مع احتمالية استئناف المفاوضات. تزامن هذا التحرك أيضا مع استهداف لسفينة تجارية لمجموعة CMA CGM المملوكة من قبل رجل الأعمال الفرنسي اللبناني رودولف سعادي. يذكر أن هذه الشركة قد يعني عبرت سفنها المضيق بالسابق قبل الحصار الأمريكي بعد وقف إطلاق النار بأسابيع ولم تتعرض لأي هجوم،
2: ولكن يعتقد أنها دفعت أتوات لإيران في هذا الإطار. هذا ما حكي أو نقل.
3: بطبيعة الحال إذا ما قامت بدفع رسوم فهي شركة خاصة يعني وليست الدولة الفرنسية ولا تمثل الموقف الفرنسي الرسمي. وعلى أي حال،
2: ولكن حتى
3: يعني
2: الخارجية الفرنسية وقتها امتنعت عن التعليق حول هذا السؤال تحديدا.
3: نعم، ولكن دعينا نحلل معا ما إذا كانت دفعت رسوم أم لا. اليوم إيران خارج نظام السويفت العالمي، لا يمكن التحويل لها ولا يمكن أن تتلقى الأموال من دول مثل الاتحاد الأوروبي. التحويل المالي أو دفع الرسوم سيتم عبر نظام صيني مشابه لنظام السويفت العالمي، وهذا النظام أيضا خاضع لعقوبات ولا يمكن
2: الصوت تقطع سالي
3: الآن.
2: نعم تابع.
3: يعني كنت أقول بأن النظام إيران اليوم هي خارج نظام السويفت العالمي، وإذا ما كان هناك أي تحويل مالي سيتم عبر نظام مالي بديل صيني، وهو أيضا خاضع لعقوبات أمريكية ولا يمكن التحويل عبره من أوروبا يعني من دول أوروبية.
2: نعم.
3: وهذا ما يجعل احتمالية دفع الرسوم يعني بعيدة.
2: نعم.
3: ممكنة بطبيعة الحال عبر شركات عبر.
2: نعم.
3: دول أخرى، ولكن عبر فرنسا يعني
2: أريد أن أفهم منك بعجالة لو سمحتي، عندما تقول الرئاسة الفرنسية أن فرنسا تستعد لمهمة محتملة في مضيق هرمز، ماذا نفهم؟
3: نفهم بأن هناك ربما احتمالية استئناف المفاوضات وفك الحصار الأمريكي، وهنا سيبدأ الدور الأوروبي. لن
2: نعم.
3: يكون هناك
2: بعد
3: أي
2: الحرب
3: عملية استباقية أو عسكرية، كل هذه التحركات ضمن إطار دفاعي تأميني يهدف إلى تأمين المضيق حتى تتمكن السفن الفرنسية أو الأوروبية أيضا من تأمين المضيق.
2: نعم.
3: ليس ما يهدأ القصر.
2: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من باريس الصحفية والباحثة السياسية سالي موسى. نشرتنا مستمرة وفيها إيران تستهدف

حزب كومال المعارض في أربيل شمالي العراق. ولدينا أيضا ترتيبات أمنية لحماية الرئيس الأمريكي تشعل خلافا بين الجمهوريين والديمقراطيين.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره التركي هاكان فيدان، بحثا في أنقرة التطورات الإقليمية وسبل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. وعقب اللقاء وقع الجانبان اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لمواطني البلدين. أكدت تقارير إسرائيلية اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله مالك بلوط في أول غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت منذ نحو شهر. وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن عددا من قادة قوة الرضوان قتلوا إلى جانب مالك بلوط. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس قد أعلنا في بيان مشترك إصدار توجيهات للجيش الإسرائيلي بشن غارة استهدفت اجتماعا لقوة الرضوان بهدف تصفية قائدها.
6: ضربي هون يا شباب.
7: هاي الضربة دغري دغري عنا، بوش البيت دغري بوش البيت. عندي الضربة.
6: يا عالم في حدا هون؟ في حدا هون؟ في كهربا عم يكهربوا العالم كله، ما حدا يدعر الماي، في واحد هون.
5: وإلى العراق، فرغم رسائل الدعم الأمريكية لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي إلا أن واشنطن تبدو حريصة على رسم خطوط واضحة لشكل العلاقة المقبلة مع بغداد، عنوانها دعم المؤسسة العسكرية الرسمية لا العودة إلى الانخراط العسكري المفتوح. الاتصال الهاتفي الأخير بين الزيدي ووزير الدفاع الأمريكي بيت هكست حمل تأكيدا على استمرار التعاون الأمني ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي، مع تركيز واضح على إعادة تفعيل برنامج التدريب ورفع كفاءة القوات العراقية. لكن خلف هذا الدعم تظهر شروط أمريكية غير معلنة بالكامل تتعلق بمستقبل الفصائل المسلحة وضبط السلاح خارج مؤسسات الدولة واستمرار الشراكة الأمنية وفق صيغة الدعم المحدود بدلا من الوجود العسكري المباشر. فيما تحدث التقارير أيضا أن واشنطن لا تمنح الزيدي صقا على بياض، خصوصا في ملف النفوذ الإيراني داخل العراق، رغم الترحيب الأمريكي بتكليفه وتوجيه دعوة له لزيارة واشنطن بعد تشكيل الحكومة. التحرك الأمريكي يأتي أيضا في توقيت حساس بعد دخول الاتفاق المرحلي الخاص بإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش مراحله النهائية. فالمرحلة الأولى اكتملت مطلع هذا العام وشملت إنهاء المهمة العسكرية للتحالف داخل العراق وتسليم قواعد عسكرية والانتقال نحو شراكات أمنية ثنائية تركز على التدريب والاستشارة. أما المرحلة الثانية

مستمرة حتى سبتمبر المقبل، فتتعلق بإدارة العمليات المرتبطة بالساحة السورية انطلاقا من منصات يتم الاتفاق عليها بين بغداد وواشنطن عبر اللجنة العسكرية العليا المشتركة.

0: تحديات أمنية وسياسية شائكة لا تبدو سهلة الحل.
1: ترامب ووزير دفاعه طلبا صراحة من رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي توضيح الخط الفاصل بين الدولة العراقية والجماعات المسلحة بإجراءات واضحة وملموسة هدفها إبعاد مؤسسات الدولة عن الفصائل التي تعتبرها واشنطن موالية لإيران. لكن المشكلة بالنسبة لبغداد أن معظم هذه الجماعات ذابت داخل المؤسسة العسكرية ضمن هيئة الحشد الشعبي التي تأسست عام 2014 لمحاربة داعش.
0: شروط أمريكية قد تعيد رسم خطوط الثقة بين بغداد وواشنطن وتبرهن على وجود عقلية مختلفة في القيادة العراقية، لكن مسؤولين أمريكيين يدركون أن هذا المسار شديد التعقيد وقد يبدأ فقط ببيان سياسي واضح يؤكد أن الفصائل المسلحة ليست جزءا من الدولة العراقية، يتبعه لاحقا إجراءات على الأرض تبقيها بعيدة عن القرارين السياسي والأمني.
2: يسعى الرئيس الأمريكي مع حكومته إلى إبعاد الحكومة العراقية عن إيران والسيطرة أيضا على الميليشيات.
3: ففي تصريحات خاصة بالعربية منذ أيام قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن فشل الحكومة الحالية في منع الهجمات على الأمريكيين فيما يعمل عناصر متصلين بالحكومة العراقية ويوفرون غطاء سياسيا وماليا وعملياتيا للميليشيات، وهذا يؤثر على العلاقات الأمريكية العراقية. وتريد الولايات المتحدة من الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات بهذا الشأن، كما تريد الإدارة الأمريكية بحسب المعلومات المتوفرة للعربية في واشنطن أن لا يضم رئيس الوزراء الجديد أي وزير من الميليشيات، وأن تتم السيطرة على تصرفات الحشد أو حله ووقف تمويله من قبل الحكومة ومنعه من الاستفادة من أموال الدولة والاستثمارات من مشاريع مائية.
2: وتنتظر الإدارة الأمريكية أن يتجاوب رئيس الوزراء المعين مع مطالبها بدلا من الذهاب إلى مواجهة. بيير غنم، العربية، واشنطن.
4: ميدانيا في العراق، أكد مصدر أمني للعربية استهداف مقر حزب الكومل الإيراني المعارض في مجمع أزادي شرق أربيل بمسيرتين من دون تسجيل إصابات مع ترجيحات بوقوع أضرار مادية. نتابع.

0: على وقع التحركات العسكرية الأخيرة في مالي جالت كاميرا العربية في معسكر أماشاش، وهو معسكر يقع قرب تساليت ويعد أحد أكبر المعسكرات في شمال مالي. وقد شهد هذا المعسكر تطورات قبل أيام إذ انسحبت منه القوات المالية وفيلق إفريقيا. متابع.
1: نحن في معسكر أماشاش قرب مدينة تساليت في أقصى الشمال المالي، أحد أكبر معسكرات الإقليم. المعسكر الاستراتيجي خضع قبل أيام لسيطرة مقاتلي جبهة تحرير أزواد وحليفتها نصرة الإسلام والمسلمين دون طلقة واحدة، بل باتفاق مع فيلق إفريقيا الروسي والقوات الحكومية المالية، يضمن للآخرة انسحابا آمنا نحو الجنوب على مراحل، حيث تجمعت القوات التي كانت مسيطرة على أماشاش مع تلك المنسحبة من كيدال وتساليت في معسكر أجلهوك غير بعيد من هنا، تمهيدا لانتقالها جنوبا إلى مدينة غاوة. القوات المنسحبة من المعسكر لم تترك سوى الآليات المتعطلة، لأن الاتفاق سمح لها بنقل عتادها وعدتها. المعسكر شاهد على حقب الحرب والسلم ولا سلم ولا حرب، وهو في الأصل قاعدة للجيش المالي طردته منها الحركات الأزوادية والجماعات المسلحة عام 2012، ثم استعادته القوات الفرنسية في عملية سيرفال ليصبح أكبر معسكر لقوة باركان الفرنسية في هذه المنطقة، ثم أصبح مقرا لقوات حفظ السلام الأممية من اسماء. لاحقا سيطرت عليه قوات فاغنر، وخلفها فيلق إفريقيا الروسي أيضا قبل

0: انسحابه منذ أيام. إبراهيم مصطفى لقناتي العربية والحدث، معسكر أمشاش قرب مدينة تساليت.
1: في تطور سياسي يحسب للحزب الجمهوري، حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتصارا في الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ في ولاية إنديانا، ما يعزز نفوذ حزبه الجمهوري قبل انتخابات الكونغرس المقبلة. وبحسب الفرز الأولي فاز 5 من أصل 7 مرشحين مدعومين من ترامب. أكد مسؤول أوروبي بأن الطريق لا يزال طويلا أمام اتفاق إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية. واستبقت تصريحات المسؤول الأوروبي جولة منتظرة من المفاوضات الأمريكية الأوروبية خلال أسابيع. في بيان أصدره مندوبها إلى الأمم المتحدة، أعلنت كوريا الشمالية بأنها غير ملزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وذلك رغم ما وصفته بالضغوط والرغبات الأحادية، مؤكدة بأن السلاح النووي هو حق تم تكريسه في دستور البلاد. وفي نهاية النشرة يبقى التذكير بأبرز العناوين. مصادر أمريكية ترجح أن تسلم إيران اليوم ردها للوسطاء بشأن مقترح إنهاء الحرب. الرئيس الأمريكي يتوقع إنهاء الحرب سريعا ويقول إن الاتفاق مع إيران ممكن جدا. كبرى شركات شحن تطالب بضمانات قبل تحريك سفنها العالقة في مضيق هرمز. البنتاغون يعلن عن تطوير صاروخ اعتراضي جديد بتكلفة تقل عن 250 ألف دولار. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
7: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
8: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
9: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم في ساعة إخبارية من العربية نبدأها بأبرز العناوين. مصادر أمريكية ترجح أن تسلم إيران اليوم ردها للوسطاء بشأن مقترح إنهاء الحرب.
1: We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal. Yeah,
0: الرئيس الأمريكي يتوقع إنهاء الحرب سريعا ويقول إن الاتفاق مع إيران ممكن جدا. كبرى شركات الشحن تطالب بضمانات قبل تحريك سفنها العالقة في مضيق هرمز. البنتاغون يعلن عن تطوير صاروخ اعتراضي جديد بتكلفة تقل عن 250 ألف دولار. العربية توثق الصورة من أكبر معسكر بإقليم أزواد شمالي مالي بعد انسحاب فيلق أفريقيا منه. حياكم الله. رجح مصدر في حديث لشبكة CNN أن تسلم اليوم إيران ردها إلى الوسطاء بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، موضحا أن طهران تجري حاليا مراجعة للمقترح فيما يقترب الطرفان في التوصل إلى اتفاق. وأيضا في السياق، كشف مسؤول أمريكي لإكسيوس أن إدارة ترامب تتوقع ردا من طهران خلال 24 إلى 48 ساعة. وبحسب المصدر فإن الصفقة ليست بعيدة، لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن. ويقول المسؤول إن البيت الأبيض يريد تحقيق اختراق دبلوماسي بحلول الوقت الذي ينتهي فيه ترامب من رحلته إلى الصين الجمعة المقبلة، وسيلجأ لإصدار أوامر باتخاذ إجراء عسكري. وأضاف أن إدارة ترامب تعلم أن رد إيران سيكون بطيئا بسبب اختباء مشتبه خامنئي لأسباب أمنية.

0: قبل ذلك رجح دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران سريعا مجددا التأكيد على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية لدعم مرشح الحزب الجمهوري بيتر جونز لمنصب حاكم ولاية جورجيا. وخلال مؤتمر في البيت الأبيض قال ترامب إن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات ممكنا جدا بعد محادثات وصفها بأنها جيدة جدا جرت خلال الساعات الماضية. وأشار ترامب إلى أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق مجددا تعهده بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. وأكد أن إيران إذا حصلت على قنبلة نووية ستجعل العالم رهينة بيدها وفق تعبيره.
1: And this is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon because as tough as they are, we want to keep them alive. We want to keep all of you alive. Iran cannot have a nuclear weapon and they won't. And they've agreed to that, among other things. Yeah. I can tell you this, that as far as the Pope is concerned, and it's very simple. Whether I make him happy or I don't make him happy, Iran cannot have a nuclear weapon. And he seemed to be saying that they can. And I say they cannot. Because if that happened, the entire world would be hostage, and we're not going to let that happen. That's my only message.
0: ترامب أشار أيضا إلى أنه خلال الساعات الـ24 الماضية أجرى البيت الأبيض محادثات مثمرة للغاية مع إيران، كاشفا إلى أن التواصل إلى اتفاق معها وارد جدا. ترامب أكد أيضا أن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم المخصب من إيران.
1: I think we won. Now it's only a question of look. If we left right now Iran, it would take them 20 years to rebuild. You would call that we're in good shape, right?
2: Fantastic.
1: Yeah, we're in good shape. And now we're doing well. Now we have to get what we have to get. If we don't do that, we'll have to go a big step further. But with that being said, they want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
3: Mr. President, can you tell us what you think about the extracting the uranium from Iran?
1: Yeah, we're going to get it.
3: How will you get it, sir?
1: We're going to get it.
0: الرئيس الأمريكي قال أيضا إن إدارته تتعامل مع أشخاص في إيران يرغبون في إبرام الاتفاق بشدة في ظل الحصار على موانئ إيران.
1: We're dealing with people that want to make a deal very much, and we'll see whether or not they can make a deal that's satisfactory to us. We have it very much under control. The blockade is unbelievable. The Navy's been incredible. The job they did is like a wall of steel. Nobody goes through.
0: معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. سيد طارق أهلا بك. يعني يوم أمس كنا حين تسريب هذه الأنباء عن الاتفاق كنا متفائلين بذلك وبقرب توقيع الاتفاق. هل تشاطر الرئيس الأمريكي هذا الاتفاق وهل بالفعل يمكن التوصل وأن يكون الرد الإيراني اليوم إيجابيا؟
4: في الواقع أستاذ عادل، يعني الرئيس ترامب نفسه في حديث مع شبكة بي بي اس الأمريكية قال أنه كان متفائلا في السابق أيضا، ولكن أحيانا يأتي الإيرانيون بأمور جديدة بعدما يتشاورون مع قيادات أخرى داخل إيران، وبالتالي هو نفسه رغم تفاؤله هو يعترف بأن هذا التفاؤل أحيانا ما لا يصل إلى نتيجة توقعها هو من قبل، وبالتالي لا يمكن توقع يعني نفس الوتيرة من التفاؤل، لأنه ما زال الإيرانيون يعني حتى الآن غير واضحين في مدى قبولهم للنقاط العالقة المختلفة، مثل يعني قضية اليورانيوم المخصب ومدة التخصيب على سبيل المثال. اليورانيوم الذي سوف يستخرج وهو عالي التخصيب بنسبة 60%، أيضا دونالد ترامب يقول أنه يعني سوف يحصل عليه، بمعنى أن الولايات المتحدة سوف تحصل عليه، ولكن الإيرانيين قالوا أنهم ربما يذهبون به أفضل إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى من أيضا يعني كيفية إدارة

0: مضيق هرمز، هل سيكون حرا كما كان قبل الحرب أم لا زال الإيرانيون يقولون أنه ينبغي أن يكون هناك لهم دور في عملية يعني إدارة المضيق أو تحديد من يدخل ومن يخرج، وبالتالي لا تزال هناك قضايا عالقة وهي ستطرح في المفاوضات، وربما يكون التفاعل الأمريكي مبعثه إلى أن هناك حلحلة في بعض المواقف وفق الإشارات التي تلقتها الإدارة الأمريكية خلال الساعات الماضية.
1: يعني إشارات بفتح مضيق هرمز، هذا الاتفاق يتم التوقيع عليه، لكن أين العقدة الرئيسة لإيران؟ أين تكمن؟ هل في هذه المفاوضات التي قيل أنها ربما تأتي لاحقا وتكون معمقة للنووي الإيراني؟
0: يعني دأب الإيرانيون في السابق ومن خلال حتى ما صرح به المفاوضون الأوروبيون الذين لديهم خبرة كبيرة في التفاوض مع الإيرانيين خلال الاتفاق الأول عام 2015، هم يبدون شكوكا واقعية حول ما الذي سيذهب إليه الإيرانيون، لأنهم في أحيان كثيرة يقولون أشياء ثم يفعلون أشياء مضادة لها، وبالتالي لا زالت هناك يعني عملية من الغموض فيما يتعلق بالتفاصيل الدقيقة التي ربما يصل إليها الطرفين خلال المفاوضات التي تستمر 30 يوما. على سبيل المثال يعني الاتفاق ينص في المرحلة الأولى بالتركيز على فتح مضيق هرمز بحيث تبدأ إيران يعني رفع الحصار الذي تفعله على السفن الموجودة داخل الخليج، بعدها تأتي الولايات المتحدة وترفع الحصار عن إيران، ثم يعلن الطرفان إنهاء الحرب بما في ذلك حزب الله وإسرائيل. والمرحلة الثانية وهي المرحلة الأعقد بالتأكيد تتعلق بالملف النووي الإيراني وتفاصيله المعقدة التي حتى الآن لا يبدو أن هناك تصريح واضح من الجانب الإيراني بقبول الشروط التي حددها الأمريكيون من قبل.
1: بأقل من دقيقة، يعني هم يأخذون رأي المرشد الجديد مجتبى خامنئي، أليس ذلك تلويحا بالراية البيضاء كما أراد الرئيس الأمريكي، ولن يعتبر نصرا لإيران؟
0: لا هذا ولا ذاك، يعني الإيرانيون سيحصلون على بعض المكاسب، ربما يحاولون المراوغة. المكاسب تتعلق على سبيل المثال رفع العقوبات، وهذا أمر لم يكن يحصلون عليه خلال السنوات الأخيرة منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018. سيحصلون على الأموال المجمدة، أيضا رفع الحصار عن إيران وهو مكسب كبير لإيران، وبالتالي يعني هناك من يرى أنه هناك بعض المكاسب، لكن في المقابل الولايات المتحدة تحصل على اتفاق أفضل من الاتفاق الأول عام 2015، وهي بالتأكيد يعني سوف دمرت جزء كبير من القوات الإيرانية وجعلت إيران أضعف مما كانت عليه في السابق.
1: شكرا جزيلا للكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي من واشنطن. صفحة واحدة قد تنهي الحرب بين واشنطن وطهران، بل وتمهد لاتفاق تاريخي خلال الساعات 48 القادمة. السؤال المطروح، هل تتخلى إيران عن اليورانيوم المخصب وتقدم تنازلات حقيقية لإنقاذ اقتصادها المنهار؟ مسودة الاتفاق التي تتكون من 14 بندا سيتم خلالها الإعلان عن نهاية كافة التحركات العسكرية ووضع إطار لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا، مع ترجيحات بأن تعقد الجولات المقبلة في كل من إسلام أباد وكذلك جنيف. ووفق الصيغة الحالية يشمل الاتفاق رفع القيود المفروضة على العبور من مضيق هرمز، إلى جانب التزام طهران بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة بين 12 إلى 15 عاما، مقابل رفع العقوبات الأمريكية وفك الحصار البحري. هنا تحديدا طرحت واشنطن مهلة 48 ساعة حتى تقرر طهران إما الموافقة وفتح مسار جديد أو ترك الباب مفتوحا أمام احتمالية عودة الحرب أو استمرار حال الجمود. المسودة ستضمن أيضا الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج وبدء فترة مفاوضات تستمر ل30 يوما للتوصل إلى اتفاق تفصيلي بشأن كافة المسائل الخلافية بين الجانبين. يجرى نقاش

في بند تلتزم إيران بموجبه بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض، والالتزام بنظام تفتيش معزز يتضمن عمليات تفتيش مفاجئة ينفذها مفتشو الأمم المتحدة، إلى جانب تعهد إيران بعدم السعي مطلقا لامتلاك سلاح نووي. قد توافق على إخراج مخزون اليورانيوم، وهو مطلب أمريكي رئيسي كانت طهران ترفضه تماماً.

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته على تروث سوشيال رسميا بيانا قارن فيه بين مدة حرب إيران بسبعة حروب أخرى خاضتها واشنطن. وأظهرت بيانات ترامب أن حرب إيران هي الأقل مدة بواقع ستة أسابيع فقط، فيما استغرقت الحرب الأفغانية مثلا 543 أسبوعا ودامت حروب أخرى لمئات الأسابيع. ميدانيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في منشور عبر حسابها على إكس بأنها تواصل التعزيزات الجوية وتوفير قدرات تضمن نقل الإمدادات والمعدات بما يحافظ على جاهزية القوات لتنفيذ مهامها في المنطقة. في مقابل هذه التطورات، أعلن وزير الجيش الأمريكي أنه يسعى خلال عام لتطوير صاروخ اعتراضي جديد بتكلفة تقل عن 250 ألف دولار، ما يمثل جزءا بسيطا من تكلفة صواريخ باتريوت الاعتراضية التي استخدمت بكثافة خلال الحرب مع إيران، وتبلغ قيمة الواحد منها 4 ملايين و400 ألف دولار.

0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة إزالة مخزون إيران من اليورانيوم وتفكيك قدراتها على التخصيب.
1: سأتحدث الليلة مع الرئيس ترامب. هناك تنسيق كامل بيننا ولا مفاجآت. نتشارك أهدافا مشتركة أبرزها إخراج المواد المخصبة من إيران وتفكيك قدرات التخصيب الإيرانية. الرئيس ترامب يؤمن بأنه يستطيع تحقيق ذلك بطريقة أو بأخرى، لكننا مستعدون لكل سيناريو، وهذه هي توجيهاتي أيضا للجيش وللأجهزة الأمنية. إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، وإيران وأتباعها أضعف من أي وقت مضى.
0: معنا من رام الله مدير مكتب العربية في فلسطين عبد الحفيظ جعوان. عبد الحفيظ أهلا بك. يعني أولا دعنا في إطار ردود الفعل الإسرائيلية على ما جاء في هذا الاتفاق وحتى المطالبة وموافقة إيران على الأقل حتى الآن على إخراج اليورانيوم.
2: نعم عادل، هناك مستويان من الحديث في إسرائيل حول ما جاء في حديث ترامب. المستوى الرسمي أولا نتنياهو، أيضا حتى المكتب السياسي لنتنياهو يتحدث أن هناك تنسيق كبير بين الجانبين الإسرائيلي والأمريكي حول كل الخطوات القادمة وكل الملفات، سواء اليورانيوم أو بقية الشروط الإسرائيلية أو الخطوط الحمر، وأن هناك اتصالات يومية تجري بين نتنياهو وبين ترامب للتنسيق حول هذا الموضوع. ولكن هناك مستوى آخر من الحديث في إسرائيل وهو مستوى التسريبات. في إسرائيل يقولون أن الحكومة الإسرائيلية تخشى من اتفاق تصفه بالسيء بين الإدارة الأمريكية وبين إيران، بمعنى أن هذا الاتفاق قد يتعامل فقط حول موضوع اليورانيوم، اليورانيوم المخصب، إخراج هذا اليورانيوم ووقف تخصيبه ل15 أو 20 عاما، ولكن يخشون أيضا من تجاهل الملفات الأخرى وخصوصا ملف برنامج الصواريخ البالستية، مداها، قدرتها، واستمرار إيران في تصنيع هذه الصواريخ. أيضا يخشون تجاهل موضوع أذرع إيران في المنطقة وعدم وجود تعهد صريح من إيران.

0: بوقف التمويل المالي والتمويل العسكري لتلك الأذرع، وتحديدا موضوع حركة حماس، موضوع حزب الله، وموضوع الحوثي أيضا.
1: هل التصعيد يوم أمس كان ردا على الخشية من توقيع اتفاق هكذا بين أمريكا وإيران؟ تصعيد في لبنان تحديدا.
0: تحاول إسرائيل عدل الفصل كليا بين الملفين، بين الملف الإيراني والملف اللبناني. صحيح أن التركيز كان بالأساس على الموضوع الإيراني، وما زال في إسرائيل يقولون أن الحكومة ونتنياهو أوعز الجيش الإسرائيلي بالبقاء في حالة من الطوارئ لمدة، ومددت حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، خشية من انهيار الاتفاق في أي لحظة. ولكن هناك فصل كامل بين هذا الملف والملف اللبناني. في الملف اللبناني تجري الأمور على مسارين، هناك تحضير أيضا اتفاق جديد أو لقاء جديد في واشنطن خلال هذا الأسبوع بين السفير الإسرائيلي والسفيرة اللبنانية. ولكن من جانب آخر هناك عمليات عسكرية كبيرة تجري على الأرض. يقولون في إسرائيل أن انهيار وقف إطلاق النار قد يحدث في أي لحظة، وأن اتفاق هش جدا يحدث في هذه الأثناء مع الجانب اللبناني، وخصوصا بعد اغتيال قائد قوات الرضوان يوم أمس، وأن الجيش الإسرائيلي يستعد ربما لعمليات انتقامية من قبل حزب الله. صباح هذا اليوم أعلن عن إصابة 7 جنود إسرائيليين، اثنان منهم بحالة خطيرة، ويتوقعون أيضا مزيد من هذه العمليات والمواجهة في الجنوب اللبناني.
1: الخشية من ربط المعارك، يعني إيران تريد توحيد هذه الساحات، إسرائيل كما قلت قبل قليل تريد فصل هذه الساحات والتعامل مع كل ساحة لوحدها وظروفها المختلفة، لكن الخشية من انهيار هذا الاتفاق أو حتى من يعني عدم التقدم في المفاوضات ما بين إسرائيل ولبنان يدفعها إلى التصعيد جديد؟
0: نعم بالتأكيد عادل، الآن هناك يعني الخط الأول والخط الثاني من القرى اللبنانية بات تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. يقولون أنهم يرصدون أيضا محاولات من حزب الله لإطلاق صواريخ أو حتى إرسال قوات من حزب الله إلى جنوب النهر الليطاني. حاليا في إسرائيل هناك حذر كبير جدا من موضوع أن تنهار عملية وقف إطلاق النار جنوب لبنان، ويخشون من أن حزب الله قد يعاود استئناف عملياته بشكل مركز، وذلك لنسف أي محاولة للاتفاق بين الحكومة اللبنانية وبين إسرائيل لوقف إطلاق النار. ولكن على كل حال يعني هناك حالة من الضبابية في إسرائيل حول المشهد اللبناني. هم يعرفون تماما أنه لا يمكن القضاء على حزب الله أو سحب سلاح حزب الله إلا باتفاق سياسي مع الدولة اللبنانية، ويعرفون أن العمل العسكري وحده ليس كافيا. حاليا إسرائيل تركز فقط على منطقة جنوب النهر الليطاني في العمليات الجوية، وحتى حزب الله أيضا هو يعني يفرض معادلة معينة، هو يوجه مسيراته وصواريخه باتجاه المناطق داخل الحدود اللبنانية باتجاه الثكنات العسكرية الإسرائيلية. بعض الصواريخ قد تفلت إلى داخل إسرائيل ما يؤدي إلى إطلاق صافرات الإنذار، ولكن هناك معادلة واضحة بين الجانبين تنحصر في جنوب نهر الليطاني حتى الآن. ولكن هذه المعادلة كما قلنا قد تنكسر في أي لحظة، وقد تعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقا.
1: شكرا جزيلا لمدير مكتب العربية في فلسطين عبد الحفيظ جعوان من رام الله. وخلال زيارته إلى الصين قال وزير الخارجية الإيراني إن المفاوضات مع أمريكا تطرقت لكافة القضايا الراهنة بما فيها البرنامج النووي ورفع العقوبات واحترام الملاحة بمضيق هرمز وصولا لكيفية إنهاء الحرب.
2: تم استعراض كافة القضايا الراهنة بما فيها الحرب وكيفية إنهائها والمفاوضات الجارية والقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني السلمي ومناقشات العقوبات، كما كانت كافة القضايا البينية والبحث بشأن مضيق هرمز وضرورة احترام الحقوق الإيرانية من ضمن مباحثاتنا الجادة، حيث جرى تناول كافة وجهات النظر المطروحة.
3: بين هذين الرجلين قد يرسم جزء من مخرج الأزمة الإيرانية، فالصين تتحرك بحذر شديد لا لإنقاذ إيران وتخفيف الضغط عنها فقط، بل لحماية مصالحها هي أيضاً. إذن بين هذين الرئيسين قمة مرتقبة تعقد بينما تشتعل المنطقة، وحتى الآن تبدو علاقتهما مستقرة أو ربما بين بين.
4: Ship yesterday that had some things on it which wasn't very nice, a gift from China perhaps, I don't know.

0: but because I have a very good relationship, and I thought I had an understanding with President Xi.
1: Well, I have a very good relationship with President Xi. I find him to be a tremendous guy, and we get along well, and you see how we do. We're doing a lot of business with China and making a lot of money.
2: وبحسب CNN ترى بكين أن الحرب الطويلة مع إيران قد تمنحها ورقة تفاوضية أقوى أمام واشنطن، لكن دون الذهاب بعيداً في دعم طهران. والسبب أن الصين نفسها تخشى هي الأخرى تبعات استمرار الأزمة، فبكين تستورد نحو ثلث احتياجاتها النفطية عبر مضيق هرمز، وأي اضطراب طويل في المضيق يعني ارتفاعاً مباشراً في كلفة الطاقة داخل الصين. وتشير تقديرات أمريكية إلى أن بكين ساهمت بدفع إيران نحو طاولة المفاوضات، ورغم شراكتها مع طهران لا تريد الصين مواجهة مفتوحة مع واشنطن. في الكواليس تحاول الصين الاستفادة من الأزمة أكثر من محاولة حلها بالكامل، فهي تدرك أن ترامب المقبل على انتخابات صعبة يريد إنجازات اقتصادية سريعة، بينما تريد بكين تخفيف القيود الأمريكية على التكنولوجيا وحماية مصالحها التجارية وتثبيت نفسها كقوة عالمية أكثر استقراراً. لكن رغم كل ذلك تبقى قدرة الصين على إنقاذ إيران محدودة، لأن الحصار الأمريكي لا يضغط طهران وحدها بل على حركة التجارة العالمية بأكملها، ولهذا قد تستطيع بكين تخفيف الاختناق عن إيران، لكنها حتى الآن لا تبدو قادرة على كسر الحصار بالكامل.
3: من لندن معنا الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. سيد وجدان أهلا بك. يعني بداية اللي أسألك، هل من الممكن أنه أمريكا تعطي جزءا من هذا الانتصار إنجاز التعبير أو الفضل للصين في حلحلة الملف النووي الإيراني وتوقيع اتفاق سلام؟
4: صباح الخير لك أستاذ عادل ولمتابعيكم الكرام. طبعا الصين هي تسعى لذلك وبقوة، لذلك أنه شاهدنا دعمت الموقف الباكستاني في المفاوضات إلى جانب المملكة العربية السعودية، وسبق وكان لمصر وتركيا دورا بهذا الأمر. لكن المشكلة الأساسية ليس الدول التي تحاول فك هذا الحصار على إيران أو حلحلة القضايا الخلافية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وإنما هنالك تعقيدات أساسية في موضوع الخلاف الأمريكي الإيراني، ويصعب على النظام الإيراني الاستجابة لهذه المطالب التعجيزية بالنسبة للنظام، وهو موضوع تفكيك المنشآت النووية. تفكيك المنشآت النووية عادل يعني يعتبر إذلالا من جانب النظام الإيراني، يعتبر إذلالا استراتيجيا، أيضا فقدان عشرات المليارات من الدولارات التي استثمرتها في هذا المشروع، وأيضا تفقد قدرة الردع إلى جانب التخوف من المشروع القذافي في ليبيا. لذلك إيران تصر على موضوع تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 لكي يبقي النظام الإيراني في حالة من الاستعداد متى ما يعني حصلت هنالك خلافات إمكانية لدى النظام إعادة مشروعها النووي من جديد، لكن غير ذلك سيكون مكلفا للقاية، وهذا أتصور لب الخلاف بين إيران وبين إذن الولايات المتحدة.
3: إذن معنى كلامك أنه اليوم قد يكون الرد ليس إيجابيا باعتبار أنه اليوم هو الموعد لتسليم الرد إلى باكستان ومن ثم نقله إلى الولايات المتحدة؟
4: لا أعتقد ذلك أن توافق إيران على هذا الموضوع، لا على تسليم اليورانيوم ولا على تفكيك مشروعها النووي. لذلك الحديث عن تفاؤل، بالطبع أن الدول المستضيفة دائما هي متفائلة ويجب أن يكون كذلك، لكن على واقع الأمر أو في واقع الأمر لن يحدث ذلك، خاصة في ظل الوجود المتشدد الآن في إيران.
3: إذن باكستان هنا ما دورها؟ ما الذي يمكن أن تفعله باكستان؟
4: باكستان لا تستطيع فعل أمر، بالطبع باكستان هي تبحث عن مصر.

0: مصالحها في المنطقة، وهي جارة لإيران، كما الصين أيضا تبحث عن مصالحها. هذه الدول هي تسعى لأن أي حرب في المنطقة سيؤدي بالنسبة للصين تأثيرا على اقتصادها، وبالنسبة لباكستان أيضا على اقتصادها وعلى أمنها.
1: إذا معنى ذلك أنه الرئيس الأمريكي سيسرع بالعملية العسكرية أم سينتظر بعد انتهاء زيارته إلى الصين في حال الرفض الإيراني؟
0: لا أعتقد أنه ترامب سيشن أي ضربات على إيران قبل لقاء شي جين بين، لكن قد يكون إسرائيل ستبدأ هذه العملية، وبعد عودته للولايات المتحدة الأمريكية ستنضم إدارة ترامب لهذا الحرب، رغم أن موضوع الحصار الذي فرضته إدارة ترامب على المواني الإيرانية أضر بالنظام بشكل كبير، لأنه موجه بشكل مباشر للاقتصاد الحرس الثوري الإيراني وللحكومة وليس على المواطن بشكل مباشر.
1: من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الاتحاد الدولي لعمال النقل يقول إنه تلقى أكثر من 1000 طلب مساعدة من بحارة عالقون في مضيق هرمز.

فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة. تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: حياكم الله. شدد وزير خارجية باكستان إسحاق أدار على أن إسلام أباد سعت ولا تزال تسعى جاهدة لتحويل وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران إلى نهاية دائمة لهذه الحرب.
1: بذلنا قصارى جهدنا لإقناعهم بالانضمام إلينا عبر مفاوضات مباشرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وهو ما تحقق. في البداية كان هناك وقف، ثم تم تمديده، ثم تمديد ثان، ثم ثالث. على الأقل توقف مقتل المئات من الأشخاص يومياً، وكان العدد يصل إلى الآلاف. نسعى جهدنا لتحويل وقف إطلاق النار هذا إلى نهاية دائمة لهذه الحرب.
0: إذن باكستان تتحرك على خط الوساطة بين واشنطن في محاولة لدفع المفاوضات نحو تهدئة سياسية وأمنية وسط حديث متزايد عن تقدم في المحادثات. وفي قلب هذا الحراك برز قائد الجيش الباكستاني عاصم منير بوصفه رجل الوساطة الأول بعدما قاد وفودا رفيعة المستوى إلى طهران وشارك في الترتيب لجولات التفاوض. إلى جانبه يتحرك رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سياسيا ودبلوماسيا لدفع جهود التهدئة، فيما لعب وزير الخارجية الباكستاني

الإنسانية دور ناقل الرسائل وخطة السلام المعروفة بخطة النقاط 15 بين الطرفين. الوفد الأمريكي دخل المفاوضات بتركيبة سياسية ثقيلة يقوده مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف الذي يتولى إدارة المسار التفاوضي المباشر، كما حضر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في الجولات الأولى ضمن مساع أمريكية لإظهار جدية الانخراط السياسي، بينما انضم جاريت كوشنر إلى الوفد بصفة استشارية في محاولة للتأثير على مسار التفاهمات والملفات الإقليمية المرتبطة بها. أما الوفد الإيراني فجاء بمزيج سياسي وأمني واقتصادي يعكس حساسية الملفات المطروحة، وقاد الوفد رئيس البرلمان محمد باقر قالباف الجولة الأولى في إشارة إلى ثقل المؤسسة السياسية داخل المفاوضات، بينما يتولى وزير الخارجية عباس عراقجي إدارة الجانب الدبلوماسي، وهو المعروف بتمسكه بمبدأ المحادثات غير المباشرة مع الأمريكيين، كما أكمل الجولة الأولى والثانية من المفاوضات. وفي الملفات الاقتصادية والعقوبات يحضر محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي لمناقشة قضايا رفع القيود المالية واستعادة التدفقات الاقتصادية، فيما يمثل علي أكبر أحمديان البعد الأمني والاستراتيجي داخل الوفد في مفاوضات لا تتعلق فقط بالنووي بل بإعادة رسم توازنات المنطقة بأكملها.

أدانت الإمارات بيان وزارة الخارجية الإيرانية مؤكدة رفضها القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادتها وأمنها. وقالت الخارجية الإماراتية أن علاقة الدولة وشركاتها الدولية والدفاعية شأن سيادي خالص، ولا يحق لأي طرف أن يستخدمه ذريعة للتهديد أو التدخل أو التحريض. وأكدت الوزارة أن أي خطاب يتضمن تهديدا مباشرا لأمن الدولة أو منشآتها يعد سلوكا مرفوضا. إذن تلقى منسق إقليمي لاتحاد عمال النقل أكثر من 2000 نداء استغاثة من بحارة عالقين في الخليج العربي عقب إغلاق مضيق هرمز. ووفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن المنسق في الاتحاد محمد الرشيدي بات يمثل شريان حياة وحيد لهؤلاء البحارة، حيث يتابع هو وفريقه تأمين الإمدادات والرواتب العالقة للطواقم العالقة. وتشير التقديرات الصحيفة إلى وجود أكثر من 20,000 بحار عالق يواجهون نقصا في الإمدادات والغذاء. كبرى شركات الشحن حذرت سفنها بمضيق هرمز من مخاطر التحرك. ونقلت شبكة CNN عن عدد من الشركات قولها إنهم يريدون ضمانات بأمن المرور قبل تحريك السفن العالقة بالمضيق. وذكرت شركات الشحن أنها توصي طواقم السفن في هرمز بتوخي أقصى درجات الحذر. وكانت وكالة إيرانية ذكرت أنه جرى توجيه رسالة للسفن التجارية في المضيق تقول إن موانئها مستعدة تماما لتقديم الخدمات البحرية العامة والدعم لهذه السفن. وضمن استعدادات أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بالتنسيق مع بريطانيا، عبرت حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول قناة السويس متجهة إلى البحر الأحمر. يأتي هذا التحرك بالتزامن مع دعوة الرئيس ماكرون الولايات المتحدة وإيران إلى التوصل لتفاهم يضمن استمرار الملاحة. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا: إيران تستهدف حزب كملا المعارض في أربيل شمالي العراق. ولدينا أيضا ترتيبة أمنية لحماية الرئيس الأمريكي تشعل خلافا بين الجمهوريين والديمقراطيين.

0: هذه إشارة هذا وقت لتنطلق لتتسامح لتدرك هذا هو البرق وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق هذه شعلتك نارك حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما هذه رؤيتك حقيقتك صوتك ذروة تألقك لأن الإشارة دليل منارة ترشد لأفق جديد لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد العربية أن تعرف أكثر
1: الوقت يخسر ولا يتأثر يشكل ولا يتشكل نلاحقه يراوغنا نسابقه فيسبقنا وبغتة يداهمنا الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء كل الوقت كل المعرفة في ساعة واحدة
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية
2: حياكم الله. بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة التطورات الإقليمية وسبل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. وعقب اللقاء وقع الجانبان اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لمواطني البلدين. أكدت تقارير إسرائيلية اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله مالك بلوط في أول غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت منذ نحو شهر. وقالت القناة الرابعة عشر الإسرائيلية إن عددا من قادة قوة الرضوان قتلوا إلى جانب مالك بلوط. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ياسرائيل كاتس قد أعلن في بيان مشترك إصدار توجيهات للجيش بشأن غارة استهدفت اجتماعا لقوة الرضوان بهدف تصفية قائدها.
3: ضربي هون يا شباب.
4: هاي الضربة دغري دغري عنا بوش البيت دغري بوش البيت. عندي الضربة.
3: يا عالم في حدا هون؟ في حدا هون؟ في كهربا عم يكهربوا العالم كله. ما حدا يدعر الماي. في واحد هون.
2: إلى الضفة الغربية التي تشهد اعتداءات المستوطنين خلال شهر نيسان بشكل متصاعد حيث اندلعت مئات الهجمات التي طالت الفلسطينيين وممتلكاتهم. وفي قرية المغير شرق رام الله تتجلى تداعيات مقتل طفل برصاص مستوطنين قبل أسبوعين قرب مدرسته في مشهد يعكس وفق الفلسطينيين نمطا متكررا من الاعتداءات يطال حتى أكثر الأماكن حساسية.
5: شيء ما تغير في غرفة الصف الثامن في مدرسة المغير التي يدرس فيها الطفل حسين. مقعد فارغ، كتب مهجورة، وصور تنعي طفلا لم يعد. أوس قتل برصاص المستوطنين قبل أسبوعين أمام مدرسته.
6: يعني اجى المستوطن شافه بيطلع في الاولاد وهيك اجى طخ عليه، يعني اصابه في الراس، يعني اصابه مباشره.
7: كما يقول الفلسطينيون ليس عنفا عابرا بل نهج منظم برعايه جهات نافذه في الحكومه الاسرائيليه لا يستثني حتى الاماكن التي يفترض ان تكون امنه.
5: الطفل اوس واحد من 16 فلسطينيا قتلوا منذ بداية العام برصاص المستوطنين. قرية المغير كغيرها من قرى الضفة الغربية باتت هدفاً يومياً.

0: يهاجم المستوطنون المنازل، يدمرون الممتلكات، يقطعون أشجار الزيتون، ولا يتوانون عن ممارسة القتل، مبررين ذلك بالدفاع عن النفس حتى يعفيهم القانون الإسرائيلي من أي تبعات جنائية. مثل هذه المشاهد أصبحت حالة يومية، عشرات عمليات السطو طالت الماشية، يسرقون الخراف ثم يتحولون هم إلى رعاة في الجبال والتلال الفلسطينية، مدعومين من مؤسسات تسخر لهم كل الإمكانيات للتمدد والسيطرة، والتي امتدت حتى الآن على نحو 40% من أراضي المناطق جيم، فيما غطت عشرات البؤر الاستيطانية الجديدة معظم تلال الضفة الغربية. إسراء الزير من الأراضي الفلسطينية العربية.
1: إلى العراق، فرغم رسائل الدعم الأمريكية لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، إلا أن واشنطن تبدو حريصة على رسم خطوط واضحة لشكل العلاقة المقبلة مع بغداد، عنوانها دعم المؤسسة العسكرية الرسمية لا العودة إلى الانخراط العسكري المفتوح. الاتصال الهاتفي الأخير بين الزيدي ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث حمل تأكيدا على استمرار التعاون الأمني ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي، مع تركيز واضح على إعادة تفعيل برنامج التدريب ورفع كفاءة القوات العراقية. لكن خلف هذا الدعم تظهر شروط أمريكية غير معلنة بالكامل، تتعلق بمستقبل الفصائل المسلحة وضبط السلاح خارج مؤسسات الدولة واستمرار الشراكة الأمنية وفق صيغة الدعم المحدود بدلا من الوجود العسكري المباشر. فيما تحدثت تقارير أيضا عن أن واشنطن لا تمنح الزيدي صكا على بياض، خصوصا في ملف النفوذ الإيراني داخل العراق، رغم الترحيب الأمريكي بتكليفه وتوجيه دعوة له لزيارة واشنطن بعد تشكيل الحكومة. التحرك الأمريكي يأتي أيضا في توقيت حساس بعد دخول الاتفاق المرحلي الخاص بإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش مراحله النهائية، فالمرحلة الأولى اكتملت مطلع هذا العام وشملت إنهاء المهمة العسكرية للتحالف داخل العراق وتسليم قواعد عسكرية والانتقال نحو شراكات أمنية ثنائية تركز على التدريب والاستشارة. أما المرحلة الثانية والمستمرة حتى سبتمبر المقبل فتتعلق بإدارة العمليات المرتبطة بالساحات السورية، انطلاقا من منصات يتم الاتفاق عليها بين بغداد وواشنطن عبر اللجنة العسكرية العليا المشتركة.
2: خط رفيع بين الدولة العراقية والفصائل المسلحة رسمته الحكومة، لكن الإدارة الأمريكية لا تراه واضحا بما يكفي، وفي تفاصيله تحديات أمنية وسياسية شائكة لا تبدو سهلة الحل.
3: ترامب ووزير دفاعه طلبا صراحة من رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي توضيح الخط الفاصل بين الدولة العراقية والجماعات المسلحة بإجراءات واضحة وملموسة هدفها إبعاد مؤسسات الدولة عن الفصائل التي تعتبرها واشنطن موالية لإيران. لكن المشكلة بالنسبة لبغداد أن معظم هذه الجماعات ذابت داخل المؤسسة العسكرية ضمن هيئة الحشد الشعبي التي تأسست عام 2014 لمحاربة داعش.
2: شروط أمريكية قد تعيد رسم خطوط الثقة بين بغداد وواشنطن وتبرهن على وجود عقلية مختلفة في القيادة العراقية، لكن مسؤولين أمريكيين يدركون أن هذا المسار شديد التعقيد، وقد يبدأ فقط ببيان سياسي واضح يؤكد أن الفصائل المسلحة ليست جزءا من الدولة العراقية، يتبع لاحقا إجراءات على الأرض تبقيها بعيدة عن القرارين السياسي والأمني.
4: يسعى الرئيس الأمريكي مع حكومته إلى إبعاد الحكومة العراقية عن إيران والسيطرة أيضا على الميليشيات.
5: ففي تصريحات خاصة بالعربية منذ أيام قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن فشل الحكومة الحالية في منع الهجمات على الأمريكيين فيما يعمل عناصر متصلين بالحكومة العراقية ويوفرون غطاء سياسيا وماليا وعملياتيا للميليشيات، وهذا يؤثر على العلاقات الأمريكية العراقية. وتريد الولايات المتحدة من الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات بهذا الشأن، كما تريد الإدارة الأمريكية

بحسب المعلومات المتوفرة للعربية في واشنطن أن لا يضم رئيس الوزراء الجديد أي وزير من الميليشيات، وأن تتم السيطرة على تصرفات الحشد أو حله ووقف تمويله من قبل الحكومة ومنعه من الاستفادة من أموال

0: بيير غنم العربية واشنطن.
1: ميدانيا في العراق، أكد مصدر أمني للعربية استهداف مقر حزب كوملا الإيراني المعارض في مجمع أزادي شرق أربيل بمسيرتين دون تسجيل إصابات، مع ترجيحات بوقوع أضرار مادية.

0: وعلى وقع التحركات العسكرية الأخيرة في مالي جالت كاميرا العربية في معسكر أمشاش، وهو معسكر يقع في تيساليت ويعد أحد أكبر المعسكرات في شمال مالي. هذا وقد شهد هذا المعسكر تطورات قبل أيام إذ انسحبت منه القوات المالية وفيلق إفريقيا.
1: نحن في معسكر أمشاش قرب مدينة تيساليت في أقصى الشمال المالي، أحد أكبر معسكرات الإقليم. المعسكر الاستراتيجي خضع قبل أيام لسيطرة مقاتلي جبهة تحرير عصواد وحليفتها نصرة الإسلام والمسلمين دون طلقة واحدة، بل باتفاق مع فيلق إفريقيا الروسي والقوات الحكومية المالية، يضمن للآخرة انسحابا آمنا نحو الجنوب على مراحل، حيث تجمعت القوات التي كانت مسيطرة على أمشاش مع تلك المنسحبة من كيدال وتساليت في معسكر أجلهوك غير بعيد من هنا، تمهيدا لانتقالها جنوبا إلى مدينة غاوة. القوات المنسحبة من المعسكر لم تترك سوى الآليات المتعطلة، لأن الاتفاق سمح لها بنقل عتادها وعدتها. المعسكر شاهد على حقب الحرب والسلم واللا سلم واللا حرب، وهو في الأصل قاعدة للجيش المالي طردته منها الحركات الأزوادية والجماعات المسلحة عام 2012، ثم استعادته القوات الفرنسية في عملية سيرفال ليصبح أكبر معسكر لقوة باركان الفرنسية في هذه المنطقة، ثم أصبح مقرا لقوات حفظ السلام الأممية من اسماء. لاحقا سيطرت عليه قوات فاغنر وخلفها فيلق إفريقيا الروسي أيضا قبل انسحابه منذ أيام. إبراهيم مصطفى لقناتي العربية والحدث، معسكر أمشاش قرب مدينة تيساليت.
0: أكد مسؤول أوروبي بأن الطريق لا يزال طويلا أمام اتفاق إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية. واستبقت تصريحات المسؤول الأوروبي جولة منتظرة من المفاوضات الأمريكية الأوروبية خلال أسابيع. وفي الولايات المتحدة أيضا، مقترح جمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي يقضي بتخصيص ما يصل إلى مليار دولار لتحديثات أمنية لجهاز الخدمة السرية، تشمل مشروع قاعة الاحتفالات التي يخطط ترامب لإنشائها في البيت الأبيض. جاء الاقتراح ضمن تشريع أعده تشاك غراسلي بعد حادث اقتحام نقطة تفتيش أمنية خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض، ما أثار جدلا سياسيا.
2: مشروع جديد بقيمة قد تصل إلى مليار دولار يفتح مواجهة ساخنة بين الجمهوريين والديمقراطيين، بعدما قدم الجمهوريون في مجلس الشيوخ بقيادة السيناتور تشاد براسلي مقترحا لتوسيع إنفاق جهاز الخدمة السرية تحت عنوان تعزيز الحماية للرئيس دونالد ترامب، في خطوة تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية مع مشاريع إنشائية مثيرة للجدل داخل مقر الحكم الأمريكي.
3: يأتي التمويل ضمن تشريع عده السيناتور تشاك غراسلي في إطار مشروع إنفاق أوسع يتعلق بإنفاذ القانون وأمن الحدود، ويمكن تمريره عبر آلية المصالحة بأغلبية جمهورية.
2: التفاصيل تكشف أن التمويل المقترح لا يقتصر على إجراءات أمنية تقليدية، بل يمتد ليشمل ترتيبات مرتبطة بمشروع قاعة احتفالات جديدة يخطط ترامب لإنشائها في الجناح الشرقي من البيت الأبيض، مع تخصيصات للبنية الأمنية فوق الأرض وتحتها.
3: ينص المشروع على تخصيص التمويل لتعزيزات أمنية فوق الأرض وتحتها مرتبطة بتحديث الجناح الشرقي، مع منع استخدام الأموال في العناصر غير الأمنية من المشروع.
2: هذا المقترح يأتي ضمن تشريعان يعرف بقانون المصالحة، ما يمنح الجمهوريين القدرة على تمريره دون الحاجة إلى أصوات ديمقراطية.

0: كما يأتي المقترح بعد حادث أمني خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض أعاد فتح ملف الثغرات حول حماية الرئيس.
1: حذرت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا من أنها ستقوم برفع أسعار التذاكر وتقليل عدد الرحلات لتعويض زيادة متوقعة بقيمة 1.7 مليار يورو في فاتورة وقود الطائرات بسبب إغلاق مضيق هرمز. وأشارت الشركة إلى أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط سيشكل تحديا هائلا لصناعة الطيران، وأن احتمال انخفاض توفر الوقود لاحقا خلال العام يمثل عامل خطر إضافي. إلى العناوين. مصادر أمريكية ترجح أن تسلم إيران اليوم ردها للوسطاء بشأن مقترح إنهاء الحرب. الرئيس الأمريكي يتوقع إنهاء الحرب سريعا ويقول إن الاتفاق مع إيران ممكن جدا. كبرى شركات شحن تطالب بضمانات قبل تحريك سفنها العالقة في مضيق هرمز. البنتاغون يعلن عن تطوير صاروخ اعتراضي جديد بتكلفة تقل عن 250 ألف دولار. زميل محمد عثمان معكم على رأس الساعة في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
4: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
6: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
5: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
6: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
5: لنعي، لندرك ما حولنا،
6: لنعرف،
1: نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
7: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
8: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
9: هذه إشارة تدربت لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وعند حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأثره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك، لأن الإشارة دليل.

منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

0: حياكم الله، إنها التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت غرينتش. إنها ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي عناوينها: مصادر أمريكية ترجح أن تسلم إيران اليوم ردها للوسطاء بشأن مقترح إنهاء الحرب.
1: We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
0: الرئيس الأمريكي يتوقع إنهاء الحرب سريعا ويقول إن الاتفاق مع إيران ممكن جدا. كبرى شركات الشحن تطالب بضمانات قبل تحريك سفنها العالقة في مضيق هرمز. البنتاغون يعلن عن تطوير صاروخ اعتراضي جديد بتكلفة تقل عن 250 ألف دولار. العربية توثق الصورة من أكبر معسكر بإقليم أزواد شمالي مالي بعد انسحاب فيلق أفريقيا منه. رجح مصدر في حديث لشبكة CNN أن تسلم إيران اليوم الخميس ردها إلى الوسطاء بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، موضحا أن طهران تجري حاليا مراجعة للمقترح فيما يقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق. وفي السياق، كشف مسؤولون أمريكيون لأكسيوس أن إدارة ترامب تتوقع ردا من طهران خلال 24 ساعة إلى 48 ساعة. وبحسب المصادر فإن الصفقة ليست بعيدة، لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن. ويقول المسؤولون إن البيت الأبيض يريد تحقيق اختراق دبلوماسي بحلول الوقت الذي ينتهي فيه ترامب من رحلته إلى الصين الجمعة المقبل، أو سيلجأ لإصدار أوامر باتخاذ إجراء عسكري. وأضافوا أن إدارة ترامب تعلم أن رد إيران سيكون بطيئا بسبب اختباء مجتبى خامنئي لأسباب أمنية. قبل ذلك، رجح دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران سريعا، مجددا التأكيد على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية لدعم مرشح الحزب الجمهوري بيرت جونز لمنصب حاكم ولاية جورجيا. وخلال مؤتمر في البيت الأبيض، قال ترامب إن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات ممكنا جدا بعد محادثات وصفها بأنها جيدة جدا جرت خلال الساعات الماضية. وأشار ترامب إلى أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، مجددا تعهده بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. وأكد أن إيران إذا ما حصلت على قنبلة نووية ستجعل العالم رهينة بيدها بحسب تعبيره.
1: And this is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon because as tough as they are, we want to keep them alive. We want to keep all of you alive. Iran cannot have a nuclear weapon and they won't. And they've agreed to that, among other things. Yeah. I can tell you this, that as far as the Pope is concerned, and it's very simple, whether I make him happy or I don't make him happy, Iran cannot have a nuclear weapon. And he seemed to be saying that they can. And I say they cannot. Because if that happened, the entire world would be hostage. And we're not going to let that happen. That's my only message.
0: ترامب أشار أيضا إلى أنه خلال الساعات 24 الماضية أجرى البيت الأبيض محادثات مثمرة للغاية مع إيران، كاشفا إلى أن التوصل إلى اتفاق معها وارد جدا. ترامب أكد أيضا أن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم المخصب من إيران.

0: I think we won. Now it's only a question of, look, if we left right now Iran, it would take them 20 years to rebuild. You would call that, we're in good shape, right?
1: Fantastic shape.
0: We're in good shape. And now we're doing well. Now we have to get what we have to get. If we don't do that, we'll have to go a big step further. But with that being said, they want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal.
2: Mr. President, can you tell us what you think about the extracting the uranium from Iran?
0: Yeah, we're going to get it.
2: How will you get it, sir?
0: We're going to get it.
3: الرئيس الأمريكي قال أيضا إن إدارته تتعامل مع أشخاص في إيران يرغبون في إبرام الاتفاق بشدة في ظل الحصار على موانئ إيران.
0: We're dealing with people that want to make a deal very much, and we'll see whether or not they can make a deal that's satisfactory to us. We have it very much under control. The blockade is unbelievable. The Navy's been incredible. The job they did is like a wall of steel. Nobody goes through.
3: المحلل السياسي إيهاب عباس ينضم إلينا الآن من واشنطن. سيد إيهاب، يعني كما تتوقع واشنطن تتوقع أن ترد إيران على مقترحها خلال هذا اليوم أو يوم الغد كحد أقصى، هل نتوقع ردا إيجابيا من إيران أم أنه ثمة مفاجآت يمكن أن تحدث؟
4: أهلا بحضرتك، شكرا على الاستضافة، أهلا بالمشاهدين. نتمنى أن يكون هناك شيء جديد، وأن ما يقوله الرئيس دونالد ترامب سيلقى واقعا ملموسا على الأرض، لأنه خلال الفترة الماضية تكررت تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشكل متكرر بنفس الصورة وفي نفس الإطار، وفي المقابل ينكر الإيرانيون دائما قرب التوصل إلى اتفاق، أو أنهم قدموا تنازلات، أو أنهم يريدون أو يتوسلون كما يقول الرئيس لتوقيع الاتفاق. الصورة الأهم التي أشاهدها خلال هذه الفترة دائما هي صورة الحصار واستمراره، والتي أغضبت الإيرانيين كثيرا، لأنهم أصبحوا بلا حول ولا قوة في مسألة محاولة فكه. هم كانوا يعتقدون أنه يعني بعد مرور 60 يوما الممنوحة للرئيس لاستخدام القوات المسلحة الأمريكية، سيقوم الرئيس بأخذ القوات الأمريكية بعيدا عن منطقة الشرق الأوسط، أو فك الحصار، أو نقل السفن والبوارج والغواصات إلى أماكن بعيدة. لكن ما حدث هو أن الرئيس دونالد ترامب استطاع أن يحول استراتيجية الحرب والقتال إلى استراتيجية حصار لا يستطيع معها الكونغرس الأمريكي أن يطالب الرئيس ب يعني نقل القوات إلى مكان آخر، لأنه حق أصيل للرئيس بإعادة تمركز وتموضع القوات الأمريكية من أي مكان في العالم إلى أي مكان آخر. لذلك وسارع بإنهاء الحرب مباشرة مع نهاية اليوم 60، مع الإبقاء على القوات موجودة هناك وستظل موجودة هناك إلى أقصى مدى ممكن.
3: سيد إيهاب، إذا ما قرأنا بين سطور هذه الصيغة الجديدة والمقترحة أمريكيا المكونة من 14 بند، إذا ما قرأنا بين سطورها، دعني يعني أبدأ من العنوان الأول. هل إيران الآن لديها إرادة وقدرة واستطاعة أن تتنازل عن هذا اليورانيوم المخصب؟
4: هي الفكرة أن إيران إذا ما تركناها لإرادتها، أو النظام الإيراني إذا ما تركناه لإرادته وقدرته، فهو لن يقدم أي شيء. هم يقدمون أو سيقدمون ما سيقدمونه بسبب الضغوط الأمريكية، سواء الحصار أو الضغط العسكري. بالإضافة إلى أنه أنا أتوقع أن يكون هناك أيضا خلال الفترة القليلة القادمة ضغط عالمي بسبب مضيق هرمز، واحتمالية أن يكون هناك حشد عالمي، يعني كما أنه مثلا كوريا الجنوبية بدأت تفكر في أن تشارك في تأمين السفن في مضيق هرمز كمثال، يعني فربما دول أخرى تنضم لهذا الأمر. لكن الإيرانيون لو تركوا لأنفسهم ويتخذون القرار لن يقدموا أي شيء على طاولة التفاوض، وسيظلون كما هم يعني. فأنا أعتقد أن الضغط الأمريكي الكبير الذي يمارس اليوم هو الذي سيكون سببا في تقديم هذه التنازلات،
3: وسيجعلهم يفعلون ذلك. من واشنطن المحلل السياسي إيهاب عباس، شكرا جزيلا لك.
4: تحياتي فندم.
3: صفحة واحدة قد تنهي الحرب بين واشنطن وطهران، بل وتمهد لاتفاق تاريخي خلال الساعات 48 القادمة. السؤال المطروح هنا، هل تتخلى إيران عن اليورانيوم المخصب؟

وتقدم تنازلات حقيقية لإنقاذ اقتصادها المنهار؟ لعله سؤال مهم. مسودة الاتفاق التي تتكون من 14 بندا سيتم من خلالها الإعلان عن نهاية كافة التحركات العسكرية ووضع إطار لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا، طبعا مع ترجيحات بأن تعقد الجولات المقبلة في كل من إسلام أباد وجنيف. وبحسب الصيغة الحالية يشمل الاتفاق رفع القيود المفروضة على العبور من مضيق هرمز، إلى جانب طبعا التزام طهران بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة بين 12 إلى 15 عاما مقابل رفع العقوبات الأمريكية وفك الحصار البحري. هنا تحديدا مشاهدينا طرحت واشنطن مهلة 48 ساعة حتى تقرر طهران إما الموافقة وفتح مسار جديد أو ترك الباب مفتوحا أمام احتمالية عودة الحرب طبعا واستمرار حالة الجمود. المسودة ستضمن أيضا الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج وبدء فترة مفاوضات تستمر لـ30 يوما طبعا للتوصل إلى اتفاق تفصيلي بشأن كافة المسائل الخلافية بين الجانبين. يجري النقاش حول بند تلتزم إيران بموجبه بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض، والالتزام كذلك بنظام تفتيش معزز يتضمن عمليات تفتيش مفاجئة وينفذها مفتشو الأمم المتحدة. طبعا ذلك إلى جانب تعهد إيران بعدم السعي مطلقا، نعم مطلقا، لامتلاك سلاح نووي. قد توافق على إخراج مخزون اليورانيوم وهو طبعا مطلب أمريكي رئيسي كانت طهران دائما وأبدا ما ترفضه.

0: معنا الآن من لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. أهلا بك سيد عارف. يعني ما الذي دفع الآن إيران ربما لتكون أقرب إلى حالة الاتفاق، مع العلم بأن في الفترة الماضية كانت هنالك حالة إنكار من الجانب الإيراني أنها لن تتفاوض في ظل وجود الحصار، وأنها لن تصل إلى نتائج في ظل وجود الضغوط الأمريكية. الآن بدأ وكأن كل شيء قد تغير مع وجود الحصار، هي الآن تفاوض، بل وبتنا أقرب نقطة من حالة الاتفاق الآن.
1: تحية طيبة لك وأهليكم الكرام. الواقع أنا أعتقد بأن على خلاف التصريحات المتفائلة الأمريكية، المؤشرات على الأرض والتحركات الإيرانية بل حتى تصريحاتها وتحركاتها الدبلوماسية ليست بهذا التفاؤل الذي عليه الإدارة الأمريكية. قد تكون هنالك بعض الاختراقات حصلت بعد إبراز الدور الصيني. نحن لا ننسى بأن دور الصين مهم جدا ومؤثر على الجانب الإيراني. يعني بعض التحركات حصلت في الصين بمعنى أنها منعت إعطاء مزيد من الأموال إلى بعض المصافي التي تتعامل مع الجانب الإيراني. كما نعلم أيضا بأن الصين تضررت الآن من خلال مضيق هرمز. لذلك علينا أن نفكك بين ثلاثة ملفات وبالتالي نفهم الصورة أفضل.
0: طيب.
1: الملف الأول إنهاء الحرب، الملف الثاني هو فتح مضيق هرمز، والملف الثاني التوافق على إطار شامل ربما يفضي إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. نحن ربما أقرب إلى الملفين الأولين بمعنى إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز،
0: لكن
1: كل البعد من الاتفاق الشامل مع
0: لكن
1: الولايات.
0: بدأ وكأننا يعني أمام مؤشرات إيجابية تتعلق بالنقطة الثالثة، وهي مسألة تخصيب اليورانيوم. ثمة نقاط تمت الإشارة إليها فيما يتصل بتسليم اليورانيوم المخصب، وهذه ضمن النقطة الثالثة التي تحدثت عنها. ذلك أيضا التزام إيراني بعدم استئناف التخصيب على الأقل لمدة بين 12 عاما إلى 15 عاما، وبالتالي عمليا نحن أمام النقطة الثالثة التي تحدثت عنها، وهي الإطار العام للملف النووي.
1: يعني أنا أعتقد حتى إذا كان هذا الأمر موجود وضمن الاتفاق، وأنا أستبعده صراحة، بمعنى أن الآن التصريحات الإيرانية

0: تتوافق مع هذا الاتجاه. إذا ما تبعنا تصريح بيزيشكيان باتصاله مع ماكرون، وكذلك قول غاليباف بأننا أقرب إلى جولة جديدة من الحرب، ربما نصطدم بخطاب مختلف تماما، بل حتى يعني المسؤولين الإيرانيين غاليباف وبيزيشكيان تحدثوا ربما عن هجوم مباقت، ربما يتخذ من هذا الإطار المتفائل الأمريكي على أنه ذريعة، كما حصل في الحرب الأربعين يوم أو الاثني عشر يوما، لهجوم مباغت جديد، وبالتالي إيران تتعامل من هذا المنظور، لا تتعامل على أننا قريبون من اتفاق. نعم، قد
1: نعم
0: يكون هنالك مفاجأة، قد تكون هنالك ربما اختراقات قد حصلت، لكنما المؤشرات الآن لا تزال بعيدة كل البعد. ولا ننسى أيضا بأن هنالك قانون برلماني يعرف بالخطوة الاستراتيجية، سنه البرلمان، إذا ما اتفق الجانب الإيراني
1: نعم
0: على مثل هذا الاتفاق، يحاكم الرئيس الجمهورية على أنه ارتكب الخيانة العظمى،
1: واضح.
0: كما موجود في البرلمان الإيراني.
1: من لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر، تحياتي لك. نفت إيران ضلوع قواتها المسلحة في الانفجار الذي استهدف سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز هذا الأسبوع. وأكدت السفارة الإيرانية في سول رفضها القاطع لأي اتهامات تربط طهران بالحادث الذي ألحق أضرارا بالسفينة. ميدانيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في منشور عبر حسابها على إكس بأنها تواصل التعزيزات الجوية وتوفير قدرات تضمن نقل الإمدادات والمعدات بما يحافظ على جاهزية القوات لتنفيذ مهامها في المنطقة. في مقابل هذه التطورات، أعلن وزير الجيش الأمريكي أنه يسعى خلال عام لتطوير صاروخ اعتراضي جديد بتكلفة تقل عن 250 ألف دولار، ما يمثل جزءا بسيطا من تكلفة صواريخ باتريوت الاعتراضية التي استخدمت بكثافة خلال الحرب مع إيران، تبلغ قيمة الواحد منها 4,400,000 دولار. وبعد أن وجد الجيش الأمريكي نفسه أمام هذه المبالغ الطائلة باستخدام صواريخ باتريوت، لجأ إلى صاروخ هايدرا 70 الملقب بمايت ماوس، وهو صاروخ صغير موجه بالليزر طور لضرب أهداف أرضية قبل تحويله إلى سلاح لاعتراض المسيرات. يعتمد النظام على صاروخ أمريكي قديم أضيف له طقم توجيه مزود بأجنحة بل ومستشعرات ليزر، أصبح قادرا على تعقب أهداف متحركة وإصابتها بدقة. كلفة الصاروخ الواحد تقارب 40,000 دولار فقط، ما يجعله بديلا أرخص بكثير من أنظمة الدفاع التقليدية كالباتريوت. ويطلق هايدرا 70 من الطائرات أو يطلق من الطائرات والمروحيات وحتى المنصات الأرضية المتحركة، وقد استخدمته القوات الأمريكية بالفعل لاعتراض مسيرات الحوثيين فوق البحر الأحمر العام الماضي. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته على تروث سوشيال بيانا قارن فيه بين مدة حرب إيران بسبعة حروب أخرى خاضتها واشنطن. وأظهرت بيانات ترامب أن حرب إيران هي الأقل مدة بواقع 6 أسابيع فقط، فيما استغرقت الحرب الأفغانية مثلا 543 أسبوعا، ودامت حروب أخرى لمئات الأسابيع. أدانت الإمارات بيان وزارة الخارجية الإيرانية مؤكدة رفضها القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادتها أو أمنها. وقالت الخارجية الإماراتية إن علاقات الدولة وشراكاتها الدولية والدفاعية شأن سيادي خالص، ولا يحق لأي طرف أن يستخدمه ذريعة للتهديد أو التدخل أو التحريض. وأكدت الوزارة أن أي خطاب يتضمن تهديدا مباشرا لأمن الدولة أو منشآتها يعد سلوكا مرفوضا. في هذه النشرة بعد الفاصل، الاتحاد الدولي لعمال النقل يقول إنه تلقى أكثر من 2,000 طلب مساعدة من بحارة عالقون في مضيق هرمز.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: أهلا بكم من جديد. نتابع من مفاوضات إيران والولايات المتحدة، حيث شدد وزير خارجية باكستان إسحاق دار على أن إسلام أباد سعت ولا تزال تسعى جاهدة لتحويل وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا إلى نهاية دائمة لهذه الحرب.
1: بذلنا قصارى جهدنا لإقناعهم بالانضمام إلينا عبر مفاوضات مباشرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وهو ما تحقق. في البداية كان هناك وقف، ثم تم تمديده، ثم تمديد ثاني، ثم ثالث. على الأقل توقف مقتل المئات من الأشخاص يوميا، وكان العدد يصل إلى الآلاف. نسعى جهدنا لتحويل وقف إطلاق النار هذا إلى نهاية دائمة لهذه الحرب.
0: معنا من إسلام أباد الصحفي عبد الله خلوف. أهلا بك عبد الله. يعني ما الذي يدور الآن في كواليس هذه المفاوضات غير المباشرة بين الجانب الأمريكي والجانب أيضا الإيراني بوساطة باكستانية؟
2: نعم، الحقيقة من الجانب الباكستاني نعلم القليل. دائما نذكر بأنه لا توجد تصريحات رسمية، لكننا دائما نعتمد على المصادر وبعض التسريبات. الحقيقة من الجانب الباكستاني بدأنا نعلم بأن هذه المرحلة، يعني إيران لم ترفض هذا المقترح، هذه 14 نقطة إطلاقا، لكنها أيضا لم توافق عليه بشكل نهائي. علمنا من بعض المصادر الباكستانية أو من مصدر باكستاني بأن إيران تفاوض الآن على التفاصيل الأخيرة لهذا المقترح، وأيضا بدأ الحديث والتداول في أروقة السياسة وبعض همسات حول الكثير من النقاط من هذا المقترح. ربما استطعنا التقاط 12 نقطة منها، لسنا متأكدين الحقيقة. كما قلت، نحن دائما ليست لدينا مصادر رسمية، الباكستانيون لا يصرحون، لكن هناك 12 نقطة بدأ الحديث عنها هنا وهناك، وبعض الهمسات في أروقة السياسة الباكستانية. إن اتسع الوقت ربما نسرد بعضا منها. في البداية لدينا وقف شامل للأعمال القتالية ووقف الضربات المباشرة، هذا ما يتحدث عنه الباكستانيون، تثبيت الهدنة فورا ثانيا وقف الهجمات البحرية في هرمز، بمعنى أن إيران تخفف القيود وأمريكا توقف التصعيد البحري. ثالثا، وهي نقطة مهمة، تعليق أو تجميد التخصيب العالي لليورانيوم فوق مستويات معينة لفترة طويلة نسبيا. النقطة الرابعة، وهي نقل أو تخزين اليورانيوم عالي التخصيب خارج إيران، وهذه أخطر نقطة وأكثرها تداولا الآن في أروقة السياسة. الأسماء المطروحة للنقل حاليا، سمعنا أنه تم ذكر روسيا أو آلية رقابة متعددة الأطراف، لسنا متأكدين حتى الآن، ما زلنا بحاجة للتأكد أكثر. خامسا، فرض رقابة نووية موسعة لكن ليست بصيغة استسلام.

0: نعم كامل، وهذا ما كنت قد ذكرته يوم أمس، يعني عندما سئلت ما هي المرونة التي ستقدمها الولايات المتحدة الأمريكية للجانب الإيراني، كان لدي تأكيد بأن المرونة التي ستقدمها أنها لن تخرج إيران بالشكل المذل وبشكل استسلام كامل ورقابة تدريجية ومرينة نسبيا. النقطة السادسة، تجميد توسيع البرنامج النووي، لا أجهزة طرد إضافية كبيرة، لا توسع سريع للبنية النووية. النقطة السابعة، تخفيف تدريجي للعقوبات خصوصا النفط والتحويلات وبعض الأموال المجمدة. وعلمنا أيضا عن النقطة الثامنة، إعادة فتح تدريجي لمضيق هرمز مع شرط ضمانات للملاحة الدولية. النقطة التاسعة، إنشاء آلية اتصال أمنية بين الوسطاء وإيران وواشنطن لمنع الانفجار المفاجئ. النقطة العاشرة، بدء مفاوضات تفصيلية لمدة 30 يوما حول النووي، العقوبات، الترتيبات الأمنية. والحادية عشرة، تأجيل الملفات الأصعب مثل الصواريخ والوكلاء والنفوذ الإقليمي، أي عدم بحثها فورا. النقطة الثانية عشرة، التي حصلنا عليها ضمانات متعددة الأطراف، وهناك بعض الأسماء المتداولة، عمان، باكستان، عمان، الصين، روسيا والخليج. حقيقة هذا ما استطعنا التقاطه حقيقة وجمعناه، أنا جمعته بشكل شخصي. الكثير من الأحاديث بدأت تدور في أروقة السياسة، ربما يتأكد الكثير من هذه النقاط، ربما كلها مؤكدة، ربما بعضها يعني قد لا يكون مؤكدا.
1: إفادة وافية تماما، أشكرك عليها. من إسلام أباد الصحفي عبد الله خلوف، تحياتي لك. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة إزالة مخزون إيران من اليورانيوم وتفكيك قدراتها على التخصيب.
2: سأتحدث الليلة مع الرئيس ترامب، هناك تنسيق كامل بيننا ولا مفاجآت، نتشارك أهدافا مشتركة أبرزها إخراج المواد المخصبة من إيران وتفكيك قدرات التخصيب الإيرانية. الرئيس ترامب يؤمن بأنه يستطيع تحقيق ذلك بطريقة أو بأخرى، لكننا مستعدون لكل سيناريو، وهذه هي توجيهاتي أيضا للجيش وللأجهزة الأمنية. إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، وإيران وأتباعها أضعف من أي وقت مضى.
1: في نقطة ترتبط بهذه المفاوضات، والستريت جورنال تنقل عن مسؤولين وتقول قضية دور إيران في هرمز لا تزال عالقة دون حل في المفاوضات، إذن نحن أمام يعني عقبة تتصل بمضيق هرمز. بحسب ما نقلت والستريت جورنال عن مسؤولين أن هذه القضية تحديدا التي ترتبط بدور إيران في مضيق هرمز هي نقطة عالقة حتى الآن بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. نعود للموقف الإسرائيلي فيما يتصل بتفكيك قدرات إيران. معنا من القدس مراسل العربية محمد الصياد. محمد، ما هو جديد المواقف الإسرائيلية وما سمعناه من نتنياهو قبل قليل فيما يتصل بهذا الموقف الإسرائيلي وأن لديهم في إسرائيل أهداف مشتركة مع الجانب الأمريكي هي ترتبط أولا بتفكيك قدرات إيران وأيضا تحجيم هذه النوايا، نوايا التخصيب طبعا لليورانيوم، ما الجديد؟
3: الموقف الإسرائيلي العلني هو يتماهى مع الموقف الأمريكي، بمعنى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال بأنه لم يتفاجأ وبأن إسرائيل لم تتفاجأ بهذا الاتفاق المحتمل، أو على الأقل الحديث عن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وكذلك إيران. لكن في ذات الوقت نتنياهو شدد على أن الرئيس الأمريكي يضع خطوطا لإيران لا يمكن تجاوزها، وفيما يتعلق بالنووي المخصب بكمية اليورانيوم المخصب، وبالتالي هناك مطلب أمريكي وهذا ما تؤكد عليه إسرائيل بضرورة إخراج اليورانيوم المخصب الكمية إلى طرف ثالث، ربما إلى الولايات المتحدة، ربما إلى طرف ثالث، لم تتضح الصورة بعد. لكن مجرد القبول بإخراج هذه الكمية ربما هذا يعني يعطي انطباعا في إسرائيل بأن يعني تحقق إنجاز ما. هذا على الأقل الموقف العلني، لكن في ذات الوقت هناك مواقف خصوصا تصدر من المؤسسة العسكرية، بمعنى أنه يقولون في إسرائيل بأن المهمة لم تنجز بعد، وأن أي اتفاق سيء، بمعنى أي اتفاق يشابه أو مماثل لاتفاق الذي وقع في عهد الرئيس الأسبق أوباما فأنه سيكون اتفاقا سيئا بطبيعة الحال من المنظور الإسرائيلي بالنسبة للإسرائيليين، وبأنه لن يحقق الأهداف الإسرائيلية، لأن الأهداف الإسرائيلية التي وضعت خلال العامين الأخيرين تتضمن الجماعات المدعومة إيرانيا في المنطقة، تتضمن الصواريخ الباليستية، تتضمن

0: كثير من الأمور، حتى أن عندما أطلقت أو انطلقت العمليات المشتركة كان هناك هدف وهو إسقاط النظام، أو على الأقل تغير بعد ذلك وبات يقولون في إسرائيل تهيئة الظروف لإسقاط هذا النظام، وبالتالي طيب. لم يتحقق.
1: أنطلق من هذه الجزئية الأخيرة يا محمد، والتي تحدثت عنها أن إسرائيل هي لا تريد أن يعني أن تصل الولايات المتحدة مع إيران إلى اتفاق سيء بالنسبة لإسرائيل. هل هنالك نسبة شك لدى الجانب الإسرائيلي أن دونالد ترامب يمكن أن يمضي إلى اتفاق يراعي مصالح الولايات المتحدة ولا يراعي مصالح إسرائيل كذلك؟
0: دائما في إسرائيل يؤكدون بأن الرئيس الأمريكي سيراعي المصالح الأمنية الإسرائيلية والمتطلبات الأمنية الإسرائيلية، لذلك كانت هناك دائما في الموقف العلني أيضا نقول دائما نركز على موقفين في إسرائيل، الموقف العلني والمواقف في داخل الغرف المغلقة. الموقف العلني يقولون بأن الولايات المتحدة تراعي المصالح الإسرائيلية، لكن في ذات الوقت يعني في داخل الغرف المغلقة وبحسب ما يتم تسريبه دائما هناك قلق، هناك مخاوف من أن يذهب الرئيس الأمريكي نحو اتفاق ربما لا يشمل الكثير من المطالب الإسرائيلية. إسرائيل لديها مطلب في برنامج الصواريخ الباليستية، لديها مطلب في الجماعات المدعومة إيرانيا، لديها أيضا الكثير من الأمور والمطالب المتعلقة بالنووي أو المشروع النووي بشكل عام، وليس فقط يعني تجميد العمل في المشروع النووي 12 عاما، لديها مطالب تتعلق برفع العقوبات عن إيران والعقوبات الاقتصادية، لأن إسرائيل ترى بأن رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران هذا سيؤدي في النهاية إلى أن النظام الإيراني سيعيد تأهيل نفسه مرة أخرى، لأن إسرائيل لا تثق بالنظام الإيراني، وهذا بات يعني واضحا منذ سنوات طويلة بأن هناك شك إسرائيلي في النظام الإيراني وفي نوايا النظام الإيراني في النهاية، لأنه في السنوات الأخيرة حتى وصل الأمر إلى أن إسرائيل يعني من الصعب كما يقول بعض المراقبين الإسرائيليين أن الصعب أن تتعايش مع هذا النظام الإيراني، خصوصا بعد العمليات العسكرية الأخيرة سواء في العام الماضي أو حتى قبل شهرين. لذلك تم الحديث عن ضرورة إسقاط النظام في إسرائيل، الآن يغيب هذا الهدف الاستراتيجي، لا يتم الحديث عنه كثيرا، ربما سيكون هناك عمل فيما بعد كما سرب بعض المسؤولين في الموساد بأن هذا الهدف سيحتاج إلى وقت، سيحتاج إلى أشهر وربما سنوات من أجل تهيئة الظروف لإسقاط النظام الإيراني، لكن هناك قلق، هناك مخاوف من أن يكون هناك أي قرار مفاجئ من الرئيس الأمريكي، هذا واضح.
1: من القدس مراسل العربية محمد الصياد، شكرا جزيلا لك. تلقى منسق إقليمي لاتحاد عمال النقل أكثر من 2000 نداء استغاثة من بحارة عالقين في الخليج العربي عقب إغلاق مضيق هرمز. وبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن المنسق في الاتحاد محمد الرشيدي بات يمثل شريان حياة وحيد لهؤلاء البحارة، حيث يتابع هو وفريقه تأمين الإمدادات والرواتب العالقة للطواقم العالقة. وتشير تقديرات الصحيفة إلى وجود أكثر من 20,000 بحار عالق يواجهون نقصا في الإمدادات والغذاء. هذا وحذرت كبرى شركات الشحن سفنها بمضيق هرمز من مخاطر التحرك. ونقلت شبكة CNN عن عدد من الشركات قولهم إنهم يريدون ضمانات بأمن المرور قبل تحريك السفن العالقة بالمضيق. وذكرت شركات الشحن أنها توصي طواقم السفن في هرمز بتوخي أقصى درجات الحذر. وكانت وكالات إيرانية ذكرت أنه جرى توجيه رسالة للسفن التجارية في المضيق تقول إن موانئها مستعدة تماما لتقديم الخدمات البحرية العامة والدعم لهذه السفن. وضمن استعدادات أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بالتنسيق مع بريطانيا، عبرت حاملة الطائرات الفرنسية شارل دي غول قناة السويس متجهة إلى البحر الأحمر. يأتي هذا التحرك بالتزامن مع دعوة الرئيس الفرنسي ماكرون للولايات المتحدة وإيران إلى التوصل لتفاهم يضمن استمرار الملاحة. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تعطيل ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني في خليج عمان. وقالت القيادة المركزية إنها أطلقت قذائف باتجاه ناقلة النفط الإيرانية حسناء بعد محاولتها خرق الحصار، مضيفة أن الناقلة لم تمتثل للإنذارات ما استدعى منع تقدمها.

0: تتسع تداعيات أزمة مضيق هرمز لتصل إلى قطاعات حيوية داخل فرنسا وفي مقدمتها الزراعة، حيث يضغط ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة مباشرة على كلفة الإنتاج ويضع المزارعين أمام موسم أكثر صعوبة. فادي الدهوك.
1: بين مضيق هرمز وهذا الحقل آلاف الكيلومترات، لكن في الاقتصاد المسافة لا تقاس بالجغرافيا فقط، بل تقاس بسعر لتر الوقود وبثمن كيس السماد وبقدرة المزارع على أن يزرع من دون أن يخسر.
2: في مزرعة كيفين تظهر أزمة هرمز في الفواتير، الوقود الزراعي، الأسمدة ومنتجات حماية النباتات، كلها أصبحت أثقل على المزارع.
3: الأسمدة ارتفعت كثيرا، وكذلك كل ما يتعلق بمنتجات حماية النباتات. بالنسبة إلى الأسمدة، سجلنا زيادة تفوق 100% منذ الحرب في الشرق الأوسط. الدولة تمنحنا مساعدات بقيمة أقل من ربع يورو لكل لتر، وهذا لا يساوي شيئا مقارنة بما نتحمله من أعباء.
2: لكن العبء الأكبر يبقى الوقود، فكل آلة في الحقل تعني استهلاكا جديدا، وكل ساعة عمل باتت تحتاج إلى حسابات كثيرة.
3: جرار كهذا يستهلك نحو 70 لترا في الساعة، وعندما نرى سعر المازوت الذي أصبحنا ندفعه بضعف السعر تقريبا، نحاول تجنب إخراج الجرارات قدر الإمكان. آلة الحصاد تستهلك 100 لتر في الساعة، لذلك لا نعرف كيف سنتحمل ذلك.
2: يرى كيفين أن هذه الزيادات ليست مرتبطة فقط بنقص الإمدادات، بل هناك أيضا مضاربة واستغلال للأزمة.
3: بعد يوم واحد من الحرب كان سعر المازوت قد ارتفع أقل من نصف يورو لكل لتر. 20% فقط من النفط يمر عبر مضيق هرمز، لذلك انعكاس الأسعار لا يرتبط فقط بالمضيق.
2: بالنسبة لمعظم المزارعين، المشكلة الأكبر لم تبدأ بعد، ففي موسم الحصاد ترتفع الكلفة أكثر، لأن كل آلة تستهلك 100 لتر من الوقود في الساعة. وإلى أن يحين موسم الحصاد، يقول كيفين إنه بات مضطرا لإجراء عمليات الصيانة وإصلاح الأعطال بنفسه، وأحيانا بمساعدة من أصدقائه، حتى يوفر التكاليف التي سيطلبها الميكانيكي. فادي الدهوك، العربية، باريس.
0: نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. إيران تستهدف حزبا معارضا في أربيل شمالي العراق، ولدينا أيضا ترتيبات أمنية لحماية الرئيس الأمريكي تشعل خلافا بين الجمهوريين والديمقراطيين.
4: في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
0: أهلا بكم من جديد. بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة التطورات الإقليمية وسبل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. وعقب اللقاء وقع الجانبان اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لمواطني البلدين. أكدت تقارير إسرائيلية اغتيال

0: القائد قوة الرضوان في حزب الله مالك بلوط في أول غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت منذ نحو شهر. وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن عددا من قادة قوة الرضوان قتلوا إلى جانب مالك بلوط. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس قد أعلنا في بيان مشترك إصدار توجيهات للجيش بشأن غارة استهدفت اجتماعا لقوة الرضوان بهدف تصفية قائدها. ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي قبيل جولة تفاوض ثالثة مرتقبة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 2715 والجرحى إلى 8353.
1: ضربي هون يا شباب.
2: هاي الضربة دغري دغري عنا، بوش البيت دغري بوش البيت، عندي الضربة يا عالم.
0: إلى الضفة الغربية حيث صعد الجيش الإسرائيلي من عملياته، إذ شنت قواته حملة اقتحامات ومداهمات في عدة مناطق بالضفة الغربية. بالضفة الغربية تخللتها عمليات اعتقال وتفتيش منازل وإغلاق طرق رئيسية. طالت الاعتقالات شبانا في نابلس ورام الله وقلقيلية، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات دهم في بلدات ومخيمات عدة، وأغلقت طرقا بالسواتر الترابية شمال الخليل. وفي الضفة أيضا تصاعدت اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين خلال شهر نيسان. تفاصيل أكثر في تقرير التالي.
3: شيء ما تغير في غرفة الصف الثامن في مدرسة المغير التي يدرس فيها الطفل حسين. مقعد فارغ، كتب مهجورة، وصور تنعي طفلا لم يعد. أوس قتل برصاص المستوطنين قبل أسبوعين أمام مدرسته.
4: يعني اجى المستوطن شافه بيطلع في الاولاد وهذا اجى طخ عليه، يعني اصابه في الراس، يعني اصابه مباشره.
5: كما يقول الفلسطينيون ليس عنفا عابرا بل نهج منظم برعايه جهات نافذه في الحكومه الاسرائيليه، لا يستثني حتى الاماكن التي يفترض ان تكون امنه.
3: الطفل اوس واحد من 16 فلسطينيا قتلوا منذ بداية العام برصاص المستوطنين. قرية المغير كغيرها من قرى الضفة الغربية باتت هدفا يوميا. يهاجم المستوطنون المنازل، يدمرون الممتلكات، يقطعون أشجار الزيتون ولا يتوانون عن ممارسة القتل، مبررين ذلك بالدفاع عن النفس حتى يعفيهم القانون الإسرائيلي من أي تبعات جنائية. مثل هذه المشاهد أصبحت حالة يومية. عشرات عمليات السطو طالت الماشية، يسرقون الخراف ثم يتحولون هم إلى رعاة في الجبال والتلال الفلسطينية، مدعومين من مؤسسات تسخر لهم كل الإمكانيات للتمدد والسيطرة، والتي امتدت حتى الآن على نحو 40% من أراضي المناطق جيم، فيما غطت عشرات البؤر الاستيطانية الجديدة معظم تلال الضفة الغربية. إسراء الزير من الأراضي الفلسطينية العربية.
0: الآن إلى العراق. فرغم رسائل الدعم الأمريكية لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، إلا أن واشنطن تبدو حريصة على رسم خطوط واضحة لشكل العلاقة المقبلة مع بغداد، عنوانها دعم المؤسسة العسكرية الرسمية للعودة إلى الانخراط العسكري المفتوح. الاتصال الهاتفي الأخير بين الزيدي ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث حمل تأكيدا على استمرار التعاون الأمني ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي، مع تركيز واضح على إعادة تفعيل برامج التدريب ورفع كفاءة القوات العراقية. لكن خلف هذا الدعم تظهر شروط أمريكية غير معلنة بالكامل، تتعلق بمستقبل الفصائل المسلحة وضبط السلاح خارج مؤسسات الدولة واستمرار الشراكة الأمنية وفق صيغة الدعم المحدودة بدلا من الوجود العسكري المباشر. فيما تحدثت تقارير أيضا عن أن واشنطن لا تمنح الزيدي صكا على بياض، خصوصا في ملف النفوذ الإيراني داخل العراق، رغم

0: الترحيب الأمريكي بتكليفه وتوجيهه دعوة أو توجيه دعوة له لزيارة واشنطن بعد تشكيل الحكومة. التحرك الأمريكي يأتي أيضا في توقيت حساس بعد دخول الاتفاق المرحلي الخاص بإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش مراحله النهائية. فالمرحلة الأولى اكتملت مطلع هذا العام وشملت إنهاء المهمة العسكرية للتحالف داخل العراق وتسليم قواعد عسكرية والانتقال نحو شراكات أمنية ثنائية تركز على التدريب والاستشارة. أما المرحلة الثانية والمستمرة حتى سبتمبر المقبل فتتعلق بإدارة العمليات المرتبطة بالساحة السورية انطلاقا من منصات يتم الاتفاق عليها بين بغداد وواشنطن عبر اللجنة العسكرية العليا المشتركة.
1: خط رفيع بين الدولة العراقية والفصائل المسلحة رسمته الحكومة، لكن الإدارة الأمريكية لا تراه واضحا بما يكفي، وفي تفاصيله تحديات أمنية وسياسية شائكة لا تبدو سهلة الحل.
2: ترامب ووزير دفاعه طلبا صراحة من رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي توضيح الخط الفاصل بين الدولة العراقية والجماعات المسلحة بإجراءات واضحة وملموسة هدفها إبعاد مؤسسات الدولة عن الفصائل التي تعتبرها واشنطن موالية لإيران. لكن المشكلة بالنسبة لبغداد أن معظم هذه الجماعات ذابت داخل المؤسسة العسكرية ضمن هيئة الحشد الشعبي التي تأسست عام 2014 لمحاربة داعش.
1: شروط أمريكية قد تعيد رسم خطوط الثقة بين بغداد وواشنطن وتبرهن على وجود عقلية مختلفة في القيادة العراقية، لكن مسؤولين أمريكيين يدركون أن هذا المسار شديد التعقيد وقد يبدأ فقط ببيان سياسي واضح يؤكد أن الفصائل المسلحة ليست جزءا من الدولة العراقية، يتبع لاحقا إجراءات على الأرض تبقيها بعيدة عن القرارين السياسي والأمني.
3: يسعى الرئيس الأمريكي مع حكومته إلى إبعاد الحكومة العراقية عن إيران والسيطرة أيضا على الميليشيات.
4: ففي تصريحات خاصة بالعربية منذ أيام قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن فشل الحكومة الحالية في منع الهجمات على الأمريكيين فيما يعمل عناصر متصلين بالحكومة العراقية ويوفرون غطاء سياسيا وماليا وعملياتيا للميليشيات، وهذا يؤثر على العلاقات الأمريكية العراقية. وتريد الولايات المتحدة من الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات بهذا الشأن، كما تريد الإدارة الأمريكية بحسب المعلومات المتوفرة للعربية في واشنطن أن لا يضم رئيس الوزراء الجديد أي وزير من الميليشيات، وأن تتم السيطرة على تصرفات الحشد أو حله ووقف تمويله من قبل الحكومة ومنعه من الاستفادة من أموال الدولة والاستثمارات من مشاريع مائية.
3: وتنتظر الإدارة الأمريكية أن يتجاوب رئيس الوزراء المعين مع مطالبها بدلا من الذهاب إلى مواجهة. بيير غانم، العربية، واشنطن.
0: ميدانيا في العراق، أكد مصدر أمني للعربية استهداف مقر حزب كوملا الإيراني المعارض في مجمع آزادي شرق أربيل بمسيرتين من دون تسجيل إصابات مع ترجيحات بوقوع أضرار مادية.

0: وعلى وقع التحركات العسكرية الأخيرة في مالي، جالت كاميرا العربية في معسكر أماشاش، وهو معسكر يقع قرب تيساليت ويعد أحد أكبر المعسكرات في شمال مالي. وقد شهد هذا المعسكر تطورات قبل أيام، إذ انسحبت منه القوات المالية وفيلق أفريقيا.
1: نحن في معسكر أماشاش قرب مدينة تيساليت في أقصى الشمال المالي، أحد أكبر معسكرات الإقليم. المعسكر الاستراتيجي خضع قبل أيام لسيطرة مقاتلي جبهة تحرير أزواد وحليفتها نصرة الإسلام والمسلمين دون طلقة واحدة، بل باتفاق مع فيلق أفريقيا الروسي والقوات الحكومية المالية، يضمن للآخرة انسحابا آمنا نحو الجنوب على مراحل، حيث تجمعت القوات التي كانت

كانت مسيطرة على أمشاش مع تلك المنسحبة من كيدال وتساليت في معسكر أجل هوك غير بعيد من هنا، تمهيدا لانتقالها جنوبا إلى مدينة غاوا. القوات المنسحبة

0: وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، دعت موسكو البعثات الأجنبية في كييف لضمان إجلاء العاملين فيها ورعاية دولها من العاصمة الأوكرانية في الوقت المناسب، إذ شنت أوكرانيا هجمات على روسيا أثناء الاحتفال بعيد النصر في 9 مايو، محذرة من أن ردها سيكون حتميا. في بيان أصدره مندوبها إلى الأمم المتحدة، أعلنت كوريا الشمالية بأنها غير ملزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وذلك رغم ما وصفته بالضغوط والرغبات الأحادية، مؤكدة بأن السلاح النووي هو حق تم تكريسه في دستور البلاد. في تطور سياسي يحسب للحزب الجمهوري، حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتصارا في الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ بولاية إنديانا، ما يعزز نفوذ حزبه الجمهوري قبل انتخابات الكونغرس المقبلة. وبحسب الفرز الأولي، فاز 5 من أصل 7 مرشحين مدعومين من ترامب. وفي الولايات المتحدة أيضا، مقترح جمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي يقضي بتخصيص ما يصل إلى $1 مليار لتحديثات أمنية لجهاز الخدمة السرية، تشمل مشروع قاعة الاحتفالات التي يخطط ترامب لإنشائها في البيت الأبيض. جاء الاقتراح ضمن تشريع أعده تشاك غراسلي بعد حادث اقتحام نقطة تفتيش أمنية خلال عشاء مراسل البيت الأبيض، ما أثار جدلا سياسيا.
1: مشروع جديد بقيمة قد تصل إلى $1 مليار يفتح مواجهة ساخنة بين الجمهوريين والديمقراطيين، بعدما قدم الجمهوريون في مجلس الشيوخ بقيادة السيناتور تشاد براسلي مقترحا لتوسيع إنفاق جهاز الخدمة السرية تحت عنوان تعزيز الحماية للرئيس دونالد ترامب، في خطوة تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية مع مشاريع إنشائية مثيرة للجدل داخل مقر الحكم الأمريكي.
2: يأتي التمويل ضمن تشريع عده السيناتور تشاك غراسلي في إطار مشروع إنفاق أوسع يتعلق بإنفاذ القانون وأمن الحدود، ويمكن تمريره عبر آلية المصالحة بأغلبية جمهورية.
1: التفاصيل تكشف أن التمويل المقترح لا يقتصر على إجراءات أمنية تقليدية، بل يمتد ليشمل ترتيبات مرتبطة بمشروع قاعة احتفالات جديدة يخطط ترامب لإنشائها في الجناح الشرقي من البيت الأبيض، مع تخصيصات للبنية الأمنية فوق الأرض وتحتها.
2: ينص المشروع على تخصيص التمويل لتعزيزات أمنية فوق الأرض وتحتها مرتبطة بتحديث الجناح الشرقي، مع منع استخدام الأموال في العناصر غير الأمنية من المشروع.
1: هذا المقترح يأتي ضمن تشريعان يعرف بقانون المصالحة، ما يمنح الجمهوريين القدرة على تمريره دون الحاجة إلى أصوات ديمقراطية. كما يأتي المقترح بعد حادث أمني خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض أعاد فتح ملف الثغرات حول حماية الرئيس.
0: صحيفة The Wall Street Journal نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن الولايات المتحدة والصين تسعيان إلى وضع ضوابط لمنع تصاعد التسابق إلى أزمة لا يملك أي منهما القدرة على إدارتها. وكشفت المصادر أن المباحثات التي سيقودها وزير الخزانة سكوت بيسنت ستركز على مخاطر الأنظمة العسكرية ذاتية التشغيل والتهديدات السبرانية الناتجة عن النماذج المتطورة. أختم بالعناوين. مصادر أمريكية ترجح أن تسلم إيران اليوم ردها للوسطاء بشأن مقترح إنهاء الحرب.
3: We've had very good talks over the last 24 hours and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
0: الرئيس الأمريكي يتوقع إنهاء الحرب سريعا ويقول إن الاتفاق مع إيران ممكن جدا. كبرى شركات الشحن تطالب بضمانات قبل تحريك سفنها العالقة في مضيق هرمز. البنتاغون يعلن عن تطوير صاروخ اعتراضي جديد بتكلفة تقل عن $250,000. العربية توثق الصورة من أكبر معسكر بإقليم أزواد شمالي مالي بعد انسحاب فيلق أفريقيا منه. هذا كل شيء في هذه النشرة. عادل عيدان يلتقي

0: هذه إشارة تدربتك لتنطلق لتتساءل لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم في ساعة إخبارية من العربية وفي عناوينها: ترجيحات بأن تسلم إيران ردها اليوم، ومسؤولون أمريكيون يقولون أن قضية دورها في هرمز عالقة.
1: We've had very good talks over the last 24 hours and it's very possible that we'll make a deal. Yeah,
0: please. ترامب يصف المحادثات مع إيران بالمثمرة ويؤكد أن التوصل إلى اتفاق معها وارد جداً.

0: اتحاد عمال النقل يؤكد أن إغلاق مضيق هرمز يحاصر طواقم 2000 سفينة شحن. تحذيرات في ألمانيا من ارتفاع أسعار الوقود للطائرات، ولوفتهانزا تقلل الرحلات. كوريا الشمالية تعلن عدم التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. حياكم الله. في البداية من الولايات المتحدة، حيث نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين قولهم أن قضية دور إيران في هرمز في مضيق هرمز لا تزال عالقة دون حل في المفاوضات وفي مذكرة الاتفاق التي تم الإشارة إليها. مسؤولون أمريكيون قالوا أيضا أن رفع معظم العقوبات مرتبط بالتزام إيران في تنفيذ بنود الاتفاق. ورجح مصدر في حديث لشبكة CNN أن تسلم إيران اليوم أن تسلم إيران اليوم ردها إلى الوسطاء بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، موضحا أن طهران تجري حاليا مراجعة للمقترح فيما يقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق. قبل ذلك رجح دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران سريعا، مجددا التأكيد على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. جاء ذلك في كلمة له خلال فعاليات لدعم مرشح الحزب الجمهوري بيرت جونز لمنصب حاكم ولاية جورجيا. وخلال مؤتمر في البيت الأبيض، قال ترامب إن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات ممكنا جدا بعد محادثات وصفها بأنها جيدة جدا جرت خلال الساعات الماضية. وأشار ترامب إلى أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق مجددا والتعهد بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، وأكد أن إيران إذا حصلت على قنبلة نووية ستجعل العالم رهينة بيدها وفق تعبيره.
1: And this is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon because as tough as they are, we want to keep them alive. We want to keep all of you alive. Iran cannot have a nuclear weapon and they won't. And they've agreed to that, among other things. Yeah. I can tell you this, that as far as the Pope is concerned, and it's very simple. Whether I make him happy or I don't make him happy, Iran cannot have a nuclear weapon. And he seemed to be saying that they can, and I say they cannot. Because if that happened, the entire world would be hostage, and we're not going to let that happen. That's my only message.
0: ترامب أشار أيضا إلى أنه خلال الساعات 24 الماضية أجرى البيت الأبيض محادثات مثمرة للغاية مع إيران، كاشفا إلى أن التوصل إلى اتفاق معها وارد جدا. ترامب أكد أيضا أن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم المخصب من إيران.
1: I think we won. Now it's only a question of, look, if we left right now Iran, it would take them 20 years to rebuild. You would call that, we're in good shape, right?
2: Fantastic.
1: We're in good shape. And now we're doing well. Now we have to get what we have to get. If we don't do that, we'll have to go a big step further. But with that being said, they want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal.
3: Mr. President, can you tell us what you think about the extracting the uranium from Iran?
1: Yeah, we're going to get it.
3: How will you get it, sir?
1: We're going to get it.
0: إذن لنذكركم بهذه الأخبار العاجلة، مصادر العربية، اتصالات مكثفة لفتح مضيق هرمز تدريجيا، وكذلك هذه المصادر قالت التوصل إلى تفاهمات بشأن تخفيف الحصار مقابل فتح تدريجي لمضيق هرمز. كذلك أضافت المصادر أن الساعات القادمة ستشهد انفراجة لوضع السفن العالقة في المضيق. نكمل معكم هذه النشرة. الرئيس الأمريكي قال أيضا إن إدارته تتعامل مع أشخاص في إيران يرغبون في إبرام الاتفاق بشدة في ظل الحصار على موانئ إيران.
1: We're dealing with people that want to make a deal very much, and we'll see whether or not they can make a deal that's satisfactory to us. We have it very much under control. The blockade is unbelievable. The Navy's been incredible. The job they did, it's like a wall of steel. Nobody goes through.
0: معنا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس. دكتور، أهلا بك.

0: يعني هذه المصادر يعني التي ذكرناها كأخبار عاجلة تقول ثمة انفراجة تدريجية لفتح مضيق هرمز، هل تشارك ذلك التفاؤل وهذه الأنباء بأنه ربما إيران يكون ردها اليوم إيجابي وتكون تقوم ببادرة حسن نية تجاه فتح هذا المضيق؟
1: شكرا على هذه الاستضافة. أولا يعني هناك بوادر أكثر من طرف يشير إلى أننا قريبون من حدوث اختراق. يفترض أنه إيران اليوم تسلم الرد يعني على المقترح الأمريكي. الأمريكيون أيضا يعني يريدون ردودا نوعا ما سريعة وليس كما كان يحدث في السابق، يرسل الرد الأمريكي يستغرق الأمر 5 أو 6 أيام حتى ترد إيران. أعتقد حتى في داخل القيادة الإيرانية هناك وحدة قرار بخصوص إنهاء هذه الحرب. الآن ما هي التفاصيل الأخيرة؟ واضح أن الملف النووي جزء من عملية إنهاء الحرب. الآن التفاصيل الأخيرة متعلقة بمن يبدأ بأي خطوة وتسارع الخطوات، والأولوية الآن تعطى لمضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري.
0: طيب يعني ما بين الأمس واليوم، رغم أنه الرد الإيراني لم يسلم، قد يسلم اليوم، ولكن ما الذي تغير في الوضع الإيراني؟ يعني هذه الشروط التي كانت من المستحيل الموافقة عليها اليوم نرى أنها ربما تحل ورقة ورقة. النووي الآن، مضيق هرمز، ما الذي تغير باعتقادك دكتور عقيل؟
1: يعني أنا أعتقد عدة عوامل ربما حدثت في نفس الوقت. يعني واحد منها الحصار البحري، الثاني منها دخول أطراف متعددة وسطاء على خط الضغط على إيران.
0: نعم.
1: بدأ عملية الحرية، وأتصور كان هناك تهديد واضح لإيران وصل من الولايات المتحدة بخصوص العودة إلى ما قاله الرئيس ترامب قبل بدء الهدنة، ضرب شامل وكامل. ولكنه في داخل إيران أيضا هناك معسكر كان يضغط، يعني كلنا نتذكر التقرير الذي برز ويبدو أنه حقيقي، غضب الرئيس مسعود بزشكيان بعد عمليات الضرب التي حصلت ضد الإمارات. وأتصور في آخر المطاف أن الولايات المتحدة أيضا قدمت تنازلا مهما لإيران، وهذا كان ربما أساسيا. عدم إدراج ملف الصواريخ البالستية أو تأجيله، وهذا الأمر يمكن أنه يطيح بالاتفاق في آخر المطاف. لكن هناك تقدم، يعني إيران قدمت تنازلا والولايات المتحدة أيضا قدمت تنازلا.
0: طيب اسمح لي أرجع وأذكر بالأخبار العاجلة، مصادر العربية تقول اتصالات مكثفة لإعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا. أيضا مصادر العربية قالت بالتوصل إلى تفاهمات بشأن تخفيف الحصار مقابل فتح تدريجي لمضيق هرمز، وأن الساعات القادمة ستشهد انفراجة لوضع السفن العالقة في مضيق هرمز. إذن دكتور، يعني التنازل الأمريكي بعد أن كان يقول الرئيس ترامب من أنه إيران لن تعمل وفق برنامجها النووي، الآن نرى بأنه ثمة يعني تأجيل للحديث حول هذا الملف في مرحلة 30 يوما من تفاهمات معمقة وحوار معمق، إضافة إلى أنه أمريكا أيضا تبدل رأيها من أنها قد تعطي إيران الحق بامتلاك النووي المدني وليس العسكري، لكن تبقى العقدة، هل ستسلم إيران اليورانيوم عالي التخصيب إلى أمريكا بدلا من روسيا أو حتى الصين كضامن؟
1: يعني أنا أتصور لا يمكن إمضاء أي اتفاق من دون حل هذه المشكلة. رئيس ترامب يوميا يتحدث لن نسمح لإيران بتطوير سلاح نووي وما إليه، وبغض النظر عن واقعية هذا الطرح هل هي فعلا تفكر بتطوير هذا السلاح أم لا، لكنه هذا مرتبط بالذات بقضيتين حقيقة، التخصيب واليورانيوم العالي التخصيب. ينقل يعني لا أعتقد أنه إيران ستقبل بنقله إلى

0: الولايات المتحدة، ربما العودة إلى ما حدث في اتفاق 2015 ينقل إلى روسيا، وأنه يتم تخفيفه وإعادته إلى إيران. الشيء الأساسي أن إيران توافق على إخراجه منها، لأن العقدة كانت هنا ولم تكن بالضرورة أين، إلى أمريكا أو غير أمريكا.
1: الرئيس ذلك يعني دكتور عقيل، يعني أنه لا طبنا ولا غدا الشر، أنه ما وصلنا إلى حل. ما يريده ترامب عكس ما تريده طهران، وقد يعتبره البعض هو كسر شوكة للعنجهية الإيرانية.
0: يعني الطرفان يقولان أشياء فيها مبالغة في الحيز العام. يعني ما يقوله ترامب أن إيران تريد الاتفاق، هي كسرت، هي هزمت، متلهفون لهذا الاتفاق. إيران أيضا يعني تبالغ في قولها. ما يحصل حقيقة في غرف التفاوض هو الأساسي، وأطراف كثيرة تقول أن هناك تقدما أساسيا حصل، بالذات بالملف النووي. الملفات الأخرى الأساسية، يعني الملف الصواريخ الباليستية وملف الوكلاء، ربما أما تجرى بخصوصها تفاهمات منفصلة. وإذا لا تجري هذه التفاهمات المنفصلة، فأعتقد سنكون بإزاء اتفاق هش لن يصمد على يعني على مدى الفترة الطويلة.
1: شكرا جزيلا للمختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس من واشنطن.

صفحة واحدة قد تنهي الحرب بين واشنطن وطهران، بل وتمهد لاتفاق تاريخي خلال الساعات 48 القادمة. السؤال المطروح، هل تتخلى إيران عن اليورانيوم المخصب وتقدم تنازلات حقيقية لإنقاذ اقتصادها المنهار؟ مسودة الاتفاق التي تتكون من 14 بندا سيتم من خلالها الإعلان عن نهاية كافة التحركات العسكرية ووضع إطار لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا، مع ترجيحات بأن تعقد الجولات المقبلة في كل من إسلام أباد وجنيف. ووفق الصيغة الحالية يشمل الاتفاق رفع القيود المفروضة على العبور من مضيق هرمز، إلى جانب التزام طهران بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة بين 12 عاما إلى 15 عاما، مقابل رفع العقوبات الأمريكية وفك الحصار البحري. هنا تحديدا طرحت واشنطن مهلة 48 ساعة حتى تقرر طهران إما الموافقة وفتح مسار جديد أو ترك الباب مفتوحا أمام احتمالية عودة الحرب أو استمرار حال الجمود. المسودة ستضمن أيضا الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج وبدء فترة من مفاوضات تستمر لـ30 يوما للتوصل إلى اتفاق تفصيلي بشأن كافة المسائل الخلافية بين الجانبين. يجرى النقاش ببند تلتزم فيه إيران بموجبه طبعا بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض، الالتزام بنظام تفتيش معزز يتضمن عمليات تفتيش مفاجئة ينفذها مفتشو الأمم المتحدة، إلى جانب تعهد إيران بعدم السعي مطلقا امتلاك سلاح نووي. قد توافق على إخراج مخزون اليورانيوم وهو المطلب الأمريكي الرئيس الذي كانت طهران ترفضه.

0: وزير خارجية باكستان إسحاق دار شدد على أن إسلام أباد سعت ولا تزال تسعى جاهدة لتحويل وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران إلى نهاية دائمة لهذه الحرب.
1: بذلنا قصارى جهدنا لإقناعهم بالانضمام إلينا عبر مفاوضات مباشرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وهو ما تحقق. في البداية كان هناك وقف، ثم تم تمديده، ثم تمديد ثاني، ثم ثالث. على الأقل توقف مقتل المئات من الأشخاص يوميا، وكان العدد يصل إلى الآلاف. نسعى جهدنا لتحويل وقف إطلاق

0: إطلاق النار هذا إلى نهاية دائمة لهذه الحرب.
1: معنا من اسلام اباد الصحفي عبد الله خلوف. استاذ عبد الله، اهلا بك الى العربيه. ما الذي تنتظره باكستان من الرد الايراني؟ ثمة تفاؤل في الاوساط السياسيه الباكستانيه؟
2: الحقيقه بعد التحيه يعني عاد إليه التفاؤل بشكل جزئي وليس كلي. ما علمناه من الجانب الباكستاني حتى الآن بأن الجانب الإيراني لم يرفض هذه الورقة بالكلية، لكنه لم يوافق عليها. المصدر الباكستاني قال لنا يوم أمس بأن إيران تفاوض الآن على التفاصيل الأخيرة. مشكلة إيران هي التفاصيل الأخيرة. إذن ربما بشكل عام بالأطر العامة إيران موافقة. هذا ما حدا بالجانب الأمريكي للإعلان بأن إيران قد توافق، وربما حتى الجانب الباكستاني قال نحن نقترب أو نحن أقرب من ذي قبل من توقيع اتفاقية شاملة، وربما تتحول هذه الهدنة إلى اتفاقيات سلام شاملة. إذن إيران تفاوض على التفاصيل أو التفاصيل الأخيرة. نعم هكذا.
1: طيب يعني التفاصيل الأخيرة هي عملية التطبيق لهذا الاتفاق أم تفاصيل أخيرة تتعلق بالتسليم أو تقديم تنازلات أكثر من الجانب الأمريكي؟
2: في الحقيقة لم تتضح لدينا الصورة بشكل واضح، لم يقل لنا مسؤول باكستاني ما هي، لكن لدينا معلومات بأن الجانب الإيراني لديه تحفظات أو تخوفات دعنا نسميها على أربعة نقاط. النقطة الأولى، ما تزال إيران معترضة على مدة التجميد، وكما رأينا أكسيوس سربت، إيران تريد 5 سنوات، الجانب الأمريكي يريد 20، ربما يصلون إلى حل وسط. النقطة الثانية وهي ما زالت إيران تحاول أن تناقش فيها وتفاوض عليه، وهي مستوى الرقابة. إيران تخشى من رقابة مذلة أو رقابة واسعة تسمح للمؤسسات الدولية بالتفتيش بكل يوم كل ساعة بالشكل التي ترغب به. أيضا النقطة الثالثة، ما زال ملف اليورانيوم. حقيقة نحن علمنا بأن في أحد النقاط هو ملف اليورانيوم وهو الأهم. ملف اليورانيوم لدى الجانب الإيراني ما زال يشكل هاجسا، يبدو أنه لم يتضح أو لم يحسم بعد. قلنا أن السنوات غير محدودة حتى الآن لم تحدد، وقلنا ما الذي سيتوقف. ربما لدينا 12 نقطة استطعنا التقاطها من هنا أو من هناك من بعض الهمسات التي بدأت تدور في أروقة السياسة الباكستانية. ربما نطابق شيئا من هذه التحفظات الإيرانية مع ما ذكر في هذه الورقة الأمريكية من 14 نقطة. النقطة الأخيرة وهي الضمانات الأمريكية وهي الهاجس الأكبر. هكذا يقول بعض الباكستانيين في الأوساط السياسية بأن إيران تريد ضمانات لا تنسحب واشنطن لاحقا وبسهولة. فيبدو أنها تفاوض على هذه النقاط الأربع، نحن غير متأكدين حتى الآن، لكن لدينا بعض الإشارات بأن النقاط الأربعة عشر حتى الآن هي مقبولة بالنسبة للجانب الإيراني، ربما تفاوض على تفاصيل صغيرة.
1: لأسألك عن باكستان، إلى أي مدى الدبلوماسية الباكستانية بإمكانها تقريب وجهات النظر أو طرح حلول بديلة للعوائق؟
2: بالفعل حقيقة الدور الباكستاني لم يعد مساهلا ولا ناقلا الرسائل ولا حتى وسيطا، بات شريكا فعليا في وضع هذه الورقة.
1: معلوم.
2: نعلم تماما ويقينا من الجانب الباكستاني بأن باكستان تعيد الصياغة، تعيد توجيه الرسائل، تنصح بما هو مقبول، تنصح بما هو غير مقبول بناء على ما سلف من أوراق مرفوضة، بناء على ما سلف من خطوط حمراء وخطوط عريضة كانت قد أشار إليها دونالد ترامب بأنه سيطرح ورقة من جانبه أو 3 ورقات. ربما هذه الخطوط العريضة في هذه الورقات تم إطلاع الجانب الإيراني عليها. باكستان اليوم لا تنقل الرسائل ولا تحاول أن تعمل فقط على الوساطة، باكستان تتدخل بقوة من أجل مصلحة الطرفين، تعيد صياغة النقاط، تعيد برمجة وهندسة الكثير من النقاط المطلوبة من الطرفين والنقاط المرفوضة أيضا من الطرفين. باكستان ضالعة بشكل كبير، وأيضا باكستان الآن علمنا بأنها تعمل على إدخال أطراف أخرى. علمنا بأن الجانب الباكستاني سيضع بندا أساسيا ومهما جدا وسيكون مشددا جدا على أمن الخليج، على أمن الدول الخليجية وأمن المنطقة بعد الضربات التي وجهتها إيران للإمارات العربية المتحدة. وأيضا هذه الضربات والذي ساعد باكستان على التدخل بقوة لوضع بند أحد البنود من هذه النقاط لحمايتها وهو الجانب الصيني، لأن الجانب الصيني علمنا أنه أبدى انزعاجه لدى الجانب الباكستاني. نعم. كثيرا بعد الضربة الإيرانية أو الضربات الإيرانية على الإمارات العربية المتحدة. إذن الخليج الآن سيكون ضالعا، المملكة العربية السعودية في المقدمة، سيكون إما ضامنين إما شركاء بكثير من النقاط. يعني النقاط التي لدينا تذكر بأن هناك ضامنون، أسماء المطروحة هي عمان وباكستان ودول الخليج وربما. نعم. روسيا والصين. إذن الدول الخليجية أكثر ضلوعا الآن وأكثر انغماسا في هذا الملف.
1: واضح. شكرا جزيلا من اسلام اباد عبد الله خلوف الصحفي، شكرا جزيلا لك. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل.

كبرى شركات الشحن تطالب بضمانات قبل تحريك سفنها العالقة في مضيق هرمز. لدينا أيضا فرنسا تدفع بحملات الطائرات شارل ديغول لتأمين مضيق هرمز.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

أهلا بكم. نذكر بالعواجل التي وردت قبل قليل، حيث أفادت مصادر العربية بأن اتصالات مكثفة جارية لإعادة فتح مضيق هرمز، وأنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن تخفيف الحصار على إيران مقابل فتح تدريجي لمضيق هرمز، وأن الساعات القادمة ستشهد انفراجة لوضع السفن العالقة في المضيق. تلقى منسق إقليمي لاتحاد عمال النقل أكثر من 2000 نداء استغاثة من بحارة عالقين في الخليج العربي عقب إغلاق مضيق هرمز. وبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن المنسق في الاتحاد محمد الرشيدي بات يمثل شريان حياة وحيد لهؤلاء البحارة، حيث يتابع هو وفريقه تأمين الإمدادات والرواتب العالقة للطواقم العالقة. وتشير تقديرات الصحيفة إلى وجود أكثر من 20,000 بحار عالق يواجهون نقصا في الإمدادات والغذاء. هذا وحذرت كبرى شركات الشحن سفنها بمضيق هرمز من مخاطر التحرك. ونقلت شبكة CNN عن عدد من الشركات قولهم أنهم يريدون ضمانات أمن المرور قبل تحريك السفن العالقة بالمضيق. وذكرت شركات الشحن أنها توصي طواقم السفن في هرمز بتوخي أقصى درجات الحذر. وكانت وكالات إيرانية ذكرت أنه جرى توجيه رسالة للسفن التجارية في المضيق تقول إن موانئها مستعدة تماما لتقديم الخدمات البحرية العامة والدعم لهذه السفن. وضمن استعدادات أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بالتنسيق مع بريطانيا، عبرت حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول قناة السويس متجهة إلى البحر الأحمر. يأتي هذا التحرك بالتزامن مع دعوة الرئيس الفرنسي ماكرون، دعوة الولايات المتحدة وإيران إلى التوصل لتفاهم يضمن استمرار الملاحة. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تعطيل ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني في خليج عمان، وقالت

0: القيادات المركزية أنها أطلقت قذائف باتجاه ناقلة النفط الإيرانية حسناء بعد محاولتها خرق الحصار، مضيفة أن الناقلة لم تمتثل للإنذارات، ما استدعى منع تقدمها. تتسع تداعيات أزمة مضيق هرمز لتصل إلى قطاعات حيوية داخل فرنسا، في مقدمتها الزراعة، حيث يضغط ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة مباشرة على كلفة الإنتاج ويضع المزارعين أمام موسم أكثر صعوبة. فادي الدهوك معه التفاصيل.
1: بين مضيق هرمز وهذا الحقل آلاف الكيلومترات، لكن في الاقتصاد المسافة لا تقاس بالجغرافيا فقط، بل تقاس بسعر لتر الوقود وبثمن كيس السماد وبقدرة المزارع على أن يزرع من دون أن يخسر.
2: في مزرعة كيفين تظهر أزمة هرمز في الفواتير، الوقود الزراعي، الأسمدة ومنتجات حماية النباتات، كلها أصبحت أثقل على المزارع.
3: الأسمدة ارتفعت كثيرا، وكذلك كل ما يتعلق بمنتجات حماية النباتات. بالنسبة إلى الأسمدة سجلنا زيادة تفوق 100% منذ الحرب في الشرق الأوسط. الدولة تمنحنا مساعدات بقيمة أقل من ربع يورو لكل لتر، وهذا لا يساوي شيئا مقارنة بما نتحمله من أعباء.
2: لكن العبء الأكبر يبقى الوقود، فكل آلة في الحقل تعني استهلاكا جديدا، وكل ساعة عمل باتت تحتاج إلى حسابات كثيرة.
3: جرار كهذا يستهلك نحو 70 لترا في الساعة، وعندما نرى سعر المازوت الذي أصبحنا ندفعه بضعف السعر تقريبا، نحاول تجنب إخراج الجرارات قدر الإمكان. آلة الحصاد تستهلك 100 لتر في الساعة، لذلك لا نعرف كيف سنتحمل ذلك.
2: يرى كيفين أن هذه الزيادات ليست مرتبطة فقط بنقص الإمدادات، بل هناك أيضا مضاربة واستغلال للأزمة.
3: بعد يوم واحد من الحرب كان سعر المازوت قد ارتفع أقل من نصف يورو لكل لتر، 20% فقط من النفط يمر عبر مضيق هرمز، لذلك انعكاس الأسعار لا يرتبط فقط بالمضيق.
2: بالنسبة لمعظم المزارعين المشكلة الأكبر لم تبدأ بعد، ففي موسم الحصاد ترتفع الكلفة أكثر لأن كل آلة تستهلك 100 لتر من الوقود في الساعة، وإلى أن يحين موسم الحصاد يقول كيفين إنه بات مضطرا لإجراء عمليات الصيانة وإصلاح الأعطال بنفسه، وأحيانا بمساعدة من أصدقائه، حتى يوفر التكاليف التي سيطلبها الميكانيكي. فادي الدهوك، العربية، باريس.
0: نفت إيران ضلوع قواتها المسلحة في الانفجار الذي استهدف سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز هذا الأسبوع، وأكدت السفارة الإيرانية في سيول رفضها القاطع لأي اتهامات تربط طهران بالحادث الذي ألحق أضرارا بالسفينة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في منشور عبر حسابها على إكس بأنها تواصل التعزيزات الجوية وتوفير قدرات تضمن نقل الإمدادات والمعدات، بما يحافظ على جاهزية القوات لتنفيذ مهامها في المنطقة. في مقابل هذه التطورات، أعلن وزير الجيش الأمريكي أنه يسعى خلال عام لتطوير صاروخ اعتراضي جديد بتكلفة تقل عن 250 ألف دولار، ما يمثل جزءا بسيطا من تكلفة صواريخ باتريوت الاعتراضية التي استخدمت بكثافة خلال الحرب مع إيران، وتبلغ قيمة الواحد منها 4,400,000 دولار. وبعد أن وجد الجيش الأمريكي نفسه أمام هذه المبالغ الطائلة باستخدام صواريخ باتريوت، لجأ إلى صاروخ هايدرا 70 الملقب بمايتي ماوس، وهو صاروخ صغير موجه بالليزر طور لضرب أهداف أرضية، قبل تحويل هذا الصاروخ إلى سلاح الاعتراضي المسيرات. يعتمد النظام على صاروخ أمريكي قديم أضيف له طقم توجيه مزود بأجنحة ومستشعرات ليزر، أصبح قادرا على تعقب أهداف متحركة وإصابتها بدقة. كلفة هذا الصاروخ الواحد تقارب 40,000 دولار فقط، ما يجعله بديلا أرخص بكثير من أنظمة الدفاع التقليدية كباتريوت. ويطلق هايدرا 70 من الطائرات والمروحيات وحتى المنصات الأرضية المتحركة، وقد استخدمته القوات الأمريكية بالفعل لاعتراض مسيرات الحوثيين فوق البحر.

الأحمر العام الماضي. إذن باكستان تتحرك على خط الوساطة بين واشنطن في محاولة وإيران في محاولة لدفع هذه المفاوضات نحو تهدئة سياسية وأمنية وسط حديث متزايد عن تقدم في المحادثات. وفي قلب هذا الحراك برز قائد الجيش الباكستاني عاصم منير بوصفه رجل الوساطة الأول بعدما قاد وفودا رفيعة المستوى إلى طهران وشارك في الترتيب لجولات التفاوض. إلى جانبه يتحرك رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سياسيا ودبلوماسيا لدفع جهود التهدئة، فيما لعب وزير الخارجية الباكستاني دور ناقل الرسائل وخطة السلام المعروفة بخطة النقاط 15 بين الطرفين. الوفد الأمريكي دخل المفاوضات بتركيبة سياسية ثقيلة يقوده مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف الذي يتولى إدارة المسار التفاوضي المباشر، كما حضر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في الجولات الأولى ضمن مساعى أمريكية لإظهار جدية الانخراط السياسي، بينما انضم جاريت كوشنر إلى الوفد بصفة استشارية في محاولة للتأثير على مسار التفاهمات والملفات الإقليمية المرتبطة بها. أما الوفد الإيراني فجاء بمزيج سياسي وأمني واقتصادي يعكس حساسية الملفات المطروحة. وقاد الوفد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الجولة الأولى في إشارة إلى ثقل المؤسسة السياسية داخل المفاوضات، بينما يتولى وزير الخارجية عباس عراقجي إدارة الجانب الدبلوماسي وهو المعروف بتمسكه بمبدأ المحادثات غير المباشرة مع الأمريكيين. أكمل الجولة الأولى والثانية من المفاوضات. وفي الملفات الاقتصادية والعقوبات يحضر محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي لمناقشة قضايا رفع القيود المالية واستعادة التدفقات الاقتصادية، فيما يمثل علي أكبر أحمديان البعد الأمني والاستراتيجية داخل الوفد في مفاوضات لا تتعلق فقط بالنووي بل بإعادة رسم توازنات المنطقة بأكملها.

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته على تروث سوشيال رسميا بيانا أو رسما بيانيا قارن فيه بين مدة حرب إيران بسبعة حروب أخرى خاضتها واشنطن. وأظهرت بيانات ترامب أن حرب إيران هي الأقل مدة بواقع ستة أسابيع فقط، فيما استغرقت الحرب الأفغانية مثلا 543 أسبوعا، ودامت حروب أخرى لمئات الأسابيع. هذه النشرة مستمرة، وفيها أيضا العربية توثق الصورة من أكبر معسكر بإقليم أزواج شمالي مالي بعد انسحاب فريق أو فيلق أفريقيا منه. لدينا أيضا ترتيبات أمنية لحماية الرئيس الأمريكي تشعل خلافا بين الجمهوريين والديمقراطيين.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة.

0: وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
0: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
3: حياكم الله، أهلا بكم من جديد. نذكركم أيضا بهذه الأخبار العاجلة. مصدر باكستاني للعربية يقول إيران قد تسلم ردها على المقترح الأمريكي للوسيط الباكستاني اليوم. إذن إيران قد تسلم ردها للوسيط الباكستاني على المقترح الأمريكي اليوم. نكمل. إذن أيضا مصدر باكستاني للعربية يقول لا ترتيبات لأي لقاءات مباشرة بين الإيرانيين والأمريكيين حتى الآن. إذن لا ترتيبات للقاءات مباشرة بين الإيرانيين والأمريكيين حتى الآن. أيضا مصدر باكستاني للعربية يقول الرئيس الأمريكي طلب ردا إيرانيا سريعا على المقترح الأمريكي. إذن نحن أمام عدة أخبار عاجلة. الرئيس الأمريكي طلب ردا إيرانيا سريعا على المقترح الأمريكي. أيضا هذا المصدر الباكستاني للعربية قال بأن لا لقاءات مباشرة بين الطرفين ولا ترتيبات لهذه اللقاءات المباشرة، ولكن قال أيضا بأن إيران قد تسلم ردها إلى الوسيط الباكستاني اليوم. أيضا مصدر باكستاني للعربية يقول الاتصالات مع الإيرانيين مستمرة ولا عقبات تواجه لاستمرارية التواصل بين الأطراف. إذن نكمل معكم هذه النشرة. بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة التطورات الإقليمية وسبل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. وعقب اللقاء وقع الجانبان اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لمواطني البلدين. أكدت تقارير إسرائيلية اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله مالك بلوط في أول غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت منذ نحو شهر. وقالت القناة 14 الإسرائيلية أن عددا من قادة قوة الرضوان قتلوا إلى جانب مالك بلوط. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس قد أعلن في بيان مشترك إصدار توجيهات للجيش بشن غارة استهدفت اجتماعا لقوة الرضوان بهدف تصوية قائدها. يأتي هذا التصعيد الإسرائيلي قبيل جولة تفاوض ثالثة مرتقبة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 2715 والجرحى إلى 8353.
4: ضربي هون يا شباب.
5: هاي الضربة دغري دغري عنا، بوش البيت دغري بوش البيت، عندي الضربة.
4: يا عالم في حدا هون؟ في حدا هون؟ في كهربا، في كهربا، عم يكهربوا العالم كله، ما حدا يدعر الماي، في واحد هون.
3: إذن نذكركم بالأخبار العاجلة. مصدر باكستاني للعربية يقول إيران قد تسلم ردها إلى الوسيط الباكستاني على المقترح الأمريكي اليوم. وكذلك يقول لا ترتيبات للقاءات مشتركة ومباشرة بين الإيرانيين والأمريكيين حتى الآن. ذات المصدر للعربية يقول الرئيس الأمريكي طلب ردا إيرانيا سريعا على المقترح الأمريكي. وأيضا ذات المصدر يقول الاتصالات مع الإيرانيين مستمرة ولا عقبات تواجه استمرار التواصل. ذات المصدر الباكستاني للعربية يقول أيضا النقاشات جارية حول وضع مضيق هرمز والتوصل إلى تفاهمات لا يزال ممكن.

0: ممكنا. إذن النقاشات جارية حول وضع مضيق هرمز، والتوصل إلى تفاهمات لا يزال ممكنا وفق المصدر الباكستانية. إلى العراق. فرغم رسائل الدعم الأمريكية لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، إلا أن واشنطن تبدو حريصة على رسم خطوط واضحة لشكل العلاقة المقبلة مع بغداد، عنوانها دعم المؤسسة العسكرية الرسمية للعودة إلى الانخراط العسكري المفتوح. الاتصال الهاتفي الأخير بين الزيدي ووزير الدفاع الأمريكي بيت هكسيث حمل تأكيدا على استمرار التعاون الأمني ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي، مع تركيز واضح على إعادة تفعيل برنامج التدريب ورفع كفاءة القوات العراقية. لكن خلف هذا الدعم تظهر شروط أمريكية غير معلنة بالكامل تتعلق بمستقبل الفصائل المسلحة وضبط السلاح خارج مؤسسات الدولة واستمرار الشراكة الأمنية وفق صيغة الدعم المحدود بدلا من الوجود العسكري المباشر، فيما تحدثت تقارير أيضا عن أن واشنطن لم تمنح الزيدي صكا على بياض، خصوصا في ملف النفوذ الإيراني داخل العراق، رغم الترحيب الأمريكي بتكليفه وتوجيه دعوة له لزيارة واشنطن بعد تشكيل الحكومة. التحرك الأمريكي يأتي أيضا في توقيت حساس بعد دخول الاتفاق المرحلي الخاص بإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش مراحله النهائية. فالمرحلة الأولى اكتملت مطلع هذا العام وشملت إنهاء المهمة العسكرية للتحالف داخل العراق وتسليم قواعد عسكرية والانتقال نحو شراكات أمنية ثنائية تركز على التدريب والاستشارة. أما المرحلة الثانية والمستمرة حتى سبتمبر المقبل فتتعلق بإدارة العمليات المرتبطة بالساحات السورية انطلاقا من منصات يتم الاتفاق عليها بين بغداد وواشنطن عبر اللجنة العسكرية العليا المشتركة.
1: خط رفيع بين الدولة العراقية والفصائل المسلحة رسمته الحكومة، لكن الإدارة الأمريكية لا تراه واضحا بما يكفي، وفي تفاصيله تحديات أمنية وسياسية شائكة لا تبدو سهلة الحل.
2: ترامب ووزير دفاعه طلبا صراحة من رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي توضيح الخط الفاصل بين الدولة العراقية والجماعات المسلحة بإجراءات واضحة وملموسة هدفها إبعاد مؤسسات الدولة عن الفصائل التي تعتبرها واشنطن موالية لإيران. لكن المشكلة بالنسبة لبغداد أن معظم هذه الجماعات ذابت داخل المؤسسة العسكرية ضمن هيئة الحشد الشعبي التي تأسست عام 2014 لمحاربة داعش.
1: شروط أمريكية قد تعيد رسم خطوط الثقة بين بغداد وواشنطن وتبرهن على وجود عقلية مختلفة في القيادة العراقية، لكن مسؤولين أمريكيين يدركون أن هذا المسار شديد التعقيد وقد يبدأ فقط ببيان سياسي واضح يؤكد أن الفصائل المسلحة ليست جزءا من الدولة العراقية، يتبع لاحقا إجراءات على الأرض تبقيها بعيدة عن القرارين السياسي والأمني.
3: يسعى الرئيس الأمريكي مع حكومته إلى إبعاد الحكومة العراقية عن إيران والسيطرة أيضا على الميليشيات.
4: ففي تصريحات خاصة بالعربية منذ أيام قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن فشل الحكومة الحالية في منع الهجمات على الأمريكيين فيما يعمل عناصر متصلين بالحكومة العراقية ويوفرون غطاء سياسيا وماليا وعملياتيا للميليشيات، وهذا يؤثر على العلاقات الأمريكية العراقية. وتريد الولايات المتحدة من الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات بهذا الشأن، كما تريد الإدارة الأمريكية بحسب المعلومات المتوفرة للعربية في واشنطن أن لا يضم رئيس الوزراء الجديد أي وزير من الميليشيات، وأن تتم السيطرة على تصرفات الحشد أو حله ووقف تمويله من قبل الحكومة ومنعه من الاستفادة من أموال الدولة والاستثمارات من مشاريع مائية.
3: وتنتظر الإدارة الأمريكية أن يتجاوب رئيس الوزراء المعين مع مطالبها بدلا من الذهاب إلى مواجهة.
0: بيدانيا في العراق، أكد مصدر أمني للعربية استهداف مقر حزب كوملا الإيراني المعارض في مجمع أزادي شرق أربيل بمسيرتين دون تسجيل إصابات، مع ترجيحات بوقوع أضرار.

0: حذرت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا من أنها ستقوم برفع أسعار التذاكر وتقليل عدد الرحلات لتعويض زيادة متوقعة بقيمة 1.7 مليار يورو في فاتورة وقود الطائرات بسبب إغلاق مضيق هرمز. وأشارت الشركة إلى أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط سيشكل تحديا هائلا لصناعة الطيران، وأن احتمال انخفاض توفر الوقود لاحقا خلال العام يمثل عامل خطر إضافي. من برلين معنا مراسلة العربية راغدة بهنام. راغدة، أهلا بك. ما هي الإجراءات الألمانية حيال ارتفاع أسعار وقود الطائرات؟ هل فقط هي تشمل لوفتهانزا أم حتى بقية شركات الطيران؟
1: أهلا بك. يعني لوفتانزا هي أكبر شركة طيران ألمانية، هي لديها شركات يعني متفرعة عنها أخرى مثل كوندور ويورو وينجز وغيرها. كانت أعلنت أصلا يعني قبل بضعة أسابيع بأنها ستوقف العمل بإحدى شركات التابعة لها الصغيرة التي تسير رحلات داخلية في ألمانيا، يعني تحديدا من مطاري ميونخ وفرانكفورت. وأيضا يعني أعلنت قبل بضعة أسابيع عن أنها ستوقف قرابة 120 رحلة يوميا طوال هذا العام لتقليص تكلفة وقود الطائرات بالنسبة إليها. ومع ذلك يعني هذا التحديث الذي ذكرته قبل قليل والذي أعلنته لوفتانزا بأنه الآن هي تتوقع بأن تكون تكلفة إضافية لديها ب1.7 مليار يورو لهذا العام من وقود الطائرات، هذا يعني بأنه التكلفة ستصل إلى قرابة 9 مليار هذا العام. وهي لن يكون لديها أمامها خيارات إلا أن حتى الآن أن ترفع من أسعار التذاكر، ولكن بالطبع قد نشهد إلغاء للرحلات إضافية أكثر من الذي أعلنته قبل بضعة أسابيع. نعلم أيضا بأنه يعني بحسب هيئات الطيران وحسب يعني لوفتانزا كما تحدث مديرها العام بأنه حتى الآن المخزون التجاري الموجود في المطارات الألمانية كاف لتقريبا نهاية يونيو. بعد ذلك في حال استمرت أزمة مضيق هرمز سيتعين على الحكومات يعني ضمن خطة أوروبية من داخل الاتحاد الأوروبي بأن تبدأ بالسحب من استراتيجها يعني النفط الاستراتيجي لديها، مخزون الاستراتيجي للنفط. ويعني هذا سيكون خطوة وقرار كبير جدا واعتراف بأن هناك أزمة فعلية تهدد الطيران في ألمانيا وفي أوروبا يعني بشكل عام.
0: طيب، يعني إذا ما تحدثنا عن أنه المخزون الاستراتيجي قد يكفي أو التجاري يكفي إلى نهاية يونيو، ما الخيارات أمامها؟ هل أيضا أزمة الوقود انعكست على الشارع الألماني أم فقط قطاع الطيران؟
1: يعني من دون شك هي انعكست على كل القطاعات. يعني اولا السيارات، الديزل مثلا ارتفع بنسبه 80%، البنزين ارتفع بنسبه يعني تقريبا 50% منذ ان بدات يعني الحرب مع ايران. واصلا يعني في اوروبا وفي المانيا تحديدا اسعار البنزين، اسعار الوقود السيارات هي مرتفعه اكثر من الولايات المتحده مثلا، يعني هي اصلا ارقام مضاعفه بسبب الضرائب الكبيره الموجوده هنا. لذلك الان يعني هناك خط ربما يمكن القول من الألمان هنا الذين يقولون بأنه الآن عليهم أن يفكروا أكثر من مرة قبل أن يقودوا سياراتهم.

0: تبدأ في الواقع في يوليو، يعني في ثاني أسبوع من يوليو، يعني مع بداية هذه الأزمة إذا ما استمر إغلاق مضيق هرمز. ولذلك يعني هناك مخاوف كبيرة من أنه يعني الألمان لن يتمكنوا الآن هذا العام من السفر إلى وجهاتهم المحببة، وهناك الكثير من عدم اليقين، يعني أشخاص كثيرون يتريثون، لم يحجزوا بعد تذاكر سفر، أشخاص يتخوفون من أنه إذا حججوا الآن سيتم يعني إلغاء هذه التذاكر، إلغاء رحلاتهم بشكل كامل. يعني عدم يقين كبير جدا هنا من الوضع كما هو الآن.
1: بالتأكيد هذا الوضع أوروبا ربما تشترك فيه بشكل أو بآخر. شكرا جزيلا لك راغدة بهنام مراسلة العربية من برلين. على وقع التحركات العسكرية الأخيرة في مالي، جالت كاميرا العربية في معسكر أمشاش، وهو معسكر يقع قرب تساليت ويعد أحد أكبر المعسكرات في شمال مالي. وقد شهد هذا المعسكر تطورات قبل أيام، إذ انسحبت منه القوات المالية وفيلق إفريقيا.
2: نحن في معسكر أمشاش قرب مدينة تساليت في أقصى الشمال المالي، أحد أكبر معسكرات الإقليم. المعسكر الاستراتيجي خضع قبل أيام لسيطرة مقاتلي جبهة تحرير أزواد وحليفتها نصرة الإسلام والمسلمين دون طلقة واحدة، بل باتفاق مع فيلق إفريقيا الروسي والقوات الحكومية المالية، يضمن للآخرة انسحابا آمنا نحو الجنوب على مراحل، حيث تجمعت القوات التي كانت مسيطرة على أمشاش مع تلك المنسحبة من كيدال وتساليت في معسكر أجلهوك غير بعيد من هنا، تمهيدا لانتقالها جنوبا إلى مدينة غاوة. القوات المنسحبة من المعسكر لم تترك سوى الآليات المتعطلة، لأن الاتفاق سمح لها بنقل عتادها وعدتها. المعسكر شاهد على حقب الحرب والسلم، ولا سلم ولا حرب، فهو في الأصل قاعدة للجيش المالي طردته منها الحركات الأزوادية والجماعات المسلحة عام 2012، ثم استعادته القوات الفرنسية في عملية سيرفال ليصبح أكبر معسكر لقوة باركان الفرنسية في هذه المنطقة، ثم أصبح مقراً لقوات حفظ السلام الأممية من إسماء. لاحقاً سيطرت عليه قوات فاغنر، وخلفها فيلق إفريقيا الروسي أيضا قبل انسحابه منذ أيام. إبراهيم مصطفى لقناتي العربية والحدث، معسكر أمشاش قرب مدينة تساليت.
1: أكد مسؤول أوروبي بأن الطريق لا يزال طويل أمام اتفاق إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية. واستبقت تصريحات المسؤول الأوروبي جولة منتظرة من المفاوضات الأمريكية الأوروبية خلال أسابيع. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، دعت موسكو البعثات الأجنبية في كييف لضمان إجلاء العاملين فيها ورعاياها ورعايا دولها من العاصمة الأوكرانية في الوقت المناسب. إذ شنت أوكرانيا هجمات على روسيا أثناء الاحتفال بعيد النصر في 9 مايو، محذرة من أن ردها سيكون حتميا. في بيان أصدره مندوبها إلى الأمم المتحدة، أعلنت كوريا الشمالية بأنها غير ملزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وذلك رغم ما وصفته بالضغوط والرغبات الأحادية، مؤكدة بأن السلاح النووي هو حق تم تكريسه في دستور البلاد. في تطور سياسي، يحسب للحزب الجمهوري حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتصارا في الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ بولاية أنديانا، ما يعزز نفوذه ونفوذ حزبه قبل انتخابات الكونغرس المقبلة. وبحسب الفرز الأولي، فاز 5 من أصل 7 مرشحين مدعومين من ترامب. صحيفة The Wall Street Journal نقلت عن مصادر مطلعة قولها أن الولايات المتحدة والصين تسعيان إلى وضع ضوابط لمنع تصاعد التسابق إلى أزمة لا يملك أي منهما القدرة على إدارتها. وكشفت المصادر أن المباحثات التي سيقودها وزير الخزانة سكوت بيسنت ستركز على مخاطر الأنظمة العسكرية ذاتية التشغيل والتهديدات السبرانية الناتجة عن

النماذج المتطورة. إلى العناوين. مصدر باكستاني للعربية يؤكد أن إيران قد تسلم ردها على المقترح الأمريكي للوسيط الباكستاني اليوم. ترامب يصف المحادثات مع إيران بالمثمرة ويؤكد على أن التوصل إلى اتفاق معها وارد جدا. مصادر للعربية تشير إلى أن الساعات القادمة ستشهد انفراجة لوضع السفن العالقة في هرمز. تحذيرات في ألمانيا من ارتفاع أسعار وقود الطائرات ولوفتانزا تقلل الرحلات. كوريا الشمالية تعلن عدم التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. الزميل محمد عثمان معكم على رأس الساعة في أمان الله.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
3: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: إنها 11 بتوقيت مكة المكرمة، 8 بتوقيت غرينتش. إنها ساعة إخبارية من العربية وفي عناوينها: مسؤولون أمريكيون يكشفون أن دور إيران في هرمز لا يزال دون حل، ويربطون رفع العقوبات بفتح المضيق. مصدر باكستاني يكشف للعربية أن ترامب طلب رداً إيرانياً سريعاً على المقترح الأمريكي، وأن التفاهمات ممكنة حول وضع هرمز. روسيا تدعو البعثات الدبلوماسية لإخلاء كييف قبل احتفالات يوم النصر تحسباً لضربات انتقامية. أوروبا تضغط لتسريع اتفاق التجارة وتفادي تهديدات ترامب التجارية. أفادت مصادر العربية بأن اتصالات مكثفة جارية لإعادة فتح مضيق هرمز، وأنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن تخفيف الحصار على إيران مقابل فتح تدريجي لمضيق هرمز، وأن الساعات القادمة ستشهد انفراجة لوضع السفن العالقة في المضيق. وأكد مصدر باكستاني في تصريحات للعربية لا ترتيبات لأي لقاءات مباشرة بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين حتى الآن. المصدر الباكستاني أشار أيضا أن إيران قد تسلم ردها اليوم، وأن الرئيس الأمريكي طلب ردا إيرانيا سريعا على المقترح الأمريكي، وأكد أن الاتصالات مع الجانب الإيراني مستمرة ولا عقبات تواجه استمرار التواصل أو تلقي الردود. نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين قولهم إن قضية دور إيران في هرمز في مضيق هرمز طبعا لا تزال عالقة دون حل في المفاوضات وفي مذكرة الاتفاق التي تم الإشارة إليها. مسؤولون أمريكيون قالوا أيضا إن رفع معظم العقوبات مرتبط بالتزام إيران في تنفيذ بنود الاتفاق. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قال إن رفع أي عقوبات على إيران غير وارد ما دام مضيق هرمز مغلقا، مشيرا كذلك إلى أن طهران تطالب بتخفيف العقوبات مقابل تنازلات بشأن برنامجها النووي. معنا من إسلام أباد الصحفي عبد الله خلوف. أهلا بك عبد الله، ما الذي استجد من معلومات وهل ستسلم إيران ردها اليوم؟
1: نعم، الحقيقة المعلومات الآن بدأت تتكثف، الكثير من المعلومات بدأت تردنا. الحقيقة يجب أن ننوه في البداية أنه لا توجد معلومات رسمية، الباكستانيون لا يصرحون، ليس اليوم وليس أمس بل أكثر من شهر، لكن مصادرنا بدأت تقول اليوم أن الكثير من المعلومات، أولا الاتصالات المكثفة هذا صحيح، إيران باكستان بدأت تكثف تواصلها ليس فقط مع الجانب الإيراني بل أيضا مع الجانب الأمريكي وأطراف دولية أخرى، منها الجانب الخليجي ومنها الجانب الصيني، لأن الجانب الصيني الآن هو ضالع كثيرا في هذه المفاوضات، وأن هذه الورقة حقيقة هي ليست أمريكية صرفة، هذه الورقة هي ورقة هجينة الكل شارك فيها، لكن لقصب السبق للجانب الأمريكي أو حصة الأسد كانت للجانب الأمريكي بخطوطه الحمراء. الجانب الباكستاني حتى الآن علمنا منه بأن الجانب الإيراني لم يرفض هذه الورقة بالكلية وأيضا لم يوافق عليها بالكلية، لكن علمنا من مصدر باكستاني بأن الجانب الإيراني يفاوض على التفاصيل الأخيرة، إذا هو ربما الخطوط العريضة موافق عليها، هناك بعض التفاصيل الدقيقة ربما تسمى دقيقة أو لا، نحن لا نعلم حتى الآن، لكن ربما هي متعلقة بهواجس إيرانية علمناها أيضا من الجانب الباكستاني. الهواجس الإيرانية ربما تكون أربعة، هذا ما استطعنا الحصول عليه. الهاجس الأول وهو تجميد التخصيب وقضية اليورانيوم، هذه القضية لم تحسم بعد، الجانب الإيراني يريد 5 سنوات، الجانب الأمريكي يريد 20 سنة، ما زالوا يتفاوضون حول 12 سنة، 15 سنة، لم يحسم هذا الملف حتى الآن. الحقيقة أيضا إيران لديها توجس من مستوى الرقابة، لا تريد رقابة مذلة أو مهينة، وأيضا تخشى من رقابة موسعة. ملف اليورانيوم كما قلنا لم يتضح مدة التجميد، تحدثنا عنها الضمانات الأمريكية، وهي كما قيل لي اليوم الضمانات الأمريكية هي أكبر هذه الهواجس لدى الجانب الإيراني، لأن إيران تخشى أن تنسحب الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الاتفاقية إذا وقفت طيب عليها بسهولة ولاحقا، يعني تخشى لاحقا أن تنسحب من هذه الاتفاقية وبسهولة، يعني تريد ضمانات كبيرة.
0: أستأذنك عبد الله، يعني هنالك ما نقلته وول ستريت جورنال عن مسؤولين قولهم إن قضية دور إيران في مضيق هرمز هي لا تزال عالقة دون حل، هل من معلومات حول جوهر الموقف الإيراني وأيضا النقطة التي يقف بينها الطرفان الآن؟
1: الحقيقة لدينا معلومات عن النقطة التي ستطرح في هذه الورقة ذات 14 نقطة، أحدى هذه النقاط وهي فتح تدريج

0: أو تخفيف تدريجي لمضيق هرمز، لكن بمقابل خطوة الجانب الإيراني ربما لن يفتح مضيق هرمز من جانب واحد، ولن يفتح مضيق هرمز حتى مقابل تسليمه ملفات أخرى أو موافقته على نقاط كثيرة أخرى. ربط أيضا فتح المضيق بالجانب الأمريكي، إذا فتح الجانب الأمريكي من طرفه يفتح الجانب الإيراني من طرفه، لكن الغريب أنه لم يتم الحديث عن فتح كلي، يتم الحديث عن فتح تدريجي. لا نعلم حتى الآن ما المعنى الغامض أو الرابط وراء هذا المصطلح، وما هو وراء الأكمة، ما معنى فتح التدريجي؟ هل سيكون عبر مراحل؟ هل سيكون ضمن شروط؟ هل سيكون للجانب الإيراني دور ما في هذا الفتح؟ نحن لا نعلم حتى الآن، بانتظار التأكد من التفاصيل الأخرى ربما اتضح أكثر. لكن أريد أن أنوه أن لدينا 12 نقطة استطعنا التحصل عليها حقيقة، جمعناها من الهمسات التي بدأت يعني تنتشر في أروقة السياسة الباكستانية، وأيضا من بعض المصادر التي سربت قليلا من هذه النقاط.
1: طيب، هل سنشهد مفاوضات في الأيام المقبلة في إسلام أباد أم في جنيف؟ هنالك أحاديث متضاربة حول إذا ما بدأت هذه المفاوضات في الملفات العالقة أو في وضع الإطار الكلي للاتفاق بين واشنطن وطهران.
0: الحقيقة ليس لدينا معلومة مؤكدة، لم يقل لنا طرف باكستاني أين ستكون المفاوضات، لكن لدينا إشارات ولدينا معطيات قوية ممتدة عبر أيام خلت، عبر أيام سابقة، أن الجانب الباكستاني لن يتنازل عن كونه هو الواجهة، وهو يعني الواجهة الدبلوماسية والواجهة السياسية، وهو صدر هذه المسألة. وقد شهدنا كيف حاولت إيران قبل أسبوع ربما أو 10 أيام نقل جزء من هذا الملف إلى دول أخرى منها عمان والصين، لكن الجانب الباكستاني اتخذ موقفا حازما، لم يكن علنيا حقيقة، ودائما ناعم وسلس ودبلوماسي في العنان، لكن تحت الطاولة وفي الخفاء كان موقفه حازما، وكان لديه انزعاج كبير حقيقة محاولة نقل هذا الملف. و قبل يومين أيضا بعد الضربات الإيرانية على الإمارات العربية المتحدة، عرفنا أن الجانب الباكستاني قد أخبر الجانب الإيراني بأن هذه التحركات وهذه الأفعال ستضعف الوساطة الباكستانية التي تحميكم حاليا، يعني هي المظلة الحامية الوحيدة التي بقيت حاليا، لأن الجانب الباكستاني يتوسط بالكثير من الملفات لدى الجانب الأمريكي. إذن لا نعلم أين ستكون، لكن لدينا يعني إشارات بأن يعني أكثر من 60 أو 70% بأنها ستكون في إسلام أباد، لأن الجانب الباكستاني لن يقبل، الصيني أيضا يدفع بهذا الأمر، الجانب الأمريكي واضح، وأيضا دول الخليج تدفع لأن يكون في إسلام أباد.
1: من إسلام أباد الصحفي عبد الله خلوف، تحياتي إليك وسنعود إليك متى ما جد جديد. الرئيس الأمريكي رجح انتهاء الحرب مع إيران سريعا، مجددا التأكيد على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك السلاح النووي. جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية لدعم مرشح الحزب الجمهوري بيرت جونز لمنصب حاكم ولاية جورجيا. وفي حديث لشبكة CNN، توقع مصدر مقرب من المحادثات أن تسلم إيران اليوم ردها إلى الوسطاء بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، موضحا أن طهران تجري حاليا مراجعة للمقترح فيما يقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق. وخلال مؤتمر في البيت الأبيض، قال ترامب إن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات ممكنا جدا بعد محادثات وصفها بأنها جيدة جدا جرت خلال الساعات الماضية. وأشار ترامب إلى أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، مجددا تعهده بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. وأكد أن إيران إذا ما حصلت على قنبلة نووية ستجعل العالم رهينة بيدها بحسب تعبيره.
2: And this is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon because as tough as they are, we want to keep them alive. We want to keep all of you alive. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that, among other things. Yeah, I can tell you this, that as far as the Pope is concerned, and it's very simple, whether I make him happy or I don't make him happy, Iran cannot have a nuclear weapon. And he seemed to be saying that they can, and I say they cannot. Because if that happened, the entire world would be hostage, and we're not going to let that happen. That's my only message.
1: ترامب أشار أيضا إلى أنه خلال الساعات 24 الماضية أجرى البيت الأبيض محادثات مثمرة للغاية مع إيران، كاشفا إلى أن التوصل إلى اتفاق معها وارد جدا. ترامب أكد أيضا أن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم المخصب من إيران.
2: I think we won. Now it's only a question of look. If we left right now Iran, it would take them 20 years to rebuild. You would call that we're in good shape, right?
3: Fantastic.
2: We're in good shape. And now we're doing well. Now we have to get what we have to get. If we don't do that,

0: to go a big step further. But with that being said, they want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal.
1: Mr. President, can you tell us what you think about the extracting the uranium from Iran?
0: Yeah, we're going to get it.
1: How will you get it, sir?
0: We're going to get it.
2: من لندن معنا الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر، أهلا بك مجددا. الآن أفادت مصادر العربية بأن اتصالات مكثفة هي جارية الآن لإعادة فتح مضيق هرمز، طبعا في مقابل تخفيف الحصار على الجانب الإيراني. برأيك هل سيفتح المضيق؟
3: الواقع يعني أنا من خلال متابعة الوكالات الإيرانية الرسمية وكذلك تصريحات المسؤولين الإيرانيين، كنت أتوقع بأن هنالك فرز بين الملفات الثلاثة: إنهاء الحرب، فتح المضيق، والملف أو الاتفاق إطاري مع الولايات المتحدة. وبالتالي أعتقد بأن هنالك احتمالية كبيرة أننا سنشهد انفراجة فيما يتعلق بمضيق هرمز مقابل فك الحصار عن إيران، وبالتالي إنهاء حالة الخنق المتبادل الذي شهدناه خلال الأسابيع الماضية. هذا الأمر أيضا يتوافق مع بعض التسريبات التي شهدناها من خلال بعض المسؤولين، وخاصة في لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، بأن إذا ما كانت الولايات المتحدة حاضرة بأن تخفف الحصار فإن إيران أيضا سوف ترد بالإيجاب لفتح مضيق هرمز. وبالتالي أعتقد بأن هنالك احتمالية بأننا نشهد انفراجة فيما يتعلق بمضيق هرمز، لكنما يجب أن نفصل هذا الأمر عن الوصول إلى اتفاق شامل كما نسمعه من
2: نعم هو مفصول، يعني نتحدث عن مسارات مختلفة، ولكن بطبيعة الحال هذا مسار يمهد للمسار الآخر. إذا ما صحت النوايا في هذا المسار وتم الوصول إلى اتفاق، بطبيعة الحال يمهد إلى المسار الآخر، وهو الإطار الكلي أو الاتفاق الشامل بين واشنطن وطهران. الآن أود أن أفهم منك سر التفاؤل الأمريكي الآن بأن هذه الورقة التي قدمت هي مقبولة لدى الجانب الإيراني، وأنها يمكن البناء عليها لأي اتفاق لاحق أو لمرحلة لاحقة. ما الذي جعل واشنطن هذه المرة تتفائل؟
3: يعني أنا أعتقد بأن هنالك دور لا يظهر على الإعلام إلى الصين، فيما يبدو بأن هنالك تطمينات صينية. أنا أعتقد أن حتى وجود باكستان هو واجهة إلى الدور الصيني والإرادة الصينية أن تكون فاعلة ربما غير مباشرة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. لكنما الآن مع موعد لزيارة للرئيس ترامب إلى الصين، ولا ننسى بأن عراقتشي أيضا زار الصين، وبعض المحادثات المكثفة، نحن الآن نشهد الحضور الصيني بالأصالة وليس بالنيابة. وبالتالي قد يكون هذا التفاؤل ناتج من بعض التطمينات الصينية. لا ننسى أن الصين أيضا تضررت من مضيق هرمز ويمس اقتصادها، وأن العلاقة الموجودة بين دول الخليج مع الصين ليست علاقة إيران تضحي بها. مثلا أنا فقط سريعا أقف عند موضوع مثلا الجزر الإماراتية. الصين وقفت مع دول الخليج ضد الرؤية التي تريدها إيران، وبالتالي الصين ليست مستعدة بأن تضحي بكل أوراقها من أجل ملف شبه خاسر.
2: سيد عارف، أضع بين يديك ما قاله وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عندما ذكر بأن رفع العقوبات الاقتصادية على إيران هو غير وارد ما دام مضيق هرمز مغلقا. إذا ما صحت هذه الأخبار وصحت هذه التوقعات بأن تحدث انفراجة في مضيق هرمز، هل هنالك إرادة حقيقية لدى الجانب الأوروبي في أن ترفع العقوبات الاقتصادية على إيران وتبدأ مرحلة جديدة معها؟ هل هذا وارد؟
3: يعني أنا أعتقد بأنه غير وارد صراحة، لأن العقوبات الإيرانية مغسمة إلى عدة ملفات وليست في ملف واحد. البعض منها مرتبط بالملف النووي، والبعض الآخر مرتبط بملفات تتعلق بالإرهاب وما شابه ذلك، والبعض الآخر مرتبط بملفات حقوق الإنسان أو حتى بعض الاتفاقيات الدولية، منها الاتفاقيات الـ FATF أو ما شابه ذلك، وإيران لم توقع على ذلك داخليا. وبالتالي العقوبات أن ترفع كما تريدها إيران دفعة واحدة

0: بشكل شامل هو مستبعد، لكنما تخفيف العقوبات، إعطاء إيران ربما بهذه الظروف التي مرت بها والخسائر التي شهدتها، هذا مرجح. نحن لا ننسى بأن أكثر من 270 مليار دولار
1: لكن لماذا هذه المرة فرنسا ربطت رفع العقوبات بمضيق هرمز، طالما ذكرت أنت قبل قليل أن هذه العقوبات هي مرتبطة بملفات أخرى، ما يتعلق بحقوق الإنسان، ما يتعلق بالبرنامج النووي، ما يتعلق بالكثير من الملفات، لماذا ربطت هذه المرة بمضيق هرمز؟
0: يعني يبدو لي بأن الجانب الأوروبي يريد أن لا يكون بعيد عن ممر دولي مثل مضيق هرمز. نحن لا ننسى بأن الدول الأوروبية الآن، نحن هنا في بريطانيا وكذلك في معظم الدول الأوروبية الآن، بدأت يعني تشعر بالأزمة الكبيرة فيما يتعلق ببعض المواد الزراعية أو فيما يتعلق بوقود الطائرات وما
1: نعم،
0: شابه ذلك.
1: واضح.
0: وبالتالي فيما يبدو بأن الجانب الأوروبي يحاول أن يكون شريك بهذه المحادثات
1: واضح.
0: ولا تبعد كما تريد ربما الإدارة الأمريكية.
1: الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر، كنت معنا من لندن، تحياتي لك. إذن باكستان تتحرك على خط الوساطة بين واشنطن في محاولة لدفع المفاوضات نحو تهدئة سياسية وأمنية وسط حديث متزايد عن تقدم في المحادثات. وفي قلب هذا الحراك برز قائد الجيش الباكستاني عاصم منير بوصفه رجل الوساطة الأول، بعدما قاد وفودا رفيعة المستوى إلى طهران وشارك في ترتيبات لجولات التفاوض. إلى جانبه يتحرك رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سياسيا ودبلوماسيا لدفع جهود التهدئة، فيما لعب وزير الخارجية الباكستاني دور ناقل الرسائل وخطة السلام المعروفة بخطط النقاط 15 بين الطرفين. الوفد الأمريكي دخل إلى هذه المفاوضات بتركيبة سياسية ثقيلة، نعم إنها ثقيلة، يقودها مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف الذي يتولى إدارة المسار التفاوضي المباشر، كما حضر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانز في الجولات الأولى ضمن مساع أمريكية لإظهار جدية الانخراط السياسي، بينما انضم جاريد كوشنر إلى الوفد بصفة استشارية في محاولة للتأثير على مسار التفاهمات والملفات الإقليمية المرتبطة بها. أما الوفد الإيراني فجاء بمزيج سياسي وأمني واقتصادي يعكس حساسية الملفات المطروحة، وقاد الوفد رئيس البرلمان محمد باقر قالباف الجولة الأولى في إشارة إلى ثقل المؤسسة السياسية داخل المفاوضات، بينما يتولى وزير الخارجية عباس عراقجي إدارة الجانب الدبلوماسي وهو المعروف بتمسكه بمبدأ المحادثات غير المباشرة مع الأمريكيين. أكمل الجولة الأولى والثانية من المفاوضات. وفي الملفات الاقتصادية والعقوبات يحضر محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي لمناقشة قضايا رفع القيود المالية واستعادة التدفقات الاقتصادية، فيما يمثل علي أكبر أحمديان البعد الأمني والاستراتيجي داخل الوفد في مفاوضات لا تتعلق فقط بالنووي بل بإعادة رسم توازنات المنطقة بأكملها.

نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. فرنسا تدفع بحاملة الطائرات شارل دي غول لتأمين مضيق هرمز. ولدينا أيضا البنتاغون يسعى لتطوير صاروخ اعتراضي بتكلفة تقل عن 250 ألف دولار.

آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي.

0: حق الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف،
0: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
5: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: أهلا بكم من جديد. تلقى منسق إقليمي لاتحاد عمال النقل أكثر من 2000 نداء استغاثة من بحارة عالقين في الخليج العربي عقب إغلاق مضيق هرمز. وبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن المنسق في الاتحاد محمد الرشيدي بات يمثل شريان حياة وحيد لهؤلاء البحارة، حيث يتابع هو وفريقه تأمين الإمدادات والرواتب العالقة للطواقم العالقة. وتشير تقديرات الصحيفة إلى وجود أكثر من 20,000 بحار عالق يواجهون نقصا في الإمدادات والغذاء. هذا وحذرت كبرى شركات الشحن سفنها بمضيق هرمز من مخاطر التحرك. ونقلت شبكة CNN عن عدد من الشركات قولهم إنهم يريدون ضمانات بأمن المرور قبل تحريك السفن العالقة بالمضيق. وذكرت شركات الشحن أنها توصي طواقم السفن في هرمز بتوخي أقصى درجات الحذر. وكانت وكالات إيرانية ذكرت أنه جرى توجيه رسالة للسفن التجارية في المضيق تقول إن موانئها مستعدة تماما لتقديم الخدمات البحرية العامة والدعم لهذه السفن. وضمن استعدادات أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بالتنسيق مع بريطانيا، عبرت حاملة الطائرات الفرنسية شارل دي غول قناة السويس متجهة إلى البحر الأحمر. يأتي هذا التحرك بالتزامن مع دعوة الرئيس ماكرون الولايات المتحدة وإيران إلى التواصل لتفاهم يضمن استمرار الملاحة. من جهتها نفت إيران ضلوع قواتها المسلحة في الانفجار الذي استهدف سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز هذا الأسبوع. وأكدت السفارة الإيرانية في سول رفضها القاطع لأي اتهامات تربط طهران بالحادث الذي ألحق أضرارا بالسفينة. فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تعطيل ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني في خليج عمان. وقالت القيادة المركزية إنها أطلقت قذائف باتجاه ناقلة النفط الإيرانية حسناء بعد محاولتها خرق الحصار، مضيفة أن الناقلة لم تمتثل للإنذارات مما استدعى منع تقدمها.

ميدانيا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في منشور عبر حسابها على إكس بأنها تواصل التعزيزات الجوية وتوفير قدرات تضمن نقل الإمدادات والمعدات بما يحافظ على جاهزية القوات لتنفيذ مهامها في المنطقة. في مقابل هذه التطورات أعلن وزير الجيش الأمريكي أنه يسعى خلال عام لتطوير صاروخ اعتراضي جديد بتكلفة تقل عن 250 ألف دولار، ما يمثل جزءا بسيطا من تكلفة صواريخ باتريوت الاعتراضية التي استخدمت بكثافة خلال الحرب مع إيران، وتبلغ قيمة الواحد منها 4,400,000 دولار. وبعد أن وجد الجيش الأمريكي نفسه أمام هذه المبالغ الطائلة باستخدام صواريخ باتريوت، لجأ إلى صاروخ هايدرا 70 الملقب بمايتي ماوس، وهو صاروخ صغير موجه بالليزر طور لضرب أهداف أرضية قبل تحويله إلى سلاح لاعتراض المسيرات. يعتمد النظام على صاروخ أمريكي قديم أضيف له طقم توجيه مزود بأجنحة.

0: ومستشعرات ليزر، أصبح قادرا على تعقب أهداف متحركة وإصابتها بدقة. كلفة الصاروخ الواحد تقارب 40,000 دولار، ما يجعله بديلا أرخص بكثير من أنظمة الدفاع التقليدية كالباتريوت. ويطلق هايدرا 70 من الطائرات والمروحيات وحتى المنصات الأرضية المتحركة، وقد استخدمته القوات الأمريكية بالفعل لاعتراض مسيرات الحوثيين فوق البحر الأحمر العام الماضي. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته على تروث سوشيال رسما بيانيا قارن فيه بين مدة حرب إيران بسبعة حروب أخرى خاضتها واشنطن. وأظهرت بيانات ترامب أن حرب إيران هي الأقل مدة بواقع 6 أسابيع فقط، فيما استغرقت الحرب الأفغانية مثلا 543 أسبوعا، ودامت حروب أخرى لمئات الأسابيع. بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة التطورات الإقليمية وسبل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. وعقب اللقاء وقع الجانبان اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لمواطني البلدين. صوت مجلس النواب البحريني على إسقاط عضوية 3 من النواب بسبب اعتراضهم على إجراءات حكومية بحق مدانين بتمجيد الاعتداءات والتخابر مع إيران. وأفادت مراسلة العربية أن النواب 3 المسقط عضوياتهم انتقدوا قرار إسقاط الجنسية عن 69 شخصا أدينوا بتمجيد اعتداءات إيران والتخابر مع جهات خارجية. وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى قد أعرب في وقت سابق عن أسفه لما وصفه بالدفاع عن الخونة من قبل بعض النواب، مؤكدا رفض أي مواقف تبرر أو تتساهل مع من يستهدف أمن البلاد واستقرارها. دخل التصعيد الإسرائيلي في لبنان مرحلة جديدة بعد تسجيل غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار. ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي قبيل جولة تفاوض ثالثة مرتقبة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 2715 والجرحى إلى 8353.
1: ضربي هون يا شباب.
2: هاي الضربة دغري دغري عنا، بوش البيت دغري بوش البيت، عندي الضربة.
3: يا عالم في حدا هون؟ في حدا هون؟ في كهربا، في كهربا، عم بكهربوا العالم كله، ما حدا يدعر الماي، في واحد هون.
0: وفي الضفة الغربية حيث صعد الجيش الإسرائيلي من عملياته، إذ شنت قواته حملة اقتحامات ومداهمات في عدة مناطق بالضفة الغربية تخللتها عمليات اعتقال وتفتيش للمنازل وإغلاق طرق رئيسية. طالت الاعتقالات شبانا في نابلس ورام الله وقلقيلية، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات دهم في بلدات ومخيمات عدة، وأغلقت طرقا بالسواتر الترابية شمال الخليل. وفي الضفة الغربية أيضا تصاعدت اعتداءات المستوطنين خلال شهر نيسان. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
4: شيء ما تغير في غرفة الصف الثامن في مدرسة المغير التي يدرس فيها الطفل حسين. مقعد فارغ، كتب مهجورة، وصور تنعي طفلا لم يعد. أوس قتل برصاص المستوطنين قبل أسبوعين أمام مدرسته.
5: يعني اجى المستوطن شافه بيطلع في الاولاد وهذا اجى طخ عليه، يعني اصابه في الراس، يعني اصابه مباشره.
6: كما يقول الفلسطينيون ليس عنفا عابرا بل نهج منظم برعايه جهات نافذه في الحكومه الاسرائيليه، لا يستثني حتى الاماكن التي يفترض ان تكون امنه.
4: الطفل اوس واحد من 16 فلسطينيا.

0: قتلوا منذ بداية العام برصاص المستوطنين. قرية المغير كغيرها من قرى الضفة الغربية باتت هدفا يوميا. يهاجم المستوطنون المنازل، يدمرون الممتلكات، يقطعون أشجار الزيتون ولا يتوانون عن ممارسة القتل، مبررين ذلك بالدفاع عن النفس حتى يعفيهم القانون الإسرائيلي من أي تبعات جنائية. مثل هذه المشاهد أصبحت حالة يومية. عشرات عمليات السطو طالت الماشية، يسرقون الخراف ثم يتحولونهم إلى رعاة في الجبال والتلال الفلسطينية، مدعومين من مؤسسات تسخر لهم كل الإمكانيات للتمدد والسيطرة، والتي امتدت حتى الآن على نحو 40% من أراضي المناطق جيم، فيما غطت عشرات البؤر الاستيطانية الجديدة معظم تلال الضفة الغربية. إسراء الزير من الأراضي الفلسطينية العربية.
1: تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منطقة التكمة الواقعة شرقي مدينة الدلج بولاية جنوب كردفان. تأتي هذه التطورات بعد ساعات من سيطرة الجيش السوداني على منطقة التكمة، وتمكن على إثرها من فتح الطريق البري بين منطقتي هبيلة والدلج. في هذه النشرة بعد الفاصل. تحذيرات في ألمانيا من ارتفاع أسعار وقود الطائرات، ولفتهانزا تقلل الرحلات. ولدينا أيضا كوريا الشمالية تعلن عدم التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
5: أهلاً بكم من جديد. وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، دعت موسكو البعثات الأجنبية في كييف لضمان إجلاء العاملين فيها ورعاية دولها من العاصمة الأوكرانية في الوقت المناسب، إذا شنت أوكرانيا هجمات على روسيا أثناء الاحتفال بعيد النصر في 9 مايو، محذرة من أن ردها سيكون حتمياً. أكد مسؤول أوروبي بأن الطريق لا يزال طويلا أمام اتفاق إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية. واستبقت تصريحات المسؤول الأوروبي جولة منتظرة من المفاوضات الأمريكية الأوروبية خلال أسابيع. معنا من بروكسل نور الدين الفريدي مراسل العربية. أهلا بك نور الدين. الآن كيف يمكن فهم العلاقة بين الجانب الأوروبي والجانب الأمريكي قبيل انعقاد هذه الجولة الجديدة من المفاوضات؟ كيف انسحبت كل الأحداث الأخيرة المتواترة على شكل العلاقة الآن بين أوروبا وأمريكا؟
6: صباح الخير.
5: أهلا بك.
6: في الحقيقة الخلافات القائمة الآن أو البارحة التي أدت إلى إخفاق الجولة الثانية من المفاوضات هي في الحقيقة تجري بين البرلمان الأوروبي والمجلس، أي بين ممثلي حكومات دول الأعضاء بالنسبة للمصادقة على هذا الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة منذ يوليو من العام الماضي. هكذا تقتضي المعاهدة.

0: في مفاوضات البارحة أخفق البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد في التوصل إلى هذا الاختراق الضروري. لماذا؟ لأن البرلمان أدرج ضمن هذا الاتفاق بعض الشروط الإضافية، منها على الصعيد السياسي إذا مست الولايات المتحدة بسيادة أي من دول الاتحاد الأوروبي فأن هذا الاتفاق يعلق تقريبا بصفة مباشرة أو فوريا. ثانيا، أدرج البرلمان الأوروبي آليات في مشروع الاتفاق أو في الاتفاق المعروض للمصادقة، آليات لتعليق بعض أجزاء من هذا الاتفاق إذا لاحظ البرلمان وإذا قامت المفوضية الأوروبية بالتقييمات الضرورية وتوصلت إلى أن الاتفاق بعد تنفيذه أدى إلى ضرر بالنسبة لعدد من المؤسسات أو القطاعات الاقتصادية الحساسة في السوق الأوروبية، إضافة إلى بعض المسائل الأخرى التقنية تتعلق بالألمنيوم وما إلى ذلك. الآن المشكلة هنا أن غالبية الدول الأعضاء تقودها ألمانيا، وفي البرلمان أغلبية المحافظين يدعمون هذا الاتفاق، ولكن من ناحية أخرى بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وأسبانيا لا ترى مانعا في أن يتم الضغط على الولايات المتحدة من أجل القبول بشروط هذه الضمانات التي يطالب بها البرلمان. نعم، الجولة الثانية أخفقت البارحة ولكنها ليست الأخيرة، فهي جولة مفاوضات بين البرلمان والمجلس، يعني أي الحكومات. الجولة المقبلة مقررة في 19 من هذا الشهر، وهي جولة مفاوضات داخلية بين الدول الأوروبية والبرلمان. وإذا تم التوصل في 19 من هذا الشهر إلى اتفاق بين المؤسستين فإن المصادقة آنذاك تكون يسيرة في اجتماع البرلمان في شهر يونيو. وبالتالي توضيح لو سمحت، لكن هي المفاوضات هي ليست بين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وإنما هي بين البرلمان والمجلس، بمعنى بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
1: واضح جدا، يعني وأشكرك على هذا التوضيح. نور الدين، يعني هل ثمة توقعات بأن تكون في الجلسة القادمة ثمة أي اختراق فيما أخفق أو تم الإخفاق فيه في جلسة الأمس؟
0: الرئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، أي رئيس الوفد في المفاوضات، قال في بيانه أن المفاوضات أحرزت تقدما لكنها تحتاج بعض الوقت. أيضا على صعيد آخر، الممثلو المحافظين قالوا أن المفاوضات أحرزت تقدما لكنها تحتاج الوقت. لا خيار أمام الأوروبيين أي أمام مؤسسات الاتحاد سوى المصادقة على الاتفاق، لأن الفشل سيؤدي إلى تفجير حرب الرسوم والرسوم المضادة، ولا أحد من الجانبين يرغب في الوصول إلى ذلك. لكن هل سيقبل الرئيس ترامب منح الأوروبيين بعض الأسابيع لإنهاء مفاوضاتهم الداخلية؟ هذا السؤال
1: صحيح، خاصة وأن الدول الأوروبية هي تضغط الآن لتسريع اتفاق التجارة وتفادي تهديدات ترامب بطبيعة الحال. نور الدين الفريضي مراسل العربية كنت معنا من بروكسل، تحياتي دائما إليك. عين رئيس المجلس الانتقالي في مالي أسيمي غويتا الجنرال أليزي جان داو قائدا للأركان خلفا للجنرال عمر ديارة الذي تولى منصبا بوزارة الدفاع، فيما احتفظ غويتا بحقيبة الدفاع بعد مقتل الوزير السابق في هجمات استهدفت باماكو. في الأثناء أحرق مسلحون 6 شاحنات متجهة إلى العاصمة، بينما تواصل جماعة مسلحة فرض نقاط تفتيش ومنع مرور الشاحنات على الطرق المؤدية إلى باماكو. من تشاد ينضم إلينا الصحفي حسن كالي. حسن أهلا بك، يبدو المشهد أنه يمضي من حالة تعقيد إلى حالة أكثر تعقيدا، ثمة يعني حركات مسلحة هي الآن تقوم بوضع نقاط تفتيش تغلق الطرق المؤدية إلى باماكو، كيف يبدو المشهد الآن وإلى أين يمكن أن يصل؟
2: اهلا بكم. المشهد في مالي معقد جدا تفضلتم، خاصه في المناطق الشماليه للبلاد اضافه الى بعض المناطق.
1: حسن انقطع

0: على الاتصال
1: بزميلنا الصحفي حسن كالي من جاد، ربما نعاود التواصل معه إذا ما يعني توفر الاتصال مجددا. إذن مشاهدين، على وقع التحركات العسكرية الأخيرة في مالي، جالت كاميرا العربية في معسكر أماشاش، وهو معسكر يقع قرب تيسالت ويعد أحد أكبر المعسكرات في شمال مالي. وقد شهد هذا المعسكر تطورات قبل أيام، إذ انسحبت منه القوات المالية وفيلق أفريقيا.
2: نحن في معسكر أماشاش قرب مدينة تيسالت في أقصى الشمال المالي، أحد أكبر معسكرات الإقليم. المعسكر الاستراتيجي خضع قبل أيام لسيطرة مقاتلي جبهة تحرير أزواد وحليفتها نصرة الإسلام والمسلمين دون طلقة واحدة، بل باتفاق مع فيلق أفريقيا الروسي والقوات الحكومية المالية، يضمن للآخرة انسحابا آمنا نحو الجنوب على مراحل، حيث تجمعت القوات التي كانت مسيطرة على أماشاش مع تلك المنسحبة من كيدال وتيسالت في معسكر أجلهوك غير بعيد من هنا، تمهيدا لانتقالها جنوبا إلى مدينة غاوة. القوات المنسحبة من المعسكر لم تترك سوى الآليات المتعطلة، لأن الاتفاق سمح لها بنقل عتادها وعدتها. المعسكر شاهد على حقب الحرب والسلم، ولا سلم ولا حرب، فهو في الأصل قاعدة للجيش المالي طردته منها الحركات الأزوادية والجماعات المسلحة عام 2012، ثم استعادته القوات الفرنسية في عملية سيرفال ليصبح أكبر معسكر لقوة باركان الفرنسية في هذه المنطقة، ثم أصبح مقرا لقوات حفظ السلام الأممية من إسماء. لاحقا سيطرت عليه قوات فاغنر، وخلفها فيلق أفريقيا الروسي أيضا قبل انسحابه منذ أيام. إبراهيم مصطفى لقناتي العربية والحدث، معسكر أماشاش قرب مدينة تيسالت.
1: من تشاد يعود إلينا الصحفي حسن كالي، أتمنى أن تسمعني الآن بشكل جيد، تفضل وأكمل فكرتك.
3: قلت أن الحكومات المركزية في إفريقيا بشكل خاص أما لم تسحب على الأقاليم بأكملها، وحكومات أو سلطات ضعيفة نسبياً تسيطر على أنحاء الأرض والأقليم بشكل عام، مما يسمح للجماعات الإرهابية أو الجماعات المسلحة أن تتنقل أو تتجول في المناطق بشكل سلس وبشكل مرير كما تريد وكما تشاء، وخاصة في المناطق الشمالية لجمهورية مالي وفي هذه الأزمة المعقدة التي نشهدها ونتابعها بقلق كبير، مما يجعل من الجماعات الإرهابية أن تضع نقاط تفتيش في المناطق سواء الشمال مالي أو وسط مالي، وبالتالي تستطيع أن تسيطر على المناطق وتقوم بتفتيش للشاحنات إضافة إلى المواطنين. وما زالت السلطة المركزية في مالي لم تسيطر بعد على المناطق الشمالية بشكل كبير، بالتالي ما تفضلتم به هو صحيح، وما زالت هناك جذب وانتباه بين الحركات الإرهابية من جهة وبين الحكومة المركزية من جهة أخرى. والحكومة المركزية في مالي تسعى للسيطرة بشكل كامل لمناطق وسط البلاد ومناطق الشمالية للبلاد، لكن هذه السيطرة تتطلب مجهودات جبارة إضافة إلى ربما تعاون دولي وإقليمي لذلك. ومن ناحية أخرى،
1: هل هذه الفرضية هي قائمة أن يتم الاستعانة بتعاون دولي الآن في محاولة لفك حالة التعقيد الآن الموجودة في المشهد المالي وفي كافة الجغرافيا؟ نحن نتحدث عن جغرافيا شديدة التعقيد الآن.
3: صحيح، هذا يتطلب فتح مجال تعاون إقليمي أو دولي لمكافحة الجماعات الإرهابية في المنطقة، وإلا أن الحكومة المركزية بوحدها لا تستطيع أن تسيطر ولا تستطيع أن تكافح الإرهاب، ومن ناحية أخرى

0: لا المجاورة للمال تريد أن تتعاون أو تتعاون مع حركة تبع تحرير الأموال وتمد بمعلومات ربما استخباراتية أو معلومات أخرى حساسة جدا لإعاقة الحكومة المركزية أو لإسقاط الحكومة المركزية في مالي. مما يجعل أن المشهد يعني يجعله معقدا بشكل كبير أن الأمم الأخرى تتعاون مع البنك مع الفتحة الغربية هذا يجعل من الحكومة المركزية أن تتعاون مع دول أخرى سواء روسيا أو دول مجاورة أو حتى دول في الخليج.
1: نعم
0: ستكون الأمور تعقيدا ربما يستمر
1: لفترة
0: مقبلة.
1: أعتذر منك الصحفي حسن كالي، بدأ وكأن الصوت غير واضح مجددا، على أي حال أشكرك على كل ما تفضلت به من تشاد الصحفي حسن كالي. حذرت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا من أنها ستقوم برفع أسعار التذاكر وتقليل عدد الرحلات لتعويض زيادة المتوقعة بقيمة 1.7 مليار يورو في فاتورة وقود الطائرات بسبب إغلاق مضيق هرمز. وأشارت الشركة إلى أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط سيشكل تحديا هائلا لصناعة الطيران وأن احتمال انخفاض توفر الوقود لاحقا خلال العام يمثل عامل خطر إضافي. هذا وتتسع تداعيات أزمة مضيق هرمز لتصل إلى قطاعات حيوية داخل فرنسا وفي مقدمتها الزراعة، حيث يضغط ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة مباشرة على كلفة الإنتاج ويضع المزارعين أمام موسم أكثر صعوبة. فددهوك
2: بين مضيق هرمز وهذا الحقل آلاف الكيلومترات، لكن في الاقتصاد المسافة لا تقاس بالجغرافيا فقط بل تقاس بسعر لتر الوقود وبثمن كيس السماد وبقدرة المزارع على أن يزرع من دون أن يخسر.
3: في مزرعة كيفين تظهر أزمة هرمز في الفواتير، الوقود الزراعي، الأسمدة ومنتجات حماية النباتات كلها أصبحت أثقل على المزارع.
4: الأسمدة ارتفعت كثيرا وكذلك كل ما يتعلق بمنتجات حماية النباتات. بالنسبة إلى الأسمدة سجلنا زيادة تفوق 100% منذ الحرب في الشرق الأوسط. الدولة تمنحنا مساعدات بقيمة أقل من ربع يورو لكل لتر، وهذا لا يساوي شيئا مقارنة بما نتحمله من أعباء.
3: لكن العبء الأكبر يبقى الوقود، فكل آلة في الحقل تعني استهلاكا جديدا وكل ساعة عمل باتت تحتاج إلى حسابات كثيرة.
4: جرار كهذا يستهلك نحو 70 لترا في الساعة، وعندما نرى سعر المازوت الذي أصبحنا ندفعه بضعف السعر تقريبا نحاول تجنب إخراج الجرارات قدر الإمكان. آلة الحصاد تستهلك 100 لتر في الساعة، لذلك لا نعرف كيف سنتحمل ذلك.
3: يرى كيفين أن هذه الزيادات ليست مرتبطة فقط بنقص الإمدادات، بل هناك أيضا مضاربة واستغلال للأزمة.
4: بعد يوم واحد من الحرب كان سعر المازوت قد ارتفع أقل من نصف يورو لكل لتر، 20% فقط من النفط يمر عبر مضيق هرمز، لذلك انعكاس الأسعار لا يرتبط فقط بالمضيق.
3: بالنسبة لمعظم المزارعين المشكلة الأكبر لم تبدأ بعد، ففي موسم الحصاد ترتفع الكلفة أكثر لأن كل آلة تستهلك 100 لتر من الوقود في الساعة. وإلى أن يحين موسم الحصاد يقول كيفين إنه بات مضطرا لإجراء عمليات الصيانة وإصلاح الأعطال بنفسه وأحيانا بمساعدة من أصدقائه حتى يوفر التكاليف التي سيطلبها الميكانيكي. فديدهوك، العربية، باريس.

يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوما حاسما مع توجه ملايين البريطانيين للتصويت في انتخابات محلية مهمة.

وتوقعت استطلاعات الرأي خسائر كارثية لحزب العمال قد تصل إلى 1850 مقعدا في المجالس المحلية بإنجلترا. ومن المتوقع أن يتكبد حزب العمال خسارة أيضا في ويلز، حيث من المتوقع أن يخسر

0: المتحدة أعلنت كوريا الشمالية بأنها غير ملزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وذلك رغم ما وصفته بالضغوط والرغبات الأحادية، مؤكدة بأن السلاح النووي هو حق تم تكريسه في دستور البلاد. في تطور سياسي يحسب للحزب الجمهوري، حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتصارا في الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ بولاية إنديانا، ما يعزز نفوذ حزبه الجمهوري قبل انتخابات الكونغرس المقبلة. وبحسب الفرز الأولي، فاز 5 من أصل 7 مرشحين مدعومين من ترامب. وفي الولايات المتحدة أيضا، مقترح جمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي يقضي بتخصيص ما يصل إلى مليار دولار لتحديثات أمنية لجهاز الخدمة السرية، تشمل مشروع قاعة الاحتفالات التي يخطط ترامب لإنشائها في البيت الأبيض. جاء الاقتراح ضمن تشريع أعده تشاك غراسلي بعد حادث اقتحام نقطة تفتيش أمنية خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض، ما أثار جدلا سياسيا.
1: مشروع جديد بقيمة قد تصل إلى مليار دولار يفتح مواجهة ساخنة بين الجمهوريين والديمقراطيين، بعدما قدم الجمهوريون في مجلس الشيوخ بقيادة السيناتور تشاك غراسلي مقترحا لتوسيع إنفاق جهاز الخدمة السرية تحت عنوان تعزيز الحماية للرئيس دونالد ترامب، في خطوة تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية مع مشاريع إنشائية مثيرة للجدل داخل مقر الحكم الأمريكي.
2: يأتي التمويل ضمن تشريع عده السيناتور تشاك غراسلي في إطار مشروع إنفاق أوسع يتعلق بإنفاذ القانون وأمن الحدود، ويمكن تمريره عبر آلية المصالحة بأغلبية جمهورية.
1: التفاصيل تكشف أن التمويل المقترح لا يقتصر على إجراءات أمنية تقليدية، بل يمتد ليشمل ترتيبات مرتبطة بمشروع قاعة احتفالات جديدة يخطط ترامب لإنشائها في الجناح الشرقي من البيت الأبيض، مع تخصيصات للبنية الأمنية فوق الأرض وتحتها.
2: ينص المشروع على تخصيص التمويل لتعزيزات أمنية فوق الأرض وتحتها مرتبطة بتحديث الجناح الشرقي، مع منع استخدام الأموال في العناصر غير الأمنية من المشروع.
1: هذا المقترح يأتي ضمن تشريع يعرف بقانون المصالحة، ما يمنح الجمهوريين القدرة على تمريره دون الحاجة إلى أصوات ديمقراطية. كما يأتي المقترح بعد حادث أمني خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض أعاد فتح ملف الثغرات حول حماية الرئيس.
0: أختم بالعناوين. مسؤولون أمريكيون يكشفون أن دور إيران في هرمز لا يزال دون حل، ويربطون رفع العقوبات بفتح المضيق. مصدر باكستاني يكشف للعربية أن ترامب طلب ردا إيرانيا سريعا على المقترح الأمريكي، وأن التفاهمات ممكنة حول وضع هرمز. روسيا تدعو البعثات الدبلوماسية لإخلاء كييف قبل احتفالات يوم النصر تحسبا لضربات انتقامية. أوروبا تضغط لتسريع اتفاق التجارة وتفادي تهديدات ترامب التجارية. هذا كل شيء في هذه النشرة. عادل عيدان يعاود الظهور معكم على رأس الساعة، تفضلوا دائما بالبقاء معنا.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.

0: نعلم عن اتساعه وتسارع ايقاعه.
1: اخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الاحد الى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
6: هذه إشارة تتوقف لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وعند حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم في ساعة إخبارية من العربية. نبدأ بأبرز عناوينها. مصدر باكستاني للعربية يكشف أن إيران قد تسلم ردها على المقترح الأمريكي اليوم للوسيط الباكستاني، ولا ترتيبات لأي لقاءات مباشرة بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين حتى الآن. اتصالات مكثفة لإعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا، والساعات القادمة ستشهد انفراجة لوضع السفن العالقة في المضيق.

0: مسؤولون أمريكيون يقولون أن قضية دور إيران في هرمز لا تزال عالقة في حل دون حل في المفاوضات. روسيا تحذر أوكرانيا من رد حتمية إذا استهدفت احتفالات 9 مايو، وزيلينسكي يتوعد سنرد على موسكو بالمثل. العربية توثق الصورة من أكبر معسكر بإقليم أزواج شمالي مالي بعد انسحاب فيلق إفريقيا منه. أهلا بكم. أفادت مصادر العربية بأن اتصالات مكثفة جارية لإعادة فتح مضيق هرمز، وأنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن تخفيف الحصار على إيران في المقابل مقابل فتح تدريجي لمضيق هرمز، وأن الساعات القادمة ستشهد انفراجة لوضع السفن العالقة في المضيق. وأكد مصدر باكستاني في تصريحات للعربية ألا ترتيبات لأي لقاءات مباشرة بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين حتى الآن. المصدر الباكستاني أشار إلى أن إيران قد تسلم ردها اليوم، وأن الرئيس الأمريكي طلب ردا سريعا إيرانيا على المقترح الأمريكي. وأكد أن الاتصالات مع الجانب الإيراني مستمرة، ولا عقبات تواجه استمرار التواصل أو تلقي الردود. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين قولهم أن قضية دور إيران في هرمز لا تزال عالقة حتى الآن دون حل في المفاوضات. وذكر الاتفاق التي تم الإشارة إليه مسؤولون أمريكيون، قالوا أيضا أن رفع معظم العقوبات مرتبط بالتزام إيران في تنفيذ بنود الاتفاق. رجح مصدر في حديث لشبكة CNN أن تسلم إيران اليوم ردها إلى الوسطاء بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، موضحا أن طهران تجري حاليا مراجعة للمقترح فيما يقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق. قبل ذلك رجح دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران سريعا، مجددا التأكيد على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية لدعم مرشح الحزب الجمهوري بيرت جونز لمنصب حاكم ولاية جورجيا. خلال مؤتمر في البيت الأبيض قال ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات ممكنا جدا بعد محادثات وصفها بأنها جيدة جدا جرت خلال الساعات الماضية. وأشار ترامب إلى أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، مجددا تعهده بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. وأكد أن إيران إذا حصلت على قنبلة نووية ستجعل العالم رهينة بيدها وفق تعبيره.
1: And this is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. Because as tough as they are, we want to keep them alive. We want to keep all of you alive. Iran cannot have a nuclear weapon. And they won't. And they've agreed to that, among other things. Yeah. I can tell you this, that as far as the Pope is concerned, and it's very simple. Whether I make him happy or I don't make him happy, Iran cannot have a nuclear weapon. And he seemed to be saying that they can, and I say they cannot. Because if that happened, the entire world would be hostage, and we're not going to let that happen. That's my only message.
0: معنا من إسلام أباد صحفي عبد الله خلوف. عبد الله أهلا بك مجددا في العربية. بودي أن أتساءل عن أي مؤشرات لتسليم رد إيران اليوم، خاصة في ظل طلب الرئيس الأمريكي ردا إيرانيا سريعا.
2: نعم، الحقيقة أن المؤشرات أن في البداية أن الجانب الباكستاني لم يصرح رسميا أو لم يعلن رسميا بأنه تلقى ردا أم لا، لكن بعض المصادر بدأت تتحدث بأن الجانب الإيراني سواء يعني تقدم بالرد أم لم يتقدم، لكن بات لدى الباكستانيين معلومات بعدد من النقاط والتحفظات، وبدأت أن هناك بعض النقاشات بين الجانب الباكستاني والجانب الإيراني. إذا الجانب الإيراني بدأ يتفاعل مع الجانب الباكستاني، وأيضا الباكستانيون صرحوا اليوم بأنهم على اتصال مكثف مع الجانب الإيراني، إذن هم على تواصل. ربما هناك بعض النقاط. علمنا من مصدر باكستاني بأن إيران لم ترفض الطلب، لم ترفض المقترح ولم توافق عليه بالكلية. وعلمنا أيضا من هذا المصدر الباكستاني بأن إيران بدأت تفاوض فقط على التفاصيل الدقيقة في هذا المقترح.

0: إذن ربما يكون كلام دونالد ترامب دقيقا 100%، ربما نتلقى الرد أو يصرح عن هذا الرد. يعني أحيانا يحصل أنه يصل الرد إلى الجانب الباكستاني، لكن الجانب الباكستاني يتأخر في الإعلان عن وصول هذا الرد، ربما لمشاكل تقنية، ربما لمناقشة مع الجانب الإيراني، وأيضا لأن الجانب الباكستاني لم يعد مجرد وسيط أو ناقل للرسائل، بات يتدخل حقيقة لصالح الطرفين بتعديل الكثير من النقاط. إذن ربما يكون الرد قد وصل،
1: ربما يكون الرد قد وصل، ولكن هل إسلام أباد ربما تقوم أيضا بربما تخفيف هذه اللهجة كما حدث سابقا وطلبت ذلك من الطرفين، خفض لهجة التصعيد وبالتالي الوصول إلى صيغة توافقية؟
0: بالفعل نعم، يعني الحقيقة هذه نقطة مهمة جدا وليست وليدة اليوم. قبل عدة أيام كانت هناك العديد من التساؤلات والإشارات حول في ما هي نوع المرونة التي ممكن أن تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجانب الإيراني. علمنا من الباكستانيين حقيقة وليس بشكل رسمي بأن المرونة بالمقام الأول هي اللهجة. هذا ما نتوقعه إذا صدقت هذه الأحاديث وصدقت هذه المعلومات. في المقام الأول المرونة ستكون في مجال اللهجة، لن يتكلم الجانب الأمريكي بالحدة وبطريقة إظهار الجانب الإيراني بأنه منهزم ومستسلم وخاسر في النهاية، لأن هذا شرط إيراني يبدو نقله إلى الجانب الباكستاني. هو دائما لديه تحفظ على طريقة طرح الجمل وعلى نوعها وعلى طريقة طرح الأفكار وصياغتها وإظهار الجانب الإيراني بمظهر المنهزم والخاسر كل شيء. حقيقة المرد ذلك ربما داخليا هم يريد أن يظهر أمام شعبي بأنه منتصر، هذا شأن إيراني لا ندخل في كثير من تفاصيله. نحن نهتم بما يدور هنا في باكستان. نقل الإيرانيون إلى الباكستانيين عدة مرات بأنهم لا يريدون هذه اللهجة، لا يريدون أن يظهروا واضح بالشكل المنهزم.
1: عبد الله، الآن أيضا باكستان قالت بأنه أو هذه المصادر أشارت إلى أنه في باكستان لا يجرى أي ترتيبات للقاءات مباشرة. ربما هذا أيضا يدعونا إلى التفكر، هل أنه الاتفاق ليس بقريب جدا؟
0: الحقيقة هناك كلمة سمعتها كنت مترددا جدا أن أقولها من المصدر الباكستاني، قال الاتفاق قريب وكل شيء كما يذاع لكنه هش. لا نعلم لماذا هو هش، لا نعلم ما هو الموقف الباكستاني، ماذا لديه من معلومات، لماذا يقول عنه بأنه هش. هذا في المقام الأول. في المقام الثاني أيضا علمنا بأن ربما بعض الملفات ستنقل إلى جنيف، ليس كل شيء. باكستان ستبقى في الواجهة، ستبقى في الصدارة في المرحلة التالية، ربما في المرحلة التقنية عند الحديث عن اليورانيوم بشكل تفصيلي وفك التجميد ورفع العقوبات بشكل تفصيلي، ربما ينقل شيئا ما إلى جنيف. لذلك نحن يعني توقع الآن بين حسابيس 50% ربما سيأتي الوفود 50%، لا، لكن الساعات المقبلة ستفصح عما سيحدث في هذه الفترة، لأن الرد الإيراني ربما يتغير. ربما هناك كما قلت لك المصدر قال بأن هناك يعني نقاش حول التفاصيل الدقيقة الآن من قبل الجانب الإيراني. إذا وافق الجانب الإيراني، إذا تم كل شيء، ربما سيفصح الباكستانيون عن المكان الذي ستجرى فيه هذه المحادثات.
1: ربما لا يكون إسلام أباد، ربما جنيف.
0: الحقيقة أنا أعتقد أكثر من 70% حسب مصادري وحسب ما يذاع وحسب المؤشرات التي لدينا، ليست اليوم، قبل عدة أيام وأسابيع، لأنه سيكون في إسلام أباد. ربما المرحلة التالية ستكون في جنيف لمناقشة بعض الملفات التقنية، وهذه تأتي ثانيا بعد في المقام الأول الحضور ربما أو التفاهم على الورقة الأساسية على خطوطها العريضة، ثم إذا وافق الطرفان واتفقا سينتقلان إلى مناقشة الملفات الدقيقة والتقنية، ربما تكون في جنيف، وهذا يعني بات يتداول هنا في الأوساط السياسية الباكستانية لكن بشكل طفيف غير متأكدين حتى الآن.
1: من إسلام أباد الصحفي عبد الله خلوف، شكرا جزيلا لك.

0: أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه خلال الساعات 24 الماضية أجرى البيت الأبيض محادثات مثمرة للغاية مع إيران، كاشفا إلى أن التوصل إلى اتفاق معها وارد جدا. ترامب أكد أيضا أن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم المخصب من إيران.
1: I think we won. Now it's only a question of look. If we left right now Iran, it would take them 20 years to rebuild. You would call that we're in good shape, right?
2: Fantastic.
1: We're in good shape. And now we're doing well.

صفحة واحدة قد تنهي الحرب بين واشنطن وطهران، بل وتمهد لاتفاق تاريخي خلال الساعات 48 القادمة. السؤال المطروح، هل تتخلى إيران عن اليورانيوم المخصب وتقدم تنازلات حقيقية لإنقاذ اقتصادها المنهار؟ مسودة الاتفاق التي تتكون من 14 بندا سيتم الإعلان عنها نهاية كافة التحركات العسكرية من خلالها، ووضع إطار لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا، مع ترجيحات بأن تعقد الجولات المقبلة في كل من إسلام أباد وجنيف. وفق الصيغة الحالية، يشمل الاتفاق رفع القيود المفروضة على العبور من مضيق هرمز، إلى جانب التزام إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة ما بين 12 إلى 15 عاما، مقابل رفع العقوبات الأمريكية وفك الحصار. هنا تحديدا طرحت واشنطن مهلة 48 ساعة حتى تقرر طهران إما الموافقة وفتح مسار جديد أو ترك الباب مفتوحا أمام احتمالية عودة الحرب أو استمرار حال الجمود. المسودة ستضمن أيضا الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج وبدء فترة مفاوضات تستمر لـ30 يوما للتوصل إلى اتفاق تفصيلي بشأن كافة المسائل الخلافية بين الجانبين. يجري النقاش لابد وبند تلتزم من خلال إيران بموجبه بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض، الالتزام بنظام تفتيش معزز يتضمن عمليات تفتيش مفاجئة ينفذها مفتشو الأمم المتحدة، وإلى جانب تعهد إيران بعدم السعي مطلقا لامتلاك سلاح نووي. قد توافق أيضا إيران على إخراج مخزون اليورانيوم، وهو مطلب أمريكي رئيسي كانت طهران ترفضه تماماً.

0: معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة ضرغام. راغدة أهلا بك سيدتي. يعني اليوم حينما نتحدث عن تفاؤل على العودة إلى المربع الأول، انتظار الرئيس الأمريكي يريد رد سريع من طهران، طهران إلى الآن يبدو أن الرد لن يكون إيجابيا 100%.
1: منذ الأمس وأنا أقول لزملائي في العربية أنا أشكك وأتحفظ على كل ما جاء من تسريبات بأننا على وشك الاتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران، وبسبب تلك المسودة 14 بند أو مذكرة تفاهم. إليك ما لدي يا زميلي.
0: أكيد
1: إيران لن تتخلى عن الأمور الأساسية، هذا ما أبلغته إيران إلى الوسيط الباكستاني. بمعنى أنها لن تتخلى عن الملف النووي، كل ما هذه التفسيرات اليورانيوم تفتيش إلى ما هنالك، هذا واحد. والاثنين، لن تتخلى عن تلك السيطرة الجديدة على وديان هرمز. إيران الآن تنتظر الرد الأمريكي، إن كان سيكون كما تعهد دونالد ترامب بعمليات عسكرية

0: هي تريد ذلك. يبدو أن في طهران حرس الثور الحاكم وكذلك الملالي الذين يصدرون القرارات قرروا أن من مصلحة إيران حاليا دفع دونالد ترامب إلى الزاوية، إحراجه لأنه هو الآن أمام استحقاقات الانتخابية والشعبية، وأن الحرب أفضل الآن للنظام في طهران من الاستسلام.
1: لماذا باعتقادك؟
0: لأن فكرة الاستسلام غريبة على عقلية الرجال في طهران، وأيضا لأنه لا مجال لهذا النظام، لعقيدة هذا النظام أن تقبل بكل ما يقال، كل هذه التحليلات والتفاؤلات بأن هناك مثلا استعداد إيراني لتسليم اليورانيوم ونسبة تخصيب وإلى آخره. هذا ليس في العقيدة، في صلب العقيدة الإيرانية. عقيدة النظام تقوم على امتلاك القدرات النووية والاستمرار في استخدام الأذرع والوكلاء إلى جانب الصواريخ وإلى آخره. فإذا إيران الآن يعني تشتم رائحة ضعف وتردد لدى دونالد ترامب.
1: أيضا الجانب الأمريكي هو يعني حينما يقول الرئيس الأمريكي على إيران أن ترفع الراية البيضاء وتعلن استسلامها، إضافة إلى أنه لغة الخطاب هي كما يراها الإيرانيون هي عملية فرض، عملية كسر هيبة لهذا النظام القائم. لكن بودي أن أتساءل أيضا راغدة إذا سمحتي لي، أنه اليوم حينما نتحدث عن دور بفعل هذا الحصار، دور إيراني عن في مضيق هرمز، رغم كل الاتفاقيات الدولية هي تريد خلق واقع جديد، ما هو؟
0: الواقع الجديد هو أن ورقة مضيق هرمز في رأي القيادة الإيرانية ثمينة لن تتخلى عنها، وثم الورقة الأخرى التي تعتقد القيادة الإيرانية أنها في يدها هي الانتقام الثأر من البنية التحتية في الدول الخليجية. إذن ضف إلى ذلك يعني صفات وسمات التردد لدى الرئيس الأمريكي، رهان القيادة الإيرانية على أنه لن يجرؤ، يعني هم يعتقدون أنه تاكو كما يقال في أمريكا، أنه لن يجرؤ على اتخاذ قرار الحرب. وهكذا هم يظنون أن الانتحار أفضل من الاستسلام. هكذا الثأر الانتحار ونحر الآخر، ليسوا في وارد التخلي عن
1: في عصا إسرائيل راغدة، يعني إسرائيل التي تريد توجيه ضربات دقيقة لإيران وكذلك التلويح بهذه العصا بين الحين والآخر، تريد دفع الرئيس الأمريكي. هنا أسألك عن السيناريوهات، الضربة إذا كانت مقررة قبل السفر إلى الصين أم بعدها للرئيس الأمريكي، إضافة إلى أنه سيناريو الجديد لأي منطلق حوار، خاصة في ظل أنه إرجاء الملف النووي إلى مفاوضات معمقة تنتهي خلال 30 يوم. تفضل.
0: بالنسبة للصين أولا، طبعا دونالد ترامب يفضل بل ينوي محاولة منع تطور الأمور إلى عمليات عسكرية قتالية قبل زيارته إلى الصين. هو أيضا يتمنى على الصين أن تضغط على إيران لدرجة أن يعني تلبيه بشكل أو بآخر. الصين لن تضغط بصورة صارمة، تتمنى على إيران أن تفعل هذا وذاك، لكنها لا، يعني حتى لا أعرف إن كانت تثق بأن القيادة الراديكالية في الحرس الثوري ستستمع إليها. لأن هناك منطق الحرس الثوري والقيادة في إيران والنظام الآن هو كما ذكرت لك، هو يعني ليس في وارد التنازل بل في وارد التصعيد، رفع السقف أكثر فأكثر بناء على الرهان بأن دونالد ترامب هو الذي يقع الآن في حاجة إلى مخرج. كلاهما في حاجة لصيغة إنقاذ ماء الوجه، لكن بالنسبة لإيران لا تبالي صراحة الآن إن اضطرت أن تذهب إلى الحرب فورا، لأن الحصار البحري عليها مكلف على أي حال، وإن كان هناك عمل عسكري لربما يحشد لها التعاطف أكثر في الداخل الإيراني. أنا لا أوافق أن ذلك سيحصل، ولكن هذا هو الرهان. وعليه نحن أنا يعني ماذا سيفعل دونالد ترامب يا زميلي؟ هذا هو السؤال. هل سيتراجع كما فعل في السابق؟ هل سيفاجئنا بعمليات عسكرية حاسمة كما يتوعد؟ لا أعتقد أنه سيقوم بها قبل زيارة الصين، ولكن إذا استفز بما هو الكفاية لعله يفعل. الآن الاستراتيجية الأمريكية

0: كيف تصير الحصار البحري الذي يخنق إيران اقتصاديا، ولكن يبدو أن القيادة في إيران لا تبالي.
1: يبقى هذا سؤال المليون، هل يفعلها الرئيس الأمريكي؟ لا. شكرا جزيلا لمستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة ضرغام.
0: شكرا زميلي.
1: رسالة بريدية مسربة تكشف خيوط شركات صينية تغذي الترسانة الإيرانية بالمعدات الحيوية اللازمة لصنع الطائرات المسيرة. لنتابع.
2: لم تكن سوى رسالة بريدية عابرة، أو هكذا بدت، لغتها مشبعة بالتضامن، لكن ما بين السطور تخفي صبغة حرب. رسالة من كبرى الشركات الصينية لإيران في 5 مارس، كشفت عنها وول ستريت جورنال. أما العرض فكان لأحد المحركات من طراز ليمباك، وهي محركات ألمانية التصميم. تستخدم هذه المحركات في الطائرات المسيرة الإيرانية مثل شاهد 136. أظهرت تحقيقات الخزانة الأمريكية أن معظم المكونات الأمريكية والأوروبية جرى تحويل مسارها عبر موزعين معتمدين إلى تجار تجزئة في الصين أو هونغ كونغ قبل إعادة شحنها إلى إيران. بحسب الصحيفة فإن التسريب كشف عن شبكة أكبر، شركات صينية تتحرك في مساحات رمادية وتواصل تزويد إيران وروسيا بمكونات حيوية لطائراتها المسيرة، وبعضها لم يعد يخفي نشاطه كما في السابق. وتظهر بيانات الجمارك الصينية أن شركات صينية تشحن مئات الحاويات المليئة بهذه السلع إلى روسيا وإيران، وتشمل قوائم الشحن محركات ورقائق إلكترونية جميعها تدعم صناعة المسيرات الإيرانية.
1: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. اتحاد عمال النقل يؤكد أن إغلاق مضيق هرمز يحاصر طواقم الفيس سفينة شحن.

فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

أهلا بكم. الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك، ثاني أكبر شركة شحن في العالم، فينسنت كليرك، كشف لبلومبرغ أن الحرب رفعت المصاريف بنحو 500 مليون دولار شهريا. وأضاف رئيس شركة ميرسك أن صدمة النفط بسبب الحرب سترفع التكاليف بشكل كبير خلال هذا الربع والربع المقبل، مشيرا إلى أن الناقلات العالقة للشركة في الخليج قد تبقى هناك إلى حين تحسن الوضع الأمني. وأكد أن شركة ميرسك لا يمكن لها المخاطرة بحياة طواقم السفن في ظل أن جزء كبير من مضيق هرمز مزروع بالألغام. تلقى منسق إقليمي لاتحاد عمال النقل أكثر من 2000 نداء استغاثة من بحارة عالقين في الخليج العربي عقب إغلاق مضيق

0: هرمز. وبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن المنسق في الاتحاد محمد الرشيدي بات يمثل شريان حياة وحيد لهؤلاء البحارة، حيث يتابع هو وفريقه تأمين الإمدادات والرواتب العالقة للطواقم العالقة. وتشير تقديرات الصحيفة إلى وجود أكثر من 20,000 بحار عالق يواجهون نقصا في الإمدادات والغذاء. هذا وحذرت كبرى شركات الشحن سفنها بمضيق هرمز من مخاطرة التحرك. ونقلت شبكة CNN عن عدد من الشركات قولهم إنهم يريدون ضمانات بأمن المرور قبل تحريك السفن العالقة في المضيق. وذكرت شركات الشحن أنها توصي طواقم السفن في هرمز بتوخي أقصى درجات الحذر. وكانت وكالة إيرانية ذكرت أنه جرى توجيه رسالة للسفن التجارية في المضيق تقول إن موانئها مستعدة تماما لتقديم الخدمات البحرية العامة والدعم لهذه السفن. وضمن استعدادات أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بالتنسيق مع بريطانيا، عبرت حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول قناة السويس متجهة إلى البحر الأحمر. يأتي هذا التحرك بالتزامن مع دعوة الرئيس ماكرون الولايات المتحدة وإيران إلى التوصل لتفاهم يضمن استمرار الملاحة. نفت إيران ضلوع قواتها المسلحة في الانفجار الذي استهدف سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز هذا الأسبوع. وأكدت السفارة الإيرانية في سول رفضها القاطع لأي اتهامات تربط طهران بالحادث الذي ألحق أضرارا بالسفينة. فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تعطيل ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني في خليج عمان. وقالت القيادة المركزية أنها أطلقت قذائف باتجاه ناقلة النفط الإيرانية حسناء بعد محاولتها خرق الحصار، مضيفة أن الناقلة لم تمتثل للإنذارات ما استدعى منع تقدمها. وميدانيا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في منشور عبر حسابها على إكس بأنها تواصل التعزيزات الجوية وتوفير قدرات تضمن نقل الإمدادات والمعدات بما يحافظ على جاهزية القوات لتنفيذ مهامها في المنطقة. معنا من بيروت العميد المتقاعد يعرب صخر المختص بالأمن القومي والاستراتيجي. أهلا بك سعادة العقيد. يعني اليوم حينما نتحدث عن واقع إيران تريد أن تفرضه حتى في المفاوضات من أنها يجب أن تكون موجودة في مضيق هرمز، باعتقادك إلى أي مدى سيكون ذلك تعطيلا لحركة الملاحة وأيضا إلى اتفاق بينها وبين أمريكا؟
1: تحيات السيد عادل والمشاهدين الكرام. طبعا هذا مرده إلى هذه التخبط والتردد الأمريكي في هذا الموضوع، حيث شاهدنا أمس أو منذ يومين مشروع الحرية وكان ناجحا جدا في يومه الأول، قد حرر بعض السفن لكنه توقف فجأة. كان البحارة العالقون والسفن العالقة كانوا يراهنون على هذه العملية، لكن يبدو أن أمريكا لأنها متيقنة أن هذه العملية في استمرارها سوف تؤدي إلى نوع من الاستفزاز والاشتباك مع الإيراني، يبدو أنها لم تكن معدة، قد أعدت الخطة العسكرية في حال تطور الأمر إلى اشتباك وتطوره أكثر من ذلك فتوقفت العملية. هذا أولا. وثانيا كذلك يبدو أن أمريكا تريد أن تعاقب أوروبا والدول العالم التي لم تشترك معها ولم تساهم في عملية تحرير أو فتح أو إلى آخره في مضيق هرمز أو تسهيل حركة الملاحة العالمية والتجارة البحرية. هذا التردد الأمريكي هو الذي أوعز إلى إيران أن تشدد قبضتها كذلك، حيث نعلم أن هناك إغلاق وتعطيل للمضيق من قبل إيران وهناك حصار أمريكي للسفن الإيرانية والموانئ الإيرانية بذات الوقت. إذن المسألة زادت تعقيدا واشتدت أكثر فأكثر، وهذا نعرف المراوغة الإيرانية والمماطلة الإيرانية عندما يلمسون نقطة ضعف كيف يستغلونها إلى أبعد مدى. نعم.
0: إذا سمحت لي، يعني في الحديث عن أي جيش نظامي قد يواجه ميليشيا في البر نقصد، قد تكون هذه الكفة ليست متعادلة.

0: فبالتالي المعركة تحمل سيناريوهات عدة. في البحر إيران لديها يعني الزوارق السريعة والخفيفة وما يسمى بزوارق البعوض أو لواء البعوض. كيف يمكن للولايات المتحدة التعامل مع هكذا موقف؟ هل إعادة التفكير مرة أخرى لتجهيز حاملات الطائرات وتجهيز قواتها بشكل أكبر لمعركة قد تطول؟
1: التعامل مع هذه المسألة من أسهل ما يكون سيد الكريم، إنما الإرادة لا، يعني يبدو أن الإدارة الأمريكية الرخوة لا تريد شن الحرب حتى تحرير مضيق هرمز بكامله، حتى تحرير الخليج العربي بأكمله عسكريا قابل للتطبيق، وخصوصا أن هناك الحشود العسكرية الهائلة والمعززة والتي زادت تعزيزا أكثر فأكثر في فترة الهدنة ووقف إطلاق النار. كل الوسائل والعناصر لأداء المهمة العسكرية جاهزة، لكن القرار الأمريكي حتى الآن غير موجود. مسألة الزوارق الصغيرة هناك عدة وسائل للتعامل معها، هناك طائرات الأيتان والوسائل كثيرة مختلفة، والمشكلة هي في الألغام وليست في الزوارق. الأسطول البحري الإيراني بكامله قد تم تحييده ولم يتبقى إلا هذا العنصر، عنصر الزوارق الصغيرة الذي على فكرة يستعمله الحوثي في عمليات باب المندب عندما كان يمارس هذه القرصنة والزعرنة. إيران في هذا الصدد يمكن لأمريكا أن تتعامل بواسطة الأيتان والأمكيوناين، المسيرات أمكيوناين ووسائل كثيرة أخرى لتحييد هذه الزوارق. تبقى مسألة الألغام، وكذلك في مشروع الحرية هذا هناك مدمرات قد دخلت وكاسحات
0: واضح
1: دخلت وخطت سيرا ومسلكا لعبور السفن لكن توقفت فجأة، لست أدري لماذا.
0: هذا أيضا يبقى أحد الأسئلة دائما المطروحة التي ليس لها جواب بالتأكيد. شكرا جزيلا للعميد المتقاعد يعرب صخر المختص بالأمن القومي والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته على تروث سوشيال رسما بيانيا قارن فيه بين مدة حرب إيران بسبعة حروب أخرى خاضتها واشنطن، وأظهرت بيانات ترامب أن حرب إيران هي الأقل مدة بواقع ستة أسابيع فقط، فيما استغرقت الحرب الأفغانية مثلا 543 أسبوعا ودامت حروب أخرى لمئات الأسابيع. أعلن وزير الجيش الأمريكي أنه يسعى خلال عام لتطوير صاروخ اعتراضي جديد بتكلفة تقل عن 250 ألف دولار، ما يمثل جزءا بسيطا من تكلفة صواريخ باتريوت الاعتراضية التي استخدمت بكثافة خلال الحرب مع إيران، وتبلغ قيمة الواحدة منها 4,400,000 دولار. وبعد أن وجد الجيش الأمريكي نفسه أمام هذه المبالغ الطائلة باستخدام صواريخ باتريوت، لجأ إلى صاروخ هايدرا 70 الملقب بمايتي ماوس، وهو صاروخ صغير موجه بالليزر طور لضرب أهداف أرضية قبل تحويله إلى سلاح لاعتراض المسيرات. يعتمد النظام على صاروخ أمريكي قديم أضيف له طقم توجيه مزود بأجنحة ومستشعرات ليزر أصبح قادرا على تعقب أهداف متحركة وإصابتها بدقة. كلفة الصاروخ الواحد تقارب 40,000 دولار فقط، ما يجعله بديلا أرخص بكثير من أنظمة الدفاع التقليدية كباتريوت. يطلق هايدرا 70 من الطائرات والمروحيات وحتى المنصات الأرضية المتحركة، وقد استخدمته القوات الأمريكية بالفعل لاعتراض مسيرات الحوثيين فوق البحر الأحمر العام الماضي. صوت مجلس النواب البحريني على إسقاط عضوية 3 نواب بسبب اعتراضهم على إجراءات حكومية بحق مدانين بتمجيد الاعتداءات والتخابر مع إيران. وأفادت مراسلة العربية أن النواب 3 المسقط عضوياتهم وانتقدوا قرار إسقاط الجنسية عن 69 شخصا أدينوا بتمجيد اعتداءات إيران والتخابر مع جهات خارجية. وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى قد أعرب في وقت سابق عن أسفه لما وصفه بالدفاع عن الخونة من قبل بعض النواب.

0: مؤكدا رفض أي مواقف تبرر أو تتساهل مع من يستهدف أمن البلاد واستقرارها. أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله أحمد غالب بلوط بغارة على ضاحية بيروت الجنوبية يوم أمس. هذه الغارة هي الأولى على ضاحية بيروت منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وتأتي قبيل جولة تفاوض ثالثة مرتقبة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 2715 والجرحى إلى 8353.
1: ضربة هون يا شباب. هاي الضربة دغري دغري عنا، بوش البيت دغري بوش البيت. عندي الضربة.
2: يا عالم في حدا هون؟ في حدا هون؟ في كهربا، في كهربا، عم يكهربوا العالم كله. ما حدا يدعر الماي، في واحد هون.
0: وفي الضفة الغربية حيث صعد الجيش الإسرائيلي من عملياته، إذ شنت قواته حملة اقتحامات ومداهمات في عدة مناطق بالضفة الغربية تخللتها عمليات اعتقال وتفتيش منازل وإغلاق طرق رئيسة. طالت الاعتقالات شبانا في نابلس ورام الله وقلقيلية، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات دهم في بلدات ومخيمات عدة، وأغلقت طرقا بالسواتر الترابية شمال الخليل. هذه النشرة مستمرة وفيها أيضا ترتيبات أمنية لحماية الرئيس الأمريكي تشعل خلافا بين الجمهوريين والديمقراطيين.

هذه إشارة تتوقتك لتنطلق لتتسامح لتدرك هذا هو المرق وحيث حين نستشف تمهد وضعه الطريق هذه شعلتك نارك حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما هذه رؤيتك حقيقتك صوتك ذروة تألقك لأن الإشارة دليل منارة ترشد لأفق جديد لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد العربية أن تعرف أكثر.

0: حياكم الله. تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منطقة التكمة الواقعة شرقي مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. تأتي هذه التطورات بعد ساعات من سيطرة الجيش السوداني على منطقة التكمة، وتمكن على إثرها من فتح الطريق البري بين منطقتي هبيلة والدلنج. عين رئيس المجلس الانتقالي في مالي أسيمي غويتا الجنرال إليزي جاندارو قائدا للأركان خلفا للجنرال عمر ديارة الذي تولى منصبا بوزارة الدفاع، فيما احتفظ غويتا بحقيبة الدفاع بعد مقتل الوزير السابق في هجمات استهدفت باماكو. وفي الأثناء أحرق مسلحون 6 شاحنات متجهة إلى العاصمة، بينما تواصل جماعات مسلحة فرض نقاط تفتيش ومنع مرور الشاحنات على الطرق المؤدية إلى باماكو. على وقع التحركات العسكرية الأخيرة في مالي، جالت العربية في معسكر أمامش، وهو معسكر يقع قرب تساليت ويعد أحد أكبر المعسكرات في شمالي مالي. وقد شهد هذا المعسكر تطورات قبل أيام، إذ انسحبت منه القوات المالية وفيلق إفريقيا.
1: نحن في معسكر أمشاش قرب مدينة تساليت في أقصى الشمال المالي، أحد أكبر معسكرات الإقليم. المعسكر الاستراتيجي خضع قبل أيام لسيطرة

0: مقاتلي جبهة تحرير أزواد وحليفتها نصرة الإسلام والمسلمين دون طلقة واحدة، بل باتفاق مع فيلق إفريقيا الروسي والقوات الحكومية المالية يضمن للآخرة انسحابا آمنا نحو الجنوب على مراحل، حيث تجمعت القوات التي كانت مسيطرة على أمشاش مع تلك المنسحبة من كيدال وتساليت في معسكر أجلهوك غير بعيد من هنا، تمهيدا لانتقالها جنوبا إلى مدينة غاوة. القوات المنسحبة من المعسكر لم تترك سوى الآليات المتعطلة، لأن الاتفاق سمح لها بنقل عتادها وعدتها. المعسكر شاهد على حقب الحرب والسلم ولا سلم ولا حرب، وهو في الأصل قاعدة للجيش المالي طردته منها الحركات الأزوادية والجماعات المسلحة عام 2012، ثم استعادته القوات الفرنسية في عملية سيرفال ليصبح أكبر معسكر لقوة باركان الفرنسية في هذه المنطقة، ثم أصبح مقرا لقوات حفظ السلام الأممية من إسماء. لاحقا سيطرت عليه قوات فاغنر وخلفها فيلق إفريقيا الروسي أيضا قبل انسحابه منذ أيام. إبراهيم مصطفى لقناتي العربية والحدث، معسكر أمشاش قرب مدينة تساليت.
1: من تشاد ينضم إلينا الصحفي حسن كالي. حسن أهلا بك، بداية ضعنا في صورة تطورات المشهد الآن.
2: أهلا بكم، المشهد الآن في مالي لا يبشر بخيرا، خاصة في المناطق الشمالية لجمهورية مالي. ما زالت الحكومة المركزية تسعى للسيطرة الكاملة للمناطق الشمالية، ويصعب ذلك في وقت الراهن لأسباب عدة. أن جبهة تحرير أزواج والتحالف مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، إضافة إلى القوى المعارضة للنظام، ومن جانب آخر هناك قوى إقليمية تدعم هذه التحالفات ضد إسقاط أو إضعاف نظام الحكم في مالي. وبالتالي الحكومة المركزية تسعى للسيطرة على المناطق الوسط والمناطق الشمالية، لكن هذا بعيد المدى في الوقت الراهن. أما فيما
1: تفضل أكمل الفكرة.
2: أما فيما يتعلق بالقواعد العسكرية أو بنقاط التفتيش للجماعات الإرهابية أو الجماعات المسلحة في المناطق الشمالية أو حتى قبيل مناطق وسط الدولة، فهذا تدل على أن الحكومات المركزية في إفريقيا بشكل عام وخاصة جنوب إفريقيا جنوب الصحراء وبالتحديد جمهورية مالي، أن المناطق مفتوحة والحدود مفتوحة، مراقبة الحدود بعيد المنال للحكومات المركزية، لذلك يصعب أو تصعب على الحكومات المركزية أن تسيطر بشكل كامل وأن تدع نقاط التفتيش التابعة للجيش المالي. طيب. أو للجيش المركزي للدولة. وبالتالي من حين لآخر أن جبهة التحرير أو الجماعات الإرهابية أو التنسيقية المنسقية للتحالف لهذه الجماعات الآن تقوم بتبع نقاط تفتيش سواء للمركبات أو للمدنيين الذين يمرون.
1: واضح. طيب بودي حسن أن أسأل عن هذه التغييرات في قيادة الأركان، يعني إليزي جانداو خلفا لعمر ديارة، إلى أي مدى ستنعكس على الأوضاع الميدانية والحربية؟
2: هذا تعيين ربما أعتقد تعيينا مناسبا. هذا الرجل إليزي كان نائبا لجنرال عمر جالو، نائبا لرئيس أركان القوات، والآن عين رئيسا للأركان. وهذا الرجل كان قريبا من الراحل ساديو كامارا، إضافة إلى أنه يتمتع بمؤهلات عديدة وكان يتقن لغات متعددة، اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية ولغات محلية.

0: حدة، وكان من مواليد وسط مالي خاصة تحديد مبتي، وهذا ربما يساعده في حصول على المعلومات الاستخباراتية ومعلومات ميدانية بشكل كبير، إضافة إلى أنه تلقى بين مناصب عدة مختلفة سواء داخل الجيش أو خاصة في البعثات الدبلوماسية للجمهورية مالي، وهذا مما يسمح له حتى التعاون مع الدول الأخرى أو مع القوى الأخرى.
1: نعم، شكرا جزيلا لحسن كالي من تشاد، الصحفي حسن كالي، اعذرني لضيق الوقت أيضا، شكرا. حثت روسيا البعثات الدبلوماسية الأجنبية على إجلاء موظفيها من كييف قبل احتفالات يوم النصر في موسكو، ولوحت الخارجية الروسية بضربات انتقامية على العاصمة الأوكرانية بما يشمل مراكز صنع القرار في حال عرقلة أوكرانيا احتفالات 9 مايو. بالمقابل اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا برفض مقترح وقف إطلاق النار بسبب مواصلة هجماتها، مؤكدا أن كييف سترد على الهجمات بالمثل، كما قال أن العرض العسكري الرئيسي في روسيا بات يعتمد على أوكرانيا، معتبرا أن استمرار الهجمات يظهر أن القيادة الروسية لا تزال تفضل الحرب. في تطور سياسي، يحسب للحزب الجمهوري حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتصارا في الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ بولاية انديانا، ما يعزز نفوذ حزبه الجمهوري قبل انتخابات الكونغرس المقبلة. وبحسب الفرز الأولي فاز 5 من أصل 7 مرشحين مدعومين من ترامب. في الولايات المتحدة أيضا، مقترح جمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي يقضي بتخصيص ما يصل إلى $1 مليار لتحديثات أمنية لجهاز الخدمة السرية، تشمل مشروع قاعة الاحتفالات التي يخطط ترامب لإنشائها في البيت الأبيض. جاء الاقتراح ضمن تشريع أعده تشاك غراسلي بعد حادث اقتحام نقطة تفتيش أمنية خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض، ما أثار جدلا سياسيا.
2: مشروع جديد بقيمة قد تصل إلى $1 مليار يفتح مواجهة ساخنة بين الجمهوريين والديمقراطيين بعدما قدم الجمهوريون في مجلس الشيوخ بقيادة السيناتور تشاد براسلي مقترحا لتوسيع إنفاق جهاز الخدمة السرية تحت عنوان تعزيز الحماية للرئيس دونالد ترامب في خطوة تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية مع مشاريع إنشائية مثيرة للجدل داخل مقر الحكم الأمريكي.
3: يأتي التمويل ضمن تشريع عده السيناتور تشاك غراسلي في إطار مشروع إنفاق أوسع يتعلق بإنفاذ القانون وأمن الحدود، ويمكن تمريره عبر آلية المصالحة بأغلبية جمهورية.
2: التفاصيل تكشف أن التمويل المقترح لا يقتصر على إجراءات أمنية تقليدية، بل يمتد ليشمل ترتيبات مرتبطة بمشروع قاعة احتفالات جديدة يخطط ترامب لإنشائها في الجناح الشرقي من البيت الأبيض، مع تخصيصات للبنية الأمنية فوق الأرض وتحتها.
3: ينص المشروع على تخصيص التمويل لتعزيزات أمنية فوق الأرض وتحتها مرتبطة بتحديث الجناح الشرقي، مع منع استخدام الأموال في العناصر غير الأمنية من المشروع.
2: هذا المقترح يأتي ضمن تشريعان يعرف بقانون المصالحة، ما يمنح الجمهوريين القدرة على تمريره دون الحاجة إلى أصوات ديمقراطية. كما يأتي المقترح بعد حادث أمني خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض أعاد فتح ملف الثغرات حول حماية الرئيس.
1: يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوما حاسما مع توجه ملايين البريطانيين للتصويت في انتخابات محلية مهمة، وتوقعت استطلاعات الرأي خسائر كارثية لحزب العمال قد تصل إلى 1850 مقعدا في المجالس المحلية بإنجلترا، ومن المتوقع أن يتكبد حزب العمال خسارة أيضا في ويلز، حيث من المتوقع أن يخسر الحزب الحاكم في الانتخابات لأول مرة منذ أكثر من قرن. حذرت شركة الطيران الألمانية لوفتانزا من أنها ستقوم برفع أسعار التذاكر وتقليل عدد الرحلات لتعويض زيادة متوقعة بقيمة 1.7 مليار يورو في فاتورة وقود الطائرات بسبب إغلاق مضيق هرمز. وأشارت الشركة إلى أن

استمرار الصراع في الشرق الأوسط سيشكل تحديا هائلا لصناعة الطيران، وأن احتمال انخفاض توفر الوقود لاحقا خلال العام يمثل عامل خطر إضافي. أكد مسؤول أوروبي بأن الطريق لا يزال

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
6: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
7: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
6: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
8: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
6: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
9: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
0: الحقيقة غالباً ليست في الرواية

0: التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
3: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

حياكم الله، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من العربية. وفي عناوينها: باكستان تتوقع رد إيران على مقترح أمريكا اليوم، ولا ترتيبات بعد للقاءات مباشرة بين الطرفين. مصادر العربية تكشف التوصل إلى تفاهمات بشأن تخفيف الحصار مقابل فتح تدريجي لمضيق هرمز. العربية توثق الصورة من أكبر معسكر بإقليم أزواد شمالي مالي بعد انسحاب فيلق أفريقيا منه. روسيا تحذر أوكرانيا من رد قاس إذا استهدفت احتفالات 9 مايو، وزيلينسكي يتوعد موسكو. استطلاعات رأي تتوقع خسائر كارثية لحزب العمال الحاكم في بريطانيا بالانتخابات المحلية. أهلا بكم. أفادت مصادر العربية بأن اتصالات مكثفة جارية لإعادة فتح مضيق هرمز، وأنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن تخفيف الحصار على إيران مقابل فتح تدريجي لمضيق هرمز، وأن الساعات القادمة ستشهد فراجة لوضع السفن العالقة في المضيق. وأكد مصدر باكستاني في تصريحات للعربية أن لا ترتيبات لأي لقاءات مباشرة بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين حتى الآن. المصدر الباكستاني أشار أيضا إلى أن إيران قد تسلم ردها اليوم، وأن الرئيس الأمريكي طلب ردا إيرانيا سريعا على المقترح الأمريكي. وأكد أن الاتصالات مع الجانب الإيراني مستمرة ولا عقبات تواجه استمرار التواصل أو تلقي الردود. نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين قولهم إن قضية دور إيران في هرمز، في مضيق هرمز طبعا، لا تزال عالقة دون حل في المفاوضات وفي مذكرة الاتفاق التي تم الإشارة إليها.

0: مسؤولون أمريكيون قالوا أيضا أن رفع معظم العقوبات مرتبط بالتزام إيران في تنفيذ بنود الاتفاق. ورجح مصدر في حديث لشبكة CNN أن تسلم إيران اليوم ردها إلى الوسطاء بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، موضحا أن طهران تجري حاليا مراجعة للمقترح فيما يقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق. قبل ذلك رجح دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران سريعا، مجددا التأكيد على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية لدعم مرشح الحزب الجمهوري بيرت جونز لمنصب حاكم ولاية جورجيا. وخلال مؤتمر في البيت الأبيض قال ترامب إن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات ممكنا جدا بعد محادثات وصفها بأنها جيدة جدا جرت خلال الساعات الماضية. وأشار ترامب إلى أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، مجددا تعهده بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. وأكد أن إيران إذا حصلت على قنبلة نووية ستجعل العالم رهينة بيدها بحسب تعبيره.
1: And this is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon because as tough as they are, we want to keep them alive. We want to keep all of you alive. Iran cannot have a nuclear weapon and they won't. And they've agreed to that, among other things. Yeah, I can tell you this, that as far as the Pope is concerned, it's very simple. Whether I make him happy or I don't make him happy, Iran cannot have a nuclear weapon. And he seemed to be saying that they can, and I say they cannot. Because if that happened, the entire world would be hostage, and we're not going to let that happen. That's my only message.
0: معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. أهلا بك سيدة راغدة. الآن يعني كشفت مصادر العربية أنه ثمة اتصالات مكثفة الآن فيما يتصل بفتح مضيق هرمز مقابل طبعا تخفيف الحصار على إيران. الحديث والعنوان الأبرز حتى الآن الوصول إلى هذه التفاهمات، لكن قبل أكثر من ساعتين من الآن وول ستريت جورنال كشفت أن دور إيران في مضيق هرمز هو ما زال عالقا فيما يتصل بهذه التفاهمات بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. إلى أين يمكن أن تفضي هذه التفاهمات؟
2: إن كنا نتحدث عن رزمة التفاهمات كما قيل أمس بأن هناك ورقة من صفحة واحدة تدون البنود التي تم الاتفاق عليها، عندئذ أن الأمور معرقلة. إيران لن توافق، هكذا أفهمت بطريقتها إلى باكستان لتبلغ الإدارة الأمريكية وتقول إيران إنها الآن هي في انتظار ماذا سيكون الرد الأمريكي على رفضها التطرق إلى المسائل الأساسية، وهي النووي في طبيعة الحال، وكذلك موضوع مضيق هرمز. نحن لسنا، إن كان هناك محاولات لتفاهمات انتقالية مؤقتة إلى حين ذهاب دونالد ترامب إلى الصين لمقابلة شي جي بينغ الرئيس الصيني، لربما يقبل تتم هذه التفاهمات. ولكن إن كنا نتحدث عن ذلك التفاؤل الذي عم الأجواء بالأمس، أنا أراه أنه منذ الأمس كنت أراه بأنه ليس في محله، فإيران متمسكة بمواقفها النووية والسيطرة على مضيق هرمز.
0: وهذا يدفعني إلى أن أسأل، يعني ما الداعي لهذا التفاؤل طالما أن واشنطن لم تستلم إشارات إيجابية من الجانب الإيراني أن كل مطالب واشنطن هي قابلة للتحقق الآن في هذا التوقيت؟
2: يعني لا ننسى سردية التمنيات وسردية التضليل وسردية أيضا، يعني يريد دونالد ترامب أن يدفع بإيران إلى القبول بالتفاوض لأنه فعلا يفضل أن لا يذهب إلى خيار الحرب، وكان يريد ذلك وما زال يريد تجنب أي تصعيد عسكري قبل ذهابه إلى الصين. لربما أخطأ عندما أعلن ولم يبلغ الشركاء في ذهنه بأنه ينوي أو بأنه بدأ تنفيذ مشروع الحرية والذي أقلق الحلفاء سيما في منطقة الخليج. القيادات الخليجية أبلغت الرئيس الأمريكي أنها لن تتمكن من التعاون معه في هذا المسعى سيما وأنها لم تبلغ

0: بذلك من قبل. على أي حال، الرئيس الأمريكي يتمنى أن يفهم الرأي العام الأمريكي والكونغرس بأنه ليس هو الذي يساعد عسكريا، حتى وإذا استفزت
1: واضح.
0: إيران بإجراءات معينة فإنها هي التي تقوم بالعمليات العسكرية، وهو يرد بدفاعية بقتال، ليس هجوميا وإنما دفاعيا. الآن نحن في حلقة التوقف مرة أخرى،
1: أها.
0: عدنا إلى المربع الأول. أعتقد أن لا مجال الآن للزعم بأن الصفقة الأمريكية
1: نعم.
0: الإيرانية على وشك أن تصل إلى
1: نعم.
0: ختامها،
1: واضح.
0: ختام خاصة، عفوا آخر كلمة، باكستان
1: أها.
0: لا، أيضا باكستان أيضا من مصلحتها أن تروج بأن الأمور على خير، ولكن حتى المعلومات من باكستان الآن تفيد بأن هناك تردد في اعتبار الإنجاز قد أنجز.
1: من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغد الدرغام، تحياتي إليك. الرئيس الأمريكي قال إن إدارته تتعامل مع أشخاص في إيران يرغبون في إبرام الاتفاق بشدة في ظل الحصار على موانئ إيران.
2: We're dealing with people that want to make a deal very much, and we'll see whether or not they can make a deal that's satisfactory to us. We have it very much under control. The blockade is unbelievable. The Navy's been incredible. The job they did is like a, it's like a wall of steel. Nobody goes through.
1: من إسلام أباد الصحفي عبد الله خلوف، أهلا بك. في أي محطة تقف هذه التفاهمات أو هذه المفاوضات؟
3: الحقيقة المحطة الآن هي لدى الباكستانيين. الإيقاع الباكستاني أصبح سريعا ومتوترا وضاغطا جدا. ما نعلمه الآن وما يعني يتوارد إلينا تباعا أن الجانب الباكستاني يريد تحقيق صفقة حتى لو أجل الملفات الكبرى، يضغط بشدة لتحقيق صفقة ما حتى لو كانت إطارية، حتى لو أجل الملفات الكبرى إلى إلى إلى إلى فيما بعد، إلى ما بعد الحقيقة. لكن هذا وراء الكواليس. في الظاهر الإعلام الباكستاني بدأ الآن يهلل ويبدو أنه متفائلا جدا، بدأ يتحدث عن المكاسب الباكستانية التي ربما ستحصل عليها. نحن اليوم ننتظر الرد الإيراني، أو ربما يكون هذا الرد الإيراني قد وصل، لأن بعض المعلومات
1: بما
3: هنا
1: أنك
3: أول مصادر في
1: أتيت
3: باكستان
1: اسمح لي
3: قالت إن
1: المقاطعة
3: الجانب الإيراني
1: اسمح لي للمقاطعة عبد الله خلوف، بما أنك أتيت على هذه الجزئية المرتبطة بالرد الإيراني. الآن الرئيس الإيراني بزشكيان يقول اجتمعت مع المرشد مجتبى خامنئي مؤخرا لساعتين ونصف، إذن هذه آخر المستجدات. الرئيس الإيراني بزشكيان يقول اجتمعت مع المرشد مجتبى خامنئي مؤخرا لساعتين ونصف، إذن في الوقت الذي ينتظر فيه أن يصل الرد الإيراني كان هنالك اجتماع بين الرئيس الإيراني وكذلك أيضا المرشد مجتبى خامنئي، ربما يعني الوصول إلى خلاصات فيما يتصل بهذا الرد الإيراني المنتظر. أنا أعتذر منك للمقاطعة، كان لابد من الإشارة بما أنك أتيت إلى هذه الجزئية، لابد من التذكير بهذا العنوان الذي يظهر الآن أسفل شاشة العربية. تفضل عبد الله أكمل.
3: نعم، فالجانب الإيراني ربما يكون قد قدم ردا أو جزءا من الرد، لأننا علمنا من مصدر باكستاني بأن إيران بدأت تفاوض على التفاصيل الأخيرة. هذه الجملة حقيقة كانت واضحة وصريحة، التفاصيل الأخيرة، إذا ربما هي اطلعت على النقاط المبدئية أو ربما على الإطار العريض لهذه النقاط التي وصلت من الجانب الأمريكي إلى الجانب الباكستاني. ربما هناك أيضا يعني مع بعض المعلومات في الأوساط السياسية الباكستانية تتحدث عن هواجس ومخاوف إيرانية، ربما هي من تؤخر. يعني الآن نحن نسمع بأنه التقى بالمرشد الأعلى مجتبى خامنئي، لكن يعني قبل اللقاء بخامنئي كانت هناك الكثير من الهواجس أو 4 هواجس على وجه التحديد، هذا ما وصلنا. ربما يكون هناك المزيد. الهواجس الإيرانية في المقام الأول، إيران تخاف من عدم وجود ضمانات أمريكية، تخاف من الجانب الأمريكي بأن ينسحب بشكل بعد الاتفاق وبسهولة، هذا في المقام الأول. أيضا إيران متخوفة من حجم وقف من حجم التقصيب الذي سيفرض عليها، أيضا من التفتيش، تخاف أن يكون مذلا. لدينا معلومات بأن الجانب الأمريكي لن يظهر إيران بشكل مذل هذه المرة، نحن لسنا متأكدين، الجانب الباكستاني لا يصرح، نعتمد على المصادر. الجانب الأمريكي ربما لن يخرج إيران بشكل مذل، لكن إيران ما زالت تخاف أيضا من عملية التفتيش بأن تكون مذلة وأن تكون أيضا واسعة. وربما هناك نقطة أخيرة، مدة التجميد، إيران ما زالت تناور حول مدة التجميد، تريدها 5 سنوات.

0: الجانب الأمريكي يريدها 20 أو يريدها 20، ربما لم يصلوا إلى الآن. طيب. إلى مدة وسط 12 سنة أو ربما أكثر، هذا هو ما يعقل حتى الآن.
1: ربما ساعات القادمة تكشف الكثير من التفاصيل فيما يتصل بهذا الرد الإيراني، ولكن أود أن أسألك، هل استلم الوسيط الباكستاني أي إشارات إيجابية من الجانب الإيراني فيما يتصل بمضيق هرمز دفعت الجانب الأمريكي للوصول إلى حالة التفاؤل هذه؟
0: الحقيقة نحن عرفنا من الجانب الباكستاني بأن الجانب الإيراني ربما اطلع، بدأ يناقش بالتفاصيل، إذن هو دخل في هذه النقطة. وأيضا لدينا معلومات عن 12 نقطة ربما قد تسربت من الجانب الباكستاني عن المذكرة أو الورقة التي طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية. في هذه الورقة هناك نقطة تتحدث عن مضيق هرمز. الجانب الإيراني ربما يعني، ونحن دعني أذكر بشيء قبل يومين كنت قد ذكرته، الآن نحن لا نقف فقط عند هذه الورقة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. كان هناك ورقة سميت الورقة الهجينة ستقدم من الجانب الباكستاني، ونعلم أن الجانب الباكستاني عالي التنسيق والمشاورة مع الجانب الأمريكي وأيضا الإيراني وحتى الحلفاء الخليجيين. لذلك ربما الجانب الإيراني مطلع على كثير مما يريده الكل. إذن في مضيق هرمز النقطة الأمريكية التي جاءت ربما قد صيغت بالتشارك مع الجانب الباكستاني، ربما أصيغت مع حلفاء آخرين. النقطة هذه التي تتحدث عن مضيق هرمز تتحدث على أن الجانب الإيراني ستكون تدريجية خطوة بخطوة، يفتح الجانب الإيراني من طرفه قليلا، الجانب الأمريكي يفتح قليلا حتى يثبت عامل الثقة فيما بينهما. لذلك ربما نجد إشارات من الجانب الإيراني بأنه بدأ مستعد لفتح مضيق هرمز بناء على هذه المعطيات وعلى وعود أخرى حقيقة تنتمي إلى هذه الورقة.
1: عبد الله خلوف الصحفي من إسلام آباد، شكرا جزيلا لك. صفحة واحدة قد تنهي الحرب بين واشنطن وطهران، بل وتمهد لاتفاق تاريخي خلال الساعات 48 القادمة. السؤال المطروح والسؤال الكبير هنا، هل تتخلى إيران عن اليورانيوم المخصب وتقدم تنازلات حقيقية لإنقاذ اقتصادها المنهار؟ مسودة الاتفاق التي تتكون من 14 بندا سيتم من خلالها الإعلان عن نهاية كافة التحركات العسكرية ووضع إطار لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا، مع ترجيحات بأن تعقد الجولات المقبلة في كل من إسلام آباد وجنيف كذلك. بحسب الصيغة الحالية مشاهدينا، يشمل الاتفاق رفع القيود المفروضة على العبور من مضيق هرمز، إلى جانب طبعا التزام طهران بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة بين 12 إلى 15 عاما، مقابل رفع العقوبات الأمريكية وفك الحصار البحري. هنا تحديدا مشاهدينا، طرحت واشنطن مهلة 48 ساعة حتى تقرر طهران إما الموافقة وفتح مسار جديد أو ترك الباب مفتوحا أمام احتمالية عودة الحرب واستمرار حالة الجمود. المسودة ستضمن أيضا الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج وبدء فترة مفاوضات تستمر لـ30 يوما، طبعا للتوصل إلى اتفاق تفصيلي بشأن كافة المسائل الخلافية بين الجانبين، ويجري نقاش بند تلتزم إيران بموجبه بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض، وكذلك أيضا الالتزام بنظام تفتيش معزز يتضمن عمليات تفتيش مفاجئة ينفذها مفتشو الأمم المتحدة، إلى جانب تعهد إيران بعدم السعي مطلقا، أكرر مطلقا، لامتلاك سلاح نووي. قد توافق على إخراج مخزون اليورانيوم، وهو طبعا مطلب أمريكي رئيسي كانت طهران لطالما ترفضه دائما وأبداً.

0: من عمان معنا مدير مركز لغات الأمن والخبير الاستراتيجي دكتور عامر سبايلة. أهلا بك دكتور. يعني حتى الآن بدأ وكأن المشهد ضبابي، الأخبار متضاربة، هل ثمة تقدم؟ لا يوجد تفسير حتى الآن لحالة التفاؤل الأمريكي إزاء هذا المقترح الأخير. بدأ وكأن الأمور حتى الآن هي غير واضحة في انتظار الساعات المقبلة، انتظار الرد الإيراني. ثمة لقاء كان جرى لمدة ساعتين ونصف بين بيزشكيان ومجتبى خامنئي المرشد الأعلى الإيراني. الآن إذا ما وضعنا كل هذه المعطيات، كيف تسري الأمور وكيف تجري الآن وإلى أي نتائج هي مفضية؟
1: ولم يتغير شيء عن السيناريوهات السابقة، يعني عشنا هذا في أكثر من محطة، لكن هناك نقطتين قد تكون فارقتين في هذا الموضوع. أولا، الإدارة الأمريكية في الأيام الماضية أعادت

0: ترسم فكرة تواجدها بأنه تواجد دفاعي، أي بمعنى أنه لم يعد في حالة هجومية، وهذا كان نقطة مهمة لأنه تعطي مساحة لنرى أن نقل الأزمة إلى إيران أصبح بشكل واضح وأكبر. وثانيا إعطائها البعد الدولي فيما يتعلق بمضيق هرمز. بيوم واحد الرئيس ترامب عندما قرر الذهاب بمشروع الحرية أدى إلى تحرك كبير واستنفار من الجانب الإيراني للبحث عن حلول، والذهاب إلى موسكو سابقا ومن ثم الذهاب إلى الصين إلى آخره. فهذا واضح أنه نقطة مهمة جدا. الجزء الثاني، الإصرار الأمريكي أن هناك فريق في الداخل الإيراني يميل إلى عقد صفقة. واليوم تسريب فكرة أن الرئيس بازركشيان وهو عنوان الفريق الرافض لنقل لاستمرار هذه الحرب يلتقي بالمرشد لساعتين ونصف، هل نستطيع أن نترجم ذلك ونقول أن هذا الفريق الآن أصبح أقرب إلى الشرعية السياسية منه من فريق التصعيد؟ إذن هل نحن أمام ملامح تغيير في الداخل الإيراني يشرعن عبر بوابة السياسة وليس عبر بوابة التصعيد؟ لأن ردة الفعل التي جاءت على مشروع الحرية كانت سيطرة التيار التصعيد، عندما استهدفت الإمارات، استهدفت عمان، استهدفت ناقلات النفط. إذن الثمن كان سيكون كبير جدا. لكن أعتقد أنه نحن أمام مرحلة قد تكون معقدة جدا، لكن الإدارة الأمريكية أولا سيطرت على أسواق النفط مجددا من حالة الانفلات، أعطت الانطباع بأنها طيب. تقود تيار دولي، وألقت القنبلة لنقل السياسية في الداخل
1: هنا
0: الإيراني.
1: اسمح لي عندما قال الرئيس الأمريكي إن إدارته الآن تتعامل مع أشخاص هم يرغبون بالوصول إلى اتفاق بشدة في ظل الحصار على موانئ إيران، هل هذا يعزز هذه الفكرة التي ذكرتها أنت قبل قليل على اعتبار أن الرهان الآن على هذا التيار أن يمضي في اتجاه المفاوضات بخطوات إيجابية؟
0: صحيح، هو الرهان على هذا التيار، وكل ما جرى كان إضعاف التيار المناهض له وتوجيه ضربات للتيار المناهض له. لكن هل نستطيع أن نجزم بأن هذا التيار بات قادرا اليوم على احتواء التيار التصعيدي؟ أم نحن بحاجة لجولة جديدة من التصعيد؟
1: واضح.
0: على اعتبار أنه اغتيالات، ضرب لهذا التيار، ضرب لمراكز نفوذه مجددا. لكن ما أريد أن أؤكده بثلاثين ثانية على الأقل، الذي يعود اليوم إلى استراتيجية مكافحة الإرهاب الأمريكية التي أصدرت يرى أن إيران هي أساس في هذه المواجهة، وخطرها واضح. النووي وسياساتها الإقليمية وقدرتها الباليستية هي على رأس ذلك.
1: مدير مركز لغات الأمن والخبير الاستراتيجي الدكتور عامر السبايلة، تحياتي إليك. إذن مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. شركة ميرسك للشحن تقول إن الحرب رفعت التكاليف بنحو 500 مليون دولار شهريا. ولدينا أيضا الجيش الإسرائيلي يشن حملة اقتحامات في الضفة الغربية.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

أهلا بكم من جديد. الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك، ثاني أكبر شركة شحن في العالم، فينسنت كليرك، كشف لبلومبرغ أن الحرب رفعت المصاريف بنحو 500 مليون دولار شهريا. وأضاف رئيس شركة ميرسك أن صدمة النفط بسبب الحرب سترفع التكاليف بشكل كبير خلال هذا الربع والربع المقبل، مشيرا إلى أن الناقلات العالقة للشركة في الخليج قد تبقى هناك إلى حين تحسن الوضع الأمني. وأكد رئيس شركة ميرسك أنه لا يمكن المخاطرة بحياة طواقم السفن في ظل جزء كبير من مضيق هرمز مزروع بالألغام. تلقى منسق إقليمي لاتحاد عمال النقل أكثر من 2000 نداء استغاثة من بحار عالقين في الخليج العربي عقب إغلاق مضيق هرمز. وبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن المنسق في الاتحاد محمد الرشيدي بات يمثل شريان حياة وحيد لهؤلاء البحارة، حيث يتابع هو وفريقه تأمين الإمدادات والرواتب العالقة للطواقم العالقة. وتشير تقديرات الصحيفة إلى وجود أكثر من 20,000 بحار عالق يواجهون نقصا في الإمدادات والغذاء. هذا وحذرت كبرى شركات الشحن سفنها بمضيق هرمز من مخاطر التحرك. ونقلت شبكة CNN عن عدد من الشركات قولهم إنهم يريدون ضمانات بأمن المرور قبل تحريك السفن العالقة بالمضيق. وذكرت شركات الشحن أنها توصي طواقم السفن في هرمز بتوخي أقصى درجات الحذر. وكانت وكالة إيرانية ذكرت أنه جرى توجيه رسالة للسفن التجارية في المضيق تقول إن موانئها مستعدة تماما لتقديم الخدمات البحرية العامة والدعم لهذه السفن. وضمن استعدادات أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بالتنسيق مع بريطانيا، عبرت حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول قناة السويس متجهة إلى البحر الأحمر. يأتي هذا التحرك بالتزامن مع دعوة الرئيس ماكرون الولايات المتحدة وإيران إلى التوصل لتفاهم يضمن استمرار الملاحة. من جهتها نفت إيران ضلوع قواتها المسلحة في الانفجار الذي استهدف سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز هذا الأسبوع. وأكدت السفارة الإيرانية في سيول رفضها القاطع لأي اتهامات تربط طهران بالحادث الذي ألحق أضرارا بالسفينة. فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تعطيل ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني في خليج عمان. وقالت القيادة المركزية إنها أطلقت قذائف باتجاه ناقلة النفط الإيرانية حسناء بعد محاولتها خرق الحصار، مضيفة أن الناقلة لم تمتثل للإنذارات ما استدعى منع تقدمها.

إذن مشاهدينا نتابع هذه العناوين التي تظهر الآن أسفل شاشة العربية. لدينا إقرار من الرئيس الإيراني بوجود انتقادات داخلية وشكاوى على الوضع الداخلي. إذن الرئيس الإيراني يقر بوجود انتقادات داخلية وشكاوى كذلك على الوضع الداخلي. الرئيس الإيراني يقول الأولوية الآن لمنع الانقسام، كما أن هنالك مطالبة من الرئيس الإيراني يطالب بألا تكون الانتقادات الداخلية سببا للانقسام. إذن ما كان يتم الحديث عنه أنه ثمة حالة من التباينات في وجهات النظر، ثمة الآن إقرار من الرئيس الإيراني الذي أقر بوجود انتقادات داخلية وكذلك أيضا شكاوى على الوضع الداخلي، كما أنه طالب بألا تكون الانتقادات الداخلية هي سببا ل

0: الانقسام. نعود لأخبارنا وميدانيا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في منشور عبر حسابها على إكس بأنها تواصل التعزيزات الجوية وتوفير قدرات تضمن نقل الإمدادات والمعدات بما يحافظ على جاهزية القوات لتنفيذ مهامها في المنطقة. أعلن وزير الجيش الأمريكي أنه يسعى خلال عام لتطوير صاروخ اعتراضي جديد بتكلفة تقل عن 250 ألف دولار، ما يمثل جزءا بسيطا من تكلفة صواريخ باتريوت الاعتراضية التي استخدمت بكثافة خلال الحرب مع إيران طبعا، وتبلغ قيمة الواحد منها 4,400,000 دولار. وبعد أن وجد الجيش الأمريكي نفسه أمام هذه المبالغ الطائلة باستخدام صواريخ باتريوت، لجأ إلى صاروخ هايدرا 70 الملقب بمايت ماوس، وهو صاروخ صغير موجه بالليزر طور لضرب أهداف أرضية قبل تحويله إلى سلاح الاعتراض المسيرات. يعتمد النظام على صاروخ أمريكي قديم أضيف له طقم توجيه مزود بأجنحة ومستشعرات ليزر، أصبح قادرا على تعقب أهداف متحركة وإصابتها بدقة. كلفة الصاروخ الواحد تقارب 40,000 دولار فقط، ما يجعله بديلا أرخص بكثير من أنظمة الدفاع التقليدية كالباتريوت. ويطلق هايدرا 70 من الطائرات والمروحيات وحتى المنصات الأرضية المتحركة، وقد استخدمته القوات الأمريكية بالفعل لاعتراض مسيرات الحوثيين فوق البحر الأحمر العام الماضي. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشيال رسما بيانيا قارن فيه بين مدة حرب إيران بسبعة حروب أخرى خاضتها واشنطن. وأظهرت بيانات ترامب أن حرب إيران هي الأقل مدة بواقع 6 أسابيع فقط، فيما استغرقت الحرب الأفغانية مثلا 543 أسبوعا، ودامت حروب أخرى لمئات الأسابيع. رسالة بريدية مسربة تكشف خيوط شركات صينية تغذي الترسانة الإيرانية بالمعدات الحيوية اللازمة لصنع الطائرات المسيرة. نتابع.
1: لم تكن سوى رسالة بريدية عابرة، أو هكذا بدت، لغتها مشبعة بالتضامن، لكن ما بين السطور تخفي صبغة حرب. رسالة من كبرى الشركات الصينية لإيران في 5 مارس، كشفت عنها وول ستريت جورنال. أما العرض فكان لأحد المحركات من طراز ليمباك، وهي محركات ألمانية التصميم. تستخدم هذه المحركات في الطائرات المسيرة الإيرانية مثل شاهد 136. أظهرت تحقيقات الخزانة الأمريكية أن معظم المكونات الأمريكية والأوروبية جرى تحويل مسارها عبر موزعين معتمدين إلى تجار تجزئة في الصين أو هونغ كونغ قبل إعادة شحنها إلى إيران. بحسب الصحيفة فإن التسريب كشف عن شبكة أكبر، شركات صينية تتحرك في مساحات رمادية وتواصل تزويد إيران وروسيا بمكونات حيوية لطائراتها المسيرة، وبعضها لم يعد يخفي نشاطه كما في السابق. وتظهر بيانات الجمارك الصينية أن شركات صينية تشحن مئات الحاويات المليئة بهذه السلع إلى روسيا وإيران، وتشمل قوائم الشحن محركات ورقائق إلكترونية جميعها تدعم صناعة المسيرات الإيرانية.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة إزالة مخزون إيران من اليورانيوم وتفكيك قدرتها على التخصيب.
2: سأتحدث الليلة مع الرئيس ترامب، هناك تنسيق كامل بيننا ولا مفاجآت، نتشارك أهدافا مشتركة أبرزها إخراج المواد المخصبة من إيران وتفكيك قدرات التخصيب الإيرانية. الرئيس ترامب يؤمن بأنه يستطيع تحقيق ذلك بطريقة أو بأخرى، لكننا مستعدون لكل سيناريو، وهذه هي توجيهاتي أيضا للجيش وللأجهزة الأمنية. إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، وإيران وأتباعها أضعف من أي وقت مضى.
0: من القدس ينضم إلينا مراسل العربية محمد الصياد. محمد أهلا بك، كيف تتابع إسرائيل هذه الأخبار المتواترة عن المفاوضات بين واشنطن وطهران؟
3: إسرائيل لديها موقف

0: موقف واضح لم يتغير، ترى بأنه يجب تحقيق الأهداف سواء العسكرية أو تعزيز هذه الأهداف العسكرية التي تحققت كما يرى الإسرائيليون، لأنه بحسب الكثير من المراقبين الإسرائيليين وكذلك الأمنيين فأنه تم تحقيق الكثير من الإنجازات العسكرية، لكن هذه الإنجازات وهذا وضح من خلال رسالة من القيادة العسكرية إلى الحكومة الإسرائيلية بأنه يجب عدم التنازل وربما محاولة إقناع الإدارة الأمريكية بعدم التنازل عن بعض الأمور، ومنها ضرورة إخراج اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، كذلك أيضا مسألة المشروع النووي الإيراني بأكمله يجب تعطيله تماما، إضافة أيضا إلى بعض النقاط. إذا لم يتم تحقيق هذه الأمور فإن كل الإنجازات العسكرية بحسب ما يرى العسكريون الإسرائيليون ستعتبر فشلا بعد فترة، وستضطر إسرائيل إلى العودة مرة أخرى إلى العمليات العسكرية، هذا ما يرونه. لكن أيضا في الموقف العلني يقولون بأنهم لم يتفاجؤوا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولم يتفاجؤوا من إمكانية أن يكون هناك قرار بالدخول إلى اتفاق إطار بين الولايات المتحدة وإيران، ويقولون أيضا بأنهم يثقون بأن الرئيس الأمريكي لديه خطوط حمراء يضعها أمام إيران لا يتم تجاوزها فيما يتعلق في اليورانيوم المخصب. هذا ما تحدث عنه بنيامين نتنياهو حقيقة.
1: وأنت تتحدث، نتنياهو يقول قضينا أمس على قائد قوة الرضوان لحزب الله في قلب بيروت، ما هي تداعيات هذه العملية؟
0: صحيح، بنيامين نتنياهو تحدث في الأمس، لكن اليوم بعد أن تأكد بأن قائد قوة الرضوان أحمد غالب أو مالك بلوط كما يسمى، ففعلا الآن بنيامين نتنياهو يتحدث يقول بأن قائد قوة الرضوان هو الذي كان صاحب فكرة أو من أصحاب فكرة كما يسميها بنيامين نتنياهو غزو الشمال أو الجليل، أي السيطرة على الجليل من خلال الدخول والتوغل نحو المناطق الشمالية، هكذا يقول بنيامين نتنياهو. وأيضا هناك رسالة أخرى، هو يقول بأن قائد قوة الرضوان اعتقد بأن وقف إطلاق النار سيحميه، وبالتالي تأتي هذه العملية لتوضح العكس، بمعنى أن وقف إطلاق النار لن يمنع إسرائيل من تنفيذ سلسلة اغتيالات. هذا ما يهم بنيامين نتنياهو، وهذه فيها رسالة مزدوجة، رسالة إلى حزب الله بأن وقف إطلاق النار لن يمنع من الاغتيال، ثانيا هي رسالة للداخل الإسرائيلي بأنه صحيح بأن هناك وقف لإطلاق النار، هناك مطالب أمريكية، لكن في ذات الوقت إسرائيل تعود لعملية الاغتيالات إذا ما توفرت معلومات استخباراتية.
1: أكتفي معك بهذا القدر. من القدس مراسل العربية محمد الصياد. أكدت تقارير إسرائيلية اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله أحمد بلوط، وهذا ما أكده نتنياهو قبل قليل في أول غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت منذ نحو شهر. وقالت القناة 14 الإسرائيلية أن عددا من قادة قوة الرضوان قتلوا إلى جانب مالك بلوط، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس قد أعلن في بيان مشترك إصدار توجيهات للجيش بشأن غارة استهدفت اجتماعا لقوة الرضوان بهدف تصفية قائدها. يأتي هذا التصعيد الإسرائيلي قبيل جولة تفاوض ثالثة مرتقبة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 2715 والجرحى إلى 8353. إلى الضفة الغربية، حيث صعد الجيش الإسرائيلي من عملياته إذ شنت قواته حملة اقتحامات ومداهمات في عدة مناطق بالضفة الغربية، تخللتها عمليات اعتقال وتفتيش منازل وإغلاق طرق رئيسية. طالت الاعتقالات شبانا في نابلس ورام الله وقلقيلية، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات دهم في بلدات ومخيمات عدة، وأغلقت طرقا بالسواتر الترابية شمال الخليل. وفي الضفة أيضا تصاعدت اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين خلال شهر نيسان. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
2: شيء ما تغير في غرفة الصف الثامن في مدرسة المغير التي يدرس فيها الطفل حسين. مقعد فارغ، كتب مهجورة، وصور تنعي طفلا لم يعد. أوس قتل برصاص المستوطنين قبل أسبوعين أمام مدرسته.

0: يعني اجى المستوطن شافه بيطلع في الاولاد وهذا اجى طخ عليه يعني اصابه في الراس يعني اصابه مباشره.
1: كما يقول الفلسطينيون ليس عنفا عابرا بل نهج منظم برعاية جهات نافذة في الحكومة الإسرائيلية لا يستثني حتى الأماكن التي يفترض أن تكون آمنة.
2: الطفل أوس واحد من 16 فلسطينيا قتلوا منذ بداية العام برصاص المستوطنين. قرية المغير كغيرها من قرى الضفة الغربية باتت هدفا يوميا. يهاجم المستوطنون المنازل، يدمرون الممتلكات، يقطعون أشجار الزيتون ولا يتوانون عن ممارسة القتل، مبررين ذلك بالدفاع عن النفس حتى يعفيهم القانون الإسرائيلي من أي تبعات جنائية. مثل هذه المشاهد أصبحت حالة يومية. عشرات عمليات السطو طالت الماشية، يسرقون الخراف ثم يتحولون هم إلى رعاة في الجبال والتلال الفلسطينية، مدعومين من مؤسسات تسخر لهم كل الإمكانيات للتمدد والسيطرة، والتي امتدت حتى الآن على نحو 40% من أراضي المناطق جيم، فيما غطت عشرات البؤر الاستيطانية الجديدة معظم تلال الضفة الغربية. إسراء الزير من الأراضي الفلسطينية العربية.
3: الآن إلى العراق. ورغم رسائل الدعم الأمريكية لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، إلا أن واشنطن تبدو حريصة على رسم خطوط واضحة لشكل العلاقة المقبلة مع بغداد، عنوانها دعم المؤسسة العسكرية الرسمية للعودة إلى الانخراط العسكري المفتوح. الاتصال الهاتفي الأخير بين الزيدي ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث حمل تأكيدا على استمرار التعاون الأمني ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي، مع تركيز واضح على إعادة تفعيل برامج التدريب ورفع كفاءة القوات العراقية. لكن خلف هذا الدعم تظهر شروط أمريكية غير معلنة بالكامل تتعلق بمستقبل الفصائل المسلحة وضبط السلاح خارج مؤسسات الدولة واستمرار الشراكة الأمنية وفق صيغة الدعم المحدود بدلا من الوجود العسكري المباشر، فيما تحدث التقارير أيضا عن أن واشنطن لا تمنح الزيدي صكا على بياض، خصوصا في ملف النفوذ الإيراني داخل العراق، رغم الترحيب الأمريكي بتكليفه وتوجيه دعوة له لزيارة واشنطن بعد تشكيل الحكومة. التحرك الأمريكي يأتي أيضا في توقيت حساس بعد دخول الاتفاق المرحلي الخاص بإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش مراحله النهائية، فالمرحلة الأولى اكتملت مطلع هذا العام وشملت إنهاء المهمة العسكرية للتحالف داخل العراق وتسليم قواعد عسكرية والانتقال نحو شراكات أمنية ثنائية تركز على التدريب والاستشارة. أما المرحلة الثانية والمستمرة حتى سبتمبر المقبل فتتعلق بإدارة العمليات المرتبطة بالساحة السورية انطلاقا من منصات يتم الاتفاق عليها بين بغداد وواشنطن عبر اللجنة العسكرية العليا المشتركة.
4: خط رفيع بين الدولة العراقية والفصائل المسلحة رسمته الحكومة، لكن الإدارة الأمريكية لا تراه واضحا بما يكفي، وفي تفاصيله تحديات أمنية وسياسية شائكة لا تبدو سهلة الحل.
5: ترامب ووزير دفاعه طلبا صراحة من رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي توضيح الخط الفاصل بين الدولة العراقية والجماعات المسلحة بإجراءات واضحة وملموسة هدفها إبعاد مؤسسات الدولة عن الفصائل التي تعتبرها واشنطن موالية لإيران. لكن المشكلة بالنسبة لبغداد أن معظم هذه الجماعات ذابت داخل المؤسسة العسكرية ضمن هيئة الحشد الشعبي التي تأسست عام 2014 لمحاربة داعش.
4: شروط أمريكية قد تعيد رسم خطوط الثقة بين بغداد وواشنطن وتبرهن على وجود عقلية مختلفة في القيادة العراقية، لكن مسؤولين أمريكيين يدركون أن هذا المسار شديد التعقيد وقد يبدأ فقط ببيان سياسي واضح يؤكد أن الفصائل المسلحة ليست جزءا من الدولة العراقية، يتبع لاحقا إجراءات على الأرض تبقيها بعيدة عن القرارين السياسيين.

0: الصحي والأمني.
1: يسعى الرئيس الأمريكي مع حكومته إلى إبعاد الحكومة العراقية عن إيران والسيطرة أيضا على الميليشيات.
2: ففي تصريحات خاصة بالعربية منذ أيام، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن فشل الحكومة الحالية في منع الهجمات على الأمريكيين فيما يعمل عناصر متصلين بالحكومة العراقية ويوفرون غطاء سياسيا وماليا وعملياتيا للميليشيات، وهذا يؤثر على العلاقات الأمريكية العراقية. وتريد الولايات المتحدة من الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات بهذا الشأن، كما تريد الإدارة الأمريكية بحسب المعلومات المتوفرة للعربية في واشنطن أن لا يضم رئيس الوزراء الجديد أي وزير من الميليشيات، وأن تتم السيطرة على تصرفات الحشد أو حله ووقف تمويله من قبل الحكومة ومنعه من الاستفادة من أموال الدولة والاستثمارات من مشاريع مائية.
1: وتنتظر الإدارة الأمريكية أن يتجاوب رئيس الوزراء المعين مع مطالبها بدلا من الذهاب إلى مواجهة. بيير غنم، العربية، واشنطن.
3: تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منطقة التكمة الواقعة شرقي مدينة الدلنجب بولاية جنوب كردفان. تأتي هذه التطورات بعد ساعات من سيطرة الجيش السوداني على منطقة التكمة، وتكمن أو تمكن على إثرها من فتح الطريق البري بين منطقتي هبيلة والدلنج. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. العربية في معسكر أمشاش بعد انسحاب القوات المالية وفيلق أفريقيا. ولدينا أيضا في بريطانيا استطلاعات رأي تتوقع خسائر كارثية لحزب العمال الحاكم في انتخابات مجالس البلدية.
4: في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
8: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
9: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. وعلى وقع التحركات العسكرية الأخيرة في مالي، جالت كاميرا العربية في معسكر أمشاش، وهو معسكر يقع قرب تيساليت ويعد أحد أكبر المعسكرات في شمال مالي. وقد شهد هذا المعسكر تطورات قبل أيام، إذ انسحبت منه القوات المالية وفيلق أفريقيا.
10: نحن في معسكر أمشاش قرب مدينة تيساليت في أقصى الشمال المالي، أحد أكبر معسكرات الإقليم. المعسكر الاستراتيجي خضع قبل أيام لسيطرة مقاتلي جبهة تحرير أصواد وحليفتها نصرة الإسلام والمسلمين دون طلقة واحدة، بل باتفاق مع فيلق أفريقيا الروسي والقوات الحكومية المالية، يضمن للآخرة انسحابا آمنا نحو الجنوب على مراحل، حيث تجمعت القوات التي كانت مسيطرة على أمشاش مع تلك المنسحبة من كيدال وتساليت في معسكر أجلهوك غير بعيد من هنا، تمهيدا لانتقالها جنوبا إلى مدينة غاوة. القوات المنسحبة من المعسكر لم تترك سوى الآليات المتعطلة، لأن الاتفاق سمح لها بنقل عتادها وعدتها. المعسكر شاهد على حقة

0: قبل الحرب والسلم ولا سلم ولا حرب، فهو في الأصل قاعدة للجيش المالي طردته منها الحركات الأزوادية والجماعات المسلحة عام 2012، ثم استعادته القوات الفرنسية في عملية سيرفال ليصبح أكبر معسكر لقوة باركان الفرنسية في هذه المنطقة، ثم أصبح مقرا لقوات حفظ السلام الأممية من اسمه. لاحقا سيطرت عليه قوات فاغنر وخلفها فيلق إفريقيا الروسي أيضا قبل انسحابه منذ أيام. إبراهيم مصطفى لقناتي العربية والحدث، معسكر أمشاش قرب مدينة تساليت.
1: حثت روسيا البعثات الدبلوماسية الأجنبية على إجلاء موظفيها من كييف قبل احتفالات يوم النصر في موسكو. ولوحت الخارجية الروسية بضربات انتقامية على العاصمة الأوكرانية بما يشمل مراكز صنع القرار في حال عرقلة أوكرانيا احتفالات 9 مايو. من جانبه اتهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي روسيا برفض مقترح وقف إطلاق النار بسبب مواصلة هجماتها، مؤكدا أن كييف سترد على الهجمات بالمثل. كما قال إن العرض العسكري الرئيسي في روسيا بات يعتمد على أوكرانيا، معتبرا أن استمرار الهجمات يظهر أن القيادة الروسية لا تزال تفضل الحرب. يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوما حاسما مع توجه ملايين البريطانيين للتصويت في انتخابات محلية مهمة. وتوقعت استطلاعات الرأي خسائر كارثية لحزب العمال قد تصل إلى 1850 مقعدا في المجالس المحلية بإنجلترا. ومن المتوقع أن يتكبد حزب العمال خسارة أيضا في ويلز، حيث من المتوقع أن يخسر الحزب الحاكم في الانتخابات لأول مرة منذ أكثر من قرن. من لندن ينضم إلينا مراسل العربية مصطفى زارو. مصطفى، ما الذي يحدث لحزب العمال؟
2: يعني حقيقة بحسب الاستطلاعات والبحوث أنه سيتعرض لخسارة كبيرة يعني بسبب الأوضاع الاقتصادية وأيضا الضغوطات السياسية. لكن هذه الانتخابات تعد أكثر من الاستحقاقات حساسية بالنسبة لكير ستارمر منذ وصوله إلى الحكم. أكثر من 5000 مقعد محلي مطروح للتنافس في إنجلترا وسط توقعات قاسية لحزب العمال. وهناك من يتوقع بأن يخسر أكثر من 1500 مقعد فيما قد يكون أسوأ أداء محلي له تاريخيا. لكن هذه الأرقام تعكس تراجع واضح في شعبية رئيس الوزراء، إذ يرى 70% من البريطانيين أن ستارمر يؤدي مهامه بشكل سيء مقارنة ب 43% فقط قبل أقل من عامين. الاقتصاد وغلاء المعيشة يبدوان في قلب مزاج الناخب اليوم في كل مراكز الاقتراع حيث أتواجد. يعني هذا المركز هو واحد من المراكز التي تم افتتاحها منذ الساعة 7 صباحا.
1: نعم، أراك الآن وأنت تقف وتنفذ هذا المباشر في هذا المركز. كيف تمضي وتيرة التصويت وإقبال الناس كذلك على التصويت؟
2: يعني حقيقة تبدو الحركة هادئة في هذا المركز ربما بسبب

0: مثل حزب الإصلاح بقيادة نايجل فاراج الذي يتصدر المشهد في كثير من استطلاعات الرأي، مع توقعات بتحقيق مكاسب كبيرة قد يعني تساعده على السيطرة على عدد من المجالس المحلية. حزب الخضر هو الآخر من الأحزاب الصغيرة يحقق تقدم واضح خصوصا في لندن وبعض المدن الكبرى، بالطبع مستفيد من تزايد الإحباط تجاه الحزبين التقليديين العمال طيب. والمحافظون. أيضا الحزب المحافظين المعارض يعني هو أيضا يواجه خسائر متوقعة كبيرة.
1: طيب مصطفى، يعني لدي أقل من دقيقة، أود منك توضيحا ما الذي أضر بحزب العمال إن صحت هذه العبارة، وأيضا جانب آخر من السؤال، ما الذي أثر على شعبية الرجل، شعبية كير ستارمر؟
0: أولا هناك من يعتبر بأن كاريزما كير ستارمر ليست مثل كاريزما زعماء سابقين مثلا بوريس جونسون، بالإضافة إلى بعض الأخطاء السياسية التي ارتكبها والتراجعات المتعددة في سياسته، وبالطبع الحرب في أوكرانيا والآن الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز، كلها عوامل أدت إلى تراجع شعبية ستارمر وأيضا حزب العمال. وهو هناك ربما يعني تحاك له يعني قضية لمحاولة إزالته من منصبه
1: في حال مصطفى.
0: ما إذا تعرض كير ستارمر لخسارة قاسية كما هو متوقع.
1: انتهى وقتي تمام. مراسل العربية مصطفى زارو من لندن، تحياتي لك. أختم بالعناوين. باكستان تتوقع رد إيران على مقترح أمريكا اليوم، ولا ترتيبات بعد للقاءات مباشرة بين الطرفين. مصادر العربية تكشف التوصل إلى تفاهمات بشأن تخفيف الحصار مقابل فتح تدريجي لمضيق هرمز. العربية توثق الصورة من أكبر معسكر بإقليم أزواد شمالي مالي بعد انسحاب فيلق أفريقيا منه. روسيا تحذر أوكرانيا من رد قاس إذا استهدفت احتفالات 9 مايو، وزيلينسكي يتوعد موسكو. استطلاعات رأي تتوقع خسائر كارثية لحزب العمال الحاكم في بريطانيا بالانتخابات المحلية. هذا كل شيء، إلى اللقاء.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
0: تجربتي في العربية بدأت أولا وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
5: الوقت يمر بسرعة.

0: لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

السلام عليكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من العربية في عناوينها. الوسطاء ينتظرون رد طهران اليوم، وبزشكيان يقول إنه اجتمع مع مجتبى خامنئي لساعتين ونصف. اتصالات لإعادة فتح مضيق هرمز عبر تفاهمات بشأن تخفيف الحصار مقابل فتح تدريجي. العربية توثق صورة من أكبر معسكر في إقليم أزواج شمالية مالي بعد انسحاب فيلق إفريقيا منه. وشركات شحن تتحدث عن ارتفاع المصاريف بسبب الحرب بنحو 500 مليون دولار شهريا. وستارمر يواجه اختبار الانتخابات المحلية، الاستطلاعات ترجح خسارة حزب العمال. البداية من إيران، حيث تحدث الرئيس مسعود بازشكيان عن لقاء جمعه مؤخرا بالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وقال إن اللقاء استمر لساعتين ونصف وكان صريحا مباشرا على حد وصفه. وأكد الرئيس الإيراني أن الأولوية الآن لمنع الانقسام الداخلي، وتحدث عن شكاوى عن الوضع الداخلي، وقال إن إيران تتعرض لضغوط خارجية اقتصادية لزعزعة استقرارها.

أفادت مصادر العربية بأن اتصالات مكثفة جارية لإعادة فتح مضيق هرمز، وأنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن تخفيف الحصار على إيران مقابل فتح تدريجي لمضيق هرمز، وأن الساعات القادمة ستشهد انفراجة لوضع السفن العالقة في المضيق. أكد مصدر باكستاني في تصريحات للعربية أن لا ترتيبات لأي لقاءات مباشرة بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين حتى الآن. المصدر الباكستاني أشار إلى أن إيران قد تسلم ردها اليوم، وأن الرئيس الأمريكي طلب ردا إيرانيا سريعا على المقترح الأمريكي، وأكد أن الاتصالات مع الجانب الإيراني مستمرة ولا عقبات تواجه استمرار التواصل أو تلقي الردود. كما رجح مصدر في حديث لشبكة CNN أن تسلم إيران اليوم ردها إلى الوسطاء بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، موضحا بأن طهران تجري حاليا مراجعة للمقترح فيما يقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق. وقد نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين قولهم إن قضية دور إيران في هرمز لا تزال عالقة دون حل في المفاوضات. وفي مذكرة الاتفاق التي تم الإشارة إليها قال مسؤولون أمريكيون أيضا إن رفع معظم العقوبات مرتبط بالتزام إيران بتنفيذ بنود الاتفاق.

0: من إسلامباد ينضم إلينا الصحفي عبد الرحمن حياة. عبد الرحمن مرحبا بك. ماذا تقول باكستان رسميا حتى الآن وحول ما يجري، ومتى ينتظر أيضا وصول الرد الإيراني إلى إسلامباد؟
1: نعم، بعد التحية، إسلام أباد لا زالت تنتظر الرد الرسمي من جانب إيران بعد أن نقلت إليه مقترحات أمريكية لإنهاء الصراع. باكستان أكدت بأنها متفائلة من نجاح المفاوضات الحالية، وبل رحبت باكستان بعودة الطرفين الأمريكي والإيراني إلى المسارات الدبلوماسية وتبادل الرسائل من جديد بعد توتر شهدناه قبل يومين سيطر على الوضع في المنطقة، خاصة في منطقة مضيق هرمز. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف لديه تصريحات حديثة أكد فيها بأن مساعي إسلامباد هي طي الخلافات بين واشنطن وطهران والعودة إلى السلام، وأن إسلامباد لا زالت تبذل جهود قوية لإعادة فتح مضيق هرمز وعدم العودة إلى الحرب. ما نفهمه من لغة الباكستانيين، بالرغم من أن باكستان حريصة جدا على عدم الإفصاح عن أي تفاصيل ضمان كونها وسيط محايد ونزيه، إلا أن المؤشرات في إسلامباد تبدو أنها إيجابية، بالرغم من أن المتحدث باسم الخارجية الباكستانية في الإجازة الصحفي الأسبوعي اليوم أشار بأنه لا يستطيع أن يحدد أي موعد للتوصل إلى اتفاق سلام، ولا يستطيع أيضا أن يحدد ما إذا كانت الجولة المقبلة للمفاوضات المباشرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني ستكون في إسلامباد أو في مكان آخر، لكنه أشار إلى تفاؤل إسلامباد بشكل كبير إلى توصل الطرفين الأمريكي والإيراني إلى اتفاق سلام وعدم العودة إلى الصدامات العسكرية.
0: هل باكستان متفائلة إلى أي حد، وعلى مدى يرتكز هذا يعني التفاؤل الباكستاني؟
1: نعم، التفاؤل الباكستاني يرتكز على اطلاعه بشكل مباشر على الرسائل التي يتم تبادلها المسؤولون في باكستان، يعني أو الدوائر القريبة من عملية الوساطة الباكستانية. أشارت عدة مرات بأن ما يجري خلف الأبواب المغلقة، يعني الرسائل التي يتم تبادلها بين الجانبين الأمريكي والإيراني، تشير إلى وجود رغبة ثنائية للتوصل سريعا إلى اتفاق السلام، بغض النظر عن ما يتم الإعلان عنه من مزايدات في التصريحات الإعلامية من كلا الجانبين الأمريكي والإيراني، بحيث يسعى كل جانب بأن يرسل نفسه بأنه في موضع القوة، لكن ما يجري خلف الكواليس مختلف تماما حسب وجهة نظر الجانب الباكستاني، بشكل يدل على وجود رغبة للتوصل إلى اتفاق سلام. وكانت هناك تصريحات بالأمس لوزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أشار

0: فيها إلى أن الجانبان قريبان جدا من التوصل إلى اتفاق سلام، باستثناء نقطة أو نقطتين من البنود المقترحة للتوصل إلى اتفاق سلام. وأعتقد أن النقطة الخلافية لا زالت هي الملف النووي، والذي يعتبر من الملفات الشائكة. أعتقد أن الوسيط البرساني يعمل أيضا إلى جانب الوساطة، إلى تسهيل المسارات الدبلوماسية وتسهيل التعقيدات، ويريد أن يقنع الطرفين بالتوصل إلى حل يكون فيه كلا الطرفين في موضع بأنه يعني كلا الطرفين بأنه منتصر، ولا يكون هناك طرف من الطرفين يكون يعني الطرف الخاسر. أعتقد أن هذه المعادلة هي الأنسب والأمثل لكلا الجانبين الأمريكي والإيراني، وأعتقد أن الجانبين يبحثان منذ البداية عن هذه النقطة بأن لا يكون هناك طرف خاسر، أن يعلن كلا الطرفين.
1: لكن الناطق الرسمي باسم الخارجية الباكستانية ربما بتصريح ملفت نفى أن تكون إسلام أباد بعنية بمن ينتصر في هذا الاتفاق.
0: نعم، تحدث الخارجية الباكستانية كانت تصريحاته أكثر يعني حذرا، يعني اليوم هو تصريحاته كان حذرا جدا فيها، لم يحدد موعد التوصل إلى اتفاق السلام، لم يشير إلى أن إسلام آباد سوف تستضيف الجولة الثانية المرتقبة، بل يعني رحب بعودة الطرفين الأمريكي والإيراني إلى المسارات الدبلوماسية. لكن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار كان أكثر صراحة في تصريحاته بالأمس، حيث أكد بأن الطرفان قريبان جدا من التوصل إلى اتفاق سلام، وألمح بأن باكستان ترتقب حدوث انفراجة كبيرة قبل نهاية الأسبوع الحالي.
1: شكرا جزيلا لك من إسلام أباد الصحفي عبد الرحمن حياة. إذا باكستان تتحرك على خط الوساطة بين واشنطن في وطهران في محاولة لدفع المفاوضات نحو تهدئة سياسية وأمنية وسط حديث متزايد عن تقدم في المحادثات. في قلب هذا الحراك برز قائد الجيش الباكستاني عاصم منير بوصفه رجل الوساطة الأول، بعدما قاد وفودا رفيعة المستوى إلى طهران وشارك في الترتيب لجولات التفاوض. إلى جانبه أيضا يتحرك رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سياسيا ودبلوماسيا لدفع جهود التهدئة، فيما لعب وزير الخارجية الباكستاني دور ناقل الرسائل وخطة السلام المعروفة بخطة النقاط 15 بين الطرفين. الوفد الأمريكي دخل المفاوضات بتركيبة سياسية ثقيلة يقودها مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، الذي يتولى إدارة المسار التفاوضي المباشر. وحضر أيضا نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في الجولات الأولى ضمن مساع أمريكية لإظهار جدية في الانخراط السياسي. انضم جاريد كوشنر إلى الوفد بصفة استشارية في محاولة للتأثير على مسار التفاهمات والملفات الإقليمية المرتبطة بها. أما الوفد الإيراني فجاء بمزيج سياسي وأمني واقتصادي يعكس حساسية الملفات المطروحة. قاد الوفد رئيس البرلمان محمد باقر قالبا في الجولة الأولى في إشارة إلى ثقل المؤسسة السياسية داخل المفاوضات، بينما تولى وزير الخارجية عباس عراقجي إدارة الجانب الدبلوماسي، وهو المعروف بتمسكه بمبدأ المحادثات غير المباشرة مع الأمريكيين. أكمل الجولة الأولى والثانية من المفاوضات، وفي الملفات الاقتصادية والعقوبات يحضر محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي لمناقشة قضايا رفع القيود المالية واستعادة التدفقات الاقتصادية، فيما يمثل علي أكبر أحمديان البعد الأمني والاستراتيجي داخل الوفد في مفاوضات لا تتعلق فقط بالنووي بل بإعادة رسم توازنات المنطقة بأكملها.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجح انتهاء الحرب مع إيران سريعا، مجددا التأكيد على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية لدعم مرشح الحزب الجمهوري بيرت جونز لمنصب حاكم ولاية جورجيا. وخلال مؤتمر في البيت الأبيض، قال ترامب إن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات ممكنا جدا بعد محادثات وصفها بأنها جيدة جدا جرت خلال

0: الساعات الماضية. ترامب أشار إلى أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق مجددا تعهده بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، وأكد أن إيران إذا حصلت على قنبلة نووية ستجعل العالم رهينة بيدها بحسب تعبيره.
1: This is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon because as tough as they are, we want to keep them alive. We want to keep all of you alive. Iran cannot have a nuclear weapon and they won't. And they've agreed to that, among other things. Yeah, I can tell you this, that as far as the Pope is concerned, and it's very simple, whether I make him happy or I don't make him happy, Iran cannot have a nuclear weapon. And he seemed to be saying that they can, and I say they cannot. Because if that happened, the entire world would be hostage, and we're not going to let that happen. That's my only message.
0: انضم إلينا من واشنطن زميل أول مجلس سياسات الشرق الأوسط في واشنطن مراد بطل الشيشاني. سيد مراد، مرحبا بك معنا. الرئيس مسعود بازشكيان قال بأنه اجتمع مع المرشد مجتبى خامنئي لساعتين ونصف في أجواء قائمة على الثقة وعلى الحوار المباشر، وكان واضحا في بعض ما تطرق له هذا الاجتماع، لكن بالنسبة لهذا اللقاء إلى أي مدى يمكن أن تفهمه واشنطن الآن على أنه ربما نفي لأي انقسام بين الرئاسة ومكتب المرشد والحرس الثوري بشأن كيفية التعامل الآن مع الضغوط الأمريكية؟
2: من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الرئيس الأمريكي بات الأمر واضحا لديها أن مسألة هذا الخلاف ما بين الجناح المتشدد والجناح الإصلاحي بين المؤسسة الأمنية والمؤسسة السياسية والمؤسسة الأمنية العسكرية والمؤسسة السياسية بات أمرا يعني تم تجاوزه في حالة طهران اليوم، لأن مسألة الدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق بات ضرورة ملحة من الطرفين. هناك ضغوط طويلة الأمد على إيران، وهناك باتت تظهر ضغوط بسبب يعني طول فترة عدم التوصل لاتفاق، ضغوط آنية على الرئيس ترامب سيكون محددها الانتخابات النصفية يعني، وخاصة نحن الآن يعني بعد نهاية هذا الشهر ستكون هناك الميموريال داي، وهو يوم عطلة طويلة سيسوق الناس سياراتهم وقالون مضخات الوقود ما زال بارتفاع أو ما زال يقارب $6 أو $6. هذه إشكالية محلية ضغط آني، لكن على الطرف الإيراني هذا الانقسام الذي يعني طبع النظام السياسي في إيران لسنوات طويلة، اليوم بعد الحرب اتخذ طابع أن الولايات المتحدة الأمريكية تتفاوض مع شخص قادر على التأثير، هما طالبة في هذه الحالة، الشخص الوسط ما بين المؤسسة السياسية وبين الحرس الثوري الإيراني. وهناك إدراك أمريكي أن الحرس الثوري الآن هو الذي يدير المشهد بطبيعة الحال. المرشد الأعلى مجتبى خامنئي يعني وضعه الصحي الحديث، حتى ما يترشح عنه أخبار ترتبط بالكتابة بعدم وجود صور بعدم وجود فيديو، هذا يشير مرة أخرى على أن الحرس الثوري هو الذي استلم زمام الأمر وهو الذي يفاوض بشكل وآخر بوجود شخصية مثل قالبة في القادة على التأثير والتوصل إلى اتفاق. وهذا دفع أيضا الطرف الإيراني على الإصرار في البداية أن يكون فانس موجود الرئيس نائب الرئيس الأمريكي، لأنهم يريدون اتفاقا طويلا الأمد.
0: جيد، ولكن اليوم هل يختلف الأمر بالنسبة لواشنطن يعني بعد هذا اللقاء، بعد أيضا ما تم التصريح به من قبل بازشكيان، في حال ردت إيران اليوم بالرفض لهذه المقترحات الأمريكية، هل سيعود الرئيس للحديث عن وجود انقسامات وعن طرف متشدد وطرف معتدل وغيره من من من من الكلام الذي سمعناه كثيرا يعني في الأيام القليل في الأيام الماضية؟
2: إشكالية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعامل مع الملف الإيراني أن لم تكن لديه استراتيجية واضحة منذ البداية، لكنها تطورت مع مرور الوقت. الآن يعني ما كان مطروحا بمسألة تغيير النظام في إيران لم يعد مطروحا. اليوم الباروميتر الأمريكي واضح كما أشرت في تقريركم وفي المقطع الذي نقل عن الرئيس الأمريكي، هو عدم توصل إيران إلى سلاح نووي، عدم امتلاك سلاح نووي. هذا يتطلب بطبيعة الحال في القريب نوع من التفاصيل التقنية، تلك التي إذا كنت تذكرها شهدناها منذ عام 2011 وصولا إلى 2015 في اتفاق فيينا. أجل دونالد ترامب وإدارته ضد مثل هذا الاتفاق، لكن سيدخل فيه اتفاقات تفصيلية. الطرف الإيراني اليوم يجد نفسه أنه ممكن يفاوض على النووي ويتنازل ويقول أنه أغلى

0: أغراض سلمية خاصة كما يكرر دوما، لكنه قد يكون كسب في مناطق أخرى، منها على سبيل المثال علاقته مع المجموعات المسلحة المختلفة في مناطق أخرى ونفوذه في دول مختلفة في المنطقة، وأنا أتحدث تحديدا العراق وحالة حزب الله. فهذه المسائل التفاوضية هي كروت بيد كل طرف، لكن المأزق الذي تواجهه أو الضغط الذي تواجهه الإدارة الأمريكية أنها الوقت لم يعد بصالحها كما كان من قبل، بينما الطرف الإيراني لديه ضغط لكنه طويل الأمد ويحاول أن يصبر عليه. فهذه الإشكالية أنه لن يؤثر في الموقف الأمريكي، هنا إصرار أمريكي، إصرار من الرئيس دونالد ترامب على وضع الباراميترز أو المعايير التي حاكم لها هو عدم وجود السلاح النووي. وهذا يذكرنا أن هذا كان من ضمن ثلاث مطالب أخرى ترتبط بعدم دعم الإرهاب وترتبط بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. اليوم يتراجع ونصل إلى فكرة مجرد أو ليس مجرد يعني السلاح النووي بحد ذاته خطير، هو فكرة السلاح النووي. إذن مما يشي أن هناك المفاوضات إيجابية وهناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، وبالتالي أنا أستمع لإسلام أباد وأعتقد أن الوقت يضغط باتجاه التوصل إلى اتفاق، وإن لم يكن اتفاقا شاملا لكن قد يكون هناك اتفاق ما.
1: شكرا جزيلا لك. المتخصص أو الزميل الأول في مجلس سياسات الشرق الأوسط في واشنطن مراد بطل الشيشاني. وضمن تصريحاته أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه خلال الساعات 24 الماضية أجرى البيت الأبيض محادثات مثمرة للغاية مع إيران، كاشفا إلى أن التوصل إلى اتفاق معها وارد جدا. ترامب أكد أيضا أن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم المخصب من إيران.
2: If we left right now Iran, it would take them 20 years to rebuild. You would call that we're in good shape, right?
3: Fantastic.
2: We're in good shape. And now we're doing well. Now we have to get what we have to get. If we don't do that, we'll have to go a big step further. But with that being said, they want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
4: Mr. President, can you tell us what you think about the extracting the uranium from Iran?
2: Yeah, we're going to get it.
4: How will you get it, sir?
2: We're going to get it.
1: الرئيس الأمريكي قال أيضا أن إدارته تتعامل مع أشخاص في إيران يرغبون في إبرام الاتفاق بشدة في ظل الحصار على موانئ إيران.
2: We're dealing with people that want to make a deal very much, and we'll see whether or not they can make a deal that's satisfactory to us. We have it very much under control. The blockade is unbelievable. The Navy's been incredible. The job they did is like a wall of steel. Nobody goes through.
1: نشرتنا مستمرة في بعد الفاصل. البنتاغون يعلن تطوير صاروخ اعتراضي جديد بتكلفة تقل عن 250 ألف دولار. وكبرى شركات الشحن تطالب بضمانات قبل تحريك سفنها العارقة في مضيق هرمز.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: منذ 28 من فبراير تكبدت إيران خسائر كبيرة بلغت نحو 270 مليار دولار بسبب الضربات و4 مليارات و800 مليون دولار جراء الحصار. مع مقتل قيادة بارزة ورغم اضطراب أسواق الطاقة واستمرار الغموض السياسي لم يسقط النظام. فهل هي مناورة أم مجازفة؟ وهل تستطيع الصمود؟ محل نقاش مع رشا نبيل الجمعة 9 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. نفت إيران ضلوع قواتها المسلحة في الانفجار الذي استهدف سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز هذا الأسبوع، وأكدت السفارة الإيرانية في سيول رفضها القاطع لأي اتهامات تربط طهران بالحادث الذي ألحق أضرارا بالسفينة. فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني في خليج عمان، وقالت القيادة المركزية إنها أطلقت قذائف باتجاه ناقلة النفط الإيرانية حسناء بعد محاولتها خرق الحصار، مضيفا بأن الناقلة لم تمتثل للإنذارات ما استدعى منع تقدمها. هذا وقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في منشور عبر حسابها على إكس بأنها تواصل التعزيزات الجوية وتوفير قدرات تضمن نقل الإمدادات والمعدات بما يحافظ على جاهزية القوات لتنفيذ مهامها في المنطقة. كما أعلن وزير الجيش الأمريكي أنه يسعى خلال عام لتطوير صاروخ اعتراضي جديد بتكلفة تقل عن 250 ألف دولار، ما يمثل جزءا بسيطا من تكلفة صواريخ باتريوت الاعتراضية التي استخدمت بكثافة خلال الحرب مع إيران، وتبلغ قيمة الواحد منها 4,400,000 دولار. وبعد أن وجد الجيش الأمريكي نفسه أمام هذه المبالغ الطائلة باستخدام صواريخ باتريوت، لجأ إلى صاروخ هايدرا 70 الملقب بميتي ماوس، وهو صاروخ صغير موجه بالليزر طور لضرب أهداف أرضية قبل تحويله إلى سلاح لاعتراض المسيرات. يعتمد النظام على صاروخ أمريكي قديم أضيف له طقم توجيه مزود بأجنحة ومستشعرات ليزر أصبح قادرا على تعقب أهداف متحركة وإصابتها بدقة. كلفة الصاروخ الواحد تقارب 40,000 دولار فقط، ما يجعله بديلا أرخص بكثير من أنظمة الدفاع التقليدية كباتريوت. يطلق هايدرا 70 من الطائرات والمروحيات وحتى المنصات الأرضية المتحركة، واستخدمته القوات الأمريكية بالفعل لاعتراض مسيرات الحوثيين فوق البحر الأحمر العام الماضي. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته على تروث سوشيال رسما بيانيا قارن فيه بين مدة حرب إيران بسبعة حروب أخرى خاضتها واشنطن. وأظهرت بيانات ترامب أن حرب إيران هي الأقل مدة بواقع 6 أسابيع فقط، فيما استغرقت الحرب الأفغانية مثلا 543 أسبوعا، ودامت حروب أخرى لمئات الأسابيع. من بيروت تنضم إلينا مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة الدرغام. سيدة راغدة مرحبا بك، ماذا أراد الرئيس قوله من خلال نشر هذا الرسم البياني الذي يقارن فيه بين الحروب السابقة لأمريكا مع الحرب مع إيران وكأنه أنهى الأخيرة يعني، وذلك لم يحدث حتى الآن فعليا؟
1: صحيح لم ينهي هذه الحرب، لكنه يتباهى منذ فترة بأنه سينهي الحرب بفترة زمنية أقل بكثير من الحروب الأمريكية الطويلة، ليعتز بأنه نفذ ما في ذهنه. لكن التساؤل ما زال يلاحقه، أين هي نهاية الحرب؟ بل أننا لا في حال لا سلم ولا حرب، وماذا يعني ذلك للاقتصاد الأمريكي، للرأي العام الأمريكي، للمستقبل العالمي؟ دونالد ترامب في حاجة بالتأكيد لصيغة إنقاذ ماء الوجه، في حاجة أن يخرج من هذه الورطة. إلى حد ما ليست هي مستنقعا ولكنها ورطة حتى اللحظة، لأنه لربما لم تكن لديه المعلومات الضرورية الاستخباراتية ليفهم العقلية الإيرانية، وبالتالي هو لاحق ما يوضع أمامه وفي ذهنه أنه هو الذي يصادر القرار من إيران، والحقيقة أن الموضوع هو بالعكس.
0: طيب بناء على هذا الرسم البياني، هل يمكن قراءة ماذا يدور في ذهن الرئيس الأمريكي إن كان يمكن أن

0: نذهب إلى حرب أخرى مع إيران، أم أن هذا الرسم يجعله يتريث يعني في التفكير بكذا بهذه العملية العسكرية إذا ما حدث ذلك؟ يعني
1: حقيقة هو يحاول أن يتوجه إلى المسار الدبلوماسي، لكنه يريده على أساس الاستسلام قيام القيادات الإيرانية بالاستسلام، وهذا ما لن يحدث صراحة. العقلية الإيرانية في النظام طبعا وليس بين الناس هي عقلية رفض الاستسلام، رفض الإقرار بأن هناك أي خسارات من جهة إيران، بينما الخسارة الأكبر هي للعدو أو للطرف الآخر، ولا تنازل عن أسس العقيدة، عن العقيدة التي تحكمت بالعقلية منذ عام 1979، وهي طبعا النووية والصاروخية والوكلاء. ماذا يحدث وراء الكواليس بين الطرفين الأمريكي والإيراني عبر باكستان أو عبر آخرين لا نعرف. لعل هناك نسخ مختلفة من التفاهمات، لعل هناك عمل لا ندري به بشأن تفاهمات مرحلية انتقالية، إلى حين مثلا ذهاب الرئيس الأمريكي إلى الصين في زيارة مهمة جدا له وللقيادات الصينية. أما في صلب الموضوع وبالرغم من تفاؤل باكستان، ويعني فعلا أنها تبذل الجهد الكبير، هناك سردية التفاهمات، ولكن حقيقة الأمر أن طهران أبلغت باكستان بأن لا تنازل في الأمور الأساسية، وهي طبعا الملف النووي ومستقبل مضيق هرمز.
0: يركز الرئيس على الحرب الأفغانية، وهنا يعني هذه الحرب شكلت عقدة في الوعي الأمريكي، يعني إلى أي مدى أن نأخذها من جانب آخر؟ أن الرئيس يريد من خلال استثمار هذه العقدة الآن في الوعي الأمريكي لتبرير أي تصعيد محتمل أيضا ضد إيران في القادم من الأيام.
1: عقدة الحرب لم أسمع تماما. أي حرب؟
0: الحرب الأفغانية.
1: الأفغانية طبعا طبعا، لأنها هي عبارة عن وصمة على جبين الحزب الديمقراطي، وهو دائما يستغل أي فرصة كانت للقول إن الديمقراطيين هم الفاشلون، وأنه هو الرئيس الذي يأخذ الولايات المتحدة في اتجاه أهم بكثير وأشمل مما فعله الديمقراطيون، إن كان في زمن الرئيس بايدن أو بالذات في زمن باراك أوباما. المشكلة أن ما يمكن أن يعني يتصادم معه دونالد ترامب هو إمكانية قبوله بما كان قد قبل به باراك أوباما، وهنا ستكون مشكلته أكبر وأكبر. حتى الآن لم ينجح بإقناع إيران، وهو كما تعرف بين الحين والآخر يقول إن السبب هو تشتت القرار، عدم مركزية القيادة إلى ما هنالك، ولكن المواقف الإيرانية مواقف تعجيزية له صراحة، لأنه يظن أن رفع سقف التهديد والخناق سيؤدي بإيران الحرس الثوري الحاكم في إيران إلى التراجع. لا تراجع على الأمور الأساسية، وفعلا لقد أوصلت كما قلت لك قبل قليل، وكما تعرف منذ الأمس وأنا أتردد وأشكك في ما برز من تفاؤلات بأن إيران على استعداد أن تقلب الصفحة جذريا في الموضوع النووي وإلى ما هنالك، ثبت اليوم وسنرى ذلك مع نهاية النهار أن إيران لن تسلم في الموضوع النووي.
0: لكن مع ذلك هو يتحدث دائما عن حرب قصيرة، هو ما يريده عمليات عسكرية وحرب قصيرة. لكن هل تجوز هنا المقارنة بين الحرب في أفغانستان والحرب مع إيران؟ يعني الوضع مختلف، إيران تملك أدوات غير تقليدية، تملك وكلاء، تملك ممرات جيوسياسية وغيرها من الأمور، ألا يجعل ذلك أيضا أي تفكير في أي حرب قصيرة مع إيران هي مجرد وهم سياسي للرئيس الأمريكي ليس أكثر من ذلك؟
1: عسكريا إذا اتخذ الرئيس الأمريكي القرار السياسي بأنه سيخوض الحرب الكبرى التي يتوعد بها إيران، عسكريا إن هناك جهوزية لإزالة الألم المرير بالنظام الحاكم في طهران عبر الحصار البحري من جهة، وعبر طبعا العمليات التي هي في الذهن المؤسسة العسكرية، إن كانت من استيلاء على جزيرة خرج أو تدبير البنية التحتية المدنية لإيران. أما المشكلة

0: الأساسية فإنها تكمن في أن دونالد ترامب لا يتخذ القرار السياسي بالسماح بذلك. الآن لديه ذريعة لزيارات الصين ويدعمه في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو. إنما التردد الذي رافق دونالد ترامب هو أيضا من جهته يخدم الاستراتيجية الإيرانية التي ترى في هذا التردد يساعدها يعيدها إلى شراء الوقت، مع أن شراء الوقت قد يعني لقد كان من اجل كان في مصلحه ايران ثم تحول الى مصلحه الولايات المتحده عبر الحصار البحري، لكن دونالد ترامب يعني يريد حقيقه ان يصدق ان هناك استعداد ايراني لتحول جذري في عقليه النظام، وهو يراهن على أن يتمكن من إقناع إيران بذلك، وهو يتردد لأنه أيضا يخاف من كلفة العمليات العسكرية على الصعيد المحلي الداخلي، وإيران ترى أن في ذلك بالنسبة إليها هذه وسيلة للعب بمكامن ضعف الرئيس الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغم. كشف الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك ثاني أكبر شركة شحن في العالم فينسنت كليرك، كشف لبلومبرغ أن الحرب رفعت المصاريف بنحو 500 مليون دولار شهريا. أضاف رئيس شركة ميرسك أن صدمة النفط بسبب الحرب سترفع التكاليف بشكل كبير خلال هذا الربع المقبل، مشيرا إلى أن الناقلات العالقة للشركة في الخليج قد تبقى هناك إلى حين تحسن الوضع الأمني. أكد رئيس شركة ميرسك بأنه لا يمكن المخاطرة بحياة طواقم السفن في ظل أن جزءا كبيرا من مضيق هرمز مزروع بالألغام. هذا قد تلقى منسق إقليمي لاتحاد عمال النقل أكثر من 2000 نداء استغاثة من بحارة عالقين في الخليج العربي عقب إغلاق مضيق هرمز. وبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن المنسق في الاتحاد محمد الرشيدي بات يمثل شريان حياة وحيد لهؤلاء البحارة، هو حيث يتابع هو وفريقه تأمين الإمدادات والرواتب أيضا العالقة. وتشير تقديرات صحفية إلى وجود أكثر من 20,000 بحار عالق يواجهون نقصا في الإمدادات والغذاء. كما حذرت كبرى شركات الشحن سفنها بمضيق هرمز من مخاطر التحرك. ونقلت شبكة CNN من عدد من الشركات قولهم إنهم يريدون ضمانات بأمن المرور قبل تحريك السفن العالقة بالمضيق. وذكرت شركات الشحن أنها توصي طواقم السفن في هرمز بتوخي أقصى درجات الحذر. وكانت وكالات إيرانية ذكرت بأنه جرى توجيه رسالة للسفن التجارية في المضيق تقول إن موانئها مستعدة تماما لتقديم الخدمات البحرية العامة والدعم لهذه السفن. من باريس ينضم إلينا أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور حسن عبيد. دكتور حسن مرحبا بك معنا. عندما تحذر أولا كبرى شركات الشحن سفنها في المضيق من مخاطر وتقول إنهم يريدون الضمانات بأمن المرور قبل تحريك السفن، هنا لمن يوجهون هذه الرسالة؟ الضمانات ممن؟
2: تحياتي لك عزيزي وللمشاهدين الكرام. الحقيقة لكي نكون واضحين أن شركات الشحن تضررت على 3 مراحل على 3 محاور. المحور الأول هو ارتفاع تكاليف التأمين، ارتفاع أسعار الوقود والمسافات البعيدة التي اضطرت أن تأخذها في مكان ما. اليوم تطالب هذه الشركات من أصحاب القرار، تطالب الضمان. أصحاب القرار اليوم هما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إيران تغلق مضيق هرمز وأمريكا تضع حصار على إيران. فاليوم أصحاب القرار هما إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وعليهما كما تطالب شركات النقل كما تطالب شركات التأمين أيضا، يعني ولو أنها تستفيد بعض الشيء ولكن على مدى قصير الأمد هناك تذبذبات في أسعارها. تطالب أيضا أصحاب القرار بوجود حل دائم لهذه الأزمة.
1: جيد. طيب الرئيس الأمريكي دائما ما يتحدث بأن المضيق بات مفتوحا، هناك ممرات آمنة، أن على السفن أن تبدأ التحرك، فماذا يطلبون أكثر من ذلك؟
2: يعني الرئيس الأمريكي هو يحاول أن يفتح الممرات، لأن فتح الممرات يخدمه جدا ويخدم أيضا شعبيته في الولايات المتحدة الأمريكية ويخدم الشركات البترول الأمريكية.

0: المنطقة الشرق الأوسط بأكملها ويضم دول الخليج. ولكن للأسف يعني هو يقول أن الممرات آمنة، ولكن بالواقع الممرات ليست آمنة. يعني كان يمر عبر مضيق هرمز يوميا حوالي 128 سفينة، اليوم لا نشهد أكثر من 3 سفن، وتحت حصار مشدد وتحت ضربات مشددة وخطر كبير جدا. فلا، بالحقيقة الممرات ليست آمنة.
1: ما الأثر الاقتصادي المتوقع دكتور من خلال هذه الأزمة بشكل عام؟ يعني المضيق ما زال مغلقا محاصرا من طرفين أو مغلقا من طرفين، وحتى هناك تهديد بوجود ألغام. القصة لا يمكن أن تنتهي سريعا، أليس كذلك؟
0: للأسف ليس هناك وضوح في انتهاء الأزمة. يعني هناك بعض الإشارات الباكستانية التي تقول أن هناك حل قد يكون قريبا، ولكن نحن نذهب إلى نوع آخر من الحروب. الحروب التي كنا عهدناها كانت تستمر لمدة 6 أشهر، 6 أسابيع، ولكن اليوم إذا ما نظرنا إلى الحرب الأوكرانية الروسية مثلا منذ عام 2022، اليوم الحرب في الشرق الأوسط نتمنى أن لا تستمر أكثر من ذلك، ولكن ليس هناك وضوح في أفق الحل. الأثر الاقتصادي سيكون كارثي على كافة دول العالم، وخاصة الدول المستوردة للنفط، لأن أسعار النفط ترتفع، ومع ارتفاع أسعار النفط يؤدي هذا إلى ارتفاع القدرة الشرائية، انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، ارتفاع التضخم، ارتفاع معدلات الفائدة. ولو أن الفيدرالي الأمريكي مثلا في آخر اجتماع له لم يرفع معدل الفائدة، ولكن إذا ما استمرت الأزمة قد يرفع معدلات الفائدة، وارتفاع معدلات الفائدة في أمريكا يجر ارتفاع معدلات الفائدة في باقي دول العالم، انخفاض أو ارتفاع في معدلات البطالة في كافة دول العالم. يعني نخشى من أكثر من موضوع ركود، نخشى إذا ما استمرت الأزمة نخشى من كساد اقتصادي على كافة دول العالم.
1: شكرا لك من باريس أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور حسن عبيد. ضمن استعدادات أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بالتنسيق مع بريطانيا، عبرت حاملة الطائرات الفرنسية شارل دي غول قناة السويس متجهة إلى البحر الأحمر. التحرك يأتي بالتزامن مع دعوة الرئيس ماكرون الولايات المتحدة وإيران إلى التوصل لتفاهم يضمن استمرار الملاحة. رسالة بريدية مسربة تكشف خيوط شركات صينية تغذي الترسانة الإيرانية بالمعدات الحيوية اللازمة لصنع الطائرات المسيرة. نتابع.
2: لم تكن سوى رسالة بريدية عابرة، أو هكذا بدت، لغتها مشبعة بالتضامن، لكن ما بين السطور تخفي صبغة حرب. رسالة من كبرى الشركات الصينية لإيران في 5 مارس، كشفت عنها وول ستريت جورنال. أما العرض فكان لأحد المحركات من طراز ليمباك، وهي محركات ألمانية التصميم. تستخدم هذه المحركات في الطائرات المسيرة الإيرانية مثل شاهد 136. أظهرت تحقيقات الخزانة الأمريكية أن معظم المكونات الأمريكية والأوروبية جرى تحويل مسارها عبر موزعين معتمدين إلى تجار تجزئة في الصين أو هونغ كونغ قبل إعادة شحنها إلى إيران. بحسب الصحيفة فإن التسريب كشف عن شبكة أكبر، شركات صينية تتحرك في مساحات رمادية وتواصل تزويد إيران وروسيا بمكونات حيوية لطائراتها المسيرة، وبعضها لم يعد يخفي نشاطه كما في السابق. وتظهر بيانات الجمارك الصينية أن شركات صينية تشحن مئات الحاويات المليئة بهذه السلع إلى روسيا وإيران، وتشمل قوائم الشحن محركات ورقائق إلكترونية جميعها تدعم صناعة المسيرات الإيرانية.
1: نشاطنا مستمرة فيها بعد الفاصل. كوريا الشمالية تعلن عدم التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتحذيرات في ألمانيا من ارتفاع أسعار وقود الطائرات، ولوفتهانزا تقلل الرحلات.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

اهلا بكم من جديد. اعلن الجيش الاسرائيلي رسميا اغتيال قائد قوه الرضوان في حزب الله احمد غالب بلوط بغاره على ضاحيه بيروت الجنوبيه امس. هذه الغاره هي الاولى على ضاحيه بيروت منذ سريان اتفاق وقف اطلاق النار. وياتي ايضا وتاتي قبيل جوله تفاوض ثالثه مرتقبه بين لبنان واسرائيل في واشنطن. فيما ارتفعت حصيله القتلى الى 2715 والجرحى الى 8353.

0: إلى العراق. ورغم رسائل الدعم الأمريكية لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، إلا أن واشنطن تبدو حريصة على رسم خطوط واضحة لشكل العلاقة المقبلة مع بغداد، عنوانها دعم المؤسسة العسكرية الرسمية لا العودة إلى الانخراط العسكري المفتوح. الاتصال الهاتفي الأخير بين الزيدي ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث حمل تأكيدا على استمرار التعاون الأمني ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي، مع تركيز واضح على إعادة تفعيل برامج التدريب ورفع كفاءة القوات العراقية. لكن خلف هذا الدعم تظهر شروط أمريكية غير معلنة بالكامل تتعلق بمستقبل الفصائل المسلحة وضبط السلاح خارج مؤسسات الدولة واستمرار الشراكة الأمنية وفق صيغة الدعم المحدود بدلا من الوجود العسكري المباشر. وتحدثت تقاريره أيضا عن أن واشنطن لا تمنح الزيدي صكا على بياض خصوصا في ملف النفوذ الإيراني داخل العراق، رغم الترحيب الأمريكي بتكليفه وتوجيه دعوة له لزيارة واشنطن بعد تشكيل الحكومة. التحرك الأمريكي يأتي أيضا في توقيت حساس بعد دخول الاتفاق المرحلي الخاص بإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش مراحله النهائية. المرحلة الأولى اكتملت مطلع هذا العام وشملت إنهاء المهمة العسكرية للتحالف داخل العراق وتسليم قواعد عسكرية والانتقال نحو شراكات أمنية ثنائية تركز على التدريب والاستشارة. المرحلة الثانية المستمرة حتى سبتمبر المقبل تتعلق بإدارة العمليات المرتبطة بالساحة السورية انطلاقا من منصات يتم الاتفاق عليها بين بغداد وواشنطن عبر اللجنة العسكرية العليا المشتركة.
1: خط رفيع بين الدولة العراقية والفصائل المسلحة رسمته الحكومة، لكن الإدارة الأمريكية لا تراه واضحا بما يكفي، وفي تفاصيله تحديات أمنية وسياسية شائكة لا تبدو سهلة الحل.
2: ترامب ووزير دفاعه طلبا صراحة من رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي توضيح الخط الفاصل بين الدولة العراقية والجماعات المسلحة بإجراءات واضحة وملموسة هدفها إبعاد مؤسسات الدولة عن الفصائل التي تعتبرها واشنطن موالية لإيران. لكن المشكلة بالنسبة لبغداد أن معظم هذه الجماعات ذابت داخل المؤسسة العسكرية ضمن هيئة الحشد الشعبي التي تأسست عام 2014 لمحاربة داعش.

0: شروط أمريكية قد تعيد رسم خطوط الثقة بين بغداد وواشنطن وتبرهن على وجود عقلية مختلفة في القيادة العراقية، لكن مسؤولين أمريكيين يدركون أن هذا المسار شديد التعقيد، وقد يبدأ فقط ببيان سياسي واضح يؤكد أن الفصائل المسلحة ليست جزءا من الدولة العراقية، يتبعه لاحقا إجراءات على الأرض تبقيها بعيدة عن القرارين السياسي والأمني.
1: يسعى الرئيس الأمريكي مع حكومته إلى إبعاد الحكومة العراقية عن إيران والسيطرة أيضا على الميليشيات.
2: ففي تصريحات خاصة بالعربية منذ أيام، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن فشل الحكومة الحالية في منع الهجمات على الأمريكيين فيما يعمل عناصر متصلين بالحكومة العراقية ويوفرون غطاء سياسيا وماليا وعملياتيا للميليشيات، وهذا يؤثر على العلاقات الأمريكية العراقية. وتريد الولايات المتحدة من الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات بهذا الشأن، كما تريد الإدارة الأمريكية بحسب المعلومات المتوفرة للعربية في واشنطن أن لا يضم رئيس الوزراء الجديد أي وزير من الميليشيات، وأن تتم السيطرة على تصرفات الحشد أو حله ووقف تمويله من قبل الحكومة ومنعه من الاستفادة من أموال الدولة والاستثمارات من مشاريع مائية.
1: وتنتظر الإدارة الأمريكية أن يتجاوب رئيس الوزراء المعين مع مطالبها بدلا من الذهاب إلى مواجهة. بيير غنم، العربية، واشنطن.
3: على واقع التحركات العسكرية الأخيرة في مالي، جالت كاميرا العربية في معسكر أمشاش، وهو معسكر يقع قرب تيساليت الذي يعد أحد أكبر المعسكرات في شمال مالي. شهد هذا المعسكر تطورات قبل أيام، حيث انسحبت منه القوات المالية وفيلق أفريقيا.
4: نحن في معسكر أمشاش قرب مدينة تيساليت في أقصى الشمال المالي، أحد أكبر معسكرات الإقليم. المعسكر الاستراتيجي خضع قبل أيام لسيطرة مقاتلي جبهة تحرير أصواد وحليفتها نصرة الإسلام والمسلمين دون طلقة واحدة، بل باتفاق مع فيلق أفريقيا الروسي والقوات الحكومية المالية، يضمن للآخرة انسحابا آمنا نحو الجنوب على مراحل، حيث تجمعت القوات التي كانت مسيطرة على أمشاش مع تلك المنسحبة من كيدال وتساليت في معسكر أجلهوك غير بعيد من هنا، تمهيدا لانتقالها جنوبا إلى مدينة غاوة. القوات المنسحبة من المعسكر لم تترك سوى الآليات المتعطلة، لأن الاتفاق سمح لها بنقل عتادها وعدتها. المعسكر شاهد على حقب الحرب والسلم، ولا سلم ولا حرب، وهو في الأصل قاعدة للجيش المالي طردته منها الحركات الأزوادية والجماعات المسلحة عام 2012، ثم استعادته القوات الفرنسية في عملية سيرفال ليصبح أكبر معسكر لقوة باركان الفرنسية في هذه المنطقة، ثم أصبح مقرا لقوات حفظ السلام الأممية من اسماء. لاحقا سيطرت عليه قوات فاغنر، وخلفها فيلق أفريقيا الروسي أيضا قبل انسحابه منذ أيام. إبراهيم مصطفى، لقناتي العربية والحدث، معسكر أمشاش قرب مدينة تيساليت.
3: يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوما حاسما مع توجه ملايين البريطانيين للتصويت في انتخابات محلية مهمة، وقد توقعت استطلاعات الرأي خسائر كارثية لحزب العمال قد تصل إلى 1850 مقعدا في المجالس المحلية في إنجلترا. ومن المتوقع أيضا أن يتكبد حزب العمال خسارة أيضا في ويلز، حيث من المتوقع أن يخسر الحزب الحاكم في الانتخابات لأول مرة منذ أكثر من قرن. من لندن ينضم إلينا مراسل العربية مصطفى زهر. مصطفى، مرحبا بك. بهذا الشكل، هل نحن أمام رسالة غضب مبكرة أو تصويت عقابي ضد كير ستارمر؟
5: هذا ما ترجحه مختلف الاستطلاعات الرأي والبحوث الأكاديمية.

في مختلف أنحاء بريطانيا باستثناء إيرلندا الشمالية تتواصل عملية التصويت في الانتخابات المحلية مع توجه الماليين لاختبار ممثلهم في المجالس البلدية وأيضا البرلمانات المحلية في اسكتلندا وويلز في استحقاق ينظر إليه كأول اختبار سياسي كبير لحكومة كير ستارمر. أما هنا في لندن فالمنافسة تبدو شديدة بشكل خاص مع طرح

0: شديدة بشكل خاص مع طرح أكثر من 1800 مقعد للتنافس في العاصمة، إضافة إلى انتخابات رؤساء بلديات في عدد من الأحياء. ورغم هيمنة حزب العمال على على على لندن بشكل عام، فإن المشهد يبدو أكثر تعقيدا هذه المرة، خصوصا مع تراجع شعبية حزب العمال وصعود منافسين مثل حزب الخضر والإصلاح وأيضا المستقلين في بعض المناطق. ولكن المؤشرات الأولية تبدو وكأنها ستكون كارثية لحزب العمال وكير ستارمر كقائد لحزب العمال.
1: لكن هذه الانتخابات تركز دائما على قضايا خدمية، يعني في جمع النفايات، صيانة الطرق وغيرها من الأمور. لهذه الدرجة يعني هذه الخدمات تأثرت في ظل حزب العمال، أم أن الأداء السياسي لستارمر وحزبه هو الأمر الذي استغله خصومه اليوم ليحققوا هذه النتائج في الاستطلاع؟
0: صحيح، هذه الانتخابات المحلية هي مؤشر للانتخابات العامة. استطلاعات الرأي والتوقعات الانتخابية تشير إلى أن العمال قد يواجه خسائر مؤلمة في عدد من المجالس التي كانت تعتبر معاقل آمنة، وأيضا استغلال الخضر الوضع الداخلي في حزب المحافظين، وأيضا المشاكل السياسية التي واجهت كير ستارمر منذ أن تسلم السلطة قبل تقريبا سنتين.
1: وبالتالي
0: هذه المؤشرات
1: يعني
0: ربما ستكون كارثية.
1: شكرا لك مصطفى الزهر، وسنواصل ونتابع معك في الساعات القادمة. مراسل عربي من لندن. اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوروبا بأنها أصبحت بيئة حاضنة للإرهاب. يأتي ذلك ضمن استراتيجية ترامب الجديدة لمكافحة الإرهاب التي تركز على ما تصفه واشنطن بمواجهة تحالفات أقصى اليسار والتيارات الداعمة لسياسة الهجرة المفتوحة. وترى استراتيجية ترامب أن هذه السياسات ساهمت في تنامي التهديدات الأمنية داخل القارة الأوروبية. في بيان أصدره مندوبها إلى الأمم المتحدة، أعلنت كوريا الشمالية بأنها غير ملزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تحت أي ظرف من الظروف، وذلك رغم ما وصفته بالضغوط والرغبات الأحادية، مؤكدة بأن السلاح النووي هو حق تم تكريسه في دستور البلاد. حذرت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا من أنها ستقوم برفع أسعار التذاكر وتقليص عدد الرحلات لتعويض زيادة متوقعة بقيمة 1,700,000,000 يورو في فاتورة وقود الطائرات بسبب إغلاق مضيق هرمز. الشركة أشارت إلى أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط سيشكل تحديا هائلا لصناعة الطيران، أن احتمال انخفاض توفر الوقود لاحقا خلال العام يمثل عامل خطر إضافي. العناوين: الوسطاء ينتظرون رد طهران اليوم، وبزشكيان يقول إنه اجتمع مع مجتبى خامنئي لساعتين ونصف. اتصالة لإعادة فتح هرمز عبر تفاهمات بشأن تخفيف الحصار مقابل فتح تدريجي. العربية توثق صورة من أكبر معسكر في إقليم أزواج شمالية مالي بعد انسحاب فيلق أفريقيا منه. شركات شحن تتحدث عن ارتفاع المصاريف بسبب الحرب بنحو 500,000,000 دولار شهريا. ستارمر يوجه اختبار الانتخابات المحلية والاستطلاعات ترجح خسارة حزب العمال. إلى اللقاء.

0: فصل الأخبار لتكتمل الصورة. لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه، أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
3: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
2: العربية اف ام، بالصوت يصلك الخبر وأكثر.
3: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
4: لا تذهب بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
5: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
4: اكبر شبكة من المراسلين،
6: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
4: وافضل باقة من المختصين.
7: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد،
4: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
8: للتواصل معنا عبر العربية اف ام على الرقم 0115100100 او عبر الواتساب او الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62.

فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: تمام الثالثة بتوقيت الرياض، 12 بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية اف ام، أقرأها عليكم أنا هنا أعوني. إيران تسلم اليوم ردها إلى الوسطاء بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. ترامب يرجح انتهاء الحرب مع إيران سريعا ويؤكد على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. مسؤولون أمريكيون يقولون إن رفع معظم العقوبات مرتبط بالتزام إيران بتنفيذ بنود الاتفاق. الرئيس الإيراني يقول إنه اجتمع مع المرشد مجتبى خامنئي مؤخرا لساعتين ونصف الساعة ويقر بوجود انتقادات داخلية وشكاوى على الوضع الداخلي. مصادر باكستانية تفيد بأن الساعات القادمة ستشهد انفراج لوضع السفن العالقة في المضيق. حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول تعبر قناة السويس متجهة إلى البحر الأحمر ضمن استعدادات لتأمين الملاحة في هرمز. اتحاد عمال النقل يتلقى أكثر من 2000 نداء استغاثة من بحار عالقين في الخليج العربي عقب إغلاق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تعطيل ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني في خليج عمان. مجلس النواب البحريني يسقط عضوية 3 نواب لاعتراضهم على إجراءات بحق متعاطفين مع إيران. الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل أكثر من 220 عنصرا من حزب الله اللبناني منذ إعلان وقف إطلاق النار، ونتنياهو يؤكد القضاء أمس على قائد قوة الرضوان لحزب الله في قلب بيروت. الجيش الإسرائيلي يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة. تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منطقة التكمة بولاية جنوب كردفان. ملايين البريطانيين

المصريين يصوتون اليوم في انتخابات محلية مهمة. الكرملين يعلن بدء هدنة ليومين مع أوكرانيا اعتبارا من 8 إلى 9 من مايو لإحياء ذكرى يوم النصر. مؤشر السوق السعودية يستعيد مستويات 11,000 نقطة مرتفعا بأكثر من 3% منذ اندلاع الحرب. مدير عملاق النقل البحري مارسك يقول إن الحرب رفعت المصروفات بنحو 500 مليون دولار شهريا. مفوض أوروبي يؤكد أن الطريق لا يزال طويلا أمام اتفاق التجارة مع أمريكا. شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا تحذر من أنها سترفع أسعار التذاكر وتقلل الرحلات لتعويض زيادة فاتورة وقود الطائرات الناجمة عن إغلاق هرمز. في الأمتار الأخيرة من دوري روشن السعودي، الشباب يواجه النصر اليوم في مباراة مقدمة من الجولة 33. رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعلن المرحلة الثانية من برنامج الاستقطاب للدوري وتوزيع حصص الأندية. باريس سان جيرمان يواجه أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع بايرن ميونخ. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
3: تحليل.
4: يعني أنت تتكلم فنياً.
5: قال القادسية المفروض الأول.
6: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
7: وش أسوي أنا اللي سجل؟
2: وأقلام الصحفيين.
8: الهلال ما شاء الله تبارك الله حشقر.
9: إذا تم رفض احتجاج نادي.
2: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
10: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
2: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
1: العربية FM.
11: هل أصبح العراق فعلا لملاحقة هؤلاء؟
1: أن تعرف أكثر.
12: عربية FM على الموجة 102.8 في الدمام.
1: ملاعب مع فيصل الجفن.

0: الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملاعب مع فيصل الجفن، والتي أظهر فيها معكم أنا أحمد سعيفان استثنائيا لظروف خاصة لأبو محمد. نتمنى له التوفيق إن شاء الله. وفي هذه الحلقة يشاركني فيها المخضرمين، لكن هذه المرة عبر زوم، الصحفي القدير محمد كيري. محمد، أستاذ أبو خالد، مساء الخير.
1: مساء الخير أخوي أحمد، وأنت استثنائي أصلا حتى لو جيت في
0: لا أنا طار يعني في هذا المكان، مكان أبو محمد هو صاحب المكان، وهو
1: أبو محمد عاد ما يحتاج
0: أكيد بلا شك، أكيد يعني. وأستاذنا ونتعلم منه، وهو صاحب فضل علي شخصيا الحقيقة. قال أيضا معنا الكابتن والمدرب السابق أبو عبد العزيز مساعد العمري. مساء الخير أبو عبد العزيز.
2: مساء الخير أخوي أحمد، أنا سعيد بالتواجد معك، وطمنا على ابو محمد الله يوفقه.
0: لا الامور بخير، يعني هو باشياء عائليه بسيطه يعني الامور، لكن تمام الحمد لله.
2: الحمد لله ووفاء منك عندما تذكر محاسن من يقفون مع الشباب الواعد، وانت نجم يا
0: حياكم الله. خجلتوني مع بدايه الحلقه اللي يمكن اليوم
2: الله مساء. لا باقي
0: تفضل
2: باقي رفيق الدرب، باقي دائما اللي حتى إن رحل يترك عطره في المكان.
0: يا سلام.
2: الكابتن والأستاذ والزميل والعزيز محمد البكيري أبو خالد، أسعد الله مساء مستمعي ومشاهدي العربية
0: فيه. ونعم،
2: أنا سعيد بالتواجد معاكم.
0: أنا أسعد أن أكون معاكم، وأنتم دائما إضافة لبرنامج ملاعب وللعربية FM وللوسط الرياضي بشكل عام.

0: وإذا تسمحوا لي نبدأ على طول في أشياء كثيرة اليوم معانا في الحلقة، وأبرز الأشياء اللي طبعا يوم الثلاثاء كان في اجتماع لرابط الدوري السعودي للمحترفين مع الأندية بخصوص برنامج الاستقطاب. هذا الاجتماع اللي خرج من الاجتماع كان الإعلان عنه عن طريق مؤتمر صحفي كان بالأمس، ظهر فيه عمر مغربل الرئيس التنفيذي لرابط الدوري السعودي للمحترفين ووضح بالتفصيل ما جاء في هذا الاجتماع الذي كان يوم الثلاثاء. أبرز المبادئ التوجيهية، أنا حسرد الأبرز وبعدين نطرق لها بالتفصيل شوي شوي. المبادئ التوجيهية لبرنامج الاستقطاب: أولا تعزيز مكانة الدوري، تعزيز الظهور والمنافسات والمشاركات العالمية، تعزيز فرص الاستثمار وتنويع مصادر دخل الأندية، اعتماد معايير وآلية واضحة لتوزيع المخصصات، وتعزيز التنافسية بين الأندية. لكن إذا تحدثنا عن الشيء الأبرز اللي هو خطف الأنظار في المؤتمر الصحفي بالأمس، هو آلية توزيع ميزانية برنامج الاستقطاب، كانت كالآتي: أولا الحصة المتساوية تشكل 22% من إجمالي الميزانية المخصصة لبرنامج الاستقطاب. هذه 22% لكل نادي من الأول حتى الثامن عشر سيكون لكل نادي 5.6%، رقم واضح ويعني هذه ثابتة لكل الأندية. الجزء الثاني وهو أيضا 22% وهي تسمى الأداء الرياضي للأندية، وهو استنادا على متوسط ترتيب الفريق خلال آخر 3 مواسم، يعني يرجعوا الموسم الحالي، الموسم السابق واللي قبله، يسوون المتوسط، يشوفوا ترتيب النادي. في نادي مثلا يجي الأول، اللي حيجي في المركز الأول في الأداء الرياضي حياخذ 16.7%، المركز الثاني 14.9، الثالث 12.7، وهكذا حتى نصل للمركز الأخير ياخذ 0.8%. هذا بالنسبة للأداء الرياضي. النقطة الثالثة وهي نسبة المشاهدة التلفزيونية، نسبة المشاهدة التلفزيونية تشكل 28% استنادا على متوسط إجمالي المشاهدات خلال آخر 3 مواسم. أيضا النسبة التلفزيونية، صاحب المركز الأول لما يشوفوا هم النسبة التلفزيونية، ما أعرف كيف يحسبوها بصراحة، لكن أكيد عندهم طريقة محددة، المركز الأول يأخذ 16.7%، الثاني 14.9، وهكذا أقل فأقل حتى المركز الأخير يأخذ 0.8%. النقطة الأخيرة وهي الأداء التجاري، وهي يعني تضاف إلى المرحلة الثانية الاستقطاب. هذه الأداء التجاري كل نادي على حسب كم استقطب من رعاة فيكون لهم ترتيب. الأداء التجاري صاحب المركز الأول أيضا سيأخذ 16.7%، المركز الثاني 14.9، الثالث 12.7، وهكذا حتى المركز الأخير سيأخذ 0.8%. أولا قبل ما ندخل في التفاصيل، أنا ودي أسمع آراءكم أنتوا اثنين يعني كمتابعين للوسط الرياضي، بعيدا عن الميول، بعيدا عن من سيكون صاحب الحصة الأعلى أو الأقل. أبدأ معك أبو خالد، إيش رأيك في اللي صار وهذا آلية التوزيع الجديدة في المرحلة الثانية لبرنامج الاستقطاب؟
1: أول شيء يعني أحب أعطي انطباع عام عن المؤتمر الصحفي. أول شيء إيش فرق الأستاذ عمر مغربل عن ما قبله، سواء سعد اللذيذ ولا سواء اللي في الوزارة، في فوارق صراحة تحسب لعمر مغربل في هذا الجانب. إيش الفوارق؟ إنه هذا الرجل يعني أول شيء ظهر بثبات انفعالي رغم قوة الأسئلة، أجاب على معظم الأسئلة حقيقة بشكل كبير، وضع آليات واضحة وأشياء زي من هذا القبيل، وهذا يحسب له حقيقة، عكس اللي كانوا مرتبكين ومموهين في الإجابات والأشياء اللي زي كذا. لكن إيش اللي تشابه بين عمر مغربل وما قبله في المؤتمرات؟ إنهم تركوا بعض التوضيحات ما زالت مفتوحة على استفهامات أخرى، هذا واحد، ومنها اللي هو تساوي الدعم، هذا واحدة نقطة مهمة جدا وهي مكان جدل كبير في هذا الجانب. النقطة الثانية اللي هي ترتبط عن التمسك بعدم الإفصاح عن القوائم المالية للدعم أو الاستقطاب، فهذه نقطتين جدليتين كبيرتين. كل من ظهر في الفترة الأخيرة خلال السنتين الماضية من خلال هذه المؤتمرات اللي أعتبرها بادرة جيدة وأتمنى دائما استمرارها وليس تقطعها بهذا الشكل، هي واحدة من أهم الأسباب الرئيسية، لكن لأن بعض التوضيح يحتاج إلى توضيح أكثر. نجي على على على على هذا، نجي نتكلم على جزئيه الاداء الرياضي ولا التجاري. انا اعتبر واحده من المعايير الجميله حقيقه، لان هي انت تكافئ الافضل بدل ما كان التوزيع يمكن طريقه ما هي مرضيه حقيقه، واضح تباينها في الفتره الماضيه.
0: أبو خالد، لكن تضع على تسمح لي ان يكون نقاش بيني وبينك ثواني بس على نقطه الاداء التجاري. انا من وجهه نظري اعتبر نفسي مكان الانديه الاقل، يعني مثلا انا نادي مثلا زي التعاون، نادي الهلال لانه عنده نجوم، او نادي الاتحاد لانه عنده نجوم، ونادي النصر لانه عنده نجوم، فهذا يعني يجيب رعاة اكثر، يعني هو في الاساس

0: عنده فلوس اكثر، لذلك انا ارجع ادعمه اكثر. ليش ما يكون الدعم ايضا من ناحيه الاداء التجاري؟ النادي زي التعاون كيف اجيب رعاه وانا نجومي اقل؟
1: انت لما تدعم انديه مثل الهلال والنصر والاتحاد والاهلي اللي هي الاعمده الاساسيه التي تقوم عليها كل المنافسات حقيقه، لا يمكن تجاهل هؤلاء الانديه في اي بناء او اي تاسيس. هو يتكلم على الحوافز. يعني انت حتى لو انك انت نادي، انت لما تيجي لا تقارن نفسك بالهلال والاهلي والنصر والاتحاد، انت قارن نفسك بما هم خارج الصندوق.
0: صحيح.
1: صراحه
0: صحيح،
1: يعني اتفق معك تماما. كتله كبيره 12 نادي ممكن انت تتنافس معها، ممكن انت تتفوق عليها.
0: صح.
1: انت يهمك انك انت تتفوق على اقرانك، ليس مهم انك انت تضع يعني تكون ندا للهلال ولا الاتحاد ولا النصر ولا الاهلي، لانه ما في مجال ان تكون فيه نديه. هي واحده من الاثنين دائما عند هذه الانديه، يا انك انت تكون من الانديه التي قريبه من المنافسه وحافظه على بقائها في دوري المحترفين، واما تكون من الانديه الذي تعيد تدوير اللاعبين وتقوم ببيعهم. مساله انه ان بعض كثير من الانديه هذه انه تفكر دائما ان هي تكون في هذا الجانب بطريقه يعني تبغى زي خادم المصباح فجاه اللي هي تصير منافسه وصاحب انديه جميله، ما عنده المقومات هذه حقيقه.
0: لا اتفق معك تماما
1: في دائره الناس. في هذا الجانب.
0: نعم.
1: فلذلك هذه النقطه جدا جدا مهمه. النقطه ايضا اللي هو يعني جينا على نقطه تساوي الدعم، وهذه مكان جدل كبير، ومنها وجيء منها سؤال اللي هو وجه له على موضوع المتاخرات والمستحقات اللي ذكرها متحدث نادي الاتحاد ونفاها هو نهائيا في هذا الجانب. لكن انا رغم انه انا عندي معلومات ان هي مستحقات عالقة لمين؟ للاتحاد والاهلي، او هي فوارق دعم
0: في الموسم الماضي.
1: نعم ايوه، هي فوارق دعم الموسم الماضي والموسمين الماضي. الاتحاد والاهلي لديهم فوارق دعم فعلا لم يحصلوا عليها مقارنة بغيرهم.
0: نعم.
1: وهي اذا كانت هي حقوق ثابتة، واللي اعرفه انا انه هذه الحقوق ستسلم لهذه الاندية او حتى كل الانديه اللي حتى حملت اي فوارق دعم خلال السنتين او الثلاث سنوات الماضيه لاي سبب إن كان، ما هو ادخل في الاسباب، ان هي عالقه عند رابطه المحترفين ستضعها في مخصصات الاستقطاب، ما راح تكون لاي نادي. هذه النقطه الثانيه. تيجي النقطه الاهم اللي هي نقطه اللي تكلمنا عليها، عدم الافصاح. يعني في ثلاث نقاط جوهرية في هذا الموضوع.
0: صح.
1: عدم الإفصاح، أنا أشوف له وجهين، إيجابي وسلبي صراحة. لما تيجي تقول والله وهي وهذا مبررهم إنه عدم الإفصاح يرتكز على عدم فتح باب الأطماع على أنديتنا، في ظل يقول لك والله مثلا النصر الاتحاد الأهلي كل واحد 2 مليار مليار مثلا، خلينا نقول 500,000 500 مليون. طبعا كثير من الانديه حتى علي عليك، وانت عارف اصلا اي مفاوضه من السوق السعودي تختلف عن اي احد في القاره
0: كلها، تجي بزياده اضعاف،
1: تجي بزياده اطماع. ولان نشوف لعيبه ينتقلوا في شمال افريقيا هذا اقل سعر، نشوف في اسيا ينتقلوا اقل سعر. وهذا جانب ايجابي. الجانب غير الايجابي انه هو يعزز الشكوك الكبيره جدا على فكره انه او معادله انه الدعم متساوي.
0: هو هاي الفكرة أبو خالد، هم فكرتهم يقول لك عشان لما يروح النادي يفاوض عشان ما الأندية الأوروبية أو اللاعبين أو وكلاء اللاعبين يطمعوا أكثر، لأنه يشوفوا أصلا في رقم ناخد في رقم عالي.
1: ناخذ فين؟ في الأقل ضررا. الأقل ضررا عدم الإفصاح رغم أنه يزيد الشكوك. وأيضا خذ القياس مثلا يعني حتى يعني في الأهلي والهلال والنصر، إلا ما حتطلع قوائم مالية تفصح بإفصاح كامل. يعني
0: موضوع الافصاح انا اتوقع يحتاج وقت ابو خالد. انا شايف
1: يعني من وجهه واحد يحاول يتحفظ كل الانديه، حتى اللي طلعت قوائم هي قوائم غير رسميه
0: 100%
1: ولا هي
0: صحيح.
1: كامله في هذا الجانب. يجي للنقطه الاهم.
0: تفضل ابو خالد عشان طولنا على ابو عبد العزيز.
1: هي معليش هي نقطه اهم لانه في شويه معلومات. طبعا. اللي هي نقطه المشاهدات. تكون فكره جميله. الان انا لما طرحت الفكره او انتقدتها اول ما ظهرت، يعني مصدر معلومه مصدر يعني شبه رسمي صراحه اعطاني معلومه انه يجب تصحيحها للرأي العام الشارع الرياضي، انه مثلا نقول مثال اللي هو كريستيانو نراه هو اللي ممكن يجيب مشاهدات عاليه جدا، وهذا حقيقه ثابته. يعني النصر اذا لعب في الرياض فهذا تحسب له، واذا لعب مثلا الاهلي والنصر او الاتحاد والنصر في جده او على ملعب حتى الهلال على ملعبه تعتبر المباراه، تحسب المشاهدات للفريق الضيف.
0: طيب
1: الفريق المستضيف
0: المستضيف
1: يعني
0: تمام
1: يعني تمام ايوه يعني
0: على ارضهم
1: فقط في ارضك ايوه تنحسب. حتى مثلا لو لعب مع ضمك

0: كان النصر تحسب المشاهدات نظامك ولا تحسب للنصر.
1: انا على هو ما سمعت امس كانه كانت تحسب بالمناصفه، يعني اذا كانت مباراه في ما بين النصر وضمك في ارض ضمك بالمناصفه.
0: هذه المعلومه مو هذه لحظه من الجداريات لكن هذه المعلومه من مصدر شبه رسمي ايضا يقول لك ايش المهم. قلت له طيب يا اخي ليه ما نحفز بالحضور الجماهيري بدل ما نحفز بالمشاهدات؟ قال هذه جانب اخر حق تحفيز الحضور الجماهيري للملعب، هذا شيء اخر. ولكن عندما يعني يفاوض الدوري السعودي مع مستقطبين اخرين، مستثمرين اخرين، مشاهدات وقنوات اخرى، ترتكز يعني العرض السعودي على عدد المشاهدات للدوري السعودي ولا ترتكز على الحضور الجماهيري فقط.
1: نعم، لانه فعلا لانه تاثير الدوري السعودي يتخطى السعوديه الان، اصبح دوري عالمي.
0: صحيح، فالمشاهدات هي مقياس التفاوض
1: صحيح
0: على رواج الدوري السعودي وليس فقط الجماهيريه اللي هذا. وهذا معروف، يقول حتى على مستوى العالم نسبه المشاهدات في الدوري كم، عشان واحد لما يجي رعاه يدخلوا الدوري السعودي ولا يمثلوا رعايات يشوفوا المشاهدات، لانه المشاهدات التلفزيونيه
1: صحيح
0: هي الأهم من المشاهدات أو الحضور الجماهيري.
1: نعم، جميل،
0: هذه أهم المعلومات.
1: جميل، ما قصرت وكفيت ووفيت أبو خالد، لكن جميل. أنا ودي أذهب إلى أبو عبد العزيز بنقطة أثارت الجدل أيضا بالأمس. يقولوا في ناس إنه آلية التوزيع هذه يمكن كان لازم يكون يضاف لها آلية جديدة، أو آلية هن أربعة كان يمكن يضاف واحدة خامسة وهو الأداء الخارجي. يعني مثلا لما نتكلم عن الأهلي بطل النخبة لازم يكون مثلا فيه له زيادة، أو مثلا النصر بكرة بطل دوري أبطال آسيا 2 ممكن يكون له نسبة أكبر، أو حتى الهلال لما وصل سابع العالم وهكذا. يعني أو حتى لو كان الشباب فاز بالخليجية أو حتى مركز ثاني، ما كان بالإمكان إضافة بند خامس إضافة للبنود الأربعة وهو بند البطولات الخارجية؟ عندك أبو عبد العزيز.
2: أحمد، سعيد جدا أنك تناقش هالمحور الفعال الجدلي في الوسط الرياضي. أحمد، خلي عندك قاعدة وهي تنطبق على كل ما ذكر في هذا المؤتمر. عندما تعاندنا الأفكار تطاوعنا الكلمات. كلمات رائعة إنشائية، أبو خالد قاعد يسرد لك نقطة نقطة، مو قادر يوصل لي المعلوم، وهو ناقد بحجم محمد البكيه. ليه؟ لأنه الأفكار غير واضحة. طيب، مستوى الأداء ما هو المقصود به؟ هل النتائج؟
1: هو الترتيب. أيوة، الترتيب.
2: أيوه، خليك معايا.
1: تفضل.
2: هل هو الأداء؟ هل هي النتائج؟ أما الترتيب؟ الترتيب رائع، يجب أن لا يأخذ الأول مثل العاشر، جميل جدا. ولكن أنا أيضا أحفز من خلال التطوير الفني. أنا عندما يأتيني لاعب واعي في صفوف المنتخب السعودي، هذا هو المكسب على مستوى المخرجات. هذا واحد. اثنين، نسبة المشاهد. كل محيطنا الخليجي يعاني من العزوف الجماهيري، ونحن لدينا وفرة في الشغف الجماهير. معقول حاجة بهالقيمة؟ أنا ما مريت عليها مرور الكرام. معقول؟ معقول أروح للإعلام الرقمي لأقيم؟ أي نعم، الإعلام الرقمي يأخذ حقه، وهو إعلام حديث في السوشيال ميديا وفي العالم. ولكن أيضا الحضور الجماهيري هو الذي يعكس شغف وتطور الأداء بالنسبة للاعب. قاعدة
0: هم ذكروا هذا يا مساعد كابتن مساعد، هم ذكروا أنه القياس الجماهيري، الحضور الجماهيري هذا في الحوكمة حق الوزارة موجود تقييم له،
1: عشان ما يأخذ عليها فلوس مرتين. صحيح.
0: عشان ما يصير هذا بس هناك البث.
2: أبو خالد، أنا أحفزك كنادي أيضا،
1: موجود هذا البند أبو عبد العزيز، موجود في الوزارة. أي نادي يحقق نسبة محددة يأخذ عليها مبلغ، ومبلغ ليس بالهين، يعني مبلغ كبير.
0: هو شوف المعالجة لها، كابتن مو اتفق معايا في هذه إنه هم.
2: أيوة اتفق.
0: طيب أنا عشان المشاهدة تزيد، يعني نقول كريستيانو هو النموذج، ليه إحنا منحزز عند الأندية لعيبة نجوم كبار أيضا عشان يستقطب المشاهدات كمان.
2: أنا اليوم كالنادي الأهلي، أنا النادي الأهلي أو نادي إكس، أنا إيش ذنبي إني ما عندي نجم شباك، ولكن عندي منجزات، عندي نتائج،

0: أداء إبداعي جماهيري. لا شوف أحمد، أحمد رائع ما ذكره المغرب، رائع جدا، وأبو خالد أثنى عليه وأنا أسوي رتويت لكلام أبو خالد. ولكن باقي في أمور لما نبغى نسمر أغوارها وندخل دهاليسها يجب أن نعرف أنه لا يوجد اثنين كريستيانو، لا يوجد اثنين سين، لا يوجد اثنين اكس. فعلي اليوم أن أأخذ المنجزات الإقليمية والقارية والعالمية وأضع لها حافز. اليوم قادم لآسيا مين؟ القادسية. اليوم قادسية أرامكو لا عندها الدعم الجماهيري، ولكن قاعدة تعمل على خلق قاعدة جماهيرية في الخبر بأسلوب مختلف تماما يا أحمد.
1: صحيح.
0: أنا ما أقدر أضيف على كلام أبو
2: أنا خالد. عندي نقطة كمان برضو نقطة ذكرها وموجودة في السكريب حق الإعداد، أنه امتداح الأستاذ عمر مغربي اللي جدولة المنافسة وأن الجدولة هذه من كثر جودتها أنها رفعت من معدل المنافسة بين الأندية. وهذه نقطة غير صحيحة بتاتا.
1: هو قال كده
2: بتاتا. بتاتا. بالعكس الجدولة من أسوأ الجدولات اللي حدثت، لأنك أنت تأخذ كذا نقاط بدلالة أنه أغلب الأندية والأندية الرئيسية اللي هي سواء الاتحاد والأهلي والهلال والنصر عندهم جدلية كبيرة جدا،
1: الكل معترض. صحيح.
2: وحتى تناقشنا فيها في اجتماع جزيرة شورى كان تركيز كل النقاد الصحفيين موجود فيها. ليه؟ انك انت تتكلم مثلا من بعض المعايير اللي مثلا زي الاتحاد بطل دوري لعب اول مباراة خارج ارضه، لعب اهم الدربيات والكلاسيكو لعبها في اول 8 جولات، النصر لعب 10 مباريات بدون اي مواجهة صعبة، الهلال في تنوع وتوازن بالمباريات، تقارب المباريات اللي هي
0: في نقطة فنية في الكلام.
2: الأهلي أبو خالد متضرر من أيضا من الجدول. لا لا النتيجة آخر الموسم برضو النصر ورط آخر الموسم.
1: صحيح.
2: لما جاء الجدول في آخر الموسم لما يجي يواجه الأهلي والنصر والشباب والقادسية طبعا ما هي جدولة صحيحة حقيقة.
0: أقول لك السبب
2: وخلقت فوارق دقيقة كابتن وخلقت فوارق طبقية في الجدول. يعني خلت مثلا اليوم 3 أندية تقريبا إلى 4 أندية في المراكز الأربعة، يمكن تقريبا 6 أندية تتنافس على مراكز وستة أندية ثانية
1: على مقاعد آسيوية
2: على مقاعد المقاعد الهبوط الحين إلى ما نتحدد اثنين. يعني صح. انقسم إلى 3 أقسام الدوري.
1: صحيح.
2: ما هو صحيح.
1: أبو عبد العزيز على عجالة إذا حاب تعقب.
0: لا لا بعزز كلام أبو خالد كلامه دقيق. أبو خالد أنت لعيب كرة تعرف إنه بداية الموسم عندما تلعب مباراة متدرجة من الأقل للأعلى، أنا لا أؤمن بكلمة الأدنى، من الأقل للأعلى أنت تكون في الفورمة الفنية والبدنية والذهنية. ترى لا في صالح الاتحاد أو الأهلي أو الهلال أو النصر أو أي نادي أن يبدأ المباريات والكلاسيكو والأشياء دي ورا بعض ومن ثم يأتي للأقل. التدرج والتنوع هذا يجعل دورينا أقوى من اللي شاهدناه. اليوم النصر يدفع ضريبة عدم التدرج، خذها مني
1: لأن يلعب كلها مباريات صعبة. شوف أبو عبد العزيز حتى نتفق، يعني أتوقع الجدول إذا تسأل أي أحد من أي نادي ما هو عاجب أحد، يعني صراحة الكل معترض. لكن أنا في نقطة أخيرة حتى أقفل موضوع الاجتماع حق الرابطة، ممثلين نادي الاتحاد لم يحضروا الاجتماع أبو خالد يوم الثلاثاء، يعني غاب الرئيس التنفيذي للنادي دومينيغوز أوليفيرا ولم يكلف أي شخص للحضور في الاجتماع، وهذا شيء يعني بصراحة غريب يحط علامة استفهام.
2: هذا انعكاس يا أحمد للفوضى اللي موجودة في نادي الاتحاد والسوء.
1: استماع زي هذا كان لازم يكون أحد موجود الإداري.
2: يعني لا شيء فوضوي. البوصلة القيادة في نادي الاتحاد مفقودة جدا، الصراعات الداخلية واضح، تكسير عظام بعض واضح ما بين الإدارة الرياضية والإدارة في الشركة. هذه الصراعات اللي كانت تحت على قولك الرماد الآن ظهرت على السطح بشكل كبير جدا، واضح الخلافات اللي موجودة بين الطرفين أو محاولة كسر الإدارة الرياضية من إدارة الشركة بشكل أبي. صراحة يعني شيء مؤسف أن يكون ممثل نادي الاتحاد أو غياب ممثل نادي الاتحاد أو بطل الدوري على الأقل إلى اليوم حامله، إلى ما لا زال بطل حامل بطولة الكأس، الاتحاد بعظمته بالمئوية وبكل شيء.
1: ممكن يكون مشغول مدير التنفيذي أبو خالد، يروح واحد يعني بديل شيء، ما في أحد بديل.

0: ما هو هنا توضيح الخلل، هو موجود إلى يوم الثلاثاء كان موجود. يعني هو النقطة الله. الأخرى أنه ما كلف أحد، هذا واحد لأنه ذكر أنه يقول هذا الاجتماع مو مهم، ماشي. الثاني شيء اللي هو نرجع نقوله مثلا إذا كان فيه أخطاء عند الإدارة الرياضية، أين الرقابة الإدارية اللي صح. هي الأعلى في مجلس الشركة من رئيس ونائبه وشيء زي كذا. لكن لما تجد نادي رئيسه في المنطقة الشرقية ونائبه في منطقة الرياض، فمن السهل أن تكون الممرات كلها فوضى في نادي الاتحاد.
1: بصراحة هذا الموضوع يحتاج وقفة من الاتحاديين، لأنه اجتماع مثل هذا أكيد يمكن يكون تم مناقشة أشياء، نسب محددة، ممكن طرحت أرقام، لأنه حتى مغربل أنا على فهمت من كلامه أنه كل نادي سيبلغ بالقيمة أو الرقم الذي سيعطى لوحده، يعني بعيدا عن الأندية الأخرى. لذلك كان الموضوع يحتاج إلى حضور نادي الاتحاد، نقطة علامة استفهام. لكن أذهب إلى ما حدث بالأمس أيضا، الجولة لعبت مباراة مؤجلة من هي كانت مؤجلة من الجولة 28. الأهلي تفوق على الفتح بثلاثة أهداف لهدف. الأهلي أصبح 72 نقطة، الهلال 77، النصر 79. حتى الآن على الورق الأهلي لا يزال في المنافسة بانتظار الجولات الثلاث. طبعا صعبة جدا أن يفوز الأهلي باللقب هذا، لكن بالأرقام لا يزال الأمر
0: وصيف،
1: الأمر متاح، هو ممكن أن يكون وصيف للدوري في نهاية المطاف، لأنه تفرق معه حتى في موضوع الدعم المادي اللي ذكروه بالأمس. أيضا اليوم ستلعب مباراة ما بين الشباب والنصر، المباراة المهمة والمثيرة والحاسمة ربما تكون في مصير اللقب، وهي مباراة مقدمة من الجولة 33 ستلعب اليوم بسبب مشاركة النصر في دوري أبطال آسيا 2 في النهائي. أبو عبد العزيز، أبدأ معك من مباراة الأمس ومباراة اليوم وحول الإثارة اللي في الدوري، هذه الإثارة اللي كلياتنا مبسوطين في هذه الإثارة، اللي حتى على أرض الميدان نشوف مباريات فيها لمسات فنية كبيرة على مستوى عالي.
2: أحمد، خلينا مع حفظ الألقاب طبعا يا كابتن،
1: أكيد
2: وأنت فني،
1: أنا ولدك صغير
2: حبيبي، أنت كابتن ونقاشاتك دائما فنية. اليوم الأهلي هو امتداد وعنده ثبات في المستوى وعنده تطور على مستوى الأداء الفردي. كيف؟ اليوم لما تأخذ زكريا بعد المونتاج، تأخذه بعد المونتاج وتلعب قدام مراد باتنا، تلعب قدام النجوم وقاعد يؤدي الأداء ذا، عليك أن تعرف أن دوافع اللاعبين عالية إنه يأخذ الدوري، يصير الوصيف، هذا شيء آخر بعيد عن الظروف. إنما الثبات في المستوى والتطور في الأداء هو امتداد لما شاهدناه من النادي الأهلي من بداية الموسم. حقق بطولة السوبر عن جدارة واستحقاق، حقق نخبة آسيا للمرة الثانية عن جدارة واستحقاق، نافس على الدوري مع جميع الأندية. اليوم يا أحمد، لن تحقق الدوري من خلال المنافسين. تعال نأخذ الأهلي مع المنافسين، فاز على الاتحاد
1: أكيد في المباراة الصغيرة تحسم اللقب، صحيح.
2: لا، ما في صغير، أنا أقصد المنافس دعك منه إذا رغبت في الدوري. وهذا ما سيحدث من لقاء النصر السابق وفيما يلي. كيف؟ ايش اقصد انا من هذه المقدمة الفنية؟ المنافسين يتخارجوا، هلال مع نصر خذ واحدة وهات واحدة، اهلي مع هلال، اتحاد مع اهلي، نصر، لما تجي تحسبها تلاقيها 9 نقاط، يا لك يا عليك. لكن تعال شوف لل 14 نادي الاخرى ماذا صنعت. الأهلي لم يفقد الدوري من المنافسين، فقده بعاملين مؤثرين، أخطاء تحكيمية والفرق الأقل التي كانت تتكتل وتجيد اللعب على الهجمات المرتدة. اليوم النصر قاعد يدفع هذا الثمن، وأنا قلتها في الحلقة السابقة أثناء الأفراح النصراوية بالتفوق على النادي الأهلي، وقلتها علنية في العربية FM مع الزميل العزيز أبو محمد فيصل الجيفي، قلت يا خوفي عليهم يا أبو محمد. النقاط المتبقية هي من تحدد من البطل، ليس الورق وليس ماذا قدمت. اليوم لما تشوف الاتحاد بطل الدوري والكأس يصارع ليحقق المركز الخامس، هذا في بديهيات كرة القدم؟ أبداً. أبداً بديهي.

0: احصائيات كره القدم لا تقر بهذا الشيء.
1: تمام.
0: اليوم لما اجي انا اشوف النصر مع الشباب مباراه ليست بالسهله، ولكن لما نرجع الى بديهيات كره القدم، وهنا لما اقول بديهيات انا لا اقلل من الشباب، لما اشوف النصر بهذه الترسانه الهجوميه بهذه السكور العالي واجي القى الشباب يعاني في غرفه الملابس، يعاني بمجرد خماسيه نادي التعاون اعادت الشباب للمربع الاول. خساره واحده اليوم النصر اذا دخل بتركيز عالي امام الشباب وتناسى، هو تناسى افراح الاهلي بس اليوم لازم يتناسى الام وجراح خساره القادسيه.
1: صحيح.
0: والا يصير كانك يا ابو زيد ما غزيت،
1: يدخل في ممكن
0: اليوم مباراه النصر
1: صعبة.
0: لا تقبل القسمه على اثنين.
1: صحيح.
0: ودورينا قلت لك هو ان لم يكن الاهلي بطل هو يحدد من البطل، ليس تقليلا من الاخرين. ارجع للنتائج. شكرا احمد.
1: شكرا ابو عبد العزيز. لكن انا بدي اسال ابو خالد عن نقطتين، نقطه مباراه النصر والشباب، لكن قبلها ابو عبد العزيز قال الاهلي كان ممكن يحقق الدوري لولا التحكيم وانه خساره من الفرق الاقل، لكن انا ودي اذهب بكلامه عن التحكيم. انا لو تسال يعني اصدقائي من كل الانديه، سالت الاتحادي مو عاجبه التحكيم، الهلالي مو عاجبه التحكيم، النصراوي مو عاجبه التحكيم، حتى مدرب الفتح بالامس، مدرب الفتح بالامس ابو خالد يقول احنا لعبنا بدون حكم فار، يعني حتى في المؤتمر الصحفي يقول احنا كانه ما كان في احد في غرفه
2: الفار. يعني معضله التضرر من التحكيم هذه ثابته عند معظم الانديه وعاد تتفاوت نسبها حقيقه من موسم الى الاخر، لكن الاهلي اكثر ما يضيع عليه الدوري هي النقطه الثانيه اللي هي دائما الكتله الكبرى في الدوري السعودي اللي هي تتمثل في الفرق المتوسطه او اقل.
1: صح.
2: حقيقه
1: صح.
2: يعني دائما في نظريه كان يقولها كالدرون يوم جاب حقق الدوري وكان قلت يشرح للاعبين الاتحاد ذاك الموسم رغم انهم معسكرين في المصيف في الطائف، قال لهم شوف الانديه الاربعه اللي هي كان سواء الهلال والنصر والاهلي والشباب كان قوته الشباب ذيك الفتره. صحيح. هذه قدر هذه ما فيها جدال، فعلى ارضك تفوز واذا قدرت على ارضك تفوز لكن اقل شيء تخرج بتعادل، لا تخسرها هذه المباريات. يعني يا فوز يا تعادل، فأرضك فوز خارج أرضك على الأقل تعادل. ولكن الأندية الأخرى اللي كانت الأندية الـ 12 تقريبا أو عددهم قال هذه الأندية يعني سيعاقب يعني لاعبين أو أشدد على أن لا تتهاون لا في أرضه ولا خارج أرضك، يجب أن تكسب هؤلاء الأندية هي التي ستقود إلى بطولة الدوري حتى لو خسرنا مباراة مع الفرق الكبرى.
0: صحيح.
2: فهذه هي المعادلة اللي تضيع. صحيح. أي فريق سواء الأهلي أو غيره لما تيجي تحسبها تلاقي مثلا فايز على الانديه الكبيره، يعني زي الاهلي فاز مثلا لكن ما حقق الدوري. ليه؟ لانه في فرق متوسطه واقل سجلت مفاجات كبرى وكسبت النقاط الاهلي فاثرت. صحيح. عليه في نهايه السباق. فهذه هي النقطه الكبرى عند الاهلي. صحيح. بشكل كبير حتى يكون فعلا واحد من ابطال الدوري الثابتين او المتناوبين. ونقطه يعني
0: كبرى والارهاق يا ابو خالد
2: اكثر من الانديه يعني
0: والارهاق يا ابو خالد.
1: صحيح.
0: لا تنسى الجهد العالي
2: الأهلي استراتيجيته كانت مبنية على بطولة النخبة بشكل واضح.
1: صح. وروح على نفسه حتى في موضوع توزيع الجهد. طيب. إذا نرجع للأهلي بداية موسم بطولة اللي هي القارات، يعني لأنه هو ما وزع الجهد، لعب 3-3 قدام الهلال بطريقة كانت استنفذ الجهد، لعب مباراة بيراميدز وهو مرهق يعني، لكن فهذه السياسة ممكن يلعب عليها يايسلي في الموسم القادم. أبو خالد نقطة أخيرة أسألك عن مباراة الشباب اليوم مع النصر. الشباب ما تحس الشبابيين خرجوا برا الملعب في موضوع حمد الله والقصة اللي صارت؟
2: يعني مو الشبابيين حتى النصراويين.
1: النصراويين كيف؟
2: المباراة أنا أقول لك النصراويين بالتأثير المباراة القادسية ورهبة المواجهة الكبرى اللي حينتظرها أو مع فريق زي مثل الهلال. أنا فرق بين أنا أروح وأنا عندي فارق 5 نقاط وفرق بين أنا أكون أنا رايح وعندي فرق 2 نقطة وأيضا أواجه الشباب قبلها. في النهاية الشباب منافس ثابت للهلال والنصر في المنطقة.
1: صحيح. ديربي في النهاية
2: في الرياض. حتى الهلال الشباب على مستويات المتراجع أيضا يحب يسجل موقف في مثل هذه المباريات ويلعب مباريات كبيرة قدام الأهلي وقدام الاتحاد بأشياء كذا. النصر اليوم هو تحت ضغط أعلى من الشباب. الشباب ليس لديه ما يخسره لكن الشباب عنده هدف انه انا اتعالج

0: هذه المباراة فقط، أحاول أعالج نفسي في مباراة كبرى وأعيد تصحيح الأمور من خلال المعنويات هذه. النصر لا، تحت ضغط أعلى أعلى، لأن النصر عنده طمع وأطماع كبيرة جدا وطموح كبير جدا، هي بطولة الدوري. أنا ماسك بصدارة الدوري من أول الموسم، أقوم أنا أجي أترنح في آخر ثلاث جولات، هذا بالنسبة للضغط كبير جدا. والنصر أنا في نظري من يعني من أضعف الأندية الكبيرة جدا في في في عبور الأزمات أو الاهتزازات صراحة.
1: يتأثر بسرعة،
0: على إنه النصر سريع يتأثر سواء على مستوى اللاعبين،
1: يستمر التأثير يعني التأثير ما يعدي في يوم يومين. يعني أتذكر لما سقط النصر في الدور الأول مباراة الاتفاق تعادل، بعدها خسر، فاستمرت معاه ثلاث أربع مباريات خسرته الصدارة وصار فارق بعيد عن الفرق. الآن ممكن تعثر القادسية، احنا ما نتمنى التوفيق للنصر طبعا، لكن ممكن تاثر الى يكون له تبعات يعني.
0: وكانه نعم، النصر حيلعب هذه المباراه هو يفكر في
1: الهلال
0: 100%، وهذا شيء طبيعي. حتى الهلال سيلعب مع الخلود وهو يفكر في مواجهه النصر، لانها مواجهه مفصليه. يعني اي واحد يقول والله تخسر الكاس وتاخذ الدوري يقول لك انا موافق، والنصر يقول لك انا والله اخسر كاس وابغى الدوري يقول لك انا موافق.
1: جميل.
0: لان الدوري هنا اليوم هو الاهم عند الهلال والنصر. احنا ننتظر مباراه كبرى، لذلك النصر يحتاج الى تقدم مبكر في هذه المباراه، يعيد له الاطمئنان، على الاقل يقدر يستريح ويلعب في هذه المباراه بشكل كبير، لانه في نقاط ضعف كثيره حقيقه موجوده في نادي الشباب. ولكن يظل التركيز والحضور الذهني للاعبي النصر داخل الملعب واحده
1: لمباراه الثلاثاء، صحيح.
0: الامور التي لا يعني تمارس احيانا على النصر للتشتيت هذا الجانب، حتى انه بعدين نتحدث اذا كان امكن على تصريحات جيسوس اللي تحاول تعالج هذا القصور اللي موجود
1: وتنقل الضغط الى الطرف الثاني. انا احذهب لجيسوس، لكن ابو عبد العزيز تفضل.
2: ثواني. دائما لما تجلس مع زميل بقيمه محمد البكيري تعطيك افكار.
1: تفضل.
2: شوف اليوم النصر مش بس تحت الضغط الفني ولا تحت الضغط النتائجي، لا، تحت ضغط كرت الإيقاف اليوم.
0: صحيح، هذه نقطة حلوة ذي.
2: أيوة، عدد من اللاعبين سيلعبون بالشوكة والسكين، يعني لازم بدون أخطاء، لا تسوي ضجيج في الطبق، أصفر، ما تلعب الديربي، انتهى فيلمك. إلى هذه الأمور اللي يقول لك ما تحتاج إدارة رياضية تخلي اللاعب يلعب بثبات انفعالي اللي قال عليه أبو خالد في البداية. هذا واحد. اثنين، احنا دائما عندنا قاعدة في كرة القدم، الاختبار الحقيقي للكفاءة الفنية على المستوى الفردي والجماعي، الفرق اللي في مستواك، هذه انت نجحت فيها يا نصر، نجحت مع اتحاد، نجحت مع أهلي، نجحت مع هلال، نجح عليك الهلال. لكن اليوم انت كيف تتخطى فريق قال لك أبو خالد جملة ما عنده شيء يخسره، هو جاي اليوم يبغى يقول أنا عرقلت المتصدر. هذه الدوافع اللي عند اللاعبين ستنعكس يا أبو خالد على أدائهم. إنما النقطة اللي أنت قلتها يا أحمد ضروري ومهم إن نسلط الضوء عليها. اليوم الشباب على المستوى اللاعبين، مو الشباب ما قبل التعاون، شباب ما بعد التعاون، شباب آخر يا أحمد.
1: يعني أحسن ولا أسوأ؟
2: لا أسوأ، غرفة الملابس رجعت للمربع الأول.
1: ممكن يكون يعني حافز اللي صار على فكرة، يعني ممكن يكون حافز إيجابي، يعني لما يطلع حمد الله فممكن كراسكو يعطي 200% لأنه يعتبر نفسه انتصر.
2: أنا بسألك، أنا أسألك سؤال يعني. أنا أسألك
1: سؤال على عجالة بس لأنه في عندي موضوع ثاني.
2: حمد الله مع النصر، هو حمد الله مع الاتحاد، هو حمد الله مع الشباب، هو حمد الله مهم ما يكون، هذا لعيب يحب يلعب، يحب ولكن ما يلعب للفريق، يلعب لحمد الله. قد إدارة الشباب قرار صح 100%، ولكن الاختيار من البداية خاطئ.
1: نعم،
2: شكرا
1: ابو عبد العزيز. طبعا المباراه مثيره، ننتظر اثاره اكثر في هذه المباراه ومباراه الثلاثاء ايضا بين النصر والهلال. النصر والهلال خلانا مثل ما قال ابو خالد، وكان جيسوس نقل الضغط من ملعبه الى ملعب اخر بالامس. هو طبعا جيسوس حتى يعرف الجميع هو له مقال تقريبا في صحيفه ريكورد، ينزل كل فتره، الصحيفه البرتغاليه الشهيره اللي يقال بانها مملوكه لكريستيانو.

0: رونالدو، لكن ما ذكره بالصحيفة بالأمس في المقال كان يعني يعتبر خطير جدا. أولا ذكر في نهاية موسم 2022-2023 كنت في مدينة اسطنبول وكان مدرب نادي فنربخشة، تواصل معه مسؤولين من نادي من الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعدوه بالتوقيع على عقد لمدة 3 أعوام من 2023 حتى 2026 لتدريب المنتخب السعودي حتى كأس العالم 2026. في تلك المرحلة قرر جوسس عدم الاستمرار في تركيا ووافق على الاستماع مع الوفد السعودي. قال اتفقنا على الشروط المالية وطلبت أن يكون العقد لمدة 2 بدل من 3 ومع إمكانية التمديد إذا تأهلت السعودية إلى كأس العالم، وكان من المقرر إعلان الاتفاق في نهاية شهر يونيو قبل، وفي الأسبوع الأخير من الشهر تم تحديد موعد توقيع العقد في 30 يونيو في لندن. لكن هذه لكن حطوا تحتها 4 خطوط حمر. قبل 3 أيام فقط تلقيت مكالمة من فهد المفرج الرئيس التنفيذي لكرة القدم في نادي الهلال الذي دعاني لتدريب الفريق، فوضحت له، يعني هو يقول أنا قلت له أنه أنا ملتزم بالفعل مع الاتحاد السعودي، فقال لا تقلق سأتحدث مع رئيس الاتحاد حتى يعفيك من هذا الاتفاق. رئيس الاتحاد اللي هو مين؟ اللي هو الأستاذ ياسر المسحل. في اليوم التالي تواصلوا معي مرة أخرى وأبلغوني أنا رئيس الاتحاد ياسر المسحل أخبرهم أن بإمكانه اختيار الوجهة التي يريد، فطلبت التفكير ليوم. بعد هذا التفكير وافقت على العودة إلى نادي الهلال لأنني أشعر بأن قصتي لم تنتهي مع هذا النادي. أبو خالد، الموضوع أنا أشوفه يعني كبير جدا، يعني في ناس يشوفوا أنه كلام عادي، أنا أشوف الكلام خطير. في ناس يقول لك أنه معقول الهلال أثر على الاتحاد السعودي لكرة القدم، وكيف المفرج يتكلم بهذه الثقة؟
1: حديث هذا العجوز الماكر حقيقة، وأنا معجب فيه كثير صراحة. جسس
0: توقيت خطير يعني من جسس.
1: شوف أول شيء
2: حلو الماكر.
1: إيه طبعا ما داخل الملعب وخارج الملعب تقدر تأخذها على يعني يعني حقيقة. أنا بالنسبة لي أول شيء كل ما قيل المفترض أن يرد عليه مين؟ الاتحاد السعودي لكرة القدم.
0: يحتاج رد صحيح.
1: واللي حدث إنه رئيس الاتحاد كرة القدم سبق ووضح انه لا، هو رد عليهم انه يفضل تدريب أندية وليس منتخبات. رد عليه ايضا مسؤول اخر والله ماني فاكر مين انه هو ليس هناك اي تفاوضات او اي شيء. واليوم لا يظهر بشكل هذيك اول متداول كمعلومات صحفيه، لكن هو يصرح بهذا الشيء وهذا جانب اذا كان صحيحا فهو يعني المفروض يقول انه صحيح، واذا كان خطا فهو يجب ان يعاقب صحيح. على ترويج هذه الإشاعات على الاتحاد السعودي لكرة القدم 100%. وليس المعنى اليوم نادي الهلال، أنا في وجهة نظري
0: لا، الموضوع موجه للاتحاد الآن
1: 100% اتحاد الكرة صحيح. هذا الجانب تجي لتحليل الخط البياني لهذا العجوز الماكر. في طوال تاريخه ما كان يستخدم هذا الأسلوب في التصريحات في في في تصريحاته أيضا بشكل كبير جدا مع المنافسين. اليوم هو في هذا الموسم استخدمها بشكل ثقيل جدا أو نزل بالمعدات الثقيلة في هذا الموسم،
0: وهذه مو أول مرة صحيح،
1: ما هي أول مرة. المرة الأولى لما فقد الصدارة وتحدث عن نفوذ سياسي لنادي الهلال
0: صحيح،
1: وكان وعوقب وجلس يمكن أكثر من 90 يوم لين تم تغريمه. اليوم يلقي ب يعني ب
0: قنبلة ثانية
1: أي قنبلة أخرى ثانية أنا أسميها قنابل دخانية للإلهاء حقيقة. هو يشعر ليش احنا نقول كذا جيسوس لأول مرة يستخدم هذا الأسلوب، لأنه افتقد الجانب الذي يحافظ على معنويات فريقه الذي يتعرض لضغوط كبيرة جدا بظل أنه هو منافس وأيضا قائده كريستيانو. فهو يؤمن إيمان كامل مثل كل النصراويين أنه لا منافس للنصر إلا الهلال،
0: رفع ضغط يعني تعتبر رفع ضغط،
1: لا لا يمكن هزيمته إلا إذا خرجته من داخل من الملعب. لأنه هو مؤمن أيضا حتى على الصعيد الفني أنه الهلال أفضل منه في البدائل والاختيارات، أفضل منه في الحلول اللي موجودة. فهو ذكاء منه، أنا أعتبره أنا ذكاء إعلامي هذا.
0: إيه بس أبو خالد نسألك سؤال، أنت قلت ماكر، ماكر مدح ولا ذم؟
1: لا ماكر، ماكر لا عجبتني بس
0: يعني خليها في المنطقة الرمادية
1: يعني ماكر فنيا وماكر في حتى في الفكرة يعني أنا الهندسة
0: توقيتها صراحة توقيتها الآن هندسة قبل الديربي
1: هندسة وتوقيت تصريحات جيسوس تحسب له حتى لو اختلفنا على مضمونها
0: صح
1: لأنه هو يعرف أين يقود كرة النار بعيدا عنه. يعني هو اليوم بعد عارف ومؤمن أنه مباراته أنه الدوري لن يتحقق إذا لم تخطى الهلال
0: طيب.
1: فهو يرمي بعداته الثقيلة وكرات النار هذه

0: الكبرى لإلهاء الشارع الرياضي والهلال بالذات تحديدا في جدلية أنه كانوا آخر منتخب خطفوا، يعني يرمي جمل
1: صحيح صراحة. صحيح وكان واختار أنه يقول عبارة ثلاث أيام، يعني كانت خطيرة أنه قبل ثلاث أيام بس كان
0: وقت أنه يرميها في توقيتات معينة ترتبط بالهلال فقط.
1: صحيح صحيح
0: ما ترتبط بأي نادي آخر، حتى رغم أنه قصاوة المواجهة مع الأهلي مع الاتحاد، لكن لا يرمي أبدا بأي تصريحات في اتجاه هذا الفريق
1: لأنه يعرف المنافس الأول له هو نادي الهلال. أبو عبد العزيز
0: لأنه عاشر الهلال
1: وعارفهم
0: قوة الهلال الداخلية وليس فقط الإمكانيات اللي هي العناصرية، لكن يعرف صلابة الهلال الداخلية لأنه الهلال من أفضل الفرق. أنا حقيقة مقارن بالأهلي والهلال والاتحاد والنصر والاتحاد في الصلابة المعنوية
1: صحيح،
0: يعني من نوع السريع يتجاوز المشكلة، يعني ممكن تهزم خمسة المباراة اللي فاتت يجي المباراة هذه ياخذ بطولة.
1: صحيح، لأنه هو يعني يفصل كل مباراة أو كل حدث عن الحدث اللي بعده. أبو عبد العزيز
0: عنده غرفة إطفاء، عنده غرفة إطفاء
1: شاطرين في هذه الأمور. أبو عبد العزيز عندك المايك، لكن ودي قبل ما تتكلم بس ثواني، أبو خالد طلب وكأنه من خلال كلامه طلب من الاتحاد السعودي لكرة القدم توضيح لما حدث، يعني يجب أن يكون هناك بيان، ننتظر بيان. أنت إيش تشوف؟
0: يا بيان يا عقوبة صراحة.
2: انت لا بغيت تاخذ من الاخر للمواضيع اللي زي دي جيب ابو خالد. اسمعني انا ابغى اقول
0: حق معارك انا.
2: لا لا لا لا لا انت تعرف كيف تصبر اغوار الامور اللي زي دي ابو خالد. انا شهادتي فيك مجروحه. شوف احمد، خليني اقول النصر، بطولات النصر ضحية هذه الأفكار. معظم بطولات النصر، النصر ضحية نفسه أبدا، ما في عامل خارجي. النصر يصنع المشكلة ويغوص في أعماقها ويصدرها وبعد ذلك يبغى يخرج منها وما يقدر. هذا واحد.
0: تحليل حلو يا أبو عبد العزيز.
2: يا الله يرفع قدرك. اثنين تحويل أنصاف الحقائق. جوسوس يعطيك نصف الحقيقة ويتركك أنت تكمل النص. اليوم وضع اتحاد كرة القدم لعيب قال لك أبو خالد، وأنا أثنيت على كلمة الماكر، ترى الماكر ليست مسبة رياضية، يعني يا ما كنا نطلق على لا، ولكن انا صدقني يا ابو خالد في هذه العقليه اللي اليوم انت النصر ما ما ما ما يستفيد من اخطائه. اليوم انت دخلت في معركه ثنائيه مع النادي الاهلي، طوق طوق طوق طوق طوق دفعت ثمنها قدام القادسيه. اليوم دخلت في معركه مع نادي الهلال في الدور الاول والتصريح القوي والدعم والتلاميح كل هذه، والهلال يعني أن مهر البطولات أن أكون داخل الملعب وليس خارج الملعب. جوسوس قاعد يقود النصر جلت عنده الإمكانيات دي.
0: لا لو عنده الإمكانيات ترى هذه سلاح ذو حدين عنده الله أعلم.
2: سلاح ذو حدين، ويا ليت جوسوس مع هالأفكار تركها للآخرين.
1: لا هو شوف أبو عبد العزيز، هو الآن اختار هذا التوقيت جيسوس حتى يخلي الهلاليين ينشغلوا في هذا الموضوع.
2: إنه عفواً بس يا رجل
1: الآن
2: يا رجل.
1: لا هو مو دقيقة بس خليني أوضح لك أنا وجهة نظري. أبو هذا المدرب جيسوس هو الآن ظاهر لنا أنه هو يهاجم الاتحاد القدم، أنه توقعت بعدين هم وكأنهم خطفوني، لكن الكلام ما هو موجه لاتحاد القدم، هو الكلام موجه لنادي الهلال. النادي الهلال له سلطة على اتحاد القدم، هذا وجهة نظر جيسوس من خلال هذا المكر.
2: جملة واحدة،
1: هذا المكر.
2: جملة أبو خالد، جملة أبو خالد، هو اليوم لما يضع رئيس الاتحاد السعودي بجلالة قدره ويقول لك المفرج قال لي ولا يهمك أنا حل،
1: صح هو هذا اللي قاله. أيوه
2: ايوه احمد احنا عيال الملعب نعرف. الرجل اخذ القائد الاداري في نادي الهلال مع القائد الرياضي وقال لهم يلا انتوا هذا يربط الشوش، يربطها ويقول لك انت تسيب وانا تسيب. جوسوس
1: طيب،
2: جوسوس باقي عندك مباراتين كسر
1: طيب،
2: واحدة الليلة

0: والباقيه مع اللي انت قاعد انت ماسك
1: لا
0: القصص.
1: حقة الليلة كم تبنى عليها بثانية كمان
2: صحيح، لأن الليلة حتأثر 100%.
0: لا حقة الليله ينتهي المولد يا ابو خالد،
2: انتهي المولد.
1: لا يبنى عليها برضه، برضه يبنى عليها ايا كانت
0: لو
1: النتيجة.
0: صارت نتيجة سلبية صدقني ابو خالد
2: نفسيا سيخرج النصر من المنافسة. صحيح
1: حقيقة المباراة
0: ابو خالد، ابى اعطيك في 10 ثواني سؤال. ابو خالد عندما كان متفوق نادي النصر عن اقرانه بثمانية نقاط، ترى ان

0: رانو بثمانية نقاط، ترى انفرطت السبعة من تعادل نادي الاتفاق.
1: صح، هاي المرة الماضية صحيح.
0: ومن ثم تب تب تب تب تب تب صار متأخر بسبعة نقاط.
1: صحيح.
0: الهلال بس طلع برا. شوف الهلال اليوم، اليوم الهلال ترى تفوق والله هذا الفريق اللي في الهلال، إنه قاعد يصنع ربيع المدربين. إنزاغي يسير بالهلال في الطريق المنحدرة، وسافيتش ورفاقه يقولون له ليس بعد.
2: لا عنوان صاحبي هذا ربيع المدربين يا كابتن، حلوة.
1: لا لا لا أبو عبد العزيز ترى صحيح مدرب بس صحفي قدير جدا يعني.
2: إيه لا ما يحتاج هو فنجان
1: بلا شك. لكن أنا ودي أسأل بس سؤال جاوبوني عليه بكلمة واحدة معليش إذا سمحتم. إذا صدق جيسوس، إذا صدق جيسوس أبو خالد، خلينا نفرض الرواية اللي قالها جيسوس صادقة 100%، هل فعلا الهلال له كلمة على الاتحاد السعودي لكرة القدم؟ بكلمة واحدة نعم لا.
2: وهذا رد الاتحاد الكرة يبين هل هو فعلا ضعيف.
1: أنت تقصد أن الرد هو اللي حيحسم أبو عبد العزيز؟
0: لا رد المسحي الرد.
1: متى رد؟
0: في لقاء مباشر.
2: صحيح هو لا دحين
1: الان الان بعد هذا الكلام، بعد هذا الكلام فند بالتاريخ وبالوقت.
0: انا ابو سليمان ابغى احييه وكانه قارع للمشهد ماذا سيحدث بعد ثلاثة اشهر. هو قال علاقتنا بجسس واحد انا اروح مع
2: المشهد. لا اذا اذا اذا اذا, إذا كلامك ذاك صح هو اذا يعاقب.
1: ننتظر ممكن عقوبة لأن هو افترى على يعني كلام ثاني غير اللي قاله رئيس الاتحاد.
2: كلام غير صحيح صراحة
0: ابو خالد. لا حدك 20,000 وكل واحد يصلح.
2: المهم تطبق اللائحة هي ما هي
0: عدل لوائحك.
1: 20,000 والرواتب الرواتب مليونية والغرامات 20,000.
2: يا ابو احنا اتحاد الكرة معليش خليني اختم. اتحاد الكرة انا لو اعلامي غلط كان زمان قبل اللجان هذيك بدي الشرطة. ودحين يشتكين
1: يوديك الشرطة.
2: والله ودانا الشرطة يا رجل هذا اتحاد الكرة هذا قبل اللجان الكريمة دي. لحين يشتكوك باللجان انك انت ليه تقول معلومات غلط.
1: انا ما دخلني انا انا انا مع الاتحاد ها عشان الموضوع فيه شرطة انا معاهم.
2: وتوضع بين انك انت تثير الرأي العام. طيب اليوم جزء اثار الرأي العام بمعلومة.
1: طيب
2: طبق اللوائح بس.
1: حلو احنا
2: رد على الرجال.
1: لا لا ان شاء الله اذا الموضوع في شرطه ان شاء الله تعدي على خير وكل واحد مثل ما قال ابو عبد العزيز كل واحد يصلح سيارته. لكن معنا دقيقتين اخيرات ودي رايكم في النهائي اللي راح يكون بكره تحت رعايه خادم الحرمين الشريفين، نهائي الهلال في مواجهه الخلود، ملعب كامل العدد في ملعب الانماء في جده. ابو خالد ابو عبد العزيز يعني على عجاله توقعاتكم لهذا النهائي، وهل هو مثل ما مروج في السوق انه الهلاليين اشتروا التذاكر لانهم رايحين يفرحون باللقب، ولا لا ممكن ترى الخلود يسوي شيء؟ ابدا مع ابو عبد العزيز.
0: او شوف احمد انا رجل فني وابن الملعب.
1: جميل.
0: اؤمن بالبديهيات. بديهيات كره القدم مباراه سهله من الدقيقه 1 الى 90.
1: سهل طيب. ايش سهل لمين؟
0: للهلال. للهلال
1: طيب هذا نهائي وكؤوس ويحدث.
0: أيوة
1: ما يحدث.
0: اوصل لك الفكره لما اجي انا على مستوى ناموس الرياضه العالميه.
1: طيب.
0: كل 30 سنه الفيحاء ياخذ كاس من الهلال، الطائي ياخذ كاس من الاهلي، ليس تقليل بس هذه يبغى لها. نعم. اول شيء
1: بس على عجاله لانه ابغى اخذ راي ابو خالد باقي معنا دقيقه.
0: الهلال الهلال
1: الهلال
0: احتفل يا زعيم
1: يا ساتر. عندك ابو خالد كاس الملك النهائي
2: يظل الخلود يعني هذا منجز يحسب له حقيقه والوصول للنهائي. لانه انا اول شيء سعيد انه الفتره الانتقاليه اللي صارت في الكره السعوديه من 2018 الى اليوم وصل فيها 6 انديه من انديه صاعده من الدرجه الاولى كانت، لا سواء الفيصلي ولا سواء الفيحة ولا التعاون ولا الوحده ولا القادسيه، واليوم فريق الخلود. والفيحة كسب كاس، التعاون كسب كاس، يعني في في في تحول انه نشوف الانديه هذه
0: والفتره
2: نهاياته. ولا انا اتكلم في الفتره هذه الزمنيه بس هذه اللي فيها كثافه من قبل. صحيح. فين كل 5 سنوات يجي اليوم الخلود راح يلعب مباراه العمر.
1: صح.
2: والعمل اللي قاعد يقدمه رئيسه في المر باستقطاب الدعم الجماهيري صراحه شيء جميل جدا اللي قاعد يسويه، فكر استثماري مختلف، اسلوب
1: شيء جديد
2: بصراحه، شيء جديد. لانه هذا يمكن واحد رد عليه لما كتبته قال هذا الاسلوب الامريكي اصلا.
1: صحيح.
2: الكره
1: هم شاطرين هذا الشيء. صحيح.
2: الرياضه صناعه.
1: ابو خالد بدي اسالك سؤال بثواني، انت ذكرت انه كثره الانديه اللي اللي نوعا ما الاقل في نهائي كاس الملك.

0: هذا تعتبره شيء ايجابي ولا سلبي انه البطوله اصلا الفرق الكبيره ما تركز عليها
1: جدا؟ يعني ما كان عنده حاجز نفسي، كان متطالع مع الموضوع ذا. يعني الفيحاء، الفيصلي، الوحدة والتعاون أو أي كان، يعني مهما كان ما يقارن بالفرق اللي بتقابلهم هذا. لكن هو ذكاء منه بطريقة جميلة وأسلوب بصراحة مختلف كليا. صحيح. يعني أتخيل واحد ينزل بيان اسمه فزعة، يعني هو يستقصد النخوة السعودية
0: والعريكة والأشياء كثيرة والبشت، يعني أشياء كثيرة شغال عليها هو في الفترة الماضية.
1: ذكي جدا صحيح. صراحة هذا أحترم فيه.
0: أتمنى صحيح. التوفيق للفريقين في هذا النهائي، والنهائي يكون يعني بالنهاية هو شرف السلام على ولي العهد في النهائي. وأشكر ضيوفي في هذه الحلقة الإعلامي القدير محمد البكيري، وأيضا المدرب القدير مساعد العمري. شكرا جزيلا لكم. إن شاء الله تكونوا الأحد مع أبو محمد إن شاء الله بإذن الله في ملاعب مع فيصل الجفن. إلى اللقاء.
2: على العربية FM.
3: لا تذهبوا بعيدا، القسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
4: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
3: أكبر شبكة من المراسلين.
5: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
3: وأفضل باقة من المختصين.
6: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
3: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مساء الخير، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية في عناوينها. مصدر باكستاني للعربية يكشف أن إيران قد تسلم ردها على المقترح الأمريكي اليوم للوسيط الباكستاني، ولا ترتيبات لأي لقاءات مباشرة. بعد لقائه المرشد، الرئيس الإيراني يقر بالضغط الاقتصادي ويطالب بألا تكون الانتقادات الداخلية سببا للانقسام. صور أقمار صناعية تظهر بقعا نفطية قرب جزيرة خارك، وتانكر تراكر تتحدث عن احتمال تسرب من ناقلة النفط الإيرانية أفراماكس. روسيا تعلن وقف النار مع أوكرانيا يومي 8 و9 من مايو لإحياء ذكرى يوم النصر، وتحظى بتأييد ترامب. والبريطانيون يقترعون في انتخابات محلية تختبر شعبية ستارمر وحزب العمال. أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف بأن إسلام أباد لا تزال في تواصل مستمر مع إيران والولايات المتحدة على مدار الساعة لوقف الحرب وتمديد وقف إطلاق النار. من جهة أخرى، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي أن إسلام أباد تتوقع التوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن، وتأمل أن تتوصل الأطراف إلى حل سلمي ومستدام، مشيرا إلى إيجابية المحادثات الجارية. وقد أفادت مصادر العربية بأن اتصالات مكثفة جارية لإعادة فتح مضيق هرمز، وأنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن تخفيف الحصار على إيران مقابل فتح تدريجي للمضيق، وأن الساعات القادمة ستشهد انفراجة لوضع السفن العالقة في المضيق. مصدر باكستاني أكد في تصريحات للعربية ألا ترتيبات لأي لقاءات مباشرة بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين حتى الآن. المصدر الباكستاني أشار إلى أن إيران قد تسلم ردها اليوم، وأن الرئيس الأمريكي طلب ردا إيرانيا سريعا على المقترح الأمريكي، وأكد أن الاتصالات مع الجانب الإيراني مستمرة ولا عقبات تواجه استمرار التواصل أو تلقي الردود. هذا ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين قولهم إن قضية دور إيران في هرمز لا تزال عالقة دون حل في المفاوضات وفي مذكرات

0: الاتفاق التي تم الإشارة إليها. مسؤولون أمريكيون قالوا أيضا إن رفع معظم العقوبات مرتبط بالتزام إيران في تنفيذ بنود الاتفاق. من إسلام أباد ينضم إلينا صحفي عبد الرحمن حياة. عبد الرحمن مرحبا بك. الخارجية الباكستانية تقول نتوقع التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران في أقرب وقت، هل من تفاصيل؟
1: نعم، أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر إندرابي خلال الإجازة الصحفي الأسبوعي اليوم، يعني هذا الإجازة يعقد كل يوم خميس، أكد بأن إسلام آباد متفائلة وتتوقع توصل الجانبين الأمريكي والإيراني إلى اتفاق سلام قريب. لا يخفى أن يعني إسلام آباد تشير دائما إلى أن ما يجري خلف الأبواب المغلقة أو ما يجري من تبادل رسائل ومفاوضات بين الجانبين الأمريكي خلف الكواليس يختلف تماما عن ما نشاهده من تصريحات ومبالغات في وسائل الإعلام للجانبين. إسلام آباد أعتقد يعني تتوقع حدوث انفراجة وحدوث يعني اقتراب بين وجهات النظر الأمريكية والإيرانية خلال الأيام القليلة القادمة، وما تسعى إليه باكستان من خلال الوساطة التي تبذلها هو تقريب الطرفين وإقناعهما بالتوصل إلى اتفاق سلام في أقرب وقت ممكن وإعادة فتح مضيق هرمز على وضعه الذي كان عليه ما قبل الحرب. ونلاحظ هناك توافق في الموقف الباكستاني وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتوقع أيضا حدوث أو التوصل إلى اتفاق سلام مع الجانب الأمريكي خلال فترة قريبة.
0: لكن هل يمكن يعني أن نقف على أي معلومات باكستانية هنا حول مدى قرب أو بعد الطرفين الآن من الاتفاق في ظل القضايا العالقة؟
1: المتحدث باسم الخارجية الباكستانية اليوم طرح عليه هذا السؤال، لكنه أكد بأن باكستان كوسيط يعني من مسؤوليتها الحفاظ على الحياد والسرية وعدم كشف أي معلومات نظرا لحساسية عملية الوساطة واحتراما لرأي الطرفين، لكنها يعني لكن الجانب الباكستاني لديه معلومة يعني مطلع على هذه الرسائل. وهناك تصريحات يعني سابقة لوزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار صرح فيها بالأمس بأن الجانبين يعني قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق سلام و يعني يحتاجان إلى دفعة بسيطة، وإسلام آباد تعمل على تهيئة هذا الوضع. يعني أشار إلى أن باكستان تحاول أن توجد أرضية مشتركة يشعر فيها الطرفان الأمريكي والإيراني بأنهما منتصران، بحيث لا يكون هناك طرف يشعر بأنه هو الطرف الخاسر. لو نلاحظ أن إسلام آباد كثفت اتصالاتها الدبلوماسية خلال 48 ساعة الماضية، برز هناك لاعبان رئيسيان مهمان داعمان لعملية السلام في المنطقة، المملكة العربية السعودية والصين. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي اتصل بالأمير فيصل بن فرحان بالأمس عندما كان في بكين، وهذه مؤشرات إيجابية. واليوم لاحظنا هناك أيضا تصريحات إيجابية للرئيس الإيراني مسعود بزغشيان توحي يعني في إسلام آباد نقرأها بأنها أنها محاولة من جانب الرئيس الأمريكي الإيراني يحاول فيها أن يبدي للمجتمع الدولي بأن إيران بدأت تعالج مشاكلها الداخلية، لأن باكستان كوسيط كانت تواجه مشكلة من جانب إيران. يعني الجانب الإيراني كان الجانب الأمريكي كان واضح وصريح، لكن الجانب الإيراني كان يعني يصدر منه موقف إيجابي من جانب القيادة السياسية الممثلة في الرئيس مسعود بزغشيان. وبعد ذلك كنا يعني نلاحظ حدوث تنصل و تراجع من الجانب الإيراني، ولاحظنا أن هناك جهة أخرى خلف النظام السياسي وهي الحرس الثوري أو النظام المرشد، يعني كان يتنصل وكان يتراجع، وهذا الخلل في النظام الإيراني هو الذي حال دون نجاح إسلام آباد في جمع الوفدين الأمريكي والإيراني في الجولة الثانية التي كانت مترقبة للمحادثات المباشرة قبل أسبوعين في إسلام آباد. أعتقد أن إسلام آباد حاليا لا تسعى لاستضافة أي جولة جديدة، بل تسعى لإبرام أو توصيل الطرفين لاتفاق سلام مبدئي يضمن صمود الهدنة أو إنهاء الحرب بشكل عام، يعني يكون هناك إعلان لوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا. ونلاحظ أن هناك مبادرات يعني من كلا الطرفين خلال الساعات الماضية، هناك تصريحات إيجابية من الجانب الأمريكي، وأيضا يعني يمكن أن نفسر تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزغشيان بأنها إيجابية.
0: سننتظر ساعة القادمة.

0: القادمة. على كل حال شكرا جزيلا لك. من إسلام أباد الصحفي عبد الرحمن حياة. في إيران تحدث الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عن لقاء جمعه مؤخرا بالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وقال إن اللقاء استمر لساعتين ونصف وكان صريحا ومباشرا على حد وصفه. وأكد الرئيس الإيراني أن الأولوية الآن لمنع الانقسام الداخلي، وتحدث عن شكاوى عن الوضع الداخلي، وقال إن إيران تتعرض لضغوط خارجية اقتصادية لزعزعة استقرارها.
1: تشرفت بلقاء المرشد وأجريت معه حوارا استمر قرابة ساعتين ونصف. كان لدي الكثير من الكلام، لكنني أعتبر الوحدة والتماسك أهم من أي شيء آخر. الآن أمامنا طريق واحد، إما أن نكون مع الشعب رغم اختلاف التوجهات أو نرضخ للهزيمة. إن الذين ينزلون هذه الأيام إلى الشوارع دفاعا عن الوطن هم في بعض الحالات أنفسهم الذين كنا نريد سابقا معاقبتهم. لذا أقول دائما إذا كنا معا سنتمكن من التغلب على المشكلات.
0: رئيس الأمريكي دونالد ترامب رجح انتهاء الحرب مع إيران سريعا، مجددا تأكيد على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية لدعم مرشح الحزب الجمهوري بيرت جونز لمنصب حاكم ولاية جورجيا. وخلال مؤتمر في البيت الأبيض قال ترامب إن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات ممكنا جدا بعد محادثات وصفها بالجيدة جدا جرت خلال الساعات الماضية. ترامب أشار إلى أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، مجددا تعهده بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. أكد أن إيران إذا حصلت على قنبلة نووية ستجعل العالم رهينة بيدها بحسب تعبيره.
2: Iran cannot have a nuclear weapon because as tough as they are, we want to keep them alive. We want to keep all of you alive. Iran cannot have a nuclear weapon and they won't. And they've agreed to that, among other things. Yeah, I can tell you this, that as far as the Pope is concerned, and it's very simple, whether I make him happy or I don't make him happy, Iran cannot have a nuclear weapon. And he seemed to be saying that they can, and I say they cannot. Because if that happened, the entire world would be hostage, and we're not going to let that happen. That's my only message.
0: وضمن تصريحاته أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه خلال الساعات 24 الماضية أجرى البيت الأبيض محادثات مثمرة للغاية مع إيران، كاشفا لأن التوصل إلى اتفاق معها وارد جدا. ترامب أكد أيضا بأن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم المخصب من إيران.
2: I think we won. Now it's only a question of look. If we left right now Iran, it would take them 20 years to rebuild. You would call that we're in good shape, right?
3: Fantastic shape. Huh?
2: We're in good shape. And now we're doing well. Now we have to get what we have to get. If we don't do that, we'll have to go a big step further. But with that being said, they want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
0: هذا ونشرت القيادة المركزية الأمريكية مشاهد لهبوط مقاتلة من طراز F-A-18 على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، وأوضحت أن الطائرة تستخدم خلفيا للالتحام بكابلات الإيقاف على سطح الحاملة، ما يتيح توقفها الكامل خلال نحو 300 قدم. من واشنطن ينضم إلينا مراسل العربية حسين الطود. حسين مرحبا بك. ترامب يصف المحادثات بأنها جيدة للغاية، لكن هل بات الموقف في واشنطن بخصوص هذه المحادثات وما يجري أيضا أكثر وضوحا مع تباين وتناقض التقارير الصحفية بين أكسيوس وول ستريت جورنال، تصريحات أيضا المسؤولين الأمريكيين؟
4: خالد، ما ذكرته وول ستريت جورنال هو الأقرب للمواقف الأمريكية السابقة المتعلقة على الأقل بالملف النووي. وعندما نتحدث عن تفكيك المنشآت النووية، وهو ما كان أثار لغطا عندما أعلن عن المبادرة وعن هذه الورقة من 14 بندا أنها لم تذكر تفكيك المنشآت النووية. الآن وول ستريت جورنال نقلا عن المسؤولين الأمريكيين يقولون بأنه مطلوب من إيران أن تفكك المنشآت في نطنز وفوردو وأصفهان. أيضا موضوع التخصيب النووي لمدة 20 عاما، هذا ما حسب ما فهمنا من

0: الصحيفة نقلا عن المسؤولين تطالب بها الولايات المتحدة بعدما كان الحديث عن 12 عاما إلى 15 عاما. طبعا باقي الأمور هي في الحقيقة تأتي في نفس السياق الذي كان يتحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي نهاية المطاف بأنه لن يسمح لإيران بأن تمتلك السلاح النووي، ولكن لكي لا تمتلك السلاح النووي يجب أن يكون لديها القدرة على التخصيب، وهذا يعني تفكيك المنشآت. أما موضوع تسليم المخزون من اليورانيوم فما زال الرئيس الأمريكي يصر عليه. الآن قد يكون هناك نوع من المرونة في الموقف الأمريكي بشأن الدولة التي يمكن أن ينقل إليها هذا المخزون، يعني يمكن أن تقبل الولايات المتحدة بدولة ثالثة غير الولايات المتحدة أن يأتي إليها، ولكن حسب تصريحاتهم السابقة كانوا يصرون على هذا الأمر أي الأمريكيون. الآن ما فعلته وول ستريت جورنال أو ما قدمته وول ستريت جورنال هو توضيح للرؤية الأمريكية الأكثر تشددا والتي كنا دائما يعني نراها ونسمعها من خلال التصريحات الرسمية للمسؤولين الأمريكيين.
1: وبالتالي يمكن الحديث عن خطوط حمراء في هذا الاتفاق حددها الرئيس الأمريكي حسين الطودة، ليس كذلك؟
0: بالفعل هذه الخطوط هو أعاد رسمها، يعني موضوع أن لا يكون هناك تخصيب هذا موضوع الأمريكيون يشددون عليه بأن لا يكون لدى إيران قدرة على التخصيب. وعندما نتحدث عن تفكيك المنشآت وعن آلية المراقبة، يعني يكون هناك دائما مراقبة مفاجئة، يعني يكون هناك مقر للمراقبين في إيران، وأن يكون لديهم القدرة على الذهاب إلى المنشآت النووية وإجراء عمليات التفتيش، كل هذه المسائل هي تحد إلى حد كبير من قدرة إيران على التخصيب وبالتالي على الوصول إلى درجة معينة لصناعة القنبلة النووية، إضافة طبعا إلى الإصرار على تسليم المخزون من اليورانيوم. يعني هناك نتحدث عن 450 كيلوغراما تقريبا من هذا المخزون الولايات المتحدة ما زالت تصر عليه، هذا أيضا نقطة أو خط أحمر. هذا بالنسبة للملف النووي، وحتى بالنسبة لموضوع العقوبات هذا أيضا ما أوضحته صحيفة وول ستريت جورنال بأن العقوبات لن يتم رفعها مجرد التوقيع على الاتفاق.
1: تغيب مسألتان ربما كان أيضا ينظر إليها على أنها ضمن هذه الخطوط الحمراء التي يضعها الرئيس الأمريكي، مسألة الأذرع في المنطقة والصواريخ الباليستية. هنا كيف يتم الحديث عن هاتين المسألتين ضمن أي اتفاق محتمل مع إيران؟
0: هذا كان أمر لافت خالد بالفعل. يعني عندما بدأت هذه المواجهة العسكرية كان الأمريكيون يصرون على موضوع الصواريخ وموضوع أيضا الوكلاء، ولكن نتذكر أن الرئيس الأمريكي كان يشدد أكثر على الخطوط الحمر في الملف النووي. كنا تحدثنا سابقا وقلنا قد يكون الأمريكيون مرنين بموضوع البرنامج الصاروخي على أن يكون لإيران برنامج صاروخي دفاعي شرط أن لا يتجاوز مدى الصواريخ مدى معين يطال حلفاء الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة. بالنسبة لوكلاء إسرائيل هذا أمر هو ربما متروك لفترة لاحقة، ولكن في نهاية المطاف الولايات المتحدة كانت تركز بشكل أساسي على الملف النووي. الآن هذا لا يعني بأنه لن يكون هناك نقاش حول الملفات الأخرى خاصة الملف الصاروخي والملف الأذرع، ولكن ربما هذا الملف يمكن تأجيله إلى فترة لاحقة لكون الرؤية الأمريكية دائما كانت تركز على موضوع الملف النووي لأنها ترى في هذا الملف خطرا على أمن الولايات المتحدة وعلى أمن حلفائها في المنطقة. وكان دائما الرئيس الأمريكي يقول بأن إيران تستطيع أن ربما إذا تركت لوحدها أن تصنع صواريخ تصل إلى الولايات المتحدة، وسمعنا هذه التهديدات أكثر من مرة من قبل المسؤولين الأمريكيين يحذرون من هذا الأمر. بالنسبة للولايات المتحدة الرقم واحد في الخطر الإيراني هو الملف النووي، ولكن هذا لا يعني ابدا انها تخلت عن الملفين الاخرين، لربما هذان الملفان سيكونان ضمن محادثات في المستقبل، لكن بعد ان يتم التاكيد على عدم قدره ايران على التخصيب وبالتالي على صناعه قنبله نوويه.
1: شكرا جزيلا لك حسين الطود مراسل عربيه من واشنطن. أظهرت صور وأقمار صناعية نشرتها منصة سور أطلس بقعة نفطية كبيرة قرب جزيرة خارك بالتزامن مع تحميل 3 ناقلات نفط حمولتها في المحطة، فيما لا يزال سبب هذه البقعة غير واضح. من جهتها قالت منصة تانكر تراكرز بأن ناقلة النفط الإيرانية

0: العملاقة أفراماكس بدأت التحميل في 5 مايو من رصيف أزرباد غربية إيران، مشيرة إلى احتمال تسرب الديزل وأن هذا التسرب النفطي الذي لوحظ في عرض البحر ليس معتادا. الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك ثاني أكبر شركة شحن في العالم فينسنت كليك كشف لبلومبرج بأن الحرب رفعت المصاريف بنحو 500 مليون دولار شهريا. أضاف رئيس شركة ميرسك بأن صدمة النفط بسبب الحرب سترتفع أو سترفع التكاليف بشكل كبير خلال هذا الربع والربع المقبل، مشيرا إلى أن الناقلات العالقة للشركة في الخليج قد تبقى هناك إلى حين تحسن الوضع الأمني. أكد رئيس شركة ميرسك بأنه لا يمكن المخاطرة بحياة طواقم السفن في ظل أن جزءا كبيرا من مضيق هرمز مزروع بالألغام. نفت إيران ضلوع قواتها المسلحة في الانفجار الذي استهدف سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز هذا الأسبوع. وأكدت السفارة الإيرانية في سيول رفضها القاطع لأي اتهامات تربط طهران بالحادث الذي ألحق أضرارا بالسفينة. تلقى منسق إقليمي لاتحاد عمال النقل أكثر من 2000 نداء استغاثة من بحارة عالقين في الخليج العربي عقب إغلاق مضيق هرمز. وبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال فإن المنسق في الاتحاد محمد الرشيدي بات يمثل شريان حياة وحيد لهؤلاء البحارة، حيث يتابع هو وفريقه تأمين الإمدادات والرواتب العالقة للطواقم. وتشير تقديرات الصحيفة إلى وجود أكثر من 20,000 بحارة عالقين يواجهون نقصا في الإمدادات والغذاء. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في منشور عبر حسابها على إكس بأنها تواصل التعزيزات الجوية وتوفير قدرات تضمن نقل الإمدادات والمعدات بما يحافظ على جاهزية القوات لتنفيذ مهامها في المنطقة. عن حركة الملاحة في مضيق هرمز وكيف تبدو، لن ننتقل إلى الزميل عبد الجليل مسعي ليشرح لنا المزيد من التفاصيل. إليك عبد الجليل.
1: نعم خالد، نحن الآن نتحدث عن الوضع في مضيق هرمز الذي لم يتغير كثيرا، خاصة وأن الولايات المتحدة علقت مشروع مسار الحرية الذي تحدثنا عنها. الآن هناك مخاطرة كبيرة في هذا المضيق، وعادت مؤشرات الخطر التي تصنفها شركات التأمين وشركات النقل إلى أن تصبح عالية المخاطر. عشرات السفن، نحن نتحدث عن 1500 سفينة عالقة في رقم نهائي حتى الآن، ومعهم أكثر من 20,000 بحار. التكاليف على هذه السفن التي تبقى في هذه المنطقة يوميا تصل إلى 50,000 إلى 80,000 دولار حسب حجم السفينة، من كلفة تشغيلية وتكلفة انتظار وأيضا تكلفة الخسائر، خسائر توقف السلسلة اللوجستية. ولذلك لحد الآن هناك محاولات محتشمة جدا لأجل العبور، خاصة وأن السفن التي كانت ربما قد توافق على عبور المسار الإيراني الذي سمح به الحرس الثوري الإيراني، وهو المسار الذي يمر عبر هذا الخط الأخضر ما بين جزيرة قشم ولارك ثم يغادر مضيق هرمز، هذه السفن الآن باتت مهددة بعقوبات أمريكية. لماذا؟ لأنها قد تصنف على أساس التعاون مع جهات خاضعة لعقوبات أمريكية. لذلك السفن هي قليلة جدا أيضا التي تحاول التسرب عبر هذا المسار، المسار الأمريكي الذي هو آمن من الألغام لكنه ليس آمن من الهجمات الإيرانية. وبالفعل تهاجم السفن من حين إلى آخر في هذه المناطق، مثل ما حصل مع سفينة سيما سي جي أم الفرنسية التي حاولت العبور. لكن لا يجب أن ننسى بأن الولايات المتحدة أيضا تطبق حظرا في هذه المنطقة وتمنع السفن المتجهة نحو إيران من مواصلة طريقها نحو الموانئ الإيرانية. لكن إذا تحدثنا عن هذه السفن نجد بأن هذه السفينة وهي آخر سفينة تحدثت عنها القيادة الوسطى الأمريكية، سفينة حسناء، نحن نتحدث عن ناقلة للنفط حجمها يتجاوز 330 مترا من الحجم الكبير، لكنها كانت متجهة من الشرق الأقصى نحو الموانئ الإيرانية قبل أن توجه لها نداءات بالتوقف ومنعها من أجل منعها من الدخول إلى مضيق هرمز، إلى أنها تجاهلت تهديدات البحرية الأمريكية بعد أن أغلقت جهاز التتبع منذ أن عبرت سواحل السريلانكية، أي قبل أيام عديدة وهي فارغة، يبدو أنها أفرغت شحنتها وهي قد تدخل لمضيق هرمز لأجل نقل السلع، أو حتى إن لم كانت قد تدخل من أجل العودة لتصدير حمولة من 2 مليون برميل يوميا من النفط.

قد تخفف الضغط على منشآت التخزين الإيرانية التي تعاني وتعاني بشكل كبير، وهذه السفينة قد تلعب دور خزان عائم يخفف الضغط على الإيرانيين. بطبيعة الحال القيادة الوسطى الأمريكية أكدت بأن مقاتلة F-18 أمريكية اضطرت لإطلاق النار وأصابت دفة القيادة، ما أجبر السفينة على التوقف. هذه سفن إيرانية لا يمكنها العودة، لكن لدينا عدد كبير أيضا من السفن العالقة ومعهم بحارة. أعداد البحارة كبيرة جدا، وأكبر 3 دول لديها بحارة عالقون من أصل أكثر من 20,000 بحار. لدينا الفلبينيون وهم 5,000 في ما يصل أو يتجاوز 5,000 بحار هم عالقون داخل المضيق، ثم الهنود 4,000، وأيضا البحارة من بنغلاديش أيضا 3,000. نحن نتحدث فقط هؤلاء الدول أو هذه الدول الثلاث لديها أكثر من نصف البحارة العالقين في سفن تابعة لأكثر من 87 دولة. لكن بطبيعة الحال لدينا أيضا سفن مختلفة هي عالقة داخل مضيق هرمز. لدينا 40% من السفن العالقة هي تحمل النفط، منتجات نفطية، سواء منتجات نفطية مكررة أو منتجات نفطية، منتجات النفط الخام. ثم لدينا 25% من هذه السفن هي سفن تنقل الغاز أو غاز البترول أو المكثفات، وهي أيضا بأعداد كبيرة جدا. ثم لدينا الغاز المسال، 15% من السفن العالقة هي سفن تنقل الغاز. ثم لدينا سفن الحاويات أعدادها يصل إلى أكثر من 150 سفينة. بقيت سفن أيضا سفن نقل وأيضا سفن صيد وأيضا سفن أخرى، سفن تنقل خدمات. كل هذه السفن هي عالقة في مضيق هرمز ولا يمكنها المغادرة، لا عبر المسار الأمريكي الجديد ولا عبر المسار الإيراني ولا الدولي أيضاً.

نشرتنا المستمرة فيها بعد الفاصل. بازشكيان يقول إنه اجتمع مع مجتبى خامنئي لساعتين ونصف يحذر من الانقسام.

0: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: منذ 22 من فبراير تكبدت إيران خسائر كبيرة بلغت نحو 270 مليار دولار بسبب الضربات، و4 مليارات و800 مليون دولار جراء الحصار. مع مقتل قيادة بارزة ورغم اضطراب أسواق الطاقة واستمرار الغموض السياسي لم يسقط النظام. فهل هي مناورة أم مجازفة؟ وهل تستطيع الصمود؟ محل نقاش مع رشا نبيل الجمعة 9 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. صوت مجلس النواب البحريني على إسقاط عضوية 3 نواب بسبب اعتراضهم على إجراءات حكومية بحق مدانين بتمجيد الاعتداءات والتخابر مع إيران. أفادت مراسلة العربية بأن النواب 3 المسقطة عضوياتهم انتقدوا قرار إسقاط الجنسية عن 69 شخصا أدينوا بتمجيد اعتداءات إيران والتخابر مع جهات خارجية. كان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى أعرب في وقت سابق عن أسفه لما وصفه بالدفاع عن الخونة من قبل بعض النواب، مؤكدا رفض أي مواقف تبرر أو تتساهل مع من يستهدف أمن البلاد واستقرارها. من المنامة ينضم إلينا النائب في البرلمان البحريني أحمد السلوم. سيد أحمد، مرحبا بك معي في هذه الساعة. يعني أولا في البرلمان كيف يتم تبرير قرار إسقاط هؤلاء الأعضاء 3؟ هل المسألة هنا قانونية بحتة أم أنها مرتبطة بحسابات أمنية وسياسية كما يرى البعض؟ يعني
1: أشكركم على الاستضافة. في البداية يعني من المهم أن أوضح ما جرى في مجلس النواب البحريني، أنه في البداية لم يكن قرارا متسرعا ولا موقفا شخصيا من 3 نواب، فهو كان قرار مؤسسي اتخذ وفق الإجراءات الدستورية واللائحية، وذلك بعد دراسة من اللجنة المختصة والاستماع إلى أقوال النواب المعنيين. القضية كان في جوهرها ليست خلافا في الرأي ولا تباينا سياسيا عاديا داخل البرلمان. احنا اليوم نتحدث عن موقف صدر في ظرف وطني بالغ الحساسية بعد أن تعرضت مملكة البحرين لاعتداءات إيرانية آثمة استهدفت أمنها واستقرارها وسلامة شعبها. في مثل هذه اللحظات المواطن ينتظر من ممثليه أن يكون صفا واحدا مع الوطن وأن يكون درعا في هذا لهذا الوطن، لا يظهر بمواقف تفهم أنها تشكيك في إجراءات الدولة أو اصطفاف إلى جانب من أضر بأمنهم. يوم إحنا في مجلس النواب يعني صدر من هذا النواب 3 يشكل إخلالاً بواجباته في العضوية وبالقسم البرلماني، لأن النائب يعني حين يدخل البرلمان لا يمثل نفسه بل يمثل الشعب ويحمل أمانة الدفاع عن هذا الوطن وسيادته واستقراره. لذلك يعني جاء القرار في المجلس بالإجماع بإسقاط العضوية من 37 نائب، وهذا الموقف كان مدروس وحسب اللوائح وحسب الدستور.
0: جيد. هنا قد يسأل البعض عن الخط الفاصل التي تضعه البحرين اليوم بين حرية التعبير وبين ما تعتبره ربما اصطفافا مع إيران التي اعتدت على البحرين.
1: احنا اليوم يعني حرية التعبير هي يعني موجودة ويجب أن نفرق يعني بين الإخلال بواجبات العضوية وحرية الرأي اللي هي مكفولة، وأن النائب يستطيع أن يناقش وينتقد ويختلف داخل البرلمان ومع الحكومة في أي شيء، لكن هناك فرق بين انتقاد إجراءات الحكومة وفي ظرف طبيعي أو اتخاذ موقف يفهم أنه دفاع عن أشخاص أضروا بأمن هذا الوطن ومجدوا الأعداء والذي اعتدوا على هذا الوطن، وهذه كانت يعني اشياء واضحه. لكن هي القضيه يعني مو باسكات حق الراي او اسكات للنواب او الراي المخالف، لا، هي حمايه، ويجب ان نركز لحمايه لهيئه المؤسسه التشريعيه وحمايه لمعنى التمثيل النيابي. البرلمان هنا ليس مكانا للحياد عندما يتعلق الامر بامن الوطن والقضايا الكبرى، وخصوصا في وقوع اعتداءات خارجية مست مملكة البحرين، مست أمنها ومست شعبها، فلا بد أن يكون موقفهم موقف شعبي واضحا جي. مع الوطن ومع سيادته وقيادته.
0: اليوم سيد أحمد، يعني كيف تنظر البحرين إلى طبيعة التهديد الإيراني؟ يعني تهديد عسكري، تهديد سياسي، إعلامي، اجتماعي، أم جملة هذه التهديدات بشكل عام يعني هي المتحكم ربما فيما تشعر به إيران؟
1: يعني اليوم طبيعة التهديد
0: البحرين
1: البحرين ليست يعني فقط تهديدا عسكريا، بل هو تهديد يعني مركب. يعني هناك جانب أمني ورأيناه واضحا في الاعتداءات التي استهدفت أمن البحرين واستقرارها، وهناك أيضا جانب سياسي واجتماعي داخلي يقوم على محاولة التأثير على الجبهة الداخلية.

0: وخلق حالة من التشكيك. يعني اليوم احنا نتكلم اذا من ناحية سياسية، الخطر يتمثل في محاولة ضرب شرعية هذه المؤسسات، مؤسسات الدولة، والتشكيك في قراراتها السيادية، وتحويل أي إجراء قانوني إلى مادة للتحريض الخارجي. وهذا اللي يجعل الموقف النيابي مهمة، لأن البرلمان في لحظات الخطر يجب أن لا يكون ساحة رمادية، بل يجب أن يكون جزءاً من حماية هذه الدولة ووحدة الصف الوطني. من الناحية الاجتماعية أيضاً خطر كبير، والخطر الأكبر هو محاولة شق المجتمع البحريني، واحنا نعرف ان احنا وحدتنا ووقوفنا خلف قيادتنا هو درع الدفاع الاول. والحمد لله رب العالمين شعب البحرين شعب واعي متماسك، وبالتالي هذه المحاولات اللي تحاول ان تقسم وتفرز لا يعني لا تلقى اي يعني اي اي اي اي, أي تأييد من الشعب. وايضا نؤكد ان حمايه الامن لا تعني ايضا استهداف المكون الاجتماعي معين، بل هي حمايه لجميع المواطنين في هذا البلد اللي بمختلف انتماءاتهم. اليوم احنا امام مشروع خارجي يريد ان يضعف الدوله من الداخل، واحنا اليوم نشوف هذه التهديدات او اي محاوله لتبرير الاعتداءات او تمجيدها او التعاطف يضر بالامن ويضر بامن هذا الوطن، فاحنا ما بنقبلها اكيد، واكيد راح صفا واحدا.
1: شكرا جزيلا لك النائب في البرلمان البحريني احمد السلوم من المنى. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه التقى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، حيث أقر بوجود اختلافات وانتقادات، ولفت بزشكيان إلى أنه اتفق مع المرشد على ضرورة تعزيز التماسك والثقة على مستويات إدارة البلاد.
2: تشرفت بلقاء المرشد وأجريت معه حوارا استمر قرابة ساعتين ونصف. كان لدي الكثير من الكلام، لكنني أعتبر الوحدة والتماسك أهم من أي شيء آخر. الآن أمامنا طريق واحد، إما أن نكون مع الشعب رغم اختلاف التوجهات أو نرضخ للهزيمة. إن الذين ينزلون هذه الأيام إلى الشوارع دفاعا عن الوطن هم في بعض الحالات أنفسهم الذين كنا نريد سابقا معاقبتهم. لذا أقول دائما إذا كنا معا سنتمكن من التغلب على المشكلات.
1: ينضم إلينا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. مسعود حياك الله معي. قبل أن أبدأ عن ما جاء أو ما أعلنه الرئيس بازشكيان في هذا اللقاء، أريد فقط أن أسأل عن مسألة ظهور الرئيس بازشكيان. هو كان يظهر بشكل نادر قليل جدا أثناء الحرب مقارنة مع ما قبل الحرب يعني، بالتالي هذا الظهور اليوم بهذا الشكل والحديث عن لقاء مع مجتبى خامنئي، هل له دلالات ورسائل يريد أن ينقلها؟
3: طبعا بازشكيان دائما هو كان خلال الفترة الماضية ربما القول في الصف الثاني من الذين كانوا يتحدثوا، لأنه ملف السياسة الخارجية الإيرانية هي كانت بشكل مباشر، هذا الملف بشكل مباشر كان يدار من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كلف شخصيات واضحة ومعروفة بمتابعة هذا الملف خاصة في مجال التفاوض. نحن نعرف القرارات السيادية وفقا للدستور الإيراني ليست بيد رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية هو سلطة تنفيذية فقط وليست سلطة لاتخاذ القرارات. يعني الرئيس في إيران ليس هو كالرئيس في الولايات المتحدة أو في فرنسا أو في أي بلد آخر، هو لا يتخذ القرارات السيادية، هو ينفذ القضايا التي تتعلق بالشؤون الداخلية الإيرانية أكثر مما تتعلق بالقضايا الارتباط الخارجي مع الدول المختلفة. ولكن الشق الدبلوماسي الرسمي يديره وزير الخارجية الذي هو ضمن حكومة الرئيس، إلا أن شاهدنا بأن رئيس البرلمان هو أصبح من يقوم بالتفاوض. لماذا؟ لأن النواة السلطة للسلطة هنا الذي يمثلها مجتبى خامنئي هو الذي عين قاليباف ليقوم بالتفاوض بالنيابة عن الدولة. أنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة في هذا الوسط. عندما يتم اختيار الدولة لأي رئيس جمهورية بعد أن يتم انتخابه بالتصويت المباشر في إيران، الوزارات السيادية لا

0: يعين وزيرها رئيس الجمهورية، مثل وزارة الخارجية، وزارة الحرب، وزارة الأمن والاستخبارات، وزارة الداخلية، ووزير النفط حتى.
1: ماذا تريد أن تصل إليه سريعا؟ لأنه عندنا أيضا هنا إشارة إلى خبر عاجل من وكالة تسنيم تقول بأن هناك اتصالا جرى أو يجري بين عراقجي ونظير الباكستاني بشأن التطورات الراهنة، وأن الجانبين أكدا الاستمرار في الحوار الدبلوماسي. سريعا التعليق على هذا الأمر، وماذا تريد أن تصل إليه؟ لأنه هناك رسائل جاءت في تصريحات بازشكيان اليوم في معظمها موجهة للداخل، التماسك الوطني، الاقتصاد والضغوط الاقتصادية والعسكرية،
0: يشير إلى الشكاوي في الداخل.
1: نعم.
0: يشير إلى الشكاوي في الداخل،
1: لكن هل نستشف منها ردا إيرانيا على الورقة الأمريكية بأي شكل ممكن أن يقال؟
0: من الصعوبة بمكان أن نتوصل مما قاله بخصوص الرد على الأمريكان، رغم أنه انتقد الأمريكان وانتقد هجومهم واعتبر هذا الهجوم كان ينوي زعزعة النظام وحتى تفكك إيران. هذه هي الاتهامات التي وجهها، ولكن لا أعتقد نستشف منه أي شيء.
1: كيف تعلق على ما جاء في في في تصريحات بازشكيان في أهم ما تحدث عنه في رسائله الموجهة للداخل؟ التماسك وطني، ضغوط اقتصادية.
0: أيوة، لأن هناك نقد داخلي، الحكومة لا تستطيع أن تلبي كثير من طلبات الشارع في الوقت الحاضر. كانت في الشهر الماضي في 25 و26 شهر الماضي احتجاجات بسبب عدم دفع الرواتب في 4 مدن إيرانية، في بوشهر، في أصفهان، في تبريز وفي طهران. إذا استمر هذا الوضع هذه الاحتجاجات تتوسع، لذا هو دعا إلى ترشيد الاستهلاك في هذه الكلمة، ترشيد استهلاك الغاز، ترشيد استهلاك الكهرباء، لأن هناك تخوف إذا استمر الحصار الوضع الداخلي سيصبح أسوأ مما هو عليه. هذا التخوف كان ملموس وظاهر في تصريحات بازشكيان. ربما من هذا الباب هو يبعث رسالة إلى الداخل أو إلى الجانب الذي يتفاوض بأن يجب التوصل إلى اتفاق بأسرع
1: يجب. لكن هذا لا يعني أن هناك قوة مؤثرة تدفع ربما الآن في الداخل الإيراني للضغط باتجاه تسوية مع واشنطن.
0: لا توجد، القرار يعود إلى المرشد، عندما هو يستطيع ساعتين ونصف يجلس مع المرشد ويتفاوض معه، هذا يعني الذين قاموا بالتفاوض أو رئيس البرلمان أيضا له طريقة للوصول إلى المرشد حتى يأخذ موقفه بخصوص التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. أنا شخصيا أعتقد الموقف الإيراني الذي نراه في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية والرد على الأمريكان هو موقف المرشد أو بتأييد المرشد مجتبى خامنئي، وليس قرارا منعزلا عن القيادة، والقيادة منفصلة ولا تستطيع أن تتدخل. أنا لا أعتقد ذلك، بأنه هو يلعب هذا الدور، ولكن هو تحت ظروف أمنية مشددة لأنه هدف إسرائيلي وبسبب وضعه الصحي.
1: أمين لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى بهنام سعيدي قال بأن تخصيب اليورانيوم خط أحمر في المفاوضات مع الولايات المتحدة، وإذا لم تقبل واشنطن بتخصيب اليورانيوم في إيران فإن المفاوضات ستفشل.
0: تخصيب اليورانيوم، أنا أعتقد عندما يتحدثون عن تخصيب اليورانيوم هم لا يتحدثون عن الآن، هم يتحدثون
1: بعد
0: عن حق التخصيب. أنا أريد أن أنقل الكلمة الدقيقة. إيران تصر على حق التخصيب وليس تخصيب اليوم. يعني إذا بعد 20 سنة سمحوا لإيران أن تخصب ولكن قالوا لها لك الحق في التخصيب، هي يمكن أن تدخل في مساومة، يمكن تقدم تنازلات، تريد الاحتفاظ بهذا الحق، حق التخصيب. بعد 20 سنة، بعد 25 سنة، بعد 10 سنوات، بعد 12 سنة، لا حدا يعرف لحد
1: الآن. المهم أنه الحق موجود يعني.
0: أيوة، هذه هي النقطة. لذا إذا عدنا إلى تصريحات مختلف المسؤولين الإيرانيين نراهم يركزون على هذه العبارة، حق التخصيب، وليس التخصيب من اليوم، ولا حتى تحديد نسبة التخصيب. كل هذه الأمور غير موجودة في هذا الحق، ولكن التأكيد عليه يعطي لإيران الغطاء والمظلة لأي تنازل تستطيع.
1: ربما الرد يصل اليوم إلى باكستان، يعني الرد الإيراني، وربما الاتصال الذي جرى قد يكون مقدمة لذلك، يعني إيجابا أم سلبا.

0: تعتقد سريعا؟
1: أنا أعتقد لا يمكن أن نحكم على ذلك في الوقت الحاضر. لماذا؟ لأنه لا الورقة الأمريكية واضحة بالضبط ما هي البنود التي تريد أن تتفاوض، ولا حتى الموقف الأمريكي هو موقف ثابت. الرئيس الأمريكي بعض الأحيان يتحدث اليوم وغدا يغير كلامه، هذه مشكلة أيضا في التعاطي مع المفاوضات. الإيرانيون لا يكشفون عن أي شيء، يركزون على العموميات والحديث عن العموميات مثل حق التخصيب مثلا، ولكن أن يدخلوا في التفاصيل لم أرى أي منهم دخل في التفاصيل، لأن التفاصيل هي للتفاوض وللتنازل أو عدم التنازل على طاولة المفاوضات.
0: شكرا لك، المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. نشاطنا مستمر أيضا فيها بعد الفاصل. روسيا تحذر أوكرانيا من رد حتمي إذا استهدفت احتفالات التاسع من مايو.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك، بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

أهلا بكم من جديد إلى السودان، حيث تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منطقة التكمة الواقع شرقية مدينة الدلنج في ولاية جنوب كردفان. هذه التطورات تأتي بعد ساعات من سيطرة الجيش السوداني على منطقة التكمة، وتكمن على أو تمكن على إثرها من فتح الطريق البري بين منطقتي هبيلة والدلنج. وفي مالي عين رئيس المجلس الانتقالي السيمي غوييتا الجنرال أليزيه جان داو قائدا للأركان خلفا للجنرال عمر ديار الذي تولى منصبا في وزارة الدفاع، فيما احتفظ غوييتا بحقيبة الدفاع بعد مقتل الوزير السابق في هجمات استهدفت باماكو. في الأثناء أحرق مسلحون 6 شاحنات متجهة إلى العاصمة، بينما تواصل جماعة مسلحة أو تواصل جماعة مسلحة فرض نقاط تفتيش ومنع مرور الشاحنات على الطرق المؤدية إلى باماكو. أعلن الكرملين بدء هدنة ليومين مع أوكرانيا اعتبارا من 8 إلى 9 مايو لإحياء ذكرى يوم النصر، مشددا على أنها يجب أن تتضمن عدم تسجيل أي أعمال قتالية من 8 إلى 9. سيستضيف بوتين عرضا عسكريا مصغرا في الساحة الحمراء هذا العام دون عرض أي معدات عسكرية كما جرى التقليد وفقا لما ذكرته الدفاع الروسية في وقت سابق. وكانت روسيا حثت البعثات الدبلوماسية الأجنبية على إجلاء موظفيها من كييف قبل احتفالات يوم النصر في موسكو، ولوحت الخارجية الروسية بضربات انتقامية على العاصمة الأوكرانية بما يشمل مراكز صنع القرار في حال عرقلة أوكرانيا احتفالات 9 مايو. بالمقابل اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير

0: زيلينسكي روسيا برفض مقترح وقف إطلاق النار بسبب مواصلة هجماتها، مؤكدا أن كييف سترد على الهجمات بالمثل، وقال إن العرض العسكري الرئيسي في روسيا بات يعتمد على أوكرانيا، معتبرا أن استمرار الهجمات يظهر أن القيادة الروسية لا تزال تفضل الحرب. يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوما حاسما مع توجه ملايين البريطانيين للتصويت في انتخابات محلية مهمة، وتوقعت استطلاعات الرأي خسائر كارثية لحزب العمال قد تصل إلى 1850 مقعدا في المجالس المحلية في إنجلترا، ومن المتوقع أن يتكبد حزب العمال خسارة أيضا في ويلز، ومن المتوقع أيضا أن يخسر الحزب الحاكم في الانتخابات لأول مرة منذ أكثر من قرن. إلى الرياضة الآن مع ابتسام شواش.
1: شكرا خالد وأهلا بكم مشاهدينا. بلغ فريق باريس سان جيرمان نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا بعدما انتزع تعادلا ثمينا بهدف لهدف أمام بايرن ميونخ على ملعب أليانز أرينا، مستفيدا من فوزه ذهابا بخمسة أهداف لأربعة ليحسم بطاقة التأهل بمجموع المباراتين بستة أهداف لخمسة، ويضرب موعدا مع أرسنال في النهائي المقرر إقامته يوم 30 مايو الجاري في بودابست. يلتقي الليلة أستون فيلا مواطنه نوتنغهام فورست في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، وسيكون ملعب فيلا بارك في مدينة بيرمنغهام مسرحا لمواجهة الإياب في القمة الإنجليزية بالدوري قبل النهائي. ويدخل نوتنغهام فورست المباراة بأفضلية الفوز ذهابا بهدف دون مقابل، سعيا لتحقيق لقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، وآملا في بلوغ أول نهائي له منذ 46 عاماً.
2: بالتأكيد جيبس وايت يتألم، وسنرى مدى إمكانية مشاركته في المباراة. الإجابة على مدى جاهزية جيبس وايت يخص اللاعب والجهاز الطبي وأنا بالطبع، ولكننا لم نحسم بعد القرار النهائي. لا أعرف ما يدور في ذهن مورغان، ولكن الشكوك متبادلة بيننا. نظرا لكثرة المصابين سأؤجل قراري بشأن التشكيل الأساسي، ولكن لدي ثلاث خطط بديلة.
3: كل لحظة تختلف عن غيرها وكذلك المنافسات، ولكن كلما مررنا به من تجارب سابقة يجب أن يساعدنا عندما تتكرر الفرص. المباراة تمثل تجربة جديدة لنا، فرغم وصولنا لقبل النهائي قبل عامين في دور المؤتمر فإن المواجهة حينها كانت بنظام الذهاب والإياب بخلاف هذه المواجهة. أنا متحمس بنسبة 100% ولدي دافع كبير جدا. عندما وصلت إلى هنا قبل 3 أعوام ونصف العام كان خوض قبل نهائي الدوري الأوروبي مجرد حلم، لقد كان حلما حقا. في بداية الموسم وبعد خوضنا لخمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز وقبل أن نبدأ مشوارنا في الدوري الأوروبي، كنت قلقا بشأن الكيفية التي سننهي بها هذا الموسم. أن ننهي الموسم الحالي ونحن في هذا المركز بالدور المحلي، وأن نوجد في قبل النهائي مع خوض مباراة الإياب هنا على أرضنا أمام نوتنغهام، هو حقا أمر رائع ومذهل.
1: وفي مواجهة أخرى بإياب نصف نهائي الدوري الأوروبي يستضيف فرايبورغ الألماني فريق سبورتينغ براغا البرتغالية، وحقق الفريق البرتغالي الفوز ذهابا في اللحظات الأخيرة بعدما سجل ماريو دورغيليس هدف الانتصار في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، منهيا المواجهة بتقدم فريقه بهدفين لواحد. ومن المقرر إقامة المباراة النهائية للبطولة يوم 20 مايو الجاري على ملعب بيشكتاش في مدينة اسطنبول التركية. يستضيف بروسيا دورتموند فريق فرانكفورت في افتتاح الجولة 33 من الدوري الألماني لكرة القدم، ويسعى بروسيا لتأمين وصافة الترتيب حيث يحتل المركز الثاني ب 67 نقطة، فيما يتأخر فرانكفورت بنقطة واحدة عن فرايبورغ صاحب المركز السابع المؤهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي. فاز الأهلي على الفتح ب3-1 في مباراة مؤجلة من الجولة 28 من الدوري السعودي لكرة القدم. الأهلي تقدم أولاً بهدف الإنجليزي إيفان توني بالشوط الأول، ونجح الجزائري سفيان بن دبكة في إدراك التعادل لصالح الفتح مطلع الشوط الثاني، لكن الأهلي عاد للتقدم مجدداً قبل النهاية ب14 دقيقة عبر

ركلة جزاء من توني، وأكمل الإنجليزي الثلاثية الشخصية في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة. وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الفتح عند 33.

0: باب المباراة محتلا المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة. تتجه الأنظار غدا إلى مدينة جدة التي ستحتضن نهائي كأس الملك بالسعودية بين الهلال والخلود. وكان الخلود قد تأهل إلى النهائي الأول في تاريخه بعد تغلبه على الاتحاد في نصف النهائي، فيما فاز الهلال على الأهلي. ويسعى النادي العاصمي لتتويج بالكأس العاشرة في تاريخه وتعزيز موقعه كأكثر الفرق حصدا للبطولة. في الدوري المغربي انتصر الوداد على ضيفه فريق النادي المكناسي بهدفين دون رد في إطار الجولة 19، ليرفع الوداد حصيلته إلى 34 نقطة، فيما يبقى لدى المكناسي 27 نقطة. وسجل حكيم زياش كلا هدفي فريق الوداد. بهذا نصل إلى الختام، عودة إلى خالد.
1: ذكرت الصحة العالمية أو أعلنت تسجيل 5 إصابات مؤكدة بفيروس هانتا حتى الآن. هذا وصلت إلى العاصمة الهولندية أمستردام طائرة يعتقد أنها تقل راكبا مصابا بفيروس هانتا من السفينة السياحية التي تفشى فيها المرض بعد عملية إجلاء قبالة سواحل جزر الرأس الأخضر. أكدت الشركة المشغلة للسفينة إجلاء جميع الركاب الذين ظهرت عليهم أعراض الفيروس، مشيرة إلى مغادرة 30 راكبا السفينة، بينهم جثمان راكب توفي على متنها. إلى العناوين. مصدر باكستاني للعربية يكشف أن إيران قد تسلم ردها على المقترح الإيراني اليوم للوسيط الباكستاني ولا ترتيبات لأي لقاءات مباشرة. بعد لقائه المرشد الرئيس الرئيس الإيراني يقر بالضغط الاقتصادي ويطالب بألا تكون الانتقادات الداخلية سبب الانقسام. صور أقمار صناعية تظهر بقعة نفطية قرب جزيرة خارك وتانكر تراكر تتحدث عن احتمال تسرب من ناقلة النفط أفراماكس. روسيا تعلن وقف إطلاق النار مع أوكرانيا يومي 8 و9 من مايو لإحياء ذكرى يوم النصر والتحرير بتأييد ترامب. والبريطانيون يقترعون في انتخابات محلية تقتبل شعبية استارمر وحزب العمال. إلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو المرق، وحين نستشف تمهل.

هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

0: الخامسة عصرا في الرياض، الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، معكم صهيب شراير. نبدأ بالعناوين. باكستان تتوقع اتفاقا بين أمريكا وإيران بأقرب وقت، وشهباز شريف يؤكد أن التواصل مع الطرفين مستمر على مدار الساعة. بعد اجتماعه بالمرشد الإيراني، بيزشكيان يقر بوجود انقسامات وزيادة الضغط الاقتصادي. بسبب اضطرابات الطيران، مسودة توجيهات أوروبية تلزم شركات الطيران بدفع تعويضات للركاب عن إلغاء رحلاتها. العربية توثق الصورة من أكبر معسكر بإقليم أزواد شمالي مالي بعد انسحاب فيلق أفريقيا منه. شعبية رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على المحك، انتخابات محلية تنذر بخسائر كارثية على حزب العمال البريطاني. أهلا بكم. بداية تفاصيل هذه الساعة من تأكيدات رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن إسلام أباد لا تزال في تواصل مستمر مع إيران والولايات المتحدة على مدار الساعة لوقف الحرب وتمديد وقف إطلاق النار. من جهة أخرى، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي إن إسلام أباد تتوقع التوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن، وتأمل أن تتوصل الأطراف إلى حل سلمي ومستدام، مشيرا إلى إيجابية المحادثات الجارية.
1: فيما يتعلق بالحرب الأخيرة التي اندلعت بين إيران والولايات المتحدة، ومن أجل وقف هذه الحرب والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، أريد أن أقول لكم بكل ثقة ومن دون أي تردد إن باكستان لعبت دورا محوريا في هذا الملف، وأدت دورها كدولة شقيقة وجارة. وعندما يدون التاريخ هذه الحقيقة مستقبلا، ستعرفون ما هو الدور الذي لعبته باكستان وما الذي قامت به القيادتان السياسية والعسكرية الباكستانيتان في هذا الشأن. ومن خلال التواصل ليل نهار مع إيران وليل نهار مع الولايات المتحدة، تمكنا من وقف الحرب والعمل على تمديد وقف إطلاق النار. ولدي يقين بأن هذا الوقف لإطلاق النار سيكون طويل الأمد وسيعم السلام في المنطقة بشكل دائم.
0: قبل ذلك، أفادت مصادر العربية بأن اتصالات مكثفة جارية لإعادة فتح مضيق هرمز، وأنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن تخفيف الحصار عن إيران مقابل فتح تدريجي لمضيق هرمز، وأن الساعات القادمة ستشهد انفراجة لوضع السفن العالقة في المضيق. وأكد مصدر باكستاني في تصريحات للعربية أنه لا ترتيبات حاليا لأي لقاءات مباشرة بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين حتى الآن. المصدر الباكستاني أشار إلى أن إيران قد تسلم ردها اليوم، وأن الرئيس الأمريكي طلب ردا إيرانيا سريعا على المقترح الأمريكي. وأكد أن الاتصالات مع الجانب الإيراني مستمرة ولا عقبات تواجه استمرار التواصل أو تلقي الردود. ورجح مصدر في حديث لشبكة CNN أن تسلم إيران اليوم

0: ردها إلى الوسطاء بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، موضحا أن طهران تجري حاليا مراجعة للمقترح فيما يقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجح إنهاء الحرب مع إيران سريعا، مجددا تأكيده على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. جاء ذلك في كلمة الله خلال فعالية لدعم مرشح الحزب الجمهوري بيرت جونز لمنصب حاكم ولاية جورجيا. نتابع من واشنطن ومن إسلام أباد، معنا بيير غانم والصحفي عبد الرحمن حياة من العاصمة الباكستانية. مرحبا بكما بيير، أهلا بك معنا. جديد الموقف في الولايات المتحدة الأمريكية في ضوء الحديث عن انتظار الرد الإيراني اليوم على الورقة الأمريكية.
1: نحن في مرحلة انتظار، وهناك نسختان عمليا تسربان عن هذه المذكرة التي نتحدث عنها، أو اتفاق الإطار، مصورة اتفاق الإطار. واحدة تقول أن هذه المصورة هي إعلان أساسي لاتفاق شامل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهناك مصورة ثانية تتحدث على إعلان على نهاية هذه الحرب ثم خوض مفاوضات قصيرة الأمد للوصول إلى نتيجة بين الطرفين. للحقيقة الرئيس الأمريكي هو الشخص الوحيد الذي أعطى بعض المعلومات حول ما هو موجود في المذكرة وما هو ليس موجودا في هذه المذكرة. يوم أمس عندما تحدث إلى الصحفيين قال إن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تضع يدها على اليورانيوم المخصب، وأن بند العودة إلى التخصيب ليس موجودا في المذكرة، بالإضافة إلى أنه تحدث عن الكثير من عمليات التفتيش للتأكد من أن إيران لن تعود إلى التخصيب مرة أخرى، خصوصا عندما يكون مخفيا في أماكن بعيدة عن أنظار المفتشين.
0: إذن
1: هناك تركيز أساسي على موضوع النووي،
0: صحيح.
1: ليس هناك تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع.
0: إذن نحن في حالة انتظار للرد الإيراني كما قال مراسلنا من واشنطن. ماذا يقول الوسيط الباكستاني عبد الرحمن حياة في إسلام أباد؟
2: نعم، بعد التحية، نحن أيضا في إسلامباد في حالة تريث ونترقب الرد الإيراني. أعتقد قبل قليل كان هناك اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الباكستاني إسحاق دار والإيراني عباس عراقشي، لكن لا تتوفر حتى الآن أي تفاصيل، يعني لا يوجد أي إعلان رسمي عن تلقي إسلامباد الرد من الجانب الإيراني. لكن هناك تفاؤل كبير لدى الباكستانيين. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أكد اليوم بأن ما تسعى إليه باكستان في الوقت في المرحلة الحالية من خلال الوساطة هو طي صفحة الصراع وإعادة الجانبين الأمريكي والإيراني إلى منطقة السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعدم العودة إلى الصراعات والصدامات العسكرية. وقبل ذلك صرح وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار بأن باكستان يعني تعمل من خلال القنوات الدبلوماسية على إيجاد أرضية يعني متساوية تسمح للطرفين بإعلان وقف بإعلان السلام والتوصل إلى اتفاق سلام. يعني الجانب الباكستاني يعتقد أن الأمور بدأت يعني تسير في الاتجاه الصحيح مرة أخرى بعد التصعيد الذي شاهدناه خلال اليومين الماضيين. والوسيط الباكستاني متفائل جدا من خلال الرسائل التي يتبادلها. المتحدث باسم الخارجية الباكستانية السفير طاهر اندرابي اليوم في الإجازة الصحفي للوزارة في إسلامباد أكد بأن يعني إسلامباد لديه متفائلة جدا من التوصل قريبا لاتفاق السلام، لكنه امتنع عن تقديم أي تفاصيل احتراما للوساطة، لأن باكستان ترى أنها كوسيط يعني ليس من المناسب أن تفصح بأي تفاصيل. لكن المؤشرات من الدوائر القريبة من الوساطة الباكستانية تشير إلى أن ما يجري خلف الأبواب المغلقة مختلف تماما عن التصريحات والتصعيد الذي شاهدناه خلال اليومين الماضيين. هناك رغبة ثنائية لدى الجانبين الأمريكي والإيراني وكذلك الأطراف الداعمة لعملية السلام، يعني هناك دول تدعم الوساطة الباكستانية، جميع هذه الأطراف تسعى إلى التوصل لاتفاق سلام دائم ينهي الحرب ويعيد فتح مضيق هرمز.
0: عبد الرحمن حياة من إسلام أباد وبيير غانم من واشنطن، شكرا جزيلا لكما. وفي إيران قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن لقاء جمعه مؤخرا بالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي.

0: وبين بيزيشكيان أن اللقاء استمر لساعتين ونصف الساعة وكان صريحا ومباشرا، يقول الرئيس الإيراني. بيزيشكيان أكد أن الأولوية الآن هي لمنع الانقسام الداخلي، وتحدث عن شكاوى على الوضع الداخلي، وقال إن إيران تتعرض لضغوط خارجية اقتصادية لزعزعة استقرارها.
1: تشرفت بلقاء المرشد وأجريت معه حوارا استمر قرابة ساعتين ونصف. كان لدي الكثير من الكلام، لكنني أعتبر الوحدة والتماسك أهم من أي شيء آخر. الآن أمامنا طريق واحد، إما أن نكون مع الشعب رغم اختلاف التوجهات أو نرضخ للهزيمة. إن الذين ينزلون هذه الأيام إلى الشوارع دفاعا عن الوطن هم في بعض الحالات أنفسهم الذين كنا نريد سابقا معاقبتهم. لذا أقول دائما إذا كنا معا سنتمكن من التغلب على المشكلات.
0: معنا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. أستاذ مسعود، أهلا بك معنا. ما الرسائل التي وجهها الرئيس الإيراني بحديثه عن هذا اللقاء لساعتين ونصف مع مجتبى خامنئي؟
2: بالدرجة الأولى هذا تأكيد من أعلى سلطة في البلاد بأن مجتبى موجود، وتأكيد بأن التقارير التي بعض التقارير التي تحدثت عن غيابه نتيجة ربما البعض ذهب بأنه توفى وإيران لم تعلن ذلك. بهذه الطريقة هو قضى على كافة هذه التقارير. يبدو بأن المرشد موجود وهو الذي يدير التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الوفد الإيراني الذي هو عينه. هذا الوفد لا يمكنه أن يتوصل إلى أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية دون أن يؤكد ذلك أو يؤيد ذلك المرشد الإيراني، لأنها من صلاحياته وليست من صلاحيات رئيس الجمهورية. نعم. في إيران. نعم. وهذا واضح.
0: إذا كانت الرسالة أنه إثبات وجود للمرشد الجديد مجتبى خامنئي، لماذا لم يظهر المرشد شخصيا؟
2: نعم. حتى الآن كثير من الأمور الإيرانيون يقولون لأسباب أمنية، لأن بين مزدوجين الأعداء يريدون كشف مكانه وقصفه حتى إذا تفاوضوا معنا. نعم. ولكن في وقت آخر إذا لم نتوصل إلى أي اتفاق قد يقوموا بقتل المرشد، وهذا ما حصل، لأنهم يقدمون لك نماذج من الحرب التي شاهدناها 39 يوما وحرب 13 يوم التي قامت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بتصفية. نعم. كثير من قادة إيران. لذا هذا هو العذر المطروح من قبل الإيرانيين بسبب عدم ظهوره، وتقارير أخرى تتحدث بأنه من الناحية الصحية وخاصة من ناحية الوجه هو تعرض إلى جروح عميقة وبحاجة إلى عمليات في وجهه
0: حتى يظهر مرة أخرى. طيب أستاذ مسعود، يبدو الخلافات عميقة في إيران في هذه المرحلة من الحرب، فنتابع جانبا آخر من تصريحات الرئيس بيزيشكيان. الرئيس الإيراني دعا إلى عدم خلق أجواء مواجهة وانقسام في المجتمع بسبب اختلاف الآراء. بيزيشكيان شدد أيضا على أن عدم اتهام الأفراد بالفساد أو الخيانة أو التجسس أو رسم حدود وهمية بين فئات المجتمع، مشيرا إلى أن كثيرين يدافعون اليوم عن إيران رغم تعرضهم سابقا لضغوط وقيود. أستاذ مسعود، ماذا يعني بيزيشكيان هنا؟
2: لا يتكلم عن الشرطة ويتكلم عن الشارع،
0: عن الشعب.
2: عن الشعب يتكلم. لذا عندما يقول الكثير من الذين اليوم نراهم يقفون في الشارع إلى جانبنا، كنا نريد أن نعاقبهم في السابق، أي كانوا ضدنا في السابق، طبعا هو نوع من التعميم والمبالغة موجود في كلامه، هذا واضح جدا. ولكن هو يريد يتحدث مع التجار في واقع الأمر، لأنه الطرف الذي هو يتحدث له هم التجار، تجار البازار الذين كانوا مجتمعين وبدأ الحديث معهم. يريد السيطرة على الأسعار، هذا مهم لإيران بأن تسيطر على الأسعار وهي في الحصار. لذا تحدث عن ترشيد استهلاك الغاز، ترشيد استهلاك الكهرباء. لذا هناك تخوف من الشارع. من هنا نحن علينا أن ننظر ما الذي أثار القلق عنده، خوف من الشارع نتيجة للحصار أن تبدأ المظاهرات.
0: يعني الخشية

0: الخشية بسبب الانقسام الحاصل حول التأييد ومعارضة النظام أم بسبب الحصار وما خلقه من ظروف اقتصادية صعبة؟
1: هو رماها على الحصار والظروف الاقتصادية ناتجة عن الحصار، وقال الأعداء أرادوا بهذا الحصار أن يضعفوا النظام، وحتى تحدث عن تفكيك النظام، هذا ما قاله، أشار بأن هذه كانت أهداف العدو، يريد تفكيك النظام ويريد إضعاف النظام، لذا علينا أن نكون يد واحدة، هذا كان فحوى كلامه.
0: سؤال أخير باختصار، هل كل هذا يدفع إيران لإعطاء رد إيجابي على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب؟
1: إيران عليها أن تعطي رد إيجابي، وإلا البديل سيكون الحرب كما قال الرئيس الأمريكي، إلا إذا تراجع الرئيس الأمريكي أمام الضغط الإيراني. في هذه الحالة أعتقد الرئيس الأمريكي سيكون موقفه محرج على المستوى الدولي وحتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
0: سعود الفك، شكرا جزيلا لك مرة أخرى على هذه القراءة. هذا ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين قولهم إن قضية دور إيران في مضيق هرمز لا تزال عالقة دون حل في المفاوضات، وفي مذكرة الاتفاق التي تمت الإشارة إليها مسؤولون أمريكيون قالوا أيضا إن رفع معظم العقوبات مرتبط بالتزام إيران في تنفيذ بنود الاتفاق. هذا وأظهرت صور أقمار صناعية نشرتها منصة سور أطلس بقعا نفطية كبيرة قرب جزيرة خارك بالتزامن مع تحميل 3 ناقلات نفط لحمولتها في المحطة، بينما لا يزال سبب هذه البقع غير واضح. من جهتها قالت منصة تانكر تراكرز إن ناقلة النفط الإيرانية العملاقة أفراماكس بدأت التحميل في 5 مايو من رصيف أزاراباد غربي إيران، مشيرة إلى احتمال تسرب الديزل، وأن هذا التسرب النفطي الذي لوحظ في عرض البحر ليس معتادا. ونبقى في هرمز، حيث رصدت كاميرا العربية السفن العالقة بالمضيق قبالة ميناء خرفكان الإماراتي، حيث لا تزال مئات السفن تنتظر العبور منذ أكثر من 2 شهر مع استمرار أزمة إغلاق المضيق.

0: لكن ما هي آخر التطورات في مضيق هرمز؟ عبد الجليل مسعي على الخريطة التفاعلية يجيبنا على هذا السؤال. تفضل عبد الجليل.
1: نعم سهيب، مثل ما ذكرت شاهدنا اليوم بصور الأقمار الصناعي تسرب للنفط هنا حوالي جزيرة خارك. تسرب النفط لحد الآن لا يرجع لهجوم على سفينة. نذكر بأن إيران قامت باستدعاء كل السفن الفارغة الحاملة للنفط إلى جزيرة خارك من خليج العربي فقط من أجل استخدامها كخزانات نفط عائمة. الكثير منها قد تكون هي سفن قديمة ولم تكن تستخدم، ولكن نظرا للظروف الصعبة التي تعاني منها منشآت التخزين الإيرانية اضطرت إيران لملء كل السفن وحتى القديمة منها والتي خرجت من الخدمة بالنفط من أجل استيعاب هذا الفائض في الإنتاج في غياب الصادرات. لذلك قد تكون إحدى السفن قد تعاني من مشاكل تقنية وهما تسبب بتسرب نفطي ومشاكل بيئية حوالي جزيرة خارك وغير بعيد عن السواحل الإيرانية. سنتابع هذا الموضوع بدقة، ولكن قبل ذلك يجب أن نذكر أيضا بوضع السفن في مضيق هرمز. على كل حال الإيرانيون يحاولون أن يفرضوا منطقة منع ما بين الخطوط التي رسمها الحرس الثوري الإيراني ونشاهدها أمامنا. هم يهاجمون أي سفينة هي تتواجد داخل هذه المنطقة الموسعة. حقيقة في البداية كانت هناك منطقة ممنوعة في هذه المساحة بسبب الألغام، ولكن الحرس الثوري يحاول أن يوسع نشاطه. لماذا؟ لأن الكثير من السفن هي تنتظر، مثل ما شاهدنا بصور الأقمار الصناعي، تنتظر في هذه المناطق من أجل عبور مضيق هرمز، وبعضها تحاول المرور عبر السواحل العمانية في مسار يشبه كثيرا مسار الحرية الذي رسمه الجيش الأمريكي.

بعضها يتعرض للهجمات وبعضها في حالات أخرى يستطيع المرور والعبور، لكن تبقى هذه السفن هي أقلية، خاصة وأنها تعاني من مشاكل تقنية ومشاكل أيضا سياسية، لأن العبور عبر المسار الذي سمح به الحرس الثوري الإيراني مقابل دفع الأموال هذا ليس فقط مكلف بسبب دفع الأموال للحرس الثوري الإيراني، ولكن أيضا هو قد يتسبب في مشاكل كبيرة، لأن الولايات المتحدة التي هي تراقب مدخل خليج عمان قد تتهم هذه الشركات بالتعامل مع جهات معاقبة وإعطاء الأموال أو تمويل الحرس الثوري الذي يصنف أيضا إرهابيا. لدينا أيضا مشكلة أخرى وهي هذه السفينة الإيرانية الحاملة للنفط، وهي فارغة وهي تعود أيضا إلى مضيق هرمز، تم منعها من الدخول، أطلقت عليها مقاتلات F-18 الأمريكية النيران وذلك في بحر العرب وأصابت دفتها وتم تعطيلها. هذه السفينة لا تزال عالقة وكانت تحمل مليوني برميل، قامت بتفريغ شحنتها في الشرق، ولكن الهدف أيضا هو العودة للموانئ، ليس للعودة للتصدير بل فقط لاستخدامها كخزانات نفط. أزمة تخزين النفط تتصاعد وبوادرها باتت واضحة أكثر من أي وقت مضى. سهيب.

شكرا عبد الجليل. كشف الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك وهي ثاني أكبر شركة شحن في العالم عبر البحر فيسنت كليرك لبلومبرغ، كشف أن الحرب رفعت المصاريف بنحو 500 مليون دولار شهريا. وأضاف رئيس شركة ميرسك أن صدمة النفط بسبب الحرب سترفع التكاليف بشكل كبير خلال هذا الربع والربع المقبل من السنة، مشيرا إلى أن الناقلات العالقة للشركة في الخليج قد تبقى هناك إلى حين تحسن الوضع الأمني. وأكد رئيس شركة ميرسك أنه لا يمكن المخاطرة بحياة طواقم السفن في ظل أن جزءا كبيرا من مضيق هرمز مزروع بالألغام. تلقى منسق الإقليمي لاتحاد عمال النقل أكثر من 2000 نداء استغاثة من بحارة عالقين في الخليج العربي عقب إغلاق مضيق هرمز. وبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن المنسق في الاتحاد محمد الرشيدي بات يمثل شريان حياة وحيدا لهؤلاء البحارة، حيث يتابع هو وفريقه تأمين الإمدادات والرواتب العالقة للطواقم العالقة في البحر. وتشير تقديرات الصحيفة إلى وجود أكثر من 20,000 بحار عالق يواجهون نقصا في الإمدادات والغذاء. نفت إيران ضلوع قوتها المسلحة في الانفجار الذي استهدف سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز هذا الأسبوع. وأكدت السفارة الإيرانية في سول رفضها القاطع لأي اتهامات تربط طهران بالحادث الذي ألحق أضرارا بالسفينة. بعد الفاصل نتابع. مسودة أوروبية تقول إن ارتفاع أسعار وقود الطائرات لا يبرر إلغاء الرحلات. كما ولدينا أيضا الجيش الإسرائيلي مهاجمة أكثر من 180 موقعا لحزب الله منذ وقف النار في جنوب لبنان.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة. في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوجمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: أهلا بكم من جديد معنا في العربية. أكدت مسودة توجيهات للمفوضية الأوروبية عدم وجود نقص في إمدادات وقود الطائرات داخل الاتحاد الأوروبي يبرر إلغاء الرحلات، مشددة على أن ارتفاع أسعار الوقود لا يعفي شركات الطيران من مسؤولياتها تجاه الركاب. وأوضحت المسودة أن القوانين الأوروبية تمنح الركاب حق استرداد الأموال أو إعادة الحجز أو العودة، مع إلزام شركات الطيران بدفع تعويضات عن الرحلات الملغات. وفي هذا السياق تستعد فرنسا لتقديم مساعدات مالية لشركة الطيران المتضررة من ارتفاع أسعار وقود الطائرات بسبب الحرب، بحسب ما أكد وزير النقل فيليب تابارو، قائلا إن شركات الطيران تواجه صدمة كبيرة، وهذه الإجراءات ستشمل تأجيل الضرائب ودعم السيولة، بما يساعد شركات الطيران المتضررة من تجاوز هذا التحدي. هذا وتتسع تداعيات أزمة مضيق هرمز لتصل إلى قطاعات حيوية داخل فرنسا وفي مقدمتها الزراعة، حيث يضغط ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة مباشرة على كلفة الإنتاج ويضع المزارعين أمام موسم أكثر صعوبة. فادي الدهوك.
1: بين مضيق هرمز وهذا الحقل آلاف الكيلومترات، لكن في الاقتصاد المسافة لا تقاس بالجغرافيا فقط، بل تقاس بسعر لتر الوقود وبثمن كيس السماد وبقدرة المزارع على أن يزرع من دون أن يخسر.
2: في مزرعة كيفين تظهر أزمة هرمز في الفواتير، الوقود الزراعي، الأسمدة ومنتجات حماية النباتات، كلها أصبحت أثقل على المزارع.
3: الأسمدة ارتفعت كثيرا، وكذلك كل ما يتعلق بمنتجات حماية النباتات. بالنسبة إلى الأسمدة سجلنا زيادة تفوق 100% منذ الحرب في الشرق الأوسط. الدولة تمنحنا مساعدات بقيمة أقل من ربع يورو لكل لتر، وهذا لا يساوي شيئا مقارنة بما نتحمله من أعباء.
2: لكن العبء الأكبر يبقى الوقود، فكل آلة في الحقل تعني استهلاكا جديدا، وكل ساعة عمل باتت تحتاج إلى حسابات كثيرة.
3: جرار كهذا يستهلك نحو 70 لترا في الساعة، وعندما نرى سعر المازوت الذي أصبحنا ندفعه بضعف السعر تقريبا، نحاول تجنب إخراج الجرارات قدر الإمكان. آلة الحصاد تستهلك 100 لتر في الساعة، لذلك لا نعرف كيف سنتحمل ذلك.
2: يرى كيفين أن هذه الزيادات ليست مرتبطة فقط بنقص الإمدادات، بل هناك أيضا مضاربة واستغلال للأزمة.
3: بعد يوم واحد من الحرب كان سعر المازوت قد ارتفع أقل من نصف يورو لكل لتر، 20% فقط من النفط يمر عبر مضيق هرمز، لذلك انعكاس الأسعار لا يرتبط فقط بالمضيق.
2: بالنسبة لمعظم المزارعين المشكلة الأكبر لم تبدأ بعد، ففي موسم الحصاد ترتفع الكلفة أكثر، لأن كل آلة تستهلك 100 لتر من الوقود في الساعة. وإلى أن يحين موسم الحصاد، يقول كيفين إنه بات مضطرا لإجراء عمليات الصيانة وإصلاح الأعطال بنفسه، وأحيانا بمساعدة من أصدقائه، حتى يوفر التكاليف التي سيطلبها الميكانيكي. فادي الدهوك، العربية، باريس.
0: عين رئيس المجلس الانتقالي في مالي أسيمي غويتا الجنرال أليزي جان داو قائدا للأركان خلفا للجنرال عمر دايارا الذي تولى منصبا بوزارة الدفاع، فيما احتفظ غويتا بحقيبة الدفاع بعد مقتل الوزير السابق في هجمات استهدفت باماكو. في الأثناء أحرق مسلحون 6 شاحنات متجهة إلى العاصمة، بينما تواصل جماعة مسلحة فرض نقاط تفتيش ومنع مرور الشاحنات على الطرق المؤدية إلى العاصمة المالية باماكو. وعلى وقع هذه التحركات العسكرية الأخيرة في مالي، جالت كاميرا العربية في معسكر أماشاش، وهو معسكر يقع

0: يقع قرب تيساليت ويعد أحد أكبر المعسكرات في شمال مالي. وقد شهد هذا المعسكر تطورات قبل أيام إذ انسحبت منه القوات المالية وفيلق أفريقيا. نتابع.
1: نحن في معسكر أمشاش قرب مدينة تيساليت في أقصى الشمال المالي، أحد أكبر معسكرات الإقليم. المعسكر الاستراتيجي خضع قبل أيام لسيطرة مقاتلي جبهة تحرير أزواد وحليفتها نصرة الإسلام والمسلمين دون طلقة واحدة، بل باتفاق مع فيلق أفريقيا الروسي والقوات الحكومية المالية، يضمن للآخرة انسحابا آمنا نحو الجنوب على مراحل، حيث تجمعت القوات التي كانت مسيطرة على أمشاش مع تلك المنسحبة من كيدال وتساليت في معسكر أجلهوك غير بعيد من هنا، تمهيدا لانتقالها جنوبا إلى مدينة غاوة. القوات المنسحبة من المعسكر لم تترك سوى الآليات المتعطلة، لأن الاتفاق سمح لها بنقل عتادها وعدتها. المعسكر شاهد على حقب الحرب والسلم ولا سلم ولا حرب، وهو في الأصل قاعدة للجيش المالي طردته منها الحركات الأزوادية والجماعات المسلحة عام 2012، ثم استعادته القوات الفرنسية في عملية سيرفال ليصبح أكبر معسكر لقوة باركان الفرنسية في هذه المنطقة، ثم أصبح مقراً لقوات حفظ السلام الأممية من إسماء. لاحقاً سيطرت عليه قوات فاغنر وخلفها فيلق أفريقيا الروسي أيضاً قبل انسحابه منذ أيام. إبراهيم مصطفى لقناتي العربية والحدث، معسكر أمشاش قرب مدينة تيساليت.
0: وإلى مدينة كيدال في شمال مالي مفد العربية إبراهيم مصطفى معنا على الهواء مباشرة من هناك. إبراهيم أهلا بك معنا، ماذا في أبرز التطورات الوضع في مالي حتى الساعة؟ إبراهيم مصطفى تسمعني؟ إبراهيم تسمعني؟ طيب يبدو أن المراسل المفد لا يسمعني، إذن من المصدر، إذن ربما نعود إليه في وقت لاحق. إبراهيم مصطفى إذن من كيدال شمال مالي، شكرا جزيلا لك. أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله أحمد غالب بلوط بغارة على الضاحية، ضاحية بيروت الجنوبية أمس. هذه الغارة هي الأولى على ضاحية بيروت منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وتأتي قبيل جولة تفاوض ثالثة مرتقبة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 2715 والجرحى إلى 8353 في الحرب الأخيرة.

0: ومفادنا إلى مالي يعود إلينا مرة أخرى. إبراهيم مصطفى، هل تسمعني الآن في كيدال؟
1: سامعك.
0: أهلا بك معنا. سألتك قبل قليل عن أبرز التطورات اليوم في مالي.
1: نعم أسمعك.
2: عملياتيا باتت جزئين، جزءا شماليا وجزءا جنوبيا. في الجزء الشمالي حيث يوجد فريق العربية الآن، إذا دخلنا منذ قليل إلى هذه المدينة ذات الرمزية بالنسبة للأزواديين،
1: تبدو الأمور هادئة هدوءا حذرا وقلقا في الوقت نفسه. طيلة الطريق من تساليت حيث كنا إلى هنا كيدال كان هناك وجود أمني كبير، خصوصا في المنطقة المحاذية لمعارضة

0: عسكر جهلوك، حيث تجمعت القوات الروسية، قوات فيلق إفريقيا الروسي والقوات المالية المنسحبة الأسبوع الماضي من كيدال وتساليت ومعسكر أمشاش داخل مدينة كيدال. لا تبدو هناك مظاهر أمنية ملفتة أو كبيرة، لعل مرد ذلك إلى ما أعلنه قادة جبهة تحرير أزواد أنهم بعد تحرير المدينة لم يتركوا فيها قوة عسكرية باستثناء قوة محدودة تقوم بمهام الشرطة وحفظ الأمن داخل المدينة، وأنهم سلموا إدارتها إلى مجلس مدني يسير الشؤون اليومية لسكان هذه المدينة.
1: نعم إبراهيم.
0: نعم.
1: ماذا عن أهم اللاعبين الآن في هذا المشهد؟ تحدثت عن جبهة تحرير أزواد أو ما يوصف بالانفصاليين، وهناك اتهامات لهم بارتباطهم بتنظيم القاعدة، كما ذكرت الفيلق الروسي وأيضا الحكومة المالية أو الجيش المالي. حدثنا عن توزيع القوى واللاعبين في هذه الأحداث.
0: في الحقيقة جبهة تحرير أزواد وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين هما حليفان بشكل معلن منذ العمليات التي بدأت في 25 إبريل الماضي وطالت معظم الأراضي المالية شمالا وجنوبا، وكان من نتائجها في الشمال إخراج القوات المالية والروسية من كل من كيدال وتساليت ومعسكر مشاش أكبر معسكرات المنطقة، إذ لم يبقى لها وجود داخل ولايات تيمبوكتو ولايات كيدال وتاودني باستثناء معسكرين في كل من أجهلوك وآخر في أنفيف. يعني يكاد تحالف نصرة الإسلام والمسلمين وجبهة تحرير أزواد يحكم سيطرته الكاملة على ولاية كيدال، والمعلومات المتوفرة تشير إلى انتشار له في تيمبوكتو. وكذلك منذ اليوم الأول لهذه الأحداث وصل مقاتلوه إلى بوابات مدينة كيدال، يمكن وصفها بأنها كبرى مدن الإقليم أو عاصمته، ولا تزال قواته هناك نتيجة لما يمكن وصفه بوقف إطلاق نار غير معلن ساد المشهد المالي خلال الأيام اللاحقة لهجمات السبت. لكن يبدو وقف إطلاق النار الهش هذا مهددا بالنهاية. الأجواء مشحونة إلى حد كبير، لا أحد يؤكد أين متى ستبدأ الحرب ويستأنف القتال، لكن الجو العام يشي بذلك ويؤكد أن الرصاص سيدوي صوته قريبا.
1: نعم إبراهيم، يعني حديثك أن الانفصاليين الآن سيطروا على تساليت وعلى كيدال في شمال مالي، هل أنت هنا تشير إلى احتمالية اندلاع معارك قريبا في العاصمة باماكو؟
0: في محيط العاصمة باماكو المناوشات لم تتوقف طيلة هذه الأيام.
1: نعم.
0: جبهة تحرير أزواد تقاتل في مدن في ولايات الإقليم الخمس فقط، أما جماعة نصرة الإسلام والمسلمين فتضرب شمالا وجنوبا، ومنذ أيام تحاول تعزيز حصارها على العاصمة باماكو من خلال وقف إمدادات الوقود والتموين بالمواد الغذائية الأساسية عبر الطرق التي تربطها بدول الجوار. كما تعلم مالي دولة حبيسة تستورد عبر موانئ نواكشوط ودكار وأبيدجان وغينيا، يعني هي دولة حبيسة، وهذا ما تحاول جماعة نصرة الإسلام والمسلمين استغلاله، ونجحت في استغلاله قبل أشهر حين قطعت هذه الطرق.
1: نعم. طيب، ذكرت أن القوات الروسية التي كانت قد حلت محل الوجود الفرنسي في مالي

0: قد انسحبت بعد تقدم الانفصاليين في الشمال. هل ما يزال الجنود الروس موجودين، هذه القوات الروسية ما تزال موجودة في العاصمة باماكو أم غادرت مالي تماما؟
1: لا لا، القوات فيلق إفريقيا الروسية ما تزال في أجزاء من الشمال المالي، في معسكري أجهلوك وأنافيف كما ذكرت، في أجهلوك باتفاق مع نصرة الإسلام والمسلمين وجبهة تحرير أزواد يقضي بانسحابها من كيدال وتساليت وأمشاش للتجمع في جهلوك تمهيدا لانسحابها جنوبا، ويبدو أنه اتفاق يبدو هشا جدا، وكأن الجانب الروسي يماطل في تنفيذه. أما في الجنوب فقوات فيلق إفريقيا الروسي لم تتوقف عملياتها منذ الهجمات الأخيرة، فهي تواصل حتى لحد أنها أكثر إعلاميا أكثر نشاطا من الجيش المالي والقوات المسلحة المالية نفسها. طيلة أكثر من أسبوع هناك نشاط إعلامي كبير للفيلق الروسي عبر مقاطع فيديو دعائية وعبر بيانات عسكرية بشكل شبه يومي، هناك معلومات متداولة لا يمكن تأكيدها تماما عن وصول تعزيزات للفيلق الإفريقي قبل يومين تقريبا، لكن لم يتسنى للعربية التأكد من دقة هذه المعلومات.
0: إبراهيم، طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال مع موفدنا، ولكن أفادنا بالكثير من المعلومات الخاصة أيضا، وكاميرا العربية حصريا موجودة في شمال مالي في ظل ضبابية المشهد هناك وانسحاب القوات الروسية أيضا بعد اشتباكات عنيفة أيضا مع الانفصاليين. شكرا جزيلا لمفادنا، أيضا كان معنا مباشرة من كيدال في شمال مالي إبراهيم مصطفى. ونذهب إلى أخبار الرياضة مع ابتسام شواش. مساء الخير.
2: مساء النور صهيب، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بلغ فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا بعدما انتزع تعادلا ثمينا بهدف لهدف أمام بايرن ميونخ على ملعب أليانز أرينا، مستفيدا من فوزه ذهابا بخمسة أهداف لأربعة ليحسم بطاقة التأهل بمجموع المباراتين 6-5، ويضرب موعدا مع أرسنال في النهائي المقرر إقامته يوم 30 مايو الجاري في بودابست. يلتقي الليلة أستون فيلا مواطنه نوتنغهام فورست في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، وسيكون ملعب فيلا بارك في مدينة برمنغهام مسرحا لمواجهة الإياب في القمة الإنجليزية بالدوري قبل النهائي. ويدخل نوتنغهام فورست المباراة بأفضلية الفوز ذهابا بهدف دون مقابل سعيا لتحقيق لقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، وآملا في بلوغ أول نهائي له منذ 46 عاما.
3: بالتأكيد جيبس وايت يتألم، وسنرى مدى إمكانية مشاركته في المباراة. الإجابة على مدى جاهزية جيبس وايت يخص اللاعب والجهاز الطبي وأنا بالطبع، ولكننا لم نحسم بعد القرار النهائي. لا أعرف ما يدور في ذهن مورغان، ولكن الشكوك متبادلة بيننا. نظرا لكثرة المصابين سأؤجل قراري بشأن التشكيل الأساسي، ولكن لدي ثلاث خطط بديلة.
4: كل لحظة تختلف عن غيرها وكذلك المنافسات، ولكن كلما مررنا به من تجارب سابقة يجب أن يساعدنا عندما تتكرر الفرص. المباراة تمثل تجربة جديدة لنا، فرغم وصولنا لقبل النهائي قبل عامين في دور المؤتمر فإن المواجهة حينها كانت بنظام الذهاب والإياب بخلاف هذه المواجهة. أنا متحمس بنسبة 100% ولدي دافع كبير جدا. عندما وصلت إلى هنا قبل 3 أعوام ونصف العام كان خوض قبل نهائي الدور الأوروبي مجرد حلم، لقد كان حلما حقا. في بداية الموسم وبعد خوضنا لخمس مباريات في الدور الإنجليزي الممتاز وقبل أن نبدأ مشوارنا في الدور الأوروبي كنت قلقا بشأن الكيفية التي سننهي بها هذا الموسم. أن ننهي الموسم الحالي ونحن في هذا المركز بالدور

0: محلي وأن نوجد في قبل النهائي مع خوض مباراة الإياب هنا على أرضنا أمام نوتنغهام هو حقا أمر رائع ومذهل.
1: وفي مواجهة أخرى بإياب نصف نهائي الدوري الأوروبي يستضيف فرايبورغ الألماني فريق سبورتينغ براغا البرتغالية. وحقق الفريق البرتغالي الفوز ذهابا في اللحظات الأخيرة بعدما سجل ماريو دورغيليس هدف الانتصار في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، منهيا المواجهة بتقدم فريقه بهدفين لواحد. ومن المقرر إقامة المباراة النهائية للبطولة يوم 20 مايو الجاري على ملعب بشكتاش في مدينة إسطنبول التركية. يستضيف بوروسيا دورتموند فريق فرانكفورت في افتتاح الجولة 33 من الدوري الألماني لكرة القدم. ويسعى بوروسيا دورتموند لتأمين وصافة الترتيب حيث يحتل المركز الثاني ب 67 نقطة، فيما يتأخر فرانكفورت بنقطة واحدة عن فرايبورغ صاحب المركز السابع المؤهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي. فاز الأهلي على الفتح بثلاثة أهداف لواحد في مباراة مؤجلة من الجولة 28 من الدوري السعودي لكرة القدم. الأهلي تقدم أولا بهدف الإنجليزي إيفان توني بالشوط الأول، ونجح الجزائري سفيان بندبكة في إدراك التعادل لصالح الفتح مطلع الشوط الثاني، لكن الأهلي عاد للتقدم مجددا قبل النهاية ب 14 دقيقة قبل ركلة جزاء من توني. وأكمل الإنجليزي الثلاثية الشخصية في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة. وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الفتح عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر.
2: أنه البطل وكبير أنديتك في عصر نخبتك فلتشهد يا آسيا.
1: يلتقي الشباب مع النصر في مباراة مقدمة من الجولة 33 من الدوري السعودي. ويدخل النصر اللقاء وهو متصدر لجدول الترتيب برصيد 79 نقطة. النصر بحاجة إلى الفوز في مبارياته المتبقية لحسم اللقب، والفوز على الشباب مهم للغاية قبل ديربي الرياض لزيادة الفارق إلى 5 عن أقرب منافسيه الهلال. وعلى الجانب الآخر يخوض الشباب المباراة محتلا المركز 13 برصيد 32 نقطة.
2: شوف الكرة من جديد، التمريرة اللي أخطأ فيها مارتينيز في التغطية ليترك كارلوس جونيور وحيدا في المقدمة، يعبث في مرمى بينتو ويسجل هدف التعادل.
1: تتجه الأنظار غدا إلى مدينة جدة التي ستحتضن نهائي كأس الملك بالسعودية بين الهلال والخلود. وكان الخلود قد تأهل إلى النهائي الأول في تاريخه بعد تغلبه على الاتحاد في نصف النهائي، فيما فاز الهلال على الأهلي. ويسعى النادي العاصمي للتتويج بالكأس العاشرة في تاريخه وتعزيز موقعه كأكثر الفرق حصدا للبطولة. في الدوري المغربي انتصر الوداد على ضيفه فريق النادي المكناسي بهدفين دون رد في إطار الجولة 19 ليرفع الوداد حصيلته إلى 34 نقطة، فيما يبقى لدى المكناسي 27 نقطة. وسجل حكيم زياش كلا هدفي الفريق أو فريق الوداد. بهذا نصل إلى الختام، عودة إلى الصهيب.
3: شكرا لابتسام. نتابع من بريطانيا حيث يواجه رئيس الوزراء كير ستارمر يوما حاسما مع توجه ملايين البريطانيين للتصويت في انتخابات محلية مهمة. وتوقعت استطلاعات الرأي خسائر كارثية لحزب العمال قد تصل إلى 1850 مقعدا في المجالس المحلية بإنجلترا. ومن المتوقع أن يتكبد حزب العمال خسارة أيضا في ويلز، حيث من المتوقع أن يخسر الحزب الحاكم في الانتخابات لأول مرة منذ أكثر من قرن. اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوروبا بأنها أصبحت بيئة حاضنة للإرهاب. يأتي ذلك ضمن استراتيجية ترامب الجديدة لمكافحة الإرهاب والتي تركز على ما تصفه واشنطن بمواجهة تحالفات أقصى اليسار والتيارات الداعمة لسياسة الهجرة المفتوحة. وترى استراتيجية ترامب أن هذه السياسات ساهمت في تنامي التهديدات الأمنية داخل القارة الأوروبية. أكد مسؤول أوروبي بأن الطريق لا يزال طويلا أمام اتفاق إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية. واستبقت تصريحات المسؤول الأوروبي جولة

منتظرة من المفاوضات الأمريكية الأوروبية خلال أسابيع. أعلن الكرملين بدء هدنة ليومين مع أوكرانيا اعتبارا من 8 إلى 9 مايو لإحياء ذكرى يوم النصر، مشددا على أنها يجب أن تتضمن عدم تسجيل أي أعمال قتالية من 8 إلى 9 مايو. وسيستضيف بوتين عرضا عسكريا مصغرا في الساحة الحمراء هذا العام دون عرض أو معدات عسكرية كما جرى التقليد وفقا لما ذكرته الدفاع الروسي في وقت سابق. هذا وكانت روسيا قد حثت البعثات الدبلوماسية الأجنبية على إجلاء موظفيها من كييف قبل احتفالات يوم النصر في موسكو. ولوحت الخارجية الروسية بضربات انتقامية على العاصمة الأوكرانية بما يشمل مراكز صنع القرار في حال عرقلة أوكرانيا احتفالات 9 مايو. بالمقابل اتهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي روسيا برفض مقترح وقف إطلاق النار بسبب مواصلة هجماتها، مؤكدا أن كييف سترد على الهجمات بالمثل. كما قال أن العرض العسكري الرئيسي في روسيا بات يعتمد على أوكرانيا، معتبرا أن استمرار الهجمات يظهر أن القيادة الروسية لا تزال تفضل الحرب.

من حرب أوكرانيا نأتي إلى ختام هذه الساعة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. باكستان تتوقع اتفاقا بين أمريكا وإيران بأقرب وقت، وشهباز شريف يؤكد أن التواصل مع الطرفين مستمر على مدار الساعة. بعد اجتماعه بالمرشد الإيراني، بيزشكيان يقر بوجود انقسامات وزيادة الضغط الاقتصادي. بعد اضطرابات الطيران، مسودة توجيهات أوروبية تلزم شركات الطيران بدفع تعويضات للركاب عن إلغاء رحلاتها. العربية توثق الصورة من أكبر معسكر بإقليم أزواد شمالي مالي بعد انسحاب فيلق إفريقيا منه. شعبية رئيس الوزراء البريطاني على المحك، انتخابات محلية تنذر بخسائر كارثية على حزب العمال. نهاية هذه الساعة، شكرا لكم على كرم المتابعة، إلى اللقاء.

0: إشارة توقف لتنطلق لتتسامح لتدرك هذا هو البرق وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق هذه شعلتك نارك حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما هذه رؤيتك حقيقتك صوتك ذروة تألقك لأن الإشارة دليل منارة ترشد لأفق جديد لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد العربية أن تعرف أكثر
1: منذ 28 من فبراير تكبدت إيران خسائر كبيرة بلغت نحو 270 مليار دولار بسبب الضربات و4 مليارات و800 مليون دولار جراء الحصار مع مقتل قيادة بارزة ورغم اضطراب أسواق الطاقة واستمرار الغموض السياسي لم يسقط النظام فهل هي مناورة أم مجازفة؟ وهل تستطيع الصمود؟ محل نقاش مع رشا نبيل الجمعة 9 على شاشة العربية
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤية

0: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
5: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
4: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
6: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحين نكتشف تبهر وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
7: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
1: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
3: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
1: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
8: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
9: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام.

0: تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
0: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن إسلام أباد لا تزال في تواصل مستمر مع إيران والولايات المتحدة على مدار الساعة لوقف الحرب وتمديد وقف إطلاق النار. من جهة أخرى، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي إن إسلام أباد تتوقع التوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن، وتأمل أن تتوصل الأطراف إلى حل سلمي ومستدام، مشيرا إلى إيجابية المحادثات الجارية. دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إلى عدم خلق أجواء مواجهة وانقسام في المجتمع بسبب اختلاف الآراء، وشدد بيزيشكيان أيضا على عدم اتهام الأفراد بالفساد أو الخيانة أو التجسس أو رسم حدود وهمية بين فئات المجتمع، مشيرا إلى أن كثيرين يدافعون اليوم عن إيران رغم تعرضهم سابقا لضغوط وقيود. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت 4 شخصيات عراقية وشركات في بغداد. أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أن العقوبات شملت شركات النفط وأخرى للنقل العام وأخرى للخدمات البحرية والاستشارات العقارية والاستيراد والتصدير، وجميعها في العاصمة العراقية بغداد. من ضمن 4 شخصيات فرضت الخزانة الأمريكية عليهم عقوبات كان وكيل وزارة النفط العراقي علي معارج البهادلي. بحسب الوزارة، فإن البهادلي ساعد إيران على بيع نفطها وزور وثائق لبيع نفط إيران على أنه خام عراقي خالص. وقالت الوزارة إن البهادلي ساعد في توفير ملايين الدولارات لطهران عبر تهريب النفط الإيراني على أنه خام عراقي. إلى اللقاء.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية. هذه إشارة لتوقتك، لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وعند حين نستشف تبهد وتضمض الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

في تفاعلكم اليوم، روبيو في الفاتيكان لتلطيف الأجواء، وترامب يجدد الهجوم، وسقوط مدعية السرطان في مصر، وفيروس هانتا يثير ذعر العالم. أهلا بكم.

0: اليوم زار وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو الفاتيكان والتقى بالبابا ليو. روبيو قضى في الفاتيكان 2.5 ساعة، التقى في بدايتهم بالبابا وبعدها اجتمع بكبار مسؤولي الفاتيكان وبعدين غادر، ولم يفصح أي من الأطراف عن تفاصيل اللقاءات أو اللي صار فيها، بس مسؤول أمريكي قال إنه اللقاء كان ودي وبناء. طيب الزيارة هذه من وقت الإعلان عنها قيل إنه هدفها تلطيف الأجواء بين الفاتيكان وإدارة ترامب. الأجواء متوترة بينهم لأن البابا كان انتقد الحرب في إيران ودعا للسلام، وترامب شاف أنه هذا الموضوع هجوم عليه فهاجم بابا الفاتيكان هجوم شديد صراحة أثار الغضب حول العالم، ومن بعدها صار في تبادل للتصريحات من الجانبين. على العموم كثيرين يعني كانوا في انتظار هذه الزيارة عشان تتحسن العلاقات بين الطرفين، وفي ناس حتى شافت أنها يعني نوع من المراضاة من إدارة ترامب للبابا بعد الهجوم يعني اللي شنوا عليه. ولكن كل هذه التوقعات تحطمت بتصريح واحد جديد من ترامب. فقبل ساعات من وصول روبيو للفاتيكان ترامب رجع جدد هجومه على البابا. فخلال حديثه مع الصحفيين في المكتب البيضاوي سألوا أحد الصحفيين إيش طلب من روبيو يوصل رسالة للبابا، وترامب رد ورجع فتح موضوع الحرب في إيران.
1: Well, I can tell you this that as far as the Pope is concerned it's very simple whether I make him happy or I don't make him happy Iran cannot have a nuclear weapon. And he seemed to be saying that they can. And I say they cannot. Because if that happened, the entire world would be hostage, and we're not going to let that happen. That's my only message.
0: رسالة ترامب إلى البابا كانت في المكتب البيضاوي خلال استقباله لعدد من أبطال اليو اف سي البطولة القتالية الشهيرة. ترامب استقبلهم في البيت الأبيض أو في المكتب البيضاوي تحديدا تمهيدا لفعالية أعلن سابقا عنها وقال إنها حتصير في 14 يونيو وحيتحول في البيت الأبيض لحلبة.
2: This is a warrior.
3: What an honor.
2: So what do you mean without you?
3: I appreciate it. Oh, it's so fun.
1: So this is the Oval Office and there's really nothing like it.
0: ترامب وصف الحدث هذا سابقا بأنه حيكون أكبر حدث بيشهده البيت الأبيض على الإطلاق، وعرض صور كمان توضيحية لكيف ستتحول الحديقة الجنوبية في البيت الأبيض لساحة نزال وبتتجهز أنه لاستقبال 4000 شخص. وتغنى ترامب في استقبال المقاتلين بقوتهم ووصفهم بأنهم أشد وأقوى رياضيين في العالم.
1: I'm a big sports fan. There are no people tougher in sports than the people behind me. These are the toughest people. I know them all. I know the football players. I know just about everybody you can know. And they come to the Oval Office. We give out all championships, or baseball, football, basketball, everything. They're always up here. We take the champions. And these are the great champions. And as you know, on June 14th, we're having a big fight. It's never going to happen again. Never happened before, and it's all of the best fighters, the best four fighters standing right behind me, and all champions. And it's going to happen right in front of the White House.
0: ترامب بعد ما مدح المقاتلين أعطاهم مجال أنهم يتكلموا، وبدأ بالأمريكي جاستن جيجي بالكلام، فكده بدأ هو بكلامه فشكر ترامب على اللي عمله لرياضتهم وقال أنه في الوقت العالم كله ما كان مآمن

0: فينا، انت اعطيتنا الفرصة. وهنا كان بيتكلم عن التسعينات قبل ما ترامب اصلا يعني يصير رئيس، وقال المقاتل لترامب انه وقتها العالم كله كان بيعتبرنا حيوانات، قصده يعني انه عشان رياضتهم عنيفة وقتالية. هنا ترامب كان عنده مداخلة.
1: How big of a part you were to the UFC coming on and becoming mainstream in the early 90s when nobody would let us and nobody believed in us and they thought we were just absolute animals. And you gave us a chance to fight in your property.
2: Well, they're right about that.
1: Well, yeah.
2: Somewhat way.
0: بعدها تكلم المقاتل الجورجي الإسباني توبيوريا واللي تكلم عن شيء فاجأه في شخصية ترامب.
3: It's going to be amazing, and we want to thank you for
4: thank
3: this
4: you
3: opportunity.
4: Very much. Thank you very much. Fantastic.
3: And I never thought you will be so kind.
4: Well, honestly. I have a false image.
3: Yeah.
0: قبل ما يستقبل ترامب في المكتب البيضاوي مقاتلين اليو اف سي، كان حاضر كمان في فعالية في البيت الأبيض لأمهات أفراد الجيش، نظمتها السيدة الأولى بمناسبة عيد الأم بنسخته الأمريكية واللي بيصادف 10 مايو. وافتتحت الفعالية ميلانيا بكلمة تطرقت فيها لدور عناصر الجيش وتضحيات أمهاتهم خاصة في ظل الحرب في إيران. وخلال كلمتها أشادت ميلانيا بزوجها ترامب ووصفته وصف فاجأ هو نفسه وخلى حتى الحضور انهم يضحكوا بصوت عالي.
5: Most know my husband as the strong commander in chief, but his empathy transcends the role and shape a caring leader who constantly remembers each and every American soldier is someone's child. Distinguished guests, please join me with a warm welcome for our president, Donald J. Trump.
0: يعني التعاطف والحنية مو أول صفات تخطر في البال لما نتكلم على ترامب. بس على العموم ترامب بعدها جاء دوره عشان يتكلم ورد لميلانيا المديح.
6: And I want to thank you, Melania. Amazing the job you've done. She did a little movie. It became the number one movie now, you know. And I can't exaggerate because if I did, they would be all over. It wasn't number one. It was number two. It was number five. So I can't. I have to be very, very careful with it. And then it went streaming. It's a different world. I didn't even know what they were talking about. They said, oh. And it became number one streaming, too. So congratulations. That's an amazing achievement. Huh? And most importantly, and most importantly to her, she's done an incredible job as First Lady. And she's an incredible mom. She has a little boy who's quite tall. He's a little boy to us, but he's quite tall, right? And he's great, Barron. And
0: مو بس مدح في ميلانيا، ترامب برضو مدح في وزير الحرب ووجه الكلام لزوجة وزير الحرب جينيفر. محور الحديث كان شجاعة الوزير.
6: جينيفر هيكسيث. جينيفر. Hi Jennifer. He's doing some job, I'll tell you. He's doing a job. You know, he stood up. He was the only one. He was standing up in the ballroom the other day in the event, the White House. They call it the White House dinner. You know, they were saying, can you use, well, when you use that term, I guess you probably can use it, but we had a little dinner the other night and your husband was standing on the top of a table. Everyone else was under the table. So that's what we want of our Secretary of War, right? We want somebody, but he was standing on top of the table. Everyone else was under the damn table. Anyway, he's doing a fantastic job.
0: في صور أو صورة تحديدا جديدة اليوم عاملة أزمة لجنود إسرائيليين في جنوب لبنان. وأصلا لو تتذكروا على مدار الأسابيع الماضية في أكثر من صورة لهم أثارت الجدل وعملت أزمات تجاوزت حتى حدود لبنان، زي هذه الصورة لجندي إسرائيلي في قرية دبل هو شايل مطرقة وبيحطم تمثال لسيدنا عيسى عليه السلام. واعترف الجيش الإسرائيلي وقتها بصحة الصورة وأعلن فتح تحقيق ومعاقبة كل المتورطين في الواقعة

واعتذر عن الواقعة. غير أزمة هذه الصور، صارت أزمة ثانية لما انتشرت صورة لمجندة إسرائيلية داخل أحد المنازل جنوب لبنان وهي جالسة بتطبخ ومبتسمة بطريقة مستفزة. وفي نفس الوقت طلعت تقارير عن سرق ونهب بيقوموا فيه أفراد الجيش الإسرائيلي لمنازل اللبنانيين. طيب اليوم زي ما قلت لكم في صورة ثانية عاملة أزمة. الصورة بيظهر فيها جندي إسرائيلي برضو في قرية دبل وفي سيجارة في فمه وبيحط سيجارة ثانية في وجه تمثال للسيدة مريم. الصورة أثارت جدل وغضب وطبعا اعتبرت إهانة جديدة لمقدسات دينية، والجيش الإسرائيلي اعترف بصحة الصورة وقال أنه بيحقق فيها وأنه ثبت أنها التقطت من أسابيع ووعد بمحاسبة الجندي. وبحسب تقارير إعلامية، حراسة الأراضي المقدسة التابعة للفاتيكان عبرت عن أسفها من الحادثة واعتبرتها إساءة للرموز الدينية والسلوك غير مقبول، ودعت للتعامل مع الموضوع بجدية. فاصل ونعود.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: أهلا من جديد. في قضية شاغلة الرأي العام المصري ومتحولة من قضية إنسانية لقضية جدلية بطلتها البلوجر دنيا فؤاد. دنيا فؤاد مصرية متزوجة وعندها بنت، بتعرف عن نفسها أنها بلوجر وكانت بتنشر يومياتها على حساباتها المختلفة على المنصات واللي بيتابعها عليها مئات الآلاف. وشهرتها زادت الفترة الماضية لما أعلنت أنها مصابة بالسرطان وبدأت تشارك الناس معاناتها وعدم قدرتها ماديا على تأمين العلاج. حتى في البايو في حساباتها كاتبة كلمة سرطان وبتقول لمتابعيها لو مت ما تنسوني من الدعاء. وطلعت في فيديوهات وتكلمت أنها مريضة سرطان من 4 سنوات وأنها بقيت سنة كاملة بدون علاج لأنه ما عندها فلوس. وحتى نشرت وصيتها اللي طلبت فيها من الناس أنه يدعوا لها بالرحمة والمغفرة لو ماتت. وفي فيديو معين لها انتشر بشكل واسع بتغني في أغنية لتامر حسني غناها في إعلان لمستشفى لمرضى السرطان، وواضح في الفيديو أنها حاطة جهاز تنفس.

كلام الأغنية مكتوب للي بيعانوا من السرطان، والكلمات بتقول أنا طول عمري أقوى من الأيام وتحت أي ظروف حطلع قدام، يعني كلام كله تحدي ومحاربة للألم. ودنيا كانت تبكي وهي بتغني، وتامر حسني شاف الفيديو وشاركه وأعلن تبرعه لها بفلوس عشان تكمل علاجها من السرطان، ويقال أنه تبرع لها بنصف مليون جنيه. وبعدها بدأت التبرعات تهل على دنيا، وقصتها انشهرت أكثر، وظهرت حتى في مقابلة تلفزيونية وتكلمت عن تحويل محتواها لتوثيق رحلة محاربتها.

0: لمرض السرطان. وحساباتها كلها صارت بوستات عن الابتلاء والإيمان والصبر والألم. وحقيقة إن الناس تعاطفت معها وتأثرت بقصتها جدا، وصاروا بيضربوا المثل في صبرها وقوتها. بس هذا التعاطف ما استمر، لأنه بدأت تطلع مظاهر رفاهية على حياتها ما بتتناسب مع كلامها، وصار في كلام إنه اشترت شقة وسيارة وجوال جديد وغيره يعني. وصارت ناس تشكك في قصتها، وبعضهم حتى طالب باسترجاع التبرعات اللي دفعها، لغاية ما تقدمت صحفية ببلاغ لشرطة الإسماعيلية قالت فيه أنها تعرضت للنصب والاحتيال من قبل دنيا تحت مسمى جمع التبرعات لعلاجها من أمراض سرطانية. وهنا كانت بداية سقوط رواية دنيا فؤاد وانكشاف صراحة حقيقة مرضها. فتبين أنها ما بتعاني من أي أمراض سرطانية، وأن كل الفلوس اللي كانت تجمعها كانت تصرفها على نفسها. وأمس أعلنت الداخلية القبض عليها، وقالت الداخلية في بيان ما ذكرت فيه اسم دنيا فؤاد، بس الناس على طول عرفت أنها هي المقصودة. قالت الداخلية أنه تم كشف ملابسات ادعاءاتها المخالفة للحقيقة، وأنها اعترفت بقيامها بنشر فيديو على صفحتها لجمع التبرعات لمساعدتها في العلاج. وهذا كله من بعد ما شعرت بآلام ظنت أنها أورام سرطانية. وأكدت الداخلية أن السيدة ما قدمت أي مستند يثبت إصابتها بالسرطان، وقالوا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها للنيابة. وعشان يكون تناولنا الموضوع من كل زوايا يعني، فعائلة دنيا فؤاد بتقول أنه دنيا هي اللي سلمت نفسها للسلطات، وأنها تقدمت بدعوى تشهير ضد كل اللي تكلموا عنها واتهموها بأنها نصبت عليهم، وأكدوا أنه بنتهم مريضة سرطان وأنها كانت تتعالج منه، وأنه هي ما استلمت الفلوس مباشرة وإنما عبر مؤسسات وسيطة. لكن على الجهة الثانية كل المستندات الرسمية اللي منتشرة على المنصات بتأكد أنه حالتها الصحية اللي كانت بتعاني منها ما بتتجاوز عملية استئصال ورم ليفي ما له أي علاقة بالسرطان. وهذه الحقائق كانت سبب في اتساع الجدل وزيادة المطالبات بمحاسبتها. ودنيا بعد ما كان في محامين متولين الدفاع عنها ومقاضاة اللي أساءوا لها فجأة انسحبوا، وقالوا أنهم درسوا القضية والالتزامهم بالوقوف في صف الحق، فهم قرروا الانسحاب من الدفاع عنها. ومن دقائق وسائل إعلام مصرية بتتكلم أنه تقرر حبس دنيا 4 أيام على ذمة التحقيق، لكن للآن ما في تأكيد رسمي. وإحنا معانا الآن آية عبد السلام، محامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والمنسحبة من الدفاع عن دنيا فؤاد. أهلا فيك معانا. إذا ممكن بس تشرحي لنا ليش انسحبتي حضرتك شخصيا من الدفاع عن دنيا؟
1: أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أنا القصة كلها بتبتدي إن تليفون جالي، أستاذة آية إحنا عايزين أنت تدافعي عن بنتي. هي كلمتني مامتها الأول، عايزين تدافعي عن بنتي عشان بنتي كانت مريضة كانسر وفي ناس جمعوا لها جزء من التبرعات وخفت أو تعافت، فالناس دلوقتي بتطالب بباقي الفلوس اللي باقية من مبلغ التبرعات.
0: أوكي.
1: فطبعا أنا تعاطفت جدا معاها، يعني قلت لها خلاص، لقيت البنت بتكلمني منهارة، عاملين لي بلاغات نصب أو تقدموا بلاغات نصب ضدي، وأنا كنت فعلا عندي كانسر وهم قالوا أن أنا ما كانش عندي كانسر وأنا معايا كل اللي يثبت ده. فقلت لها حضرتك هتعملي توكيل وهتجيبي المستندات اللي تثبت كلامك وهتيجي المكتب. طبعا القضية دي احنا كنا يعني أنا كأي عبد السلام كنت هشتغلها يعني كمساهمة مني لمريضة كانسر، أو يعني اللي هي ايه بطريقة شوية عاطفية. يعني خلاص أنا هشتغلها متطوعة.
0: طيب.
1: فقلت لها طب ابعتيلي الورق اللي يثبت كلامك. تاني يوم كانت بعتلي الورق والتوكيل، فالمستندات اللي هي بعتتها أو الورق اللي هو بعده ما كانش كافي إن أنا أقبل القضية. هو طبعا أنا عشان أتولى الدفاع في أي قضية لازم أبقى أنا عندي قناعة تامة ببراءة الشخص ده، أو إن الموضوع فعلا زي ما هو بيشرحه، لأن المفروض إن الموكل بيصارح المحامي بتاعه بأي تفاصيل حتى ولو صغيرة بحيث إن أنا أقدر أدافع عنها.
0: أوكي.
1: فطبعا يعني ما كنتش عايزة أدخل في الموضوع قوي. أنا الورق اللي جالي مع أختها كان مخالف تماما للكلام اللي هي حكيه، كفواتير بقى، كتقارير طبية، حتى التقارير الطبية المترجمة منها مفيش

0: اي حاجه فيها تقول ان هي كانت مريضه كانسر فعلا. يعني حتى الورق اللي اتقدم لي او المترجم اللي انا قدرت اقراه، لا ما فيش. وبعدين بقى لقيت ان الموضوع متناول على السوشيال ميديا على مستوى الدنيا كلها، مش اسماعيليه بس، ان التقارير دي فيها وفيها وفيها، وناس طبعا بتكذب وناس بتساند. بس لقيت ان الناس اللي بتقول ان الكلام ده مش حقيقي، وان دنيا جمعت تبرعات اكتر مما تستحق، او اصلا الموضوع ما كانش يستدعي كل الكلام ده، والتقارير الطبيه منافيه للصحه خالص، ومفيش اي
1: اوكي
0: اثبات واحد بس على صحه كلامها. فطبعا انا اتنحيت عن القضيه، اللي هو يعني لا انا مش هكمل في القضيه. طبعا لقيت هجوم، وانتي قبلتي التوكيل ليه من الاول؟ وانتي قبلتي القضيه ليه من الاول؟ انا بالنسبه لي اي موكل بيجي بنطلب منه توكيل ومستندات تثبت صحه كلامه، وبندرس القضيه نقبلها او نرفضها.
1: طيب بس
0: طبعا انا مش هقبل قضيه واخسر مبادئي واخسر يعني شعبيه بلد كامله.
1: طيب بس اوكي اوكي هرجع لهذه النقطه بس عشان توضيحا لكلامك بس اللي ذكرتيه، انه اذا الاوراق اللي قدمت لك هي ما بتثبت ابدا اصابتها بالسرطان، قدمت لك فواتير عن التبرعات، هل في قيمه اجماليه للتبرعات اللي حصلت عليها؟
0: هي طبعا ما قدمتش الورق كامل، يعني هي ما جابتليش الورق كامل.
1: اوكي
0: اما بقى يعني موضوع التبرعات، هي بتقول يعني برضو حتى الكلام اللي هي قالته لي ان في جمعيات اللي كانت بتلم لها، هي ما كانتش بتلم مباشر. فطبعا لما لقيت البوستات نازله على الفيسبوك، لقيت ان هي حاطه رقمها ورقم باباها تقريبا او رقم زوجها، فالتبرعات كانت بتروح على الارقام دي، غير يعني الكلام عكس الصح، يعني عكس اللي هي بتقوله.
1: طيب يعني المبالغ اللي هي قدمت لك هي او هي اعترفت لك بكم؟
0: يعني تقريبا حوالي 120 مثلا
1: 120,000 جنيه
0: الفواتير اللي هي قدمتها.
1: اي، والكلام اللي متداول الان بنتكلم على ملايين، فوق الاربعة مليون نحن بنتكلم، هذا
0: ده اللي انا
1: المتداول.
0: سمعته في المتداول بين الناس طبعا، اللي انا سمعته على السوشيال ميديا، واللي شفته اللي سمعته في النيابة برضو.
1: اوكي هذا الرقم. طيب حرجع لنقطه بس ذكرتيها، قلتي انه انا يعني ما حاخسر شعبيه بلد بكاملها انه علشان هذه القضيه، بس مش هذا يخالف جوهر يعني عملك كمحاميه؟ يعني حضرتك كمحاميه المفروض الاشياء اللي بينك وبينها اسرار، مفروض انك تترافع عن موكلتك، يعني هذا جوهر المحامي
0: او
1: عمل
0: المحامي.
1: المحامي.
0: المحامي اصلا الموضوع انا ما طلعتش اسرار، انا الحاجات دي عرفتها من على الفيسبوك مش منها اصلا. يعني الاسرار دي لما انا ابقى اطلعها من مستندات هي جابتها لي.
1: طيب.
0: الكلام ده اصلا نزل على الفيسبوك وهي قالته في الموبايل، يعني هي قالته، هي اصلا ما جاتش عندي المكتب، هي لما عملت التوكيل وبعتت المستندات بعتتها مع اختها. دي اول حاجه. تاني حاجه، انا المحامي من جوهر عمله انت بتتقدم لك كل المستندات او كل الورق اللي يثبت صحه كلام موكلك، وانت ليكي حريه، يعني الحريه الكامله في انك تقبلي الملف او ترفضيه. انا رفضت الملف، فلقيت الهجوم ان انا رفضت الملف، انا مش هشتغل قضيه انا مش مقتنعه بيها، مش هأدي فيها، يعني أدائي فيها مش هيليق باسمي او مش هيليق بسمعتي او مش هيليق بشغلي. انا شايفه ان القضيه دي انا عليها لغط كتير وكلام كتير، وانا مش عارفه مين الظالم ومين المظلوم، مش عارفه مين الصح ومين الغلط. طبعا ده القضيه دلوقتي برمتها في حوزه النيابه العامه، فطبعا جهات التحقيق هي الوحيده اللي هتقدر تحدد، طبعا بناء على تقارير طبيه وطب شرعي وعرض على استشاريين واخصائيين، هم اللي هيحددوا صحة كلامها من عدمه.
1: الآن لو جاكي أحد من الطرف الثاني وطلب أنه يرفع قضية على دنيا، هل توافقي أنك تتوكلي؟
0: هم بالفعل
1: عنها؟
0: كلموني، هم بالفعل حد كلمني من الناس اللي هم معاهم سكرينات بالتحويلات، وأنا برضو ما أنا أنا أنا مش طرف، أنا مش طرف في القضية. أنا جات لي موكلة، أنا ما قبلتش القضية، أنا ما قبلتش القضية برمتها.
1: أوكي.
0: القضية ككل. تمام؟ يعني لا مع الطرف ده ولا مع الطرف ده، أنا حتى الآن اللي يثبت صحة كلام دنيا أو اللي يثبت براءتها أو إدانتها النيابة.
1: طيب.
0: لكن الناس اللي معاها تحويلات طبعًا ما هم محامين.
1: أوكي، بس آخر سؤال لك تحديدًا حضرتك
0: حضر.
1: فيما يتعلق بعلاقتك أنت تحديدًا بهذه القضية أو الكلام المتداول عنك أنت تحديدًا، بعض الناس ممكن يقولوا إنه أنت بتحاولي الآن تتكسبي شهرة من وراء إنك أنت تطلعي وتقولي أنا انسحبت، وإنك تعملي موقف بطولي. ونشرتي كمان التوكيل حضرتك.
0: الإيه؟
1: التوكيل اللي أعطت لك إياه أو عملت لك إياه.
0: هو لا، هو الموضوع ما كانش ليه علاقة خالص بموضوع الشهرة. أنا لو هكمل في الشهرة كنت كملت في القضية. يعني أنا لو هكمل في الشهرة كنت كملت في القضية، اللي هو أنا هكمل في القضية عشان آخد شهرة. لكن أنا اتنحيت أصلا ورفضت القضية من قبل ما أشتغل فيها بقلم، يعني من قبل جرة قلم.
1: أيوة.
0: أنا أول ما لقيت المستندات مش كافية أخدت رأي زميلي، لأن في زميل تاني في القضية أستاذ صلاح حكمان، قلت له انا كايه عبد السلام هتنحى عن القضيه.
1: ايوه
0: فبصراحه هو رحب جدا بالموضوع، قال لي عندك حق انا برضو

0: الكلام مش يعني مش داخل دماغي.
1: صح.
0: واحنا عشان يعني كمحامي عشان ادافع عن متهم او موكل لازم ابقى متاكد يعني متاكده من براءته حتى بنسبه يعني 70% 80%.
1: ايوه
0: لكن انا يعني
1: بس
0: نسبه اللي
1: كده
0: هو 50
1: بس يعني
0: 50 دي انا
1: طيب يمكن الشهرة بس برضو سجلتي موقف بطولي يعني كده سجلتي نقطة مع الناس يعني.
0: هو انا سجلت موقف قدام نفسي يعني انا من اول تاريخي المهني وانا بختار القضايا اللي بتجيلي. انا مثلا اسبوعيا شهريا يوميا بتجيلي كذا قضيه، انا بختار اقبل ايه وارفض ايه. يعني مش
1: طيب
0: كل انواع القضايا اللي بتجيلي مش كل يعني مش كل القضايا اللي بتجيلي بقبلها.
1: طيب بس
0: يعني
1: أستاذة آية بس أنت هل عندك بعد ما تكلمتي معها ومع أسرتها هل عندك بس تفسير لسبب تصرفها هذا يعني وجهة نظر أنت تكون عندك ليش عملت كده؟
0: والله إجابة السؤال ده عندها هي وأهلها، لأن أنا برضو أهلها المفروض يبقوا ليهم دور في الموضوع. يعني أنتوا فين من أن أنتوا توجهوا؟ يعني إحنا كمجتمع إحنا بنوجه لما بنلاقي حد مننا أو من إخواتنا من ولادنا من
1: ايوه
0: صحابنا بيعمل غلط بنوجهه، أنت بتعمل صح أو بتعمل غلط. فالأسرة هي اللي ليها دور، لكن أن أنا أقول أن هي مظلومة أو لا، يعني لو هي مظلومة ربنا ينصرها، ولو هي مش مظلومة ربنا ينصر الناس اللي هي ظلمتهم او الناس اللي هي اخذت منهم حاجات بدون حق، لان في ناس يعني اولى فعلا بالمبالغ دي.
1: وصلت نقطتك. أنا بشكرك جدا على مشاركتك معنا. كانت معنا آية عبد السلام محامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ومنصحبة من الدفاع عن البلوجر دنيا فؤاد. ما زالت جلسات المحاكمة في القضية بين إيلون ماسك وأوبن أي آي ومؤسسها سام ألتمان. ما زالت هذه القضية كل شوية بتطلع لنا بمفاجآت بعدها ما له علاقة أصلا أي علاقة يعني كده بالقضية أصلا مباشرة بشكل مباشر، بس التفاصيل هذه صراحة مملة ومسلية الحقيقة. يعني مفاجآت اليوم مصدرها شهادة سيدة اسمها شيفون زيلس وبيتم استجوابها كونها شغلت سابقا منصب عضو في مجلس إدارة أوبن AI. وحاليا هي بتشغل مناصب أخرى في شركات ماسك اللي هي نورولينك وتسلا. شهادة شيفون هذه مهمة لأنه بينها وبين ماسك في 4 أولاد عيال يعني أطفال وفي بينهم علاقة. المحكمة أصلا بتنظر فيه لو كانت هي مخبرة سرية لماسك من داخل أوبن AI لأنه علاقتها في وقتها كانت سرية. خليني بس أشرح لكم المشهد كامل. زيلس علاقتها بماسك بيعتقد أنه بدأت في 2021 أو قبلها بشوية. وقتها ماسك كان ترك أوبن أي آي وحربوا عليهم في التصريحات كانت شغالة، لكن هي كانت لسه عضو مجلس إدارة. بس المهم أنه علاقتهم كانت سرية وما أحد يعرف عنها لغاية ما الإعلام كشف العلاقة وتحديدا بزنس إنسايدر تواصلوا معها وقالوا لها أنه حينشروا الموضوع، فراحت واضطرت تعترف بالعلاقة لأوبن أي آي وللناس. الشركة طبعا اتهموها بتضارب المصالح. وعموما في 2023 تركت الشركة تماما وراحت اشتغلت في شركات ماسك. نرجع لشهادتها الآن واللي كشفت فيها لأول مرة الكثير عن علاقتها بماسك، فقالت أنه عندها منه 4 أولاد، أنه علاقتهم بدأت علاقة أفلاطونية ما فيها حب أو مشاعر أو يعني أي شيء آخر من العلاقات، يعني هي بس كانت تبغى تكون أم، هو طبعا عنده مبدأ أنه هو يبغى يخلف كثير عشان ينقذ الإنسانية وما إلى ذلك، خلفوا من بعض باستخدام الاي في اف وما إلى ذلك. بعدين طورت العلاقة وصارت لا رومانسية، جلسوا فترة اون اوف يعني يقعدوا مع بعض يتركوا بعض وهكذا لسنوات، والآن عندهم 4 أطفال. بالنسبة لعملها كمخبرة سرية لماسك فشيفون نفت هذه تماما التهمة تماما في المحكمة. بس هنا محاميين أوبن أي آي عارضوا رسائل بينها وبين ماسك بتبين أنه في 2018 كانت بتسأله أترك الشغل في أوبن أي آي أو لا، وماسك قال لها لا خليك في مكانك وتقربي أكثر من مجلس الإدارة وكوني مصدر ثقة لهم. رغم هذا أصرت هي على كلامها وإنها ما كانت جاسوسة. سنوات طويلة واسم الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين من أكثر الأسماء إثارة للجدل والغموض في أمريكا، وطبعا هو متهم في واحدة من أخطر قضايا الإتجار الجنسي بالقاصرات. في 2019 عثر على إبستين داخل زنزانته ميت، وطبعا من قبل وفاته أصلا كانت انفضحت كثير أمور بتخصه

شخصيات سياسية مالية فنية معروفة حول العالم، كلها كانت متعلقة بالقضايا الجنسية وأمور أخرى طلعت فضائح. لكن من بعد وفاته القصة ما انتهت ما وقفت، بل بالعكس كل فترة جالسة تظهر تفاصيل جديدة ترجع تفتح الملف من أول وجديد. وأصلاً كثير ناس شككت لو هو فعلاً انتحر أو أحد عنده نفوذ قرر يتخلص منه. اليوم القصة رجعت للواجهة مرة ثانية بعد قرار قاضي أمريكي رفع السرية عن وثيقة غامضة جداً مكتوبة بخط اليد، قيل إنها رسالة انتحار كتبها إبستين بنفسه قبل وفاته وكانت مخفية لسنوات داخل ملف شريك إبستين في الزنزانة، واللي عثر على الرسالة وقدمها أو اللي عثر على الرسالة وقدمها للسلطات. ليش حطوها في ملف اللي عثر على الرسالة مع أنه المفروض بتخص إبستين؟ ما أحد عنده جواب. على العموم قرار القاضي برفع السرية عن الوثيقة جاء بناء على طلب تقدمت به عدة وسائل إعلام. الرسالة مكتوبة بخط اليد والقاضي قال أنه ما في مانع من نشرها. طبعا الناس ركزت على عبارات جدلية في الرسالة زي أنه حققوا معي لشهور وما وجدوا شيء، كاتب كمان إبستين أنه من دواعي السرور أن يكون المرء قادرا على اختيار وقت قول الوداع، في سطر ثاني كتب ماذا تريدون مني أن أنفجر بالبكاء، لا متعة في ذلك، الأمر لا يستحق، وفي النهاية كتب عبارة No fun not worth it، إذا الموضوع ما في بسطة أو كذا مش مستاهل يعني. الرسالة هذه زي ما قلت لكم عثر عليها ضابط شرطة أمريكي سابق محكوم عليه بالسجن في قضية مخدرات، وكان هذا شريك إبستين في الزنزانة لمدة أسبوعين. يعني الشرطي قال إنه عثر على الرسالة في يوليو 2019 بعد أول مرة حاول فيها إبستين إنه ينتحر قبل ما يرجع بعدين ويعيد المحاولة وفعلا ينتحر أو يموت في أغسطس من نفس السنة يعني. وقال الشرطي إنه احتفظ فيها وسلمها لمحامي لاحقا. اليوم طبعا بعد نشر هذه الرسالة يعني من جديد الجدل رجع مرة ثانية، ليش الوثيقة بقيت إنه مخفية كل هذه السنوات؟ ليش ما كانت من ضمن التحقيق الرسمي؟ هل فعلا كتبها إبستين؟ كثير أسئلة لازالت بتدور حول هذه الرسالة. فاصل ونعود.

0: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: أهلا من جديد. أخبار السفينة هونديس لسه عاملة ضجة وقلق. هذه السفينة السياحية اللي طلعت من الأرجنتين في 1 أبريل في جولة في الأطلسي، ومن أيام علقت في المياه الدولية لأنه رفضت الرأس الأخضر واللي هي محطتها الأخيرة أنه تستقبلها، والسبب طبعا تفشي فيروس هانتا على متنا. هذا الفيروس بينتقل من القوارض للبشر وبيصيب الجهاز التنفسي وقاتل. منظمة الصحة العالمية متولية موضوع السفينة من وقت ما استغاثت بها، واللي كشفته لغاية اليوم أنه في 5 إصابات أكيدة وفي 3 وفيات تأكدت وفي حالات مشكوك فيها. وعلى الرغم من أن الصحة العالمية بتحاول تطمن العالم، لكن الحقيقة أنه أخبار الفيروس وتفشي في السفينة عاملة قلق. ليه؟ لأنه اتضح أن السفينة في كل محطة وقفت فيها كان في ناس بتنزل منها، وهدول الناس الآن انتشروا في دول العالم. يعني لو لقطوا الفيروس ممكن يكونوا الآن جالسين بينشروا. اليوم مثلا الحكومة

0: هولندية كشفت أنه في أكثر من 40 شخص غادروا السفينة في جزيرة سانت هيلينا وقت ما صارت أول وفاة. وكشفت كمان أنه واحدة من اللي نزلوا من السفينة طلعت كانت مصابة وتوفيت لاحقا، وخالطت مواطنة هولندية قبل ما تتوفى، والمواطنة الهولندية الآن مصابة بالفيروس. هذه الأخبار كلها خلت دول العالم وكلها يعني وخصوصاً اللي عندهم رعاية على متن السفينة أنهم يبدأوا إجراءات تتبع لمواطنيهم خوفاً من انتشار الفيروس. من الدول اللي حالة الطوارئ فيها أعلى من غيرها هي الأرجنتين. ليش؟ لأنه أول شخصين أصيبوا بالفيروس اتضح أنهم طلعوا السفينة من الأرجنتين مصابين في الفيروس أصلاً كانوا يعني. وأعلنت الأرجنتين الآن أنها بتحقق عشان تعرف لو بلادهم هي مصدر التفشي في السفينة. عموما الأرجنتين الفيروس هذا موجود فيها أصلا، ومن يونيو تحديدا 2025 مسجلين 101 حالة إصابة. نجي الآن للجزئية الأهم في الموضوع واللي شغل العالم كله بعيدا عن إيش بيصير يعني في دولة يعني. المرض الصحة العالمية بتطمن وبتقول إنه انتشاره بين البشر نادر. طيب كيف على متن السفينة انتقل بين هدول الناس؟ وليه في خوف الآن وعزل اللي خالطوا المصابين؟ هل إحنا أمام فيروس ممكن يصير وباء؟ خاصة وإنه في تقارير جالسة بتتكلم إنه يمكن فيروس هانتا نفسه ما بينتقل بسرعة بين البشر، بس إنه هذا متحور منه زي متحورات كورونا اللي سمعنا عنها كثير يعني، والمتحور هذا بينتقل بسرعة. معنا من جدة من استشاري الأمراض المعدية دكتور نزار باهبري. أهلا فيك معنا دكتور نزار. طيب أول شيء خلينا يعني نعرف، هل ممكن يتحول لوباء؟
1: دائما الفيروسات يسارة تحتاج وقت عبال ما احنا نعرف التحور اللي صاير فيها ولا.
0: أوكي.
1: أولا نقول هل الفيروس هذا جديد أم موجود في العالم؟ لا موجود في العالم.
0: طيب
1: هل نعرف عنه قبل كده أم نعرف عنه قبل كده؟ هل له PCR يمكن الكشف عنه؟ يعني لو واحد لا سمح الله صارت عنده أعراض تنفسية نقدر نعرف إنه هذا هانتا؟ نعم نقدر نعرف. هل كل الأشخاص لو جبنا 100 شخص قالوا هانتا كلهم يموتوا؟ لا. هل نسبة الوفاة تقل عن 5%؟ نعم. متى تصير عالية نسبة الوفاة؟ إذا لا سمح الله الهانتا في الشخص المصاب تطورت إلى تخثر في الدم وأدت إلى فشل كلوي، فيصير إحنا نعرف إنه الحاجة اللي كمان مؤكدة إنه الهانتا يبغاله وقت عبال ما تظهر الأعراض. فدحين أنت مثلا تسأل تقول يا جل هم ليش مخلينهم في السفينة بالشكل هذا؟
0: أيوة.
1: يقول لك لا والله عشان نبغى نعرف مين اللي بان عليهم الأعراض، أو إنك أنت تروح كمنظمة وتسوي PCR لكل 174 اللي على ظهر السفينة، تحاول توصل لكل اللي خالطوهم تسوي لهم PCR تتأكد إنك أنت تعزلهم لين ما تعدي الأيام حقت الأعراض، بعدين تقول لهم خلاص هيروحوا خالطوا الناس.
0: طيب
1: علشان انت تبغى تتحكم فيها.
0: ايوه بس بدي اقول لك شيء، ما احنا اوريدي عارفين انه في ناس نزلوا من السفينه وانتشروا، ونفس الشيء نحن عارفين انه هذا اللي صار وقت كورونا، في ناس طلعوا من ووهان ركبوا طيارات ونشروا الفيروس في العالم، فهذول اللي نزلوا الان ما ممكن يكون بما انه في منهم عندهم طلعت الاعراض، يعني ما ممكن يكونوا هم كمان خلاص حاملين للمرض؟
1: ايوه صحيح. انت دحين بس اللي نبغى ناكد عليه، الهانتا ما هو بنفس سرعة انتشار الكورونا.
0: أوكي.
1: فنبغى نأكد على هذا الموضوع. طيب هم دحين هل هم قلقانين بيتابعوا ويشوفوا هل هذا متحور ممكن أن ينتقل بسرعة؟ نعم. علشان كده فاكرة دائما إحنا نقول من يوم ما يحصل أي انتشار يبغى لنا دائما من أسبوعين 3 أسابيع لين ما نعرف هل هو متحور أو هو زي القديم عشان نقدر نعرف هذا. هو بالتمام هذا اللي حاصل. الآن هم يقول لك والله على الأقل هذول 174 إحنا ما نبغى نطلقهم في كل البلدان، ما زالوا هم موجودين على السفينة، ما زالوا إحنا بنقدر نسوي لهم الاختبارات، ما زالوا إحنا نقدر نتبع، وكمان المنظمة بتتابع تشوف هل هذا اللي دحين موجود واللي أصابهم هل هو زي المعتاد أو في تحور علشان نعرف نسبة الانتقال حقته، هل هي أسرع ولا زي زمان؟
0: هي منظمة الصحة العالمية جلسة الآن بتأكد أنه يعني ما في وباء وما في هذا الكلام كله، بيحاولوا أنه يطمنوا الناس يعني. إن شاء الله يكون هذا طبعا مبني على كل المعلومات اللي عندهم من السفينة ومن اللي نزلوا من السفينة. بس الآن بالنسبة لنا نحن كناس عاديين دحين الآن إحنا إيش نسوي؟
1: ولا شيء، إحنا
0: ننتظر
1: نتابع كل الأشياء الجديدة اللي ممكن أنها تطلع عن الـ PCR.

0: بس المهم يا ساره،
1: ايوه
0: دائما انا ايش اقول؟ المهم انه الناس لازم يسالوا هل يوجد عندنا بي سي ار؟ نعم، يصير سهل اننا نشخص، هل نعرف انه متحور ولا لا؟ ما حياخذ بنفس الوقت اللي لما انت تكوني ما انت عارفه انت بتتعاملي مع ايش.
1: اي
0: تماما مختلفه.
1: بس احنا دحين يعني مو مشكله، ممكن نفهم احنا بنتعامل مع ايش، بس هي مرحله ما بعد، لانه يعني اوريدي في ناس توفوا يعني بهذا الموضوع.
0: ايوه بس يا ساره، هو الناس اللي يجي لهم، ها انت في العالم كله كل سنه في ناس تموت، بس علشان صارت في السفينه و174 وما رضوا يخلوهم يخرجوا، فما عرف الاعلام وتناقلتها وكالات. بس هل هو موجود ها انت كل سنه؟ موجود ها انت
1: طيب
0: كل سنه.
1: ليه
0: هل بيموت ناس؟
1: ايوه طيب، ما هو ليش في ناس توفوا؟ يعني احنا بنقدر نقول انه هذا المرض
0: كل
1: او
0: سنة
1: الفيروس
0: في ناس بيتوفوا،
1: صح يعني
0: يساره
1: بشكل عام، انت قصدك ولا بهانتا تحديدا؟
0: بشكل بهانتا في كل
1: أيوة.
0: سنه في ناس بتتوفى،
1: يعني هو ما له علاج؟
0: لا زي غلطية الفيروسات ما له علاج. يعني فهمت يعني؟ بس انا قصدي انت الان علشان صارت في السفينه وصارت هذه الاحداث،
1: صح فهمت عليك. ايوه
0: انت سمعتوا عنه، بس لكن هل أطباء الأمراض المعدية ما عمرهم شافوا هانتا وما عمرهم شافوا بني آدم يودي الهانتا إلا بس مو كانت وكالات الأخبار بتتنادل؟
1: صح. طيب الآن بمعزل عن أنه السفينة والكلام ده كله، هانتا لما يصيب أحد احتماليات الوفاة أنت بتقول مو عالية، يعني معناه أنه
0: لا.
1: أوكي يعني طب إذا له ما له كده أنه مثلا
0: زي أي فيروس
1: لقاح من قبله، أو أنه كيف يعني تتعاملوا معاه كأطباء؟
0: ممتاز. دائما الاعراض التنفسيه نتعامل معها ان البني ادم يتم رعايته بسواء الاكسجين، اذا احتاج انبوب ينحط له انبوب، اذا احتاج له محلول ينحط له محلول. اللي يفرق الهانتا انه جزء من الفيروسات او من عوائل الفيروسات اللي ممكن تسبب نزيف يسموها من الحراره النزيفيه. يعني ويوجد منها عده اشياء، عده يعني فيروسات زي كذا. كون انه العالم ما يعرف عنها عشان الاعداد حدتها ما هي بنفس اعداد الانفلونزا ولا بسرعه انتشار الانفلونزا ولا بكذا،
1: صح
0: فهمتي كيف؟ علشان كذا الان العالم كله يسمع كل بين فتره الثانيه. بس انا قصدي بس باكد للناس هذا ما هو فيروس جديد، هذا فيروس له بي سي ار. العدد الاكبر من البشر طبعا ما يتوفوا به، العدد الأكبر يجي لهم ويعدوا، ولكن يوجد وفيات كل سنة بس الأخبار ما كانت تتناقل لأن أعدادهم قليلة.
1: أيوة بس بالنسبة للسفينة ما تحس أنه عدد اللي توفوا يعتبروا كثير بالنسبة لشيء 170؟ يعني ثلاثة توفوا،
0: ثلاثة من 147، أنت لسه أقل من 5% صح؟ أقل من 3% أنت،
1: يعني ماني شطير ما ادري اذا احد يحسب بسرعه، لان انا ماني شاطره مره في
0: انت
1: احسبوا لي في الجاليري الله يرضى عليكم.
0: لا هي لو كان
1: 2%
0: فما زال ولا تنسي انه مثلا لو سبعه مؤكد اصابتهم فانت بتتكلمي عن ثلاثه اللي توفوا، هذه هي النسبه اللي لما تصير الاصابه خطيره اللي هي حوالي 45%.
1: اوكي
0: هي هذه النسبه العالميه المعروفه.
1: طيب أنا بشكرك على هذه المداخلة، يعني شكرا لك.
0: أنا دائما يا سارة موعود معك مع الفيروسات، أنا
1: صح.
0: يعني فهمت كيف؟ بس أنا دائما أحب إني ألاقيك إنك مطمن عشان وجهك بيصير مخطوف
1: فعلا.
0: كل مرة يجي فيروس بيصير وجهك مخطوف إلى درجة غير طبيعية، يعني
1: صح.
0: يا سارة أهدي
1: صح. انا
0: صح.
1: يعني عندي حاله خوف رهيبه من هذه الامور، بس اتمنى ان انا بكون صوت الناس، واتمنى انه الناس بتكون خايفه زيي، يعني ما ابغاهم يخافوا بس انه يعني مشاعري تكون موجوده، يعني فاهم انه انه يعني ما
0: لا بالذات في الفيروسات مشاعرك دائما واضحه
1: ترى، لا تخافي. صح صح صح. يلا ان شاء الله المره الجايه نتكلم في شيء يمكن يبسطنا اكثر من كذا. شكرا لك، كان معنا من جده استشاري الامراض المعديه دكتور نزار باهبري. طيب عشان نكون بس حكينا القصة كاملة، فمستجدات بس السفينة إنها تحركت باتجاه جزر الكناري وحتوصل خلال أيام، وحتتولى الصحة العالمية إنزال الركاب وإجلائهم لبلادهم، وإن شاء الله يعني من هنا لوقتها ما تظهر حالات جديدة. في يونيو 2024 أعلن ريال مدريد الأسباني رسمياً انضمام النجم الفرنسي كيليان امبابي إلى النادي، ومن يومها والجماهير جلسة بتنتظر منه أنه يكون مشروع الحقبة الجديدة لريال مدريد، خاصة أنه عقده بيمتد

0: 2029. لكن خلال الأيام الماضية انفجرت موجة غضب غير مسبوقة ضد مبابي، ووصلت لدرجة أنه إطلاق حملة تطالب برحيله عن النادي. القصة ما بدأت فجأة، يعني هي تراكمات من بداية الموسم. عندنا إصابات متكررة، تذبذب في نتائج الفريق، خروج الفريق من البطولات الكبيرة زي دوري أبطال أوروبا، كأس الملك. واللي زاد الجدل الآن التوقيت الحساس، لأنه ريال مدريد بيفصلوا أيام قليلة فقط عن مباراة الكلاسيكو اللي هي مقررة 11 مايو ضمن الدوري الأسباني. في وسط هذه الأجواء كلها مبابي غايب بسبب إصابة في أوتار الركبة اليسرى. النادي حتى الآن ما حسم إذا كان جاهز للكلاسيكو أو لا، لكن فجأة بدأت صور تنتشر لمبابي وهو موجود في جزيرة سردينيا الإيطالية مع واحدة ممثلة إسبانية شهيرة. وكمان انتشر لهم صورة ثانية كانوا فيها على يخت في رحلة استجمام. هنا انفجرت السوشيال ميديا مباشرة، والسؤال اللي بدأ يتكرر: كيف الفريق يمر بكل هذه الأزمة والكلاسيكو بعد أيام، بينما نجمه الأول موجود في إيطاليا، وكيف هو مصاب وفترة علاج وقاعد على البحر؟ وعلى فكرة الهجوم ما كان بس من الجماهير، حتى بعض البرامج الرياضية الأسبانية بدأت تهاجمه بشكل مباشر، لدرجة أنه وصلت معهم أنهم يقولون أنه هو قاعد يسوي كده لأنه جالس بيفكر في المنتخب الفرنسي وكأس العالم جاي طبعا، وهو جالس بيريح نفسه وهو أنه مو مصاب فعليا. مع تصاعد الغضب بدأت تنتشر حملة إلكترونية بعنوان إمبابي أوت، والحملة تطالب برحيله عن ريال مدريد. والموقع بيظهر أنه عدد اللي صاروا موقعين على العريضة وصل لأكثر من 33 مليون شخص. ومع تحول الموضوع لترند عالمي، ممثلين عن اللاعب أصدروا بيان رسمي قالوا فيه أنه كل الكلام مبالغ فيه، وأنه برنامج التأهيل بيتم بالكامل تحت إشراف ريال مدريد والجهاز الطبي. وأكدوا أيضا أنه إمبابي ملتزم يوميا بالعلاج وبيبذل أقصى جهد للعودة سريعا. حتى بعض الصحف الأسبانية قالت أن اللاعب راح بنفسه لمركز تدريبات ريال مدريد في يوم راحة للفريق علشان يكمل برنامجه العلاجي، أنه في محاولة يعني لإثبات جديته، وأنه رحلة إيطاليا كانت خلال أيام راحة مصرح بها من النادي. وفي وسط كل هذا بدأت كمان تظهر تقارير وتسريبات صحفية بتتحدث عن توتر داخل غرفة الملابس. بعضها قال أنه في انزعاج من تصرفات اللاعب أو أسلوبه. الجدل الآن ما وقف، والأزمة بالنسبة لجماهير ريال مدريد مو مجرد رحلة إلى إيطاليا، الأزمة الحقيقية أنه الجماهير كانت تتوقع من إمبابي أنه يكون المنقذ يعني بعد سنوات طويلة من الانتظار. فموضوع فاتح كثير نقاش وجدل. في 2016 صدر أمر ملكي بإنشاء الهيئة العامة للترفيه، وعام 2018 تم تعيين المستشار تركي آل الشيخ رئيس لمجلس إدارة الهيئة. اليوم بترسخ الهيئة عقد من التحول والبناء وصناعة الأثر بعد 10 أعوام على تأسيسها.
1: أمر ملكي،
2: تنشأ هيئة عامة للترفيه وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي.
3: ومن هنا بدأت مسيرة الهيئة العامة للترفيه، وضعت الرؤية وتحولت الخطط إلى واقع يقاس، ومن الانطلاق رسمت أطر نظمت مشهد الترفيه في المملكة العربية السعودية وفق منظومة معايير دقيقة وضعت بعناية لضبط العمليات ورفع الجاهزية وتعزيز كفاءة الأداء على صعيد جميع المستويات، واللي يضمن انسجام الأعمال واستدامة الجودة ووضوح الأدوار داخل القطاع. وعلى أرض الواقع شكلت مناطق ترفيهية أسهمت في صياغة التجربة، وتنوعت الفعاليات اللي جسدت اللحظة، بين محافل احتفت بالإبداع وصناعه، وتجارب قريبة من الناس لامست مختلف الاهتمامات اللي عكست بدورها تحول محوري في مفهوم الترفيه وأعادت رسم علاقة الإنسان بال

أكثر من 60 موسم وبرنامج ترفيهي تنفذوا، وتم استقطاب حتى أكثر من 320 مليون زائر، وتم دعم أكثر من 650 شركة ضمن قطاع الترفيه. وطبعا يبقى موسم الرياض واحد من أكبر علامات التحول في قطاع الترفيه اللي نعمل منه للآن 6 مواسم. ومن أبرز فعالياته أيضا طبعا جوي أوردز اللي صار حدث سنوي ضخم بيجمع نجوم العالم العربي والعالم. وحقيقة لو نبغى نعدد إنجازات الهيئة في العشر سنوات الماضية ما حنلحق نعددها كلها. طبعا احنا بنبارك للهيئة السنوات العشر الأولى وعقبال سنوات كثير جاية مليانة بإنجازات أكثر وأكثر. مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم، أنا أعود وألقاكم الأحد إن شاء الله في أمان الله.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
7: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
8: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
9: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
10: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
6: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
11: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
12: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: طاب مساؤكم وأهلا بكم في ساعة إخبارية مفصلة من العربية، هذه عناوينها. باكستان تكثف اتصالاتها مع إيران وأمريكا ومتفائلة بقرب توصل اتفاق بين الخصمين.
1: واقعيتش اینه که مردم عزیز کشور ما
0: رئيس إيران يقر بوجود ضغوط اقتصادية ويحذر من الانقسام الداخلي. واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وشخصيات عراقية بينها نائب وزير النفط، وتقول إنها على صلة ببيع النفط الإيراني. قبيل ساعات من هدنة يوم النصر، موسكو تحذر كييف من استهداف الاحتفالات، وزيلينسكي يقول إن روسيا تفضل الحرب.
1: كان هناك وجود أمني كبير خصوصا
0: في مالي. المجلس العسكري يعين قائدا جديدا للأركان، وكاميرا العربية ترصد المشهد في كيدالا. أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن إسلام أباد لا تزال في تواصل مستمر مع إيران والولايات المتحدة على مدار الساعة لوقف الحرب وتمديد وقف إطلاق النار. من جهة أخرى، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي أن إسلام أباد تتوقع توصل اتفاق في أقرب وقت ممكن، وتأمل في أن تتوصل الأطراف إلى حل سلمي ومستدام، مشيرا إلى محادثات إيجابية جارية.
2: إيران وأمريكا درميان
3: فيما يتعلق بالحرب الأخيرة التي اندلعت بين إيران والولايات المتحدة، ومن أجل وقف هذه الحرب والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، أريد أن أقول لكم بكل ثقة ومن دون أي تردد إن باكستان لعبت دورا محوريا في هذا الملف وأدت دورها كدولة شقيقة وجارة، وعندما يدون التاريخ هذه الحقيقة مستقبلا ستعرفون ما هو الدور الذي لعبته باكستان وما الذي قامت به القيادتان السياسية والعسكرية الباكستانيتان في هذا الشأن. ومن خلال التواصل ليل نهار مع إيران وليل نهار مع الولايات المتحدة، تمكنا من وقف الحرب والعمل على تمديد وقف إطلاق النار، ولدي يقين بأن هذا الوقف لإطلاق النار سيكون طويل الأمد وسيعم السلام في المنطقة بشكل دائم.
0: قبل ذلك، أفادت مصادر العربية بأن اتصالات مكثفة جارية لإعادة فتح مضيق هرمز، وأنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن تخفيف الحصار على إيران مقابل فتح تدريجي لمضيق هرمز، وأن الساعات القادمة ستشهد انفراجة لوضع السفن العالقة في المضيق. أكد مصدر باكستاني في تصريحات للعربية ألا ترتيبات لأي لقاءات مباشرة بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين حتى الآن. المصدر الباكستاني أشار إلى أن إيران قد تسلم ردها اليوم، وأن الرئيس الأمريكي طلب ردا إيرانيا سريعا على المقترح الأمريكي، وأكد أن الاتصالات مع الجانب الإيراني مستمرة ولا عقبات تواجه استمرار التواصل أو تلقي ردود. في السياق، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اتصالا بنظيره الباكستاني إسحاق دار، وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية بحث الجانبان التطورات الراهنة، وأكدا على أهمية مواصلة الحوار والدبلوماسية وتوسيع نطاق التعاون البناء بين دول المنطقة حفاظا على الاستقرار ومنعا لتصاعد التوترات. أرحب ببيير غانم مراسل العربية في واشنطن وبالصحفي عبد الرحمن حياة من إسلام أباد، أهلا بكما معنا في هذه الساعة. بيير، أبدأ معك، هل واشنطن راضية نوعا ما وفق ما يصلها من إشارات حول طبيعة الموقف الإيراني حتى هذه اللحظات من مذكرة تفاهم الصفحة الواحدة؟
4: الجواب هو نعم، وربما نسمع من الرئيس ترامب

0: بعد قليل فهو يستقبل الرئيس البرازيلي وسوف يفتحون القاعة للصحفيين، وربما يكون هناك الكثير من الأسئلة بما فيه موضوع إيران. الرئيس الأمريكي يشعر أن الضغط العسكري أولا ثم الضغط الاقتصادي على إيران يجعل الإيرانيين يلبون مطالبه ويتقدمون خطوة خطوة باتجاه ما يريده، وبالتالي هو يريد القول أنه يستطيع الانتظار وأن الحملة الاقتصادية تفرض الكثير من الضغوطات على الإيرانيين، وهم عمليا يقتنعون أولا بحسب ما أعلن الرئيس الأمريكي بأنه سوف يكون لديهم إعلان بعدم الوصول إلى سلاح نووي. تحدث الرئيس أيضا على أنهم سوف يسلمون اليورانيوم المخصب للأمريكيين بالإضافة إلى عدم العودة إلى التخصيب. الإشارات التي تأتي من ترامب تبدو أنها إيجابية جدا.
1: خلينا نشوف وجهة النظر الباكستانية، ما الذي يتلقفونه من إشارات من إسلام أباد تحديدا؟ عبد الرحمن، ما مدى قرب أو بعد الطرفين عن هذا الاتفاق الصفحة الواحدة وفق التقييم الباكستاني حتى الآن؟
2: نعم، بعد التحية، إسلام أباد متفائلة جدا وتؤكد يعني كما ذكرت قبل قليل في تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني أن إسلام أباد تمارس الوساطة وتمارسها بقوة، حيث يجري تبادل الرسائل بين الطرفين. قبل قليل كان هناك اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار ونظيره الإيراني عباس عراقلي. لم يتم الإعلان أو الكشف عن مغزى هذا الاتصال يعني أو تفاصيله، لكن يأتي في إطار الجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان. في إسلام أباد المسؤولون يركزون على مقترح الثلاث نقاط، أي العمل أولا على إعلان صمود الهدنة أو إعلان مبدئي للسلام، يعني لا حرب بعد اليوم، وأن يتم فتح إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا، وأن يتم استكمال المحادثات على الملفات الشائكة خلال 30 يوم. هذا ما يشير إليه المسؤولون الباكستانيون وهم متفائلون. يعني هناك تفاؤل على لسان رئيس الوزراء شهباز شريف، وزير الخارجية إسحاق دار، نعم، والمتحدث باسم الخارجية في إجازة الصحفي اليوم.
1: بيير، أمس كنا نسمع عن فرض رقابة مشددة على المنشآت وحتى إجراء تحقيق فجائي في أي وقت في أي لحظة. اليوم عدنا نسمع إلى مسألة تفكيك المنشآت ناتانز فوردو وأصفهان، وهذا ما كان يدعو إليه رئيس ترامب في الفترة الماضية. ما الأدق في هذه النقطة تحديدا؟
0: أقرب شيء إلى الدقة هو ما قاله وزير الطاقة الأمريكي قبل ساعة تقريبا، وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تكون منخرطة بدون شك في استلام اليورانيوم المخصب لدى الإيرانيين. الأمريكيون أيضا يريدون تفكيك هذه المنشآت لأنهم لا يريدون في أي ظرف من الظروف، خصوصا لو جاء رئيس آخر في الولايات المتحدة الأمريكية يكون متساهلا مع إيران، يفتحون المجال لعودة إيران إلى النشاطات النووية، وهذا ما شهدنا عليه خلال السنوات القليلة الماضية. الأمريكيون يريدون التأكد من أن هناك نظام للتفتيش مفاجئ ويكون الأمريكيون متدخلون فيه، وأن لا تكون هناك منشآت نووية لا فوق الأرض ولا تحت الأرض.
1: أمام هذه المعطيات اليوم عبد الرحمن، ما الذي يمكن أن تضمنه باكستان بأن المسألة ليست فقط إعلان إنهاء الحرب أو حتى هدنة مطولة، ومن ثم الشيطان يكمن في التفاصيل بعد ذلك؟
2: ما تسعى إليه باكستان كوسيط وكدولة جارة لإيران منذ بدء الوساطة الباكستانية والتي أثمرت حتى الآن الهدنة ووقف الأعمال العسكرية منذ 8 أبريل الماضي، هو ضمان السلام الإقليمي في المنطقة، أن تعود إيران إلى أحضان إقليمها الدول المجاورة، أن تتصرف كدولة مسؤولة، أن لا تستخدم الأذرع والميليشيات، أن يكون هناك نظام في إيران يخدم مصلحة الشعب الإيراني، القيادة الباكستانية، ومن خلال تواصلها واتصالاتها المستمرة مع الجانب الإيراني والجانب السياسي في إيران، والزيارة التي قام بها قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير قبل أسبوعين إلى طهران، والتقى خلالها قيادات الحرس الثوري وقيادات مقربة إلى المرشد. باكستان تحاول إفهام إيران بأن تستفيد من الفرصة الحالية، أن تستغل عملية السلام، أن تضمن صفقة أو تحصل على صفقة تضمن التنمية الاجتماعية للشعب الإيراني، التنمية الاقتصادية لإيران من خلال رفع العقوبات المفروضة عليها بسبب سياساتها المتعنتة، بسبب سياساتها التي لا تخدم أمن

0: المصلحة بسبب تدخلاتها في الدول الأخرى. باكستان تحاول إقناع إيران، وأعتقد أنها نجحت إلى حد ما، لكنها تواجه مشكلة في التعامل مع النظام الإيراني، بحيث أن هناك نظام داخل هذا النظام وهو نظام الحرس الثوري، الذي لا يريد أو يعتبر أن الموافقة على ما يعني تسعى إليه باكستان يعتبر نهاية للنظام، النظام الذي يعني القائم على أساس الحرس الثوري في إيران منذ أكثر من 4 عقود.
1: عبد الرحمن حياة بيير غانم، شكرا جزيلا لكما. في السياق، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أجرى إذن اتصالات مكثفة، فيما تحدثت مصادر للعربية بأن هناك محادثات للفتح التدريجي لمضيق هرمز مقابل البدء برفع الحصار تدريجيا، إذن خطوة مقابل خطوة وفق المعلومات الأخيرة. أما هذا الخبر، ما نقلته وول ستريت جورنال عن مسؤولين قولهم إن قضية دور إيران في هرمز لا تزال عالقة دون حل في المفاوضات وفي مذكرة الاتفاق التي تمت الإشارة إليها. مسؤولون أمريكيون قالوا أيضا إن رفع معظم العقوبات مرتبط بالتزام إيران في تنفيذ بنود الاتفاق.

كشفت صور أقمار صناعية جديدة التقطت فوق إيران عن تحركات مشبوهة قرب موقع إيراني سري في جبل بيكاكس أو جبل الفأس. ووفق صور شركة إيرباص ديفانس وحللها المعهد الدولي للعلوم الأمن والأمن، تبين أنه في 22 أبريل جرى إغلاق مدخلي الأنفاق الشرقيين في المجمع تحت الأرض بالجبل والذي يقع قرب المنشأة النووية في ناتانز. وأشار التحليل أن هذا النشاط يثير تساؤلات كبيرة عن وجود مجمع أنفاق مدفون عميق تحت الأرض يمكن استخدامه لحماية معدات أو إخفاء مواد ذات قيمة عالية. وأشار المعهد إلى أن الصور تعزز التقديرات بأن إيران تتخذ إجراءات لحماية أصول حساسة داخل المنشأة السرية.

في الأثناء أظهرت صور أقمار صناعية كانت تم نشرها، أظهرت بقعة نفطية كبيرة قرب جزيرة خارك بتزامن مع تحميل 3 ناقلات نفط لحمولتها في المحطة، فيما لا يزال سبب هذه البقع غير واضح. من جهتها قالت منصة تانكر تراكرز إن ناقلة النفط الإيرانية العملاقة أفراماكس بدأت التحميل في 5 مايو من رصيف أزارباد غرب إيران، مشيرة إلى احتمال تسرب ديزل من جانبها الأيمن، وأن هذا التسرب النفطي الذي لوحظ في عرض البحر ليس معتادا. كشف الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك، ثاني أكبر شركة شحن في العالم، كشف لبلومبرغ أن الحرب رفعت المصاريف بنحو 500 مليون دولار شهريا. وأضاف رئيس شركة ميرسك أن صدمة النفط بسبب الحرب سترفع التكاليف بشكل كبير خلال هذا الربع والربع المقبل، مشيرا إلى أن الناقلات العالقة للشركة في الخليج قد تبقى هناك إلى حين تحسن الوضع الأمني. أكد رئيس شركة ميرسك أنه لا يمكن المخاطرة بحياة طواقم سفن في ظل أن جزءا كبيرا مضيق هرمز مزروع بالألغام.

طيب، كيف تنتقل شحنات النفط من مضيق هرمز عبر سلاسل إمداد عالمية إلى المستهلكين؟ هذا سؤال نوجهه إلى زميلنا عبد الجليل الذي لديه الشرح والتفاصيل الأوفى. عبد الجليل،

0: نعم نادين، تواصل إغلاق مضيق هرمز يعني تفاقم الأزمة، أزمة الوقود، أزمة أسعار، وأيضا بالتالي أزمة طيران. لكن إن وافقت طهران على شروط ترامب وفتح المضيق غدا، هذا لا يعني انتهاء مباشرا للأزمة، لأن مسار النفط من الحقل للمستهلك مسار طويل ومعقد. اليابان مثلا أكبر معتمد على النفط الخليجي، تستورد 90% من موادها النفطية من الخليج العربي، وهي أكبر المتضررين. وأعدت اليوم نيويورك تايمز تقريرا يحاكي سلسلة الإمداد من الخليج إلى طوكيو، وسنحاول تفكيكها خطوة بخطوة. نشاهد هنا أنه بعد أسبوع تنتقل ناقلة النفط هذه من التي غادرت خليج الخليج العربي، قد تستغرق 7 أيام للوصول إلى مضيق مالكا، مضيق مالكا الذي هو تقريبا نصف الطريق، وهي تحمل مليوني برميل من النفط. لكن ناقلة ضخمة قد تحتاج لعبور مضيق لومبوك الأندونيسي، لأن مضيق مالكا ضيق ولا يسمح بعبور الناقلات الضخمة التي تتجاوز حمولتها المليوني برميل. 3 أسابيع كاملة لبلوغ نهائي النفط في منطقة طوكيو. منطقة طوكيو تمتاز بأنها هي المحور اللوجستي لواردات الخام العالمية إلى اليابان، وقد تقف هذه الناقلة هنا لتفريغ حمولتها، حمولة مليوني برميل. هذه كمية تكافئ 100 مسبح أولمبي مجتمعين. قد تحتاج من يومين إلى 3 أيام كاملة من أجل تفريغ كل الحمولة هنا في طوكيو. بعد هذه المرحلة تأتي مرحلة تكرير النفط، وبالتالي لدينا هنا في نفس الميناء لدينا محطة تكرير تقوم بتكرير النفط الذي ورد من الخليج، وقد تحتاج إلى 3 أيام كاملة. يوزع الجزء الخاص بوقود الطائرات عبر أنابيب خاصة، وبالتالي تنتهي رحلته ويصبح جاهزا هنا للاستخدام في مطار طوكيو. لكن ربما جزء آخر من هذا النفط المكرر يتحول إلى بنزين وإلى ديزل، وينقل عبر قطارات خاصة ليوجه إلى محطات إقليمية لتخزين هذا النفط. يخزن هذا النفط في هذه المحطات، ثم ينقل الوقود عبر شاحنات خاصة إلى محطات فرعية للتخزين. نشاهد هنا كيف أن القطارات التي تحمل النفط تخزن نفطها في هذه الخزانات الفرعية، ويبقى هنا عادة 3 أيام يتم معالجته وأيضا التدقيق في نوعيته، ثم ينقل عبر الشاحنات الخاصة إلى محطات الوقود بعد أن قضى 3 أيام في التخزين في المتوسط. المرحلة الأخيرة، وهي المرحلة التي يصل فيها إلى المستهلك، يكون هذا النفط قد قضى 30 يوما من مضيق هرمز إلى غاية وصوله إلى المستهلك. لذلك قد نتوقع تحسن الأزمة أو تحسن الأسعار والعودة إلى الحالة الطبيعية فقط بعد 30 يوم من الفتح الكامل والعودة الطبيعية لعمل مضيق هرمز.
1: ونحن مستمرون معكم في هذه الساعة. ماذا لدينا بعدها؟ وزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن لن تسكت على استغلال إيران للنفط العراقي.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: منذ 28 من فبراير تكبدت إيران خسائر كبيرة بلغت نحو 270 مليار دولار بسبب الضربات، و4 مليارات و800 مليون دولار جراء الحصار. مع مقتل قيادة بارزة ورغم اضطراب أسواق الطاقة واستمرار الغموض السياسي لم يسقط النظام. فهل هي مناورة أم مجازفة؟ وهل تستطيع الصمود؟ محل نقاش مع رشا نبيل الجمعة 9 على الشاشة العربية.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها.

0: في إيران تحدث الرئيس مسعود بيزشكيان عن لقاء جمعه مؤخرا بالمرشد مجتبى خامنئي، وقال أن اللقاء استمر لساعتين ونصف وكان صريحا ومباشرا على حد وصفه. أكد الرئيس أن الأولوية الآن لمنع الانقسام الداخلي، وتحدث عن شكاوى على الوضع الداخلي، وقال أن إيران تتعرض لضغوط خارجية اقتصادية لزعزعة استقرارها.
1: تشرفت بلقاء المرشد وأجريت معه حوارا استمر قرابة ساعتين ونصف. كان لدي الكثير من الكلام، لكنني أعتبر الوحدة والتماسك أهم من أي شيء آخر. الآن أمامنا طريق واحد، إما أن نكون مع الشعب رغم اختلاف التوجهات أو نرضخ للهزيمة. إن الذين ينزلون هذه الأيام إلى الشوارع دفاعا عن الوطن هم في بعض الحالات أنفسهم الذين كنا نريد سابقا معاقبتهم. لذا أقول دائما إذا كنا معا سنتمكن من التغلب على المشكلات.
0: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت 4 شخصيات عراقية وشركات في بغداد. أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أن العقوبات شملت شركات نفط وأخرى للنقل العام وأخرى للخدمات البحرية والاستشارات العقارية والاستيراد والتصدير، وجميعها في العاصمة العراقية بغداد. من ضمن 4 شخصيات فرضت الخزانة الأمريكية عليهم عقوبات وكيل وزير النفط العراقي علي معارج البهادلي. بحسب الوزارة فإن البهادلي ساعد إيران على بيع نفطها وزور وثائق لبيع نفط إيراني على أنه خام عراقي خالص. قالت الخزانة الأمريكية إن البهادلي ساعد على توفير ملايين الدولارات لطهران عبر تهريب النفط الإيراني على أنه خام عراقي. على خلفية العقوبات الأمريكية ضد شخصيات وشركات في العراق، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن النظام الإيراني ينهب موارد الشعب العراقي، وأضاف أن وزارة الخزانة لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يستغل الجيش الإيراني النفط العراقي لتمويل الإرهاب ضد أمريكا والشركاء كما ورد في بيانه. التوتر بين إيران وأمريكا كبد القطاع السياحي في إقليم كردستان العراق خسائر قاسية. تحاول سياحة الإقليم النهوض من ركود أثقل كاهل الفنادق والمرافق مع مؤشرات تعاف حذرة عقب الهدنة.
2: لا يزال قطاع السياحة في إقليم كردستان يرزح تحت وطأة صراع بين الولايات المتحدة وإيران، ورغم دخول الهدنة حيز التنفيذ، إلا أن الفنادق في أربيل التي أفرغتها أسابيع التوتر لم تستعد ثقتها الكاملة بعد، كون القلق لا يزال يؤخر العودة الكاملة للنشاط المعهود مع استمرار الخروقات من حين لآخر.
3: يعني القطاع السياحي يعني يكون هو الضحية الأولى بهذه الأحداث اللي صارت. أكو بعض الفنادق يعني وصلت المرحلة يعني عزلوا، أو يعني تقريبا صارت نسبة الإشغال عندهم بالفندق تقريبا 20% 30% مو أكثر.
2: تعترف الجهات الرسمية بحجم الضرر المادي الناتج عن توقف الرحلات الجوية وغياب السياحة الداخلية والخارجية، واليوم تراهن هيئة السياحة على حملات ترويجية عالمية لاستعادة الثقة مع انطلاق الموسم الصيفي لتعويض ما فات.
4: هناك خطة كاملة وبدأنا بالتسويق سياحة عالميا لجذب السواع، ومرة ثانية رجوع ثقة السائح بالمنطقة. تعرف المنطقة مرة بالحروب بين الدول الجوار، لذلك قمنا حاليا بحملة تسويقية مكثفة.
2: على الأرض بدأت صورة التعافي تكتمل مع تدفق العوائل العراقية التي وجدت في التسهيلات الأمنية حافزا للزيارة.
5: والله الوضع زين بالسيطرات والتسهيلات موجودة من قبل السيطرات والأجهزة الأمنية، والهجمات قلت على الإقليم يعني، وهذا اللي شجعنا نجي السياحة.
6: والله بصراحة بفترة هاي اللي صارت الأحداث شوية غلت، بس الحمد لله هسه رجعت مثل قبل والسياح دا يجون وأي مشكلة ماكو.
7: بعد خسائر الأسابيع الماضية تبدأ السياحة في إقليم كردستان بالتعافي تدريجياً، لكن عودة النشاط الكامل ما تزال مرهونة.

0: استقرار أطول واستعادة ثقة الزائرين. من أربيل، هيثم أحمد، العربية.
1: أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة إلى أبوظبي، حيث التقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد. أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن الرئيسين الإماراتي والمصري استعرضا تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. أضافت الوكالة أن الشيخ محمد بن زايد ورئيس السيسي أجريا زيارة تفقدية إلى مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الإمارات للاطلاع على الجاهزية والجهود مبذولة لتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات. أرحب بضيوفنا الكرام معنا هنا في الاستوديو في الشبكة العربية، الصحفي محمود المجالي وأيضا الصحفي أحمد قرشي، أهلا بكم معنا. وضيفنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز دراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل، أهلا بك معنا في هذه الساعة وفي هذا الحوار. أيضا الرئيس بازشكان ثاني مسؤول إيراني يتحدث ويصف عن عقدة الوضع الاقتصادي اليوم بعد قاليباف ويقر بوضوح هذه النقطة. هل نحن أمام مكاشفة اضطرارية لتمهيد الطريق لتقديم تنازلات إيرانية صعبة في المفاوضات الحالية وراء الكواليس، أم محاولة لرمى الكرة المسؤولية في ملعب الضغوط الخارجية اليوم؟
2: مساء الخير ست نادين، تحية لك ولضيفك الأعزاء. يعني اللقاء هو إشارة إلى أن مجتبى بات يلعب دور أكبر في إدارة المرحلة الحالية. كلام الرئيس يعني أنه القرار الحقيقي في إيران بات يناقش مع مجتبى بشكل مباشر، والحديث ربما عن الثقة بدل على وجود محاولة لتوحيد أجنحة النظام قبل أي اتفاق أو تصعيد، خاصة أنه الجانب الإيراني يرى أن الخطر الأكبر الآن هو الأزمة الاقتصادية والغضب الشعبي الداخلي. النظام يخشى من مجموعة من التطورات، يخشى من تفجر الاحتجاجات، يخشى من الانقسام الداخلي، لذلك يركز المسؤولية على الوحدة الوطنية. والرسالة واضحة للشعب أن أمريكا تريد خنق الاقتصاد الإيراني لإضعاف النظام داخليا، ورسالة أيضا إلى النظام لأنه أي خلاف داخلي قد يؤدي إلى خطر حقيقي على بقاء النظام الإيراني. ومن هنا عم نشهد ما يسمى بسجال كبير ما بين التيارات المختلفة من خلال وسائل الإعلام الإيرانية. ويعني الذي بستطيع أصنفها إلى ثلاث اتجاهات أساسية، يعني هذا الانقسام بكشف أزمة داخل النظام أما أكثر مما يكشف قوة تفاوضية. التيار البراغماتي أولا القريب من قاليباف والرئيس يروج لفكرة أنه حققنا الصمود ويجب تحويله لاتفاق والتركيز على أهمية رفع العقوبات وكسر الحصار البحري، مع تهيئة الرأي العام ربما لقبول تسوية مع الولايات المتحدة الأمريكية وربما احتواها على تجميد التخصيب بالنسبة للإيران باعتبار أن الإيران بيعتبروا هذا هو تنازل كبير بالنسبة لهم. الأمر الثاني الإعلام الحرسي اللي يتبع للباسداران اللي بيركز على عدم الثقة بأمريكا ويصف أي تنازل بالخطر الاستراتيجي ويحول بيحاول يحول مضيق هرمز كأداة ردع قوية وتكرار خطاب الصمود والنصر لمحاولة رفع المعنويات داخل إيران. بالإضافة للإعلام الحكومي اللي بيستخدم خطاب أهمية تحقيق الاتفاق العادل والشامل وأنه هذه مفاوضات في بدايتها ولم تنتهي ويحاول التسويق إلى تفاوض من موقع قوة. فبالتالي أمام هذه المعطيات أنا بعتقد أنه هنالك انقسام حقيقي ما بين هذه المؤسسات بشكل كبير جدا.
1: نعم.
2: وقد نشهد تناحر غير مسبوق لأنه وكأنه الرئيس الإيراني في لقائه مع مجتبى خامنئي يريد أن يبرئ ذمته أنه أنا إذا استمرت عملية الصراع مع الخارج وعدم الوصول إلى تسوية فإن النظام مهدد بعدم البقاء من ناحية، وقد يؤدي هذا إلى انفجار الوضع الداخلي برمته أو الاثنين معا طبعا.
1: يعني دكتور نبيل يعتبر بأن هناك انقساما اليوم في النظام الإيراني وفي محاولات لتوحيد الأجنحة في النظام خصوصا في هذه المرحلة الحرجة. أستاذ مجال، انطلاقا من هذه النقطة، رئيس بازشكان كان حذر من الانقسام ومن الفوضى اليوم، هل الخطر الحقيقي الذي تخشاه طهران من قلاب داخل البيت الواحد يعني بين التيار الإصلاحي والمتشددين، أم أن فكرة الانقسام غير واردة في قاموس النظام الإيراني؟
3: أبدا، الانقسام حقيقي والخطر حقيقي، وهذا اعتراف بوجود لم يعد يعني جزء من المناورات الإعلامية. لا، هناك انقسام، أطراف الانقسام الرئيس المنتخب وحكومته في جهة أو نسميها الوفد المفاوض، يعني الحكومة وقاليباف

0: وهناك المتشددون من الحرس الثوري. هذا الانقسام على الطاولة اليوم. لاحظي بأنه الرئيس الإيراني اليوم تحدث بعد أن قال أنني جلست مع المرشد الجديد لمدة ساعتين ونصف. هو يعني يأخذ يعني هو يقول أنا جلست مع المرشد وأخذت منه توجيهات وأنا أتحدث الآن، حتى يعطي حجة أمام الحرس الثوري الغاضب الذي همش الحكومة وهمش الرئيس بأنه أنا لدي صلاحيات. ما هو الخطر اللي في إيران؟ الخطر في إيران أنه هو يتحدث أنه الأولوية لمنع الانقسام لوحدة الإيرانيين. هذا بالمناسبة هناك انتقادات وهناك شكاوى وهناك وضع داخلي الآن، لأنه الشعب الإيراني بدأ يعني بين مزدوجين يكفر بالنظام نهائيا، يرى بأن النظام هذا أتى له بالويلات. لم يتعود الإيراني بالمناسبة للوضع الذي يعيشه اليوم، يعني راتبك الشهري لا يمكن أن يأتيك بوجبة إفطار لك وعائلتك، بينما هذا الراتب يجب طبعا هذا كله بسبب التضخم، بينما هذا الراتب من المفروض أن يعطيك حتى آخر الشهر. لذلك أنا بعتقد بأنه إيران اليوم مقبلة على مثل هذا الخطر. النقطة الثانية، هو يريد أن يوظف اليوم إيران تدرس الورقة الواحدة. هو أيضا يريد من هذه التصريحات أن يقول بأن يقول الحرس الثوري على فكرة الوضع بالداخل خطير جدا، على فكرة هناك انتقادات، هناك شكوى، وهناك وضع إنساني صعب، وهذولا ممكن يتحولوا إلى تمرد في المستقبل. هو يوصل رسالة أيضا للحرس الثوري أنه ما تتعنتوا كثير وقدموا التنازل المطلوب، خلينا نروح على باكستان. فبالتالي هناك تيارين، تيار يرى بأنه دعونا ننقذ ما يمكن إنقاذه، نذهب إلى هذه الورقة، لا داعي أن نغامر بالنظام بشكل كبير، هذا الرئيس وقاذباف. والحرس الثوري يرى أنه لا، هذا تنازل ولا يمكن، وسيسحب منا وسنقدم تنازلات في المستقبل، والعقلية التي نعرفها للحرس الثوري. لذلك نحن نعيش حالة الآن، نحن أمام 48 ساعة أمام الرد المفترض من إيران. نحن ننتظر من الذي سينتصر في إيران، هل هو التيار الذي يريد التفاوض أم الحرس الثوري؟ المؤشرات تقول أن إيران تفكر، ويمكن أن يكون هناك قد يكون موافقة مشروطة يعني، لكن محاولة كسب الوقت، محاولة الذهاب أبعد في موضوع المفاوضات، هذه مسألة واردة لا نستطيع أن نتحدث عنها الآن. لكن الانقسام في إيران لن يتوقف عند هذه النقطة، حتى بعد الاتفاق ستشاهد مظاهر أكثر لهذا الانقسام داخل إيران.
1: وأمام كل هذه المعطيات يا أستاذ قرشي، هل بقي للنظام الإيراني هامش للمناورة؟ هل برأيك رئيس بازشكان اليوم منحه المرشد مجتبى خامنئي الضوء الأخضر للمضي في صفحة الاتفاق، هذه الصفحة الواحدة، أم ما زالوا ينتظرون سقف التكتيكات للحصول على تنازلات ربما أمريكية هذه المرة؟
2: نعم، بأسهم بينهم شديد. يعني اليوم أظهر لقاء بازشكان مع مجتبى خامنئي أن هنالك الرفت، ربما كما قلتين إنه هو قال تحدث عن كيف أن مجتبى كأنما يقابله لأول مرة، أن مجتبى إنسان عالي الهمة، بسيط عميق، يعني عنده كواليتيز بتاعت إدارة عالية وكذا، لم يذكر شيئا عن تفاوض. وهذا ربما هو يخفي دلوقت، لأنه لماذا ذكر أنه التقى مجتبى خامنئي؟ هو أول مرة يلتقي، لكن كان هذا اللقاء في وزارة الصناعة والتجارة. مع من؟ مع رجال الأعمال وكبار التجار الذين بدأوا يجأروا بالشكوى من فقدان السيستم اللي يحمي خسائرهم المتلاحقة ويحمي ما يحدث بالنسبة للمواطنين. يعني إذا كان الانفليشن اليوم نادين 115%، هل تصدقي إنه يعني لجنة حكومية نقابية اليوم اللي هي لجنة الأسمدة والمنتجات قالت إنه هنالك أزمة في أنه الموسم الزراعي، إذا كانت إيران منتج لليوريا والأمونيا لكنها حتى هذه اللحظة لا تنتج

0: مسمدة لأنه ما عندها فوسفات، تعتمد على الهند وعلى الصين. فتوقف، بلغت اليوم يعني الشكارة واللي بسموها يعني الجوال الصغير بتاع الأسمدة 97 مليون ريال، وكان 800 ألف يعني خلال أسابيع قليلة. لذلك المزارعين لا يستطيعون أن يزرعوا اليوم. فنحن نتحدث عن أن الحصار وأن ما حدث من حرب يؤثر في هيكل هذا النظام ويضربه في مقتل. وفي نفس الوقت هنالك ضبابية كما أشرتين، هل أعطى مجتبى بازشكيان الضوء الأخضر في أنه أوكي؟ لأنه الولايات المتحدة تنتظر. هنالك 14 نقطة نيويورك تايمز تقول عنها، تتحدث عنها من زاوية، وول ستريت جورنال تتحدث عنها من زاوية، رويترز من شوية تحدثت عن أنه سيكون ما يسمى إطار، ورقة إطار تمهد للتفاوض خلال 30 يوما، لم تذكر فيها الملف النووي، لم تذكر فيها الصواريخ، ذكرت فقط أن المسألة ستكون تبادل، يعني إيران تخفف الوطأة على مضيق هرمز، ويبدأ الأمريكيون يخففون الحصار، والحوار يعني يفرز بعدها مواقف أو خطوات مقبلة. وده كله كلام إذا لم تصدر إيران رسميا وتعلن الولايات المتحدة أن هذا هو الرد، لا نستطيع أن نجزم كيف ستسير الأمور.
1: وأقل هم يريدون اتفاق إطار في البدء، ومن ثم الحديث عن مناقشة التفاصيل والملفات الكبرى. دكتور نبيل، عندما يخرج علينا بازشكيان ويصف هذا اللقاء بمجتبى خامنئي بأن كان فيه كثيرا من الانتقادات والصراحة في ذات الوقت، كيف تقرأ هذه الكلمات في ظل هذا التوقيت الذي الكل ينتظر ويترقب طبيعة الرد الإيراني في الساعات المقبلة؟
2: هو انتقاد للتيار الصقوري الذي يتبع الحرس الثوري الإيراني، الجناح الأمني العسكري المتشدد الذي يرفض أي مقاربة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويرفض تقديم تنازلات، ويرى أنه الاستمرار في الحرب هو أهون عليه من تقديم أي تنازلات، باعتبار أنه الجناح الذي يحكم إيران بات يسير في طريق انتحاري. في أوقات سابقة طبعا تحدث الرئيس الإيراني بأكثر من ذلك، وربما هذه المرة كانت صراحة تم نقلها عبر وسائل الإعلام. في أوقات سابقة كان هنالك تسريبات أيضا تناولها الإعلام الخارجي بالذات بناء على معطيات ومعلومات استخبارية، كانت تتحدث عن أن الرئيس الإيراني يريد تقديم استقالته بسبب الضغوط وبسبب خشيته من انفجار الوضع الداخلي الإيراني. هنا بقصد الانفجار الاحتجاجات وانفجار الشارع. احنا اليوم نتحدث عن 40 مليون ايراني تحت خط الفقر، 13 مليون ايراني لا يستطيعون تامين السلع والمواد الاساسيه، 4 مليون ايراني يسكنون بيوت الصفيحه، ايضا انهيار العمله الوطنيه التومان، الدولار وصل الى اكثر من 192 الف تومان، وهذا امر يعني لم يسبق في تاريخ ايران الحديث، بالاضافه لارتفاع السلع والمواد الأساسية من 15 إلى 120 في المئة، وأيضا الضربات العسكرية، وكان هذه نتيجتها. مثلا على سبيل المثال نادين ضرب قطاع البتروكيماويات أدى، والحديد والصلب أدى إلى البطالة ما بين 2 مليون مواطن، ما بين مهندس وفني وتقني يعملون في هذه المنشآت، وخسارة إيران لأكثر من 40% من الدخل غير النفطي
1: الذي كانت تمثل. مباشرة مضطرون لنذهب لمقر الأمم المتحدة في نيويورك وهذه الإحاطة المشتركة بشأن مشروع القرار الخليجي الأمريكي المشترك بشأن هرمز.
3: بكم وشكرا لانضمامكم إلينا اليوم. كما تعرفون حول مسودة القرار، قرأنا تقارير عديدة منكم حولها، مملكة البحرين إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبالدعم الكامل من الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قمنا بنشر مسودة قرار مطلع هذا الأسبوع إلى مجلس الأمن حول وضع مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية العالمية. مضيق هرمز ضروري ليس فقط لاستقرار وأمن منطقة الخليج بل للاقتصاد العالمي.
4: Recent developments have underscored the

التطورات الأخيرة أوضحت أهمية إبقاء هذه الممر المائي الاستراتيجي مفتوحاً وآمناً ومفتوحاً بالكامل، كما أظهر الحاجة إلى العمل الجماعي. وبناء على قرار مجلس الأمن التاريخي 2817 مسودة القرار، تطالب إيران بوقف كافة الهجمات والتهديدات مباشرة ضد السفن التجارية. مسودة القرار أيضا تخاطب مسألة وضع الألغام في المضيق، والسماح بتطبيع مثل هذه الأعمال غير مقبول. وعلاوة على ذلك، فمسودة القرار تعالج المشاركة في جهود الأمم المتحدة لتأسيس ممر إنساني في المضيق. مسودة القرار تقاد بالمبادئ الواضحة لحرية الملاحة وفقا للقانون الدولي، كما يعكس في مؤتمر الأمم المتحدة حول قانون البحار، كما يدعم الجهود المستمرة لتحقيق السلام الدائم في المنطقة ويشجع الحوار في هذا الخصوص. هذه المبادرة تعكس التزامنا الصارخ تجاه الأمن الإقليمي والتعددية في التعاون والحل السلمي للصراعات. نتطلع للعمل بشكل بناء مع كافة أعضاء المجلس في الأيام القادمة من أجل بناء أكبر دعم ممكن. القرار سيكون مطروحا للدعم المساهم من قبل كافة أعضاء الأمم المتحدة، ونشجع كافة الدول الأعضاء للانضمام إلينا. حماية حرية الملاحة عبر المضيق التزام مشترك ويجب أن نلبيه معا. شكرا جزيلا، وأعطي الكلمة للسفير مايك. شكرا جزيلا، ويشرفني أن أقف إلى جانب زملائي السفراء هنا وشركائنا من منطقة الخليج. قمنا بصياغة هذا القرار إلى جانب البحرين، وعملنا عن قرب مع باقية أصدقائنا في الخليج وعبر الأمم المتحدة، لأننا نؤمن بالمبادئ الأساسية، أخص بها بالذكر حرية الملاحة لاقتصادات العالم أجمع، وهذا ما هو على المحك الآن، وهو ركن أو حجر أساس الاستقرار العالمي والتجارة. وهؤلاء الذين ينتهكونهم أو يسعون للتخلص منهم فسوف يأسسون السابقة خطيرة جدا، وبصراحة سيضعون التجارة العالمية في خطر. نود أن نتحدث عن القانون الدولي هنا في الأمم المتحدة ووضع الألغام قبل إيران بشكل عشوائي في مضيق هرمز هي انتهاكات صارخة للقانون الدولي. هم ينتهكون أبسط قوانين البحار وقواعد حقوق الملاحة والحريات والقوانين الدولية، وتحديهم لقرارة هذا المجلس. أدرج بعض المناطق منها مؤتمر الأمم المتحدة حول قانون البحار، مؤتمر لاهاي 8 ومؤتمر لاهاي 13 ومحكمة العدل الدولية وقراراتها وسان روميو ودليل سان روميو وقرار مجلس الأمن 2817 الذي تم تبنيه بغالبية ساحقة 136 راعين، ونشاطات إيران تنتهكها جميعا. فما الذي نطالب به؟ ما هو التطور القادم للقرار 2817 وما يطالب به من المجتمع الدولي؟ هو يطالب إيران بالقيام بأشياء بسيطة مباشرة: وقف الهجمات ضد السفن التجارية، والتوقف عن زرع الألغام وإزالة ألغامها من الممرات المائية الدولية، والتوقف عن فرض الرسوم غير الشرعية في مضيق هرمز، والسماح للأمم المتحدة بالمضي قدما في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح عبر هذا الممر الدولي. هي أمور بكل هذه البساطة. المشكلة فإعلام إيران الرسمي هذا الأسبوع أعلن بأن

0: نظام أطلق ما يسميه بسلطات الخليج الفارسي، ويطالب كافة قباطنة السفن من الشحن الدولي التجاري والمدني كلهم يجب أن يدفعوا رشوة أو رسوم من أجل استخدام هذه الممرات المائية الدولية. فهذا لا يؤثر فقط على هذه المنطقة بل يؤثر على العالم أجمع. تخيلوا لو كانت هنالك دول، بغض النظر عن الصراعات أو ما رأيكم أو من بدأ ماذا، تخيلوا لو كان لديكم دولتان بشكل افتراضي مثل إسبانيا والمغرب، يكون هنالك نزاع بينهما، وبعد ذلك يزرعون الألغام البحرية في مضيق جبل طارق ويفرضون الرسوم على السفن للمرور عبر هذا المضيق في سعي خبيث للتأثير على الطرف الآخر، عقاب جماعي للعالم أجمع لمحاولة حل نوع من النزاع. هذا غير مقبول وغير أخلاقي وغير قانوني حسب القانون الدولي. هذه المطالب بسيطة: إزالة الأغلام من الممرات المائية الدولية، ولا يمكن فرض رسوم غير الشرعية، ويجب علينا معالجة هذه الانتهاكات هنا في المجلس. ويجب أن نطرح لأنفسنا السؤال: إذا ما اختارت الدولة معارضة مثل هذه الاقتراحات البسيطة، هل يرغبون حقا بالسلام مع ارتفاع تكلفة الطاقة والغذاء لشعوب العالم؟ وإذا ما فشلت المساعدات في الوصول إلى الأشخاص التي يدعي أعضاء المجلس بالاهتمام بهم، فما الذي يعبر ذلك عن بالنسبة للأمم المتحدة ولتلك الدول التي تلتزم بالقانون الدولي؟ وماذا يقول أيضا في الخيارات التي يتخذونها؟ حان الوقت للاختيار، ودول المجلس تختار الوقوف إلى جانب النظام الذي يقوم بقتل شعبه ويهاجم جيرانه ويخنق الاقتصاد الدولي، أم هل يقفون إلى جانب المدن البراقة مثل دبي والرياض والدوحة والمنامة والشعوب التي تسعى لمستقبل أفضل ليس فقط لشعوبها بل للمنطقة والعالم؟ لا أعرف، ولكن متأكد من القرار تتخذه الولايات المتحدة، ونحن نقرر الوقوف إلى جانب حرية الملاحة والقانون الدولي، ونقف إلى جانب شركائنا بينما نمضي قدما. فنحن نمنح الأمم المتحدة ومجلس الأمن فرصة أخرى للعودة إلى المبادئ والالتزام بهذه المبادئ الأساسية والبناء على قرار 2817 الذي مر من دون أي معارضة في هذا المجلس مع 136 راعيا مساهما، وسنرى ماذا يقرر المجلس أن يفعله في الأيام القادمة. شكرا جزيلا، وأعطي الكلمة للسفير محمد.
1: شكرا السفير والتس.
0: متابعة على النقاط التي عبر عنها زملائي، أود أن أركز عن سبب أهمية مسودة القرار هذا وضرورته في هذا الوقت بالتحديد. مسودة القرار يؤكد القوانين الدولية المؤسسة أصلا. الممرات المائية الدولية لا يمكن السيطرة عليها عبر الأعمال القسرية أو الهجمات والتهديدات ضد الشحن أو السفن التجارية والمدنية. مضيق هرمز هو من بين نقاط اختناق الاستراتيجية الدولية، ويؤثر على الاقتصاد الدولي وأسواق الطاقة وممرات الشحن وسلاسل الإمداد وأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي. منذ أشهر وإيران استمرت بهجماتها وتهديداتها ضد السفن التجارية، دخلت في الملاحة بشكل غير قانوني وزرعت الألغام حول وداخل مضيق هرمز، وحاولت فرض رسوم غير شرعية على السفن أو الشحن الدولي. منذ 28 من فبراير وفقا لمنظمة الشحن البحري الدولي، 32 سفينة استهدفت وقتلت البحارة الأبرياء وتركت ما يحال 2000 سفينة و20 ألف شخص عالقون. هذه التصرفات لم تتوقف بعد تبني قرار 2817. الانتهاكات استمرت، والتهديدات ضد الأمن البحري والاستقرار الإقليمي مستمرة. في الحقيقة مطلع هذا الأسبوع السفينة مرتبطة بشركة أدنوك استهدفت بشكل مباشر، وأوضحت المخاطر الحقيقية والمستمرة تمثلها هذه الهجمات ضد الشحن التجاري وسلاسل الإمداد الدولية. لهذا فإن العاصرة المدرجة في مسودة قرارنا مهمة. أولا، القرار يطالب بإزالة

0: التي الألغام والإفصاح على مناطقها في مضيق هرمز وحوله، وهذه ضرورية لاستعادة الملاحة الآمنة ومن دون عرقلة عبر المضيق. ثانيا، القرار يرفض فرض الرسوم غير الشرعية والتدخل بحرية الملاحة. الممرات المائية الدولية لا يجب أن تعرض للأعمال القسرية أو الابتزاز أو فرض الشروط عبر القوة من أجل المرور عبرها. ثالثا، القرار يدعى متأسيس ممر إنساني لتسهيل حركة المساعدات والأسمدة والبضاعة الأساسية عبر المضيق. هذه الإجراءات عملية وضرورية استجابة لواقع التهديدات والهجمات المستمرة من قبل إيران في مضيق هرمز. مع أن مسودة القرار لا يمنح أي تخويل أو يفرض عقوبات على إيران، ولكن من خلال التصرف ضمن المادة السابعة فقد أوضح المجلس أن قراراته في هذه المسودة ملزمة وأن المجلس جاد حيالها، وربما يفكر بإجراءات إضافية إذا لم تطبق إجراءاته. قرارنا ضروري أو بشكل أساسي حول تطبيق القانون المائي الدولي وحماية الشحن المدني وضمان استقرار في هذا الممر المائي الاستراتيجي، كما يعبر عن الآثار الكبيرة على الأسمدة والمنتجات الزراعية وأمن الغذاء والاقتصادات الضعيفة التي تعتمد على التجارة البحرية. نتطلع إلى كافة الدول المسؤولة في المجتمع الدولي لدعم هذا القرار تماما كما دعموا القرار 2817. شكرا، وأمر الكلمة الآن إلى الزميلة الشيخة عالية. أيها أعضاء الإعلام، شكرا لانضمامكم إلينا. أود أن أبدأ بالتقدم بالشكر لزملائي السفير جمال الرويعي والسفير مايك والس لقيادة هذه الجهود في مجلس الأمن كمسؤول أساسي عن مسودة القرار حول الأوضاع في مضيق هرمز، وعن قريب سيقدم أمام المجلس دولة قطر. بالتأكيد سعيدة لدعم هذا القرار. كما أوضحه زملائنا، هذا القرار ذو أهمية كبيرة، هو ضروري للرد لإغلاق مضيق هرمز من قبل جمهورية إيران الإسلامية منذ شهر مارس، والتي تسببت بآثار اقتصادية كبيرة عبر دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك دول العالم. دولة قطر حذرت من أن غلق مضيق هرمز سوف يحول الأزمة من أزمة إقليمية إلى عالمية، نظرا لارتباطها بقطاع الطاقة وسلاسل الإمداد واللوجستيات والاستيراد والتصدير وعمليات إعادة التصدير وتأثيرها على الجوانب المختلفة من الحياة حول العالم. هذا ما شهدناه يتكشف أمام عيوننا، حيث أثر على 20% من إمدادات الطاقة والغاز المسال حول العالم، وكذلك 20,000 سفينة عالقة أو بحار عالقون في البحار. هذه لا تؤثر فقط على استقرار الطاقة العالمي وأمن الطاقة، بل كذلك يزيد من استياء الأزمات الإنسانية ويقوض الاستقرار الإقليمي، ويمثل تهديدا حقيقيا للأمن والاستقرار العالميين. ضمان بقاء المضيق مفتوحا للملاحة ليس مجرد طلب من قبل الأمم المتحدة وقوانين البحار وقرار مجلس الأمن 552-1984 وقرار مجلس الأمن 2817، ولكنه مسؤولية عالمية مشتركة. دولة قطر استمرت بالتأكيد عن امتنانها لجهود جمهورة إيران الإسلامية وكافة الأطراف المنخرطين في الوساطة وكل من ساهم في الوصول إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية. دعوني أختم بالقول بأننا نتطلع للاستمرار بانخراطنا بشكل مكثف مع دول الأعضاء لضمان دعم قرار المجلس الأمن. هذا ضروري لضمان حرية الملاحة مع حماية الممرات المائية الدولية. شكرا.
1: Good afternoon, everyone.
0: أسعدت مساء جميعا. علاوة إلى ما ذكره زملائي، أود أن أؤكد على أن مضيق هرمز يبقى شريانا حيويا للتجارة العالمية، وأي عرقلة لأمنه هي مسألة ذات قلق عالمي كبير. التطورات الأخيرة في المضيق زادت من التوترات والمخاطر

والآثار الإنسانية والاقتصادية والأمنية. الآثار على مرور الشحن تؤثر على أسواق الطاقة العالمية وتعيق إيصال السلع الأساسية من ضمنها المواد الغذائية والمؤ

0: الحاجة الماسة لمنع المزيد من التصعيد ولحماية استقرار وأمن هذا الممر المائي الحيوي. وفي هذا السياق مسودة القرار يطالب بالعمل العالمي المباشر المنسق لخفض التصعيد وضمان حرية وأمن تدفق التجارة البحرية وتدفق المساعدات الإنسانية واستعادة الاستقرار للأسواق العالمية وحماية السكان المتأثرين. والآن أود أن أدعو زميلي فيصل. شكرا. أسعدتم مساء. أود أن أبدأ بتعبير امتناني لمملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية لقيادة هذه الجهود الهامة، بالإضافة إلى كافة رعاة القرار 2817. الدعم الواسع لهذا يعكس الالتزام والقناعة العالمية المشتركة من أن حرية الملاحة وأمن الممرات المائية واحترام القانون الدولي كلها مسؤوليات مشتركة مرتبطة بشكل مباشر للمحافظة على السلام والأمن العالميين. من الناحية السياسية والقانونية، دولة الكويت تؤمن بأن أهمية مسودة القرار هذا يؤكد المبادئ الأساسية للنظام الدولي، وأن الممرات المائية الدولية يجب أن تبقى مفتوحة وآمنة ولا يجب أن تعرض للتهديدات والأعمال القسرية أو القيود غير القانونية. أي محاولة لعرقلة المرور القانوني عبر مضيق هرمز أو لتهديد الملاحة فيه تتجاوز القلق الإقليمي وتحمل تبعات أخطر لنزاهة القواعد التي تحكم الملاحة الدولية. دولة الكويت تؤكد على أن مسودة القرار هذا ليس الغرض منها تصعيد التوترات أو تقويض سيادة الدول، بل يسعى لإعادة تأكيد التوازن الذي تحقق تحت القانون الدولي بين حقوق الدول الساحلية وحقوق المجتمع الدولي للملاحة الآمنة والحرة القانونية، مع رفض أي تصرفات تعرض الشحن التجاري للخطر أو تهديد الأمن البحري. هذه المبادرة تبني أيضا على مبادئ مجلس الأمن، من ضمنها القرار 552 والذي أكد على العلاقة القوية بين الأمن الملاحة البحرية في الخليج والأمن العالمي. وفي هذا الخصوص مسودة القرار تمثل رسالة هامة دعما لاحترام القانون الدولي ومصداقية قرارات المجلس. دولة الكويت تؤمن بأن الموقف الدولي الواضح والموحد يساهم في منع المزيد من التصعيد وحماية الممرات الآمنة وتحقيق الاستقرار والامتثال للقانون الدولي. شكرا جزيلا.
1: نقلنا لكم مباشرة من الأمم المتحدة هذه الإحاطة من قبل مندوبي الدول الخليجية إزاء مشروع القرار الخليجي الأمريكي فيما يتعلق بمضيق هرمز. من بين الكلمات، طبعا استمعنا إلى كلمات مندوبي الدول الخليجية فيما يتعلق بهذا القرار، هناك تأكيد من قبلهم على ضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز باعتباره ضرورة إنسانية، وأن مسودة القرار المشترك هذا الذي نتحدث عنه، هذا القرار الخليجي الأمريكي، يضمن حرية الملاحة بمضيق هرمز. فمضيق هرمز يبقى شريانا حيويا التجارة العالمية، وأن التطورات في هذا المضيق هي تؤثر بطبيعة الحال على أسواق الطاقة، الغذاء، وحتى أيضا الطاقة وغيرها من أيضا الإمدادات. فالحاجة ماسة لمنع مزيد من التصعيد بمضيق هرمز كما يقول المندوبون في هذه الإحاطة التي استمعنا إليها مباشرة من نيويورك. فبالتالي إبقاء مضيق هرمز مفتوحا هو مسؤولية عالمية مشتركة، وأن غلق مضيق هرمز يقود الاستقرار الإقليمي والدولي. إذن نذكركم بهذه الإحاطة المشتركة بشأن مشروع القرار الخليجي الأمريكي المشترك بشأن مضيق هرمز. أكد مندوب السعودية في الأمم المتحدة أن ضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز ضرورة إنسانية، ما مندوب السعودية في الأمم المتحدة أضاف أن التطورات بمضيق هرمز تؤثر على أسواق الطاقة والغذاء، وأنه أيضا تجب الحاجة الماسة لمنع مزيد من التصعيد بمضيق هرمز. أما مندوب البحرين في الأمم المتحدة فأكد أن مسودة القرار المشترك تطالب إيران بالإبلاغ عن الألغام، كما تطالب مسودة القرار المشترك إيران بوقف الهجمات.

0: ضد السفن مندوب أمريكا في الأمم المتحدة. من جهته أكد أن واشنطن قررت الوقوف إلى جانب حرية الملاحة والقانون الدولي. نستكمل معكم فيما تبقى من أخبار هذه الساعة، حيث أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن إسلام أباد لا تزال في تواصل مستمر مع إيران والولايات المتحدة على مدار الساعة لوقف الحرب وتمديد وقف إطلاق النار.
1: إيران أمريكا درميان.
2: فيما يتعلق بالحرب الأخيرة التي اندلعت بين إيران والولايات المتحدة ومن أجل وقف هذه الحرب والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، أريد أن أقول لكم بكل ثقة ومن دون أي تردد إن باكستان لعبت دورا محوريا في هذا الملف وأدت دورها كدولة شقيقة وجارة، وعندما يدون التاريخ هذه الحقيقة مستقبلا ستعرفون ما هو الدور الذي لعبته باكستان وما الذي قامت به القيادتان السياسية والعسكرية الباكستانيتان في هذا الشأن. ومن خلال التواصل ليل نهار مع إيران وليل نهار مع الولايات المتحدة تمكنا من وقف الحرب والعمل على تمديد وقف إطلاق النار، ولدي يقين بأن هذا الوقف لإطلاق النار سيكون طويل الأمد وسيعم السلام في المنطقة بشكل دائم.
0: إذن مسؤول أمريكي لأكسيوس يقول بأن إيران ستسلم ردها غدا. مسؤول أمريكي لأكسيوس يقول بأن إيران ستسلم ردها غدا. نستكمل معكم في الأخبار. أفادت مصادر عربية بأن اتصالات مكثفة جارية لإعادة فتح مضيق هرمز، وأنه تم التوصل لتفاهمات بشأن تخفيف الحصار على إيران مقابل فتح تدريجي لمضيق هرمز، وأن الساعات القادمة ستشهد انفراجة لوضع السفن العالقة في المضيق. أكد مصدر باكستاني في تصريحات العربية الترتيبات لأي لقاءات مباشرة بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين حتى الآن. فالمصدر الباكستاني أشار إلى أن إيران قد تسلم ردها اليوم، وأن الرئيس الأمريكي طلب ردا إيرانيا سريعا على المقترح الأمريكي، فيما يقول مسؤول أمريكي لأكسس بأن الرد الإيراني سيكون يوم غد. أكد أن الاتصالات مع الجانب الإيراني مستمرة ولا عقبات تواجه استمرار التواصل أو تلقي ردود. إلى هنا ننهي هذا الموجز الإخباري، بعد قليل ستكون معكم زميلتي ريمو جمرة وساعة حوار. متابعة طيبة، إلى اللقاء.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك، بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

نحييكم مشاهدينا. حالة من التفاؤل حيال قرب التوصل لاتفاق محدود لكنه مؤقت بين إدارة ترامب وإيران. طبعا هناك ترقب للرد الإيراني اليوم أو غدا، وفي آخر التصريحات أو التسريبات الإعلامية هناك من يؤكد بأن الرد الإيراني سيكون غدا. ومع هذا الرد المنتظر برز تطور، وهو الإعلان عن اجتماع استمر لساعتين ونصف الساعة بين الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ومرشد إيران مجتبى خاميني. اللقاء مشاهدينا يحمل دلالات كثيرة ويحمل معلومات أيضا. بيزشكيان بعد اللقاء قال إنه بحث مع المرشد أزمة الانقسام الداخلي، وبالفعل شهدنا هذا الانقسام خلال الحرب كما يقول مراقبون، سواء على مستوى التصريحات السياسية أو كذلك على مستوى بعض الانتقادات في الداخل الإيراني. هل هذه التصريحات أو تباين هذه التصريحات فعليا يشير إلى

لانقسام حقيقي أو هي مناورة إيرانية؟ وهذا من بين الأسئلة التي سنطرحها اليوم. على الصعيد الدبلوماسي هناك جهود باكستانية حثيثة لإعادة فتح مضيق هرمز من جانب إيران كأول خطوة مقابل تخفيف الحصار الأمريكي. وفي هذه الساعة سنفتح المجال لمحاولة مناقشة كل هذه التفاصيل، ولكن كذلك سنحاول أن نقدم تقييما مرحليا أو آنيا لهذه المرحلة، بمعنى في ميزان الرابح والخاسر كيف يمكن تقييم الجانبين، إيران من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى، فيما يتعلق بالورقة بين اليوم واتفاق 2015، فيما يتعلق بربح الوقت كما يقول البعض مقابل الضغوط الأمريكية، فيما يتعلق بالعقوبات ولكن يقابلها الإفراج عن بعض الأموال المجمدة لإيران. فكيف تبدو الصورة؟ من على الأقل الآن ربح ومن خسر أو تراجع في هذا التصعيد المهم؟ نحييكم مشاهدينا إلى ساعة حوار.

نناقش كل هذه التطورات مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، العميد طاهر متقاعد فيصل حمد الخبير العسكري والاستراتيجي، معنا كذلك الأستاذ مصطفى شلش مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز دراسات العربية الأوراسية، معنا في الاستوديو الدكتور حسين الشمري رئيس مركز التفكير السياسي، وكذلك الأستاذ مسعود الفاكة المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم، نفس مجموعة الأمس وتقريبا نفس هذه المجموعة التي ترافقنا طيلة فترة سواء النشرات التحليلية أو كذلك عودة ساعة حوار، ولهذا اليوم سنحاول تقديم تقييم لكل ما تابعناه من تصعيد، من تصريحات، من إجراءات طيلة الفترة السابقة، كيف هو الوضع حاليا. ولكن اسمحوا لي قبل البدء أن نشير لبعض التطورات المهمة في هذه الأثناء. الحدث اللافت اليوم يقول البعض خاصة من الجانب الإيراني هو الإعلان عن لقاء جمع الرئيس الإيراني مسعود بزاشكيان ومرشد إيران مجتبى خامنئي. نتابع هذه الصور. إذن هذه هي صور مجتبى خامنئي وبزاشكيان، طبعا نحن نتحدث عن صور عامة لأن هذا اللقاء تم في سرية تامة، وهذه مشاهدينا المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤول إيراني في الواقع رفيع عن انعقاد مثل هذا اللقاء منذ بداية الحرب. مجتبى خامنئي المتوارع عن الأنظار منذ أكثر من شهرين ناقش مع بزاشكيان أوضاع إيران راهنة لأكثر من ساعتين ونصف الساعة. اللافت يقول مراقبون وكذلك حتى وفق بزاشكيان أن اللقاء تناول ربما ما نوهت إليه واشنطن من قبل، نتحدث هنا عن الانقسام الحاصل داخل إيران، ولكن عن أي انقسام نتحدث؟ أي انقسام كان يشير له بزاشكيان؟ هل نتحدث على انقسام سياسي أو هذه التصريحات هي موجهة بالأساس للشعب الإيراني في مرحلة حرجة؟ بعد هذا الأكيد بأننا سنطرح تساؤلا أكبر، وهو هل يمثل الإعلان عن اللقاء بداية لظهور مجتبى خامنئي؟ في كل الحالات سنعود لكل هذه التطورات مشاهدينا نفصلها، ونذكر بأن هناك فيما يتعلق بالتطورات الخاصة بالمفاوضات بوادر انفراجة إن صح قول ذلك حملتها معلومات كشفت عنها مصادر باكستانية للعربية. باكستان تقول بأنه قريبا سيكون هناك مقترح لإنهاء هذه الحرب، هذا ما أكدته العديد من التفاصيل. هذه المصادر الباكستانية توقعت أن تسلم إيران ردها على

0: المقترح الأمريكي. المفترض سيتم تسليم هذه الورقة غدا باعتبار أن ترامب طلب الإيرانيين برد سريع. أمر آخر قد ينظر إليه بإيجابية وفق مصادر العربية هو أن الاتصالات مع الجانب الإيراني مستمرة وربما حتى أنها لم تنقطع طيلة هذه الفترة. الاتصالات فحواها يتمثل في إجراء محادثات مكثفة لإعادة فتح مضيق هرمز مقابل تفاهمات بشأن تخفيف الحصار الأمريكي على إيران. ولكننا كذلك مشاهدينا نتحدث عن تأكيدات بألا ترتيبات لأي لقاءات مباشرة حتى الآن على الأقل بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين. ضيوفي الأفاضل، واسمحوا لي أبدأ معك سيد العميد، نحن حاولنا أن نجمل ما حدث اليوم وما حدث الفترة الأخيرة خاصة. اليوم لما نطرح السؤال الأساسي بعد كل هذه الفترة وهدوء حذر تشهده المنطقة في ميزان الرابح والخاسر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ما هو تقييم حضرتك الفعلي أولا لإجراءات كل طرف منهما وكذلك حتى لمردوده، لأنه في النهاية سيقول البعض المفاوضات هي مردود دبلوماسي، هي محاولة للضغط، هي مجموعة من المناورات، كيف تقيم هذا؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتحدث عن من الرابح ومن الخاسر في هذه المرحلة، حتى هذه اللحظة البعض يتوقع أننا سنصل إلى المرحلة ما تسمى بالاستسلام وإعلان أو رفع الراية البيضاء، لن نصل إلى هذه المرحلة. الحروب في هذا العصر تغيرت، أصبحت طاولة المفاوضات هي المعنية فعلا كما كانت سابقا، ولكن الآن بطريقة أوضح، أي أنها تتم المفاوضات وتحقيق الأهداف على الطاولة وتستخدم القوة العسكرية كأداة ضغط أو العصا الغليظة. لو عدنا إلى اتفاق 2015 وهو آخر اتفاق، هو الأول والأخير كان الأمريكي في أيام أوباما جي سي بي أي، وتحدثنا عن الاتفاق اللي الآن اللي تحدث عنه ترامب واللي أعطى 48 ساعة، نجد هناك اختلافات كبيرة جدا. لو أخذناها من المنحنى العسكري، 2015 كانت بداية المفاوضات هي مفاوضات سياسية، لم يكن هناك أي عمليات عسكرية، هي كانت الأريحية كانت الإيرانيين في المفاوضات، لم تكن للأمريكان، ولو نأخذ فترة طويلة اللي هو 5+1 إلى أن وصلنا جي سي بي أو أي والاتفاقية العمل الشامل وخطة العمل الشامل. لما نتحدث الآن عسكريين هناك اختلاف كبير جدا.
0: فيما يتمثل؟
1: يتمثل في القدرات العسكرية الأمريكية. الاتفاق الآن الموجود هو اتفاق ما بعد الحرب.
0: وتعتقد بأن هذا الاختلاف العسكري هو الذي سيضطر إيران إلى القبول بإطار معين؟
1: حتى العمليات التي استمرت 39 يوم كانت فعلا مرهقة وأنهت القدرات العسكرية الإيرانية. نعم. التي بنيت ما يقارب الأربع عقود. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية عملية الحصار البحري وهي عملية عسكرية، في 2015 لم يكن هناك حصار بحري. النقطة الثالثة، الاتفاقية الآن تضمن عودة الأعمال العسكرية. 30 يوم الآن هي نعم بناء ثقة، ولكن أيضا هناك بعض البنود تتحدث عن عودة العمليات العسكرية في حالة أن إيران اخترقت هذه الاتفاقية. فلذلك هناك تغيرات كبيرة جدا حتى الوضع الاقتصادي الإيراني.
0: سنعود لنفصلها. نعم. سنعود لنفصلها جداً. ونعود حتى الحديث عن هذه الأجواء السياسية بين الأمس واليوم. أستاذ شلش، كيف تقيم الموضوع؟ خاصة فيما يتعلق بالنتائج حتى هذه المرحلة. البعض سيقول بأنه إيران تمكنت من ربح الوقت، تمكنت من الدفع بمسار معين ربما تكون فيه قادرة على وضع نقاط متفق عليها بينها وبين الجانب الأمريكي، لم تستسلم، هكذا يقول الأمريكيون، نحن خرجنا منتصرين من هذه المفاوضات، نحن لم نستسلم ونظامنا ما زال موجود. في هذه المرحلة كيف تقييمك لها؟
2: يعني نجحت إيران في بقاء النظام، هذا أصبح معروفا للجميع، النظام الإيراني باقي، المرشد باقي، هيكليته بكاملها أصبحت باقية، وتم تصعيد يعني عناصر جديدة في كل مقعد يعني خلى في بداية هذه الحرب. هذه من ناحية، فإيران تمكنت فعلا بالحفاظ على نظامها، إنما خسرت قدرتها العسكرية، تخسر الآن في حصار اقتصادي خانق. لأول مرة الاستراتيجية الخاصة بهذا الحصار الاقتصادي لا تتوقف على العقوبات المتتالية والمستمرة حتى هذا اليوم، صدرت من الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة، ولكن في حصار عسكري كما تفضل أستاذنا أصبح أمام سواحلها. دي نقطة بتجعل الإيرانيين غير مرتاحين في مسألة التفاوض مع الوقت والتعامل مع الوقت بأريحية كبيرة. من الجانب الآخر، الولايات المتحدة الأمريكية وسعت من خططها في هذه الحرب، ده اللي أدى إلى ما نراه.

إذن النصر يستمر في الصدارة بفارق 5 نقاط عن ملاحقه الهلال، ولكن هذه الخمس مع أفضلية مباراة للهلال، ما يزال الهلال متأخر عن النصر بمباراة، فعلى افتراض أن الهلال سيفوز فيها سيكون الفارق هو مستمرا كما هو 2 نقطة، ويوم الثلاثاء المقبل سيكون الديربي الكبير في العاصمة الرياض بين الفريقين، سيكون هو الحسم. إن فاز الهلال سيكون خلاص اقترب من الدوري أو حسم الدوري إلا مباراتين، وسيكون وإن تعادل النصر أو فاز فسيكون حسم الدوري تماما دون انتظار الجولة الأخيرة أمام ضمك. مباراة النصر والشباب لم تكن مثيرة فقط في أهداف هذه المباراة، لم تكن مثيرة في السيناريوهات التي صاحبتها، لم تكن مثيرة أيضا في الجهد الذي بذله اللاعبين، لكنها كانت مثيرة أيضا في قرارات الحكم التي استمرت حتى الدقيقة ما بعد 90 في هذه المباراة. حالات كثيرة نريد التعليق أو نذهب بالتعليق فيها إلى عصام عبد الفتاح زميلنا الذي يرافقنا دائما في البرنامج لإلقاء الضوء على الحالات التحكيمية. تقريبا في هذه المباراة 5 حالات تحكيمية رصدها زميلنا عصام عبد الفتاح للتعليق عليها. كان طاقم الحكم أو طاقم الحكام في هذه المباراة كلهم من اليونان عدا الحكم السعودي الرابع اللي كان سامي الجريس، الحكم فاسيليوس فوتيساس من اليونان، ومساعده أيضا من بني بلاده من اليونان. تحول إلى عصام عبد الفتاح أو شوية ونتحول إلى عصام الفتاح، إذا نذهب إلى الفاصل وبعد ذلك أستقبل زميلنا عصام عبد الفتاح، وبعد الفاصل أيضا سنناقش أو نفتح ملف كأس الملك. إنزاغي وباكنغهام تفوق إيطالي في كل شيء. وقبل الهلال والخلود سهر نجمي ووست بروميتش أمام سليل عائلة كرة السلة.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

0: وحشنا كتير والله.
1: الهجمة الأولى كابتن في الدقيقة 50 للشباب، كان عندك تعليق عليها؟
0: فعلا كان في هجمة للشباب وكانت هتسفر عن هدف. الحقيقة الهجمة سبقها لمسة يد واضحة على مهاجم الشباب قبل ما يعمل كروس داخل منطقة الجزاء، هنا في هذه اللقطة يا بتال واضحة جدا الحقيقة، الإيد مكبرة للجسم، ولو دي جت جون أعتقد كان تقنية الفار كانت هتستدعي الحكم وكان هيلغي الهدف.
1: حتى لو كانت لعبة قبل لعبة الهدف؟
0: بالظبط، لان هي قبل لعبه الهدف هي نتج عنها الهدف. يعني بص يا بتال، هي الكره جت في الايد ثم ادت الى احراز الهدف، اهو عمل كروس. لو جت هدف هنا كان لازم يلغى الهدف طبعا، بس كان هيرجع الحكم لتقنيه الفار وكان هيلغي الهدف، لان الهدف سبقه مباشره لمسه يد واضحه على مهاجم الشباب.
1: 56 كابتن، في مطالبات من الشبابين بطاقه حمراء على ساديو ماني، ايش رايك؟
0: هنشوف الحالة دي، الحالة دي فقدت في الملعب يا بتالي، الحكم ما شافش الحالة الحقيقة. هنشوف هنا في استخدام ذراع فعلا من ساديو ماني ضد لاعب الشباب، ولكن الاستخدام الذراع ده كان فقط عشان يمنع اللاعب من التقدم، فما كانتش فيها قوة زايدة الحقيقة. فأنا شايف إن كان يجب هنا الحكم يحتسب الخطأ مع إنذار ساديو ماني، ولكن الحكم فقد تماما هذه الحالة ولم يشاهدها الحقيقة في الملعب.
1: نعم، رغم أنه وقف على اللاعب المصاب ووقف عنده فترة طويلة.
0: صحيح، ولكن ما شافش الحاله يا بتال، وللامانه كان لو عنده ذات رؤيه جيده كان يقدر يشوف الحاله، لكن هو ما شافهاش، ولكن هنا في خطا مفقود لصالح الشباب وانذار لساديو ماني.
1: 84 دخول عنيف كابتن بين اللاعبين، الدخول العنيف كان من لاعب النصر ولا من لاعب الشباب؟ شوف اللقطه.
0: والله الدخول الاساسي كان من لاعب الشباب الحقيقه. لما نشوف الحاله كان لاعب الشباب هو اللي دخل الحقيقه بشكل عنيف، جاي بسرعه جامده الحقيقه، الاقرب للكره كان لاعب النصر. فانا شايف ان هنا ايضا ما كانش فيها قوه زايده، كان في يعني قوه متوسطه، تهور فقط، لان ما كانش فيه استخدام لابزاز القدم. فانا مع قرار الحكم باحتساب الخطا وانذار لاعب الشباب للتهور.
1: طيب 87 كابتن، النصراويين طالبوا ببلنتي في هاللقطه، ايش رايك؟
0: هنشوف في حالة هنا لساديو ماني دخل منطقة الجزاء، هل في إعاقة لساديو ماني من مدافع الشباب؟ هنشوف إن مدافع الشباب ما اتحركش من مكانه، كان واقف في مكانه وما عملش أي إعاقة، يعني ما راحش في مسار ساديو ماني، ساديو ماني اللي راح للاعب الشباب أهو، لاعب الشباب ما يقدرش يتحرك من هذا المكان، فهنا لا وجود لركلة جزاء، وقرار الحكم بإصرار اللاعب كان قرار صحيح.
1: بلنتي النصر المثير كابتن في الدقائق الأخيرة، الحكم راجع الكنترول وبعد ذلك احتسبها. شرايك.
0: طبعا هنا في ركله جزاء النصر، المفتاح الرئيسي في ركله جزاء النصر من لعب الكره، اللي لعب الكره هو الحمدان مهاجم النصر، وحارس المرمى لم يلعب الكره، وبيده بقبضه يده احتك براس الحمدان، الاحتكاك هنا كان بتهور. فهنا طالما الاحتكاك بتهور او قوه زايده يجب ان تحتسب ركله الجزاء، لو كان الاحتكاك باهمال فقط يا بتال كان الحكم لن يحتسب ركله جزاء، لان الحمدان ما كانش هيقدر يصل للكوره، ولكن هنا الاحتكاك حصل بتهور في راس الحمدان، قرار تقنيه الفار باعطاء فرصه اخرى للحكم لمراجعه الحاله كان قرار صحيح، وركله جزاء صحيحه للنصر حقيقه، وانذار لحارس المرمى للدخول بتهور.
1: بإجمال أن الحكم كابتن فاسيلوس فوتياس الحكم اليوناني ومساعدي اليونانيين، إيش رأيك فيهم؟ كم تعطيهم؟
0: والله بشكل عام أدوا مباراة جيدة، أنا أدي له 8 من 10، وأيضا المساعدين 8 من 10.
1: شكرا كابتن عصام عبد الفتاح.

وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تقام يوم الجمعة المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الخلود والهلال، وذلك في 9 مساء على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله.

الرياضية في جدة. نفتح ملف هذه المباراة المنتظرة ونبدأ من الدكة. خبرة الإيطالي إنزاغي في مواجهة طموح الإنجليزي باكينغهام.

0: سيموني إنزاغي مواليد 5 أبريل 76 في مدينة بيتشنزا شمال إيطاليا. ديس باكينغهام مواليد 7 فبراير 85 في مدينة أوكسفورد جنوب شرق إنجلترا. إنزاغي يفوق باكينغهام طولا بسنتيمترين اثنين ويتفوق عليه ألقابا كلاعب ومدرب كذلك. الإيطالي تألق كلاعب ومدرب ومسيرة حافلة بالألقاب مع لاتسيو وإنتر ميلان. الإنجليزي كان فريق أوكسفورد أبرز محطاته كلاعب ولقب وحيد كمدرب مع مومباي سيتي الهندي. إنزاغي دافع عن ألوان منتخب بلاده 3 مرات وباكينغهام دون مشاركة دولية مع منتخب الأسود 3. باكينغهام بعيدا عن كرة القدم يحمل شهادة طيار وله أكثر من 100 ساعة طيران ومدرب لرياضة التزلج على الثلج وهو من هواة الجولف والبلياردو. إنزاغي بعيدا عن المستطيل الأخضر يمارس رياضتي التنس والبادل. باكينغهام لا يشارك تفاصيل حياته الخاصة مع متابعيه على حسابه في إنستغرام. إنزاغي ينشر معظم تفاصيل حياته في مواقع الإنترنت لكنه لا يملك حسابات خاصة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، فيما تملك زوجته غايا أكثر من 141 ألف متابع عبر إنستغرام. سيموني متزوج منذ 2018 من غايا لوكاريلو سيدة أعمال في قطاع الأزياء والموضة، ولديهما طفلان هما لورينزو وأندريا، ولديه ابن أكبر يدعى توماسو من صديقته السابقة الممثلة والمذيعة أليسيا ماركوزي. باكينغهام يضع وشما في ذراعه الأيمن ويظهر غالبا بأزياء كاجوال في المباريات. إنزاغي دائما بالبدلة الرسمية ولا يضع أوشاما على جسمه منذ أن كان لاعبا. المدرب الإيطالي من عشاق حلوى الزلابية ولحم النياء. باكينغهام يعشق طبق فاداباف المشهور ببرجر الفقراء والذي أحبه عندما كان مدربا لنادي مومباي سيتي الهندي.
1: الحد البطيء التحكم بين عادل، حياك الله، مشتاقين من زمان. يعني تقارن إنزاغي بباكينغهام كانك تقارن الفيراري الإيطالية. صراحة ما في سيارة إنجليزية يعني متواضعة، إنجليز كلها في سيارتهم فخمة.
2: طيب والله
1: ما لقيت سيارة يعني، أيوة ما جاء في ذاكرتي سيارة يعني سيارة إنجليزية مو فخمة، ما في، كلهم فخمات.
2: أول حيك بتال وحي مشاهد العربية، والله اشتقنا لهم يعني.
1: أهلا وسهلا. لا مقارنة بينهم، ها،
2: وفق التقرير ووفق التاريخ
1: ووفق الواقع.
2: ايوه تاريخهم يعني، تاريخهم كمدربين وحتى كلاعبين الفرق بصراحه كبير جدا. لكن اليوم خلينا نقول على ارض الواقع، احنا بنتكلم عن بكره. واحد منهم عنده كل الاسلحه متوفره عنده، المطوره وكل شيء، كل شيء في كره القدم موجوده عنده، عكس المدرب الاخر اللي يعني بصراحه يقاتل، يحاول خلق نموذج جيد او تشكيلة مثالية أو طريقة مثالية، وحتى في مبارياتها المتعددة بصراحة يعرف يتعامل مع الفرق اللي أعلى، بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة اللي كانت 6-0 مع الهلال. يعني هذا تبين الفارق. لكن لما تقول لي من يوظف أكثر، بصراحة أنا أقول لك باكينغهام أحيانا يوظف أحسن من أقول لك ليش بالتالي. في واحد من لاعبة الهلال أنا أعتبره يمكن الأفضل في الهلال اللي هو سافيتش. اليوم سافيتش متى ما رجع نفس، هذا أنا أتكلم عن أداء مدرب الآن، مطلوب من سافيتش 6 و8 و10 و9 حتى، في ما يمكن لاعب يؤدي كل هذه الأدوار في مباراة واحدة، يستهلك. عشان كذا في ناس يقولك سافيتش هابط مستوى. سافيتش أصبح هو الأهم في منظومة الهلال بهذه الطريقة. اثنين، أحيانا يعني ما تستثمر لاعب زي مثلا ثيو، أنت تبغى تلعب بظهير أيسر، وبصراحة الظهير أو الظهير هو لاعب مدافع. هو الآن إنزاغي يعني ثيو ما يؤدي الأدوار الدفاعية والدليل

0: انه احيانا يستعين بمتعب يحطه جهه هذه مع بغض النظر انه لاعب ظهير يمين. نفز اللي كان بالتالي تتذكر احنا كل موسم نحط تشكيله الموسم، نفز كان رقم واحد بالنسبه لي انا بصراحه. اليوم نفز مع الطريقه اللي مره قلب دفاع ومره محور وتكاد فقد التركيز خلينا نقول في الخانه، عشان كذا اقول لك مدرب عنده الادوات ولا يوظفها بالشكل الصحيح. وجزء صغير ارجع لمباراه الحزم الشوط الثاني عشان تعرف الوضع في الهلال. في نقطه اخيره دائما يعتب علينا البعض يقول لك ان لما قلنا ان الهلال مو ممتع ولا مقنع، اي المتعه وش معناتها بالتالي؟ اني انا اللي مسيطر، انا القوه، انا اللي اصنع الفرص. هذه لما اتكلم عن متعه واقناع انا مسيطر على الكوره، يعني انك مسيطر على الكوره انك انت اللي توصل للفريق المقابل. اليوم الهلال اما كره ثابته او اوت او مو بهذا الهلال اللي طيب. مقنع.
1: طيب خلينا يعني تحط نفسك مكان بيكنغهام، تلعب قدام الهلال بكامل عدته وعتاده في نهائي ما راح يرحمك.
0: صحيح.
1: ايش ممكن تسوي؟
0: اول شيء بتكلم قبل المباراه. قبل المباراه بدخل على اللاعبين قد ما اقدر ريلاكس، استمتعوا في المباراه، هذا شرف لكم انكم تحظون بهذه الرعايه الكريمه من خادم الحرمين الشريفين، يعني ان وصولكم للنهايه هذا اعظم انجاز بالنسبه للخلود. اذا الاستمتاع استمتاع بالكره. اثنين، قدر الامكان قللوا الخطا، التمريرات في بدايه المباراه 20 دقيقه 25 دقيقه ليس بالضروره انك تلعب تمريره هدف، اذا جت الفرصه انك تلعب تمريره هذا شيء ممتاز، لكن قد ما تقدر تمرر الكرة بحيث أنك ما تقبل. كل ما مر الوقت كل ما حس لعيبة الخلود أو مدرب الفريق بالارتياح. اثنين، أحيانا أنا أشوف في دفاع يعني أحيانا الثقة تكون موجودة. ترى الخلود من مميزاته ومن عيوبه أنه يعني يشعر أنه فريق جيد يلعب كورة ترى. ويعني بعض الفرق اللي متأخرة في الترتيب ما تلعب كورة، تحاول تشتته، لا يبدأ حتى من الثلث الأول يمرر. في هذه المباراة أنا في رأيي قد ما تقدر تمرير بدون العودة على يعني ما تكون عليك هجمة مرتدة يستفيد منها الهلال. ثلاثة، الكرات الثابتة في الهلال. المدرب أنا متأكد أنه قاعد يومين أو ثلاثة أيام في جدة، أنا لو كنت المدرب في الفريق أركز على الكرات الثابتة. اليوم الهلال يسجل من كرات ثابتة، كيف توقف؟ تلعب دفاع منطقة أو رجل لرجل؟ في الثابت بالذات أشوف نفس اللي هو الكرة اللي عكس اللي على الجهة القائم اليمين اللي يلعبها لافة تكون في الهلال أخطر، كيف تبغى تستقبلها؟ مقوسة للخارج؟ أنا قصدي ركز على الكرات الثابتة وأن لا تقبل هدف في بداية المباراة. هذه بالنسبة لمدرب الخلود.
1: طيب مدرب الهلال لأنه يلعب قدام فريق طموح وممكن يحدث مفاجأة،
0: صحيح،
1: والنهائيات دائما تخوف،
0: صحيح،
1: ما فيها فرص تعويض كثيرة،
0: صحيح،
1: بالذات اللي يتقدم دائما يحاول خلاص يقاتل. انزاجي ايش مطلوب منه يسوي؟
0: انزاجي ومدير الفريق في حديث اليوم بالتالي انت قلت النهائي مختلف. الهلال لعب مع الوحده في اخر دقيقه سجل وفاز بركلات ترجيح، الهلال خسر من الفيحة بركلات ترجيح، وكانت الفرق هذه تصارع على هبوط. اذا مباراه الوحده مختلف، الاخطاء لازم تقللها، الاخطاء يعني لا يمكن يكون في خطا في يعني دفاع الهلال بشكل خاص. بصراحه يصير في فراغات اليوم، ما تعرف شو بيسوي، هو متعب ظهير يمين، هو علي لاجامي زي المباراه الاخيره، في حاله غير جيده في الطرف اليمين في الهلال. قد ما اقدر محاوله خطف هدف بدون شك في الثلث ساعه الاولى او النص ساعه الاولى، اذا قدرت تخطف هدف كما لو كنت ريحت الفريق وجعلت خليته يلعب كوره. الاهم ان يرجع يعني العب كوره، لا تترك الفرصه. في المباراه الاخيره اللي مع الحزم الشوط الثاني الهلال 1-0، الحزم اللي ماسك الكوره الى ان سجل الهلال في الثمانيات الهدف الثاني. هذا غير يعني انت لما الميزان عندك اقوى فنيا، انا اللي استحوذ وانا اللي امرر، ارهق الفريق بحاله سلبيه عليهم وحاله ايجابيه لك.
1: طيب بما انك قلت مدير الفريق، ايش رايك في فرحه علي البليهي انه يلعب للشباب ويحتفل بصورته مع الهلال؟
0: انا لو كنت مدير كره في الشباب عقوبة على الكابتن، احترم فريقي، انت عندك تاريخ مع الهلال يحترم، لكن ما دمت تلعب في شعار الفريق لازم يجب ان تحترم مثل هذا الشعار.
1: من يفوز، الهلال والخلود؟
0: والله الحقيقة الهلال اقرب بصراحة، لكن مباراة خروج المغلوب دائما كل شيء وارد فيها.
1: شكرا عادل بطي. وفي وسط الميدان ستكون هناك معركة بين الرشيقين باكلي وسافيتش.

في الخامس من ديسمبر الماضي أعلن بلاكبيرن روفرز الإنجليزي تكريم 4 أسماء أثروا مسيرة النادي، وذلك قبل مباراته أمام شيفيلد وينزداي. أحد الأربعة كان جون باكلي الذي قضى في النادي 20 عاماً منذ أن انضم إلى أكاديميته بعمر 6.

باكلي الذي ينحدر من مقاطعة يوركشاير عاشق لمانشستر يونايتد. قبل 6 مواسم بدأ مسيرته مع الفريق الأول للروفرز، وبعد 169 مباراة و19 هدفا ترك الفريق لينضم إلى الخلود في صفقة قدرت بمليون جنيه استرليني. في مقابلته الأخيرة مع قناة بلاكبيرن استذكر والده الذي كان يوصله للتدريبات 4 مرات في الأسبوع معتبرا إياه الأكثر تأثيرا في مسيرته الكروية. مالك نادي الخلود بن هاربورغ أكد أن اللاعب الإنجليزي وعائلته ترددوا في الانتقال إلى الرس، لكنهم بعد وصولهم وخلال ساعات تبدل موقفهم تماما، حتى أن اللاعب أعلن الانتقال قبل أن ينشر النادي ذلك. هو مرتبط بكاتي كانتيلو منذ 8 سنوات، وهي ليست غريبة عن عالم كرة القدم. والدها أحد نجوم ويست بروميتش التاريخيين بعد أن لعب للفريق أكثر من 300 مباراة وواصل مسيرته الكروية حتى مطلع التسعينات. باكلي سيواجه في المباراة النهائية الصربية سافيتش، هي المرة الثالثة التي يلتقي فيها اللاعبان. النجم الصربي يفوقه شهرة أوروبيا وهو يقضي موسمه الثالث في السعودية. سيرجي ابن للنجم الصربي السابق نيكولا وشقيق لحارس مرمى نابولي فانيا، وابن لاعبة منتخب السلة الصربي سابقا ميلانيا، وكذلك شقيقته تلعب لمنتخب صربيا للسلة. أما شريكته فهي ناتاليا ليتش أم والديه. سافيتش قضى جزءا كبيرا من مسيرته في إيطاليا مع لاتسيو، كان من أبرز نجوم الفريق الذين توجوا مع مدربه الحالي إنزاغي بالسوبر مرتين والكأس مرة، ما منحه مركزا أساسيا في قائمة المنتخب. ظهر معه في مونديالي روسيا وقطر، في الأخير سجل هدفا واحدا هو الوحيد في مسيرته المونديالية مع منتخب بلاده. محمد القناص، العربية.

0: أهلا وسهلا. سمعت إيش قال عنك حسام غالي الدولي المصري الفنان الكبير؟ إيش قال عنك أنت وأحمد؟ سمعت المقابلة؟
1: سمعت جاني المقطع.
0: طبعا أنا فتنت أرسلت لك الفيديو على طول.
1: تحية. أول شيء نتكلم عن لاعب ممتع، لاعب فخم صراحة.
0: صحيح. أنا
1: من الناس اللي مباراة النصر كنت أنتظرها في ذاك الوقت، أنا كنت لعب يعني، لكن من سوء حظ أنه لعب ضد مثلث صعب، كان عبده وأحمد كوماتشو، فكان معاناته كبيرة صراحة.
0: يو بس مرجحكم ذيك المباراة.
1: أعتقد أن الفوارق الفنية وقتها كانت لمصلحة.
0: لا بس الجزئية اللي يتكلم فيها، قال أنا مرجحت عيال عطيف في لقطة واحدة، شفتها؟ أرسلتك الفيديو أنا.
1: بالنسبة لي أحياناً الفريق يقويك وأحياناً ما يقويك. خلنا نتكلم بصراحة، الشباب كان يعني أقوى بكثير يعني حسام. أنا أحس أنه جاء في فترة ما ساعدته كثير مع أنه كان فارق. يعني أنا كنت أقول لأحمد يلا إذا عندك إمكانيات
0: طلعها قدام حسام.
1: يعني أنت لما تشوف لما تلعب ضد حسام وتصير راس براسة مع حسام لازم تكون
0: نفس. بس الفيديو حلو كان يعني، اللقطة كانت حلوة.
1: عانى كثير يعني أنا أذكر المباراة زين يعني.
0: بس لقطة كانت حلوة اللي هو قاعد يتكلم عنها وطلعت في الفيديو، يعني كانت مرة حلوة.
1: صحيح.
0: المصريين يسمون هذه، إحنا نسميها في الكرة السعودية مرجحة. المصريين يسمونها شمع، أعطاه شمسية شمسه الكرة من فوق راسه. إيه. يقول عملت له الشمسية.
1: أنا بالنسبة لي صراحة أنا يعني لما نروح له على أنا خصم فترته كان في توتنهام. لاعب
0: صحيح
1: خرافي،
0: هو لاعب خرافي وإنسان عظيم أيضا يعني كشخص، وأنا أعرفه عن قرب وأنت صديقي فأنا حبيت أمازحكم كلكم أصدقائي. يعني عبدو من يفوز من الآخر، الهلال ولا الخلود؟ أبغى توقعك أول بعدين بروح تفاصيل. من يفوز؟
1: كفة مين اللي
0: بوضوح للهلال
1: خبرة والتاريخ والأدوات
0: طيب نحاول نقارن بين اللاعبين الرشيقين في الوسط باكلي وسافيتش، شو تشوف بينهم متشابهات؟
1: طيب. أنا أعتقد هم يتشاركون في المنطقة، يعني في المنطقة يتشاركون، لكن الخصائص مختلفة تماماً بالتالي. يعني واحد يحب يشارك في اللعب دائماً يعني، أو خلنا نقول لابد أن يكون مركز عبور لأي تهل، هو باكلي يعني، هو يعني نقول منظم ومصدر بناء للخلود. عكس سافيتش

0: خطورته أو قوته القدوم من الخلف. يعني سافيتش ما يشارك في الثلث الأول بشكل حتى لو لعب ثمانية، ترى ما يحب يشارك كثير، يحب إنه يأتي من الخلف ويكون خطير. قوة سافيتش، لذلك سافيتش لو نلاحظ في مستوى التسجيل عالي جدا، الصناعة والخطورة أو الفرص اللي تسنح له عالي جدا، لكن في المشاركة مع إنه الهلال في الغالب هو المستحوذ، لكن نشوف ترى عدد التمريرات بين الاثنين متقارب حول، لكن لأن هذا تمر عليه كل الكور، مع إنه في الخلود في الغالب يكون مدافع، يعني هو يستقبل اللعب أكثر، ومع ذلك نشوف باكلي هو دائما عنده لمس الكرة كثير. سافيتش مفروض يكون عدد لمس الكرة عنده كبير جدا، لأن الهلال مستحوذ وهو المهاجم، نجده متقارب. ليش؟ لأن سافيتش يروح يحب يروح الباب أكثر ما هو، واللي أنقذ اللي أو خلنا نقول اللي عزز قوة الهلال الهجومية هو سافيتش في الفرق. يعني في المواسم
1: من اللي تأثيره في المباراة أكثر؟
0: كيف؟
1: من اللي تأثيره أكثر، سافيتش ولا باكلي؟
0: يلعبون مع بعض اثنين.
1: لا، من اللي تأثيره في المباراة أكثر؟
0: شوف، أنت بتسجل تبي تروح الباب، خذ
1: التأثير، خذ التأثير زي مع أي معيار تبغاه.
0: تعتمد على أسلوبك أنت، أنت طريقتك. أنا لما بلعب مباشر وبلعب في الضغط العالي وأبغى أروح للباب وسجل واو، حاخذ سافيتش.
1: سافيتش
0: أبغى واحد ينظم لي اللعب ويكون يعني اللعب تحت الضغط العالي واو وفي البناء، أختار باكلي.
1: الشخصية سافيتش ولا باكلي؟
0: لا، سافيتش. سافيتش
1: بكل وضوح،
0: مع اني انا من مدرسه الاستحواذ،
1: ايه،
0: بس سافيتش احيانا يستطيع الاستحواذ، لذلك اروح لسافيتش.
1: يعني القياده الجماعيه للفريق مش الشخصيه الفرديه،
0: ايه.
1: سافيتش ولا باكلي؟
0: سافيتش.
1: المهاره؟
0: سافيتش.
1: كره الفيفتي؟
0: التمرير باكلي هو اللي تفوق فيه.
1: لا، كره النص يعني الفيفتي فيفتي
0: سافيتش
1: أفضل.
0: سافيتش أصلاً واحد من نقاط قوة الهلال هو اللعب المباشر على سافيتش. الكرة حتى في الرميات التماس، في الركنيات، في العرضيات، سافيتش.
1: ما في شيء يعني تفوق فيه باكلي إلا في التنظيم.
0: يعتمد على نفس الأسلوب، أرجع أقول بالتالي أسلوب المدرب. لا، المدرب اللي يحب يبني اللعب.
1: إحنا مؤكد إنه باكينغهام حيكون متحفظ في النهاية، أكيد ما حيهاجم الهلال.
0: أكيد، والفريق
1: أيضاً. إذا هو عاقل ما يهاجم الهلال.
0: بالضبط. أي. بالضبط، والفريق أيضاً بالتالي اليوم يخدمك. يعني معليش، فرق بين احترامات كبيرة النادي الخلود،
1: صحيح، أدوات،
0: الفروقات كبيرة،
1: صحيح.
0: ومع ذلك اليوم تيجي تقول، احنا دائما نقول لو شلنا سافيتش وديناه الخلود وجبنا باكلي الهلال، الناس بتميل لي تقول لا باكلي وكذا، لكن هي في الأخير أنا أعتقد الخبرة والشخصية والتأثير في النتيجة لمصلحة سافيتش.
1: شكرا عبد اللطيف، ترى برسل الفيديو حسام غالي. ها،
0: تمام،
1: شكرا. وحارس المرمى في أو حارساء المرمى في الجانبين مغربيون مولودون في كندا وأرجنتيني ومن جبال الأنديز.

0: سلسلة جبال الانديز هي الأعلى في أمريكا الجنوبية، وقمتها في جبل أكوكانجوا بمقاطعة مندوزا الأرجنتينية. عام 98 خوان بابلو كوزاني ولد هناك. في غربي الأطلسي أيضا عام 91 ولد ياسين بونو في مدينة مونتريال عاصمة الجزء الفرنسي في كندا. بونو قام بهجرة عكسية مع عائلته وعاد إلى المغرب بعمر 8، بينما ترك كوزاني عائلته في مندوزا وانتقل إلى بيئة جديدة في العاصمة بوينس آيرس وهو بعمر 14. بونو يحافظ على الترابط الأسري، هو دائم الظهور مع والديه وابنه إسحاق، وتلتقطه العدسات بين الحين والآخر عند قضائه الإجازة في المغرب. كوزاني هو الآخر يزور مسقط رأسه كلما سنحت له الفرصة لقضاء الوقت مع العائلة، وهو متزوج من ساندي. ياسين محب للكلاب كبيرة الحجم، وعلى عكس نجوم كرة القدم السيارة الفارهة ليست ضمن أولوياته.
1: بانوا لي البنتليات، الفراريات، الرويس روسيات، المسائليات.
2: تبارك الله، تبارك الله، ما شاء الله.
3: كذب عليك، انا ما اصلا الطوموبيل اسمها ما كعر ما
1: مش موديل
3: ما كان ماشي باسيوني ديال الطوموبيلات.
0: في مجال الاستثمارات يملك كوزاني

0: شركة للمشروبات الكحولية والنبيذ، بينما ينشط بونو في مجال العقارات خاصة في كندا والمغرب.
1: Con el chico con el alcanzapelotas, nada, quería pedir disculpas porque nada, no actué bien.
0: في فبراير الماضي سلطت الأضواء على كوزاني في دور روشن بعد حادثته مع جامع الكرات قبل أن يعتذر الأرجنتيني من الطفل صالح ويهديه قميص الخلود. عصام عامر، العربية.

0: كل عبادي يلتحقوا بين التركي. حياك وحشنا يا مرحبا.
1: يا هلا والله.
0: من الآخر الهلال ولا الخلود توقعك عشان بنجمع التوقعات مع بعض؟
1: الهلال يعني الخلود إذا فاز يعتبر مفاجأة.
0: لا توقعك شخصي أنت.
1: الهلال ما في شك.
0: خوان بابلو ولا بونو بالنسبة لك؟
1: ما أعتقد
0: في الفترة الحالية
1: يعني طبعا
0: يعني بوني مر منعطف
1: صحيح لكن خلنا أخذها بشكل عام. بونو يتفوق في كل الأشياء. بونو يعني من أفضل حراس العالم ما في مجال. طبعا بكل تأكيد الفترة الأخيرة غير جيدة البونو, صار يستقبل الثلاث أهداف والهدفين اللي من أخطائه, وهذه ما تعودنا على بونو. ولكنه يطلع بنجومية. شنو المباراة الأخيرة مع الحزم وأخذ أحسن لاعب في المباراة, يعني مش اللاعب اللي انخفض مستواه لفترة طويلة, لكن في مباريات ما يكون
0: مش بونو الموسم الماضي
1: ما في شك ولا أيه. الموسم اللي قبله اللي قبله كان رائع خرافي, كانت نتائج الهلال وانتصاراته المتتالية والبطولات اللي حققها جزء منها ما في شك بونو. طبعا ولا هو بونو كاس العالم بونو كاس العالم كان في
0: استثنائي
1: إيه, لكن هذه السنة أقل بكثير لكن طيب. يبقى يعني عظيم يعني.
0: إيش أكثر شيء مميز أو خلينا نأخذها واحدة واحدة, كرة العرضية أفضل بونو ولا خوان بابلو؟
1: شوف المشكلة في بونو, بونو قادر لكنه ما يطلع كثير, وهذه
0: مشكلة في القرار ولا
1: إيه ما في القرار. لا هو عنده القدرة
0: بس القرار
1: جسمانية رائع لكنه ما يطلع في الكرات العرضية. كثير من الأهداف اللي سجلت في الهلال في كرات عرضية, مباراة التعاون هدفين نسخة من بعض بالرأس, كان بإمكانه أن يجنب الفريق يعني. ولكن حتى في أسوأ حالاته هو أفضل من خوان بابلو, لأنه مشكلة
0: نبدأ بمؤشر العرضيات.
1: العرضيات الاثنين غير جيدين ولكن بونو أحسن لسبب واضح طبعا, أنه خوان بابلو قصير 184 في الوقت الحالي ما ينفع في الحراسة, لكن بونو 196 يعني فارق كبير. لكن بشكل عام أجد أنه أكبر نقاط ضعف بونو هي في الكرات العرضية.
0: طيب المواجهة المباشرة مع المهاجمين بونو ولا بابلو؟
1: بونو
0: محسومة هذه
1: يعني شفنا في كأس العالم كيف هو
0: بونو يمكن يكون ثاني
1: دوكو كان مواجهة وكورتين يعني بيسددها, فعنده القدرة ما يتخذ القرار بسرعة,
0: تسديدات من خارج المنطقة.
1: والله أنا شوف بونو عنده هذا المشكلة, واحدة من مشاكل بونو أنه تسديدات من الخارج.
0: شو المشكلة؟
1: يعني أحيانا هو
0: المفروض تكون أسهل, هذه
1: هو المفروض أنها أسهل ولكن مش على كيفك. أول شيء الكورة اليوم أصبحت أسرع, الكورة اللي تركيبة الكورة صناعة الكورة مو زي أول, فتلف الكورة وتغير اتجاهها, فهذه أيضا مشكلة. الشيء الثاني أنه الفرق الأخرى يعني لما تلعب ضد الهلال تجد من تجد فرصة تسدد, فيكون بونو قاعد له نص ساعة ما جته ولا كرة وتتسدد عليه واحدة تكون صعبة.
0: هذا المؤشر البابلو ولا البونو؟
1: أعطيه بابلو أكثر, بابلو خصوصا أكثر. أنه تصدياته في الموسم كانت أكثر ونجح فيها رغم أنه يعني استقبل
0: كرة ثابتة.
1: الكرة الثابتة أجد بونو يعني أفضل لما تكون الكرة عرضية, لما تسدد بشكل مباشر أجد أنه
0: اللعب بابلو. بالقدم
1: لا بونو ممتاز في القدم, يعني أنا واحد من أفضل الحراس. تذكر لما تعاقد الهلال مع بونو تناقشت وياك في ذا الموضوع وكان معنا حاجي
0: وحاجي كنا ندرب بونو
1: وشلون المعيوف كان فنان بالرجل لكن فعلا بونو ما حسسنا أنه المعيوف مشى يلعب بالرجل بشكل رائع, فأفضل من
0: الخروج خلف أمام الكرات الساقطة خلف المدافعين. مين أفضل اللي يلعب يعني اللي يلعب ليبرو؟
1: ليبرو أكيد إنه يعني بونو أفضل لأنه الهلال يلعب بطبيعته في في في في ملعب الفريق الآخر, فالكرات الساقطة هو يخرج لها. ولكن أجد أيضا أحيانا نتأخر في هذا الموضوع, لكن الاختبار الأكبر دائما له.

0: ينجح فيه، فأجد أن بونو بكل المقاييس أفضل في الكرات الساقطة، والهلال يحتاجها أصلا، يحتاج الحارس لأنه يعطيك نص الملعب تقريبا فاضي،
1: يلعب ضغط كامل.
0: صحيح.
1: جميل. كابتن توجيه خط الدفاع
0: بابلو أكثر بونو ما يتكلم، يعني نادر ما أشوف بونو أنا من الحراس اللي يتكلمون مع المدافعين أو وجهون المدافعين، طبيعته يبدو
1: ويتكلم كثير إذا الفريق تاع خطر،
0: يعني ممكن، لكني أنا ما يعني شفت كثير من يعني الأخطاء الدفاعية اللي كان بإمكانه لو تكلم، حتى في الكرات العرضية أحيانا يطلع وتلقى المدافع قريب منه يصدم فيه، لكن بابلو أجد أنه أكثر حماس وأكثر جو، يبدو أن الأرجنتين يعني طريقتهم وشغفهم وصراخهم مختلفة. بونو
1: يعني شخصيات
0: يعني بونو شخصية كده الرجل الرايق المؤدب، إيه؟ اللي ما هو
1: مولود في كندا
0: وايضا يعني شخصيته وتربيته الرائعه. طيب. اعتقد انعكست عليه.
1: ما يحتاج اسالك عن مؤشر ركلات الترجيح، ما يحتاج اسالك،
0: ما في شك بونو، لكنه والله في مباراه السد يعني كان احباط كبير، يعني
1: ما اخذ ولا واحده،
0: اي ولا واحده، وكان يعني الهلالي فرحوا انه طلعنا بالبلنتيات وصلنا للبلنتيات، لكن بونو ما كان في الموعد، لكن طول عمره في الموعد، لذلك يغتفر لبونو.
1: بالمناسبه بابلو جيد في البلنتيات
0: طبعا، هو اول من يعني كسر اسطوره ايفان توني، يعني لا ننسى ترى اذا وصلت بلنتيات مش محسومه، الان اقول للهلاليين اذا وصلت بلنتيات يعني هذا صحيح انه قصير، ولكن حارس رائع ردت فعله، ويكفي انه ايفان توني اللي سجل كل البلنتيات اول من هز ثقته في انه يسجل كان هذا الحارس.
1: صحيح. شكرا جزيلا تركي العواد.
0: شكرا.
1: وهذا هو أول نهائي في تاريخ كرة القدم السعودية لناديين مملوكين بشكل خلينا نقول شبه فردي، يعني شركتين ولكنهم شبه فردي، المال والأعمال والاستثمار الرياضي هو وجه آخر لنهائي كأس الملك الذي سيجمع الهلال والخلود. الوليد بن طلال وبن هاربورغ.

الوليد بن طلال من مواليد 1955، بن هاربورغ من مواليد ولاية نيو مكسيكو الأمريكية عام 1983. الوليد حاز شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية ميلو بولاية كاليفورنيا، ثم حصل على شهادة الماجستير في العلوم الاجتماعية من جامعة سيراكيوز بولاية نيويورك. بن حاصل على شهادة البكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة توفيتس. عمل والده كطيار ساعده على التنقل في أرجاء أوروبا في سن صغير. يترأس الوليد مجلس إدارة شركة المملكة القابضة. في عام 2013 قدرت فوربس ثروته بنحو 20 مليار دولار، محتلاً المرتبة 26 عالمياً. وفي العام الحالي احتفظ الأمير الوليد بلقب أغنى عربي في العالم وفقاً لتصنيفات فوربس الشرق الأوسط، ويحتل المرتبة 135 عالمياً ب 19 مليار و 900 مليون دولار من استثماراته في التكنولوجيا، الإعلام والفنادق العالمية. هاربورغ رجل أعمال منذ ما يزيد عن 14 عاماً، ويمتلك حصة في MSA Capital التي تدير استثمارات بملياري دولار، ويترأس مجلس إدارة شركة هاربورغ جروب. وبعد أن أمضى الوليد سنوات طويلة في عضوية شرف نادي الهلال، عزز دوره في النادي العاصمي في أبريل 2026 بالاستحواذ على 70% من شركة نادي الهلال. في المجال الرياضي، مارس بن كرة القدم حتى بلغ 15 عاماً. وفي الاستثمار الرياضي تتنوع محفظته بين نادي قادش الإسباني لكرة القدم، حيث يملك نسبة 6.5%، إضافة إلى نادي الخلود حيث يعتبر أول مستثمر أجنبي يستحوذ بالكامل على ناد في الدوري السعودي للمحترفين بمبلغ يفوق 30 مليون دولار. يقارب عدد متابعي الوليد بن طلال 14 مليون على منصة إكس، في حين يملك بن هاربورغ أكثر من 60 ألف متابع على نفس المنصة.

0: فريق احترافي خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
2: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نتابع فيها آخر التطورات الميدانية ويرافقكم فيها إبراهيم بدر. نستهلها بأبرز العناوين: الجيش الأمريكي ينفذ ضربات على ميناء قشم وبندر عباس، ومسؤول أمريكي يؤكد أن الضربات لا تعني استئناف الحرب. إيران تعلن عن دوي انفجارات بعد التصدي لمسيرتين في بندر عباس وتضرر الأقسام التجارية لرصيف بهمن في قشم. إيران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك الهدنة، والجيش الأمريكي يقول أنه قام بالرد على هجمات إيرانية أثناء عبور خليج عمان. تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية، والجيش الأمريكي يؤكد أنه لا يسعى للتصعيد لكنه سيبقى متأهبا. إذن في آخر التطورات مشاهدينا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها اعترضت هجمات إيرانية قالت إنها غير مبررة، وردت بضربات دفاعية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية.

قالت في بيان لها إن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق صغيرة أثناء عبور 3 مدمرات أمريكية نحو بحر عمان، لكنه شدد على عدم تضرر أي منها. وأضافت سنتكوم بأنها قضت على التهديدات القادمة واستهدفت المنشآت العسكرية الإيرانية المسؤولة عن الهجوم، بما في ذلك مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومراكز استخبارات ومواقع سيطرة. وشددت القيادة المركزية الأمريكية على أنها لا تسعى إلى التصعيد، لكنها تبقى متمركزة وجاهزة.

كما أكد مسؤول أمريكي لفوكس نيوز بأن الجيش الأمريكي شن ضربات على قشم وبندر عباس جنوب إيران، إضافة إلى نقطة تفتيش تابعة للبحرية الإيرانية في مدينة ميناء. وقال المسؤول الأمريكي أن هذه الضربات لا تعني استئناف الحرب أو انتهاء وقف إطلاق النار. وقد تعرضت الأقسام التجارية في رصيف بهمن بجزيرة قشم إلى أضرار جراء تبادل إطلاق النار بين الجيش الإيراني وما وصفته تقارير إيرانية بالعدو دون تحديده. وذكرت وكالة فارس بأن التحقيقات أظهرت وقوع تبادل لإطلاق النار خلال مواجهة دفاعية مع طائرتين صغيرتين، وقد سمع عدوي اشتباكات في كل من جزيرة قشم وبندر عباس. من جانبها نفت إسرائيل علاقتها، وقال مسؤول إسرائيلي إن ما حدث في إيران ليس مرتبطا بالجيش.

0: قبل ذلك تحدثت صحيفة وول ستريت جورنال عن أن إدارة ترامب تدرس إعادة إطلاق مشروع الحرية الذي يهدف لفتح مضيق هرمز وتوجيه السفن التجارية بدعم بحري وجوي بأسرع وقت. وبحسب مسؤولين أمريكيين أكدوا للصحيفة أنه ليس من الواضح متى يمكن أن يحدث ذلك، لكن مسؤولي البنتاغون قدموا جدولا زمنيا لبدء العملية في وقت مبكر من هذا الأسبوع. ينضم إلينا مباشرة من واشنطن مراسل العربية بيير غانم. الكثير من التطورات بيير، حدثنا عن ما حدث بين الولايات المتحدة وإيران من وجهة نظر أمريكية.
1: سأعيد سرد ما ذكرته إبراهيم قبل قليل، ولكن بطريقة مختلفة تعطي وجهة نظر أمريكية. كانت هناك 3 سفن حربية أمريكية تعبر في منطقة مضيق هرمز، وكانت تعبر في المياه الدولية. تعرضت هذه المدمرات الأمريكية وهي في طريقها إلى منطقة بحر عمان لهجوم من قبل الإيرانيين. رد الأمريكيون على الهجوم وصدوا هذا الهجوم، ثم شن الأمريكيون غارات جوية على مواقع عسكرية في جزيرة قشم. هذا يعني أن الأمريكيين يريدون القول أن السفن لديها حرية الحركة في المياه الدولية، وأن ما فعلته إيران هو اعتداء على السفن التي تمر بسلام في المياه الدولية. بالإضافة إلى ذلك، يريد الأمريكيون القول أن أي اعتداء على البحرية الأمريكية سوف ليس فقط يصد بقوة عسكرية، إنما أيضا سوف يكون هناك ضربة، نوع من ضربة للمواقع التي تنطلق منها هذه الهجمات، وهي ضربات عقابية. بالإضافة إلى كل ذلك، يختم بيان القيادة المركزية بالقول إن الأمريكيين لا يسعون إلى التصعيد. بكلام آخر، الأمريكيون يريدون القول أن إيران قامت باعتداء وقد دفعت الثمن، ويجب أن ينتهي الموضوع عند هذا الحد.
0: مصادر الآن تؤكد لسي بي أس بأن المدمرات الأمريكية استخدمت مدافع بحرية وأسلحة قريبة المدى ضد زوارق إيرانية. الرواية الإيرانية تتحدث أيضا عن اشتباكات تمت مع مسيرات شاركت في هذه الهجمات. لكن السؤال إنه

0: هذه المدمرات هل عرف سبب توجهها نحو بحر عمان من قبل المسؤولين الأمريكيين؟
1: لقد قالوا أنها كانت عمليا تخرج من مضيق هرمز باتجاه عمان، وهذا يعني أن هذه القوات الأمريكية كانت في منطقة الخليج العربي. ولم يؤكد الأمريكيون أن هذه عملية الإبحار هذه كانت عملية اختبار، بس ولكن من الواضح أنها عملية اختبار للنوايا الإيرانية. الإيرانيون يعتقدون أن باستطاعتهم أن يفرضوا أمرا واقعا على المياه الدولية، وحاولوا عمليا أن يعترضوا القوات الأمريكية التي تعبر في المياه الدولية. الأمريكيون يقولون أن هذه مياه دولية تتحكم بها القوانين الدولية، خصوصا قانون البحار الذي يسيطر من خلال بنوده على عملية الإبحار في منطقة مضيق هرمز، ولا يحق للإيرانيين الاعتداء على السفن أكانت حربية أو مدنية. وبالإضافة إلى كل ذلك يبدو أن الإيرانيين دفعوا ثمنا غاليا.
0: حسب الحرس الثوري فإنه مبررات عملية الاستهداف هو أن أمريكا خرقت وقف إطلاق النار بالهجوم على ناقلة نفط تابعة لها قرب ميناء جاسك. هل وردت أي أنباء تؤكد أو تنفي هذا الحادث؟
1: هذا الحادث وقع منذ 24 ساعة، والأمريكيون أكدوا على لسان الرئيس الأمريكي أن الحصار الاقتصادي على السفن والشواطئ الإيرانية ما زال موجودا. العملية التي تم تعليقها هي عملية مشروع الحرية، أي فرض العبور في منطقة مضيق هرمز بالقوة. الأمريكيون بالإضافة إلى ذلك أوضحوا للإيرانيين أن المعادلة هي أن الحصار مستمر ونحن نريد مفاوضات مع طهران، والمفاوضات مستمرة. خلال هذا الوقت يريد الأمريكيون القول أن الحصار مستمر وحرية الملاحة يجب أن تكون مضمونة، بما في ذلك للسفن الحربية الأمريكية.
0: طيب الآن في الأخبار العاجلة أيضا بيير، وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن دوي انفجارات جديدة في سيريك بهرمزغان. هل انتهت هذه المواجهات حسب البيان الأمريكي أم أنها ما زالت مستمرة؟ لأنه تابعنا قبل قليل صور لجانب من هذه الاشتباكات في وقت سابق، لكن الآن الأخبار العاجلة تشير إلى دوي انفجارات جديدة. هل عرف ما إذا كانت العملية انتهت أم ما زالت مستمرة؟
1: العملية انتهت والبيان صدر عن القيادة المركزية، وحاول أن يضع حد نهائي لهذه العملية، ولكن الأمريكيون يحتفظون دائما بحق الرد. ولو قام الإيرانيون بمتابعة الهجمات على الأصول مثل السفن الحربية الأمريكية أو غير الحربية، فإن بدون شك الأمريكيين ردوا عليهم.
0: نيويورك تايمز كانت تتحدث عن أنه الإدارة الأمريكية أيضا تدرس العودة إلى مشروع الحرية. تعلم بأنه عندما أعلن الرئيس الأمريكي في تدوينته وقف هذا المشروع بناء على طلب باكستاني وطلب الوسطاء لإتاحة مجال للتوصل للاتفاق، طبعا غدا سيكون هناك رد إيراني على المقترح الأمريكي. الآن الحديث عن هذا الأمر، هل فهمت إيران بأنه هذه التحركات هي لإعادة تفعيل هذا المشروع وبالتالي قامت بتنفيذ الضربات؟ كيف ينظر إلى هذا الأمر وماذا نعرف عن حقيقة إمكانية عودة تطبيقه قبل التوصل للاتفاق؟
1: إعادة ترتيب الأحداث بحسب ما نعرفها تعطينا فكرة جيدة حول ما حدث خلال هذه الساعات وهذا الموضوع. أولا، الرئيس الأمريكي قال إنه سوف يوقف العمل بمشروع الحرية، وهو يريد من ذلك أن يفتح الباب لمهلة قصيرة أمام الإيرانيين لينظروا إلى المذكرات التي يجب أن يتفقوا عليها مع الأمريكيين. وقال الرئيس الأمريكي بوضوح في اليوم التالي إن الإيرانيين ينظرون إلى هذه المقترحات، وهو يريد جوابا في وقت قريب. لقد مر الوقت وكان الكثيرون بانتظار أن يرد الإيرانيون على مقترحات وطلبات ترامب خلال هذا اليوم. الإيرانيون يتحدثون عن تأجيل ذلك، ويتحدثون على أنهم لا يريدون التحدث عن

0: الموضوع النووي، ويتحدثون أنه سوف يأخذ وقتا للتحدث مع المرشد والعودة بجواب. أعتقد أن الأمريكيين عندما سربوا إمكانية العودة إلى تطبيق مشروع الحرية، أي فرض الأمن في منطقة مضيق هرمز والسماح للسفن التجارية بالعبور بحماية ومساعدة أمريكية، كان قصدهم أن الباب يغلق أمام هذه النافذة من التأخير الإيراني، وهم سوف يعودون إلى تطبيق هذه الخطة العسكرية لحماية السفن التي تريد العبور من الخليج العربي إلى المياه الدولية، وبعد ذلك من المياه الدولية إلى الخليج العربي.
1: ماذا نعرف عن الاتصالات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة فيما يتعلق برد إيران، وإلى أي مدى يمكن اعتبار ما حدث ربما هو إعادة تذكير لإيران بأن الولايات المتحدة لم تسقط تماما خيار الرد العسكري؟
0: ما زالت المعادلة هي ذاتها إبراهيم. الرئيس الأمريكي قال إنه سوف يعطي وقتا إضافيا للإيرانيين ليتجاوبوا مع مطالبه. في الوقت ذاته قال إن الحصار الاقتصادي والتهويل بالقوة العسكرية ما زال موجودا. ما يحدث في المفاوضات بحسب ما نعرف هو على الشكل التالي: هناك نوعان من المذكرات. المذكرة الأولى التي تتحدث عن وقف للأعمال العدائية والدخول في مرحلة تبريد والدخول في مفاوضات لمدة شهر للوصول إلى اتفاق، وهناك نسخة أخرى من التسريبات التي تتحدث على إعلان نوع من مذكرة إطار، وتكون هي العناوين الرئيسية لاتفاق شامل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. في هذه اللحظة ليس من الواضح، لأننا لم نرى هذه الورقة، أي ورقة يحاول الإيرانيون التعاطي معها، ولكن في كل الحالات الرئيس الأمريكي بانتظار الجواب، وهو ما زال يريد الوصول إلى حل على الطريق الدبلوماسي، ولكن إن لم يكن هناك حل دبلوماسي فإن الرئيس الأمريكي ما زال يهول باستعمال القوة. أحد العناصر الإضافية التي من الممكن أن تضغط على الرئيس الأمريكي للعودة إلى استعمال القوة هو أن هناك تقارير جديدة تخرج مسربة عن أجهزة الاستخبارات الأمريكية، تقول أنه بدلا من القول أن الأمريكيين والإسرائيليين قضوا على 80% من المشروع الصاروخي الإيراني، العكس هو الصحيح، ربما قضوا فقط على 30 ربما 35% من هذه الصواريخ والمنصات. والحقيقة أن المشروع الصاروخي الإيراني ما زال ضخما، وربما يجب ضرب هذا المشروع مرة أخرى.
1: أنا أشكرك على كل هذه المعلومات بير غانم مراسل العربية، كنت معنا مباشرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. ولمناقشة هذه التطورات ينضم إلينا من الموصل مختص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية الدكتور فراس إلياس، وأيضا من واشنطن الكاتب السياسي والمختص في الشأن الأمريكي سعيد البستاني من واشنطن. أهلا بكما ضيفي العزيزين، واسمح لي أن أبدأ مع سعيد البستاني من واشنطن. أستاذ سعيد، كيف تقرأ هذه التطورات؟ هل جاءت مفاجئة؟ هل أرادت الولايات المتحدة إيصال رسالة، أم أنها رد فعل على تجاوزات إيرانية كما تحدث بيان القيادة الأمريكية؟
2: يعني من قراءة البيان تحديدا، ومن يعني الاطلاع على الجو العام لهذا للذي يحصل، هناك ثلاثة نقاط يمكن الحديث عنها. أولا، الولايات المتحدة تريد القول أن هناك قواعد اشتباك صارمة، أي تحرش أو أي اعتداء أو أي سيراق يقابل برد فوري، هذا ما حصل. النقطة الثانية هي يعني رسالة للمفاوضات، هذا يعني أننا وإن كنا نحن يبقى هذا الاشتباك تحت سقف التصعيد المنضبط، وبالتالي هذه رسالة ضغط أيضا إلى المفاوضات. عذرا، هذه تأتي في المرتبة الثالثة. في المرتبة الثانية، أن بالبيان الذي يعني نشره الجيش الأمريكي، قال أن هذه ضربات دفاعية وليس استئنافا للحرب، مما يعني أنه ليس هناك نية في الوقت الحالي للذهاب إلى تصعيد موسع كما كانت عليه الأمور يعني قبل

الهدنة. إذن هذا الأمر الذي هذا المشهد الذي أمامنا. إذا سألتني رأيي، أنا أعتقد أن هناك يعني نوع من الاستمرار غير المعلن لمشروع الحرية. يعني أنا أتحدث قبل

0: يشبه في مكان ما دبلوماسية خشنة إذا أردنا القول، يعني تترافق الضغوط لأجل التوصل إلى اتفاق، يعني عبر المفاوضات، يترافق ذلك مع تحركات تبقي الوضع.
1: كيف تنظر إلى ما قامت به إيران من محاولة لاستهداف المدمرات الأمريكية الثلاث؟
2: نعم أستاذ إبراهيم، بداية تحية
1: أهلا
2: لكم
1: بك.
2: ومشاهديكم الكرام. يعني بالتأكيد بإلقاء نظرة سريعة على طبيعة الردود الإيرانية على ما حدث في مضيق هرمز، وتحديدا في يعني جزيرة قشم وبندر عباس، يشير بما لا يقبل الشك أن إيران أرادت عبر يعني استهداف للقطع البحرية الأمريكية التي كانت تحاول الخروج من مضيق هرمز باتجاه بحر عمان، إرسال رسالة واضحة للجانب الأمريكي وتحديدا القوات الأمريكية المتمركزة هناك، أنه أي محاولة أمريكية لإعادة تشكيل يعني مسألة غلق مضيق هرمز بافتعال أو يعني إجراء تحركات عسكرية خارج سياق الخطوط الحمراء الإيرانية سوف يقابل برد فعل إيراني. قد يكون هذا الفعل هو غير مقبول لدى إدارة ترامب، ولكنه بالنهاية يحاول أن يترجم التصورات الإيرانية لموضوعات السيطرة المطلقة على مضيق هرمز. حتى هذه اللحظة وتحديدا في مرحلة ما بعد الهجوم الأمريكي، الردود الإيرانية بنيت على مسارين. المسار الأول هو التأكيد على أن ما قامت به القوات
1: فقط معلش أقاطعك، لكن قبل نشير إلى الخبر العاجل الآن الذي نتابعه، وسائل إعلام إيرانية تقول بأنه الوضع الآن في المدن الساحلية والجزر في مضيق هرمز عاد إلى طبيعته. إذن إيران تقول بأن الأوضاع عادت إلى طبيعتها، هذا يعني بأن المواجهة انتهت، رغم الأنباء التي أشارت قبل قليل ربما إلى سماع دوي انفجارات جديدة في سيرك بهرمزجان. تفضل وأكمل فكرتك إذا سمحت.
2: نعم استاذ ابراهيم، وبالتالي الردود الايرانيه حتى هذه اللحظه هي بنيت على مسارين. المسار الاول التاكيد على ان ما قامت به القوات الامريكيه هو يمثل انتهاك ل يعني خطه وقف اطلاق النار، وكذلك يمثل انتهاكا حقيقيا لموضوعات الالتزامات التي كانت قد ابدتها اداره ترامب بانتاج عوده امنه لمسار المحادثات. الرد الثاني هو كان واضح جدا من خلال تاكيد مقر خاتم الأنبياء على أن إيران تحتفظ بحق الرد، خصوصا إذا ما رجعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة تكرار مثل هذه الهجمات خلال الفترة القادمة. ولذلك أنا أقول أن إيران حاولت أن تنتج ردا منضبطا بالإطار الذي لا يجعل الأمور تنزلق مرة أخرى نحو الحرب المفتوحة، لأن تعلم بشكل واضح أنه لا يمكن إنتاج عودة إلى الخيار العسكري دون أن تكون هناك استعدادات متكاملة، خصوصا مع التحشد العسكري الأمريكي في منطقة مضيق هرمز، وكذلك حتى التلويح الأمريكي بأن أي عودة إلى خيار الحرب سوف يكون يعني خيارا قد لا تستطيع إيران التعامل معه خلال الفترة القادمة. ولذلك أنا أعتقد هذا كان يفسر بشكل أو بآخر طبيعة الانضباط الإيراني بعدم إنتاج ردود موازية لطبيعة الرد الذي قامت به القوات الأمريكية نتيجة الاستهداف الذي تعرضت له القطاع البحرية قبل ساعات من الآن. ولذلك أنا أقول أن إيران تحاول إنتاج رد يوازن طبيعة استعدادها العسكري، وكذلك يوازن حاجتها للعودة إلى طاولة المحادثات مرة أخرى. نعم هناك تشدد إيراني، هناك رغبة إيرانية بالتأخير الرد على المقترح الأمريكي، وأنا أتصور أنه قد تطلب إيران خلال الساعات القادمة تأجيلاً بالحصول على مهلة جديدة من أجل تدارس المقترح الأمريكي، وأنا أعتقد أن كل هذه الأمور هي من أجل خلق نوع من الضبابية لدى الرئيس ترامب حول النهج الذي تريد إيران أن تتعامل معه خلال الفترة القادمة.
1: طب دعنا نسأل أستاذ سعيد البستاني، أنه
2: عن تشدد أكثر في المقترحات التي قدمتها إدارة ترامب.
1: هذه نقطة مهمة أثرتها، لكن أستاذ سعيد تعتقد بأن الولايات المتحدة ربما ستتجاوب مع هكذا أمر إعطاء مهلة، ربما إعطاء إيران فرصة، لأنه ترامب كان واضحا بأنه عامل الوقت بالنسبة له هو عامل حاسم، وبالتالي فترة أو مهلة 48 ساعة تجاوزها يعني العودة إلى خيارات أخرى. كيف سيتعامل مع طلب إيراني بتأجيل ربما إعطاء الرد حول المقترح الأمريكي في إطار ربما دراسة ما حدث وتقييم الأوضاع في ظل الظروف الجديدة؟
0: يعني هو بحسب التقييم الذي ستقوم به الإدارة الأمريكية من ناحية يعني لماذا إيران تطلب، يعني هناك حساسية إذا أردنا القول أمريكية تجاه ما يعرف بالمماطلة الإيرانية، وهذا هناك حتى خارج الإدارة الأمريكية هنا في واشنطن من يحذر دوما من أن الإيرانيون بارعون في عملية المماطلة وما إلى هنالك. ولكن التقييم النهائي لهكذا طلب

0: الكريم هو يعود إلى تقييمات دقيقة قد تقوم بها الاستخبارات وغيرها من المصادر. يعني مثلا كان الرئيس الأمريكي سابقا يقول أن الإيرانيون يأخذون وقتا لأن عملية التشاور فيما بينهم محفوفة بمخاطر، وهم يعني يتحركون من دون وسائل اتصال وما إلى هنالك، نظرا للخطر الذي كان يعني مخيما. الآن هذا الخطر رفع، ولكن لا يزال حتى الساعة يطلبون وقتا دوما إضافيا يعني لمحادثة المرشد وغيرها من هذا الأمور. إذا تبين أن الأمور أن الأمر فيه مماطلة، نحن ذاهبون إلى ضربات صغيرة مثل هذه للضغط، لمزيد من الضغط لتسريع جواب الإيراني.
1: طيب في الآن خبر عاجل، معلش أنا مضطر أقاطعكم، لكن لضرورات التغطية يجب أن نشير إلى كل خبر يأتينا. الرئيس الأمريكي يؤكد ل ABC نيوز بأن وقف إطلاق النار مع إيران ما زال ساري المفعول. إذا قبل قليل تابعنا خبر يؤكد بأنه الأوضاع حسب وسائل إعلام إيرانية عادت إلى طبيعتها في المدن الساحلية والجزر بمضيق هرمز، والرئيس الأمريكي الآن يقول بأنه ما زال وقف إطلاق النار ساري المفعول. هل نفهم من ذلك بأنه يمكن للجانبين أن يعودا من حيث انتهت المحادثات قبل حدوث هذه المواجهة؟
0: طبعا هذا الأمر، يعني هذه المواجهة كما قلت في الجزء الأول من المداخلات، يعني تحت سقف التصعيد الشامل. يعني هذه المواجهة لن تؤدي إلى انهيار والعودة إلى التصعيد الشامل، إلا إذا يعني انزلقت الأمور هنا. يعني قد يحدث أثناء المواجهات شيء غير متوقع، ربما أن تصاب مثلا بارجة أمريكية بالفعل بضربة معينة أو غيرها من الأمور، هذا قد يؤدي إلى انزلاق الأمور إلى تطور أكبر بكثير. ولكن الذي يحصل هو تحت السقف الذي ممكن أن يؤدي إلى تصعيد شامل، ولكن في نفس الوقت يوجه الرسائل، يضغط، يضع قواعد اشتباك، يمنع الإيرانيين من محاولة مثلا الاستفادة من هذه الهدنة مثلا لتعزيز بعض النقاط أو بعض المواقع. وبالتالي يعني الذي نشهده هو ورقة تفاوضية بالنار،
1: وربما ما نشهد الآن يرد عليه الرئيس الأمريكي في الأخبار العاجلة بالقول. ترامب يقول لشبكة ABC الضربات الانتقامية ضد أهداف إيرانية هي صفعة خفيفة، يصف ما حدث بالصفعة الخفيفة بالنسبة لإيران. يعني هذه ربما التصريحات تحمل رسالة مهمة، وأيضا يؤكد بأن وقف إطلاق النار مع إيران ساري المفعول. على كل حال دعوني أناقش هذه التطورات مع ضيفنا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى الذي انضم إلينا، مسعود الفك. مسعود، بداية ما الذي حدث من وجهة نظر إيرانية؟ وهذه التصريحات التي أصدرها ترامب بالقول بأنه الضربات الانتقامية ضد أهداف إيرانية هي مجرد صفعة خفيفة، كيف سيلتقطها الإيرانيون وكيف سيفهموها؟
2: تحياتي لك ولضيوفك الكرام والمشاهدين الأعزاء. طبعا الأنباء التي تصل من طهران، هناك حديث أيضا بأن هجمات تعرضت لها مناطق غربية العاصمة الإيرانية طهران، وصوت إطلاق النار المضادات الجوية سمع في المنطقة الغربية من العاصمة الإيرانية. المنطقة الغربية عندما نتحدث عنها، عن طهران، هي قد تكون بين طهران وبين كرج، وهي منطقة فيها منشآت ذات استخدام مزدوج صناعي وعسكري، كما أن مطار مهرباد وهو أحد المطارات الذي له أيضا استخدام عسكري إلى جانب الاستخدام المدني يقع في هذه المنطقة. ولكن الهجمات في الجنوب كانت قد تم استهداف مواقع

0: في بندر عباس، وفي مناطق قريبة من بندر عباس في جزيرة قشم، لارك وجاسك. هذه المناطق تعرضت إلى هجمات. إيران تقول بأن الهجوم تعرض إلى ناقلة إيرانية من قبل الأمريكيين، وإيران ردت على هذا الهجوم، والهجوم استهدف مدمرة أو مدمرات أمريكية. وهناك حسب التقرير الإيراني قتلى بين الأمريكيين، ولذت باقي المدمرات الأمريكية إلى الفرار حسب ما يقول الإيرانيون. هذا هو الوضع العام. والآن الأنباء، يعني أنباء الهجمات توقفت تقريبا، ولكن يبدو بأن مسألة فتح المضيق هو ضمن هذه الإجراءات العسكرية الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية بدأت مشروع السلام، مشروع الحرية الذي أعلنه ترامب، وتوقف المشروع. وعندما توقف المشروع أعلن ترامب بأن التوقف مؤقت.
1: صحيح.
0: إذا يبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستأنف عملية نقل السفن والناقلات المحصورة في الخليج العربي وفتح طريق لها للخروج من هذه المنطقة. لا نعرف كيف ستكون ردود الفعل الإيرانية إذا استمر هذا المشروع بالتنفيذ من قبل الأمريكان. هل ستبدأ إيران بمهاجمة منشآت دول المنطقة مرة أخرى؟ هل تقدم على
1: صحيح
0: إجراء
1: وما
0: من هذا
1: تقوله
0: القبيل؟
1: مسعود يعني يتفق مع ما ذهبت إليه مصادر لول ستريت جورنال بالقول بأنه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس استئناف أو قد تستأنف مشروع الحرية، وبالتالي تخشى إيران من أن تفرض الولايات المتحدة واقعا قبل الدخول في المفاوضات. هل هذا يشير إلى أنه إيران لا تريد أن تخسر هذه الورقة، وبالتالي جاء ردها الذي قالت يعني أيضا حسب الحرس الثوري بأنها أطلقت صواريخ باليستية وصواريخ كروز باتجاه المدمرات الأمريكية فيه؟
0: أنا أعتقد بأن الإيرانيين لا يريدون فقدان هذه الورقة قبل أن يستطيعوا يقايضوها مع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. هم لا يريدون أن يذهبوا إلى المفاوضات والحصار متبقي. بقاء الحصار يجعل الموقف الإيراني أضعف مما هو عليه في حال استمرار الحصار. إيران تريد أن تتفاوض حول النووي، وهي تعرف لا حل أمامها إلا أن تبدأ بالتفاوض حول النووي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض محطة التفاوض تبدأ من مضيق هرمز أو أي ملف آخر. الولايات المتحدة تريد أن تبدأ مع النووي، وإيران لا تريد الحصار يكون عنصر ضاغط عليها خلال المفاوضات. لذا سحب الورقة من يدها، ورقة مضيق هرمز الذي تريدها أن تكون ورقة مقايضة، ستؤثر على الموقف الإيراني خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب أستاذ فراس الياس من الموصل، إلى أي مدى إيران تستطيع المناورة في هذه الظروف، خصوصا بأنه واضح بأنه الولايات المتحدة وجهت رسالة إلى إيران مفادها بأنه ما حدث هو صفعة خفيفة، لكن إذا عادت ربما سيكون الرد أكبر. هل تتوقع مزيدا من التصعيد، أم أن تلتقط إيران الرسالة وتعود إلى التهدئة ومسار المفاوضات؟
2: يعني أستاذ إبراهيم، علينا أن نتفق بداية أن الهجوم الأمريكي على جزيرة قشم وكذلك العراق وجاس وبندر عباس هي ليست فقط يعني محاولة أمريكية لإنتاج صورة رد على ما قامت به إيران. أنا أتصور هناك بعد عملياتي مهم جدا في الرد الأمريكي، لأنه نتحدث عن مناطق انتشار قيادات العمليات البحرية للحرس الثوري الإيراني، وبالتالي أنا أتصور مثل هذا الرد سوف يعني يخلق نوع من الردع لدى الحرس الثوري، لأنه مسألة أن تقوم القوات الأمريكية المتحشدة في منطقة مضيق هرمز بتنفيذ عمليات هي داخل أو تعتبر هي صلب مناطق سيطرة الحرس الثوري الإيراني، وتعتبر عقدة التحكم الإيراني في منطقة مضيق هرمز، هو يشير

0: إلى تصور أمريكي في مدى اختبار قابلية القوات الأمريكية في التنفيذ عمليات أوسع خلال الفترة القادمة، خصوصا في مناطق عمق مضيق هرمز. من جهة أخرى، أنا أتوقع أن الرد الإيراني المنضبط حتى هذه اللحظة في عدم تصعيد المواجهة يشير بما لا يقبل الشك أن طبقات الدفاع الإيراني في منطقة مضيق هرمز هي حقيقة لا زالت لم تختبر بشكل جدي، ولذلك أنا أعتقد أن الحرس الثوري فضل الرد السياسي والرد الإعلامي على الرد العسكري. يعني نعم كانت هناك ردود، ولكن هذه الردود هي كانت من أجل إنذار القوات الأمريكية، لا أعتقد أن الحرس الثوري كان يرغب بتصعيد المواجهة. ولذلك كل ما يحدث الآن برأيي هو يأتي في إطار التصعيد العسكري عند حافة التفاوض، لأنه كل طرف يحاول أن يختبر قدرات الطرف الآخر في منطقة مضيق خمس. رغم أنني أعتقد أن التصريح الذي أدى به الرئيس ترامب كما تفضلت به، وكذلك قبله بيان القيادة المركزية الأمريكية في أن هذا التصعيد لا يعني خروجا عن وقف إطلاق خطط وقف إطلاق النار، قد يعطي نهج أفضل للحرس الثوري خلال الفترة القادمة في إنتاج ردود بذات التصور وبذات الصورة التي سوقتها القيادة المركزية الأمريكية، بمعنى إنتاج ردود رمادية لكي يستطيع من خلال الحرس الثوري وحتى مقر قاتم الـ NBA ليقول أن هذا التصعيد لا يعني أيضا يعني انقلاب على خطط وقف إطلاق النار مع الإدارة الأمريكية، بمعنى أن الحرس الثوري قد يلجأ أيضا إلى إنتاج ردود عبر يعني ابتزازات يعني أكبر للقوات الأمريكية أو استهداف دولة خليجية، لأنه يعني مقر يعني البيان الذي صدر عن مقر خاتم الأنبياء قال أن الهجوم الأمريكي جاء بالتعاون مع دول خليجية، ولذلك أنا أتصور أن الحرس الثوري يحاول الآن إنتاج سردية رد لا تمثل تجاوز للخطوط الحمراء المرسومة من قبل إدارة ترامب. أنا أتصور أن هذه هي المنطقة الرمادية التي سوف تتحرك بها إيران خلال الفترة القادمة، على أقل تقدير من أجل أن ترسل رسالة واضحة للرئيس ترامب بأن أنني لا زلت حاضرا في الميدان وأنني لا زلت أمتلك المبادئ الاستراتيجية في منطقة مضيق هرمز، وفيما لو عادت الولايات المتحدة لإنتاج نفس التصعيد فأنني قادر على إنتاج أيضا ذات التصعيد، وعندها سوف نجعل الأمور تذهب باتجاه عرقلت مزيد من الفرص التي لا زالت متاحه حتى هذه اللحظه لاستئناف المحادثات.
1: ناخذ تعليق من استاذ مسعود على ما تفضلت به. استاذ مسعود، تعتقد بانه ايران تستطيع الدخول في معادله من هذا النوع، الدخول بمناوشات والرد ورد الفعل، ام ان الولايات المتحده ربما تنتج رد فعل اكبر من قدره ايران على استيعابه اذا ما استمرت في استهداف قطع البحرية أو مصالحها في المنطقة؟
2: أنا أعتقد بأن نحن قد نواجه حالات غير متوقعة، لا أحد كان يتوقع بأن تتعرض إيران إلى هجوم بعد المفاوضات المفاوضات الأولى التي أدت إلى حرب يونيو، وبعد ذلك المفاوضات المرحلة الثانية من المفاوضات حيث أدت إلى الحرب التي استمرت 39 أو 40 يوما. نحن الآن في مرحلة مفتوحة على كافة الاحتمالات. إيران لا تزال تصر على أنها ترفض نقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج. إيران ترفض أيضا مسألة مجيء مفتشين إلى الداخل لمعرفة مصير اليورانيوم، وهذا يتم في الوقت الذي كانت الإدارة الأمريكية تنتظر الرد الإيراني خلال ساعات على المقترح الأمريكي الذي تم تقديمه إلى إسلام آباد. أعتقد بأنه هذا الحادث في هذه
1: معلش أنا بدي أقاطعك مسعود، لكن يعني لضرورات التصريحات ربما نربط الاتصال بعد قليل مع مراسل العربية بير غانم ليضعنا في مجمل ما قاله الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي يتحدث الآن يقول بأنه أضرار جسيمة لحقت بالسفن والزوارق الإيرانية التي هاجمت القوات الأمريكية، وقال مدمراتنا خرجت بنجاح كبير من مضيق هرمز تحت نيران العدو. الرئيس الأمريكي أكد أيضا بأنه لم تصب أي من المدمرات الأمريكية في مضيق هرمز بأذى. طبعا كانت إيران أكدت بأنه ضرباتها أدت إلى خسائر وإصابة عدد من الأمريكيين بينهم قتلى، لكن الرئيس الأمريكي ينفي هذا الأمر وكل هذه الأنباء، ويؤكد بأن هذه المدمرات خرجت بنجاح من مضيق هرمز تحت نيران العدو، وأكد بأن الضربات الانتقامية التي تم تنفيذها ضد أهداف إيرانية هي صفعة خفيفة، وأن وقف النار مع إيران

0: ما زال مستمرا وقيد التنفيذ. دعوني مشاهدينا وضيوفي نرحب بضيفنا من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هادسون ريتشارد ويتس. أهلا بك سيد ريتشارد، كيف تعلق على مجمل هذه الأخبار وهذا التصعيد الكبير والمواجهة التي حدثت والتي انتهت بتأكيد الرئيس الأمريكي بأنه وقف إطلاق النار ما زال ساريا؟
1: أوافق على تفسير الرئيس ترامب أنه هو صحيح. هذه بالنسبة لي ربما القادة المحليين، ربما قبطان السفينة أو آخرون، قد يكون هذا القرار اتخذوه وفقا لاعتبارات الدفاع عن النفس القوات العسكرية الأمريكية أينما كانت ومهما كان الوقت. دائما لديهم الحق في الدفاع عن أنفسهم وليسوا بحاجة للحصول على موافقات من القيادات العليا، وأعتقد بأن هذا هو ما حصل في هذا المثال. ولا أعتقد بأن أمريكا ترغب بإنهاء وقف إطلاق النار، ولا أعتقد بأن الإيرانيين يجب أن يعتبروه على أنه انتهاك لوقف إطلاق النار. بالتالي أأمل أن لا تؤثر هذه أو ما حصل على المحادثات.
0: الآن نضع أمامكم مشاهدينا هذه التدوينة التي وضعها الرئيس الأمريكي بعد تصريحاته لـ ABC. نجمل لكم أهم ما جاء فيها. الجديد بأنه الرئيس الأمريكي يقول بأنه أي دولة طبيعية كانت ستسمح لمدمراتنا بالمرور، لكن إيران ليست كذلك، يقصد بأنها ليست دولة طبيعية. ترامب قال بأن مسيرات إيران سقطت في البحر، أي أنه تم إسقاطها خلال هذه المواجهة، وأن زوارق إيران غرقت في قاع البحر بسرعة كبيرة، وتم إسقاط الصواريخ التي استهدفت المدمرات بسهولة، وأكد أيضا تدمير عدد من الزوارق الإيرانية الصغيرة التي استخدمتها إيران بديلا عن أسطولها الذي لطالما تحدث الرئيس الأمريكي عن أنه أصبح الآن في قاع البحر. وأعاد للتأكيد ترامب بأنه لن يتم إتاحة الفرصة لإيران لاستخدام السلاح النووي أو الوصول إليه. إذن الرئيس الأمريكي يقول كما هزمنا إيران اليوم سنهزمهم بقوة أكبر إذا لم يوقعوا اتفاقا وبسرعة. إذن كما ذكرنا هذه المواجهة تحمل رسائل سياسية وتحمل أيضا ردودا عسكرية. الرئيس الأمريكي يؤكد بأن هذا الهجوم انتصرت فيه الولايات المتحدة بصفر خسائر، بينما تم إسقاط كل المسيرات، كل الزوارق، كل الصواريخ، وتم الرد على مصادر إطلاق النيران. أعود لمسعود الفك ليعلق على مجمل تصريحات الرئيس الأمريكي والتي ربما كان فيها الكثير من المعلومات أيضا. مسعود،
2: واضح جدا من الولايات المتحدة الأمريكية لديها قوة نارية وتفوق عسكري خاصة في البحر على إيران. هذا الأمر لا شك فيه. بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تسقط أي مسيرة تقترب من سفنها، من مدمراتها. ولكن الجانب الإيراني أعتقد بأن بيانه كان مبالغ فيه، مسألة الهجوم وعدد تحدث عن قتلى وما شابه ذلك في إحدى المدمرات الأمريكية وباقي المدمرات طبعا وفقا لأدبيات العسكرية الإيرانية لاذت بالفرار. أعتقد بأن إيران في نفس الوقت لا تريد رقعة هذه المواجهة تتسع. إيران في النهاية تريد حلا لمشكلتها، المشكلة التي الآن تحولت من مشكلة عسكرية إلى مشكلة اقتصادية. الحصار الأمريكي وضع الاقتصاد الإيراني في ظروف هشة للغاية، وتصريحات الرئيس الإيراني اليوم كان واضحا عندما خاطب التجار

0: عندما دعا إلى التكاتف ودعا إلى التعاون. ولأول مرة إيران لم تلقي اللوم على التجار بسبب الغلاء وما شابه ذلك، ودعا إلى التعاون لكي يضعوا حدا لهذا الوضع الاقتصادي في الداخل الإيراني. الدولار 190 ألف تومان الآن في الوقت الحاضر. كل هذه الأمور هي ناتجة عن الحصار. العقوبات الأمريكية كانت هناك ألف طريقة وطريقة للالتفاف عليها، وإيران تدربت على الالتفاف على العقوبات الأمريكية، واستطاعت من خلال شركات أسستها في دول إقليمية أن تلتف على كثير من العقوبات وتصدر النفط بأساليب عدة، ولكن الحصار أغلق الطريق على الإيرانيين ونشف
1: معلش على
0: مصادر
1: المقاطعة،
0: الإيران.
1: لكن يعني الرئيس الأمريكي وفي سياق ما تتحدث عنه مسعود يقول بأنه مدمراتنا الثلاث ستنضم للحصار البحري ضد إيران الذي هو بحق كالفولاذ. إذا الرئيس الأمريكي يؤكد على أنه هذا الحصار هو ليس حصارا عاديا، وأنه ستستمر الولايات المتحدة في الضغط وتنفيذه. لكن للمزيد من التفاصيل حول مجمل ما قاله الرئيس الأمريكي ينضم إلينا من واشنطن من جديد مراسل العربية بيير غانم. بيير تفضل وأجمل لنا مجمل ما قاله الرئيس الأمريكي في هذه التدوينة وأيضا في تصريحاته لإي بي سي. تفضل.
2: الرئيس الأمريكي بشكل خاص أعاد ذكر التفاصيل العسكرية التي نشرت منذ ساعة تقريبا، ولكن أهمية ما أشار إليه الرئيس الأمريكي إضافة هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى حكام إيران على أنهم مجانين، وقال تصوروا لو أن هؤلاء الأشخاص لديهم قنابل نووية، وهو يريد التأكيد مرة أخرى على أنهم لن يحصلوا على قنابل نووية. الموضوع الثاني المهم، من الواضح أن الرئيس الأمريكي يدرك أن ردة الفعل الأمريكية على هذا الهجوم اليوم على المدمرات قد دفعت ثمنه إيران غاليا، وقال أنه لو تابعوا الهجمات فإن ردة الفعل سوف تكون من قبل الأمريكيين أقصى وأكبر، وهذا أمر مهم جدا لأن الرئيس الأمريكي يريد أن يفهم الإيرانيين أن لديه القوة القاهرة المستعدة للرد عليهم وأن يدفعوا خسائر كبيرة جدا. والرئيس الأمريكي يريد من ذلك أن يتراجع الإيرانيون عن ما يفعلونه في منطقة مضيق هرمز، والمدمرات الثلاث التي تحدثنا عنها وتحدث عنها الرئيس الأمريكي بعدما تعرضت لمحاولة الهجوم وأحبطت هذا الهجوم هي تعود الآن لتشارك في الحصار الاقتصادي على الإيرانيين. بالنسبة لترامب لا شيء تغير، ولكنه أرسل إنذارا جديدا بأن الإيرانيين مجانين بحسب ما يقول الرئيس الأمريكي، يستعمل تعبير لوناتكس، ويهدد أيضا على الإيرانيين بردود متصاعدة لو تابعوا هجماتهم.
1: أيضا فيما يتعلق بموضوع الاتفاق، قال ترامب كما هزمنا إيران اليوم سنهزمهم بقوة أكبر إن لم يوقعوا اتفاقا بسرعة. وعندما نقصد بسرعة، هل هو ما زال ينتظر ردا في إطار المهلة التي قدمها لإيران؟
2: الرئيس الأمريكي تحدث فقط عن بسرعة، لم يقل 48 ساعة ولم يقل 72 ساعة، ولكن كان واضحا منذ بداية الأسبوع أن الرئيس الأمريكي لا يريد أن تكون هناك مماطلة إيرانية. هناك شيء مهم أيضا إبراهيم لو سمحت لي، وهو أن هناك بعض التقارير التي بدأت تصدر الآن وربما تدفع الرئيس الأمريكي أكثر للعودة إلى العمل العسكري، وهو أن بعض التقييمات للاستخبارات الأمريكية وقد تم تسريبها للإعلام الأمريكي تقول الآن أن الإيرانيين ما زالوا يحتفظون بقدرات هائلة من الصواريخ ومنصات الصواريخ وما زالوا خطيرين، وأن التقديرات السابقة بأن 80% من البرنامج الصواريخي الصاروخي قد تم تدميره، هذا التقدير ربما يكون خاطئ، وأن إيران لديها الكثير من القدرات التي تستطيع استعمالها لتهديد الدول الجارة والأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط. إذن الرئيس الأمريكي سوف يكون مستعدا أكثر للعودة إلى العمل العسكري.
1: أعود إلى سيد ريتشارد ويتس. إذن كما تحدث

0: بيير غانم مراسل العربية، ربما هو كان يشير إلى ما ذكره تقرير الواشنطن بوست حول هذه الإمكانيات، وأنه التصريحات الأمريكية ربما السابقة كانت أقل من قدرة إيران، وأنه ربما عادت واستخرجت عدد من ترسانتها. إذا ربطنا هذا الأمر بما قال الرئيس الأمريكي من أنه إيران وصفها بالدولة المجنونة، هل يمكن استخدام هذا الأمر للعودة وضرب إيران من جديد، كونه يمكن أن تفعل إيران أي شيء يصدر عنها، يمكن أن تقوم ربما بهجوم ما في وقت غير محسوب، لأن هذا الهجوم كان مفاجئا جدا ولم يتوقع أحد، يعني كما ذكر مسعود لم يكن أحد يتوقع أن تقوم إيران بتصعيد من هذا النوع، في حين أن الكل هو ينتظر العودة إلى الهدوء وربما التوقيع على اتفاق في أسرع وقت.
1: إيران أو أمريكا بإمكانهما التصعيد متى ما شاءوا، ودائما يجدون الذريعة، ولكنني لا أعتقد بأن الرئيس ترامب يرغب بالعودة إلى العمليات العسكرية وتبادل إطلاق النيران. فعلى الرغم من أنه يبحر السفن الحربية عبر المضيق أو ينشر القوات أو حتى التهديدات الشفوية أو يهين القيادة الإيرانية، فلا أرى أي مؤشرات من أنه مستعد لحملة قصف واسعة مرة أخرى على الرغم من كل ما يقوله. والجانب الإيراني لا يزال هنالك بعض اللبس هنا، كيف أن هذا النمط القيادي الجديد لا نعرف كيف يعمل. ما فعلوه هو أنهم قاموا بتفكيك القرارات اللامركزية وفوضوا القادة المختلفين لشن الهجمات إذا لم يتمكنوا من التواصل مع القيادة، وهذا ما فعلوه خلال الحرب وحتى بعد أن قدت أغلب القيادة الإيرانية، كان لا يزال هناك العديد من الوحدات الإيرانية التي تطلق النيران في كل اتجاه ضد دول الخليج والمجتمع الخليجي والعراقي وإسرائيل وغيرها. الآن لربما كنا نظن بأن القيادة باتت مركزية، ولكن ربما حصل في هذا المثال أن بعض القادة المحليين في بعض المناطق لديهم السلطات لشن الهجمات ضد الأصول الأمريكية. بالتالي أنا قلق من أنه سيكون هنالك انطباع خاطئ من أي من الجانبين، وأمريكا ستقول أو تظن بأن هذا هو قرار القيادة الإيرانية لشن الحرب، ولا أعتقد من هذا هو الحال، بينما الإيرانيون يعتقدون رئيس ترامب يرغب بالتصعيد، ولا أعتقد أن هذا صحيح أيضا.
0: بدقيقة واحدة دكتور فراس إلياس، هل أساءت إيران تقدير رد الفعل الأمريكي بعد مهاجمتها لمدمرات الولايات المتحدة في مضيق هرمز؟
2: يعني برأيي أستاذ إبراهيم ما تحدث به رئيس ترامب هو يعطي إجابة واضحة على هذا التساؤل، لأنه بالنهاية هو أراد أن يظهر تفوق أمريكي واضح من خلال نص يعني إظهار القوة الأمريكية العسكرية في مضيق هرمز بإزالة مصادر التهديد والخروج بشكل آمن من مضيق هرمز، وكذلك إرسال رسالة رد استراتيجي واضح لإيران من أن تكرار مثل هذه الهجمات أو حتى التصعيد أو عدم العودة إلى طاولة المحادثات سوف يكون ثمنها كبير خلال الفترة القادمة. وبالتالي أنا أعتقد هذا ما حاول الرئيس ترامب أن يرسله بشكل واضح لإيران، والكرة اليوم هي في الملعب الإيراني، إما أن ترسل رسالة مغلوطة أو معارضة لما أراد إلى يعني أن يوصل الرئيس ترامب، أو أن تعود إلى طاولة المحادثات ضمن الشروط التي تحدث عنها، أو على أقل تقدير ضمن المقترح المرسل لإيران، وأعتقد هذا ما سوف تحدده إيران خلال الفترة القادمة.
0: أستاذ مسعود، توقعاتك للساعات والأيام القادمة في ظل هذا التصعيد الذي حدث؟
3: رغم هذا التصعيد ورغم هذه المناوشة إن صح التعبير بين الجانبين، أعتقد بأن الجانب الأمريكي لحد الآن يفضل التفاوض. الرئيس الأمريكي يحذر يهدد، ولكن يهدد بخصوص طاولة المفاوضات، ولا يريد أن يشن الحرب مرة أخرى. إذا استطاع هذا الحصار أن يأتي له بالنتائج التي قد لا يحصل عليها من خلال الحرب، فإنه يفضل الحصار، ويرى بأن الموقف الإيراني قد يتم أكثر مرونة

0: على طاولة المفاوضات نتيجة للحصار. والإيرانيين من جانبهم يعرفون بأن موازنة القوى ليست لصالحهم للدخول في مواجهة، لذا الجانبين يفضلان التفاوض على المواجهة. ولكن بعض الأحيان شرارة الحرب تأتي من مكان قد لا يستطيع أحد إيقافها.
1: أنا أشكرك مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية، وأشكر أيضا ضيفي من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هدسون ريتشارد ويتس، وأيضا مراسل العربية بير غانم الذي كان معنا من واشنطن، وضيفي من الموصل المختص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية الدكتور فراس الياس، وضيفنا من واشنطن الكاتب والسياسي المختص في الشأن الأمريكي سعيد البستاني. إذا نذكركم قبل أن نختم هذه الساعة بما قال الرئيس الأمريكي بأن المدمرات الثلاث ستنضم للحصار البحري ضد إيران، والذي هو بحق كالفولاذ، وأننا كما هزمنا إيران اليوم سنهزمهم بقوة أكبر إن لم يوقعوا اتفاقا بسرعة. هذه الساعة انتهت. جيلان فطائري تلقاكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
6: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
7: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحداً.
6: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
8: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر،
9: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
10: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
0: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
8: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
11: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
12: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية من العربية. وفي العناوين: ترامب يقلل من شأن ضربات الانتقامية ضد إيران ويؤكد بأن وقف النار سار المفعول. الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات مضادة على بندر عباس وميناء قشم جنوبي إيران. مسؤول أمريكي يؤكد على استهداف نقطة تفتيش للبحرية الإيرانية في ميناء جنوبي إيران. إدارة ترامب تدرس استئناف مشروع الحرية الهادف لفتح مضيق هرمز وتوجيه السفن التجارية العالقة. مجلس الأمن يبحث مشروع قرار حول هرمز وانتقادات لإيران إثر زرعها ألغاما في المضيق. أهلا بكم. ساعة إخبارية جديدة نخصصها للتطورات في الساعات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة. فبعدما كان وقف إطلاق النار على حافة الانفجار جراء تنفيذ الجيش الأمريكي ضربات انتقامية في مضيق هرمز، قلل ترامب من شأن هذه الضربات ووصفها بأنها صفعة خفيفة، مؤكدا أن وقف إطلاق النار مع إيران سار المفعول. ترامب أوضح بأن ثلاث مدمرات أمريكية خرجت وبنجاح كبير من مضيق هرمز تحت القصف، بل ووصفت الضربات ضد الأهداف الإيرانية بأنها صفعة خفيفة. في المقابل ذكر إعلام إيراني بأن الوضع في المدن الساحلية وجزر مضيق هرمز عاد لطبيعته.

وفي التفاصيل، وبعد الضربات الأمريكية على إيران، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات لشبكة ABC قال فيها أن هذه الضربات ليست سوى صفعة خفيفة وأن وقف إطلاق النار مستمر وقيد التنفيذ. وضمن جملة تصريحاته أيضا قال الرئيس الأمريكي على تروث سوشيال إن المدمرات الأمريكية خرجت وبنجاح كبير من وادي هرمز تحت نيران العدو ولم تصب

أي منها بأذى، بينما لحقت أضرار جسيمة بالسفن والزوارق الإيرانية المهاجمة. وأشار ترامب إلى أن السفن الإيرانية التي هاجمت مدمرات أمريكية دمرت بالكامل، وكذلك العديد من زوارق إيران الصغيرة التي تستخدمها كبديل عن أسطولها المدمر. وأضاف أن زوارق إيران غرقت في قاع البحر بسرعة كبيرة، وجرى إسقاط الصواريخ بسهولة كبيرة، بينما اخترقت المسيرات وسقطت في البحر. وأشار ترامب إلى أن أي دولة طبيعية كانت ستسمح لمدمراتنا بالمرور، لكن إيران ليست كذلك. وأضاف أن إيران يقودها مجانين، ولو أتيح لهم فرصة استخدام سلاح نووي سيفعلون ذلك، لكن لن نسمح بذلك. وتوعد ترامب بهزيمة أكبر وأشد في المستقبل لم توقع اتفاقا وبسرعة. وأكد أن المدمرات الثلاثة ستنضم للحصار البحري ضد إيران الذي هو بحق الفولاذ بحسب وصفه. ميدانيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها اعترضت هجمات إيرانية غير مبررة، وردت بضربات دفاعية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية. وقالت في بيان لها أن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق صغيرة أثناء عبور ثلاث مدمرات أمريكية نحو بحر عمان، لكنه شدد على عدم تضرر أي منها. وأضافت سانتكوم أنها قضت على التهديدات القادمة واستهدفت المنشآت العسكرية الإيرانية المسؤولة عن الهجوم، بما في ذلك مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومراكز استخباراتية ومواقع سيطرة. وشددت القيادة المركزية الأمريكية على أنها لا تسعى إلى التصعيد، لكنها تبقى متمركزة وجاهزة. وقبل ذلك، أكد مسؤول أمريكي لفوكس نيوز أن الجيش الأمريكي شن ضربات على قشم وبندر عباس جنوب إيران، إضافة إلى نقطة تفتيش تابعة للبحرية الإيرانية في مدينة ميناب. وقال المسؤول الأمريكي أن هذه الضربات لا تعني استئناف الحرب أو انتهاء وقف إطلاق النار. وفي المقابل، اتهمت بحرية الحرس الثوري أمريكا بخرق وقف إطلاق النار بالهجوم على ناقلة نفط قرب ميناء جاسك، وأكدت استهداف ثلاث مدمرات أمريكية بصواريخ باليستية وكروز وزوارق سريعة. هذا ودوت انفجارات جديدة في مناطق ميناب وبندر عباس وسيريك وفي هرمزغان جنوب إيران، كما قالت وكالة مهر أنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في غرب طهران وشمالها أكثر من مرة. وأشارت تقارير إيرانية إلى تضرر الأقسام التجارية في رصيف بهمن في جزيرة قشم.

0: وريثما ينضم إلينا مراسل العربية من واشنطن بيير غانم. سينضم إلينا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس، وأيضا من بيروت سينضم إلينا العميد المتقاعد يعرب صخر المختص بالأمن القومي والاستراتيجي. أبدأ معك أستاذ عقيل لنسألك حول كيف تقرأ هذا التصعيد في الساحل الإيراني اليوم؟ هل هو رسالة لتمهيد عمل عسكري أكبر، أو كما قال ترامب صفعة بسيطة ربما لدفع إيران لمفاوضات جدية؟
1: شكرا على هذه الاستضافة، تحية لضيفك الكريم. واضح أن الطرفين لا يريدان تصعيدا عسكريا، ويريدان الحفاظ على الهدنة والمضي في التفاوض الحالي الذي يجري في إسلام أباد. ما حصل هو كل طرف يختبر الطرف الآخر. غواصات أمريكية مرت من جزء مضيق هرمز المحاذي لإيران، قد يقع في الأراضي المياه الإيرانية، لكن يحق للولايات المتحدة وكل السفن أن تمر به. إيران ردت كمحاولة لاختبار نية الولايات المتحدة، هل سترد، هل تستطيع أن تضرب هذه الغواصات، لأنه هذا جزء من عملية الحرية.

0: التي أوقفتها الولايات المتحدة. جربت إيران، ضربت، ردت الولايات المتحدة بالضرب. هذا حدث حتى قبل يومين، لكن في اليوم الثاني من عملية الحرية. لكن هذا اليوم، ما حصل اليوم يبدو أكبر، نوعية الاشتباك أكبر. مع ذلك كما قلت، الطرفان لا يريدان لهذا، يعني هذا الاشتباك الأوسع، أن يطيح بالهدنة ويفشل التفاوض الجاري الآن في إسلام أباد.
1: هل هو من المنظور الأمريكي هو فقط الدفاع عن النفس؟
0: أي الغواصات الأمريكية تمر عادة من هذه المنطقة، هي الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين الشمال، كثيرا شمال مضيق هرمز، و تمضي من هناك وتذهب إلى جنوب مضيق هرمز، إلى عمان، المنطقة المؤمنة. دائما تمر الغواصات الأمريكية أو السفن الحربية الأمريكية بهذه المنطقة. وكان جزء مما تقوم به في أثناء عملية الحرية هي مساعدة السفن شمال المضيق، المنطقة غير المؤمنة، لكن الولايات المتحدة تعهدت بحماية السفن التي تمر بها بالقوة الجوية وببعض الغواصات.
1: يعني هل نستطيع القول أنها نجحت بذلك؟
0: ما قامت به الولايات المتحدة، المرور، هذه عملية روتينية دائما تحدث، لكن ما ليس واضحا هل كانت الغواصات الأمريكية ترافق سفن تجارية تحاول أن تمر من شمال المضيق، الجانب القريب لإيران، قبل أن تذهب إلى الجانب القريب إلى عمان. هذا ليس واضحا، أم كانت هي عملية روتينية، الغواصات تمر عادة السفن البحرية الأمريكية من أجل أن تذهب من شمال أو وسط الخليج العربي إلى جنوبه، تحتاج دائما أن تمر بهذه المنطقة.
1: نعم أستاذ أو العميد المتقاعد يعرب صخر، أريد أن أسألك سيادة العميد، ترامب يقول أننا دمرنا الزوارق الصغيرة ومنصات إطلاق الصواريخ والمسيرات، وهذا يعد اختبار حقيقي هذه المرة لفتح مضيق هرمز بطريقة جدية، رغم التهديدات الكبيرة التي حكي عنها، أسطول البعوض الذي يشكل تهديد كبير بتكاليف قليلة. إلى أي مدى نجحت أمريكا بهذا الاختبار الأولي إذا صح التعبير سيادة العميد؟
2: صباح الخير، تحياتي لك جيلان والضيف الكريم والمشاهدين الكرام. هذه العمليات لو كانت جدية هي يتبين ويتبدأ الآن بعد الإعلان أنها ليست انتهاكا لوقف إطلاق النار، فإذا هي عملية محددة ومحدودة في المدة والمكان والزمان والوسائل العسكرية المحددة في ذلك الشيء. هي من السهولة بمكان تستطيع أمريكا، لو كانت العملية العسكرية جدية تستطيع أن تطورها أكثر من ذلك، وتستطيع أن توسعها وتكون غزارة نيران أكثر من ذلك بكثير. فإذا ما تم يفهم منه أنه في دخول المدمرات وليس الغواصات، عفوا، يعني الغواصات عندما تدخل لا أحد يعرف كيف هو مسلكها وأين تكون موجودة، هي مدمرات وفق ما أعرف أنا حتى الآن، التي كانت في اليوم الأول من عملية المشروع، ما بعرف شو اسمه،
1: مشروع
2: الحرية. نعم مشروع الحرية في اليوم الأول، والتي توقفت. نفس العملية التي جرت في اليوم الأول لمشروع الحرية هي ذاتها كانت بنفس المشهدية وبنفس الوسائل وبنفس المدمرات وربما كذلك كاسحات ألغام لشق خط سير آمن خال من الألغام البحرية، حيث أن المشكلة الأساسية هي في الألغام وليست في الزوارق. الزوارق البحرية يمكن التعامل معها وهي سريعة ومنتشرة ومزعجة، لكن يمكن التعامل معها بواسطة طائرات الأيتن والمسيرات الأمريكية MQ-9 ووسائل كثيرة أخرى يمكن أن تعامل مع الزوارق. فإذا ما حصل هو احتكاك على عكس اليوم الأول، هذا اليوم حصل احتكاك ثم تطور إلى اشتباك، لكن تم السيطرة عليه وكان محدودا، ومنه كذلك كان يقصد الظاهر إرسال رسالة إلى إيران على الجدية اللازمة، وبأن الوقت ينفذ وبأن عليها أن تجيب على الورقة

0: البنود المطلوبة، وبأن
1: نعم
0: الأمور بدأت الوقت يضيق وليس لصالحها. نعم.
1: أنا سنفصل معك عسكريا ما قامت به في حقيقة الأمر هذه المدمرات الأمريكية وخرقها لهذه الهدنة كما قالت إيران، وماذا كانت استطاعت في هذا الاختبار لاجتيازه. ولكن أذهب إلى واشنطن مع مراسل العربية بيير غانم لنقف معك عند آخر التصريحات للرئيس ترامب حول التصعيد على السواحل الإيرانية. بأي سياق أتت؟ هل كانت التصريحات أتت بسياق أنه هذه التصعيد جاء يعني في الدفاع عن النفس أم رسالة لإيران؟
2: الرئيس الأمريكي أعاد سرد ما أوردته القيادة المركزية حول أحداث منطقة مضيق هرمز اليوم، ولكنه أضاف بعض الأمور المهمة جدا. أولا، أصر على القول على أن حكام إيران هم حكام مجانين، وأنه لا يمكن أن نثق بهؤلاء الناس، خصوصا لو كان لديهم قنبلة نووية. الموضوع الثاني والمهم جدا كرسالة من قبل الرئيس الأمريكي، يقول الأمريكيون والرئيس ترامب أن هذه المسألة، أي المواجهة العسكرية اليوم في منطقة مضيق هرمز، قد انتهت. ولكن ترامب أرسل رسالة إضافية وقال أنه لو تابع الإيرانيون الهجمات فهو سوف يصعد بالرد على ذلك، وعليهم أيضا أن يقبلوا بلائحة شروطه، وإلا كان الرد عظيما. إذن الرئيس الأمريكي يريد أن يقول للقيادة الإيرانية أولا أن القوات العسكرية الأمريكية ما زالت جاهزة، والرئيس الأمريكي أيضا جاهز ليستعمل هذه القوة العسكرية.
1: وبالنسبة للمفاوضات، نيويورك تايمز في آخر المستجدات وفق نيويورك تايمز تقول أن المطالب بقيت هي نفسها والنقاط العالقة بقيت هي نفسها فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وأيضا في المطالب بآلية إدارة مضيق هرمز. إذن هل هناك ما زالت الأجواء إيجابية في واشنطن فيما يتعلق بالمفاوضات؟
2: إنها حزمة، ويجب القول أن لا شيء كامل إلا عندما يتم إتمام كل البنود. أولا، وهو السؤال الأسهل علينا، هو موضوع مضيق هرمز. الأمريكيون مع الأسرة الدولية لن يقبلوا بأن تفرض إيران أي إدارة على المياه الدولية. منطقة مضيق هرمز تتحكم بها القوانين الدولية، خصوصا قانون البحار الصادر العام 1982، ولا يحق لأي دولة مشاطئة لهذا المضيق أن تفرض خوة أو ضريبة أو تفرض أي نظام من عندها. هذا الموضوع منتهي. الموضوع الآخر المعلق هو موضوع النووي. الرئيس الأمريكي قال خلال الساعات 24 الماضية أولا أن الإيرانيين وافقوا على عدم الوصول إلى قنبلة نووية، أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تضع يدها على اليورانيوم المخصب، أكد أن عمليات التفتيش على الأراضي الإيرانية سوف يشارك فيها الأمريكيون. هذا بالنسبة للشق النووي. الإيرانيون اليوم كان لديهم تصريح أنهم سوف يغيرون مبادئ التفاوض، ولكن الغريب في هذا التصريح إن كان صحيحا من قبل القيادة الإيرانية أنهم لن يفاوضوا على موضوع المنشآت النووية والنووي. وما زالت لدينا أيضا قضايا أخرى عالقة لا يتحدث عنها الأطراف، ولكن نحن نعرف من بيانات سابقة من البيت الأبيض أنها في صلب أي تفاهم بين الأمريكيين والإيرانيين هو موضوع مشروع الصواريخ الإيراني. هناك بعض المعلومات التي صدرت خلال الساعات الماضية مسربة من الاستخبارات الأمريكية تقول أنه على عكس ما قيل خلال الأسابيع الماضية، برنامج الصواريخ الإيراني كان بتقديرات أولى لدى الأمريكيين قد تم تدميره بنسبة 80%، الآن نتحدث على العكس تماما، على أن

0: المعلقة، متفائلون لأن الرسائل ما زالت تأتي وتذهب بين الطرفين، ولكن الوصول إلى حل هو بأن يوافق الإيرانيون على مطالب ترامب أو أن يتراجع ترامب، وحتى الآن لا يبدو أن ترامب
1: صحيح أبدأ الخطوط الحمراء ما زالت هي نفسها، رغم أن هناك كانت تقارير في البداية تشير إلى أن هناك ليونة مستجدة من قبل أمريكا، ولكن عادت التقارير تشير إلى أن الخطوط الحمراء ما زالت، الخطوط الحمراء الأمريكية ما زال الرئيس ترامب يتمسك بها كلها، بل زاد على ذلك موضوع تخصيب اليورانيوم، جميع النسب حتى التي هي 5% فقط يريدها ضمن هذه الصفقة. بيير،
0: الرئيس الأمريكي لم يقل في يوم من الأيام أنه سوف يقبل بأي تخصيب إيراني. الكلام حول
1: المخزون، حول المخزون يعني النووي،
0: الموضوعان معا. كانت هناك تسريبات في الصحافة الأمريكية وغير الأمريكية تقول أن هناك جدول لتعليق التخصيب، والرئيس الأمريكي قال إن هذا البند ليس موجودا في المذكرة الذي يتحدث عنها. موضوع التخصيب اليورانيوم المخصب، عندما سئل الرئيس الأمريكي هل من الممكن أن يذهب هذا اليورانيوم إلى طرف آخر مثل روسيا، قال لا، يجب أن يأتي وسيأتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. السبب هو أن الرئيس الأمريكي لا يثق بالإيرانيين أولا، ثانيا لديه مشاكل بدأت تتصاعد مع الرئيس الروسي. روسيا أرادت أن تتطوع وأن تأخذ الدور مثل الدور الذي لعبته بعد إعلان الاتفاق في العام 2015 بين أوباما والإدارة، بين إدارة أوباما وإيران، ولكن الرئيس الأمريكي عندما اتصل به بوتين منذ حوالي 10 أيام قال له بوتين أنني أستطيع أن أساعدك في موضوع إيران، قال بل عليك أن تهتم بموضوع أوكرانيا، ورفض عمليا الرئيس الأمريكي أن تتدخل روسيا في هذا الموضوع. وأمس عندما تحدث إلى PBS قال إن هذا المخزون يجب أن يأتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما أكده أيضا وزير الطاقة الأمريكية عندما تحدث اليوم.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، ستعود إلينا في سياق هذه النشرة والنشرات اللاحقة بطبيعة الحال لنعرف ردود الفعل حول هذا التصعيد في السواحل الإيرانية بطبيعة الحال. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن مراسل العربية بيير غانم. أعود إليك أستاذ عقيل عباس، يعني الإدارة الأمريكية مصممة وحازمة في خطواتها على ما يبدو، هل إيران تخطئ في قراءة يعني السياسة الأمريكية بعد أن أبدت ليونة على مدى سبعة يعني على مدى عقود؟
2: يعني أنا بتصور السياسة الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية يبدو أن ثمة تحولا قد حصل، وإذا ظهر أنه ما قاله مراسلكم سيد بيير غانم صحيحا فنحن نتحدث عن تحول حقيقي، بمعنى إدراج برنامج الصواريخ البالستي الإيراني ضمن التفاوض. إلى قبل أيام، يعني قبل عملية الحرية، إيران كانت ترفض حتى إدخال الملف النووي، وكانت تريد أن تحصر الأمر فقط برفع الحصار البحري مقابل رفع الحصار عن مضيق هرمز. مصادر إيرانية ذكرت أنه الرئيس مسعود بزشكيان ذهب والتقى، يعني كان غاضبا بعد القصف الذي قامت به إيران ضد الإمارات، وطلب للقاء المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، وهو قال أن اللقاء استمر يفترض ساعتين ما رشح، وأنه يعني أنه المرشد الأعلى الأشياء تغيرت بعد هذا اللقاء، لم يقل على هذا النحو، لكنه واضح وجهة نظر البراغماتيين منذ 3 أو 4 أيام. إذا أيضا ما صح ما يقوله الرئيس ترامب أن المفاوضات تسير على نحو جيد، معناها أنه إيران قدمت تنازلات جدية، خصوصا إذا الموضوع الصواريخ البالستية جزء من التفاوض. فإيران واضح أنها تتعرض إلى ضغط، هناك أيضا وساط يعني ضغط عسكري، ضغط اقتصادي، أيضا هناك حديث عن وساطة،
1: ولكن الضغط العسكري اليوم كبير جدا، وهذا يضغط على آخر ورقة تمتلكها إيران وهي مضيق هرمز. وبالتالي أذهب إلى العميد يعرب صقر لأسأله، يعني المدمرات الأمريكية عبرت واستهدفت جميع الـ يعني الصواريخ والمسيرات ومنصات إطلاق الصواريخ وحتى الزوارق الصغيرة.

0: التي كان يعتقد أنها صعبة لاستهدافها بشكل دقيق بسبب لأنها صغيرة وغير مرئية بالأقمار الاصطناعية وغير ذلك. وبالتالي هل نستطيع القول أن هذا نجاح كبير يعد وخرق واضح للقوات البحرية الأمريكية في السيطرة على مضيق هرمز بشكل سهل، يعني كما حسب القراءة الأولية؟
1: نعم، أنا قلت أنه عسكريا إذا كان هناك نية وجدية أمريكية في تنفيذ خطة العمليات، حيث عندما تنتشر قطع بحرية أو مهما كانت الوسائل والأصول العسكرية فورا تضع الخطط للعمليات العسكرية إن طلب منها القيام بمهمة ما. لو كان هناك نية وجدية في تنفيذ الخطط العسكرية الأمريكية والمارينز حاضرة بشقيها تريبولي والبوكسر، يعني بحدود 7000 جندي مارينز حاضرين، والفرقة 82 مظليين كذلك حاضرة، وكذلك تم استخدام آلاف وحدود 10000 جندي أمريكي عسكري أمريكي لهذه المنطقة للقيام بعمليات ما. فإذا قد تم تأجيل هذه العمليات العسكرية وتم الانتقال إلى حلقة الدبلوماسية. وطالما أن ترامب يقول أنه لا يثق بالإيرانيين، فإذا هو الذي أعطاهم، لماذا أعطيته هذا المتنفس طوال مدة شهر حتى ظنوا أنهم هم الممسكين بالقرار؟ وكانت ورقة هرمز يعني الإغلاق الإيراني ثم الحصار الأمريكي، والذي فعل فعله فعلا، لكن يبدو أن إيران كذلك تريد التمسك بأسنانها بهذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، وتظن أنها تؤثر ليس فقط على أمريكا، تؤثر على العالم بأجمعه بارتفاع أسعار.
0: طب أطرح هذا السؤال على الدكتور عقيل عباس، هل هناك فعلا لم تبدي أمريكا جدية في فتح مضيق هرمز؟ ولو كان لديها الجدية لفتحت مضيق هرمز منذ اللحظات الأولى كما يذهب إليه العميد يعرب صخر؟
2: يعني كان هناك سوء تخطيط واضح من جانب الولايات المتحدة في الذهاب لهذه الحرب، لم يؤخذ موضوع مضيق هرمز بالجدية اللازمة رغم وجود تحذيرات سابقة. وإيران كانت تقول أنه الحرب ستؤثر حتى على امدادات النفط يعني قبل اندلاعها. واضح أن الولايات المتحدة لم تتشاور مع حلفائها، لا حلفائها الأوروبيين ولا حلفائها الإقليميين في المنطقة. ذهبت، أنا أتصور ترامب كان تحت انطباع خاطئ زرعه في ذهن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الأشياء ستنتهي بأيام قليلة، الصدمة الأولى قتل القادة، قتل المرشد الأعلى، والأشياء لم تذهب بهذا الاتجاه. ثم تدريجيا يعني عندما ظهرت مشكلة مضيق هرمز حاول الرئيس ترامب الاستعانة بالأوروبيين، لم يعينوه بسبب طريقته. يعني هو أيضا يستفزهم بخطابه. فجزء من ما تعاني الولايات المتحدة في هذه الحرب بخصوص مضيق هرمز هو ناتج من سلوك الرئيس ترامب ليس سلوكا تعاونيا. خطابه استفزازي، يقول نحن لا نحتاج المضيق، لا نستورد نفطا من يعني عبر السفن القادمة، فيه هاي مشكلة الأوروبيين نتركها لهم. بعدها بأيام يعني عندما يظهر أنه تقديره خاطئ، هذا يؤثر على أسعار الطاقة حتى في الولايات المتحدة، يتغير موقفه ويقول نحن نقوم بهذا كجزء من عملية إنسانية ليست عملية حربية. مهم بغض النظر، تدريجيا الولايات المتحدة اكتشفت هذه الأخطاء المبكرة وتحاول أن تصححها، لكن تصحيحها يعني أيضا صعب. عدم تصور أن الجانب الإيراني سيسكت، وخصوصا نحن في يعني نصف الأزمة الاقتصادية في جوهرها. هل لديه الوقت؟ لا نعرف، لكنه أيضا مسك ورقة ضاغطة مهمة وأساسية يعني ويمكن أن تغير قواعد اللعبة، الحصار البحري.
0: صحيح، واشنطن بوست تتحدث أن إيران قادرة على الصمود لمدة 3 إلى 4 أشهر وفق تقارير استخباراتية أمريكية نقلتها واشنطن بوست قبل قليل. أذهب إليك العميد يعرب لأسألك، ماذا تمتلك إيران لصد مثل هكذا اختراق أمريكي في مضيق هرمز وهي تعرف أهمية هذه الورقة بالنسبة لإيران؟
1: نعم، إيران القوة البحرية فيما يتعلق بمضيق هرمز يعني والسواحل الغربية الإيرانية واحتوائها للخليج.

0: العربي ومضيق هرمز. البحرية الإيرانية قد سحقت في الأيام الأولى من الحرب، طبعا تبقى منها، لكن مع توالي الأيام على فترة 40 يوم لم يعد هناك أسطول بحري إيراني بتاتا. حتى في قزوين شمالا كذلك دمرت المقرات أو الموانئ والأرصفة والسفن التابعة لإيران هناك. لم يتبقى لدى إيران سوى الزوارق الصغيرة والألغام، هذا هو المزعج. الزوارق الصغيرة هي التي يستعملها على فكرة الحوثي في عمليات القرصنة والزعرنة. الزوارق الصغيرة هي سريعة الحركة وصغيرة كما قلنا وتنتشر بسرعة، لذلك هي ليس أنه صعب استهدافها، لكن من السهولة بمكان استهدافها وملاحقتها. وأنا قلت لك هناك وسائل كثيرة، MQ-9، الأباتشي كذلك، والأيتن، ووسائل كثيرة أخرى من الوسائل العسكرية الأمريكية للتعامل مع الزوارق. تبقى المشكلة هي مشكلة الألغام،
1: ولكن أمريكا يعني فتحت مسار في هذا السياق، مسار آمن محاذي للمضيق الغربي في الجهة الغربية للمضيق، وبالتالي هناك مسار ملاحي آمن، وأيضا هناك تصدي جدي لكل التهديدات الإيرانية. وبالتالي إلى أي مدى ذلك سيجرئ أمريكا لفتح مضيق هرمز بطريقة أحادية وكاملة من دون إذن إيران وأي مفاوضات معرقلة حتى الآن؟
0: نعم، في اليوم الأول من عملية مشروع الحرية تم شق خط لمسلك السفن الآمن. وعندما نقول آمن لا نقول آمن كليا، هو بالعلم البحري هو قليل المخاطر، هكذا يسمى، أو المخاطر بدرجة دنيا يعني. تم شق خط ومسلك لكنه ضيق، وكانت أمريكا وترامب كان يدعو دائما الدول الأوروبية للمساهمة معه في عمليات على الأقل كاسحات الألغام لتوسعة هذا المجال، ولأنه كما يدعي دائما يعني يسترضيهم ثم يستفزهم ويهاجمهم ويهجوهم كذلك، يعني لم يلبوا النداء. كي وأمريكا وفرنسا عفوا وفرنسا وبريطانيا لديهما خبرة كبيرة في عمليات كاسحات الألغام ونزع الألغام من الحرب العالمية الأولى والثانية على فكرة،
1: وبدأوا يرسلوا يعني مدمراتهم إلى المنطقة تباعا
0: كاسحات ألغام
1: وكاسحات ألغام. أستاذ
0: نعم.
1: دكتور عقيل، أريد أن أسألك، أن واشنطن اليوم تتحدث عن دراسة استئناف مشروع الحرية، هل بذلك أن مسار المفاوضات متعثر؟
2: أنا أعتقد أنه أولا الولايات المتحدة تثير هذا كورقة ضغط على إيران، أنكم إذا لا تذهبون لا تقدمون التنازلات المطلوبة سنفتح المضيق بالرغم منكم. الولايات المتحدة تقنيا هي تستطيع أن تفتح المضيق، بمعنى لديها ما يكفي من قوة مسلحة للقيام بهذا. المشكلة ليست هنا، المشكلة هو إقناع شركات السفن وشركات التأمين أن ترسل سفنها عبر المضيق بهذه الطريقة، لأنه تحتاج فقط حادثة واحدة كبرى، إيران تضرب ناقلة ويحدث تسرب نفطي والأمور تتعقد كثيرا، هذا يعني تنظيف التسرب النفطي حسب نوعه هذا يعيق الملاحة. فالعملية حذرة، يعني هناك الكثير من الحسابات التي ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار قبل الذهاب أو الإصرار على إمضاء هذه العملية. مع ذلك أنا أعتقد أمريكا تستطيع أن تفتح المضيق، وتدريجيا هي تكسب بعض التعاطف بعد هذه العملية. يعني ضرب الناقلة الكورية ضربتها إيران، هي فارغة كانت في الميناء، كوريا لديها 26 ناقلة لا تستطيع أن تخرجها بسبب إيران،
1: وحتى الصين لديها 70 سفينة وفق مركز الدراسات،
2: وأبدت استعدادها أنها مثلا تساهم في فتح المضيق. ألمانيا أيضا، وألمانيا معروفة بتفوقها في عمليات كسح الألغام، لكنه يعني أيضا تحتاج موافقات رسمية من البرلمان الألماني. فهناك حركة، هناك المزيد من الانزعاج العالمي من غلق إيران للمضيق، خصوصا بعد انتهاء العمليات عسكرية أو الذهاب إلى الهدنة. قبل الهدنة أطراف كثيرة أوروبية وغيرها

0: الأوروبية ما كانت مهتمة بمساعدة الولايات المتحدة، لأن تعتبر أننا جزء من الحرب، سنكون جزءا من حرب أمريكا ضد إيران، وهذا ليس موقفنا. الآن بعد الهدنة ومحاولة تخريج رئيس ترامب، كل هذا الموضوع من العمليات العسكرية انتهت، الغضب الملحم انتهى، ونحن بإزاء عملية جديدة هي عملية إنسانية وسلمية وليست عسكرية، قد تكسب الولايات المتحدة بعض التعاطف،
1: وخاصة بالتوازي هناك تحرك دبلوماسي في الأمم المتحدة يجاري هذا التحرك العسكري. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس، وأيضا من بيروت العميد المتقاعد يعرب صخر المختص بالأمن القومي والاستراتيجي، شكرا جزيلا لكما.

0: قال صحيفة وول ستريت جورنال إن إدارة ترامب تدرس الآن إعادة إطلاق مشروع الحرية الذي يهدف لفتح مضيق هرمز وتوجيه السفن التجارية بدعم بحري وجوي بأسرع وقت. وبحسب مسؤولين أمريكيين للصحيفة فإنه ليس من الواضح متى يمكن أن يحدث ذلك، لكن مسؤولي البنتاغون قدموا جدولا زمنيا لبدء العملية في وقت مبكر من هذا الأسبوع. حثت الولايات المتحدة الدول والأعضاء في مجلس الأمن على دعم قرارها المقدم إلى الأمم المتحدة والذي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز. وشدد مندوب أمريكا في مجلس الأمن مايك وولتز على وقوف واشنطن إلى جانب حرية الملاحة والقانون الدولي.
1: I know what decision the United States is making. And we're choosing to stand with the freedom of navigation. We're choosing to stand with international law. We're choosing to stand with our partners as we move forward. So we're giving the UN and the Security Council another chance to get back to basics, to uphold these basic principles, to build on 2817, Resolution 2817, passed without opposition in this council with 136 co-sponsors. And we'll see what the council decides to do in the days to come.
0: كما قال مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك وولتز إن فرض طهران رسوم عبور في المضيق غير قانوني، مؤكدا أن إيران تنتهك قوانين البحار وحرية الملاحة الدولية.
1: We drafted this resolution together with Bahrain, and we've worked closely with the rest of our friends in the Gulf and throughout the UN because we believe in some basic fundamental principles, namely the freedom of navigation for the entire world's economies. And that's what's at stake here, nothing less than a cornerstone of worldwide stability and commerce. And those who abuse it or seek to throw it out are setting a very, very dangerous precedent.
0: كما أكد مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل على أن مسودة القرار المشترك تضمن التدفق الحر والآمن للتجارة في مضيق هرمز.
2: In this context, the draft resolution calls for immediate and coordinated international action to de-escalate tensions, ensure the free and safe flow of maritime trade and humanitarian and import dependent countries.
0: ومن جهته أشار مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة جمال الرواعي بأن مسودة القرار المشترك تطالب إيران بوقف الهجمات ضد السفن ومسألة زرع الألغام وفرض رسوم عبور غير قانونية في مضيق هرمز.
3: Recent developments have underscored the importance of keeping this strategic waterway safe, secure, and fully open. They have also shown the need for collective action. Building on the Security Council historic resolution 2817, the draft resolution calls for Iran to immediately cease all attacks and the threats against merchant and commercial vessels. The draft also addresses the placement of mines and illegal tolling in the strait.

0: allowing such action to become normalized is unacceptable.
1: تعيد أزمة ماضي قرمز إلى الأذهان صدمة الإغلاق الكبير خلال جائحة كورونا، لكن الفارق الجوهري أن الجائحة أحدثت صدمة واسعة النطاق في الطلب، بينما وجهت الحرب الإيرانية ضربة قوية لجانب العرض.

وسط الحديث عن مسودة اتفاق بين واشنطن وطهران والوجود الفعلي لمؤشرات التهدئة بين الطرفين، لا يزال الوضع في مضيق هرمز معقد بل وغير واضح. عودة الملاحة البحرية في المضيق قد تستغرق وقتا طويلا بالنسبة لشركات الشحن العالمية التي تربط مسار العودة باتفاق طويل الأمد مدعوم بضمانات واضحة. فبحسب التسلسل الزمني مئات السفن وطواقمها عالقة، بيانات الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية أشارت إلى أن عدد السفن العالقة في مضيق هرمز ومحيطه يصل إلى 2000 سفينة. جزء من السفن عالق منذ أواخر فبراير وبداية مارس، بينما موجة أكبر من السفن توقفت خلال أبريل وحتى هذا الأسبوع. وهذا يعني أن البعض من السفن بقيت عالقة منذ نحو شهرين. بحسب القيادة الأمريكية، السفن ليست لدولة واحدة بل هي سفن تجارية دولية تتبع لنحو 87 دولة، بينها الصين وكوريا الجنوبية واليابان والهند ودول أوروبية مختلفة. وهي لا تتمركز في نقطة واحدة بل تتوزع في عدة مناطق بالقرب من المضيق. القيادة الأمريكية أشارت إلى أن نحو 22500 بحار عالقون حتى الآن على متن أكثر من 1550 سفينة تجارية. طبعا ناقلات النفط والغاز تشكل الجزء الأكبر بنحو 325 ناقلة، منها 154 ناقلة محملة بالكامل بشحنات نفطية وبتروكيماوية. وتمثل سفن الحاويات المرتبة الثانية بنحو 2000 سفينة حاويات. وكنتيجة حتمية لتدهور الوضع الأمني في المضيق، حركة العبور انخفضت من حوالي 150 سفينة يوميا قبل الحرب إلى نحو 6 فقط يوميا، ونحو 100 سفينة حاويات تنتظر الخروج من المضيق الآن.

0: وينضم إلينا من أثينا أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات والصراعات في جامعة كارديف الدكتور عبد اللطيف درويش. أهلا بك دكتور. إذا انخفضت نسب مرور السفن في مضيق هرمز من 150 سفينة يوميا إلى 6 سفن فقط بشكل يومي، ما انعكاس ذلك على التجارة الدولية؟
1: طبعا نتحدث عن دخول وخروج النفط والغاز، وهي تساهم منطقة الخليج انكلود إيران بما فيها إيران، تساهم بكميات هائلة من الغاز والنفط، تتجاوز لو وضعنا إيران ودول الخليج العربية معا فتتجاوز أنا في رأيي 30% تقريبا 25%.

0: 20% من الغاز. العديد من الإحصائيات لا تشمل إيران في الأخبار العالمية. أيضا نتحدث عن منطقة تتجاوز عمليات التبادل التجاري 2 تريليون أو 2.5 تريليون من البضائع المختلفة. هذا سيؤثر بالتأكيد على سلاسل التوريد في موضوع وفرة المواد الغذائية والمصانع التي تزود والبلدان التي تزود هذه المنطقة بالتكنولوجيا والمواد الغذائية. أيضا هناك تأثير لهذه المنطقة على موضوع الزراعة بالإنتاج الزراعي، كون أن بعض مشتقات النفط تدخل في عملية الأسمدة. أيضا الصناعات الكيميائية فهي تضرب الاقتصاد العالمي بشكل كبير. لا أعتقد حتى الاقتصاد العالمي، أتمنى أكون مخطئ، لو توقفت هذه الحالة الآن سيكون قادر على التعافي بأقل من سنتين.
1: ويعني تأثير ذلك كان واضح على أسعار الوقود وبالتالي على نسب التضخم العالمية. ما هي أكثر القطاعات التي تأثرت بذلك؟
0: قطاع السياحة، قطاع الطيران أو قطاع النقل بشكل عام، القطاع الزراعي، قطاع الصناعات الكيميائية والصناعات التحويلية، اللي طبعا كل ما يتعلق بموضوع الطاقة اللي هي أثر على تكاليف الإنتاج، حتى التصنيع العسكري الذي يحتاج إلى بعض المواد الأولية في عملية التصنيع العسكري وإعادة تأهيل المعدات العسكرية نفسها. فبالتالي نكاد نجزم بأن الطاقة هي المين سويتش، الفيوز الأساسي، المحرك الأساسي الذي يؤثر على الجانب الاقتصادي ويؤثر على معدلات البطالة، معدلات الاستهلاك، معدلات التضخم، وهذا سيؤدي إلى ضغط على الشركات لإعفاء العديد من الموظفين، فبالتالي نتحدث عن ارتفاع معدلات البطالة والتحديات التي تواجه الحكومة. لو تحدثنا بشكل بسيط أنه قبل الأزمة كان برميل النفط تقريبا 70 دولار، الآن بعد الأزمة يتراوح بين 100 و115 دولار، نتحدث عن ارتفاع يتجاوز 40%. وإذا افترضنا أن هذه النسبة تدخل في تكاليف الحياة اليومية، فميزانيات الدول لم تكن تتوقع هكذا التطور، ولم تتوقع أن يكون لديها احتياطيات لتغطية هذه. فكلما زادت المدة زادت المأساة والمشكلة في الاقتصاد العالمي.
1: وأيضا إضافة إلى ما ذكرت، شركات الشحن العالمية لا تزال تتعامل بحذر شديد مع الأزمة، وبالتالي العودة الطبيعية لعمليات الشحن قد تستغرق وقتا طويلا نتيجة عدة عوامل كما ذكرت، منها تكدس السفن في المنطقة وانتظار إعادة الجدولة وتنظيم الأولويات سواء النفط أو الغاز أو حاويات. إلى جانب ذلك تردد بعض شركات الشحن في العودة قبل تأكيد استقرار طويل الأمد. ومن هنا نسأل عن شركات التأمين، ما دورها في هذه الأزمة وكيف يمكن أن تساهم في احتواء هذه الأزمة أو تذليل العقبات أمامها؟
0: هي رفع تكاليف التأمين نفسه، أو طبعا إضافة إلى نتيجة ارتفاع المسافة، كوننا نذهب حول يعني الرجاء الصالح حول إفريقيا، فبالتالي يعني ارتفاع المسافة يعني ارتفاع تكاليف الوقود، يعني ارتفاع ايضا تكاليف التامين. وايضا تعتبر منطقه الخليج الان هي منطقه خطره، هاي بوليتيكال ريسك، فبالتالي حتى لو مرت او لم تمر فهناك سيكون هناك تحفظ للتامين على شحنات او السفن التي تتعامل مع المنطقه، فبالتالي هذا يؤدي الى ارتفاع الاسعار او امتناع حتى شركات التامين لتغطيه هكذا السفن. يعني احنا لو حتى ايضا المنطق اننا سنرافق كل سفينه تخرج لا يعتبر منطق يتعامل ممكن مع القضية بعملية اقتصادية، حالة القلق لن توفر يعني عملية مرور معقولة، فبالتالي شركات التأمين إما أن تفلس وإما أن تقوم بتغطيتها، وحتى لو تمت بتغطيتها فهذه سترتفع الأسعار، فبالتالي ستذهب إلى المستهلكين وإلى خزائن الدول التي ميزانيتها لم تتوقع هكذا تطور.
1: يعني حتى مع مرافقة أمنية أمريكية لن يعود الاستقرار بالنسبة للشركات الخاصة في هذه المنطقة كما تقول. شكرا جزيلا لك، كنت معنا أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات والصراعات في جامعة كارديف الدكتور عبد اللطيف درويش، شكرا جزيلا على هذه القراءة.
2: ممر ضيق تحول إلى أغلى منطقة مائية بالعالم من حيث تكلفة العبور.

0: الغرور والمخاطرة. سفن متكدسة في البحر لا تعبر ولا تعود، عالقة بين خطر القصف الإيراني والتكاليف الباهظة للانتظار. وبينهما تقف قضية التأمين التي تمثل العائق الأكبر أمام حركة التجارة العالمية. شركات التأمين رفعت يدها عن تكاليف السفن العالقة وبدأت بتفعيل ما يسمى ببند الحرب. فما هو بند الحرب؟ تنص بنود زمن الحرب في معظم العقود على أن شركات التأمين غير ملزمة بتغطية تكاليف السفن العالقة في مناطق النزاع النشط، وبقاء السفينة بعيداً عن النزاع مكلف، فكلفة بقاء سفينة حاويات ضخمة خارج المضيق تقدر بحوالي 50,000 إلى 80,000 دولار يومياً. وإذا قرر مالك السفينة التحرك دون دعم مالي وتأميني مؤكد، فإن أي ضرر يلحق بالسفينة كضربة أو تسرب نفطي ستصل التكلفة إلى نحو 100 مليون دولار. الأزمة رفعت المصاريف على شركات كبرى مثل ميرسك إلى 500 مليون دولار شهرياً. بحسب بيانات المنظمة البحرية الدولية، فإن أكثر من 1600 سفينة تقف الآن في حالة انتظار عند هرمز. دفع رسوم المرور لإيران قد يفتح الطريق أمام السفن، لكنه في الوقت نفسه قد يجر عليها عقوبات أمريكية. ومنذ اندلاع الحرب وحتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري، استهدفت 32 سفينة بالصواريخ. وبعد سلسلة الاستهدافات سجلت 10 حالات وفاة مؤكدة بين أطقم السفن العالقة، وتسجيل 12 إصابة على الأقل، بعضها في حالة صحية خطيرة. سلطان العيبان، العربية.
1: حال أوروبا اليوم لا يشبه البارحة، خاصة بإغلاق مضيق هرمز ونقص إمدادات الغاز. لتفكر دول التكتل اليوم في الاتجاه نحو التنقيب عن الغاز لتقليل اعتمادها على الاستيراد الخارجي، فمن أين ستبدأ؟ الأوروبيون سيبدأون في عمليات التنقيب من الشمال الأوروبي، ونتحدث هنا تحديدا عن بحر الشمال والنرويج، حيث تقبع احتياطات ضخمة لكن تحت ظروف مناخية قاسية جدا. أبناء القارة العجوز سيحتاجون لضخ استثمارات عالية وتقنيات حفر متقدمة وإنشاء بنية تحتية مقاومة للجليد، خطوة قد تستغرق سنوات نظرا لتكلفتها الباهظة التي قد لا تتحملها القارة. بالانتقال نحو الجنوب، يظهر الشرق المتوسط قرب قبرص واليونان كمنطقة واعدة باكتشافات غاز جديدة، غير أن استغلال هذه المنطقة يبقى مرتبطا بتعقيدات سياسية حساسة تشمل طبعا ترسيم الحدود البحرية وبناء شبكات نقل ضخمة، إلى جانب الحاجة لجذب استثمارات دولية من خارج أوروبا لتحويل هذه الاكتشافات إلى مصدر فعلي للطاقة. أما بالاتجاه نحو الشرق، اليد العليا هناك ليست لبروكسل، خاصة في ظل وجود موسكو، فبولندا ورومانيا رهانان لأوروبا كبديل محلي عبر الغاز الصخري، لكن أوروبا أمام خياران لنجاح أحلهما مر. الأول هو أن أوروبا غير مرتاحة ماديا، ولم تستطيع ضخ مليارات الدولارات لتوفير تقنيات التكسير الهيدروليكي وتطوير البنية التحتية البرية في ذلك المناخ القاسي جدا. وثانيا، إذا استطاعت أوروبا بالاقتراض لتجسيد مشروعها هناك، فستكون قد وضعت أموالها في صكوك روسية إن صح التعبير. أما البحر الأسود الذي يظهر كخيار آخر، وتحديدا بين رومانيا وبلغاريا، هناك بالفعل اكتشافات مغرية، غير أن استغلال هذه الاكتشافات يواجه تحديات جوهرية تعقد مسار تطويرها، كالاستثمار في بيئة غامضة بشأن الحجم الحقيقي للاحتياطات في هذه المنطقة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ضغط على رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين بشأن تنفيذ الاتفاق التجاري، وكشف أنه وافق على منح الاتحاد الأوروبي حتى 4 يوليو المقبل قبل رفع الرسوم الجمركية إلى مستويات أعلى بكثير. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت 4 شخصيات عراقية وشركات في بغداد. وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية

تابع للوزارة أن العقوبات شملت شركات نفط وأخرى للنقل العام وأخرى للخدمات البحرية والاستشارات العقارية والاستيراد والتصدير، وجميعها في العاصمة العراقية بغداد. من ضمن 4 شخصيات فرضت الخزانة الأمريكية عليهم عقوبات وكيل وزير النفط العراقي علي معراج هادلي، بحسب الوزارة فإنه ساعد إيران على بيع نفطها وزور وثائق لبيع نفط إيراني على أنه خام عراقي خالص. وقالت الخزانة الأمريكية إنه ساعد على توفير ملايين الدولارات لطهران عبر تهريب النفط الإيراني على أنه خام عراقي. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الأخبارية، ونعود نذكر بأبرز العناوين. ترامب يقلل من شأن ضربات انتقامية ضد إيران ويؤكد بأن وقف النار سار المفعول. الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات مضادة على بندر عباس وميناء قشم جنوبي إيران. مسؤول أمريكي يؤكد على استهداف نقطة تفتيش للبحرية الإيرانية في ميناء جنوبي إيران. إدارة ترامب تدرس استئناف مشروع الحرية الهادف لفتح مضيق هرمز وتوجيه السفن التجارية العالقة. مجلس الأمن يبحث مشروع قرار حول هرمز وانتقادات لإيران إثر زرعها ألغاما في المضيق. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، ولكن يلقاكم على رأس الساعة الزميل إبراهيم بدر. ابقوا معنا.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
5: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال إن المدمرات الأمريكية خرجت بنجاح كبير من وادي هرمز تحت نيران العدو ولم تصب أي منها بأذى، بينما لحقت أضرار جسيمة بالسفن والزوارق الإيرانية المهاجمة. وأشار ترامب إلى أن السفن الإيرانية التي هاجمت مدمراتنا دمرت بالكامل، وكذلك العديد من زوارق إيران الصغيرة التي تستخدمها كبديل عن أسطولها المدمر. وأضاف أن زوارق إيران غرقت في قاع البحر بسرعة كبيرة، وجرى إسقاط الصواريخ بسهولة، بينما احترقت المسيرات وسقطت في البحر. وأشار ترامب إلى أن أي دولة طبيعية كانت ستسمح لمدمراتنا بالمرور، لكن إيران ليست كذلك. وأضاف أن إيران يقودها مجانين، ولو أتيحت لهم فرصة استخدام سلاح نووي سيفعلون ذلك، لكن لن نسمح بذلك. وتوعد ترامب بهزيمة أكبر وأشد في المستقبل إن لم توقع اتفاقا بسرعة. وأكد أن المدمرات الثلاث ستنضم للحصار البحري ضد إيران الذي هو بحق كالفولاذ وفق تعبيره.

0: ومن جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها اعترضت هجمات إيرانية غير مبررة وردت بضربات دفاعية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية. وقالت في بيان أن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق صغيرة أثناء عبور ثلاث مدمرات أمريكية نحو بحر عمان، لكنه شددت على عدم تضرر أي منها. وأضافت ساندكوم أنها قضت على التهديدات القادمة واستهدفت المنشآت العسكرية الإيرانية المسؤولة عن الهجوم، بما في ذلك مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومراكز استخباراتية ومواقع سيطرة. وشددت القيادة المركزية الأمريكية على أنها لا تسعى إلى التصعيد، لكنها تبقى متمركزة وجاهزة. وفي وقت سابق خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات لـ ABC قال فيها أن هذه الضربات ليست سوى صفعة خفيفة وأن وقف إطلاق النار مستمر وقيد التنفيذ. في المقابل اتهمت بحرية الحرس الثوري أمريكا بخرق وقف إطلاق النار بالهجوم على ناقلة نفط قرب ميناء جاسك، وأكدت استهداف ثلاث مدمرات أمريكية بصواريخ باليستية وكروز وزوارق سريعة. هذا ودوت انفجارات جديدة في مناطق ميناء وبندر عباس وسيريك في هرمزغان جنوب إيران. كما قالت وكالة مر أنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في غرب طهران وشمالها أكثر من مرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.